0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماغ الاثنين 5 اكتوبر 2026. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ربي يعطيكم ما تتمنوا، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. عوده لحصيله مسار في تونس والعالم في 48 ساعه الاخيره. نحكي على الاخبار السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه والرياضيه، نحكي بعد شويه على تصويره الفنان الكبير عيسى حراث اللي عملت بوليميك خروج زوجته للاعلام وحديثها عن الصوره اللي أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه على الكورة، نحكيه على أخبار الرياضة في تونس والعالم، ونحكيه على فيديو موجع جاتنا من مقابلة الشبان كرة اليد عمر أطفال تقريبا ومراقين ومن ألطف الله ما صارتش كارثة في مقابلة جامعة الترجي الرياضي التونسي بسيدة. نذكروا مقابلة بتاع كرة اليد في عمر تقريبا 15 عام، ما تتجاوزش. هذا وأخبار أخرى تكتشفوهم تباعا. باش نرجعوا على قضية السيتي الكبرى، قضية مالية بامتياز، اتهامات كبيرة للمسؤولين في مانشستر سيتي وتدخل في الكواليس من الإمارات وتهديد بخليني نقول إيقاف الاستثمارات داخل بريطانيا. هذا وأكثر يستنى فيكم. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. السداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة القيدومي الكابيتانو برن صباح الأنوار.
1: ربي فضلت إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل من أحد يتابع فينا. اليوم هو يوم خاص بالمعلمين والأساتذة، ونحب المناسبة دي نهني روحي وأنا كمعلم قريت في 5 نهج قليبيا عام 1968، ونحب نهني الشيخ زادة شيخنا العزيز علينا، فهمتني، نقول له زادة سيف الدين إن شاء الله كل شيء كل شيء بالبركة إن شاء الله بطول العمر.
0: أمين يا رب.
1: سيف الدين الكوكي اللي هو زادة أستاذ، وقلت راني قريت في نهج قليبيا 1968، قال لي ولدي أنا مولود 1980.
0: صحيح سيفكم قريته.
1: سكت على روحي، قلت أسمعك باي ما عليناش. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: تحية لكل المعلمين، لكل المربين، لكل الأساتذة، دمتم فخرا لنا، دمتم إن شاء الله الدعم الأول لشبابنا لصغيراتنا والمستقبل بلادنا. نجم النجوم المتألق زياد المكي، صباح الفل زيدولة. بونجور زيدول،
2: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بداية شحنة حلوة برشا في الكواليس بين الحاج وحاتم، خاطر حاتم فهمتني ولا الحاج فيكم، هو الحاج يبعث في الجروب
0: من الأربعاء بونجور مولد مبروك أي حاجة تعرفه.
2: وحاتم عنده عامل ألارم، قلت وحسسني يخدم في الجزيرة في الحروبات، يلبس الكاسك ويخرج. أنتوكا ربي فضلك لينا يا حاج، وإذا واجب الخدمة وواجب ندخلوا الجروب ونسمعوا الأخبار. أبرسا أخوي رفيق عندي ديديكاس رويدة العياري، أم محلاها تحب تقول بنيتها رودينا الحميدي، اليوم عيد ميلادها رودينا، تحب تقول لها ميمتها رويدة إن شاء الله كل عام هي حية بخير، ربي يفضلها لك رودينا الحميدي وتتربى في عزك بجاه النبي.
0: كل عام وانت حية بخير يا رودينا، وربي يفضلك مماتك، ربي يفضلها لك يا رويدة، وربي يعطيها إن شاء الله الوقت الطيب، إن شاء الله بالنجاح وعيد ميلاد سعيد رودينا. وتحية للي بعث لك عدد كاز هذاك
2: امرجوها عاد ابدأ واطلبوه.
0: سلموا علي برشا برشا برشا
2: صاحبي
0: ولا صاحبي حتى
2: مش ولا صاحب اما حرشتوه
0: الراجل فردنا رويحنا عليه. خلينا نقول نجم التحاليل الرياضيه ناصر بدوي، صباح الفل.
3: مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه تونس الكل، ربي يحفظكم ان شاء الله طريق سلامه، ربي معاكم وربي يحفظ الناس الكل.
0: امين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. شفت شويه مقتطفات من الماتش الميكان تاع الافريقي، وشفت الملاعب الليبيه والاجواء نحكيو فيها بعد شويه، حاجه لا تصدق ما يوجد، معناها قداش بعدوا علينا قداش هربوا علينا. ربي معنا احنا زاد، ربي معنا احنا
2: والله يا رب
0: نحكيو بعد. شكرا لك رحبوا بيه نجم النجوم رامي الفراتي، صباح النور.
3: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نشكر برشا هالبادره الطيبه ذي في البرنامج.
0: سلموا على صديقتنا ريما المعيده،
3: جود مورنينغ هاف نايس داي وكذا، والشوكولاته وشيخه حد تخيل طردونا هنا والله تخيل عارف نهايه الخدمه، ولكن الحمد لله صحيح ربي بقى علينا ستر، وربي باقي ستر على حشحوج وحتوم وكذا. وسعوا بالكم، عجبتني يميمه على جنب، قالت لي مش مرتاحت له نهار اليوم، انا مش متفائله، قالت لي هذا في تعارف اليوم. يا ربي توصل وربي يقدر الخير، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل.
0: بدايه اسبوع موافقة للجميع. سلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا، دمتم أوفياء للرفماق. صباح الفل لصديقتنا سلوى بن سعيد، فدوى الدالي، سونيا بن معاد، بن إبراهيم أحمد، در كل الأصدقاء، يسرى البدوي، هاجر، حبيب السالح، حبشي، سميرة، محمد الهميسي. شكرا على التفاعلات على المساجات، وشكرا على الحضور يوميا للأولاد والأصدقاء يبونتيو قبلنا تقريبا على اليوتيوب. مرسي بكو على العشرة، دمتم أوفياء للرف ما قال جولدن بوي حاتم بالحاسب.
4: بونجور بونجور بونجور.

0: يعني تاريخ 24 ساعه ل 24 ساعه
1: ثنا. انت ما انت ما تدخلش خاطر انت اللي تبعث الريم وريم تبعث ثنا بس ساعات انت تبعث ثنا ماخر ويتبعث ثنا لو كان اون اليرت باش كان فما حاجه مانيش جوميتريز بانك هو منحذرها
0: مثلا نص الليل تبعث اخبار ترامب عمل ديكلاراسيون على البورصه هو يدخل وقتها يتكلم البورصه ويسط توريت الافلام عايش في موندو يسيب روحه ويخدم في الجزيره
2: هذه الفيرسيون اللي قالها فيرسيون اخرى نتاع فما شكون يطلب في الليل لازم يقوم يجي وفما ذيك
0: خليها بين وبين الحاجز الجروب الجروب تخنق بكل بكل محبة وأخلاق حتى لحد تاع الصباح
2: شو احنا ضد حتى ام انت يزي من بعد سندريلا صباح الانوار
3: صباح الانوار صباح الكل والياسمين وحاج مزيان الكل والله انا معناها الحقيقه نحبه حتى اللي سخفني حاج حوج ربي يسيسو عليه هو كيكا حاج حوج معناها مونتاليتي نتاع قبل اللي يقوم قبل بساعتين ثلاثه ما احنا نقوم قبل بنص ساعه دونك هو بالعكس ماشي في عقليه انك انت كي تخدم السبعة لازم تقوم قبل بساعتين انت وقت تقوم حاتم تقوم قبل بدرج ظهر لي وانا بدي اقوم قبل بدرج دونك يعطيك صحة حاجة انا نشكرك على الخدمة الكبيرة
2: وربي يفهمك سعيد حسيتها جد جد هي الحاجة هي النية حبة حمالية ما
3: بالعكس ما نعرفش حاجة المهم انا معك يا حاج معك سلم على التوينس ان شاء الله نهاركم زين بداية اسبوع موفقة وعندي ديديكاس للفيلم عكيري قرا معايا في الليسي وفي الكوليج دونك قال لي بربي وماما سلم عليه سلم علي برشا برشا برشا ان شاء الله نهارك زين وميرسي رمرومه على الشوكولا عايش اختي
2: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهاركم مزيان ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعه سعيده يقول لي بربي الراف بدينا ديما بالسندريه بسندريلا باش يتعدى باش يتعدى نهار مزيان كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤية رؤية شاملة خليني نقول
0: وصفنا بالعقير
2: معناتها تقريبا سمعكم الكلام سمعكم الكلام فردا فردا باستثناء سندريلا والثقة في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد الساعة سعيدة يلا حاولوا ابارتير من غدوة نبداو نرحبوا بالسندريلا بالك شي الامور تتبدل بالنسبة لصديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة تنطلق كالعادة الأحداث تنطلق الأخبار بعد شوية في التراند ولكن قبل هذا البداية كما جرت العادة بالزابينك شو صار في حلقة نهار الجمعة تسويت الزابينك
4: زابينك الرفماق من نوعية البرامج اللي تهبلك مواضيع كلها تفاؤل وانطلاقة ملاوينك انت اعطيني في الصبحية وكذا وأعضاء ودنيا وجو مالك
1: البركة فيك ودرسنا وبعد راهو النجم
0: ونخلو الكلينيك وتبلع في فاتورة 13 مليون
1: على ذيك اللي تبدا متبرع
0: لا مواضيع انت عدام ايش فيك
1: والله توا
0: والله توا يا ودي الحاج
1: نهار جمعة نهار
0: جمعة نهاية أسبوع خلي اللعبة تمشي تفاضل فماش مواضيع وتيل بحر إيش بيك يا أخي بابا والله باش تمرضني يا راو راو ديبرسيون باش تعيش
4: لا وترينو راو رفيق هاي لا لا ما يقفش
2: نحكي ولا ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور
0: انا تعبت والله نفسيتي تعبت
1: ويكاند
0: ويكاند فماشي وطلة شوية بربي بدل بجاه محمد يا
1: شوية موزيكا شوية موزيكا
2: حلفني اوكي نمر الاخبار بتاع المرالي بدلت كاريرها كانت طبيبة وقفت الكاريير وشوفوها شنو عملت يلا
3: وينو
2: مدهولك حد
3: بدلي مالها ليلة
1: دي جي
0: البرنامج فيها ما نجموش كي نخرجوا من الموت كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعضنا
2: نرجعوا للموت
0: يخبر كل موت عندك
4: ايش قولك خرجوا شويه من الاحزان والمود دخلوا بعضهم لا اله الا الله يا جماعه يا جماعه يهديكم يا جماعه ويا زياد يا زياد المعلومات اللي تجيب فيها منين تجيب فيها يا اخوي
2: تاع كريستيانو اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج تاع كريستيانو رونالدو
0: باج كريستيانو
2: لكن اللي ثبت من
0: قص ادخلوا الاحصائيات
1: مليون مليون
2: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب باج المنتخب تاع تعاطفا وتضامنا مع كريستيانو
0: دخلتوا كشوك في حقك قل لك ليبا برا وربي
1: ديما يثبت وراه
2: قال لك جبت خبر كان ربي راك
0: خلفي عركه جايبين عدامات وعلى السباح ربي معاك
2: وحده معاك بالذات تو قداش معلومه خاطئه تتقال
0: لا ولا يحكوا مع بعضهم مساسين راقدين
2: مساسين متعاركين
0: خليت ازمه مطفين الضوء
4: هاي وصع بالك زيدون الراجل ولا يعارك في الناس الكلها واعدادها

0: رفيق او حاتم ما يهموش كذا واسع بيرخم عملوا دعاء بدلوا به ساعة بساعة اخرى
1: ين تنحلوا به العقد وتنفرجوا به الكرب وتقضى به الحوائج وتنالوا به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وقدره حق قدره ومقداره العظيم.
2: الله اكبر
1: الله
0: الله اكبر هذاك ايش حافظ بعد اي دعاء طول الله اكبر وكذا حافظ مش فاهم الله مصلي يعني بي بارك نعاودوا نبدلوا الموضوع لعل تتحسن الامور ترى
3: تتحط في مهنه عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي
1: انا نعرف بيلوت يخدم دي جي
3: انت تعرف دي جي من اصله ساعه
4: قابلته
3: هذا فانا بو قابلته انت تعرف دي جي تعرف سهرات
4: وبيلوت السفرات
3: ولا دي جي معناته انت حضرت في سهرين حضرت في بوم عام ستينات ولا تعرف دي جيات برا بعدني يا رفيق بالحقيقه جوجي تري ستريسي
1: معني عرفت مش معني اولا
3: ما تحب تطلعني انت اين تعرف الزيربي وتخرج تسر وين شراك في قمرت
0: باهي يا زياد وسع بالك مع اخوك يا ودي شنو تو شنو تو باهي باهي خلنا نفصل لنا انت فصل
1: تاخذوا الريسك معناها تضحي بكل الاكل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
3: اي ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعو يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس اي تصور الفلوس مش واحد يتفرد به انا نعدي في 12 ساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
1: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
3: النعيم اللي عايشين هذا توا ولا حرير لا لا مكبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي رد انا رد دلو نعمل هكا نكبش فيه نرقي فيه يبقى تكذب على العباد يدي انستغرام راهو الحاله يسميها انستغرام
1: حولت البرنامج القهوة
3: كده تو معناتها نعرف الكونفور انا الراجيين لغمين كلات العنكوش في الخير ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حالة هباك
1: باهي اوكي
0: ايوه هاو حرب هالدنيا ليش اي فرق في قلبه لهنا بالله الكريم لازم ارتاح اللي فاهم تفضل مرحبا بالله الكريم شو نقول لك جو روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
1: تحيه للقرام
4: يا
1: نسلموا على اصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن صديقتنا هند حميدي تقول يا راف سلم علينا اللي احنا خارجين خارج حدود الوطن نسمعوكم ديما حاضرين معاكم في المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك نسلموا عليها وعلى كل التوارسة المتغربين ان شاء الله ربي يفتح عليكم بين الخير وان شاء الله ربي يلمشم لكم مع الناس اللي تحبوهم بعد شويه نعملوا ترتيحه بالموسيقى ولكن قبل هذا ديديكاس سبيسيال عيد ميلاد سعيد بنت اختي نور النايف عيد ميلادها الثامن عيد ميلاد سعيد نونو كل عام وانت حيه بخير وربي يعطيك الحاجات الباهيه خالك يحبك برشا بوك وامك بيان سور في انتظار الكادوات العشيه والمفاجات الكبرى رجال زيدون طلع اليوم
3: لا بركاش
1: يلا سلموا عليها برشا نونو عيد ميلاد سعيد نعملوا ترتيحه بالموسيقى ورسمي رسمي رسمي الحفله المنتظره منذ سنوات باش تكونوا على موعد معها في الاسابيع القادمه هذا ما اعلنوا تركي الشيخ وهذا ما اكدوا فضل شاكر في فيديو توجه به الجمهور وتوجه به تركي الشيخ وقال له احنا على استعداد وتحت الامر سمو الامير قال فضل شاكر تقريبا العنوان نتاع الافيش كانت جميله فضل شاكر وعوده الغايب بعد نعرفش قديم نعم 13 عام 12 عام 14 عام بعيد على المسرح فضل شاكر يعود لملاقات جمهوره في المملكه العربيه السعوديه باش تكون حفله كبيره منتظرة في انتظار تورني كبيرة في العالم العربي فضل شاكر يعود للغناء نرجع مع فضل شاكر هذه يا غايب رف معك حتى للتسعة ونص إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام معه

0: يا غايب فاضل شاكر معنا خلتوا للسبعة 7:31 السلام عليكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بربي نستسمحكم ديديكاس خاص ثاني معنا خاطر خدوجة في ثنية تو قلنا نحبك برشا وربي نجحك وإن شاء الله بالتوفيق وربي يعطيك الحاجات الباهية وربي فضلك ليا وربي يعطيك الرزق وربي يعطيك الصحة
1: غير استنى
0: وربي يعطيك الحاجات كل بعد الفاصل نرجعوا لكم في التراند ريف مايك حتى للتسعة ونص
2: خليك قريب فيم ورجعين
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران اي نعم دوز اكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دوز اكران دوز اكسبيريونس un seul téléphone.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
5: بالسياق المتزنه والاقتصاديه نجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: Soyez alerte, il barmje chitoya à la carte. Rajaiti chitoya. Mel snin le jumaa, ibda narak bsbah el khir tunis mel 6 el 7. O kammel ma el rafmag le 9:30. El deuxième matinal ma el sa'a saida hatta el nus el nhar. Ahem el akhbar fi houna tunis hatta el madi sa'tin. Stop. Kanak men ashab el qulub el za'ifa, rd balak tahel el radio. El rendez-vous mithli el jumaa fi naj el tribunal w driba. El kour andak mithli el arba'a mithl el 5 fi extra time. O kol khamis w jumaa tab3a tafou وستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار, نمشي مباشرة لترند جورا.
3: عسلمة, get ready with me, bon plan and guess what,
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أريدو.
5: أريدو, طور عالمك.
2: ترند دو جور السبعة واربعة وثلاثين دقيقة. ترند دو جور نحكيو على فيديو, ما نشوفش نحكيو كورة ولكن الأخبار يهم الكورة ويهم صغيراتنا الكل. نحكيو على مقابلة بطولة النخبة صغر ما بين اتحاد رياضي بسيادة وترجي رياضي آل تونسي, وشفنا فيديو ما نشوفش نعديوها بالطبيعة لأنه فيها
6: صادقة
2: عنف, فيها برشا عنف صغار خليني أقول تلموا قديش العدد كبير برشا, يتلموا على طفل صغير من لاعبية ترجي رياضي تونسي, اعتداء بالعنف الشديد من الطفل. ليه ما صار حتى شيء للوليد هذاك واللاعبية ترجي رياضي تونسي اللي كانوا حاضرين في سيدة نقول صغار خطر هذا اللي شفناه بالعين. فك الفيديو متاع من عرش 40 ثانية يظهر لي 20 ثانية مش حاجة كبيرة, ولكن شفنا فيديو خلتنا نتفاجعوا ومن ألطف الله ما صار حتى شيء للوليد ذاك والوليدات الترجي. فما ضرب, فما أركاد محلولة, فما فم منفوخ, ولكن قولوا ما صار حتى شيء, معناه الحمد لله, معناه كلهم روحوا سالمين غنمين لعائلتهم مقارنة باللي شفناه واللي كان ينجم يصير في السالة هذه. ترجي هبت بيان قال يطمن كيف جماهيره على وعائلات لاعبي صنف الصغر أن الفريق عادل تونس, هذا اللي أكدناه. أكد أن التجاوزات هذه لا تشرف كرة اليد ولا تمت بسيلة القيام من المبادئ الرياضية سواء من قبل اللاعبين أو المسؤولين. وفي الإطار هذا يأكد الترجي الرياضي التونسي أن إشراف التحقيق في ملابسات الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كيف أكد الترجي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن عنوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وسون اسم النادي ومكانته. الجامعة كانت هبطت زيادة بيان قالت أنها تستنكر استنكار شديد وتدين إدانة مطلقة الأحداث اللي تضرب الرياضة التونسية في عمق مبادئها وقيمها. تدعو الناس المشرفة على تسيير بطولة النخبة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية اللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والتأطير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. المكتب الجامعي الجامعة التونسية لكرة اليد. شوفونا بربي البلاغ متاع كيف بيان متاع اتحاد سيدة هبط بيان, هو زاد نقرأ الأطراف الكل شنو قالت. كما قلت من ألطف الليان وليدات الترجي روحوا سالمين غنمين لباس بأخف الأضرار, ما لرزمه ولينا كياركات تتحل نقولوا لباس الحمد لله, معناه مقارنة بالكارثة اللي كانت نجم تصير في بلاد أخرى أركاد محلولة في العمارة ذيك راي كارثة بكل مقاييس, ولكن احنا ولينا نسبه هذاك سبور متاعنا وين أوصل من يتحمل المسؤولية متاع هذا. مش نعود ونحكي ونفس الكلام ونعود ولا شيء يتغير, ولكن مهم أن نحكيه فيه لأنه كانت تجم تصير كارثة وربي يلطف. ناصر,
7: هو بالنسبة لينا الحدث اللي شفناه البارح رفيق راهو اعتدنا به, ماهوش راهو حاجة جديدة بالنسبة لينا, أنه اليوم هذا اللي تصور وهذا جرب يتوثق بشوفنا الأحداث اللي صارت البارح في كرة اليد ما بين صيادة وما بين الترجي الرياضي التونسي. راهو اللي ما خفي كان أعظم, معناتها برشا مباريات في صغار تشوفها تقف وتشوف حرب وتشوف صغيرات تروح بدموماتها, راهو فما مشاكل كبيرة في العمق, فما مشاكل كبيرة متاع عقلية اللي قاعدة تترسخ متاع بعض ساعات بعض المسؤولين وبعض المدربين اللي بعقلية يزمك تمشي تربح الديبلاسي وما يزمشي ويزمك تحايل ويزمك تهز لي فيكتوار متاعك. هذا الكل يجرنا الحاجات اللي احنا راهو شنو التوصيل سيف تنجم توصلوا ولد عمره 16 سنه ولا 17 سنه
2: 15
7: سنه ينجم يعمل حاجه من هذه. شنو اللي تنجم توصف كانوا كل نقولوا احنا النرفز الزايد هاك الضغط الزايد هاك الضغط اللي ينجم يخرجك عن وعيك زاد كيف كيف ينجم يكون حتى المسؤولين اللي موجودين توتو تور زاد هما بيدهم تحريض على خاطر ما نعرفش جمعيه فلانيه ولا جمعيه فلانيه يولي باي وسيله ماذا به ينتصر في المباراه هذيك ويدخلك في متاهه هذه. رفيق انا نقول صارت في برشا بلدان باش ما نسميش خاطر نعرف اللي انا قداش من مره صار حدثك من ذا فلي جون ما عندك حتى قران فكره شنو قاعد يصير
2: مش ديما يتصور
7: صحيح مش قاعد يتصور مش قاعد يتوثق الظاهره هذه زلنا قولها حل اللي مالورزمون في السنوات الاخرى قاعده تتفق
2: هما عاشين نخرج بهم كي نشوف الفيديو هذيك. اولا انه الفريق اللي هو قام بالاعتداء مسؤولين ما همش مالين بقعتهم لانه صغير باش يمشي ويضرب تو كبير ما عندك ما عندك اذا كان الكبار معنا سخنه الامور ما عادش تنجم تحكم فيه ولكن صغار 14 15 وقت اللي يبداو دو ريسبونسابل واقفين ولا انترونور وادجوان وكيني وبريزيدون سيكسيون هذه منطقيين يكونوا موجودين بلوز او موان غادي ما يصعب جدا انا باش نخلط الصوره هذه منو شنو اللي صاير معناه الصغار هو نتيجة اللي قاعد يصير الكل ويتحكي في البلاتوات معناها يراو التهجيش اللي صاير في البلاتوات يا أخي خافوا ربي في صغارنا وخافوا ربي في اللي تحبوا انتوما وخافوا ربي في العائلات خاطر توا وليد غدو البارح ينجم يموت وليد آخر نجم يشد الحبس خافوا ربي في العائلات اللي كل واحد عاطي كرسي الواحد يجي يقول شي حب بارح في الأيام واحد مسؤول تابع الكورة يخرج اليوم يعتزل يولي يهبط في الستويات يسب في جمعية معينة ويهبط في الستويات بالسبان وبالكلام الزايد وتهجيش ومستوى متاع الكلام في البلاتوات ولا متاع قهوة كيما احنا ندكو على بعضنا في القهوة اوكي انا وصاحبي ندكو عنا من النضج انا نقبلوا من بعضنا اما كي تجي تقولوا في ميكرو زعما تدكك انت على الناصر خاطر الناصر تابع السياسيس وحاتم تابع الفريقي ولا الاسبيرانس ولا كذا راه فما ناس اخرين تتجيش ولي تجيش ولي جهويات يولي اللي يحب الاسبيرانس ما ينجمش يدخل السوسة بماريو الاسبيرانس واللي يحب لتوار ما ينجمش يهبط للسونتر فيل بماريو لتوار وقيس على هذا نتيجة نطلعوا صغار هكا تمشي تراجي تلعب في سيدة يصير الشيء هذا وكما قلت صاروا في برشا بلايس وبرشا ملاعب ومش ديما تتصور الحكاية هذه يا أخي خافوا ربي في الصغار هذوما اللي ندخلوا فيهم في العرك
6: زيادة. أول مرة نقول لك برافو سنين نخدم معاك الفكرة هذه حبيت نقولها خاطر هو مش نين
2: لا بريمير فوا اللي نعجبك
6: أول مرة مش تعجبني مويا بالحق رفيق هو جون شنية الموديل متاعه السينيور وشنية الهدف متاعه يقولك نحب نوصل السينيور والمثل متاعه البلاتوات يقولك نحب نهار آخر يحكيوا عليه البلاتوات البلاتوات هكترة من بلوس القهوة أرقى خاطر القهوة حتى كنتكوا على بعضنا نعرف رامي متعسل يقولك ما نفدلكش مع رامي
2: صحيح
6: في القهاوي يقدروا ترقع بيت تقبل تفديك وفما
2: عباد يقولك خانة منه في الكورة
6: دونك هريت هذي اللي يصير يا رفيق وانا نهبط ديما نتفرج في اللي جون والله مستوى وسل خايب برشا يا رفيق وليت كره وليت كذا لي بارون يجيو متعصبين الكورجيه متعصبين معناتها هذا الكل والمسؤولين زاد اخويا هذايا الكل جاي من فوق كي تبدا المثال نتاعك خايب اللي هما السينيور وترى العنف وكل عادي صغار باش تبداو هكا كيما الوالدين والديك يطلعوا بيحكيوا بالعنف ويضربوا وما عندوش ديزابيتود مزيانه في الدنيا الاولاد باش يطلع ما عندهمش ديزابيتود مزيانه في الدنيا والسلام بالعافيه
8: لا هو المشكله انه اكثر من هكا ولا فما استسهال للعنف لدرجه انه ولا الحل الاول معناها الحل الاول اللي نمشيو له ما قبل يمكن اخر حاجه تشوفها مره في الفيل الملعبيه سخنه الدنيا وكذا صارت ما نعرفش في الارجنتين واحد ولكن في تونس ولينا الحل الاول شفت من اول ما تبدا المشكله ما زالت ما بداتش اصلا اجى نفضها بالعنف وراو داخل فيه بخلاف هذاك زاده انه حتى الملعبيه السينيور كي يعملوا وشفنا اللي صار بار اكزومبل في بلايس في الديربي بار اكزومبل الناس راهو فما تشجع راهو حتى ذوك راهو نورمالمون اللي يبداو مسؤولين وكلي ذاك هو وخذ حقنا وخذ لنا حقنا راهو حتى ذوك راهو نورمالمون يتحملوا مسؤوليتهم باش العباد الكل تفهم خاطر التشجيع هذاك مش على المشكله في الملاعب بيدو اللي عمل في السينيور وكذا ينجم يكون ملاعب يقولوا احنا كما قلت انت معصب وحاله شاذه ماهوش باش ناخذوا عليها والملاعبيه الكل باش يكونوا وكيكه ولكن العباد اللي تشجع وتولي ذاك هو السوبر هيرو والبطل القومي نتاع الفريق وكذا والواحد واهم حاجه اهم حاجه يا اخو خويا طفل صغير زاد بخلاف حتى اللي هجموا الطفل الصغير اللي لوت هذاك اللي مضروب ما فهمتش انا 40 سكوند ما فما حتى حد جاي دافع عليه يا اخي العباد وليت عادي انها تتفرج في العنف وتقبلوا وتجبد تصور
2: اذا ما دام ما عندكش التيران كله تشوف تجمش تحكم نجم يكون جوارات دخلت في البستير ولا والاخوه تحسر وحده غادي ما عندكش الحيثيات لانه الفيديو ماهيش طويل وماهوش اخراج تلفزي مصوره بتليفون اتحاد سيده هبت بلاغ يقول على ثلاث احداث الموسم اللي جدد عقب مباراه الاتحاد الرياضي بالسيده والترجي واللي فات شو الديتاي هذا مثلا انا قداش يستفزني في البيان والتي انتهت بفوز فريقنا معناها ماذا يعنيني انا في بيان في علاقه بكيف كانت نجم تصير تعبر هي المديره عن استنكارها وسافة شديدين لما رافق نهايه المباراه من احداث عنف وشغب وتؤكد أن العنف مهما كانت اسبابه مرفوض ولا يمت الروح الرياضيه بسيله في الوقت نفسه ومن باب توضيح حقيقه ما جرى نؤكد أن الاحداث لم تكن معزوله عن سياقها اذ سبقها خلال لقاء استفزاز من حارس الفريق الضيف للجماهير ثم عقب نهايه المباراه بدر عدد من لاعبي الفريق المنافس الى الشتم والاعتداء على لاعبينا وهو ما ادى الى ردود افعال وتدافع بين اللاعبين وقد ساهم التدخل السريع للامن واعضاء الهيئتين والمسؤولين في السيطره على الوضع والحيلوله دون تطور الاحداث كما تم العمل على تامين سلامه الفريق الضيف ومغادرته في ظروف امنه وهو ما نثمنه ونشكر عليه كل من ساهم في تهدئه الاوضاع وناسف لمحاوله التركيز على لقطه واحده فقط وتصويرها بمعزل عن سياقها في حين ان ما سبقها من استفزاز وشتم واعتداء على لاعبين جزء اساسي من حقيقه ما حدث قال سننشر عدد من المقاطع المستورة لتوثق مختلف مراحل الأحداث حتى تكون الصورة كاملة أمام الجميع بعيدا عن المقاطع المقتطعة أو الروايات المجتزئة قد يكون هذا كلام صحيح ولكن كلام هذا يراه تبرير باطني للعنف معناها تقول أوكي جاء هو السب دونك نتعاملوا فيه 40 هذا راه ولدك يسمعوه يعطي له رواحهم الحق في كل مرة باش يعملوا نفس ردة الفعل كل مجوار فرضا هو سب أنا ما ريتش من ابن يا سيدي علي قلت وأنت وأصدقه ولا أكذبك جماهير الكورة عندها الاستفزاز والكلام سافي بارتي من مالوروزمون من وجودهم في القاعة ولا في الملعب واستفزازات اللاعبين بين بعضهم يصير أما يقول راه ناقص على هذا صار على خاطر هذا صار راه هو تبرير ندين العنف ونتوقف ما نرجعش على كان فما واحد ضرب لاخر رجع والله انكور معنا نجم نسمك نقول راه عنف متبادل أما واحد قال كلمة مهما كانت لاخر نشوفوا السنة ذي معناه اللي كانت تطيح فيها روح لا قدر الله هذا ما تقيمش دونك كمسؤولين بربي كي نهبتوا بيان معناها نراعيوا الامور هذه وكل اللفته الذكيه نتاع انتهت بفوز فريق ما فهمتش واش تعنيني انا في بيان يدين العنف كلمه برنسان
9: كنا صغار نمشيو نكوروا راهو هوند ولا فوتول بقطع النظر على سامي جمعيات صغار نحكي لك كدي ومني وحتى جينيور بريميراني ماشي للشيخره ماشيين والله لا نغزل لا للتعادل لا للهزيمه لا للانتصار ماشيين شيخين ماشيين ضياف في سوسة ولا في صفاقس ولا في المستير ولا في باجة ولا في بنزرت نشيخوا وبعدك الماتش هذاك يجيونا المسؤولين بتاع الفريق المنافس وشوية كسكروت وشوية كذا كانت أمور حلوة ياسر قاعدين نقولوا ما كانش عندنا وما يزمش يكون عندنا راه علاش ما يزمش يكون عندنا في غياب تطبيق القانون يا راف راه كل شيء يولي جائز تو في البلاغ ذي الاخراني اللي قريته سيادتك قال الأمن انا حسب ما عندي من اخبار ما فماش امن وعلى ذاك صارت المشاكل هذه ونقولوا يا خويا راهو الحكام والمسؤولين والمتفرجين والناس كل ترد بالها قبل الماتش حتى يقع تطبيق القانون وما تقعدش التجاوزات هذه
2: ردوا بينا صغارنا وردوا بينا على البلاتوات راهو اللي صاير من تجيش في البلاتوات وناس ولات تستفز في بعضها وتصريحات ولات ما كناش نشوفوها في بلاتوات نتاع اعلام نشوفوها في قهوه نشوفوها في حومه تتلم جمهور هذا ضد جمهور هذا اما ولات راهو تتقال في بلاتوات وانت كل عام درا شنو وانا كل عام كذا وناس تعاير في بعضها في البلاتوات وجماهير تتشحن معناها ومن بعد شوفوا الاجواء هذه اللي تتعدل وليداتنا عمرهم 15 و16 الدنيا راه مصحاب وخيان بوسوا تعنق وفي الماتش ونتقابلوا بعضنا ويعرفوا بعضهم في الكيب ناسيونال ونخطوا للصور هذه مثالش باش نسكر الموضوع ونكونوا عطينا حق الناس الكل تقول لي المعدة رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيدة هكا محمد سويد عنده تصريح نسمه أبرز ما قال ونسكروا مع الموضوع يلا
10: أول حاجة سيدي نحب نقول لك إنه اللي صوروا الفيديو هما معناها مسؤولين ودي بارون نتاع الترجي الرياضي التونسي واللي هما كانوا متواجدين معنا في وسط الجمهور نتاعنا فهمتها وما صارت حتى إشكالية هذا بالنسبة للجمهور بالنسبة للماتش الديرونمون نتاع الماتش ما صار فيه حتى إشكال يعني معناها الماتش تعدى في ظروف طيبة على الأخر فهمتها بعد الطافرة نتاع الحكام بعد نهاية المباراة معناها ليفربيتر سلموا جوارات في سلموا على بعضهم جاوا جوارات سلموا على بعضهم. ثم جوار من الترجي الرياضي التونسي معناها هو قاعد جاي يسلم على جواراتنا قال كلام بذيء جوار من جوارات فهمت عارف الجوار متاعنا قال له قلت لي عاود قال له نفس الكلام معناها فور نابية من وجب شامبوزها معناها سلمتها وقت الجوار متاعنا بطبيعة رد الفعل وقال له نفس الكلام اللي قاله له هو دونك وقت جوار الاسبيرونس جاء واعتدى عليه بالعنف وقت صارت الديكلونشمون تاع الاحداث.
2: هذا الكلام اللي قاله رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيادة. احنا شفنا الفيديو قالوا باش يهبطوا فيديوهات اخرين من بعد اذا كان هبطوا نرجعوا نحكيوا عليهم ولكن ثابت انه هذا لا يليق بوليدات صغار راهو اللي صاير في كرتنا في مستوى الاصناف الشابة لي جون كرة يد وكرة قدم كارثة بكل المقاييس. في وسط هذا بعيد على الكرة وعلى الجمعيات وعلى المنتخب يسخفوني في هذا لي بارو معناها اللي يبعث ولده ديفيرتيسمون باش ولده يطلع سبورتيف يبعد على المخدرات ويبعد على الدخان ويبعد على الحاجات خايبة يلقى في ماتش تاع كورة ولده ينجم يموت ولا ولده صغير 14 15 ينجم يعمل جريمة يلقى روحه في الحبس. هذا الكل على خاطر نجيش وإحنا في الجمعيات ضد بعضها. نعود بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عيش حلمتك.
12: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة وثلاثين وخمسين دقيقة بعد شوية نكملوا في الأخبار، ولكن قبل هذا نحكي لكم عن جديد، وجديد يجي من عند أونور. جديد يجي من عند أونور، والأول مرة في تونس يجينا تليفون ما يشبه حتى تليفون فيه دو زيكران. أي كما سمعتم ليه دو زيكران، نوريكم ليكران أفان ونوريكم ليكران أريير. إكران أريير بجودة الهجديد، نجم تشوف شكون يطلو فيك لي نوتيفيكاسيون تاعك المساجات، وتحط الفون ديكران زيدا اللي تحب عليه وبرشة حاجات أخرين. حاجة مانيش مستسن بيها، حاجة أول مرة تقريبا تكون متواجدة في السوق التونسي. يزيد فوق هذا ليكران برينسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لي جو، ديزاين ممتاز، كولور توندونس، وكيف العاده اونور ما تلعبش بال 6000 ملي امبيرور. باتري تشدك فوق النهارير، الكرونيكور باتري تشدك فوق النهارين. ونصدمكم بالسوم لهنا، نحكيو على الاونور بلاي 20 سي. قداش تعطيوني سوم زياد حسب رايك؟
3: هذا نتاع زوز
2: دو زيكرون، معناها هنا اللي لهنا تشوفوا من هنا تقريبا كيف كيف، معناها
3: زوز ملايين و600
2: اقل شوي،
4: زوز و4
2: اقل شوي،
5: كل اكرون بليون زوز ملايين.
2: رامي
4: زوز ملايين، زوز ملايين و100
2: اقل شويه،
6: مليون و800
7: مليون و990.
2: إبا نحكيو على الأونور بلاي 20 سي، نحكيو على سمارت فون باللي كاليتي هذم ب 459 دينار أكاهو. ما نجموش ما نحكيوش على الأونور وما نحكيوش ما على الربح، على ذلك نقولكم مشيو لصفحة أونور تونيزي، أعملوا جيم على صفحة، بارتاجيو البوست متاع البلاي 20 سي باش تلقاوه، وجاوبوا على السؤال هذا، شنو الحاجة اللي جابتها أونور لأول مرة في تونس وموجودة كان في البلاي 20 سي اللي تشوفوا فيه. فما موجود في الكولور هذا كيما السمو هكا الكولور نتاعو شي تسمى لا مش جولد، نيود يظهر لي نيود، وفما في الانوار وفما دي كولور توندونس خرين يعملوا 66 كيف. دونك ادخل على الباج اونور تونيزي، جاوبوا على السؤال شو الحاجه اللي جابتها اونور لاول مره في تونس وموجوده كان في الاونور بلاي 20 سي. وان شاء الله مبروك عليكم. نذكركم تليفون باللي كاليتي واللي كاركتيرستيك العالمي اللي حكيت عليهم سمو 459 دينار اكاو. يلا سيدي نرجعوا للأخبار. 57 دقيقة ما يكفيناش برشا وقت مشيو في أخبار ثانية.
7: نحب نزيد حاجة على العنف مع الصغار، خاطر فما ديبا نتبعته في الويكاند رفيق، اللي صاير في فرنسا في الليسيات والاحتجاجات الكبرى. فما إنسان اللي دارت برشا واللي شوكيت العالم الكل، أن ليسيات معناها يقرأ تلميذ في معهد، جات المعلم الأستاذة متاعه باش تبعد باش تفرق كما نقولوا زوز قاعدين يتلاكشوا، يجبد عليها ايروسول ويشعل النار ويحرقها في وجهها. شفت الليماجة التفسير، وصلنا لمرحلة ما عادش لا بسيكولوج لا بيداغوج، حتى حد ما عاد يفسر القادر يفسر العنف اللي في الصغار الكل. برشا يقولوا لي ريزو، برشا يقولوا لي جو، ما يعرفوش لا سورس. الولاد لا جينيراسيون هذية الصغيرة، ما نحبش نصنفها، لكن جينيراسيون بتاع ولاد اللي يمكن من 9-8 سنين حتى للتلاثين سنة، فما استسهال واللجوء كما قال رامي. ولا الحل الأول هو العنف، قبل تتناقش كي تعمل عركة ترق تحاول
2: ليفيدونس وليت العنف
7: ليفيدون ليه، فما الانستان تخش عليه، رجع الانستان الغريزة البدائية للإنسان،
2: نتاع
7: الإنسان البدائي اللي علاش هذا الكل، خاطر ما عادش يقراو، ما عادش يعبيو بمخاخهم بمبادئ. يقول لك
2: يقول لك علاش أكثر، حتى خاطر جينيراسيون بنسبة كبيرة ربيها الشارع بما فيه من إيجابيات وسلبيات، وربيها المكتب بما فيه ساعات من إيجابيات بما فيه ساعات من زيادة سلبيات، خاطر المكتب نجمش يربي الناس كل كيما دي بارون يربي ولادهم. مش كيما قبل الريتم اللي نعيشوا فيه خلى لي بارون بعد يسرى لصغارهم.
7: الشارع قبل كان هو الشارع، كي تخرج من دار تلقى الشارع، توا الشارع دخلك في دارك، توا الشارع يجيك في تيك توك، الشارع يجيك في انستغرام، الشارع يجيك في فيسبوك، الشارع يجيك في فيلم ما نعرفش انا بعثوا معناها ايشانجي، بعد ساعه تفرج في افلام تقول فين فين الفن، اللمسه الفنيه في الفيلم ما فما شيء، فما دي بروبو، فما دخلنا المنطق جديد معناها التعايش وقبول الاخر اللي صار في ريت البرازيل. زاد فما انتخابات في البرازيل مهمه، لولا وبولسونارو هذاك اللي عنده مشاكل واللي هو ما ممنوع من الخروج من الدار، السيد هذاك ولده ينتقم هو لنفسه، ولده جيب 47% قدام لولا، ونعرفوا لولا وتاريخ لولا واللي عملوا لولا للبرازيل. علاش واحد مسكر اكستريم دروات معناها لا توندونس مونديال يفو فريمون معناها
2: سيبوزي. يصعب جدا انك جدا تفسر كل شيء وتحلل كل شيء. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا. نردوا بنا على صغيراتنا اللي كما قلت ولا انا كيسمع شي تقال في البلاتوات وواحد يعمل فيديو يجيش في الناس معروفه، معناها ناس كما قلنا كانت في علاقه بسيستم الكوره، معناها اللي كان ملاعبي واللي كان انترنور واللي كان حكم واللي ناس معناها جيش في الامور بطريقه رهيبه. راهو انا تابع الجمعيه الفلانيه وما عندكم ما تعملوا لي جمهوري ورايا وصحيتي بطل في الشارع كي يتعدى. هذا مشكل كبير كبير برشا، إلى جانب برشا مشاكل في علاقة بظاهرة العنف عند الصغيرات. في قضية ما حكيناش فيها وما نيش نحكي فيها، نسمع في إشانج ما بين زوز أمهات، عادش عندك ما تقول حتى شيء. ما الأمهات كيفاش يحكيوا على ترافير تيك توك الكلام اللي يقولوا فيه، ما عادش نجم تلوم لا طفلة لا طفلة لا طفل لا ولاد، لا كلهم عمره 15 و16 كي نسمع ذاك الكلام خارج من عند الأمهات قلبي يوجعني على الصغار الكل. الضحية واللي باش يمشي يعدي الحبس لأنه عمل ولأنه مجرم وأخطأ، أما هو مجرم وأخطأ، أما شكون المسؤول الأولاني؟ كي نسمع المستوى ذاك متاع الحديث برشا كلام يزم يتقال. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا قد ما واحد اليوم يعرفش كيفاش يتقال الفعل، يلم على صغاره ومعناه ويحمي صغاره، وإن شاء الله يا ربي يحفظهم ويحميهم. شنو قلت؟
6: مش يلم، يحمي،
2: يلم على صغاره. قلت يلم على صغاره،
6: يحمي صورة أجمل، يلم هاربين وباش يلم يحمي. تعبير عندي مش برشا،
2: ركيك ركيك
6: ركيك للغاية، وعباراتك ركيك وإن شاء الله في الساعة الثانية تسكت شوي. إن شاء الله نتمنوا على ربي بداية أسبوع إن شاء الله يا بابا، إن شاء الله تسكت شوي. ما نعرفش عمرك 70 كيفاش تقولي كيف الحال. ربي مع الأم. يلا
2: كملنا الساعة الأولى، بعد شوية غدوة خير، بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا، بعد شوية رمروم اختار باش نلموا أخبار الكورة في فقرة يحكي لنا على أخبار العالم اش ساير في العالم الآخر والكورة الأخرى، تفاصيل الأخبار مع رام روم، البوكس نيوز مع السندريلا، الكويز رف ماك حتى لتسعة ونص، قعدوا معنا ما تبعدوا الشام.
8: عسلمة، get ready with me, bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
9: أريدو، طور عالمك.

رح أزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه في مقله 9:30 بقياده برنس زياد المكي، ناصر العبدو، يا سندريلا، حاتم بالحاج، ورامي الفوراتي. نقاش ممتع كان مع سندريلا، والعنوان اهميه الجيران في الحياه. تفاصيل
1: جار قبل الدار،
0: جار قبل الدار، جار قبل الدار، ونكتفي بهذا القدر. حكينا قبيله على مساير في علاقه بالعنف عند الصغار في تونس في العالم، ولكن فما برشا الايجابي في علاقه بوليداتنا وصغيراتنا. نتيروا لالمانيا، تفاصيل الحكاية جينا توت شويت في غدوة خيرة.
2: مهما كانت الصعوبات، حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم. خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر، والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم الخبر الإيجابي هزنا من تونس لألمانيا، نحكي على أبطال صغار أما حقوا إنجاز كبير برشا، رفعوا الراية التونسية في واحدة من أبرز المسابقات الدولية في الحساب الذهني، وأثبتوا مرة أخرى للتلميذ التونسي قادر ينافس ويتألق على المستوى العالمي. الفريق التونسي اللي ضم 12 مشارك من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني حقوا نتائج متميزة، وهذا في بطولة العالم للحساب الذهني العام 2026 اللي انتظمت في مدينة بيلفيلد في ألمانيا، وهذا بمشاركة 99 منافس من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. والبطولة هذه تتنظم سنويا من عام 2008 ومخصصة للأطفال والشباب في الحساب الذهني، والمشاركين فيها يتنافسوا حسب أعمارهم في مسابقات تتطلب سرعة كبيرة في الحساب والتركيز والدقة. نتائج جات بفضل تدريب متواصل وورشات يشرف عليها مختصين في الحساب الذهني. المشاركة التونسية أبطالها سكانتر جارب اللي توج في المرتبة الأولى في المستوى الثاني، والتوج أصغر مشارك في الفريق ياسين السعيدان اللي رغم أنه 6 سنين كهو التوج بالمرتبة الأولى. أما التتويج الأكبر كان من نصيب التلميذ محمد بديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي المرسم في السنة السابعة بالمدرسة الإعدادية بالحنشة في صفاقس، واللي تمكن من إحراز المرتبة الأولى عالميا والتتويج بالميدالية الذهبية. محمد بديس اللي سبق وشارك في مسابقات للحساب الذهني في تونس وتحصل على مراتب متقدمة، نجح في تمثيل تونس ورفع رايتها في ألمانيا. إنجاز يفرح ويستحق التثمين، خاصة أنه يثبت مرة أخرى قيمة المواهب التونسية الشابة قدرتها على الوصول لمنصات التتويج العالمية، ورفع اسم تونس الفوق في المحافل الدولية. ومرة أخرى نقولوا أنه عنا برشا أطفال وشباب يستحقوا أنه ندعمهم ونمنوا بهم، على خاطر المستقبل إن شاء الله بهم هما. غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب لوليداتنا للمشرفين عليهم، ومبروك التتويج. نحكيو على 15 دولة شاركت من مختلف أنحاء العالم، ونحكيو على 99 تقريبا 100 كونديدا شارك. مبروك لسكندر قرب، ياسين سعيدان، والبطلنا المتميز محمد بديس بن فرحات. تقريبا كنا نعملوا ريكاب العام، كل أسبوع زوز عنا زوز ثلاثة متألقين في مسابقة من المسابقات في علاقة بالروبوتيك، بالحساب الذهني، الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره. هذا يفرحنا، هذا يأكد أن أولادنا قاعدين يتبعوا، أولادنا قاعدين يقدموا، إن شاء الله يربي بهم هم مستقبلنا يكون خير يكفي. وشريطة أنا نعرفوا كيفاش نحيطوا بالصغيرات هذوما، ساعة باش يقدموا أكثر، باش نعطيهم كل بوش اللازمة، باش يمشيوا وين يلزمهم يمشيوا، وخاصة باش يقعدوا في بلادهم وينفعوا بلادهم. شكرا اسكندر قرب، ياسين سعيدان، وصديقنا محمد بديس بن فرحات. بعد الفاصل نرجع لكم مع السندريلا في البوكس نيوز، ولكن قبلها رامي الفوراتي في فقرة عن الكورة. واعطينا
1: نو نيم
0: شو نو نيم
1: اسمك؟ ما عنديش اسم تفقر.
0: ما لقيتلاش اسم،
4: بزلت ما تخيدتش.
0: سميهم معرف.
4: بزلت في البني، بزلت الأوراق، ما مخزيش الرخصة من البلدي.
0: بعد شوية رامي الفوراتي، بعد شوية البوكس نيوز، رف مايك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
2: خليك قريب، فيم وراجعين.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيها تليفونات، ميساجات

0: forfait internet على أبي ماي أريدو يخلصوا بالكارت بانكير and guess what؟
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفيه انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الأبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: تدلل تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون إيام دللنا.
6: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم
7: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
6: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
8: بعد شوية رمروم في الفكرة الجديدة، نعتذر الحس اللي تسمع دو توزوتو في الميكرو. نسلموا على صديقنا خليل شالا جيب بحذانا في الأيام القادمة. أطلقنا دعوة تقريبا زوز أسابيع شالا اليوم ولا غدو يكون بحذانا كاليس الناس
9: في معرض تسين على بيانا.
8: سلموا على صديقنا خليل في الأثناء. نحكيه بعد شوية على الأخبار مع صديقنا رامي الفوراتي والبوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن نحكيه على الجديد القديم. تربينا معه من زمان ومن جيل الجيل، فما حاجة تتبدل، فما حاجة تقعد راسخة في الذاكرة. صوت النقوس في المكتب كي يضرب، ريحة الكراسة جديدة، قلم رصاص، السبورة، القوم، التبشير، وصوت المعلم وهو يقول يا ركزوا مليح الدرس هذا مهم برشا. كنا نقرأ درس مع المعلم نفهموه، بعد تجي مرحلة التطبيق والمراجعة. احنا بالذات كان ديما فما رفيق يرافق التلميذ في الثنية متاعه، يفسر له، يدربه، يعاونه، يثبت معلوماته ويحذره للامتحان. رفيق اسمه نور المعارف. وإذا نحكيه على الكتب الموازية في تونس، نحكيه على تجربة عاشت مع أجيال كاملة، تجربة دار سيرين للنشر 25 سنة في مجال الكتب الموازية، 25 سنة من الخبرة من التطوير ومن السعي باش يكون الكتاب اللي بين يدينا التلميذ أكثر من مجرد كتاب، يكون سند للتلميذ اللي يحب يفهم أكثر، سند للولي اللي يحب يتبع قراية صغيره، وسند كذلك للمربي اللي يحب يلقى أدوات إضافية تعاون على تثبيت المكتسبات.
9: معهم يا راف أنت تحكي وناصر مدلك في الكتب الدنيا تعومت بالقاوة.
8: يا ناصر معهم بالقاوة إن شاء الله. دونك كما قلنا من بين العناوين اللي ارتبطت بذكرة أجيال متلامذة نلقاو نور المعارف. نلقاو نور المعارف. سنين تعديت، أجيال تبدلت، أما الحاجة الأساسية ما تبدلتش. التلميذ ديما يحب يفهم، يحب يراجع، ويحب يتبق، يحب يدخل الامتحان وهو واثق من روحه. وهنا يجي الدور المهم متاع لي باراسكولير، كتب دار سيرين موجهة للتلامذة من السنة أولى حتى للسادسة، مختلف في المواد، وتهدف لمواكبة البرامج الرسمية باش يكون التلميذ قادر يراجع نفس المسار اللي قراه في القسم، أما بطريقة أخرى، مراجعة مركزة، تحذير الامتحانات، نماذج امتحانات مع الإصلاح، ملخصات للدروس. هذا الكل تلقاوه على ذمتكم. يعني التلميذ ما يلقاش كان الدرس قدامه، لكن يلقى فرصة باش يختبر روحه، شنو فهم، شنو مازال ناقصه، شنو يلزمه يعاود، وكيفاش يطبق اللي اقراه. على امتداد 25 سنة درس سيري للنشر ما وقفتش عند تجربة واحدة، التطوير كان ديما حاضر، والمحتوى يتجدد، والكتب تتطور حسب حاجيات التلميذ. ورا الكتب هذه فما خدمة كبيرة يقوموا بها أساتذة ومتفقدين باش يكون المحتوى منظم متنوع ومفيد. لمرحلة المراجعة والنتيجة واللي تكتب من ذاكرة أجيال تمثل جزء كبير من الذاكرة هذه. نحكيه مثلا على المشرق اللي عنده اليوم 10 سنين، نور المعارف اللي عنده أكثر من 20 سنة، ودروب البيان الكتاب الجديد اللي يواكب تطور البيداغوجيا التعليمية. الكتاب اللي قاعدين نشوف فيه بحذية يواكب أساليب التعلم الحديثة. رغم تنوع الكتب الموازية الموجودة في السوق، لأنه دار سيرين تواصل تطوير إنتاجها بنفس الفكرة الأساسية. باش نلخص ونختم، الكتاب يكون عملي واضح قريب من التلميذ، ويعاون على المراجعة والتحذير. ربع قرن تقريبا من مرافقة التلميذ من أول درس، الأول تمرين، الأول امتحان، إلى النجاح إن شاء الله. دار سيري للنشر، حكاية كتب عاشوا مع أجيال، 25 سنة من الكتب، من المراجعة.

0: ومن مرافقة التلميذ خطوة بخطوة من أول درس حتى للنجاح. نمشيو تو سويت مع رامي ونحكيو على أخبار الكورة من العالم بعد سندريلا جينا في البوكس نيوز. بساوت رمروم تنطلق الفقرة في أولى حلقاتها. خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لأن الجدل كان كبير. أنا اقترحت مع الراف. ليه مع الراف زياد ما تنجحش؟
1: لا بلا اسم, خليها بلا اسم, بلا هوادع, بلا حدود,
2: بلا هوادع.
3: أنا عندي اسم
0: ربي لحظة بلا
3: هوادع.
0: هوادع
2: ضرورة عميقة,
1: عميقة ضرورة كلمة سيمة,
0: خليها بلا هوادع,
1: بلا شيء.
3: سبورتيسيمو.
0: سبورتيسيمو
1: ربي هذه بلا متاعك مخرونة
0: قهوة. رمروم نبدأ بالإخبار الأولاني. يلا
4: يلا سيدي نبدأ من البرتغال ونحكي كريستيانو رونالدو مع المنتخب والمدرب قاعدة تكبر وتحكي فيها أكثر وأكثر وتعاطف كبير من الجماهير البرتغالية واحتجاج على اللي صار مع كريستيانو. وين تم استقبال مدرب المنتخب خورخي خيسوس بصفيرات الاستهجان كي روح للبرتغال في المطار وأمام النزل قبل المباراة اللي باش يلعبوها ضد النرويج. كيف كيف تعاطف حتى مع في علاقة باللاعبين وانتشار للاحتفال الشهير متاع كريستيانو ذاك سي حتى في مباراة البرتغال بيدا ضد الدنمارك وين في الهدف الثاني هويلند المهاجم الدنماركي احتفل بالطريقة تنجموا تشوفوها على اليوتيوب. كيف كيف زيدان أبدا مساندته الكاملة لكريستيانو بخلاف لاعبين آخرين كما فيردينو مارسيلو وبيبي وحتى سياسيا في البرتغال الحكاية قاعدة تلقى في صدى. والمرة هذه نحكي على رئيس حكومة ماديرا في البرتغال ويبدو أنه متغش شوية.
5: Daí que há 30 anos ninguém sabe quem é que foi o selecionador, ninguém sabe quem é que estava à frente da Federação Portuguesa de Futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol e toda a gente daqui a 30, 40, 50 anos vai saber quem é o Ronaldo. E há a diferença entre a grandeza e a mediocridade.
4: هذا اللي قاله رئيس الحكومة حكومة ماديرا في البرتغال. لن تنتهي مسيرة كريستيانو مع المنتخب الوطني وكأنه يخرج من الباب الصغير. أعتقد أنه بعد 30 عام لن يتذكر أحد من كان مدرب المنتخب أو رئيس الاتحاد البرتغالي. بعد 40 أو 50 عام سيتذكرون كريستيانو رونالدو وهذا الفرق بين العظمة والرداءة.
0: يخطئ مدرب ينجم يستورن وينجم ينافس كريستيانو رونالدو كي تخلط للقمة كلاعب. أي مدرب يتعامل معك يزم يرد بيله ردود فعل كبيرة برشا حتى فرق منافسة أنصفت كريستيانو وعبرت على احتجاج على الطريقة بين ظفرين مهينة اللي تم التعامل بها مع كريستيانو رونالدو. اليوم مسؤول سياسي بارز يخرج يقول لك ما حتى حد مش يتذكر رئيس الاتحاد متاع البرتغال, حتى حد مش يتذكر اسم الستاف تكنيك, مدرب الناس كلش يتذكر الحقبة اللي لعب فيها كريستيانو رونالدو في البرتغال عندما تصير أسطورة. حاتم
3: بي بيصير الأسطورة راهي موجودة معناها وكتبدأ أنت معناها عندك الأوغا هذيك والنوتوريتي هذيك صعيب واحد بشي نفسك. لكن أنا من محبي لانكوديسيونيل تاع رونالدو ما حبيتوش بالكوب دي موند ما حبيتوش معناها وهو زاد وصل روحه شوية راه معناها ما نظلموش كان الستاف خط جبونس اللي الستاف من الكوب دي موند ما عرفش كيفاش باش يقول له معناها سيبون شكرا لا وسعيكم.
0: كان نجم يستدعاهش ما تستدعاش كريستيانو وتحطه على البنك.
3: كان ما استدعاش نجم تصير مشكلة أخرى شبيك معايتش الكريستيانو دوك. هو استدعاه على أساس بشي فهمه اللي هو بيان سور نعملوا عليك نحبوك في الـ في الـ في ال 22 دو ديبار اما راكش ماكش تيتولير انكونتيستابل هذاك اللي ما قبلوش.
0: ناس
1: انا بالنسبه لي انا لعبي كيما هذا ما تجيبش تعامل معاه معامله عاديه. راهو بالحق وقت اللي نحكيوا على اسطوره كيما كريستيانو بالنسبه لي انا يلزم معامله تكون خاصه. حتى المشاورات يلزمها تكون معاه. راهو اليوم انا خاطر تمشي على كزيز معناتها بالنسبه لي انا في ملاعبي في القيمه الفنيه نتاعو بتاريخ الرياضه. راهو الكلام اللي كان حكاه رئيس الوزراء نعتبره مهم برشا على خاطر ملاعبي كيما كريستيانو مش كل مره باش نشوفوه وكل مره باش نلقاو معناتها ملاعبي اسطوره بالقيمه الفنيه هذاك. ليش حمايته ويقول لك انا حمايه الملاعبي هذه ديجا في حد ذاتها هي حاجه رمزيه عندها كبيره برشا معناتها بالنسبه للكره البرتغاليه.
0: زيد هاني نعمل فيك برح معاملة خاصة.
1: لا
0: بالحق نحكي هاني نعمل فيك معاملة خاصة.
1: خاطر تخاف مني
0: اللي أني نخاف من نجوميتك ولا ما نعملكش كي ما نعمل الحاج ناصر وما يما حاتة
1: نسيح عليك كل تلبت هذي هو التريتمون سبيسيال
3: منه ما تضربنيش
6: رفيق وراو بارح حدث كريستيانو خذت طيارة وقت خلط للسعودية وقت يبدأ الماتش داير العباد ولت تحكي على الفولوم تاع كريستيانو أكثر من اللي حكيت على الماتش تاع
0: البرتغال
6: باش تفهم حقها الحكاية تفضت من الكوليس يعيطولو يرقوا مع حال أما هكا تهينو قدام العباد العباد الكل باش تجي مع كريستيانو
0: لك وقت اللي أنت يوم باراليل فما ماتش نتاع جوبيلي باش يتعمل الميسي وحاجة كبيرة برشا باش تخرج ميسي ما تنجمش تسمع روحك أنت كبرتغال باش تخرج كريستيانو بالتاريخ هذا وديما نقولها المدرب حر في قراراته الفنية ولكن فما حدود يقف فيها المدرب يقف فيها لازم الاتحاد متاع البلاد هذيك يقول له ليه راه هذا سمعة بلاد هذيك صورة بلاد ما عادش ملاعب كورة هذيك إيكون هذيك كي العملة متاعنا معناه مش أنت تجي اليوم باش توسي إلها وبعد تهز روحك وتمشي وتقعدك الصورة هذيك رامي الخبر الموالي عندك الحق تعلق في فقرتك ولا
4: مش فاهمنا احنا في خط تحرير حسيتها تكرار
0: تعطي الاخبار وتسكت
4: لا وكيما تحب اما انا قلت اسمعني كان عندي فكره نحطها في وسط الاخبار
0: ونتعدى
4: البابور يلا سيدي نمشيو للانجلتير وحسب جريده تيليغراف الامارات تهدد بسحب استثماراتها الكل من بريطانيا في حاله اتخاذ اي عقوبه قاسيه على مانشستر سيتي شنو هي الحكايه يا سيدي كابن سيدك مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد النهيان عضو الاسره الحاكمه في ابو ظبي النادي هذا مانشستر سيتي متهم ب 115 تهمه وتجاوز مالي من 115 تهمة هذه تم إثبات 114 تهمة في علاقة بالتلاعب في أكثر من 900 مليون جنيه استرليني في علاقة بقانون اللعب المالي النظيف الأكثر من هكا الأندية الإنجليزية الكل في البريمير ليج لهنا قرروا أنهم يزيدوا يعكروا الأمور تجمعوا عملوا فريق قانوني يجمعهم وزادوا شكاوا بالسيتي يقولك حتى احنا تضرينا اللي كان مشي يجي الثاني كنت نجي له اللي ملعب
0: شامبيونز ليج
4: ولا واحد وفما حتى أندية قالك كنت نهز عمتها الشامبيونز ليج والعقوبات باش تكون بين خطايا كبيرة برشا إلى حذف نقاط وتنجم توصل حتى أنه مانشستر سيتي يهبط للدرجة الثانية الإنجليزية ويتنحاولوا جميع الألقاب في الفترة ما بين 2009 و2018 ولهنا الحكومة الإماراتية دخلت وقاعدة تحاول أنها توقف العقوبات في حد الخطايا المالية لا أكثر ولا أقل.
7: أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان نشره أمس أن لجنة مستقلة خلصت بعد سنوات من التحقيق وجلسات الاستماع إلى ثبوت جميع المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي إضافة إلى ثلاث مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق. إذن يعود النزاع إلى ديسمبر 2018 حتى فتح البريمير ليج تحقيقا في حسابات النادي قبل أن يوجه إليه الاتهامات رسميا عام 2023 فيما بات يعرف إعلاميا بقضية 115. هو ملف تطلب 4 سنوات من التحقيق أكثر من شهر من جلسات الاستماع آلاف الصفحات من إفادات الشهود والخبراء قبل أن تقر اللجنة بثبوت 114 مخالفة منها.
0: والحديث على تدخل سياسي من الحجم الثقيل حاتم الأسرة الحاكمة في أبو ظبي تهدد بإيقاف الاستثمارات في بريطانيا إذا تم المس بالمسؤولين على مانشستر سيتي. السياسة والكرة التداخل تقريبا صار عملة ماهوش نادرة بتاتا في عالم كرة القدم.
3: أي هما الاستثمارات متاع سيتي في إنجلترا معناها فوليوم كبير ولو أنه سيتي راهو لفرانشيز ماهيش كان في إنجلترا موجودة في أوروبا الكل في حتى في إسبانيا دونك ما تنجمش هي تستغنى على خاطر الانفلونس متاعها على الفوتبول بالفوتبول راه عندك انفلونس بوليتيك تحب ولا تكره وكان تشوف السياسات تاع دول الخليج خاطر عندهم الفلوس فما باريس سان جيرمان فما في انجلترا فما سيتي ظهر لي ألمانيا من يمكن الدول القلائل اللي مسكرة اللعب دونك صحيح كي تتهدد بسحب الاستثمار تولي يسمعوها الخطايا المالية ما يقلقوش مش كيما تطيح خاطر تطيح إيكيب الدوزيام ديفيزيون والبوبلي الجوريديك اللي باش ينجر عنه لكن راهي هذا كان تهديد خاطر زاد السيتي عنده ديزانتيري كبار إذا قالت لنا خلص دي مليار دو دولار معناه خطايا أما ما طيحليش ليكيب سيكو لانفستيسمون اي رونتابل
0: لانفستيسمون اي رونتابل وصورة تبنيت على السيتي زاد إذا كان أنت بعد مشروع تصرفت فيه آلاف المليارات أكثر فريق يصرف في العالم تقريبا خاصة بعد قدوم غوارديولا جي أنت فجأة تطيح كل مشروع معناه طيحت مع عشرات الآلاف من المليارات ننتظر قادم الأسابيع شو باش يصير في الموضوع هذا ولا وين ونستبعد جدا انه يتم معاقبه السيتي بالطريقه اللي تنتظر فيها برشا عباد يعني باش يهبط للدي دو وغيره كذا مستحيل
4: السيتي كان جا تشيلسي راهو يصير فيها اكثر من هكا كما السيتي خاطر الضربه باش تكون كبيره برشا خاطر ملاعبيات عمرهم ما خموا في نهار انهم ينجموا يتيحوا للدوزيام ديفيزيون ملاعبيه كيما هالاند يخلص في 400,000 جنيه استرليني في الجمعه كان يتيح دوزيام ديفيزيون وتنقص المداخيل راهو باش تزيد تدخل في مصايب اكثر واكثر وكيف كيف القانون هذا باش يزيد يطيح
0: نختموا ونتيروا لاسبانيا نختموا بالخبر جينا من مدريد التفاصيل
4: يا سيدي نمشي ولا
0: الدائره والله كيفاش تورنا من
4: مازال ما هبطنيش
6: الاخراج في العالميه
0: ايش قولك
6: الاخراج في العالميه
0: تورنا من انجلترا مشينا لاسبانيا
4: لا تيريساج يا سيدك في اسبانيا وفكره جديده جينا من ريال مدريد اللي دخل في عالم الحيوانات الاليفه ولا بيع ولا يبيع في مريول رسمي للكلاب بالتعاون مع اديداس المريول الذي يتباع تقريبا نحكيوا على 35 يورو وكانك ابوني وكذا في ريال مدريد يتيح لك يولي 30 يورو والغريب والمفاجاه الاكبر انه القميص هذا هو بيست سيلر في ستور نتاع ريال مدريد معناه نحكي تقريبا كان الريال يبيع 100,000 مريول ينجم يدخل 3.5 مليون يورو باش تفهم اهميه
0: المريول الكلاب
4: ديريفي بالضبط بخلاف كان الكلاب
0: 10 مليارات مريول الكلاب
4: 10 مليارات مريول الكلاب نحكيوا على اهميه الحكايه
0: هذه بشوف العقليات احنا هنا كي نحب نوجين مريول جمعيه منافسه لبسوا الكلب ولا الحيوان اخر زعما اهانه للمريول بار ريال برودوي بيع كوميرسياليزي وماركتينغ و10 مليارات من الناس المغرومه بالحيوانات
4: وبس سيلر ونحكيوا على انه مش مربوطه حتى بالبوبولاسيون وعدد السكان خذينا بار اكزومبل البرتغال اللي فيها ثلاثه انديه فرق الكبيره نتاعها في علاقه باللي برودوي ذوما ديريفي اللي كيما ملابس نحكيوا حتى بورت كلي وكذا وحاجات بسيطه ديكوراسيون في الدار نحكيوا على بنفيكا يدخل في اول 6 اشهر من عام 2026 11.5 مليون يورو نحكيوا على 34 مليار بورتو 7.5 مليون يورو وسبورتينغ لشبونه 4 مليون يورو فقط من اللي برودوي هذوما مراول وكذا وديكوراسيون واكسسوار وكذا وحاجات بسيطه ومتاع مارشندايزينغ
0: نحكيو تقريبا 40 مليار بفلوسنا بنفيكا هذه
4: اللي بنفيكا 6 اشهر بعد كم العام
0: بوبولاسيون نتاع البرتغال تقريبا نتاع تونس معناها لو شوا نتاع البرتغال ذكي منك معناها نحكيو على 12 مليون مواطن نجم نقارنوه بتونس شو بنفيكا قداش الداخل 40 مليار من لي برودوي ديريفي شو احنا قداش ندخلوا من لي برودوي ديريفي اللي احنا مالوريزمون معناها راهو ساعات ينساو حتى باش يحضروا المريول الجديد ويهبطوه في وسط السيزون لورك نورمال تخدم على الصيف وتخدم على التوانسه اللي يعيشوا في ليترونجي كيجيو قبل ما يروحوا باش هز مريول جمعيته الترجي الافريقي كذا شو العالم فينا اخترنا البرتغال نفس البوبولاسيون
1: في مدريد باش يجي مريول نتاع ريال مدريد راهو تقاب 120 يورو معناتها المريول بخلاف انك تزيد النمر كل نمر تزيدوا معناتها كان تحب تعمل نمر من تالي
0: كل واحد في قلبك اللي شريته لحمد وانت فلوسك وفيت وقت المريول ظل 40 يورو طلب وخلوا يجيب لي مريول
1: هذاك علاش معناتها بالحق باش تفهم قيمه الماركتينغ وقت اللي تحب تسوق معناتها فريق كيما كبير كيف هما بالنسبه لهم هما الحيوان راهو سيامون برد فهمي بالنسبه اليوم هما كان يبي خذيه الصغير ولا خذيه حاجة عزيز عليه باش يلبسوا المريول
0: زي. عندك مليون ريال؟ لا تحب الريال
6: عندي اما مشين رفيق
0: شو مشين؟
6: والله
0: مضروب
6: مضروب
0: نجيب لك واحد لبري
6: ما بتاع الكلب هذا ما بتاع الكلب ترابي يا شواب لا قد نجيب لك المريول هذا المريول هذا حتى بتاع الكلب
0: نجيب لك المريول الاخر
6: يزيد كي نعرف عقليتك يا ولدي وعليش ما تقدمناش نحن بالبرودوي بالاشكال هذي والاسئله هذي
0: اشكال انا معناها
6: حاشيك بالاشكال المريول الاسئله هذي وكل
0: اما انت قبل الاسئله قلت الاشكال
6: معناتها الاشكال العقليه الشكليه
0: برنس كلمه بربي على حكايه لي برودوي لانه انت قريب من الموضوع هذا وتعرف بعاد ياسر حتى كان قادر نروح احنا بالاهلي والزمالك راه مش بنفيكا
8: طبعا الماركتينغ يقول ديز من نستخدم يا اخي ما فهم مع الناس سيرفيس ماركتينغ في كل جمعيه لا هل مريا ولا يستناو في ليه يا ولد 200,000 حاجه تستعملها تو فكره الكلب هذا الكلب حيوان اليف في ديار الناس الكل تو والناس تخيط اما الطفله اللي مربي الكلب ولا الراجل اللي يحب الكلب نتاعو يدبر له يخيط له ويعمل له هي كي يلقى حاجه مزيانه
0: سامباتيك ويبدا مغروم بالكوره بالنسبه ليه برودوي يشري
8: ونخرج وقت كنا نحوس بالكلب حشاكم سمحنا تو نحكيو على الكلاب نحوس بالكلب مره في الجمعه نولي كل يوم نحوس به عليه اتفاخر به لابس مريول الجمعيه وشيخه يا ولدي راهو الماركتينغ دراسه راهو علم ويلزم نستغلوا.
0: عشاق الكرة، الناس المجنونة بالكرة لو تنجم تسوق لهم برشا منتوجات، ناس تحب يصرف فلوسها في حاجات تابعة جمعيته. أنا قلنا شو بنفيكا قداش دخل، نجم قرب جمعياتنا هنا. سيفري موش نفس البوفوار داشا معنا للناس اللي كتبت الرمارك، أما زيد المقارنات لا تستقيم. رو فريق على فريق يدخل 200,000 دينار في العام معنا برودوي ديريفي، وقت اللي ناس دخل في 40 و50 مليار سنويا. بعد الفاصل نسمعوا سندريلا والبوكس نيوز، نعود بعد لحظات.
9: خليك قريب فيم وراجعين.
10: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريون. Un seul téléphone.
11: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
12: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
13: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
9: سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: 48 دقيقة صديقنا ماضي يوسف يقترح اسم الروبريك رامي، يعطيونا اقتراحات. عاد ما جاوناش برشا اقتراحات. الاسم اللي اقترحه صديقنا ماضي يوسف نجوم الملعب مع رامي. للأمانة طويل شوية ما يوسف
6: ما تعدى موهبة الحس.
0: صحيح نجوم الملعب مع رامي. شوفونا أفكار أخرى في علاقة بالتيتر بالعنوان متاع فقرة رامي في الاثنين. نمشيو للبوكس نيوز بصوت سندريلا.
9: بوكس نيوز
0: سندريلا، والخبر الأول نحكيه على عودة الفنان فضل شاكر اللي تأكدت بتدوينة السعودي تركيا الشيخ، ثم بالفيديو لفضل شاكر تفاصيله.
14: وبكلمتين رمز واحد عاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي الشيخ الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الاهتمام، وين بعد ما سمعنا أنه تم تبرئة فضل شاكر واليوم حتى فما كلام أنه فما عودة لفضل شاكر للحفلات. تأكد أخيرا بتدوينة الشيخ أنه فضل شاكر باش يرجع عبر الرياض نهار 22 أكتوبر بحفلة عودة الغرب. خلنا نسمع.
15: أبو ناصر سعد لي مساك، نحن عندك بالرياض هيانا عم نجهز حالنا.
16: حبيبي أبو ناصر
15: وطالعين على
16: تحياتي معليك.
15: تحياتي يا كبير.
16: فضول هلا بيطلع على المسرح، شو أول أغنية حتغني له؟ أبو ناصر
15: بيأمر. أبو ناصر
16: الله
15: يقول بيأمر
16: الله.
15: حبيبي أبو ناصر
14: كما سمعت الفيديو اللي سمعناها من فيها فضل شاكر يأكد أنه العودة باش تكون من خلال موسم الرياض اللي ينطلق نهار 21 أكتوبر، وهكا نحكيه على عودة فعلية لفضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل عن المسارح مدة 14 عام.
0: فضل شاكر يعود. قبل هذا بعض العناوين، صديقنا ماب هكا الكونية متاعو على اليوتيوب يقول كورة عطاير. صديقنا دالي يقول انتم تحكيوا على مشاكل العنف وكذا، علاش ما تحطوا تشيت تيتر الفقرة الرياضة أخلاق ولا تكون الجسم السليم الرياضة أخلاق أو لا تكون نبذل ملاعب صديقتنا نجاح إلى حد لأن ذوم العناوين
6: ماشي للعالمية فقط الحاج عطاها ستار نيوز
0: ستار نيوز يلا عودة فضل شاكر لسندريلا كانت منتظرة بعد مغادرة فضل شاكر للسجن ومعادش في الإيقاف ثم سمعنا أنه غادر لبنان ثم كان تكتم على الوجهة قال قطر قال السعودية ما كانتش فما تفاصيل ثابتة 100% ثم اليوم تكلم فضل شاكر قبله بساعات كان عمل تيزينج تركيا الشيخ أبو ناصر كما عيط له فضل شاكر واليوم تأكدت العودة الحفلة انتظارات كبيرة كيف سيخرج فضل شاكر للجمهور
14: أكيد باش يخرج بحفل جماهيري ناجح فنيا وجماهيريا حبينا ولا كرهنا فضل شاكر عنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا برشا وكما قلت في السابق تأكد هذا بعد عودته بغنيته معناها اللي يرجع بها للواجهة وتركي الشيخ قناص يعني اليوم نحكيه على موسم الرياض اللي هو اليوم صار وجهة للفنانين يعني أكبر الفنانين يتمنوا أنهم يعتليوا مسرح الرياض ويغنيوا في موسم الرياض على خطر حفلاته ناجحة 100% فضل شاكر اليوم نحكيه حتى من قبل ما يخرج الأخبار أنه باش يرجع نهار 22 أكتوبر احنا معناها سامعين أنه باش تكون العودة من خلال موسم
0: عندها مصادرها هي بركة سامعة سمعنيش
14: خرنيش سيرافيا
0: كلام أبو ناصر
3: ناصر
14: ما كلمنيش أبو ناصر
0: أكيد أكيد
14: يتفاعل رأو مع جمهور تونسي وصحافة
0: التونسية ويسمعوش ما يفترش يلا
6: في الحرم
0: يودي قص على العمر متاعي ويقول لهم أستر كمل
14: المهم اليوم نستنيه في عودة فضل شاكر وأنا متأكدة أنه بش يكون حفل ناجح على جميع المستويات
0: إن شاء الله يكون حفل ناجح لحباء فضل شاكر جمهور سينسى بش يكون أول لقاء بش يكون فما وحشة كبيرة بش يكون لقاء متاع هو متوحش الجمهور نتصور ترك كبير الفضل شاكر
6: عودة الغالب
0: موقفش قدام جماهير كبيرة ما طلعش على مسرح والجمهور متوحش يراه في حفلة خاصة أنه كغاب قاعد ينتج في الأغاني وقاعد ينجح ويقدم للناس في نجاحاته
3: هو العودة متاعه محضر لها تو عنده عامين معناها بشوي بشوي بالغنيات اللي خرجهم لكن لافونتاش كانوا باش يغني قدام الجمهور السعودي معناها العودة متاعه مش باش يغني قدام جمهور لبنان في لبنان بتاتر كانوا ناس تدخل كانت ناس تعارض معناها الكونسير كان عمل العودة في لبنان في بيروت ما يكونش معناها هادئ خاطر جيماجين غاديك فهم برشا عبيدرة ومزيلوا التوى معناها ما همش مسامحينوا على اللي قالوا على اللي عملوا على الانفلونس العودة بطبيعة والعودة متاعه سيغمان باش يغني حاجة قدم لكن عائد زاد الجمهور يستنى باش يراه اون لايف في غنيات اللي حبوهم معناها الغنيات وعندهم وقدي خمسة غنيات ضربوا بالقدام
0: مينيموم
3: وقاعدين يتعاودوا دونك هذاك اللي شوف هاتر سا اون بلوس راه معناها توت كومباريزون راهي عوده كما تقول عبد الحليم من عبد الحليم لتو معناها باش تتويال انفلونس حتى جورج وصوف ما وصلش للنوتوريتي هذا خاطر ريت الغياب الى كري لو مانك والمانك
0: كري البيزي اكثر من غياب معناها قصه نتاع ستوري تيلينغ نتاع كل فنان يولي متهم بالارهاب نتاع بعد تقريبا في مخبأ سري قرابه ال 13 ولا 14 عام فما حكايه معناها فما ديو دي بار
3: فما الفنانين اللي وراهم حكايات كيما شابلين كيما ازنافور معناها كيفاش هرب من الحرب الى اخره دونك هذوما نوصل ما معناها هما موهوبين معناها وعندهم الفن نتاعهم يدافع عليهم بلس الجانب الإنساني حتى ولو أنه فضل شاكر يعني فما اللي دو كوتي فما البيهي والخايب فما العبيد اللي باش يتسألوا بتاتر نهار يقولوا أبريتو اسكو معناها نسيش الفن متاعه وش فعله في اللي عمله الاخر هذا يسوي الكبير
0: نهار اخر بشي تسأل يمكن مرة اخرى وبشي تطرح الدباء اما اليوم حتى واحد ما بشي تسأل في الحفلة ناس ماشية تحتفل وماشية باش تشوف هذا الشاكر بعد سنوات من الغياب شخصيا بالفيدباك اللي شفته على غنياته الناجحة وعلى عودته على الناس اللي تبعت الحكم انتظر انه بشي يكون حضور جماهيري رهيب في كل بلاد باش يمشي له اليوم فضل شاكر بعيد على كما كنا القضايا ومسار لا ما حضرتوش حتى مره ان شاء الله يا ربي نحضر له ان شاء الله ربي يعطينا الصحه ويعطينا المال والرزق ويحد يمشي قص سيكرا ويمشي له ان شاء الله
6: ان شاء الله بجد سيكرا مش شنيه خليك شبهه في كارتاج ولا تو يبعثوا لك السفاره ان شاء الله تمشي مع نزار السعودي علاش ليه وجه اعلامي تاعتي هيبه للحفله وتعطيها بعد تسويقي
4: خايفين لا يفتك الاضويه من
0: فضلك كيفاش
6: مش تمشي امشي بربي ادعوك امشي خلينا نتكلموا نحن قاعد نلعبوا ناخذ مساحه
0: بعد الفاصل بعد الفاصل باش نرجعوا نحكيوا على اخبارنا في تونس نحكيوا على وليد صغير توفى ربي يرحمه ربي يصبر عائلته ان شاء الله وربي يجعلوا اخر الاحزان بالنسبه للعائله هذه من حاجات من السيناريوهات اللي توجع برشا تبعث ولدك يقرا يجيك تليفون ولدك توفى تقريبا هذه حصيله الحكايه تفاصيل من بعد ما مشي تبدل شيء الكارثه صارت الطفل مات والام والبو فقدوا ولدهم ربي صبرهم وان شاء الله يا ربي اخر الاخبار هذه اللي نسموها تفاصيل الحكايه قدر الامكان قدر المستطاع لانه الحكايه مازال في التحقيق نحاولوا نحكيوا فيها بعد شويه.
9: خليك قريب فيم وراجعين في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبخي.
12: مونوبخي ديما معك.
17: عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
18: by the way لازم تكون أريدو
17: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
18: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
12: اوريدو طور عالمك
9: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الليل للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
2: 58 دقيقة موصلين معكم الرحلة في الرفماق موصلين معكم في الأخبار الأخبار الموالي من غير ندخلوا برشة في التفاصيل سندريلا يلا
3: والأخبار الأليم كما قلت أنت أسفر عن وفاة التلميذ البالغ عن من العمر 10 سنوات الحكاية جينا من فريانة من ولاية القصرين نسمع التفاصيل من عند الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي زياد التليلي
4: استقينا جملة من المعلومات منها أن الحادثة صارت في على الساعة 3 ما بين تلميذ وتلميذة في وقت الراحة التلام بطبيعتها كما في العادة وكما في المدارس الكل يمشوا يجروا معناها يحطوا في كرتابلهم معناها في الطاول يحوزوا في الطاول حط كرتابلته في الطاولة الأولى معناها البنية بارامو معناها الديز والدافعوا معناها مع بعضهم طاح لولي الداخل بدأت التلام ده طعيت ما تعاركوش لأنه ما يعرف حتى حد وحسب المعلومات متاع التلام لأنه متدافع عملية تدافع ديزوا الدري ديزوا الأولاد معنا تلين بديزوا معنا على الطاولة الأولى ظاهر أنه تم جبدين اسم لم من عرش لغيات عليش لأخات رمها ربما أم البنية التلميذة تخدم غادي مثل ما حد سبب عليش في جبد اسمها الإدارية الإدارية بشهادة الناس كل أني موجودة في بيروها سمعت كيما سمعت الإداريين معنا الطفل الداخ طلعوا يجروا معنا يلقوا لي الداخ معنا ما أبطوه ما وصلوه للسبيطار الله يرحمه معنا الوليد معنا فارق الحياة معنا عفوش في الطريق في السبيطار هذا يوسف الطبيب الشرعي إن شاء الله
2: ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته وإنا لله وإنا إليه راجعون كان فما أكثر تفاصيل تقرير طبيب شرعي تتعرفوا أكثر تفاصيل في قادم الساعات في الديوان وغدو نرجع بتدر كان فما جديد نعطيه نكتفيه بهذا القدر نحب نحكي في نقطة برك أنا باش نبني في نقطة برك لهنا لأنه العمر ما يسمحش باش نحلوا برشا ما هيش ظاهرة متاع عنف بين صغار ولا لا ما من لهنا على علاقتنا والنصائح اللي نعطيهم لأولادنا كي يمشيوا يقراوا حتى أنا بوذني نسمع نسمعوا من الأصحاب ومن العباد ومن كي دزك دزوا كي يضربك أضربوا ما تسكتلوش هذا روكي يتقال للأولاد صغير راو النجم ولقدر الله نخلطوا الحاجات هذه مش معناها أولياء الطفلة هما قالوا هكا نحكي عن جنرال يجب نوعي أولادنا أنه كان دزك ولا دزتك امشي إشكل سيدي وسيدتي ضربك امشي إشكل سيدي وسيدتي راو مش معناها كي تربيها لأنه كي دز يدز وكي تضرب يضرب راه باش تطلعوا قوي شخصيه راه قد تصير كارثه على الناس الكل لانه صغير ما يعرفش يقيس ما يعرفش يقيس المخاطر نتاع البقعه نتاع الحاجات اللي هو قاعد فيها كلمه صغيره حاتم وانا مر ربي يرحم
5: هو هو المدرسه هو يلزم يقعد اخر مكان بيزيبل معناها هادئ ما يلزمش فيه ما نتعاملوش فيه كما شارع ما يلزمش فما تصرف شارع تصرف معناها بصفة عامة مش القضية دي هذه حادثة أليمة وأسبوع تعدى على الطفل التونسي وأسبوع معناها صعيب برشا ترقى الأحداث الكل من الحادث البسيط من العنف من يلزم الأولياء دي نهار العبد الكل تتشكى الناس الكبار تتشكى ما عادش يزي وكفوا عن الشكوى وكفوا عن التشكي كفوا عن حالة الإنكار احكيوا مع أولادكم راه الأولاد مسؤولية الجميع مسؤوليتي أنا ولدي مسؤوليتي حتى ولد جاري بكلمة باهية راه مسؤوليتي رانا المسؤول يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل سيناره وكان باش نواصلوا هكا باش يفلتوا منا ديجا فلتين هما فلتين اشواط كان يفلتوا منا تكنولوجيا ويفلتوا منا اخلاقيا ويفلتوا منا بيداغوجيا على الدنيا السلام
2: على الدنيا السلام وخويا زيد الردوا بيننا تو انا كي سمعت السيد تكلم قال هي العاده انه المعلم يخرج يمشي للكلاس الاخرى ونتوندون المعلم الاخر يجي باش يدخل كلاسيري يفوتروا في ان سيستيم اللي 30 تلميذ ولا 40 تلميذ ما يقعدوش 15 دقائق وحدهم في القسم مهما كان. يلزمك تلقى شنو هو صعيب، يلزمك تلقى سيرفيون واقف، سيرفيون يقف بالوقفه نتاعو يراقب ثلاثه كلاسات يبداو لاسكين بعضهم، جودي نيمبورت كوا انت والمكتب كيفاش، لانه صغار هيجين غير مسؤولين بالنسبه لهم. خروج المعلم والمعلمه فرصه نتاع تحرر، باش يطلع فوق الطاوله، باش يطلع يشتح، باش يطلع يلعب، هذا عنده كوس، الاخر عنده كومبا، الاخر عنده ما نعرفش درا شنو، ما يقعدوش 10 دقائق ولا 5 دقائق وحده. مانيش نحكي على المكتب هذا بالذات، معناه لازم لو سيستيم اللي يتحط اون بلاس يلفيكو صغار ديما مراقبين من اللي في ساحه المدرسه للي يمشي يقرا للي يعاود يرجع قدام الباب باش يروح، وان شاء الله نسلموا من هالحكايه. نعاود ونقول لانه يعني الجمله انا استوقفتني برشا مرات، دزك دزو ويضربك اضربه، راه مش طريقة التربية هذه، راه طريقة تؤدي إلى كارثة. أنت غدوة تنجم كولي تبكي عليها الدم باللي دو فيرسيون، الوليد يكون ضحية ولا يكون هو اللي عمل الحكاية هذه. دونك ردوا بينك، ردوا ربي وصغارنا وشو الكلاب اللي نقولوه، ومرة أخرى ربي يرحم الوليد اللي توفى. نختموا سندريلا بالأخبار، ما عادش عندي وقت، خلي عيسى حراث نحكيو عليه من بعد كان كفينا الوقت، ولكن ما نجموش نسكروا ساعة ثانية قبل ما نقولوا عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي، الإفريقي اللي يحتفل ب 106 عام على تأسيسه، القلعة الحمراء والبيضاء اللي تأسست في أكتوبر 4 أكتوبر 1920، اليوم 106 عام على تأسيس النادي دي الافريقي. مانيش نقعد نذكر بالماضي العريق للنادي هذا، بامجاد النادي هذا، 14 بطوله، 13 كاس، دوري رابطه الابطال الافريقيه، بطوله عربيه لانديه الابطال، كاس افرواسيويه، 3 سوبر تونسي. وهنا نحكيو على فرع كره القدم، وفقط بقيه الفروع كانت لها صولات وجولات من الكره الطايره واللاعبين الكبار اللي مروا على النادي الافريقي في اللعبه هذه، الكره اليد والجيل الذهبي على الأقل اللي عايشت وين اللي شفت فيه رياضة سانة ووليد بن عمر وعلي مادي وغيره من الملاعبية الكبار وقبلهم ملاعبية أخرين، للكرة السلة، الكرة القدم، واسامي كبيرة يعرفهم ناس أكثر مني أكيد ينجم يسميهم. أنا عايشت السليمي والرويسي والفترة هذه كمتاع التسعينات حتى لليوم، اسامي كبيرة قبل تعديت بالنادي الأفريقي. عيد ميلاد سعيد الأحمر والأبيض، عيد ميلاد سعيد الجماهير للمسؤولين نتاعه، وإن شاء الله الإفريقي مزيد من التألق. كلمة
6: ما نجم نكون كان نهني جماهير النادي الإفريقي، اللي جماهير العريقة هذه اللي خلات الفريق هذا العريق الكبير، حتى في الفترات الصعبة أكدت الجماهير حبها وانتمائها للفريق هذا، اللي فريمون معناتها كل محب للنادي الإفريقي عنده كل الانتماء اللي تتمناه كل سوبورتير متاع جمعية من جمعيات اللي موجودين في العالم كامل. معناتها الحب ذا اللي يخلي النادي الافريقي اليوم من أعرق الفرق اللي موجودين في في في, في تونس. الفريق ذا اللي أنجب عديد الأسماء، وكان زاد في وقت مش بعيد برشا كان ديما يعطي ملاعبية ليكيب ناسيونال واللي نجحوا في ليكيب ناسيونال، صادق ساسي، لطفي المحايسي، برشا ملاعبية كبار، خالد التويتي، سامي التويتي، حديد البياري، ملاعبيه كبار كانوا في النادي الافريقي، مسؤولين كبار، كل الناس اللي اشرفت على النادي الافريقي في المرحله هذه الكل. ان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التالق الفريق الكبير اسمه النادي الافريقي.
2: كلمه برنس،
7: مبروك مبروك النادي الافريقي 106 سنوات، مش شويه، وان شاء الله 106 سنوات اخرين واجيال اخرى تعيش في اكبر فرحه بالنسبه للتوانسه الكل. الاستقبال العظيم، خليني استعمل كلمه العظمه لله، اللي لقاها النادي الإفريقي في ليبيا. هذه قيمة النادي الإفريقي، هذه قيمة الفرق الكبيرة في تونس. النادي الإفريقي مبروك عليك 106 سنوات، مبروك على جماهير النادي الإفريقي، مبروك على تونس الكل، عنا جمعية في قيمة النادي الإفريقي.
2: مبروك مرة أخرى لجماهير الأحمر والأبيض، مبروك للاعبين، للمسيرين، ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد في كتابة سطر من أسطر تاريخ هذا النادي العريق اللي اسمه النادي الإفريقي. عملية الفايزة بالبطولة النادي الإفريقي، وكانت بطولة تستحقها جماهير الإفريقي اللي استنت برشا وعطت برشا وصبرت برشا وأمنت برشا ودزت برشا مع الفريق. الفريق وضحت برشا. ولليوم كل الفرق كل الناس تؤكد أن الجمهور الأفريقي جمهور مشهود ليه بحب جمعيته. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد للأحمر والأبيض، وإن شاء الله العاقبة للألف سنة ومزيد التألق والنجاح للنادي الأفريقي. بعد الأخبار نرجع نكمل نص ساعة الأخيرة من حلقتنا لليوم.

نص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. سلام عليكم الناس الكل اللي في الاستماع. برشا تفاعل مع الفقره الجديده نتاعك بلا هوادج رامي. بلا هوادج تاروزيات بلا هوادج.
1: لا محرز اعطاني اسم باهي قال لي سموها رافال سبور. رافال سبور.
0: رافال سبور. اوكي رافال.
1: ما برشا وكا ردك بازوك. اخويا تحيه الرائد وامل بنتهم عيد ميلاد سعيد لبنتهم ريحان تعمل عامها لول ان شاء الله تربى في عزكم يا رائد وامل وربي يفضل لكم البنوته العزيزه ريحان محلاها الاسم.
0: ربي يفضلها وشرع عيد ميلاد سعيد ريحان وربي يعطيها الوقت الطيب. وي بابا
2: ديديكاس عيد ميلاد زاد اليوم مدام هند. مدام هند هي زوجة سي مختار بوان اوبتيك.
0: احلى
2: مدام هند نقول لها هندوده وكذا. مدام هند ان شاء الله كل عام تحيي بخير وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم
0: غيرها. ربي ان شاء الله يفضلهم لبعضهم ويدوم العشره. تحيه لصديقنا مختار وتحيه لزوجته مدام هند وربي يفضلكم لبعضكم ويدوم فضلكم الصغيرات. يلا نمشيو توتسويت للكويز.
3: كويز
0: حتو باي. من هو الزعيم الفرنسي الذي اختيل سنه 1914 بسبب مواقفه المناهضه للحرب ودعوته للسلام؟ زيدون
4: جون بيير.
0: جون بيير شنو؟ اي جون بيير من لقب
1: لاغاف.
0: جون بيير لاغاف برنس
5: عنده علاقة بتونس راه مشي عليا لسه.
0: أيه.
5: مشي عليا
0: ناصر.
6: شارل دوغول.
0: شارل دوغول. لحظة سندريلا.
7: شارل دوغول.
0: شارل دوغول.
8: ألان سافاري.
0: ألان سافاري مش غادي.
1: بوبليزير رفيق. بوبليزير.
0: عندك جواب أنت؟
9: يمكن مانيش.
0: قول.
9: كليمونسو.
0: لا.
1: مونفلوري.
8: كليرمون فوري.
9: جود فيري.
0: لا الباساج.
1: باستور.
0: الباساج.
1: لافايت.
5: جاريبالدي.
0: جون جوريس. جواب صحيح. مش امور معلومات هذه امور شكون يسركل على الثقيه
9: اكثر. سبري جون جوريس.
0: جون جوريس جواب صحيح. رامي الفراتي السؤال الموالي نقطه رمرومه.
10: بعض اللي قالوا لي قول له

0: شكون؟
1: سبور مع سندريلو.
0: سبور مع سندريلو حلو.
2: حلو.
0: سبور مع سندريلو. يلا زيدون.
3: اي اخوي.
0: من القائل اذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا ابدا الاستسلام. لازم تفرض علي الحرب. مستحيل تفرض علي الاستسلام. ناصر شكون؟
4: خالد ابن الوليد.
0: خالد ابن الوليد.
2: بيك عكجت. لماذا يا ناصر؟
0: لطف عليك لطف عليك. يحسك في وسط الكلمه جات وجلت. لطف عليك ربي يحفظك. لطف عشرة مرات قلتها. اما ذاك الاحساس يكون ماشي.
4: خالد ابن
0: الوليد. يلا برنس.
5: خورتشيف روسي.
0: خورتشيف. زيدون.
3: طارق بن زياد.
0: طارق بن زياد. سندريلا.
1: عمر المختار.
0: سندريلا.
4: مالكوم اكس.
0: مالكوم اكس. لك الى حد الان كل الاجوبه خاطئه.
5: اللي فتح القدس هرب عليه
1: صلاح الدين الايوبي.
5: صلاح الدين الايوبي.
0: صلاح الدين الايوبي. كل الاجوبه خاطئه. ونعطي انديس. الانديس رقم واحد. الانديس رقم واحد. اللي يقول له اللي يربح. كشري.
1: كشري.
5: كروشيف.
4: سادات.
2: عبد الناصر. عبد الناصر.
0: جمال عبد الناصر. رامي الفرات. رامي الفرات. جاها النوم والله كي عملت لها هكا ونديرينا وامشي
1: ركضت.
0: يلا زيد نقطتين. رامي البقيه اصفر. سي اونتو مي سي كوم سا. زيدون. مسم انثى الطاووس بالفرنسيه. ما يتكلم حد.
3: هو الطاووس بالفرنسيه. ما عنديش.
0: ابدا بالطاووس انت.
4: لا لا لا لا.
0: يلا
4: ورحمة بابا. نعم
0: يهود يمشي
4: يهود في البلفيدير ساعة تبقى
0: تاوسي.
4: ورحمة بابا.
0: وعرف او ديما فما شكوني بيعريش وقدم البلفيدير. سابقة ما تصير كان في تونس.
3: نخصن.
0: لو نخصن.
3: الأنثى.
0: تعرفوا ولا ما تكلمش.
5: لا بس نظر باكي كذا. باون.
4: نخصن.
3: باوس.
1: بيان.
0: بيان.
5: لو بان. تتكتب باون.
3: باون. باون.
0: والأنثى.
1: بيان.
5: أنا قلت الأنثى. عنده أسمي هربت عليه زد بالحق.
4: زيد
5: ذكر مشي.
4: ما متجاوبش هكا.
5: وجاي على
0: زيد.
3: بيون.
0: بيون.
5: بون.
3: بيون.
4: بيون.
0: شو تنطق؟
3: باون.
5: بون.
0: بي أ أو. إن إن أو بون. جواب صحيح حاتم زيد. نكون نقطة. السؤال الموالي.
1: رفيق سامحني أنا قلت.
0: حتى البرنس جواب صحيح. أنت قلت بيون. لا هو صلح من بعد. هو صلح.
1: هو صلح.
0: يس. السؤال الموالي. زيدونا.
5: عندك حيوان اخر زاد فرد مشكله. الفون. تعرف ولد ولد السائق. تكتب فون.
0: اف ا او ان. زيد شكرا على المعلومه حتوم. ولكن رامي في الصدارة. السؤال الموالي. ديما تصعب عليه العشرة دقائق. خرجوا مسرح. السؤال الموالي. زيدون. السؤال يقول. السؤال يقول حرب الأفيون هي معركة صارت بين دولتين. شكون وشكون؟ يلا
5: تطلعها رامي.
0: يلا زيدون.
4: إن شاء الله يطلعها ربي معك يا رامي.
0: يلا زعمو حقرو كيف يطلعها
4: على اساس عنده.
0: يلا يلا زيد.
3: العراق و
0: هاي
3: وامريكا. حرب
0: عليك. العراق وامريكا. برنس.
3: حرب عليك.
5: مصر واثيوبيا.
0: مصر واثيوبيا.
1: مصر والسودان.
0: مصر والسودان. لحد الان كل الاجوبه خاطئه. ونزيد نسهل ما فماش بلد عربي في الحرب.
4: فرنسا وبلجيكا.
0: فرنسا وبلجيكا.
5: علاش سهل؟
0: لا ماهمش فرنسا وماهمش بلجيكا. زوز غلطين. صديقنا امان العبيدي ولا صديقتنا اعطت الجواب الصحيح. برافو امان. رامي.
4: نعرف اسالوا.
0: لا يلا.
4: لونجلتير وايرلندا.
0: لونجلتير وايرلندا.
5: بلاد صحيحه جابها وبلاد غلطه. لونجلتير والصين.
0: جواب صحيح. هاتم بالحاجه. حرب الافيون الاولى وصارت الثانيه. الاولى 839 842 الف بيان سور. والحرب الافيون الثانيه 1856 1860. اندلعت الحرب الاولى بين الصين وبريطانيا بسبب فرض بريطانيا لتجاره الافيون في الاسواق الصينيه بالقوه وانتهت بهزيمه الصين وتوقيع معاهده تنازلت بموجبها على هونغ كونغ لصالح بريطانيا.
5: دونك فرض
0: تجاره الافيون في الصين. هذا اللي ما عجبش الصينيين. افكتيفمون. وخلى الحرب تسير وصارت بعد مرة أخرى الحرب ومرة أخرى هزيمة إضافية للصين وخليها تقدم مزيد من التنازلات التجارية والإقليمية. دونك هزيمتين في علاقة بنفس الموضوع ما بين الصين وبريطانيا
5: وتايوان وهونغ كونغ، فكلهم جزر كل سويت الحرب.
0: هذا اللي يفسر الغل الصيني اليوم الصيني في الصناعة في الخدمة في العرك في كل شيء. يلا السؤال الموالي زيدونا. السؤال يقول: من هو مؤلف كتاب نوتر دام دو باري؟
1: نوتر دام دو باري
0: يا لا زيدون يا
1: كارو
5: كارو
0: نوتر دام نوتر دام
3: فيليب شو نقول موريس
0: لا في فيليب
3: فيليب بيرنوا
0: بيرنوا
5: ناس
0: رامي نقطة حاتم بالهاج.
5: أنا بدل حياتي فيكتور هوغو.
0: سحريك السؤال الموالي. إحنا شكون بدلنا حياتنا؟
3: القرآن الكريم وسيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. الله صلي وسلم على سيدنا محمد.
3: شعل القانون.
5: يا ولدي بستهبط في فتوى كيف كمل.
0: رامي السؤال.
1: رامي ربح.
5: من منظورك.
0: سؤال سهل برشا برشا متاع صغار متاع سنة أولى ابتدائي ولكن سرعة زياد ناحية التليفون. سرعة
5: ميزمك شكون أوبتيميست.
0: سرعة ليلة سهل برشا. يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا من الأذنين.
3: الميت
5: صوت صوت
0: حاتم بالحاجة صوت جواب صحيح. الميت كيفيه الميت كيفيه
3: ويحط الرأس قبل أو كالأذنين. أنا قلت يسبقوا الأذنين ويعملوا على القبلة فهمت ما يهبطوا هكا رفيق مصدوق سيس ويا
5: وانت سمعتها باتوني
3: باتوني
0: ناصر قال باتوني ناصر قال يلا يبعدوا على الميكرو. ناصر قال باتوني شكرا رمروم. السؤال الموالي
1: يسيروا بلا رجل
0: علم دراسة طبيعة الأمراض وأسبابها يعرف بماذا؟ علم ماذا؟
5: شنية؟
0: العلم الذي يدرس طبيعة الأمراض وأسبابها يسمى بالعربية ولا بالفرنسية الاسم تقريبا هو نفسه
3: سكاناريزاسيون بالعربية نفسه.
0: أخوي يعجبني ما يوخرش التالي ديما مقدم مادة صدره للحرب. برنس
5: العلم الفيزيولوجي.
0: العلم الفيزيولوجي
3: فيزيولوجي
0: لا فيزيولوجي
3: لا بيل برونونساسيون
5: هاتو مشكلة في الإلم فيزيولوجي
3: لا بيل كيف معنا على نعمش أم سجارة
1: الجينات.
0: علم الجينات
3: فيزيولوجي
0: لا فيزيولوجي
5: علم الأمراض لا باثولوجي
0: باثولوجي الباثولوجيا جواب صحيح حاتم بالحاج نقطة حاتم بالحاج باثولوجي الجواب صحيح. السؤال الموالي
1: عندهم ماتير اسمها باثولوجي في الميديسين كيفاش تحبوا ما يجاوبش.
0: كم عدد الدول التي لها حدود برية مع دولة كوريا الجنوبية؟ كوريا الجنوبية قداش عندها من دولة دايرة بها زيدونا؟
3: أربعة
5: ستة
0: سمي الأربعة بعطيك عشرة نقاط وتربح الكويس.
3: ثمانية
0: سندريلا
1: خمسة
3: ثلاثة
5: دولة واحدة هي كوريا الشمالية
0: وباقي حدود كوريا محاطة بالمياه من ثلاثة جهات. هذا ما يعبر عنه بالنحس في الجيرة اللي عندك جواب صحيح حاتم كوريا الشمالية معناها تصور عندك جار وحيد تعامل معاه كيم يونغ أون معناها هو الرئيس نتاعو وكوريا الشمالية. صفر فريق كامل نقطة حاتم الحاج قداش السكور؟
1: صفر الكل
3: صلح
0: حاتم ستة رامي ثلاثة زياد والحاج نقطة وميمة والناصر اسفر. دونك نشوف المواجهة وميمة والناصر المواجهة بيش تكون بين وميمة ولا ناصر. بالحق بالحق حاتم ارتاح ارتاح ارتاح والناس كل مواجهة صراع العمالقة خليني يقول اللي مركي نقطة
5: مش رياضة
0: يجي غدوة. لا لا مش رياضة. السؤال يقول
1: تمشي دقة صفر خاطر كيف تمشي
0: ناصر ناصر
3: بزولة
0: رامي
3: اش دخل رامي
0: ناصر وميمة صلاح الدين الايوبي أسس الدولة الأيوبية بعد أن قضى على أي دولة؟ ناصر.
4: العثمانية.
0: العثمانية. هبلوك تاريخ.
1: دولة؟
0: قضى على دولة. أنا هي الدولة الإقلالية. الأموية.
1: العباسية.
0: بسميهم كل. قضى على الدولة الفاطمية 567 هجري بعد أن استمرت لمدة 262 عام. زلنا في صفر. السؤال الموالي. سندريلا.
1: يلا.
0: ناصر.
4: أي بابي.
0: ما معنى بيتيني بالفرنسية؟ بيتيني يعني
1: تسك.
0: تسك.
4: تضرب.
0: تضرب. حاتم.
5: تعفس.
6: تمشي خطوة خطوة. بيتيني تمشي على حاجة.
0: مش تعفس. أفونسي أمبو هكا. ما
5: بيتيني. بيتيني كلك شوز. تعفس على حاجة.
0: لا مش تعفس.
6: بيتيني تمشي خطوة خطوة.
0: أنتوكا الأجوبة خاطئة. أقرب. الأجوبة خاطئة. سندريلا والناصر مازلنا في صفر. النقطة والسؤال الأخير. لا. يلزم واحد يربح.
4: يلزم واحد يربح.
0: نحاول نلقى سؤال
4: واحد يخسر.
0: سهل. سندريلا.
1: أيوة.
4: حسابي. أي بابا أمشي.
0: بيبليوفوبي. لا بيبليوفوبي هو الخوف من ماذا؟ ما يتكلم حد. ناصر.
4: من الكتب.
0: سندريلا. ركز.
1: المطالع.
0: آخر مرة. آخر جواب.
1: من الكتيبة.
0: من الكتيبة. وأنت ناصر؟
4: من الكتب.
0: من الكتب.
4: آه.
0: بين الكتب والكتيبة الجواب الصحيح. الكتب. ناصر جواب صحيح. الجواب صحيح. الناس الناس بدها مش عقاب ذاك هيك تجيبها عقاب ما كي ما تجيبهاش هذاك اش تحب. دونك الفائز الناس. وسبحان الله جاوب في اختصاص الكتب بالفرنسي. جيتو في
4: العالم
0: فهمت. دونك جيتو في العالم نتاعو. سلموا عليكم الناس كل. مبروك حاتم اللي ربح. مش ما نذكركم انه حاتم ربح عنده برشا.
5: خبنات بيتيني. خبنات ديفينيسيون بيتيني. Frapper le sol des pieds sur place, avancer sans progresser, mais rien ne m'attache, ou écraser quelque chose sous ses pieds.
0: Et donc, femme avancer.
5: Ma femme est sans avancer. Piétiner.
0: Lâcher les col avancer.
5: Sans avancer, Maktouba.
0: Ah.
5: Avancer sans progresser, mais rien ne m'attache. Mané hack.
4: Tu as fait quoi d'être comme Japon?
0: Lâche. Mané avancer. Les belhaks. Mané avancer sans progresser.
4: Ya.
5: Tu fais de sur place. Mané hack. Frapper le sol des pieds sur place pour avancer sans progresser.
0: Tout dépend de ton tarif. On a le temps. Je me demande de
4: patiner. Patiner.
0: Patiner.
5: You can have a long lead.
0: I'm going to go to the plant. كان التفسير اللي كان عندي فوالا
4: المجتمع
0: عندي انا افونسي بو. دونك هذه هي التعريف اللي موجود هو الاصح هو اللي لوجتو انت بيان سور كيما بلوغي بو بلوغنيشي الاجواء هذيك. اون توكا شكرا. انت الفاز. انت الرقم واحد. ناصر
4: وي يا سوره
0: انت خلينا نقول تفادي النزول. انت اللي منات. سندريلا تنزل الى القسم الثاني. شكرا لكامل الفريق. صديقنا مهدي المحب رقم واحد لسياسه سعيده يبدو انه مركب. قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف. مهدي يا دعو. تحيه لكامل الفريق. عزيز في الاخراج. حسام يحيى في الاخراج الرقمي. ريم مخبي في الاعداد. جيل السليلي في الاعداد. شكرا برنس. سندريلا. حاتم الناصر. رامي زياد المكي. بعد شويه جعفر. ساعه سعيده. نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني ليكم احلى تحيه. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم اسعد الايام. باي باي. تشاو تشاو.

لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

دبالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير. ربي سبحانه أعطانا فرصة أخرى باش نعيشوا نهار جديد إن شاء الله مبارك علينا وعليكم، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين. لقاء آخر من برنامج صباح الخير تونس في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي، إن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله، برشا يسلموا عليها وبرشا يسألوا عليها نقول لهم هاي لاباس بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله ترجع في القريب العاجل إن شاء الله، ربي يحفظنا وإياكم. يلا صح صح صح صح، وكما قلت لك البارح تفاءلوا خيرا تجدوه، احسنوا الظن بربي سبحانه وتعالى. وأول حاجة نحبك تستشعرها هو أنك قمت لباس بفضل الله تعالى، وتذكر من أعظم النعم اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى أنه الإنسان يبدأ نهاره ويستشعر اللي هو لباس، صحته لباس، العائلة لباس، الأولاد لباس، الدار لباس. ذك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن في العادة ديما يقول لك صباح تلقى التوانسة عموما وتلقى الناس هكا شوية مكشبرين، تقام على أعصابهم شوي وهو مازال كيبدأ نهاره، قلوا لا تفائل خير، أضحك تبسم خليها على ربي سبحانه وتعالى، يعني خليك تعيش موجات إيجابية من قبيل أنك أنت يعني تستفز الخير وتستفز نعم ربي سبحانه وتعالى حتى تجيك. وهذا طبعا ما ينجم يجي إلا ما تبدأ تسأل ربي سبحانه وتعالى من فضله. وخير الدعاء الدعاء اللي يبدأ الصباح بكري بإذن الله. ذاك علاش نحبكم تكونوا معايا في هالدقائق المعدودة هذية باش نتوجه لربي سبحانه وتعالى بالدعاء، عسى يغير الحال إلى أفضل الأحوال. اللهم إني داع فأمنه، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك وحبيبك ومصطفاك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم ببركة هذا اليوم العظيم نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة واسعة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أبناءنا يا أرحم الراحمين. إن تلعثم اللسان في الدعاء إليك فيسره بالنطق عند الوقوف بين يديك. اللهم اقبضنا على هيئة تحبها وترضاها. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم استخدمنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا دعاة إليك بالحق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت يا أكرم الأكرمين إنك قلت وقولك حق ادعوني أستجب لكم اللهم إنك قلت وقولك حق ادعوني أستجب لكم فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا فاستجب لدعائنا كما وعدتنا اللهم عاملنا بما أنت أهله عاملنا بما أنت أهله أنت أهل التوبة والغفران ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والمعاصي اللهم نستحي والله والله نستحي أن نرفع إليك أيدينا وقد أثقلنا بالذنوب والمعاصي ولكنك يا أرحم الراحمين قلت ورحمتي وسعت كل شيء فالتسعنا رحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء ومنك الإجابة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

صباح الخير تونس، حتى كشي للسبعة بإذن الله تعالى، 6:18 نعاود نصبح عليكم، قلكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يجعل هذا اليوم مبارك علينا وعليكم وعلى جميع التونسيين والتونسيات والمستمعين والمستمعيات. إن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول نسمع اليوم شنو الأجواء. أنتم قاعدين تستعدوا توا باش تخرجوا تخدموا على رواحكم، وإن شاء الله تقرأوا على رواحكم، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا إن شاء الله. هات نشوفوا شنو في الطقس. اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، كما قلت الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. الطقس تقريبا هو يعني كوبي كولي من البارح، الأجواء باش تكون مستقرة مشمسة عموما مع ظهور بعض السحب أحيانا. الحرارة باش تكون يمكن حتى أعلى من البارح بشوية، ما بين 32 و 34 درجة في النهار وما بين 21 و 23 درجة في الليل في تونس. طبعا نحكي على تونس وضواحيها. الرياح تكون جنوبية وتكون قوية نسبيا إلى قوية محليا بالشمال. المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر نشرة تحذيرية على الرياح اللي يمكن توصل إلى 33 عقدة ما بين 28 و33 عقدة. البارح قلت ما فماش إمكانية أمطار، الاحتمال ضعيف جدا في تونس خلال النهار اليوم مع بقاء إمكانية بعض التغيرات المحلية. البحر باش يكون مضطرب نسبيا إلى شديد الاضطراب في بعض المناطق الشمالية بسبب قوة الرياح. باختصار اليوم الثلاث نهار دافي مستقر مشمس في أغلب تونس، لكن النقطة الأهم هي قوة الرياح.

0: خصوصا في الشمال والمناطق الساحلية. كما قلت البارح نحاول نستحفظ على رواحنا قدر المستطاع على اعتبار أنه العشية تبدأ الدنيا باردة، في النهار تبدأ الدنيا سخونة، فبالتالي إمكانية أنه هذا يأثر علينا وعلى صحتنا واردة جدا. نعرف وش نلبسه، إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يغيثنا. نحن من المفترض في أكتوبر وبداية نوفمبر نبدأ ونستنى والأمطار، الأمطار غايبة علينا، إن شاء الله ربي يغيثنا وإن شاء الله ربي يطعمنا من خيره ومن فضله. اللهم أمين يا رب العالمين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذاك علاش باش نعطيكم أوقات الصلاة باش نذكر نفسي وإياكم بها. الفجر كان لأربعة وستة وأربعين دقيقة، الظهر باش يكون بإذن الله تعالى على الساعة منتصف النهار 11 دقيقة، العصر باش يكون ماضي 3:27 دقيقة، المغرب باش يكون الخمسة تقريبا ستة، 5:58 دقيقة، والعشاء إن شاء الله باش يكون 7:22 دقيقة، شروق الشمس تقريبا توا يعني ما عندهاش دقيقتين من اللي زرقت الشمس، الشمس إن شاء الله شمس البركة وشمس الخير 6:18 دقيقة، والغروب باش يكون 6 تقريبا بالضبط. ربي يحفظكم. كانت هذه النشرة الجوية ميتيو، نرجع بعد الفاصل إن شاء الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: صباح الورد والياسمين مرة أخرى. صباح الخير تونس, حتى كشي للسبعة بإذن الله تعالى. نحاولوا ناخذوا بيديكم ونحاولوا أن ننسوكم ونحاولوا أن نصحصحوا معاكم. يلا حضرتش القهوة متاعك, بديتش تحضر في روحك, بديتش تستعد للخروج بإذن الله. إن شاء الله سالم غانم بإذن الله. تحدثنا البارح على القهوة وقلنا أن القهوة من التسميات اللي التوانسة يسميوها هي الشاذلية, نسبة لأبي الحسن الشاذلي, لأنه كان يستعملها كثيرا من أجل أنه يسهر, من أجل أنه يسهر. علاش يسهر؟ باش يذكر ربي, يسهر باش يقيم الليل. ولكن القهوة ديما تقعد كل حاجة في الدنيا عندها الإيجابيات والسلبيات متاعها. ذاك علاش حبيت نقول لكم راهي القهوة مفيدة جدا للصحة إذا تتشرب باعتدال, أما الإفراط فيها ينجم يعمل مشاكل. أي سيدي, ها باش نعطيكم فوائد القهوة اللي قاعد تشرب فيها تو. أول حاجة زيد في اليقظة. قبيلة نحكي أنا وعزيز قبل ما ندخل للونتين الستة غير ربع, قال لي اسمعني ما نجمش نسمعك مليح إلا ما نشرب قهوتي. هذا دليل على أنه القهوة تزيد في التركيز وتزيد في اليقظة وتقلل بالإحساس بالتعب. علاش هذا؟ لأنه فما حاجة اسمها كافيين تخلي الإنسان دائما وأبدا في استعداد وفي نشاط. الرياضيين عموما قبل ما يدخلوا للسال دو سبور وقبل ما يعملوا حصة رياضية يعملوا قبل بنصف ساعة سويعة غير ربع يعملوا قهوة. علاش؟ لأنها تحسن في الأداء الرياضي والتحمل, خاصة وقت اللي تتشرب كما قلت لكم نصف ساعة سويعة غير ربع قبل التمرين, مرتبطة بانخفاض خطر بعض الأمراض عند الاستهلاك المعتدل كما السكر من نوع الثاني وبعض أمراض الكبد. تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة. عند البعض تساعد على تحسين المزاج وتقليل النعاس. ساعة الواحد تلقى هكا صباح كما قلت لكم صباح بكري متقلق, يبدأ على أعصابه ومش قد بعضه, بمجرد أنه يشرب قهوته سبحان الله سبحان مغير الأحوال, إلا المزاج متاعه يستقر. خاصة القهوة الكحلة اللي تكون تقريبا بلاش سكر لأنها قليلة السعرات, لذلك يمكن أنها تناسب أيضا في فترة إنقاص الوزن لأنه تساعد على حرق الدهون. ولكن ردوا بالنا راهي القهوة الاكثار منها تنجم تعمل ارق, تنجم تعمل صعوبه في النوم, تنجم تعمل خفقان في القلب, تسارع في ضربات دقات القلب, خاصه للاشخاص اللي عندهم حساسيه للكافيين واللي عندهم برشا قلق وبرشا توتر ويوليوا على اعصابهم, وخاصه الحرقه او الحرقه في المعده او زياده اعراض الارتجاع عند بعض الناس, وربما حتى تعمل وجيعة الرأس. برشا ناس القهوة تنحي لهم وجيعة الرأس, ولكن فما ناس ربما القهوة تعمل لهم وجيعة الرأس. المعدل العادي متاع القهوة, المعدل العادي متاع القهوة زوز ثلاثة قهوة في النهار كمية معقولة جدا, حتى البعض قالوا نجموا نوصلوا حتى الأربعة, ولكن المقدار اللي لازمك تاخذه من القهوة هو 400 ميلي جرام من الكافيين, والأفضل تتجنب القهوة بداية من الأربعة متاع العشية. من الأربعة متاع العشية ماضي ثلاثة ونص الأربعة. علاش؟ لأنه فما إمكانية أنها تأثر لك على النوم متاعك. وعلاش تأثر لك على النوم متاعك؟ لأنه ارتفاع دقة القلب بسبب الكافيين يخلي الإنسان ما ينجمش يرقد في راحة, ويعني يبدأ مرتاح. وبما أنك تتمرن وتهدف إلى إنقاص الوزن, القهوة الكحلة راهي مناسبة جدا, لكن ما نعتمدوهاش على أساس أنها وسيلة لحرق الدهون, لأنه القهوة صحيح تعاون لكن راهي ماهيش وسيلة كافية لحرق الدهون. القهوة عزيزة وغالية, والقهوة ما نجموش نعيشوا بلاش بها, خاصة الصباح بكري وانا توا نحكي معاكم وعملت قهيوتي ونحس روحي المزاج بدا يتعدل شيئا فشيئا. خبير سمعناه البارح وللأمانة فرحنا به فرحة كبيرة. علاش؟ لأنه نحن كما قلنا متقلقين على صغارنا, متقلقين على شبابنا, متقلقين على تلامذتنا اللي في الفترة الأخيرة ولينا نشهد مشاهد العنف في كل مكان, في المدارس, في المعاهد, أمام المعاهد, في الحوم, في كل بلاصة. ذاك علاش الخبر اللي جاء البارح واللي أكدت وزارة الداخلية أنها باش تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر. وسطر لي على منع القصر لأنه مش من المعقول وما تربيناش هكا، وهذا مش من قبيل التعصب ولا من قبيل التشدد أنه طفل عمره 14 سنة و 13 سنة وحتى 15 سنة يدخل القهوة. ذلك وزارة الداخلية عبرت على أنها باش تنظم حملات ترتيبية دورية على المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأنا قلت أكثر من مرة أنه راهي المقاربة يلزمها تكون مقاربة شاملة من شيرة الوالدين، من شيرة المعلمين، من شيرة المربين، ومن شيرة حتى رجال الأمن، لأنه أعظم نعمة عطاهنا ربي هي نعمة الشباب، لأنهم هما غدوة الحي باش يكونوا بإذن الله القادة متاع البلاد. إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، كما قلت الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. إيش صار تحديدا في 6 أكتوبر؟ 6 أكتوبر التاريخ هذا للأمانة يرن في الأذن، لأنه يذكرنا باندلاع حرب أكتوبر عام 1973 اللي تسمى يوم الغفران، وقت اللي شنت مصر وسوريا هجوم على القوات الإسرائيلية في سيناء والجولان. 6 أكتوبر زاد عام 1981 حدث عظيم، اغتيال الرئيس المصري أنور السادات أثناء عرض عسكري في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يتقبله برحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. 6 أكتوبر اليوم، 6 أكتوبر اليوم إن شاء الله ربي يجعله مبارك علينا وعليكم. 6 أكتوبر اليوم إن شاء الله يجعله بادي التخير ويوم إن شاء الله كل نجاح وتوفيق، اللهم أمين يا رب العالمين. بعد شوية عندكم كلمة خير، ولكن بعد الفاصل بإذن الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فان.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: الستة وخمسة واربعين دقيقة آخر ربع ساعة من برنامج الصباح الخير تونس في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي. إن شاء الله ترجعنا سالمة غانمة اللهم آمين يا رب العالمين. نحاولوا في هالربيع ساعة الأخرانية هذه نذكركم بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في فقرة كلمة خير.
0: كلمة خير.
2: كلمة خير اليوم حبينا نذكركم ونربطه باللي شفناه البارح. قلنا اللي ربي سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي. الجزء هذا الأولاني حبينا من خلاله البارح نذكركم ونقول لكم احسنوا الظن بالله عز وجل مهما كانت الظروف مهما كانت العقبات مهما كانت الابتلاءات. علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى لا يكتب لعبده إلا خيرا. ولكن بقية الحديث القدسي فيه زاد مفتاح آخر يخليك تعيش في راحة وطمأنينة أو ربما يخليك تعيش هذا أو هذه الثقة في ربي سبحانه وتعالى. اسمع بقية الحديث إيش قال ربي في الحديث القدسي. قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وسطر لي على كلمة أنا معه معية ربي سبحانه وتعالى اللي تخليك ديما في راحة. ديما نقوله نحن أنه الإنسان وقت اللي يبدأ مرافق مع شخص ربما عنده هكا من الجاه أو من القوة أو من الحماية اللي تخليه محمي يعيش طمأنينة. يعني الطفل الصغير وقت اللي يبدأ يمشي مع أبوه وإلا يبدأ يمشي في الكياس مع أبوه يحس بقوة رهيبة حاميته اللي حتى واحد ما نجم يتعدى عليه. هذا استشعار مع مخلوق مع أبوه، فما بالك لو استشعرت هذا الأمر في حق ربي سبحانه وتعالى. كيفاش نحقق المعية معية القادر القدير المقتدر؟ كيفاش نحقق معية الحفيظ اللي بش يحمينا من بين أيدينا ومن خلفنا في هذا العالم المخيف للأمانة؟ اليوم الواحد يقصد ربي الصباح وخارج ويبدأ شنو ينجم يصير اليوم، شنو الحاجات اللي ربما أو المشاكل أو الابتلاءات تنجم تعرضني، فيبدأ يلوج على الحفظ، يلوج على الحماية، يلوج على الرعاية. ربي يعطاك مفتاح من خلال حديث قدسي. قال لك أول حاجة احسن الظن بي، اثنين هاو باش نعطيك حاجة تنجم تعملها اللي تخليك في معيتي بإذن الله تعالى. قالها صراحة وأنا معه إذا ذكرني. إذا ذكرني تذكر ربي سبحانه وتعالى قدر ما تنجم، أذكر ربي قدر ما تنجم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه الآية اللي يقول فيها ربي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية من خلالها ربي حب يوصل لك معلومة اللي ذكره لا يحتاج إلى وضوء مثلا، ذكره لا يحتاج إلى طهارة، ذكره لا يحتاج إلى وضعية معينة مثلا فوق السجادة أو في المسجد أو في موضع هكا متاع عبادة، لا في أي مكان. في الكهرباء متاعك أنت توا قاصد ربي، أذكر ربي قدر ما تنجم. في دارك قاعد تشرب في قهوتك في الكوجينة، أذكر ربي قدر ما تنجم. يعني في أي وضعية حتى كان ما زلت توا هكا متكي في فرشك، أذكر ربي قدر ما تنجم. علاش؟ لأنه نحن نفعيين بطبعنا، نحبوا شكون يرجع لنا الحاجة اللي نحن عملناها. هو ربي قال لك رجع لك المعية تكون في حفظ ربي سبحانه وتعالى. راهو إن وجد الله خذها قاعدة من عند خوك سيف، إن وجدت الله فقد وجدت كل شيء. إذا كان لقيت ربي معاك راه كل شيء معاك. إن وجدت الله فقد وجدت كل شيء، وإن فقدت الله فقد فقدت كل شيء. إذا ما كانش ربي معاك راه حتى شيء ما هو معاك، لا نجاح ولا توفيق ولا سعادة. تقول إله فما ناس ما تذكرش في ربي ومع ذلك ناجحين، لا لا لا، نحكي على أمة محمد. القانون هذا خاص بالأمة المحمدية اللي ارتضى أنه يكون تحت سقف الأمة المحمدية. راضي راضي، مسلم مسلم، مؤمن مؤمن، ما لا تخضع لهذا هذا القانون الإلهي اللي ربي سبحانه وتعالى جعله وقالها صراحة في كتابه العزيز، ويدعونا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومحلاها كلمة ذكرا كثيرا، مش أي ذكر، مش مرة في النهار، مش مرتين في النهار، لا لا لا، خلي ذكر ربي ملازمك على مدار اليوم في كل وقت وحين. خليك تذكر ربي في كل حالاتك وفي كل وضعياتك، في الخدمة، في الدار، في الكهرباء، في أي مكان. قالها صراحة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وربي يضرب برشا أمثلة في القرآن الكريم كيفاش ذكر ربي سبحانه وتعالى ينجي من الشدائد والمصائب. مثلا على سبيل المثال، المثال اللي يعرفوه الكثير منا في قصة يونس عليه السلام اللي لقى روحه في بطن حوت كبير، يعني ابتلاء تحت ثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك يذكر ربي جل وعلا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لا إله إلا أنت، ربي نجاه من هذا الكرب العظيم. وبعد قال وكذلك ننجي المؤمنين. علاش قال وكذلك ننجي المؤمنين؟ باش ما تقولش أنت لا هذاك نبي خرجوا من كرش حوتة. وراه كرش الحوتة على الرغم من أنها قصة حقيقية حصلت مع يونس عليه السلام، إلا أنه كل واحد فينا ينجم يعيش ابتلاء، يعني كينه في كرش حوتة ساعة مرضى، يقول لك ربي منعني ما هالمرضى كينه خرجني من كرش حوتة ساعة ابتلاء غصرة هكا، يقول لك سبحان الله والله نحس روحي خرجت من كرش حوتة. شو معناتها؟ هو يعني هذا على سبيل المجاز، لكن هو قياسا على ما حدث ليونس عليه السلام. راه ذكر ربي سبحانه وتعالى يغير به الأحوال، يغير به الأحوال إلى الأفضل بإذن الله. ذلك علاش أدعوكم وأدعو نفسي فهالدقائق هذية قبل ما نخرجوا للخدمة متاعنا ونحن قاصدين ربي ونحن في الكرهبة متاعنا، أذكروا ربي قدر ما تنجموا. كلمتان خفيفتان على اللسان، هاو باش نعطيكم هاو أقل ما يمكن أنك تقولوا تو تردوا معايا في الكرهبة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث للأمانة يوجع. إيش يقول؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللي يذكر ربي حي بإذن الله، والحي يرزقه، والحي مرزوق بإذن الله، والميت الذي لا يذكر الله شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ميت، فالميت لا يرزق. يعني إذا كان تحب ربي يفتح لك من أبواب الرزق، من أبواب الخير، من أبواب الطاعة، من أبواب السعادة، من أبواب الطمأنينة، عليك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لوج الكلنا على الراحة، على الطمأنينة. اليوم في الزمن المخيف اللي قاعدين نعيشه فيه، الواحد ولا يلوج على هك حاجة تشرح له صدره. وهو ربي أعطاه، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حابين نذكركم في هالدقائق المعدودة وانتم قاصدين ربي، ان شاء الله سالمين غانمين، ان شاء الله ربي يحفظكم من بين ايديكم ومن خلفكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم من خلال كلمة خير، ان شاء الله ربي يحفظكم. هذه كانت كلمة خير، ان شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. بعد شوية باش يجيكم فريق الراف ماك مع رفيق بوشناق، ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم أمين. برا إن شاء الله نهاركم زين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Win FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجاز وسابع عادي وانا فهم اصبح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد بحث خلال لقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المرحلة التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن وفي مقدمتها الانتداب التي تمت على أساس شهادة مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على شهادة العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. الخبير في الاقتصاد محمد صالح أفراد يفيد بأن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. وأوضح الخبير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة أن هذا الحدث يمثل فرصة لمزيد بحث سبل الارتقاء بالتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط بالنظر إلى الإمكانات التي تسخر بها المنطقة، مشيرا إلى أن تونس تمثل مجالا حيويا مهما للتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط بما يؤهلها للاطلاع بدور في تسهيل المبادلات والمعاملات الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية بين مختلف بلدان المنطقة. كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعوا سرا في كامب ديفيد يوم الجمعة الماضي لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران والصراع الجاري في اليمن، وهما أثار تساؤلات بشأن القرارات التي تستعد واشنطن لاتخاذها. وكشف موقع أكسس أن الاجتماع استمر ساعات وترأسه نائب ورئيس الأمريكي وشارك فيه وزير الخارجية ووزير الحرب والمبعوث ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول أن قواتهم تحكم وسيطرة على المكتسبات الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية. وأضاف أن قواتهم نفذت خلال الساعات الماضية 10 ضربات استهدفت بها تحشيدات العدو شرقي محافظة الجوف وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. هذه رفما الثالثه 6 اكتوبر 2026، من توا لتسعة ونص نرجعوا على مسار في تونس والعالم من اخبار. نحكي على المنتخب، نحكي على تصريحات حسين جنايح اللي اكد انه حاله الملاعب الهامه خليني نقول في بلادنا باش تتحسن، واكد انه حظوظنا قائمه لتنظيم كاس امم افريقيا. نحكي على بعض الاخبار اللي مثلت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، الاخبار والتفاصيل تكتشفوهم تباعا ساعتين ونص. السلام عليكم مما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، طريق السلامه للجميع، وان شاء الله يا

0: مسلين حب يقل منه سوى هبطوا بيان بيان خذيه لي من يهبطوه بيان
1: ثلاثة أربع أيام تكرمني
0: قال هو خلط لحديش ونص حب يعمل دوش ويعبي ويسقي قال حتى ما نبيس بربي إن شاء الله ربي معاه رفيق إن شاء الله نهاركم زين وكهو
1: إن شاء الله ربي معاه وربي مع الناس اللي عايشة معاه باش تاخذ قرارات كما اللي حكينا عليهم الصباح معناها
0: هو أميمة ماشيين في قرارات ربي يستر
1: قرارات الوليد بن تلال بإمكانيات
0: عدتها الفينجا تونيزي ودول منفذ فيهم هكا
1: لا ومش قرارات عادية قرارات بغش معناها أميمة كي تسمعها شنو قررت
0: تكسر الدار وتبدل
1: شتيخو قداش من متر مربع في حديقة كارتاج
0: على بعضه قد نحب ألف متر وحاجة صغيرة
1: الله المستعان حضرة الفنان والنقيب مقداد السهيلي صباح الفنة
2: صباح النور صباح الأنوار وشفاء أخ النعمان الطقس جميل الأمور باهية شوية نشاط شوية خدمة شوية نجاح سيسر روحكم في ثنية
1: شوية نجاح
2: شوية نجاح في العمل إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله يا رب
2: النجاح إن شاء الله نهارهم مبروك وتلام ذاتنا ديجا بديت شوية نجم أقول شوية قلت لها بارح بركة مي عايش بنتي رد بالك مسير مناش بديت رفيق ياسر لزيتود اللي سقين برشا ليكور معناها فريمون ربي معاهم تلام ذات تعش معناتها ما تخرج 8 بتاع الصباح تروح حتى 9 بتاع الليل معناتها ما تحكيش
1: باك سنة مي
2: باك
1: إن شاء الله ربي نجح
2: شي ورا بعض إن شاء الله ربي نجحهم يسيسر واحد
1: أمين يا ربي ربي نجح صغيرتنا الكل الله المستعان وإن شاء الله ربي يبلغ المقصود كل صغيرتنا اللي داخلين على القراية وعلى موسم دراسي جديد لوغرون أستلبدو سورة صباح الفل
3: مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بالحضور إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام نسلم على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل البارح فرحنا بالترشح المنتخب الـU23 مع أنيس بوجلبان الحمد لله الجينيراسيون هذه معناتها صغيره اللي قاعده معناتها فما بوادر ايجابيه ان شاء الله الكره التونسيه وان شاء الله ربي مع تونس وان شاء الله ربي يحفظ
1: ان شاء الله يا ربي حسعيد للمنتخب نسلموا على صديقتنا منيا الهمامي قالت محلاها الضحكه معاك يا زينوبا يبدو انها غلطه في البرنامج ولكن شكرا لك منيا شكرا على تفاعلك
0: عرضني امبارح واحد في الشارع تحيه ليه من حال قال لي برامجك الرياضيه ما عادش نراو فيها ويلي قلت له باش نرجع على قريب اقسم بدين الله اقسم ما فهمتش العباد يمكن ولا تتخلط على بعض ولا وقال لي بتوحشني في البرامج الرياضيه وقتاش قلت له برجع نعمل بلاتو في الحوار
1: صاحبي فكر
0: قلت له تتفرج فيا قال لي تطلع علي قال لي محايد مع الجامعات قلت
1: له اقل حاجه عندي
0: اقل حاجه ما فهمتش العباد شبيه رفيق ستريس ولا
1: ضغط ينجم يكون الضغط الجميله ملكه الجمال فرف ماك سندريلا سباح
4: صباح الفل ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مبروك تحيه كبيره لكم للتونس الكل وين ما كانوا ان شاء الله طريق سلامه اللي يسمعوا فينا واحده واحده ويصلوا سلامات وشكرا على اختياركم ديوان فيم وشكرا على اختياركم رفماك وشكرا زياد فريمون انا نحبك زياد اكدتني انت تضحكني تو مش خاطر عمي انت تضحكني
1: مش معناها عمي والهرمونات ولا اكشت اللي انت
0: تضحكني حتى كيف ولا
1: يلا سيدي بعد شوية نحاول نحكيه شوية قدر الإمكان في تفاصيل قرارات السندريلا في علاقة بالعام الجديد ونضم خلني يقول المجلس الإدارة الجديد جولدن بوي حاتم بالعاش حاتم صباح النور
5: بونجور بونجور هو راهو ميكانيزم تاع ترخميم انت ميكانيزم تاع تقشف وميكانيزم تاع
0: تقليدي
5: اي معناها تفرهيد عندك انت ثانوي نحن الراحة النفسية والراحة البسيكولوجية بعد ساعات هون عليها فلوس خاطر تنجم تخلط نهار اخر تخلصهم دويات اللطف عليكم فهمت رفيق دونك انفتح للحياة وكل شيء انا مشاريعي عندها اسباب زادة عملية والى اخره سينو البارح هنا ساعة تكذيب انا البارح قالوا ابتداء في العربية الفصحى حاليا ديكسيونير ابتداء من الساعة الواحدة معناها يبدأ يقص الساعة الواحدة مش ابتداء من الحديش على ذلك جيراتي اندوش كيف فارغة معناها مش مشكلة مش أول مرة دوك فينا المو
1: امشي حاتم ايش بيه ادخل في هبتة
5: انتي
1: يا ويش يحكي على روحك انتي عبي
5: انتي جاوبني بعيني
1: ما نجاوبك شحكي على لازم نجاوب شكرا ليك كنت متألك رامي الفراتي بونجور يعمل كلمة يسكت 20 ثانية يخزن يستنى
5: ما يتفاعلش معايا
0: انتي رك ساعات المنشط لازم يكون خفيف سين انتي
1: اخويا تعاملوا مع منشط فاهم مثقيل حيت كمل جملتك
0: للبخر
1: وين ويترشخ بالضحك والدوش ويترشخ بالضحك
0: جاوبني بعينيك
1: جاوبني بعينيك
0: كان جيت تحب لي تعرف
5: خاطر ما فهمتش
1: رمروم
0: ان شاء الله نهاركم زين

0: نهاركم اسعد الايام ان شاء الله. طريق سلامه للناس الكل. البارح مباراه كبيره برشا لفرنسا يا راف، مباراه كانت ماشيه لبلجيكيا، زيدان درش قال فوضني الملاعبيه اللي هبطت يا ولدي 4-1، 4 أهداف في دارجين، مباراه كبيره برشا. زيدان سبحان الله عنده الفرتونه وعنده الزهر، ان شاء الله العقبه لينا احنا تونس زاد هكا شويه زهر من ذي اللي عند زيدان وشويه بالفرتونه ذي اختي
1: وشويه. شنو هي افريقيا اللي باش ننظموها ان شاء الله تكون الامور ماشيه؟
2: شنو يلزمك تعمل باش ما عادش يقولوا دخل فيها كوره؟ شنو يلزمك؟
1: صعيب
0: صعيب ما صارت حتى واحده كوره، قلت خمد المواضيع بعد الدخله الناجحه هذه
1: جميله،
0: قلت اي حاجه على
1: الاقل. البدايه كالعاده بالترند بعد شويه، ولكن قبل هذا شو صار في حلقه البارح؟ رامي الفراتي قناص البرنامج في الموعد وتسويت الزابينغ.
3: زابينغ.
0: يعجبني اجواء الملامه لهنا في الرفماق، اللهم صل على النبي. على الصباح قال لك حاتم والحاج ماكلين بعضهم على الجروب، شبيك تبعث شبيك تبعث شبيك تبعث الوقت هذاك يا ودي صاير فين؟ لو المشكله بين اللي كيف حايره وين تقف، مع حاتم ولا مع الحاج؟
4: انا اللي تبقى في الحاج يزي الجروب، الجروب تخنق. بكل محبة وأخلاق، حتى لحد الصباح
1: شو احنا ضد حاتم؟ ام انت يزي من بحر سندريلا صباح الأنوار
0: يزيعات يزيعات سايبوا الحاج حوج همان عايشكم يقفوا معه شوية. شوفوا شوفوا الجمهور كيفاش يقف مع أميمة.
1: صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بالسندرية سندريلا باش يتعدى باش يتعدى نهار مزيان كيفها، قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤية رؤية شاملة خليني نقولها
4: وصفنا بالعقير
1: معناتها تقريبا سمعكم الكلام سمعكم الكلام فردا فردا باستثناء السندريلا والثقة في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد ساعة سعيدة
0: يلا الله الله الله صلي يعني بي. لا والمشكلة بي مازال مواصل الأستاذ
1: صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة يبدو أنه مركب. قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف. مهدي يا دعو تحيل تحيلك.
0: لا بالحق صح عليك يا رفيق. اي لا لا محسود محسود محسود. اي عندك ايكيب تتحسد عليها خاصة عندك زيدون في الكلمات يا بابا.
1: بصوت رمروم تنطلق الفقرة في أولى حلقاتها. خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لأن الجدل كان كبير. أنا اقترحت مع الراف. ليه مع الراف زياد ما تنجحش؟
4: لا بلا اسم خليها بلا اسم بلا هوادع بلا حدود
0: بلا هوادع.
5: أنا عندي اسم
1: ربي لحظة بلا
5: هوادع
1: هوادع
0: ضرورة عميقة
4: عميقة ضرورة كلمة سيمة خليها
1: بلا هوادع
4: بلا شيء
1: حاجة.
0: لو عندك شكون زياد من غادي يعطيك هكا كلمات ما فهميش منهم اصلا والناصر يا بابا
1: من القائل اذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا ابدا الاستسلام. لازم تفرض علي الحرب، مستحيل تفرض علي الاستسلام. ناصر شكون؟
6: خالد ابن الوليد.
1: خالد ابن الوليد
4: فيك يا كجج. لماذا يا ناصر؟
1: لطف عليك لطف عليك يحسك في وسط الكلمه جات وجلت. لطف عليك ربي يحفظك. لطف 10 مرات قلتها اما ذاك الاحساس يكون ماشي
6: خالد ابن الوليد.
1: يلا برنس.
0: ايوه اولاقة اي بسلو موشن اي تحس الكونيكسيون طاحت فهمتش ياكوب طاحت قص شوية ورجعت. اللهم صلي يعني بروعة صورة فيبر اوبتيكا شيخة. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ.
3: زابينغ
1: السبع والـ24 كيف تحية للقرو رامي الفوراتي. شكرا رمروم عزا بيكوية
4: مربي عاد فديك متاعك زوجة ناصر تغشت كي خطط له
1: لا أختي امبوسيل
4: نحكي لك معناتها نختار عباراتنا عايش
1: علاش قلت
4: نختار انت وقت نجاوب على خالد بن وليد خطه حسيت
1: كيفاش قالها هو
4: وليد وعند الواحد انا عنده حق
6: مش بعيد
4: نعتذر للعيدودة
1: هي تغشت تغشت
6: تغشت
4: ناسا؟
6: لا ما تغشش
4: عندي كلمة من أجمش كولا
1: موزيكا نرجع لكم بعد شوية رف مايك للتسعة ونص بعد شوية الترند بعد شوية الأخبار غدوة خير وجرعة الأمل اليومية. اليوم قصة نجاح إنسانية بامتياز سكس ستوري بطلها تورسي كيما كل يوم. تفاصيل الحكاية وتفاصيل قصة النجاح هذه نعرفوها بعد شوية في الرف مايك. قبل هذا نسمعوا جورج وسوف يقول الصبر طيب. هذه رف مايك للتسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام معه.

0: جورج وسوفي خلتنا للسبعة وثلاثين دقيقة بيقولوا سبرة طيب هكا قال سلطانة رب شر نهاركم أسعد الأيام شر نهاركم مليان بالحاجات الباهية طريق السلامة للجميع وبالنجاح لصغيراتنا الأخبار والترند بعد شوية شنو حكاية الحملة داخل المقاهي وداخل الحانات التفاصيل نعرفوها بعد لحظات
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك
5: by the way لازم تكون أريدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
7: أريدو طور عالمك
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
8: تولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
10: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس Un seul téléphone.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTEM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTEM عايش حلمتك
1: خليك قريب ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام

0: Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: What?
2: مع أريدو تمتّع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: خان دو جور.
5: نبدأ على بالخبر الأول ونحكي على وزارة الداخلية اللي تأكد تنظيمها لحملة ترتيبية وستكون دورية في المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين، هذا في علاقة بتطبيق قانون حماية الأطفال ومنع القسر من التواجد في المقاهي والحانات. نسمعوا المحامي أحمد التونسي يفسر مع صديقتنا سامح مفتاح شو يقول القانون في علاقة بالموضوع هذا، يعني تواجد قسر داخل المقاهي أو الحانات.
6: عملات تغيب وتحضر وتغيب، لكن القانون قديم. المقاهي هذوما كيفاش يحلوهم؟ يحلوهم كراس شروط، التزام بشروط معينة يلزموا ينفذها. شنو موجود فيها في الفصل الرابع من الشروط متاعها؟ أنه يمتنع عليه أنه يستقبل قسر دون السادسة عشرة.
7: أيوة.
6: 16 معناها بين 16 و 18 ينجم يكون موجود في مقهى عادي
7: بي.
6: دون اصطحاب ولا حضور ولي، إذا كان مع أبوه ولا حاجة ينجم يحضر، إذا كان وحده ما ينجم يكون كان بين 16 و 18. والصنف الثاني هو المقاهي صنف 3 و 4 والحانات والمطاعم السياحية وغيره. هذوما ما همش كراس شروط، هذوما ترخيص يتعطاها من عند وزارة الداخلية.
7: أيوة.
6: رخصة. شنو تستوجب الرخصة؟ تمنع منعا باتا انه يكون قاصر اقل من 18 سنه متواجد غادي جمله
7: 18.
6: وهنا شكون اللي يتخالف ولا شكون اللي يتعاقب؟ بالمناسبه الاطفال ولا هذوما راهم تحت الحمايه القانونيه، ما يتعاقبوش، يتم اخراجهم وتسليمهم
7: فقط
6: لاوليائهم. شكون اللي يتعاقب المخالف؟ هو صاحبك المشروع، المقهى صنف والحانات هذوما معناها صنف 3 و 4 والمطاعم السياحيه. بالنسبه للمقاهي العاديه تاتر فما شويه تسهيل يعملوها، ممكن انذار، ممكن معناها غلق مؤقت، ولكن في مساله الحانات واللي هي معناها بالتراخيص معناها العقوبات لازم حتى توصل للسحب النهائي للرخصه وغلق المحل.
5: العقوبات قد تصل للغلق النهائي وسحب المحل، هذا في علاقة بالمطاعم السياحية والحانات اللي كما كان يفسر المحامي أحمد التونسي مع صديقتنا سامح مفتاح. قال 18 سنة هو السن الأدنى باش ينجم يدخل اليوم شخص المقهى والمطعم السياحي وإلا الحانة. بالنسبة للمقاهي العادية في الحومة وغيره، نتصور لسالون دو تيز هذا مش معتبرين مطعم سياحي ولا مقهى سياحي، كيف 16 سنة هو العمر بالنسبة للصغيرة. منطقيا هو تطبيق قانون، ولكن تعرف من بعض القوانين تتحط في الرفوف وكيسير انسيدو وقتها بدات يصير تدخل. اليوم كي تصير فما حملات دوريه وبشكل منتظم باهي حاتب باش الناس كل ترتدع ومنراوش صغيراتنا في بلايص ما يلزمهمش يكونوا موجودين فيهم.
8: اي معني هذا حاجه منطقيه جدا، والقانون موجود حتى في معناها حتى المطاعم السياحيه ينجم يستحب ابنه حتى فما عشية في
5: كتبدا
8: مطعم أي مع ولي. في الحانة عليه حتى كتبدا مع ولي، الحانة ممنوع. بعد ساعات مع الأسف فما ناس يستسهلوا الحكاية ذي، سقطوا حكاية توا مع الطلاق يبدأ عنده الجارد متاع ولده، معناه ما الفيل يعمل يتصرف تقولش عليه واحد وما يهز ولده معه سواديزون يفرهد فيه. دونك فينا الماء والحملة مهمة جدا. أنا حتى المقاهي الصغيرة مهمة، لو تدخل تهز قهوة وانت صغير ماشي للمكتب كافي كريم كرواسون صباح، حتى حد ما هو باش يقول لك لي اما سيدي محلك
5: اللونجي ليه ما عندوش الحق لازم كافي كريم
8: كافي كريم اللونجي خويا عليه
5: كافي كريم
8: صباح انا مازلت طفل هكاك هذيك القهوه. دونك فينا الماء زاده باش نحيو لهم التحليل، شو يعمل طفل عمره اقل من 16 سنه في مقهى وش يعمل في الشارع؟ تا والله متعدي مشي تقضي، اما عاملين حظبه وقول وانتم تحكيوا وتقلقوا في الجيران.
5: 16 سنه يخرجوا كمام الاولاد
8: نحكي لك ايه؟ معناها انا نحكي لك مخر، انا نحكي على الليل خاطر يلزموا يشد دار ومن السبعه
5: ممنوع صباح وليل، حتى ما نهزوش لليل. دونك ان جون اليوم ممنوع باش يكون موجود في قهوه، علاش؟
8: في قهوه
5: بيان سور، لانه باش سهل الصغيرات هذوما انهم يتعلموا الدخان، انهم يتعلموا الشيشه، انهم يتعلموا برشا حاجات ما هيش متاع عمرهم ونتمنوا ما يتعلموهاش بتاتا، إلى جانب موضوع الخطورة في علاقة بالمطاعم السياحية ولا حانات وزيت.
9: رفيق أنت تو شوف جول الليسيات، مش نقولك أنا في تونس العاصمة راو فيهم الليسيات ولا مشروع رابح يحلوا قدامه كافيتيريا.

0: هي ولا قهوة، وترقاها تلام ذا الكل منشرة في القهاوي وترى مظاهر مش باهية. وكما قال حاتم معناتها القانون هذا يخلي صاحب المحل يرجع يخاف ويرجع يطبق، ويقول لك فما دورية كل يقول لك أنا أخويا 4 تواول 5 تواول 6 تواول أخويا ما نقبلهمش وأنا رابح عقلي. وكتلام ذا ذوكم يا أخويا رقوا المحل الأولياء متاعهم، خاطر مش معقول اليوم أولي راو في مظاهر 16 و15 و14 وحتى 12 سنة قاعد في قهوة نهار كامل، راهو تلقاه فاسع من الليسي وقهوة قدام الليسي وقاعدين فيها، وانت تعرف رفيق تسكن بحذا معهد واكيد راهو جاو الاولياء دقوا عليك، ما يدقوا عليك بكل عاد جاو احكيوا لك معناتها نخلي لك المساحة بعد تقول ايش قالوا لك الاولياء. بالحق به القانون وان شاء الله يطبق. وفي الحانات راهو ساعات دي بارون يهبطوا دي فيديو ستوريات ولادهم معاهم في حانة، معناتها ميم با لا مطعم سياحي لا شيء، حانة وتلقى طفل يغني وتلقى طفل شيخ معناتها بما معناه معناتها
1: انت يريد في الفيديو في الانترنت مش غادي يريد
0: لا لا لا لا لا حتى نعرف
2: دق عليك وحكي لك
0: والله بالحق والله شيء حش والله شيء حش من الاسف فما دي بارون معناتها مش معناتها قله قليله شيء حش من يعملوا فيها
1: الاولاد في علاقه بالتلامذه والليسيات والكوليج زاد فما مشكل. معناها انا اليوم نحط روحي مثلا انا بنتي عمرها 14 15 ولدي عمره 14 15 طلبني قال لي راهو المعلم مغايب مثلا والليكول بعيد على الدار وهو مستنسي عادي نهار كامل في المكتب هذاك والام تخدم والبو يخدم يقول لي نقعد قدام الليسي والا في كافيتيريا بحذا الليسي. انا وقتها باش نختار كافيتيريا بحذا الليسي خير من شارع معناها يتعدى واحد بموتور ما نعرفش يعمل عركه ما نعرفش وين تنجم الديرابي، نقول على الاقل في كافيتيريا قاعده على طويله هو اصحابه خير لي من الشارع. هذا لا يعني انه انا فرحان انه صغارنا يقعدوا في قهوه، ولكن زاد هذا حاجه نقاولها حل وناخذوه بعين الاعتبار. احنا مشينا في هذا وقرار وزارة التربية قالوا انه صغيرات ما عادش يخرجوا، نتمنى انه قاعد يتطبق وانه تتوفر الامور اللي لازم تتوفر
3: باش
1: صغارنا ينجموا يقعدوا في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج وقت اللي فما
4: ابسونس. انا نتفكر اللي انا وقت اللي كنت نقرا فما بيفات في وسط الليسي في الكور، معناها ما عادش اسكو مازالت موجوده والا لا في اغلب الليسيات ما عادش مانيش قاعده نسمع اللي فما بيفات بتاتخ تسكرت يمكن فما في بعض الليسيات والا ليكوليج. سينو كيما قلت انت رفيق نفس الفكره اللي انا كنت باش نقولها، يعني هل هناك بديل؟ معناها اذا صغير باش تمنعوا انه يخرج ويبدا قاعد في الليسي انت اوكي تحمي فيه، اما شنو باش يعمل هو؟ معناها مش فايده انك تحصره وتخنقه ليه ما تعملش كل حاجه، اعطيه حاجه اخرى بديله انه هو يفرهد على روحه في ساعه الكروز وقت اللي هو ما عنده ما يصنع ما عنده ما يعملش قاعد يعمل، معناها يقعد على عتبه معناها ولا يقعد في الليسي الداخل قاعد يتفرج معناها في الحيوط. لازم يلقى حاجة راهو صغير راهو عنده طاقة وعنده انرجي يحب يسيبها، صحيح مش باش يسيبها في قهوة هذا اكيد، لكن زيد نلقاو له حل اخر باش يعملو.
2: انا بالنسبة لي اهم حاجة انه الناس كل تتعاون على الصغار، على خاطر ديما كل ما تصير حاجة نلومو على الاولياء، ما تتلهاش بولدك وتلهي تبع ولدك وفيق بولدك راهو تحب ولا تكره قاعدة في الحياة اللي يسرق يغلب لي حاحي. دونك القوانين هذوما راهو لازمين، لازمين انه نعاونوا الاولياء انه حتى كان هو ما فيقش ولا هو مقصر كالكوبار ولا جاوا هيامات كلمات باش وكذا فما حدود النجم يبدا متهني في الشارع على القليله ولدي ماهوش في قهوه بعد مسير ويدور يدور يدور وتو نفيق وين. ولكن هي التساؤل صغير انه في حكايه 16 سنه راهو كيف باش تعرفوا معناها تو باش ندخلوا فك 16 و15 وواحد وكذا خاطر مش مربوطه بتاخ تعريف. ولكن عموما انا عجبني برشا انه حتى في علاقه بالقهوه يقول لك متساهلين كيلكو بار على خاطر القهوه ديما اخف. ولكن حكايه الحانات قصة أنا هاني قريت في ليسي الحق متاع ربي وشفت عباد في العمر متاعي وقتها 16 و15 و17 الرافرة ويمشيوا ويقعدوا والناس يدخلوهم ويقبلوهم وأكثر من هكا يوليوا حتى كليونات راهو مهم برشا العباد يمكن في تبدأ تسمع تقول لك صعيب تو باش يكون هو في ليسي في الواحد. أنا حضرت عليهم والله من 15 سنة راهو كليونات بالاسم معناها كي يدخل
1: كليونات وماتشوات الكورة يمشي ويدخل يقعدوا في البلايص هذوما وكيما قلت أنت مش حتى يقعد مع حد لا يدخل كليون بالاسم وكذا. دونك وقت اللي نعرف وانه اليوم بتصير حملات دورية منظمة تقريبا بصفة أسبوعية وغيره على الأقل الحانات هذه والمطاعم السياحية هذه تقرا حساب، لأنه الغلطة اليوم والفاتورة اللي يتمع فيها بمئة ولا بمئتين ألف نجم تتكلف له سحب نهائي للرخصة، وهذا مهم جدا جدا جدا باش الناس ما تفهمش كلمة بالغلط. قلت وانا ولي عودته وميمة راهو جوست نحكيه على صغار كي يخرجوا من الليسي مش في العموم، أنا في العموم أنا مع الفكرة، ولكن قدام الليسي انا كبارون ساعات نجم نهرب للبيفيت اللي بحذا المكتب ولا الكافيتيريا كيو يقعد لي في الشارع على المدى. الأرجح والأفضل والأسلم للجميع أنه يكون عندنا آليات خلي صغارنا في المكتب قاعدين ما يخرج للشارع باش ما يتلزش يمشي للقهوة. نختم معك نقيبي
3: راف بتاتر احنا نسينا حاجة في الكلام متاعنا سيكو مثلا نتفكر انا جينيراسيون متاعي وحتى بعد فهمتني فما ان ليو اونتر لي دو. اش معناها اونتر لي دو؟ يعني بصرف النظر على العائله والدار وكل شيء والحمايه الوالدين سيترا والمدرسه اللي فيها المعلم فيها الاستاذ وكل شيء كي يخرج وين يمشي قبل ما يقعدش شد الحيط. فما مكان مهم ياسر اللي احنا نسيناه اللي هو دار ثقافه. قبل كان فما ميزون جون دار ثقافه يدخل يلقى كل بيك بون كذا يلعب حاجات يلقى باش كلوب دو تياتر كلوب دو ميوزيك سبت لحد وين يمشي ولدك هاي مع تاب سيفري عندهم حق تو خاطر باش يقعد تحت الحيط سي نورمال باش يولي يدخل في حاجات اخرى اللي مش حلوه فهمت. عندك دار ثقافه اخوي اللي تو يلزم اعاده التفكير في اعاده احياء دور الثقافه اللي هي بكل صراحه فيها مشكله كبيره ياسر تاع اونترتيان ومواكبه العصر تو انترنت اتسيترا باش تولي حاجه باهيه.
1: صحيح تو انترنت والعالم طاير ما نجبوش نكتفيو بسكرابل والبيك بونغ وقت اللي صغارنا في عالم اخر في علاقه بالاماكن اللي يمشيو لهم
5: حاجه صغيره برشا يمشيو للقهاوي راهو في بعض برشا احياء خاطر فما قهوه يعملوا الواي فاي معناها تهبط قهوه يعطيك المود باس نتاع الواي فاي. وفما حاجه اخرى اللي كافيتير نعرف اللي مثلا فما بلدان ما نستحضرش نو البلاد اما فما صنف نتاع كافيت للصغار معناها ممنوع الدخان ما يبيعلكش الزيت تيا دي بتي ساندويتش معناها يعمل لك قهوه يعطيك دي بواسون حتى معناها الماء الى اخره. فما حتى يبيع لك الكرارس ستيلوات حاجات
1: سبيسيال للصغار
5: سبيسيال نخمو في حاجه كيما هكا بوتيت نعموها قدام الليسيات تحب تحل كافيتيريا فوالا نجيو نلقاو واحد يتكيف عندك
1: ولا واحد كبير
5: ولا واحد كبير اي فهمت تعملوها
1: تسحب الرخصه. في علاقه باللي قلت وانت راه فما مشكله كبيره لازم نرجعوها زاده لليوم والصغير كي يحب يمشي ديفولي نحكي في الويكاند بعيد على وسط الجمعه وكذا راه اللي يحب يترينر ولا برشا فلوس للاكاديمي برشا فلوس ما عادش كيما قبل معناه والجمعيات اللي باش يدخل لازم 40 تليفون ومعارف وكلم فلان وفلتين باش يقبلوه يكول ومينيم معناها وتيست ولات بالفلوس. دونك قبل راه كانت هساكك ومشي ترين وتعمل كارير 6 7 سنين نتاع كل العمر الخايب وانت في جمعيه وقتك الكل ماشي لونترين حتى كان ماكش ملاعب كبير. اليوم هذا تقريبا ولا ما عادش متاح لي بارو الى جانب القرايه والى جانب ليتود لازم يخصوا ميزانيه لحكايه لونترينمون وهذه حاجه لازمنا بالحق نلقاو لها حل. لازم اللي يحب يترينا يلقى وين يترينا بامور رمزيه مش 200 دينار الشهر و180 دينار الشهر زيد عليهم لونترينمون التونو واللبسه وغيره وكذا معناها فريمون ولات حاجه مكلفه جدا والاولياء ماهمش ناقصين. ونختم قبل ما نخرج فاصل في علاقه بالقصه متفاهمين في علاقه ببعض الكبار في العمر مش لازم مراقبه زياده
0: لازم شويه انا نلقاو كبير معناتها كيما ما نسميش مقابل
1: ما عادش يحكم في روحه برشا
5: هو ما يسمينيش اما السيام يحطني
0: يحب ينقل من بلاصه اخرى ما يسالش
1: نصحو يوفى في امواله
0: يوفى في امواله من بلاصه لبلاصه
1: الفرقه تنجم تدخل
0: الفرقه تنجم توعي تدخل تتكلم له الولي اما تدخل توعي يعملوا كمين متنقله كان بياس متنقله للتوعيه
5: سن ادنى وسن اقصى
1: صحيح سن ادنى وسن اقصى. بعد الفاصل نرجع نكملوا معكم الاخبار في مايك حتى للتسعه ونص ان شاء الله نهاركم اسعد الايام معه.
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وباعز لاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
12: مونوبري ديما معك. خليك قريب. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانة فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت بيه على ديوانة فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانة فام صوتكم. ديوانة فام
13: صوتكم
12: في تونس الكبرى
13: على 93.5
12: على 93.5.
13: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
14: رجعت الشتوية
13: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف. كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
3: السبعة 51 دقيقة موصل معكم بالأخبار. نحكي على قرار جديد يهم التوالسة يهم المواطنين الكل في علاقة بالكياسات. مدير إدارة شرطة المرور العميد سامي ريشيكو خلال تدخله في برنامج ناس الديوان هلا 5 أكتوبر أكد أنه تقرر تخصيص دورية من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. الهدف حسب عميد الناس هذية هو خليني أقول الحد من التجاوزات المرورية اللي تشهد ارتفاع خاصة خلال ساعات الذروة وتحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7. عنا إكسترين نسمعوا الإكسترين ونرجع نعلقوا في البلاتو.
4: احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذايا توقيت هذايا الصباح كالساعه 7 نتاع الصباح حتى للتسعة وحتى اكثر شويه وكيف كيف العشيه وقت الخروج وقت اللي تصير الحركه تولي في ذروتها تكسر معناها. ونلاحظ وقتها برشة مظاهر نتاع انانيه مظاهر نتاع عدم احترام القانون مظاهر نتاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. ارتئينا وانه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش خاطر قاعدين نلاحظوا في المده الاخيره قاعده كل يوم جيت معناها كل يوم قاعده جيت. دونك احنا انا رياجي باللي بعد واخذين الموافقه نتاع القياده دونك خرجنا في دوريات سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما ولما القانون احنا باش نخدموا مدني والا بالزي معناها وش هذا المهم وانه في عمليه رفع المخالفه نحافظوا على حقوق العباد في الاعتراض اذا كان شكون يقول لا راني مانيش انا.
3: هذه تقريبا أهم وأبرز النقاط. فما برشا بلدان اعتمدوا على الفكرة هذه. فرنسا مثلا عندهم السيارات العادية ولكن بناليزي. تبدأ باناليزي فولا ولكن مجهزة بآلات لرصد السرعة أو غيره كذا ورصد المخالفات. بلجيكا النرويج برشا بلدان تعتمد التجربة هذه وعموما التجربة في العالم تقول أنه كل ما تبدأ المراقبة بين ظفرين متخفية كل ما تساعد أكثر في رصد المخالفات وال التجاوزات.
5: لحظة غزال لي أنا حات.
3: كنت باش نعطي الحات.
5: رونالدينو بربي اشتكي على مثلا أنا هاني ديما كل نهار في أوتوروت المرسى هذيك راهي خطر ولات. والله كي تسمع قرار هكا تفرح خاطر أنت مسؤول على روحك وإن شاء الله الخطايا يا رفيق ما لازمش تكون 60 و70 و80 وكذا. وزاد لازم خطايا أنا على ما أظن أوتوروت المرسى المترجلين زاد رفيق راهو ما يطلعش لك القنطره وفما القناطر ويشق في الكياس تلقاه صباح بكري في الليل يا خويا يلعب بسلامته. حتى المترجدين هوني لازم نلقى لهم حل. وبطبيعه الحال ما نعموش كالعاده التاكسي الجماعي شقراو التاكسي الجماعي ولي ليفري مش الكل بطبيعه فما عباد تحترم وتلبس
3: كل والموتورات في الليل
5: والتروتينات وكل يا خويا زاد لازم مخالفات
3: سميت وسائل نقل
6: كل شيء
5: لازم حاجات خطايا تبقى لك في البال خاطر كتبدا خطايا غاليه ما عادش تعمل شيء. شكرا لك على التفاعل وعلى
7: هذه ماهيش شرطه مرور انا نعتبرها بوليس دو سيفيزم هذه نتاع التمدن والتحذر
3: شرطه التحذر
7: خاطر هما ريت الاوقات هذوما اللي في السيبل متاحهم الناس اللي تطلع على المادة باش يدوب ويتعدى، اللي حاس بروحه أذكى إنسان في العالم ويطلع على المادة ويدخل من الانتردي في الفوا دوبل وبعدش يطلع فوق المادة، راو فيهم. فما دي فيديو يوميا، فما مواطنين هار كلهم يوثقوا في الشيء ذا، وهذا يزم نشجعوهم. وحاجة أخرى، أنا مع الاكستنسيون، عمل لي التجربة هذية ريت متاع الواحد متاع عفوا متاع وقت لومبوتياج، خاطر يحكي على وقت لومبوتياج تجاوزات، قالك الضعيف معناها اللي يطبق القانون هو اللي ما يخلطش فيه صح. دونك هذي تحس حتى المواطن يحس روحه فما حد يحمي فيه. وحاجة أخرى نعموها، فما حاجة مهمة جدا لفاتور باناليزي راهم معناها كراهب مهمة جدا في السيركولاسيون في الأوروب الكل يستعملوا فيهم للتليفونات، خاطر التليفون تو عاملين دي رادار يحذروا فيهم باش يعود الرادار يفيق بالسنتور ويفيق بالتليفون. تليفون ما يسمى بالسهو وليت السبب الاول نتاع الحوادث.
6: انا بالنسبه لي انا حاجه كيناكا من نجم كان ثمنها، على خاطر نظرا للتجاوزات اللي نشوفوا فيها معناتها قاعده صايره في برشا بلايص، خاصه الرفيق وقت اللي نبداو نحكيوا على الناس اللي تركي دوزيام بوزيسيون، وقت اللي بيمشي يقضي قضيه يخليك رهبته ويخليك راهبه، بس ساعات تبدا بربع ساعه اربع دراج تلقى العبد مهموش ما يسعنيش، الناس تتعطل ما تتعطلش اخر اهتماماته، المهم هو يقضي قضيته. زاد كيف كيف وقت اللي نحكيوا على الحوادث اللي قاعده تصير، وحوادث كبيره قاعده تصير، المترجلين اللي كان يحكي عليهم زياد خاصه في اللوتوروت نتاع المرسى، معناتها نشوفوا برشا حوادث اليمه، معناتها اخر مره انا عندي ولد صاحبي عمل حادث اليم، معناتها كان بالحق كان معناتها مره اخرى تاكد اللي
3: كارثه، معناتها توفى
6: كارثه الولد توفى، وتاكد مره اخرى اللي ردوا بالنا على صغارنا، وسيد توفى
3: زاد اللي قص الكياس في اللوتوروت،
6: صحيت اللي قص الكياس الولد في اللوتوروت، الرجل توفى والوليد توفى عمره 19 سنه الله يرحمهم. هذاك علاش نقولوا ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم على خاطر ما عندناش المواصفات وما عندناش الثقافه الكافيه خاصه والبنيه التحتيه نتاعنا ما تسمح الناس. لكن زاد كيف كيف الدنيا شو نقول لك، والله الدنيا صعيبة،
3: ربي يرحمه ربي يرحمه. والصديقك متأثر برشا ناصر بالموضوع مصباح، وفي علاقة بالكياسات وباللي صاير والتجاوزات، احنا نسوق عموما نسبة كبيرة تسوق فوضى وما تحترمش، والتجاوزات كبيرة برشا في الكياسات. حاجة كيمن هذه ممكن انا توا نخرج نتخطى بها معنا، ولكن مثالش به خاطر ثم فارق بين كنا نراه انا كهرباء نتاع بوليسية واقفة ومن راه حتى شيء، بتتر ساعات مخي يقول لي يا برا قدم كزوز متر، وزعما انا جوجير الوضعيه مليح، زعما انا سي بون، ولكنك اللحظه نتاع انت مخك يقول لك راه سي بون تنجم تصير الكارثه. في علاقه بالتجاوزات بالحق يلزم نلقاو حل كبير كبير كبير لبعض الاماكن اللي منهم كياس المرسى، نحكي على بقعه نمشي منها ونجي برشا، معناها راه ما يحدث فيها ماهوش عادي، التجاوزات نتاع الناس بالكراهب ماهوش عادي يا اخي. زاد عجزنا باش نلقاو حل على كياس طوله 10 كيلومتر، معناها راو الكراهب نتاع النقل الجماعي راو لا واحد على اعصابه، معناها يقصف لي حياه عبد معايا ولا بنتي ولا عائلتي ولا مولا بيس، يمين يسار يهبط على جنب الكياس يعاود يشوف، وكان عجبك معناها وكان لزمني يعمل لك هكا يجاهب نتعاركوا. ما يقوموا به الموتورات زاد حاجة غير عادية في كياس المرسى، وليت بريمون لوجوا في نفق تحت القاعة باش نتعديه ونخلطوا منه للمرسى ولا من المرسى نروحوا، نحكي خاصة في الليل ونحكي خاصة في الويكاند. هذا يا أخي يجب نلقاو له حل، تجاو إلى جانب بيان سور اللي يتشد في بقعة مثلا ولا خرج يحوس وروح نص الليل ماضي ساعة وجاء هكا شوية مع مجموعة من الناس اللي كانت ساهرة وكذا، راو فريمون معناها يدك على قلبك الكياس هذا ولا اختر نقل الريف في مع احترامنا للأصدقاء اللي فيه نسبة كبيرة منهم ما تحترمش مختر كبير، والموتورات يا أخي قلة وعي، والناس اللي تسوق وتلعب في الموتورات بلش كاسك إلى متى هذا تتشاف بالعين المجرد، كل ما نخرجوا الروه يلزم نلقاو له طريقة، سينو راهو مش عادي أنا نفشلوا في فرض الانضباط على كياس طوله 10 كيلومتر والناس الكل تتشكى منه، الناس كل تراب رأي العين، معناها الموتورات شتعمل، النقل الريفي شيعمل، الكراب فليل كيفاش تسوق نحطوا له حاجه سبيسيال ما نعرفش شنو هي.
7: شو الاليات؟ هو طريق سريعه ماهوش اطروس
3: سريعه جدا
7: هو اي هو معناه قعد بين بينين له طريق عادي معناه كيس عادي
3: هذا في التيوري
7: اي وله اطروس
3: في البراتيك
7: اما العباد يبراتيك تقولش عليه في اطروس والمترجلين ماشي في باله كيس عادي.
3: الاخبار ثم نعود رفمك حتى لتسعة ونص كنتوا تسمعوا في التراند.
8: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
1: خليك قريب. فيم وراجعين. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: على 94.7
2: سويه ليخت البرمجه الشتويه على كارت.
3: رجعت الشتويه
2: من الاثنين للجمعه. ابدا نهارك بصباح الخير تونس.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: عسلمة. get ready with me. bon plan. اول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
3: by the way لازم تكون اريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو. نخلصو بالكارت بانكير. and guess what
4: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
5: اريدو طور عالمك.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الثامنة ديوان فم عسلمة. وزارة الداخلية تؤكد توليها تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وشددت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول وللمخدرات على أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسة التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية، مضيفة أن أجهزة تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق للمحلات والمقاهي المخالفة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج، وتستهدف تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها، مع إلى أهمية خاصة للترويج النوعي الموجه وفق خصوصية الأسواق والطلب الدولي واعتماد ترويج التمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية. وأكد الوزير على أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من الترويج الموسمي إلى مقاربة مستدامة لتسويق التمور التونسي تقوم على استباق حاجية الأسواق وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الدولية ومزيد التشجيع على الاستهلاك الداخلي على مدار السنة من خلال تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية. تزيل افترابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بداية من اليوم على الساعة الواحدة صباحا بمعتمدية المرسى الكرم الغربي قرطاج حي الخضرة حلق الواد بما فيها البحيرة 2 وحي طيب المهيري وحي الواحات وحي السلامة والعوينة ومعتمدية سكرة دار فضل. ومن المقرر استئناف وتزويد بالماء تدريجيا بداية من الواحدة بعد زوال يوم غد الأربعاء. وأوضحت السند أن ذلك يأتي في إطار استكمال إشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتخطيط مسيل واد الطابق بنهج بن رشيق البحر الأزرق بعد أن تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة وقد عطى ضرورة القصوى إلى تحويلها. استشهد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء قصف وإطلاق إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما فادت به مصادر طبية ومحلية. وقال مصدر في مجمع الشفاء الطبي أن فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. طقس اليوم الثلاثاء يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة وتكون في حدود 27 بالمرتفعات الغربية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

0: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: صباح النور. رغم الهزيمة أمام المنتخب البنيني البارح، منتخب أقل من 29 سنة يتأهل إلى الدور القادم من تصفيات المؤهلة كان منتخب أنيسبو جلفان كان هزم واحد بلاش أمام البنين، ولكن استفدنا من الفوز ذهابا في سوسة منذ أسبوع 2-0. مباراة البارح تلعبت في العاصمة التوغولية لومي، ومنتخبنا كما قلنا يواصل مشوار نحو التأهل إلى نهائيات كان بمواجهة الجابون الدور القادم. رياض الحارزي يستقيل من مهام وصلب الإدارة الوطنية للتحكيم. الحارزي المكلف بالتنسيق بين الرابطات استقال لأسباب شخصية، وهي الاستقالة الثالثة في الإدارة الوطنية للتحكيم بعد وليد لكشو وعلي المغديرية. زياد بوغطاس يعود النجم الرياضي الساحلي في خطة مرافق فريقه. إبراهيم كيتا اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي الظهير الأيمن الموريتاني كان فسخ عقده يتحول إلى نادي الصداقة الليبية. المستقبل الرياضي بالمرسى يعلن على تمديد عقد لعب وأمان الله بن حميدة بموسم إضافي إلى غاية جوان 2028. المنتخب الأرجنتيني مباراة الليلة نص الليل يستقبل فيها البنين وديا، ماتش يفترض يكون عادي ولكن مش عادي الماتش هذا لأنه مسك الختام والتوديعي لليونيل ميسي في عمر 39 عام. المباراة رقم 208 مع المنتخب الأرجنتيني لميسي الليلة في ملعب المونيمونتال في العاصمة بيونس آيروس أمام 85 ألف متفرج. نفاذ للتذاكر منذ طرحه في الدقائق الأولى. ميسي الهدف التاريخي للأرجنتين برصيد 125 هدف كأس العالم دو فينال تاع كوب دي موند كوب أمريكا أولمبياد. أنتوكا هي آخر مباراة دولية لليونيل ميسي، ولكن مازال مواصل مبارياته مع فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية. نختم بدوري الأمم الأوروبية. البارح فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا تفوز 4-1، كذلك إيطاليا يفوز على المنتخب التركي 3-1. أبرز المباراة اليوم في تصفيات الكان 8 تاع الليل أنغولا تواجه مالاوي، كيف كيف في الناشيونز ليغا وفي كأس الخليج الفينال 7 تاع العشية اليوم في خليج 27 في جدة. العربية السعودية تواجه الإمارات العربية المتحدة في الناشيونز ليغ. أهم زوز مباريات نجم تابعهم الليلة لانجلتير وجمهورية التشيك انطلاقا من 8:15، وكرواتيا تواجه إسبانيا في نفس التوقيت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5.

0: خليك قريب. تيوب ورجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدل لك حياتك.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من الشهري. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقرة 9:30 بقيادة زياد المكي النقيب الناصر البدوي السندريلا الجولدن بوي حاتم بالحاج ورقة الناس رامية الفوراتي. بعد شوية رمروم واخبار الكورة، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية، تفاصيل الحكاية وقصة النجاح تتسويت في غدوة خير. بايزيت السعفية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: الإعاقة عمرها ما كانت عائق قدام الإنسان اللي عنده حلم وعزيمة وإصرار باش يوصل، بالعكس في برشا مواقف تكون الدافع اللي خليه يتحدى الصعوبات ويثبت اللي المستحيل موجود كان في مخيلتنا. واليوم نحكيه على قصة نجاح تونسية مشرفة، بطلها والد صغير أصيل جربة رفض يستسلم للإعاقة، ورغم أنه كفيف وتحرم من نعمة البصر ولكن عنده بصيرة قوية وأثبت اللي النجاح ما يعرفش حدود. والد نجح باش يتحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص التغذية العلاجية تجميلية، وهذا بعد مشاركته في مناظرة دولية جمعت 26 دولة و64 طالب وطالبة ويمثل تونس أحسن تمثيل، ونجح باش يفك المرتبة الأولى. وليد هو زادة مكون دولي ومتحصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعادل مميز بلغ 19.74. وباش نفهموا شوية الاختصاص هذا، التغذية العلاجية والتجميلية تجمع بين التغذية والصحة والجمال، تهتم بكيفاش الغذاء والعناصر الغذائية ينجموا يساعدوا في الوقاية من بعض المشاكل الصحية والتعامل معها كيما السمنة والسكري وغيرها، وفي نفس الوقت تحسين صحة ومظهر البشرة والشعر والجسم. يعني مش مجرد حمية ولا ريجيم، ما هو فهم للعلاقة بين شنو ناكلو صحتنا ومظهرنا. يعني هو اختصاص مهم برشا رغم انه يظهر بسيط. وليد هو قصة نجاح تخلينا نقوله بكل فخر، الإعاقة ما توقفش الإنسان، وبالعزيمة والإرادة والإيمان بقدراته ينجم يوصل لبعيد. والأكيد انه الناس هذوما يعطيونا درس في التحدي ويخليونا نمنو بانه وجود اشخاص كيما هكا قادر يصنع مستقبل. وخير
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب البطل قصتنا اليوم في غدوة خير، وليد الصغير شهادة في الدكتوراه كما كنت تسمعوا في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية، ومناظرة دولية جمعت 26 دولة شارك فيها 64 طالب.

0: قلبه تمكن فيها وليد باش يتحصل على المرتبه الاولى وليد المكون الدولي اليوم واللي تحصل على شهادته من جامعه ليفربول البريطانيه بمعدل مميز بلغ 19.74. شكرا وليد على هالدرس، شكرا لوليد على الدرس اللي قدمته لنا في الحياه، في الاصرار، في المثابره. منك انت ومن الناس اللي كيفك نتعلموا انه الحياه النجاح فيها ماهوش مربوط بالظروف بقدر ما هو مربوط بالعزيمه، بالإصرار وبالثبات. شكرا لك على الدرس اللي قدمته لنا وليد، احنا فخورين بك وفخورين بان نحمل الجنسيه اللي تحملها انت وليد صغير. دمت فخرا لعائلتك، للناس اللي حبوك، ولتونس ولبلادنا وللناس الناجحه اللي كيفك. مره اخرى الف شكر وليد الصغير، كان بطلنا في غدوه خير. نمشي وتسويت للاخبار. رامي الفوراتي في فقره ما زالت ما تحمل حتى اسم بلاها وادع كما قال زياد. تسويت اخبار الكوره بين تونس والعالم عرم روما.
1: يلا سيدي نبدأ من صفاقس، وين وافد من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم البارح زاروا ملعب الطيب المهيري برئاسة نائب رئيس الجامعة حسين جنيح. زيارة هذه جاءت في إطار معاينة لنواقص الملعب بهدف اعتماد الملعب إفريقيا ودوليا، وأنه يكون حاضر لاستقبال المقابلات الرسمية.
0: شكرا عنا اكستري
1: حسين جنيح.
0: حسين جنيح كان عنا اكستري.
2: ملعب سفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون قبل المباراة معناتها نتاع ليبيا نتاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله القادمة في تصفية كاس افريقيا، يكون الملعب هومولوجي والمجهودات مبذولة على كامل معناتها الولايات مستير سوسة سفاقس تو في الوقت الحالي، اضافة الى رادس ان شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. اذا كان استعدادات هذه الكل راهي ولات هومولوجي، تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم. مش وحدها بيان سور، معناتها بأربعة استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجمع اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة معناتها تجمع تنظم مع كأس أفريقيا. إن شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجمع تولي تخمم حتى باش تنظم كأس أمم أفريقيا في تونس.
1: دونك نحكي على تحضير الملاعب وانه خموا نجم ونظموا كاس افريقيا في علاقه بملعب طيب المهيري. توا الاشغال تقريبا وصلت لاكثر من 80% وباش يكون الملعب جاهز بحلته نهائيه قبل مباراه ترجي الجيسي وريال باماكو، ذا قبل ما يجي الوفد ملكا في نهار 22 اكتوبر. يلا سيرافي
0: تصريح. لا نستنى استخبش عمل فيرجول. نستنى في فيرجول ناصر. تصريح في مكانه وإلا اليوم في ظل المشاكل اللي تعرفها ملعبنا عشان اتصاليا أخت حسين جنية في الحديث على إمكانية تنظيم أمم أفريقيا على ملعب واحد يذولي ميخل
3: لومولوجاسيون
0: من عشر بشتر بشتر يذولي معناش ملعب زوز فيه إذاعة والأخرين ما نجموش يلعبوا في الليل. نعرفوا كاس فريق ما كش لعب الناس كما البطولة يعني ما ساعتين تاع القايلة ورحلة العذاب اللي يعرفوها الملعبية متاعنا. سابق جدا يظهر لي لأوان وكلام اللي قاله حسين جنيح وما يتمشيش مع واقع كورتنا وملاعبنا. اليوم لو يتصلحوا الملاعب بالمنزه بصفاقس بسوسة برادس بغيره وقتها نجم نحكي على إمكانية أن ننظمه، مش في الظروف اللي احنا فيها نبيعوا الحلمة هذه لتونس. ناصر
3: هو المشكلة الكبيرة اللي كان مش في وقت بعيد برشا نظمنا كاس افريقيا وكانت عنا الإمكانيات وكان عنا الانفراستركتور وكانت عنا الملاعب اللي تسمح لنا باش ننظموا كاس افريقيا، لكن ما خسرناهم في العشرين سنة الاخرانين. احنا المفروض الناس تتطور واحنا بالعكس احنا وخرنا بتوالي وعودنا رجعنا زيرو طب باش نعاودوا روديماراج قال الراجل باش نعاودوا نحطوا الامور في اطارها. بالنسبة لي انا هو فهم مجهودات كبيرة صارت للامانة باش تبدأ واضح. انا ملعب الطيب مهيري كان بعيد كل البعد انه باش ينجم ينظم مشاركات افريقية ونجم يلعب فيه مباريات دولية ديجا بعد ما حطوا الكراسي وبعد ما تصلح الضوء زادة اللي في ملعب الطيب مهيري والتهيئة اللي قاعدة صايرة توا. يمكن زادة مباراة الرسمية كوب دافريك ضد ليبيا المباراة الدولية الرسمية انه باش تتلعب في ليبيا في
0: باهي الفكرة برشا نداو بانه بعض المنتخب على مزيانة العاصمة
3: مزيانة باهية. مزيانة كان قبل يا اخي في وقت مش بعيد كنا نلعب في المستير ولعبنا في صفاقس ولعبنا في برشا بلدان مهمة ما في ملعب اولمبي بسوسة زادة كيف كيف اللي هو زادة قاعدين يحطوا له في الكراسي باش يعاود زادة كيف كيف وال الضوء زاد في ملعب أولمبي سوسة زاد ولا في النورم انترناسيونال. هم على الأقل فما مؤشرات وتحلحزت الأمور شوية رفيق. لو في وقت من الأوقات كان عندنا ملعب رادس 50% فما بارثي ما تتخدمش وفيها ديجا آيلة للسقوط وإلى حد الآن ما نعرفوا شنو اللي يستنى فينا في الملعب هذا. لكن توها على الأقل بدأت تتحرك الأمور شوية كي يقول لي وعنا 3-4 ملاعب وموان نلقاو باش نمنعوا روحنا شوي.
0: نتمنى ان نمنعوا هالملاعب كما قال حسين جنيح وفي اقرب وقت باش نجموا نحلموا ان نضبوا كاس عالم. ولكن فما زاد امور اخرى بمجال
3: الكاس عالم.
0: كاس فريق
3: عالم يا ولدي
0: ما بيعني الحلمة تتعرف لنا ان شاء الله نضبوا يا اخوي كاس فريق وعلى شتي كاس عالم هذا ما نتمنى يا عبد السلام بوحوش. وقرارات ردعية وي
4: انت بكري جبت حاجه اتصالين هو حمل حاجه اتصالين خاطر لا بروميس سا كوت ريان وقال باش نطمحوا ما قالش نطمحوا معناها ما تاخذهاش زاد ارجون كونتون معناها حتى في الكليم اللي قالها نتاع تعويم فكره نتاع نحن هنا نخدمه لكن فهمت معناها باش نطمحوا انا باش نطمح نزو سكار
0: اي فهمت كما اليوم فهمت في ظل الظروف كلمه تنظيم كاس امم افريقيا معناها اللي يسمعها يقعد يغزر هكا يقول احنا ما عندنا حتى بروجيكتور يخدم في الملاعب ملاعبنا الكل في حاله كارثيه.
4: صلح لي ملاعب وبعد
0: نحكي الملاعب وبعد حكينا يلا رامي نحكيوا على قرارات ردعيه جينا من عبد السلام بوحوش في العمر انا تفاصيل
1: وين نحكيوا على عبد السلام بوحوش اللي في تدوينه هبط على فيسبوك والمره ذي فوتنا شويه مرحله الخطايا وقاعدين نمشيوا لبعيد هو ديجا بدا التدوينه ذي تحس هكا عركه باش تبدا الامور واضحه للجميع اي لاعب من الشبيبه الرياضيه بالعمران يقوم بحركه لا اخلاقيه او يتسبب في عنف او ورقه حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضيه ستقوم الاداره بطرده مهما كان اسم اللاعب. لهنا نحكيه على فسخ الكونترات وجمله وذيه في اطار حمله لنكون جميعا ضد العنف في الملاعب.
3: الكونترا معناتها كمون ينقل
0: هذه مش فيرجول تراكس معناها جوست صديقي هذه تاكل مش فيرجول معناها مش ترانزيسيون جمله هذا
4: فيلم لقيت
0: فوالا معناها نتاع هبطت نافيت سباسيال ما نعرفش منين واحتلوا كوكب الارض واحنا نسمع في شيء اون ديريكت. نرجع لك زيدون نحكيوا عليه عبد السلام بوحوش قال لك حركه لا اخلاقيه عنف ورقه حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضيه سنقوم بطرد اللاعب.
3: معناتها شنو هي طرد؟ كاميونا تنقلوا دار
0: فسخ
3: يا خويا برجوليا لو غرو عبد السلام فاهمها الكوره فاهمها يعرف الاسبري بطحه محليه متناسق مع روحه وحاجه باهي في الديسيبلين. انت ديما راهو عامله وحتى كي يربح جمعيات كذا يقول لهم تخرج تعمل حاجه 5 ملايين واضح مع روحه واضح مع المنهجيه نتاعو. كل مسؤول يعمل هكا مهما كان الملاعبي باش يخاف الملاعب ولكن الامانه معناتها تصور انت المسؤولين الكل يعملوا هكا بالحق توا تتفضل مشاكل نتاعك.
0: عبد السلام بيدو لازم يرد باله على الفيسبوك ساعات راه يرسل يوم مسيء
3: هذاك كومونتير
0: صحيت كان القانون يطبق الرئيس نتاعو في العمران على الكومونتيرات
3: ينجم
0: ينجم عبد السلام يروحوا بلاش كونترا ولكن الفكره باهيه اللي ماشي فيها عبد السلام بوحوش. تتمنى انها تطبق انه كل جمعيه تعاقب الملاعب نتاعها وما نسمعوش البيانات نتاع وي مي ولكن هما بداوا واحنا بدينا تبدا حاجه ظاهره انت باش تقضي على ظاهره العنف ميسالش كان تعمل ليفور وتعاقب انت الملاعب نتاعك باش يعرف اللي يعمل عنف راهو جاي معناتها تعاقب التاس تعاقب فريق يعاقب ناس كل تولي تشد فرينواتها.
3: والله هم فهموا مؤشرات ديما عبد السلام يعملها ما انا شفتهم برشا مرات كي يعمل ريزولتا باهي على الاكستيريور ينبع على ملاعبيته وما يدخلوش بروفوكاسيون برشا مرات زاد حتى هذه كان ما طبقهاش الفكره في حد ذاتها يعطي الصحه ومو عارف
0: لازم تطبق سينو ما عندها حتى معنى
3: معناتها في نهايه الامر الفكره هي كي قال وبش يطبقها بالتباعة ولا ما يطبقهاش في حد ذاتها هي معناتها حاجة مهمة برشا انه بش يخلي الناس هذوما راهو ردوا بالكم معناتها الديسيبلين قبل الكورة معناتها
4: وموا يجتهد
0: يجتهد رامي الله.
1: نمشيوا لليابان ونحكيوا على نهائي دورة الألعاب الأسيوية وين منتخب كوريا الجنوبية ربح منتخب اليابان في النهائي بهدف نظيف وتوج بالذهبية للمرة السابعة في تاريخه. الغريب لهنا هذا خبر ينجم يكون عادي ولكن الغريب الفرحة والبكاء نتاع الملاعبية وحاجة صدمة. نحكيوا على منتخب أولمبي
0: فرحة بالتتويج
1: منتخب أولمبي ولكن الفرحة هستيرية اكثر من اللي يلزم. فركسنا قلنا شنو هي الحكايه الاحتفالات هذيا طلع
0: زعما تيزينغ تشويق
1: يا في بيبر جورج قردي
0: برشا ناس يسخلوا البكي ذي على خاطر الفوز باللقب ولكن مش هذا اللي صار.
1: يلا حلو البيب الحكومه في كوريا قال لك تعمل اعفاء
0: مال دخل الحكومه في فرحه
3: بطلت الاخبار
5: الفقرة من يعتها برشا
1: الحكومة في كوريا تعمل إعفاء من الخدمة العسكرية للي يربحوا ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأسيوية ولا في الجوز الأولمبيك ويعديوا كان ثلاثة جماعات أكهو من التدريب في بلاصة عام ونص 18 شهر وذي في أقل من 28 سنة دوك تفهم أهمية أنه 18 شهر عام ونص كارير ملعبي وانا نحكيه على ملعبي 18 شهر مش موجود الكارير توفى وبسبب الحافز ذي يراف كوريا الجنوبية توجت بذهبية دورة الألعاب الأسيوية من عام 2014-2026 كان هما اللي قاعدين يربحوا ما فهم
0: كل ترواي هزوا هما
1: يا ودي
0: مانيش ماشيين بس لاش بتكون فكرة هذي كل الملاعبيتنا رو تنجموا تعديوا جيش عامين بلكش يتحسن النتائج عام ونص من كاريير ملاعبي توزن برشا مواطن عادي كيعدي جيش في بلاد وعادي والمهمة أنا خلي يقول وطنية مقدسة غير وشريفة كذا ولكن في كاريير ملاعبي اللي هي 8 سنين 10 سنين في السنيور عام ونص وعامين نجم توفى الكاريير معاش يلقى الامكانيات البدنيه نتاعو معاش يلقى الجوار اللي فيه معناها وتنسى الكاريير
4: كوريا الشماليه ما عندهمش مشكله خد جا هم يعديوا اللي يتولدوا يعديوا
0: العسكر ماشي اون باراليل مع حياتك معناها مع حياتك ماشي اون باراليل تحب تعلق حاجه زيدون
5: لا شكرا لك المساحه هذه اللي خذيتها انت تبارك الله عليك
0: يلا بربي تفقد لنا النقيب وسندريلا بخبر حاجه
5: لا النقيب من قبيله هز في سبعه انت ما تراش
0: الكوره ما هزش قبيله خاطر الاخبار الثمانيه سبعه
6: لا ما نحكي على الموتيفاسيون هذه حلوه ياسر تعجبني
0: ستادير
6: ستادير احنا قبل ما
0: ساعديت ميليتير انت اخي
6: لا ما عديتش ميليتير عديت ميليتير في العراق
0: في العراق
5: بالبريتا
0: شو بالبريتا
6: ثلاث سنين احنا مجندين الطلبه الكل في العراق
0: عليه يا اخي اش مجايبك العراق تونسي انت
6: لا لا قرار من صدام حسين قال لك كل الطلبه العرب موجودين على ارض العراق بعد ما ضربتنا ايران هما يقفوا معانا احنا نوكلوا فيهم ونشربوا فيهم
5: صدام حسين دخلوا دخل نقيب
6: للكذا
0: ليه قال كل الطلبه كل الطلبه
6: كل الطلبه العرب تجندنا
0: ثلاث سنين في الجيش العراقي
6: انا كي روحت تحت البيانات العسكريه
5: هاي شو خول ما فريق رعب حاج شارك في حال الحرب العالمية الأولى
0: مارينز
5: معناتها بحميين نحن هون معناتها بابا ملها فريق
0: كنت اختصاص شنو فايلك شنو
6: فايلك لا شيء
0: دبابات شنو
6: جندي بسيط وكهو
0: جندي بيه يوكي يلا
6: أما اللي حبيت كيفاش
5: الحرب العود الكلمة
6: هاي يلا فماش العود لا شيء الحرب حرب اللي حبيت أقوله أنا الموتيفاسيون هذه تعجبني برشا احنا كنا نقراو مثلا حاتم خارج القرايه كل شيء والمواد الاساسيه ستراه فما الاي شنو هي الاي انتيليجنس تاخو 14 ولا 15 والله ساعات تمنع بها رامي من المعدل العام معناتها يشجعوك فهمتني حاجه باهيه كيما هكا ريت جواراتي يبكيو بالفرحه يعني اعمل حاجات نتاع موتيفاسيون كيف هكا باش تشجع العباد يقدموا في العمل نتاعهم مهما كان الميدان رياضي فني ثقافي اعلامي
0: اي ما هذه راهي مش بريم وراو زاد البكاء الهستيري أي. هذا نجم نغزله من ناحيه اخرى أي. انا انه ناس وكانه باش يؤدي الخدمه العسكريه في بلاده معناها سي انفردو حتى صوره مخلقه شويه لو معناها فوالا كاين معناها كرفي معناها اختاني فك عليا
4: ليه فيها وعليها
0: يلا هرمرو من نهيو بالخبر الاخير يلا
1: وين نمشيو الغانا ونحكيو على
0: وينك الطياره نتاع البارح اللي نمشيو الغانا نمشيو
1: كنا شخص عمران نمشيو بالكرب
0: نتيرو
1: نحكيو على
4: بالحق لقير دي زيتوار
1: نحكيو على بواتينغ اللي في إطار الأيامات هذيا المقارنة بين كريستيانو وميسي والنهايات وكذا عاود تسأل مرة أخرى على لعبه في برشلونة قبل ولعب مع ميسي وهو من محبي الريال ورونالدو وعاود جاوب بنفس الطريقة قال اللي كي كان يلعب في لاس بالماس سألته الصحافة شكون أحسن ملاعبي في التاريخ قال اللي هو كريستيانو أما بعد كي صح كونتراته مع برشلونة أجبروه أنه يقول ميسي أفضل لاعب وبرشلونة أفضل نادي وإلا ماهوش باش يلعب معاهم أبدا وذا يأكد مرة أخرى التدخل حتى في التفاصيل الصغيرة وأصغر التفاصيل في علاقة باللي يقولوه الملاعبين
0: معناه كي صح الكونترا أجبروه باش يقول أنه أحسن نادي في العالم هو برشلونة منطقي ويبدل كلامه في علاقة بأنه أفضل لاعب معاش كريستيانو
1: لا يولي
0: ميسي باش ينجم يدخل في المجموعة وهو وافق لو يتحط لك شرط كي من هكا زي تبدل مبادئك نجم تقول أنه فم منشط خير مني مثلا
5: أكيد كلها خير مني كلها لا بالعكس ما نجمش نقول كل واحد وكل أما هذا يا أخوي لعب بالمليارات شو يقولوا لي يقولوش يقول الناصر أقوى عالي يقول أقوى شايف المليارات قولوا لي حاتم أقوى لياقة بدنية في
0: قولوا حاتم رجل دين متميز
5: ولا حاتم فهمتني ولا
0: ملتزم
5: يعمل في حلقات دينية نقول شيء راهو ياخذوا دي كونترا شيء كبير
0: تفهم حاتم انهم يدخلوا في التفاصيل نتاع التفاصيل يرجعوا على تسريحات قديمه ويقولوا له انت دون لو تون قلت افضل لاعب كريستيانو اول خروج اعلامي ليك القى طريقة قول راه افضل لاعب ميسي رد بالك راه نوصلوا نحكي حتى في ذوق في ملعبيه معناها
4: خاطر لونجو فينونسي كبير برشا معناها ما تنجمش معناها هو عنده تخطيط كامل عنده بزنس بلان هذاك باش يبيع به مراول هذاك باش يبيع به درشان ماتشويت باش يدخلوا ما يساعدوش ملاعبي يلعب مع ملاعبي ويقول وهو مغروم بملاعبي اخر نحن معناها راهو ديكا هكا معناها يصيروا راهو ديما حتى في الفن انت ترافي مثلا يخرج فيلم كل ما احسن مخرج اللي مازال يخدم معه بعدين الفيلم الجاي احسن مخرج اللي باش يخدم معه
0: اي اوكي هذاك قول انت نفاق نتاع ممثلي في العالم نحكي مش مانيش نتهم في التوانسه والا اما هذا نحكي على انه الاداره نتاع النادي التوبليج تجبرك معناها
4: اون برانسيب تحب روحك نظيف ما تجبرش اما اذا انت معناها تلتجئ الوسائل كيما قال زياد بتفضليك لونجو فينونسيي فما ناس تتلز انا
0: لو تسحت في الموقف هذايا
4: ما نجمش نعطي حاجه فوق قناعتي ضد قناعتي خاطر نولي ما عادش نشبه الروح حتى
0: معناها لو تتحط لك فلوس وباش تصحح كونترا كبير وبرشا ويقولوا لك قول التصريح عكس اللي قلته ثلاث سنين التالي معناها
4: فلوس
0: كونترا
4: ما عشتش الموقف خاطر النجم قد ايه فلوس
0: عطي. فلوس
5: لا 18 مليار اقل حاجه كونترا
0: صحيح ما تقيس على 18 مليار قيس على انك تنقل مثلا من اذاعه تمشي لاذاعه اخرى من تلفزه لتلفزه
4: زيدوني سافو بالكو
0: بالحق تبدا ديجا دينار زايده في الشهر
4: 5000 دينار زايده
0: في الشهر
4: سافو بالكو
0: 10000
7: 30
4: على قدم الشهر
0: 10000 دينار البارح
5: حليت راسي انا 250 دينار توا
4: واسمع تيكي ريستوران تيكي ريستوران
5: واربع بونوات اسونس توا حالا حالا
0: قول في انا كلام وميمه
7: حتى انا ما نبدلش والله
0: لازم خاف على تصويرتك كريدي معناها تصويرتك على كريديبيليتي نتاعك
7: بيان سور معناها سامحني انا معناها نتصور اللي هو لاعب معناها لبس بي ماهوش لاعب معناها
0: اي دونك
7: لهالدرجه معناها هو لا عنده قناعه معناها ملتزم بها لا مبادئ لا حتى شيء معناها اون بليس انت معناها رامي في تونس خرج له تصريح قديم معناها خرجوا اللي هو معناها متناقض اللي هو تشريب الفلوس
0: معناها بالنسبه لي المبادئ قبل المال
7: بيان سور
0: اوكي يلا انا صدقهم المجموعه عارف علاش تعجبني انت الاصدق لانك صادق متسالح مع روحك تعرف روحك تعرف روحك معناها انسان متسالح مع نفسه وهذا مهم بعد الفاصل
5: نرجع نحكيو
0: في الاخبار نرجو نحكيو في الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
8: خليك قريب فيم وراجعين بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
9: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك
10: By the way, لازم تكون أوليدو
9: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو نخلصو بالكارت بانكير And guess what?
10: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو
11: أوليدو, طور عالمك
12: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريان Un seul téléphone.
13: Pédale. تدلل.
14: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جايون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
13: تدلل
15: جايون ايام دللنا.
16: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق بوشناق ولي رف مقار.
0: حملة جديدة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS كما العادة عودتنا ديما عندها جديد. اليوم جديد يجي من باب الكبير، باب ترخيص من رئاسة الحكومة. تفاصيل الموضوع نعرفوه مع سي أشرف السعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. سي أشرف مرحبا في الرف مقار، صباح النور.
17: صباح الخير لكل مستمعي الرف مقار.
0: شكرا لك سي أشرف، كنت تعطينا تفاصيل الحملة وأصل الحكاية.
17: أصل الحكاية رئاسة الحكومة التونسية ترخص للجمعية التونسية لقراءة أثار الأسواس القيام بحملة جمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية، وهذه أول مرة تصير في بلادنا. صارت العادة عن طريق الإرساليات القصيرة SMS أو التبرع عن طريق الموقع الويب أو مباشرة عن طريق الحسابات البنكية، لكن جديد ديما نلقاه في البلدان الأوروبية واللي سبقونا في المجال هذا. أي تونسي حريف بعد ما يقضي القضية متاعه من الفضاء التجاري يطلب أنه يتبرع ب5 دينارات ولا دينار ولا أكثر للجمعية التونسية لقرى أطفال السويس، وينضاف له في التيكي دو كيس كما نعرفه دوناسيون SOS فيلاج دونفون، وبعد ذلك عن طريق الفضاءات التجارية يقوموا بتحويل كامل المبلغ للجمعية التونسية لقرى أطفال السويس. الحملة هذه هدفها من خلالها إلى توفير الاحتياجات الدراسية والمتابعة لفائدة الأطفال المحضونين للجمعية التونسية لقرى أطفال السويس، أو كيف كيف عن طريق دعم المؤسسات التعليمية اللي فيها أطفال انقطعوا عن طريق دعم الاجتماعيين ودعم ذويهم ماديين باش يتمكنوا من مواصلة الدراسة. فهذا تقريبا الهدف، وهذا الجديد أنه اليوم خدمة جديدة وآلية جديدة اللي تزيد في الحوكمة والشفافية لصالح الأطفال في تونس وصالح الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس.
0: دونك اليوم أي مواطن في الكاسة ينجم يتبرع بالمبلغ اللي يحب عليه من دينار المليون، بيصير مفتوح للمبلغ، وهذا يخرج في التيكيت كيس، معناه يخرج في الفاتورة اللي بيش يروح بها المواطن. هكا التفاصيل، هكا كسي أشرف.
17: هكا بالضبط، وأي مواطن بعد ما يقوم بالتبرع هذا ينجم يتواصل معاه الجمعية إذا كان مبلغ يحب امتياز جبائي عليه يتحصل من بعد ذلك من مصالح الجمعية على وصل التبرع الرسمي. ينجم يتواصل
0: معنا يوري كتيكيت كيس تعطيه انت وصل التبرع الرسمي باش يتمتع بالعفو الجبائي. وين بالضبط كنقولوا المغازات العامة نجمو نسميه مثالش باش الناس تعرف؟
17: المغازات الكبرى، هو اليوم احنا بعد ما تحصلنا على الترخيص بدينا نتواصل مع الفضاءات التجارية الكبرى، والحقيقة تم التجاوب من المؤسسات هذوما. ممكن نسمي وإلا نخلي بعد من كملوا كامل الإجراءات معه.
0: إذا كان انتظام أنه الاتفاق سار سمي ما خلقنيش، بالعكس أنا ناس متعاونة مع فعل الخير.
17: جاوبت وفتحت الأبواب وبش تكون تم دعم كبير برشا اللي هي شركة كارفور، توا كيف كيف مع مونفري وان جي كيف كيف قاعدين نتواصل، وتم تجاوب كبير. ننتظروا موافقة بقية الفضاءات التجارية. اليوم هذه عملية شفافة، ما فيهاش حتى أتوات وما فيهاش حتى ضرائب، معفاة وخالصة للجمعية التونسية لقرى أطفال السويس. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تتفعل الآلية في كل الفضاءات التجارية، وأي تونسي في كامل ولايات الجمهورية بطريقة سهلة مش بالضرورة يتوجه إلى مقرات الجمعية التونسية في أي فضاء تجاري بالخلال الفلوس اللي يحب يتبرع بها زكاته ولا صدقة ولا يحب يعاون الأطفال، ينجم بطريقة بسيطة برشا وبطريقة شفافة 100%.
0: واضح، شكرا لك مرة أخرى أشرف سعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا ديما تساهموا في دعم أطفال قرى SOS عن طريق الموقع الرسمي للجمعية www.sosve.in، وإلا تطلبوا على الرقم 58 371 0002. الجديد اللي سمعتوه أنه اليوم كي نمشيو ناخذيو في المغازات العامة، وثم هو ديجا كارفور مونوبري ام سوجي، واكيد انه بقيه المغازات ستلتحق بالركب كي تمشي تقضي في الكاسه، نجم تزيد دينار 2000 3000 وتخرج لك في التيكيت كاس نتاعك. تعرف انه المونطو هذاك مشى مباشره للاس او اس ولصغيراتنا في اس او اس، وان شاء الله في ميزان حسناتكم. باهي الفكره، هي طريقه اخرى باش نسوليسيتيو المواطن، مواطن يدخل ساعات باش هذا قدامك وانت تاخذي، نجم تمد مكتب من ربي وان شاء الله ربي
4: يتقبل الجميع. فما في فرنسا كي تقضي يقول لك اسكو فولي اروندير بور لي،
0: اي فكتيفمون هذاك كنت نسال وانا، ولكن ما نصورش اي باش نصور باش يحطوا معناها ديزافيش بحذا الكاسه كذا، ما نصورش يدخلوا الناس اللي على الكاسه في الكوميونيكاسيون في علاقه بالموضوع هذا لتفادي. زاد يقول لك مواطن ما تحرجنيش، ما تعمليش ضغط، ما تسالنيش نقول اي ولا لا، ثم صف ورايا. دونك نتصور باش تصور تبدا حاجات واضحه لهنا تذكرك وانت في الكاسه حر شنو تعمل. نمشيو للاخبار بصوت السندريلا، بعد السندريلا البوكس نيوز.
18: البوكس نيوز
0: يا الصوره ما كفناش الوقت باش نحكيو عليها، فنان كبير نحبوه برشا. الصوره قلقت شويه وللامانه قلقت حتى العائله تفاصيل.
7: هي الصوره دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير عيسى حراث، شفناه في حاله صحيه صعيبه من بعد الصوره ذيك، وتم تداولها، تم نقل عيسى حراث للمستشفى العسكري بتونس. ولكن الصوره قلقت زوجة عيسى حراث نتيجه حراث، خلينا نسمع اش قالت.
19: هاي تونس، هاي الحمد لله يا ربي نحمده ونشكره ديما صحته في تحسن، مع العنايه نتاع العنايه الطبيه الحمد لله يا ربي نحمد ربي نشكره الحمد لله. الحاله الصحيه باهيه والنفسيه باهيه والحمد لله وشكرا له. بصراحه ما تليقش فنان هكاك، على الاقل نحترمه فنان كبير وفي مرض في ازمه في حاجه ما يصيرش هكا، ديما خلي صورته ديما باهيه بين جمهوره، خلي العباد على الاقل كي تحب الفنان نتاعك ما تشوهوش صورته هكاك بالطريقه هذيك. ما غير نفيقوا احنا في السبيطار ولا في الامبولانس ولا في حاجه ويهبطوها ما يصيرش. طبعا بالصدقه ما خلوهمش، احنا ممنوع من يصور هكاك، كيفاش يصيرش؟ قلقنا برشا احنا، اما الله يهديك هاو كبار زيك حاجات هاو شنو هاو يحتضر هاو
7: يصيرش.
0: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. سمعتوا كلام زوجته قالت راهو ما يصيروش نمشي يا سيدي في حسن النيه، معناها هي في بيننا في أستار، معناها هذيك مشكلتها في الحكايه قلت له ترجع ترقد سيبهم راه في أستار هذا. ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله، وكما قلت نجم نمشي في حسن النيه انه اللي يصور وحب الناس بتقدر تتعاطف تعاون كذا. يا اخي انت لا تملك صورتي اللي تخرجني بها للجمهور، انا نحب اخر حاجه يشوفوني بها الجمهور انا قوي، انا نمثل انا نضحك، ما نحبش يشوفوني في الظروف هذيك. ساعات واحد عيلته والقراب ما يحبهمش
5: كيما فتح الهدف اول مره
0: في لحظه ضعف. نكمل الفكره نخيب.
6: والله ايش باش نقول لك، الصوره صديقي العزيز الفنان الكبير معناتها عيسى حراث، احنا نقولوها رفيق راه ما عندناش دروات فوتو، باش تبدا الحكايه واضحه في حكايه حقوق الملكيه الفكريه، فهمتني؟ ما عندناش دروات فوتو جمله، معناتها ولا يعاقب عليه قانون، غير مذكوره الحكايه هذه. يعني فما ابسونس نتاع برشا هياكل معناتها تحمي الفنان في تونس، نقولوها ما ثم حتى هيكل في تونس توا يحمي الفنان بالجد، معناتها ما حاجه كيفنا كي مش حلوه فنان كبير وتجي تقول يحتذر ولا تقول كذا وتمثله من عائلته هاك تشوف مرته انت معناتها ما تقلقت من الحكايه هذه، ومن حقها معناتها فريمون سي اكسيسيف.
5: ليكزامبل رفيق نتاع فتحي الهداوي يرحمه، كي مرض حد ما عرفه وما خرجش للاعلام وكل خاطر يحب الصوره نتاعه تبدا محفوظه. كذلك زاد حتى راه في فيسبوك رفيق ساعات ترقى وليد ولا طفله تصور بوها ولا امها في الكلينيك وبالسيروم وكل في حاله، معناتها شكون قال لك انت
0: ما عندك يا اخي هذيك بنيه وبوها وامها ماهيش نفس ماهوش نفس المقارنه، معناها هي بوها وامها احرار في بعضهم، بوها يقول لها ما تصورنيش عنده عليها سلطه معنويه ادبيه، ولكن هذا فنان على روحه تصورني في اورجونس من وراء الحيط وتهبطها لا يستقي. مميم
5: ما كملتش البروجيكسيون، عندي فكره اخرى من حقي نكملها بعد اذنك، شكرا ليك. معناتها ايش حبيت نقول، ساعات البو ولا الام يبدا دايخين، مش من حقك انت كولد وتصور خاطر الام ولا البو يبدا مش واعي. شكرا ليك، شكرا على التفاعل.
7: السرقه استعمل كلمه
0: تفاعل، حد يقول شكرا على التفاعل قال شكرا على التفاعل على روحه كان يحل. يلا يا سندريلا
7: السرقه معناها السرقه سرقه معناها، حتى انك انت تصور انسان معروف حتى لو كان هو شخصيه معروفه، عطيت روحك الحق انك تصوره على خاطرك انت بحكم العمل نتاعك قريب له شفته وشفته الحاله نتاعو، ما هذا لا يستقيم لا انسانيا لا اخلاقيا اخلاقيا لا دينيا لا حتى شيء. انا نحب نعاون سي عيسى حراث باغ اكزومبل، نشاور نقول له هل ممكن انه انا نعاونك، خلي الناس تتفاعل معاك، ولا نحاولوا انه نلقاو حل لحالتك الصحيه، معناه انه خاطر هو تم نقله على وجه السرعه المستشفى العسكري بتونس، على خاطر صارت الحقيقه هذا نحكيه على الجانب الايجابي شويه من الحكايه، انه صار فما تفاعل، لكن هذا ما يمنعش انه هو كفنان وكعائله يتقلقوا من الصوره، وخاصه انك انت ما تشاورنيش، شاورني قل لي، مش هذا ما يعطيكش الحق انه انا خاطر معروفه تصورني من غير اذني.
0: ما عندكش الحق تصورني من غير اذني، هذه القاعده، وكان انسان مريض ولا غير مريض، ونمشيو الابسط من هذا، هذا معناه من الحالات خلينا نقول المتقدمه في علاقه بالخطوط الحمراء، ما تصورنيش وانا في حاله ضعف، حتى وانا قاعد في بقعه معناه، ما تصورنيش وانت عامل سيلفي وانا وراك معناه وتهبط معناه، انا قاعد في ميزون دوت، انا قاعد في ريستورون، شكون قال لك ان الناس تحب تعرف انا وين نمشي؟ تقوم انت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك تختف معك 10 15 تالي، وصارت الحكايه هذه ليا معناها، وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام، وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعه الفلانيه،
5: شنو هو صارت لري، وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في قلاع ما ريناهاش ولا شفناها لا شيء، ملا توم كروز
0: عملت بوليميك
5: والله لا ريناها، عرفت
4: في العائله
5: يحب يقول لك روحي انا والله استهدفوني فضل خاص وحيد الخاص، والله لا حد سمع به، كون صورك في قهوه ترند الاماكن انت اللي تمشي لهم وسهرات، ربي ما تخافش قولنا يرحم بوك
0: صح عليك تضحكوني وكهوة والله
5: علي بابا صح علي نحب نبكيك
4: هو هو هو راهو مش أول مرة تصير مع الفنان الكبير عيسى حرام، راهو برشا مرة، أنا مثلا التصوير هذي الأخرانية بعثوه لي 3 مرات، وكل مرة يقولوا لي يغزر زميلكم كيفاش ويقفوا معاه، معناها فما حتى ناس كي بارتاج مش لي هكا لتشويه الصورة، فما برشا ناس تبت بارتاجي ماشي في بالها كي يبعث لك تصويرة هكاك، هو يكلم العاطفة متاعك والشيخش معناها باش بوغ لو بيان
0: للفنان،
4: اما يلزمنا نفهموا رانا نشاور
0: مش من حقك،
4: صحيح كما قال المقداد راهو مكان عمومي وشخصية عمومية، حتى قانون ما يحميك انت كشخصية عمومية في مكان عمومي، في دارك حاجة أخرى، بالسرقة حاجة أخرى، لكن يلزم أخلاقنا، يلزم مخنا،
0: ما نعرفش هذا ما يصيرش تنثبتوها
4: مكان عمومي وشخص عمومي.
0: يا لو شخص عمومي تصورني وانا في بحر، لحظة انا في بحر مع زوجتي تصورني مثلا وتهبطني، ولا انا في ريستوران قاعد سيدي واحد قاعد يكونسومي في حاجة ما يحبش العباد تشوفه، تجي انت تصورني، لا اظن انه القانون انتهينا يفتح الباب للشيء هذا، مستحيل تنعملوا اتصال بعد شويه،
6: ما يدافعش عليه،
0: لا لا يدافع يدافع سي با فري، كي تشكي ياخذ لك حقك، وفما برشا قضايا خسرتها ربحتها العباد والناس دفعت اختايا، شو ما تبنيش نقيب على انه انت مثلا قدمت قضيه وقعدت برشا، فما قضايا كي ترين ديزاني، من نحكي على الفكره عموما، الفكره عموما انه لا القانون يحميك، شو انا شخص تصورني وتهبطني ملفين تحميني في داري، ماكش باش تصورني في داري، وفما يا داري يا الاماكن العامه،
4: يعني يفوتو فولي في اسباس بريفي وقت تولي فوتو فولي في الاسباس العمومي وانت الشخصيه
0: انا من باه
7: كي تبدا في مهرجان ولا في ستاد ولا في حاجه ايفينمون كيما هكا انت شخصيه معروفه سامحني ما تنجمش وقت تلوم على مصور، اما تبدا انت في ريستورون في حاجه بريفي مع عائلتك وش كيفاش معناها، معناها هو الى لو دووا انه يصور
0: ولا المتر، لا لا حاول متر عماد بالخمسه سلموا عليه تفاعل معنا في المباشر سبحوا لي برشا المتر يقول لي القانون التونسي يحمي الحق في الصوره لو دووا اليماج، هذا محامي باش ناقشوا زاد نقيب محامي من خيره ما عندنا من محامي
6: يا خويا محامي بارك الله فيه حافظ القانون،
0: هذا قانون انت
6: لم يطبق الى حد الان هو قانون
5: لم يطبق، نعرف قضية رفيق بتاع واحد مشهور هبطوله تصويرته في محل، ليه محل معناتها نتاع لبسه
0: اشكي واخذ تعويض
5: واخذ عامكم كوا بوبليسيتي هو اللي عامل بوبليسيتي لا شيء واخذ تعويض
0: اشكي واخذ تعويض يا حاتم لو دروا دي ماج موجود لو دروا موجود ما نمدوش نناقشوا في حاجه ما نعرفوهاش، هذا محامي اكد وانا عندي المعلومه، بعد انت قدمت قضيه القاضي لم ينصفك ولا القضيه بتات برشا هذاك مشكل اخر، لانه القضايا ترين في تونس ما ياخذوا برشا وقت، ولكن هذا موجود مش من ندوروش معلومه خاطئه
5: صارت تصويره رفيق وخذيت حقك
0: ما قلت لي ما شفتهاش
5: لا لا فتصوير اخرى تذكر
6: تتلف وبيتي
5: نحكي أمورك
0: أمورك باهي نمشيو
1: لأخبار الصيف بعث لي أنت قلت لي نقص مشتيح واحد بعث لك
0: تصويتي مثلا رامي صوره لي في أوتيل يشتحي
1: بعث لي رفيق طول هكاك فرومن وير قال لي رامي نقص مشتيح
0: يلا الأخبار الأخير نختموا بحكاية اسمها مليحة حاتم ساعات أنك ترد بالك على الناس روح المبادرة روح أنك تخمم في العبيد حتى ما تعرفهمش تنجم تنقذ حياة شخص وعائلة خبر غريب جدا ولكن نسمعوا تفاصيله
7: هو ملاحظة هكا بسيطة على الهاتف متاحة خليت يمكن تفيق بمشكل صحي ويمكن أنه حتى يوصل أنه تم إنقاذ حياته خلنا نسمعوا الحكاية
20: En 2021, Nadia Popovici assiste à un match de hockey à Seattle. Mais ce soir-là, c'est pas ce qui se passe sur le terrain qui attire son attention, mais la nuque d'un membre du staff de l'équipe adverse, Brian Hamilton. Elle aperçoit un grain de beauté qui lui paraît vraiment inquiétant, et oui, elle est étudiante en médecine, mais pas dermatologue, donc elle hésite à intervenir. Mais elle se dit que si c'était son père, elle aimerait qu'on le prévienne. Et comme elle ne peut pas lui parler, elle sort son téléphone, ouvre l'application Note, et écrit en gros, « Le grain de beauté dans votre cou est peut-être cancer. » cancéreux, faites-le examiner par un médecin. Puis elle plaque son téléphone contre la vitre, Brian Hamilton s'approche, lit le message, ne dit rien et s'en va. Mais les jours suivants, ça le travaille, donc il le fait analyser et Nadia avait raison. C'est un mélanome malin. Heureusement, il a été détecté juste à temps pour pouvoir être retiré. Brian décide alors de chercher la jeune femme qui l'a alerté. Il raconte son histoire sur les réseaux sociaux et demande aux internautes de l'aider à l'identifier. Très rapidement, Nadia est retrouvée et quelques semaines plus tard, Brian peut enfin prendre dans ses bras celle qui, selon ses propres mots, lui a sauvé la vie. Mais l'histoire n'est pas finie car toute l'équipe de hockey de Vancouver veut aussi la remercier. Ils invitent Nadia à leur prochain match et s'arrêtent en plein milieu pour lui annoncer ça.
21: We would like to give you $10,000 toward your college tuition. We know you're going to make a phenomenal doctor.
0: للأسف ما نجموش نعديو الفيديو لازمكم تشوفوا ليزيموسيون ما نبش نفسر للناس هو الواحد في ستاف تكنيك متاع إكيب دو كي كما تعرفوا تيران متاع الأكيب دو كله باللار هي من وراء البلار شافته يحكي مع عالم العبيرة عنده بوستخالة بيزار شوية لهنا في الرقبة شكت مشيت وجيت ومن بعد ما لقاتش كيفاش تكلمه كتبت له مساج كما تشوفوا في التصويرة ولصقت التليفون في البلار قلت له راه عندك بوستخالة ذيك أنا طبيبة ولا نقرا من
4: مشبوهة
0: مشبوهة أعمل أناليز ننصحك كان جيت عبد من عائلتي راني هزيت ويعمل اناليز قراها واعطى بظهر وكمل الماتش نتاعو وبعد قعد دور في مخه عمل اناليز يطلع عنده
4: ميلانوم مالا
0: عافينا وعافيكم الله تم الاستئصال نتاعها منع والطب قالوا له كي ما جيتش على بكري كانت نجم تمشي حياتك في ثانيه اخرى عيطوا لها بعد في ماتش نتاع هوكي كرموها قدام الناس الكل واعطاوها $10,000 من عند الملاعبيه باش نجم تقرا العام الاخراني نتاعها في ليزيتود دو ميديسين ومنعت حياتها
4: قالوا قالوا اعطيناها مش لهي بخاطر هي سورمون باش تطلع ميدسان طيار
0: ايفيكتيفمون موازيه تعليق على حاجه
5: والله باش نبكي
0: بالحق
5: والله وخاطر ياسر حلوه ديماج وهما يعرفوا يكرموا
0: انا جبتوا الاخبار
5: يا ربي معاك بالحق يعرفوا يكرموا العباد حركه بسيطه شو كيفاش يحطوها اون فالور وشو كيفاش يبعث لك الامل وشو كيفاش يعمل لك سبيكتاكل في خمسه دقائق
0: وانت تو مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فين عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
5: لا لا بس عليكم كلكم حالة
0: ما شاء الله محليها بالحق الحكاية محليها رد الجميل محليها علاقة كي تتبنيها هكا على أنه إنسان أنقذ حياة إنسان
4: ريت حاجات كذا هكا تربي بها الأجيال ريت لجيس ريت علش نحن بعد ساعات الليماج كوندون مثلا كي أنت تحترم الضو وطفل صغير يراك ولو أنه كيس فارغ كي تبدأ بو سجيس هذوما ريت هذا معناه يحطوا أون فالور ال الامباتي بين العبيد التعاون الفتنة التكريم الناس اللي ذكيين الناس اللي مشروع طبيب مشروع مهندس هذيك اللي طالبين
0: سورتو روح المبادرة الانيسياتيف انه حياتك تهمني واحد اخر يقول شي
6: يهمني
0: وباش نكتب له كان ينبزني لا لا انا طبيب عندي مسؤولية كان ينجم يكون واحد اخر ويقول لها ما يهمكش ولا تلف في روحك ولا تكون الرياكسيون
4: بيزار
0: لا لا رد بالك تعرف البرا راهو لو كونتاكت من عند عبد ما مش ديما مش ديما مرحب به ولكن هي قالت لك لا نعمل عليا انا الطبيبه عندي شك كان جباب راني قلت له نقول له واللي يصير يصير فانقذت حياته شخص
7: كلمة احنا معناها فما الحاجه اللي لاحظتها انه هو قبل الملاحظه قبل الغمخ احنا عندنا حساسيه من الملاحظات ومن لي غمخ ما نقبلوش ما نقبلوش نحسوا ذاك معناها نقد ولا تدخل في شؤوني. اور ساعات ملاحظه على ملاحظه لازمك تاخذها اون كونسيديراسيون وتعرف اللي وراها راهو الانسان اللي قدامك كنت تفرق راه تعرف رامي يحبك ويحب لك الخير دونك يقول لي انا ملاحظه نعرف اللي هو رايد لي الخير
0: ما انكلو ما يعرفوش بعضها
7: حتى كان شخص معناها غريب هو اغزر كيفاش خذاها انه هي معناها تنجم تكون عندها الحق دونك مشي عمل انيشيتيف ومشي عمل كونترول دونك هاو في الاخر ملاحظه انقذت له حياته.
0: صديقتنا نجاح العبيدي تقول لي راف ديما ظالم زياد وتكذب في اللي تقول فيه. زياد ديما يقول لك برا عدي راك تحكي برشا راك مريض وانت مستهتر عمرك مشيت على
5: والله هذه والله هذه ثرب على المباشره ما تاسح
0: سلموا عليها صديقتنا نجاح الاخبار فما نعود
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri.

0: الحكومة التونسية تمنح ترخيصا لجمع تبرعات من العموم لفائدة قرى الأسواس في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وتقوم هذه الطريقة على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء، وهي آلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي. كما تتم هذه العملية دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر إلى تاريخ 2 جانفي 2027 وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية. رئيسة الجمعية الوطنية التونسية لأخصائية النطق سوسن لملوم هدريج تفيد بأن علاج اضطرابات القراءة يمر عبر علاج الاضطرابات اللغوية وبوجود طرق وآليات جديدة مبتكرة للتعهد الإفراد بالأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية واضطرابات القراءة عبر تطويع مهاراتهم الفردية لتنمية مكتسباتهم والحيلولة دون التوصل للاضطرابات اللغوية التي تحد بالدرجة الأولى من التعلمات لا سيما تعلم القراءة. وأوضحت أن هذه الطرق المبتكرة علمية يوصي بها الخبراء والعلماء الأولياء للتعهد بأطفالهم الذين يعانون من هذه الاضطرابات التي تعتبر اضطرابات نمائية عصبية تصاحب التلميذ لفترة طويلة، وتؤكد أن الليونة الدماغية للأطفال قادرة على خلق روابط عصبية جديدة تعطي قدرات معرفية جديدة لتجاوز الصعوبات التعليمية عبر التحفيز وآليات التعهد في مستوى إعادة التأهيل. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقود بداية من اليوم وإلى غاية 11 أكتوبر بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. وتضم البعثة مؤسسة تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية، الأشغال العامة، البناء، الطاقة، صناعة الكهربائية والدوائية والغذائية والتعليم العالي والسياحة والتكنولوجيات والصحة والخدمات. وتهدف إلى التعريف بالخبرات والكفاءات التونسية وقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع مشاركة مع الفاعلين الاقتصاديين في غينيا. في العالم، ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء في وقت أسهمت فيه مرونة صادرات الخام من المنطقة واتفاق دول مجموعة السبع على سحب كميات من الاحتياطات الطارئة في تهدئة المخاوف بشأن الامدادات. وصعدت العقود الأجلة لخام البرنت 27 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 100.59 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 89.73 دولار. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها سيطرت بالمشاركة مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشريف وذبان في مدينة حيفان جنوب تعز.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1 99.1 في ساعة سعيدة صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت الكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فم صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: في الكويز
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. ان شاء الله بدأوا من عشرة. السؤال رقم واحد: في اي سنة غادرنا الاديب نجيب محفوظ؟ في عام توفى نجيب محفوظ؟ 3 2 1 توب زياد
1: توا يا ذول يا رفيق.
2: اي عطيني.
1: 98
3: 90
4: 2004
2: نقيب
5: 92
2: سندريلا
6: 97
2: الأقرب ياخو نقطة حاتم
0: 96
2: تحية لصديقتنا إيمان العيادي العزابي أعطت الجواب الصحيح. الأقرب هو رامي قال 2004 والجواب الصحيح هو 2006 جواب صحيح. نعتبر نقطة رمروم.
5: رمروم برافو.
2: سؤال السرعة. سؤال سرعة: الجذر التربيعي ل 144 راسين كاري
5: 14 12
2: رامي جواب صحيح. راسين كاري
5: راسين كاري
2: جذر التربيع
0: قاري ما
2: أول مرة نسمح عطينا قريمات بالفرنسي
0: خويا.
2: اما ما فماش واحد ما يعرفش انه راسين كاري هي جذر التربيعي.
0: وراس خويا تعرفني
2: انا حلفت براسي انا نصدقك انا
0: راسي انا روحي
2: وراسي انا روحي اوكي روحي. السؤال الموالي يلا
6: وراسي بنعرف.
2: السؤال الموالي زيدون رامي
4: أيه
6: خلينا نسفر هناك
4: خلينا نلعب بلاي أوت.
2: أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان ناصر
0: القاهرة
2: زيد
1: سو القاهرة خذ
2: نقيب
5: القاهرة
2: سندريلا
6: كايرو
4: القاهرة
2: خمسة قاهرة حاتم
6: القاهرة
2: جواب صحيح القاهرة نقطة لكامل الفريق. السؤال الموالي: ما معنى كلمة الغسق زيدون؟
1: غسق الليل.
2: ما معنى الغسق؟
1: لطف الله ما عافينا الغسرة الراف
2: الغسرة
4: وجيع
2: لوجيعة رامي
4: والله اللي نعرفها والله اللي نعرفها
2: سندريلا
6: ليل معناها يبدا ليل. ما فيش لا جمرة لا نجو
2: رامي
4: في بالي اكل بين يوفى الليل ويطلع النهار عرفتك الخط الفاصل بين غسق
2: بين الليل والنهار
4: عرفتك تبدا هكا
0: كيما رامي
2: كيما رامي يعني بين الليل والنهار
0: اول
2: اخر الليل اول النهار
5: اول
4: الصباح
2: نقيب
5: هو نهاية الليل أكل الخط الأبيض هذاك الغسق دوب ما يمشي طلع النهار
2: نهاية الليل ودخول النهار
6: معناها اللي طلعت الشمس
2: شقلتوا ميمة
6: شروق الشمس
2: شروق الشمس هو الغسق
6: مش هكذا بقول الشمس
2: زيد شقلت
1: أنا بين
4: قالك الغسرة هو
1: الغسرة نتاع الليل ومش تبدأ تتفتح غذيك نلعب غادي
2: كل الأجوبة خاطئة هو أول ظلمة الليل بعد غروب الشمس وقبل العتمة معناها دوب الدنيا تكحل لكن الظلام الأولاني مش عتمة الليل دونك يسمى الغسق صفر من النقاط للي راف مجور. السؤال الموالي ستدير
0: يعني فمك الخيط نتاع الضوء
2: اي ما فمك الخيط الاول والخيط الثاني نحاشي بالخيط الاول. السؤال الموالي: من هو الشاعر العربي الذي يحمل الاسم التالي اسمه الحقيقي احمد بن الحسين شكون زيدون
1: محمود درويش
2: محمود درويش نقيب
5: يبدو لي ابو الطيب المتنبي
3: نزار قباني
2: سندريلا
6: نزار قباني
2: رامي
4: ميخائيل نعيمة
2: حاتم
0: نزار قباني
2: وعنا الجواب صحيح نقيب أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين نقطة للنقيب. نحكي وماما أفريكا من هو المنتخب الملقب بمنتخب الخيول زيدون
1: بوركينا فاسو
2: ناصر
3: بوركينا فاسو
2: يا ناصر كان قال ديوينة فيهم نقول ديوينة فيهم نقيب
5: بوركينا
0: بوركين
2: سندريلا
6: بوركينا فاسو
2: عنده فيزيات رامي
4: بوركينا فاسو
0: بوركينا فاسو
2: بوركينا فاسو جواب صحيح برافو زيد ضربة حظ
4: والله ضربة حظ
2: وكلها تبع فيك
4: ما عندهم ثقة في روحهم
2: فريق متوازن
0: مش ضربة حظ صراحة في الانكونسيون بتاعه سمحها قاعدة.
2: السؤال الموالي زيدونا

0: مثل عربي شهير يقول: مقتل الرجل بين فكيه. ما معنى؟ يتكلم حد ديفلوبي، فسر لي المثل.
1: علل.
0: مقتل الرجل بين فكيه،
1: معناتها الكلام المرزي حاشيكم. يقتل الرجل،
0: يقتل الرجل،
2: كلام الخايب.
0: نقيب:
3: مقتل الرجل بين فكيه.
0: انت شيعة.
3: شنو اللي بين كفكيه؟ ما هو لسانه.
1: لسانه
3: المكلام. كلام.
1: كلامك اللسان. هو اللي يعرفك في المجتمع.
4: اسئلتك اليوم
5: لا لا لسان. فك العلوي وفك السفلي بيناتهم لسان، معناه لسانك ينجم يهزك الهواء.
0: رامي تفلسف.
1: لا لا لا رامي طلع شو تقول له؟ لسانك سوانك اذا صمت وصانك واذا خنت وخانك.
6: يا بابا على العمق. او قالها لك.
0: هم يتراكي لسانك.
4: حاضر. هو ما تقوله
0: يضرب المثل للتحذير من خطورة اللسان وتبعات الكلام غير الموزون. جواب صحيح لراف ماجور.
3: لسانك لا تدخل به عورة من
4: الكثير
3: لكعورات والناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوية. شكولك
0: تبديه من الأول كي إحنا نسكت وخطر تعديت الجملة الأولى فوق كلامينا. حاضر. 3-2-1 تفضل.
3: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل يا عين للناس أعين.
5: الله
1: عدي له كرسيك.
0: والله
5: برافو.
0: إن شاء الله نفهموه المثل ونطبقوه الناس الكل. والله العظيم
4: نحن زعام في اللمثل أو في
0: الهوية. السؤال الموالي: كم عدد العضلات في خرطوم الفيل؟
1: ما هذا السؤال؟
0: قديش عدد العضلات في خرطوم الفيل؟ بالعين. قديش تصور من عضلة؟
1: تصور فما نسكن منه
5: في الوسط.
1: عشرة.
0: نقيب:
3: أنا يبدو لي خرطوم الفيل ما فيهش عضلات.
0: ما فيهش عضلات.
2: ما فيهش عضلات.
0: سندريلا
1: تصور عضلة بركة.
0: حاتم:
4: خرطوم العضلة هي الميوسكل.
0: ميوسكل.
1: اصفر
4: ليه فما ميوسكل امبوسيبل يحرك هكي. فما 22-23 نقول.
0: قديش؟
1: عشرة. إجابة صحيحة على الفيل.
2: اهبل
1: 20.
0: هي صديقتنا فدوى ديلي جواب صحيح. 40,000 عضلة موجودة في خرطوم الفيل. باش يحرك. وشوف الميزان قديش. حاجة لا تصدق معناها. نخدو مع الفيل.
4: لافون برا متاع البشر قد تقول فيه من مسكل هنا.
1: قديه؟
4: 22.
0: اي فوالا قيس على خرطوم الفيل. نخدو مع خرطوم الفيل قديش فيه من عظمة. عدد العظام. ميوسكل وعظم. زيدون:
1: هذا الخرطوم 40,000.
0: نقعد في نفس الخرطوم. 40,000 عضلة قديش من عظمة؟ يلا زياد.
1: 120,000
0: عظمة. يلا نقيب.
3: 80,000
4: بالفص.
0: يلا
2: 200.
1: صفر.
0: 3-0. خدي قلت نقيب.
3: قلت 80,000.
0: 80,000 عدد العظام في خرطوم الفيل. قلنا لي ميوسكل 40,000 ولا عظام. صفر. سندريلا. حاتم رامي الجواب صحيحة.
3: يا سلام.
5: ظاهر ما فيه. ظاهرة فخ.
0: السؤال الموالي. بلدي توا ظاهرة فيها وما فيهش. سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا. زيد يدرك بعض.
1: من فيل الفيل. يا خويا كي تقرا تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل.
3: كي تمرض تشرب تبع فيل.
5: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة والله. قديش عنده شخصية محلاها الفيل.
0: ملحا.
5: والله العظيم.
0: حكينا عليها في رمضان. لا لا موالي رمروم.
2: هيا بابا.
4: وذنين الفيل.
0: حتوم.
5: رمح لي الفيل.
4: وي.
0: نقيب.
3: أهلا وسهلا.
0: ما هو شعار فريق الأسرع يربح؟ سهل برش. ما هو شعار فريق ولا ليه ليه أكيد فما مفاجآت سارة. يتكلم حد. ما هو شعار فريق أولمبيك مارسيليا؟
1: نعرف.
0: يتكلم حد.
5: ما أنت كنت الأسرع.
0: يتكلم حد. اعطيني شعار بالفرنسي.
5: قوتنا وحدتنا.
1: اي
0: ليل بالفرنسي.
1: عاد النقيب.
0: نقيب.
3: نوتر فورس دون نوتر يونيتي.
1: يونيتي دو برودكسيون.
2: نوتر فورس دون لا سوليداريتي.
0: ديما تساور بعض. العروق تتسد.
1: ما هو نقعد نفركس في الجول.
0: انا نعرف. اكيد حاتم تعرفها. زيد.
6: دوا و بيوت.
0: رامي حاتم جواب صحيح. دروا وبيت.
4: دروا تو
0: اولمبيك مارسيليا. نقطة للثلاثية. السؤال الموالي رمروما.
5: تنجم تنجح اسم بالفقرة متاعك
0: ستادير
2: مارسيليا
0: دروا وبيت.

0: بنتي الرسول اللي تزوج بهم عثمان بن عفان. شكون يحب يحاول الاول؟ 3 2 1 حاتم يلا.
1: شي نقل عليه
2: نعرف اللي ام كلثوم
0: اي
2: سيسور ورقية.
0: رقية وام كلثوم.
3: ام كلثوم وعايشة.
0: عايشة مرت الرسول.
1: مرت الرسول. هكا عمل جاب 4 حاتم.
3: رقية.
0: أم كلثوم رقية جواب صحيح. حاتم رامي نقطة نقطة. سؤال الفاصل الآخر. برافو لأصدقائنا على اليوتيوب. يا نقيب علاش مغروم أنك تكون فان فان علينا نحكي وأنت تحكي؟
4: أنا تو عملت فان.
0: أي قلتها وجاوب بالغلط وأنا نتكلم.
4: والله لا قلتها وجاوب بالغلط.
0: مالا شكون قالها؟ نعتذر.
2: ولا قلت في الأصوات؟
0: لا وشوفوا كيفاش داير عمل روحه مش هنا معناها.
3: تو كي تخاف مني تمشي للنخيل.
0: نسير
3: رفيق جاوب بالغلط نورمالمون غلط.
0: نعتذر. السؤال الموالي يلا.
2: عاود طيحت الكاسك.
0: من هو أول فريق إنجليزي حقق رباعية محلية في موسم واحد عبر التاريخ من اللي بدأت الكرة في إنجلترا لليوم؟ أول فريق حقق الرباعية المحلية.
3: لا لا سهل رفيقي سميهم لي باور باك.
0: لي باور باك مش باور بانك.
4: أيوة
0: تشيلسي عبر التاريخ. تشيلسي.
2: ليفربول.
0: ليفربول. أجوبة زوز خاطئة.
3: نزيد
0: نحاول. تاريخ
3: مانشستر يونايتد.
2: مانشستر يونايتد.
0: أجوبة خاطئة. تو أنت حاتم.
2: ليدز يونايتد.
0: ليدز.
3: ليدز يونايتد. رفيق طردهم.
0: أجوبة خاطئة.
3: يعدي 32 دقيقة.
0: آخر فرصة. آخر فرصة وما تقولش نفس الجواب نتاعو. يلا.
2: نبدا بيه هو آخر فرصة.
0: يلا.
3: السيتي.
0: ما تقولش نفس الجواب نتاعو.
2: أرسنال.
0: أرسنال أول فريق فاز بالرباعية كان هذا في 18-19-2018-2019 مانشستر سيتي والفائز رامي الفراتي. الفائز رامي الفراتي تحية لكم اللي تابعتونا. نعتذر اليوم ما سلمناش برش على أصدقائنا على اليوتيوب شلغوت ونديركو. تحية لكم وين ما كنتوا. تحية لصديقنا هشام المحب رقم واحد للراف ماك. عيد ميلاد اليوم قولوا له إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. شكرا لك حضرة النقيب واعتذر مرة أخرى لأني ظلمتك.
4: مسموح لك هكا انت تظلم بابا انت خويا.
0: لا ما ندخلوش في الزرير اخنا خيبه من الظلم.
4: لا انا زرير قلت لك انت خويا على زرير.
0: وربي فضلك
4: خويا زرير.
0: وانا اعتذر مره اخرى لاني اتهمتك وقت اللي المتهم الاصلي قدام هو زياد قد يكون من كاريزما زياد وهيبته هربت النقيب. خفت منك. شكرا سندريلا. شكرا حاتم. شكرا رامي. الناصر. الناصر يطلب الكلمه في اخر الحلقه.
5: انا حبيت ان نعزي صاحبي وصديقي وخويا نبيل شمام في وفاه والده. هو ولده في وفاة ولده الله يرحمه ويسامحه. تعزي الحارة لعائلته اللي هو ولزوجته.
0: تعزينا الحارة ليه ولزوجته إن شاء الله ربي يتغمد الفقيد برحمته إن شاء الله يا ربي في جنة الخلد. ربي صبرهم وحادثة ليما موجعة ابتلاء من رب العالمين. إن شاء الله يا ربي ربي نزل عليهم صبروا. كانت هذه حلقتنا اليوم. شكرا عزيز في الإخراج. شكرا حسام يحيى في الإخراج الرقمي. جيان سليني في الإعداد وصديقتنا ريم مخبي سلموا عليها في الإعداد. بعد شوية جعفور. ساعة سعيدة نص نهار. صديقتنا ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: اونور ولأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: بتمشي معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوانة فام، صوتكم.

0: صح الكوب زين
1: عشير الغالي تكون بخير حل معنا وبالفول وحيدة وحيدة لين تسهل
0: صح المريول لقريب
1: عندك عيلة هنا جيلة
0: صح الرجال إبرة
1: أصحالي نحبوا الراو
2: يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين مرحبا بكل مستمعي ديوانا فهم هذه ساعة سعيدة من توحتش للنص النهار جعفر القاسمي وتوتلي كيبلي توتلي كيبا كهو موجودة اليوم
0: سير دونتيست
2: كلا بالحق ما نعرفوش جعفر وين مشي
0: دونتيست
2: كيفاش حكيت دونتيست خويا؟
0: ما عنده دونتيست عنده ثلاثة مرات دونتيست في العام نورمالمون ولا أربعة
2: ومرة عنده ميد ناين ومرة
0: عنده 16 من ظرف أقل يظهر لي نورمالمون ديما نحكي في ظرف أقل
2: ما عنده مشكلة يا خويا إن شاء الله يكون بخير ومن البارح قال لنا عنده بليتو موفاش أو ما حبش يقول لنا
3: جبنا فطور صباح ولا
0: لا لا جو بونس با زين
2: حتى جات ما تحزنش عليه
0: جو نستغرب
3: مفاجأة اللي أنت خادم مش حاضر البارح قال مفاجأة وقالت تهم لي كيب الكل وقال الكونسير عن الناس الكل اللي سمعوا واللي ما سمعوش واللي يعرفوا واللي ما يعرفوش
4: واللي يسمعنا واللي ما يسمعنيش
2: زوز تصور أنت الناس الكل ساعة إن شاء الله يكون بخير خاطر بالحق شادي تطلب فيما ما هش عليها أنا نستني وهنا موجودين
4: إن شاء الله على الشفافية
2: مستحفظين على الأمانة إلى أن يصل ولا يكلمنا ولا نعرفه وين يصبح النور إن شاء الله نهاركم زين صباح النور ريم نور الدين
4: بونجور بونجور مدام رباب بونجور زينب رافع جعفر وين هو الزملاء الكل والناس الكل اللي تسمع فينا واللي بدات نهارها ان شاء الله يتعدى كيما تحب هي يا ربي وهاك ما نركزوش بربي مع التغيرات الصوت
2: حتى تعرف كان ما قلتش كان ما قلتش
4: انا قاعده نسمع فيه ونستغرب فيه
2: خليه هو قريب قاعد يدور يا خويا يسير ويحكم بسم الله عليك ريم نور الدين ان شاء الله بس
4: مش قريب هو ما ميسلش
2: تغيرات في الاحبال الصوتيه فما
4: مش البارح استعملت صوتي زيد
0: تخدم تغني في الليل
3: عربون
0: تغني في الليل
2: عربون
4: تنكتشفوا
2: شوي الأستاذ رافع مرحبا بيك وأهلا وسهلا يا خويا راك خليت بلاصة قد هاك البارح
0: يعيشك رباب يعيشك رباب وصباح النور للناس الكل وصباح النور للناس خصيصا اللي بعثت لي مساج البارح وسألت عليا
2: يعني ما بعض حد عمل لك جمع الميساج خطر عارفين انت وين مشيت
0: استياء كبير جدا يعني انا ما عنديش الحق في ما بلاش تغيب عنا تاني مثلا ما عنديش الحق في وينك رافع عشان يحولك رافع توحشناك رافع ميزابار الان سرباب اللي نقضت روحها في دقيقة 90 يعني بالكلمة اللي قالتها هذه استياء كبير من يدي اليسار استياء كبير من يدي اليمين دونك رباب و بلتو ريم وزينب مي ما مش مشكل مش مشكل مش مشكل الفايده في الهناء الفايده في الهناء مدام
2: رافع ما نخليش في قلبك انا قلت لك راك خليت علينا بلاصه ونحب نقدم لك اغنيه زيدا
0: قدم لي انا
2: تفضل سي

0: بلاش غدرتوني بها.
1: تغيب عنا تاني ما بلاش.
2: كان جعفر يحل راديو طيب في باله عليه هو.
3: كان هز علينا التليفون وتكرم بالله اللي شاف سي جعفر القاسمي. العائلة متاعو أي حد
0: يلمع من بعيد يلمع من بعيد
3: المنافات ما رأي عبد خويا قولوا له هز علينا التليفون يا خويا نطمنوا عليه انت وين أستاذ جعفر القاسمي مستمعين توينسا وين ما كنتوا اللي شايف جعفر القاسمي يقول لنا يطلبنا ولا يصورونا ولا يبعثونا يقولونا وين مانيش لاقينه بالحق مانيش لاقينه
0: ولي كلمه أقرب مركز كان شفتوه
3: قولونا كريتوه
0: ما تقربوش يعني ماذا بيكم بحضور الأمن يعني شفتوه ما تجربوا حتى شيء كلموا الشرطة كي تشوفوه كلموا الشرطة أقعدوا تبعوا من بعيد ما تاخذوش حتى خطورة مواطنين كلموا
3: الأستاذة زينب الملكي فراجيل اليوم
2: أختي
3: صباح النور
2: صباح النور أهلا وسهلا صباح النور رباب ميرسي بوكو صباح النور ريم صباح النور رافع صباح النور ليكيب كل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام فخجيل سيس والله كلنا فخجيل كلنا نسيسوا بعضنا نسيسوا رواحنا نبداو بصباح الخير نتبسموا في وجوه بعضنا ما فيها باس الحياه صعبه بما فيها الكفايه فنكونوا لطفاء كما كانت ريم معايا اليوم الصباح في غايه اللطف ميرسي بوكو على القهوه وعلى الكواسون
4: ميرسي
2: ربي فضل كما ديما دايما دونك ربي ديما عليكم اللطف والمسيسة
3: امين يا رب
0: بوينت
3: بوينت عندك بوينت
0: عندي بوينت
3: يا ربي انا اليوم لهنا موجوده يعلم بي يا ربي
0: والله كان ما تضحكوش
3: مستقبلي على الميحك
0: كان ما تضحكوش كان ما تضحكوش والله كان ما تضحكوش
3: لا اله الا الله
0: انا معش سميوني رفع
4: فرصة من ذهب
0: سميوني رفع
3: اسمعني يا عزيز كان يبيه خلينا نقوله كان لي ديريكت تاني سلغول على الاقل ينقل
0: لا لا يا عم لا لا قولوا حاجة صغيرة كمان انا اللي زودي تورت فاسم
3: مش ليكم مستمعين افرحوا بيه
0: قال لك بالله زربي رومانسي قال لك زرافة عرست بعصفور يا اخي سكان الغابة جوا قالوا لها تعرس بعصفور يعني لا الحجم كيف كيف لا العمر كيف كيف لا
3: الفصيلة
0: لا قلت لهم أموري الفايدة عرست بيلوت
3: هاي بيبي ضحكوا له انا مش خايف
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله زينب سايبها ضحك سايبها ضحك سايبها
2: ضحك باي زرافة حرة تعملي ضرر
0: حتى البيلوت حر حتى البيلوت حر
3: باهي اوكي ميرسي على الاقل يا ربي الحمد لله الحمد لله كان يلعب مستقبلي والله قدك تصورتي عصفور وتصور باش وفيه كاريرك بعصفور بنكته من عند رافا ميرسي بوكو هانيس الغول هكا يسمعنا شوية معلومات نمسحوا بيه اللي تعدى ده الكل يكا ونرجعوا يلا
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: Get ready with me, bon plan. And guess what?
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: Digital Waves. Digital Waves.
10: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. أميني سيرفو هومان في راس فار صغير هذه موش سيانس فيكسيون لكن آخر أبحاث قاموا بها دي سيانتيفيك في محاولة لهم لفهم أحسن المخ الإنساني وتطوره الباحثين يكبروا في دي ميني سيرفو في المخابر وبعد يقع زرعهم في رؤوس الفئران وبداية المراقبة وفهم التطورات القادمة الدراسة وقع نشرها في نيتشر ولي شخشور زرعوا الأورغانويد في هذه الفئران موديفي جينيتيكمون بعد ولادتهم بأيام قليلة وفي 90% من الحالات تيسي هومان سيغريفي بنجاح في مخ الفار وبدا في النمو وخذ المساحة المخصصة في الراس الكل وعوض حتى لبارتيمون contre du cerveau de la souris. التجربة هذه تسمح بدراسة عدة حوادث نجم تصير للمخ كيما نقص الأكسجين أو التعرض للكحول والمخدرات في مرحلة الجنين والسيانتيفيك يخطوا في المستقبل استخدام العضويات حتى يفهموا كيفية عمل القشرة الدماغية للأشخاص المصابين بالتوحد بشكل أفضل من جهة أخرى نلقاو عدة أسئلة ونلقاو زاد المسألة الأخلاقية اللي تنشأ مع فكرة زرع أنسجة بشرية دماغية على الحيوانات واللي يقولوا العلماء أنه ما عندها حتى تأثير على القوارض ويقولوا أنه المخ ذي المطور في المخابر يساوي مخ رضيع عمره 6 أشهر فقط السيارات الكهربائية بدأت في غزو العالم رغم كل العقبات والمشاكل الخاصة بشحنهم وطريقة شحنهم وللمصنعين يحاولوا بكل إصرار على تحسينها وتطويرها حتى تصبح فيابل وسريعة وأمنة من المشاكل اللي تواجه بطاريات هذه النوعية من السيارات هي البرد الشديد في يصعب على المستعملين أنهم يديمار لور فواتور وتنقص لي بيرفورمانس دي باتري باحثين من جامعة تسينغ هو في الصين لقوا الحل للبرد الشديد وطوروا بطارية تعمل 100% وبكل قواها في درجة حرارة تكون ما بين 45 درجة وإلا 40 درجة الحيوية تحت صفر. إن ريزيستانس أوف خوالي باش تحل مشاكل كبيرة لعدد مستعملين في أوروبا وأمريكا وبعض دول العالم في فصل الشتاء، ويصبحوا ينجموا يستعملوا سياراتهم بكل سهولة وقت سقط الثلوج وفي درجات حرارة منخفضة جدا. وهذه حاجة باش تساعد عموما في كسب ثقة جديدة لهذه النوعية من السيارات، وان أرغومون دو فونت جديد للتخلي على اون فواتور أوردينار والاتجاه نحو الكهربائية. وقت التجارب زاد لي سيلول دي باتري تجاوزوا 13000 سيكل دو شارج اي دو ديشارج، وهذا يعتبر استعمال للبطاريات مدى الحياة. لكن سي باتري مازالوا في طور التحسين والبوفيناج والديفلوبمون، ومازال الوقت اللي باش يكونوا موجودين في السيارات الكهربائية المعروضة في الأسواق. الشركة الصينية هواوي تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية وتبيع براءة اختراع صينية من تصميمها لشركة كوالكوم. ينعم الخبر صحيح 100% وتم الإعلان عليه يوم 5 أكتوبر 2026، ويقول أن هواوي وكوالكوم اتفقوا على أكور بلوري أنوال دو ليسانس كروزي يخص لور بروفي. كوالكوم باش تشري اون غراند بارتي دي بروفي أمريكان لشركة هواوي. كما تعرفوا الامباغو أمريكان ضد هواوي كان له نتائج كارثية على جيان شينوا، لأن هواتف تحرموا من خدمات جوجل وكل قنوات التوريد الخاصة به تعطلت، وأصبح من الصعب جدا على العلامة التجارية أنها تحصل على مكونات كما لبوس كومباتيبل 5G. وهو ما خلطت لهذه التكنولوجيا كان عام 2023 بالميت 60 برو avec ses propres بوس كيرين. هذا الكل باش يبقى تاريخ مؤلم ومظلم للشركة لليوم أبرمت اتفاق مع العملاق الأمريكي كوالكوم يمتد على عدة سنوات، ويسمح للشركتين أنهم يستعملوا براءات اختراعهم في عدة مجالات ومنها 5G والانتليجنس ارتيفيسيال. إذن هذه une victoire symbolique لهواوي اللي نجحت في الحصول على une licence croisée والحصول على المهم الأمريكية وقلب الموازين، لكن مع الإبقاء على العقوبات المسلطة على هواوي، وأيضا في انتظار الضوء الأخضر النهائي من عند الأوتوريتي دو ريغولاسيون أمريكان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
9: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: Aslima, get ready with me, bon plan. And guess what?
7: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
5: ديوان FM
8: صوتكم
5: في تونس الكبرى
8: على 93.5
5: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: رجعنا لكم ساعة سعيدة، إن شاء الله نهاركم زين. للناس اللي حلت الراديو خلطت علينا الكل معناها من توا حتىش للنص النهار من بكري، وي تعليقات ساعة صبحوا عليهم صحابنا الكل في اليوتيوب في الفيسبوك اللي سمعوا فينا على فيم زيدة، والله يضحكوا على النكتة متاعك، واللي سمعوا فينا على السيد زيدة كيف كل يعودونا في وقت آخر في بلد آخر. إن شاء الله زيدة أنتم تكونوا بخير. والسؤال الوحيد اليوم اللي وينو جعفر الجسمي ما لقيناهوش، ما شاء علينا التليفون دونك ما نعرفش. هو البارح زينب قال عنده مفاجأة.
2: أبسوليمو هو البارح قال عنده مفاجأة، قال المفاجأة هذه تهم الناس الكل.
4: هلو كان تسمعوا فيها ولا لا؟
2: أهلا أهلا نشوفوا فيك صوت وصورة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
4: لو كان قاعدين تشوفوا فيها توا في المدارج المكشوفة
3: تنجم تهز علينا التليفون جعفور كي نكلموك معناها ميسالش نطمو عليك.
4: للأسف ما نجمش لأنه اليوم حدث تاريخي. عليكم الحمد لله أجواء منعشة ها هنا
3: الحمد لله.
4: شكرا جزيلا، شكرا زميلة زينب،
2: أهلا وسهلا
4: زميلة ريم وزميلة رافع.
2: مرحبا.
4: ما سمعناش النكتة لهنا وهذا من حسن حظنا يعني. فهمتي طول كي خلطنا للمكان اللي أنا باش نقولوا أحلى وين، وخليه السادة المستمعين والمشاهدين الحاجة الوحيدة اللي نقعدوا بها السادة المستمعين والمشاهدين أنه باش تكون مفاجأة فارغة. قلت لكم البارح يعني أنه اليوم باش نفرحوا باش نفرحوا معناتها سواء كنا من متابعي ديوان فام
11: ساعة سعيدة ولا أول مرة نتفرجوا ولا أول مرة نشوفوا البرنامج هذايا.
0: والله يعطيك الصحة سي جعفر على النقطة هذه الساخنة،
3: نقطة خارجية،
0: النقطة الخارجية
3: ما تفهموش من الشارع من الستاد.
2: لا هو تو قاعد في الدروج.
0: اي عجبتني الليزونسيال اللي قاعدة في الدروج.
11: الزملاء الإعلاميين في الحفلة يعني بالواحد تسألوني نعملوا ندوة صحفية. تفضل مرحبا.
3: تفضل.
2: حبينا نعرفوا أنت معناتها كي قعدت اخترت أنك تقعد في الدروج على أساس معناتها مثلا النجاح درجة درجة مثلا التوفيق درجة درجة. شنو هو السمبوليك
11: معناتها؟ هذه هي الثقافة. نعم
2: صحيح. الحمد لله الحمد لله هذيك الغاية.
3: أي
11: درجة درجة فمن الله هذيك هي سنة الحياة وحتى شيء ما يصعب وحتى شيء ما مستحيل وما نجموش نوضحه أكثر.
2: بيه معناتها أنت تحب تورينا اللي المفاجأة كانت أوبجكتيف معني هذا شو حبيت تقول
0: العربية
2: كانت هدف كانت هدف حبينا نوصلوله معني
11: نعم نعم نسمعكم هي كانت يعني منجمش نوضح أكثر
2: أوبجكتيف
11: شوف ربيب ريم ورافع والزملاء الكل والديوانة فام والسادة المستمعين والمشاهدين أنا باش نقول لكم حاجة واحدة بعد الأحداث متاع النهار فهمني ولا أنا كل مرة باش نعطيكم أنديس كل مرة باش نطلع لكم في فيديو في المباشر
2: كل مرة من درجة
11: أدعو فقط السادة المستمعين والمشاهدين أنهم يتبعونا لحظة بلحظة ويبرتجيوا اللحظة هذه.
2: جميل
3: جعفور
11: نعم. بونجور
3: صباح ريم نور الدين إذا ديوانة فام شنو حوالك
11: ريم
3: ريم نور الدين
11: مدام لومج مرحبا
3: هكاك صحيت حبيت نعرف كان مريحة القاعدة
11: ليست مريحة
3: حاسين بيك مثالي روحك بالحيط على خاطر رد بالك لحظك تليفون ريت والله قاعدة بحذا رافع راني
12: والله جعفور فما قاعدين رافع بيت بحذيك ما نعرفش
3: اللوطة قاعدين يتعديو
11: مواطنين مواطنين
12: مواطنين على رواحهم ما مش مشغولين
11: مواطنين على رواحهم يطلع في حقوية مواطنين ذولي مواطنين حق على ذكر السؤال اللي بسي لو كان جيت انت غنية شنية تكون انا كان جيت غنية تباني نبني والدنيا زينة
2: دنيا زينة
0: الله بالله الباب اللي وراك تعشنو هذاك وين يهز
3: هذا زميلي رافع
12: ملا مراسلة
11: بالله لا
2: مواطنين جعفر
0: خاطر مواطنين داخلين خارجين في الباب
3: كوشة ولا حاجة شنو في الخوف
0: على الباب الفوقاني
11: لا لا خاطي خاطي
0: خاطي لا لا
2: أعطينا أنديس حقيقي جعفور خلينا نستنيه الفيديو الجاي أعطينا أنديس حقيقي على المفاجأة متاع اليوم
11: الأنديس الحقيقي الساعة نبدأ بالسؤال وليني أنا وين
12: تي فوالا نحبو نعرف منك
2: أنت وين
11: أنا وين في تونس في المستير في بنزرت في تطاوين في جابس
3: بصور سيف باز
11: أنا وين
0: من برا خليتك في تونس
12: خلينك في تونس
11: أي واحد شاهد جعفور في الولاية نجم يبلغ أنا وين
2: أنت وين
11: رد بالك

0: تيوين.
1: في الوقت وفي التوقيت موجود. كلمني ولا في توقيت البرنامج كلمني حمى توم بروكسل قال لي انت وين؟
2: خاطر عملنا اعلان ضيع الحقيقه جعفر كي ما هزتش علينا التليفون ما فهمتش علاش هزت علينا التليفون.
3: قلنا اللي راك يبلغ
2: اللي راك خويا يقول لنا ولا بعثنا تصويره ولا يقول لنا انت وين بالحق معني
1: صحيت انا وين فعلا
0: اعطينا انديس على بلاصه شويه
1: السؤال ولاني بعد العشرة فهمني ولا نبداو نكتشفوا في ملامح هذا اللغز الجميل او هذا الحلم الجميل
2: بينجم اللي طلعوك يجيو بحذيك جعفر يسلموا عليك
1: مرحبا بيهم اللي طلعني مرحبا بيه يجي بحذيه اللي طلعني مرحبا بيه يجي بحذيه ثم واحد من غادي يبيبي يعمل لي انا لا اله الا الله اسمعني
3: بدلوا عليكم هجوم
1: والله
4: ما سمعنا حد جعفر تهن
0: والله فما اقتراح به في اليوتيوب خلو في السطح نتاع الراديو
2: وي في الدروس في الليسي نتاع فاطمه قالوا يا جعفر
1: في الليسي نتاع فاطمه ما كنتش بعات
4: جميل
1: صحيته
0: والله مشكور سي جعفر على السسبنس
2: في البحيره اثنين
0: سسبنس
1: لا لا لا لا
0: باش معروفه البلاصه اللي انت فيها باش
1: البلاصه اللي فيها سكان سكان كياسات
0: عامره
2: فما شكون قال انت في ملعب الطيب المهيري تعليقات
1: ملعب الطيب المهيري مش بعيد حلو
4: فما شكون قال في الجسور في الجسور المعلقه
1: قالوا عملوا زياره وكذا وارد كل شيء وارد عند ربي مش بعيد
4: اصحابنا في الجزائر قالوا لك انت في الجسور المعلقه نتاع قسنطينه
1: في الجسور المعلقه مش بعيد
2: اي عاد جعفر من الطيب المهيري للجزائر
0: في الانترفيو معلق تو
2: ولا ما نعرف حدائق
1: انا الحقيقه تو اكتفي بهذا القدر الزملاء والزميلات ادعو اصدقائنا الكل على الفيسبوك يوتيوب انستغرام يطلعوا انا وين ويتبعونا لل11 درجين طلع انا وين وتابعونا لل11 درجين الحدث لو كان كئيب حزين متقلق مكدر مهموم ما عادش عندك امل في بعض الناس خذ لك شكون ل11 درجين
0: بسي ولد
2: نعرفوا جعفر وين
1: صحيتي
2: مرسي جعفر

0: رم
1: الله بهذه الانغام نمشي
2: برم
1: والله برم لاخر المستجدات
2: حلوه الاغنيه
1: اللي يخبري والله مو ما فسرنيش علاش الاختيار الحلو. وشوف انا نوافق المستمعين في حاجه مادام جعفور البرة في ديبلاسمون معناه راهي فما مفاجاه مفاجاه من العيار الثقيل ومن الحجم الكبير. هانا نستناو احنا لحداش ودرجين باش نعرفوا وقالنا كل مره باش يكلمنا باش يعطينا ديزانديس اخرى باش نطلع هو وين. هانا كيفنا كيفكم مستمعين هانا قاعدين نستناو في حكاية المفاجأة. يلا شوية آخر عند زينوبة.
2: والله شرعت مغني تبعني نبني الدنيا زينة نغنيوها شوية ونسمعهم بعض. والله شرعني نغنيوها
3: وين البارح تريني عليها بالقدام
2: آه ملاهيت نغنيوها نغنيوها شوية
1: قال وصلنا فاروق نسمعها بعد
2: يلا نسمع بعد الأخبار.
1: جميل جميل
0: مرسي فاروق
1: يلا بعد الأخبار يلا
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم
5: احنا صوتكم في الساقس
4: على 91.2

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازو العشيرة دي وانا في مع سلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ أنه تم تمديد في أجال ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر. الراغبات في الترشح بالتسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها السادسة على استثمارات بقيمة جملية تجاوز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين، وشملت الاستثمارات المصادقة

0: لديها مشاريع في قطاع الفلاحة سيما في مجالي تربية الدواجن وزراعة تحت البيوت المحمية إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. كما وافقت لجنة على إسناد 5 قروض عقارية لفائدة باحثين الشبان لاقتناء أراضي فلاحية بولاية القسرين تمتد على مساحة جملية تقدر ب 49.9 هكتار وبقيمة إجمالية في حدود 715 ألف دينار وذلك لبعث مشاريع فلاحية عليها. عدد من الفلاحين يواجهون إشكاليات نقل اليد العاملة إلى الضيعات والمناطق الفلاحية في ظل عدم وصول وسائل النقل الريفي إلى عدد من المسالك والمواقع الفلاحية بولاية زغوان. وأكد عدد من الفلاحين في تصريحات لمراسل ديوان فم أن نقل العاملات على متن الشاحنات والسيارات الخاصة قد يعرضهم إلى مخالفات قانونية لغياب التراخيص، مطالبين السلطات المعنية بإيجاد صيغة قانونية وعملية من خلال ترخيص استثنائي أو آلية واضحة تسمح للفلاح بنقل العمال الموسميين بوسائل ملائمة مع احترام شروط السلامة بما يساهم في إنجاح موسم جني الزيتون وتفادي الإشكاليات القانونية. في أخبار العالم، السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في الرياض للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاقية مكة بما يعزز التعاون الدفاعي واستمرار التنسيق والتشاور ويدعم الردع المشترك لحماية أمن وسيادة ومصالح الدول الأطراف. وذكر بيان مشترك أن الاجتماع بحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية وأدان بأشد العبارات محاولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدا الرفض القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: بيزنس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: توت ليكيب موجودة، سي جعفر قاعدين نفركسوا من قبيلة، هو وين موجود؟ دروج ما نعرفش وين دروج، ينجم يكون في دروج نتاع أي بلاصة. قال لنا عندنا مفاجأة باش يقول لنا عليها لحديش ودرجين، ولكن اللي راه يصور ويبعث لنا يمشي له باش يقول لنا، وكل مرة قاعد يدخل معنا
2: يكتفوا ويعيطوا.
1: أنا ما نعرفش خويا، على الأقل يقولوا لنا ليلة العنف، ليلة العنف يقولوا لنا هو وين بالضبط. سينو نكملوا احنا الفقرات نتاعنا، نمشيو للبسي.
3: لبسي
1: يا خويا قبل ما يمشي

0: نهار نهارك
1: يا رسول الله. به ما ما تنجم تكون حتى حاجة أخرى غير فيروز الحقيقة. معناها ما راني نسمع برشا غناء ونسمع ونحب جديد ونسمع حاجات ما نعرفهمش ونحب نكتشف ناس ما نعرفهاش، وخاصة دي بروجي موزيكو يبدأ فيهم كولابوراسيون، يبدأ فيهم زوز عباد ولا آلات ما هيش مستنسة ببعضها ولا دي جنغ مختلفين، نسمع برشا. أما فيروز سي اون كونستانت في حياتي دونك فيروز وحاجة لطيفة هكا خفيفة جميلة يعرفوها الناس، خطر عندها برشا حاجات أخرين ريبرتوار رهيب يمكن ما يعرفوهمش برشا. جي شوازي هذية نسمع فاروق الغناء هذه الفيروز
2: جي شوازي.
3: بعدك على بالي
0: دي مرحش
3: يا أمر الحلوين
2: لا ترتينا بالزبدة
3: يا زهر التشرين يا ذهب الغالي
2: قام سكونة تحرق

0: بعدك على بالي
1: حلو كتير حلو كتير
0: اختيار سيدة ريم نور الدين
1: جميل
0: هذه بالذات
2: الحقيقة هاني قلت لك من الأغاني اللطيفة اللي تنجم تبدأ بها أي حاجة تبدأ بها صباح تبدأ بها باش تريفز
0: شكون تحب تقول بعدك على بالك الأسئلة العميقة تحبه مرفع فيه أخزر دارب كله
3: لهنا بدنا نغطس في البشكوت وفي القهوة ونسمع في ونسمع في
1: الأنسر
3: شكون بعدك على بالي
2: بعدك
3: هي شكونه شكونه من هو
2: ريتا يا ناري اي حد اي حاجه تحبها في الدنيا اي حد تحبه اي فيروز عندي انا ذكا هو معناها
3: نقولها للتراك
2: رمز الحب
3: بعدك على بالي
2: بعدك على بالي محليها برشا وفيها نوع من ال... هي اون فيت المرجعيه الكلها الشاميه اللبنانيه سورتو عندهم غزل لطيف بطريقه ياسر مزيان يا ومباشر وسهل يا حلو يا مغرور يا يا ذهب ومنتور على سطح العالم ما يصعبوش الحياة دايوغ
0: في مخي مراك هكا
2: آية هذيك مثلا حبيناها برشا يحبها العالم العربي الكل والعالم الكل مثلا في في أشعار نزار قباني على خاطر بنفس المباشرتية والأدوات الواضحة معناها يا مرآتي يا كذا يا مشطن في شعر عجين حاجة ياسر ياسر لطيفة وانت باش نعمل
0: أكستراكشن حول روحي
2: ما سمعتكش دونك انا بالنسبه لي هذايا حاجه
0: انا عندي جميلة. اعتقاد فتيات ما نعرفش كانت نجم تصح ولا ما هوش انسان رومانسي زميلنا
2: هذا
0: زميلنا
2: لا ايش نقول لك
0: لا يؤمن بالحب
2: احنا نجاوبوا احنا مش
3: لا لا بلا باش نقول حاجه والله في الصباح دخلت في الصباح جيهان زميلتنا جيهان السليني
2: قلت لها بونجور
3: هي هزت راسها ونصيف زيتون يغني بالباء بعشق عينك هي تلفتت لي وانا بديت مع نصيف زيتون يعني جيت عرفتك اللحمه الصحيحه بالباء يا اخي قالت لي والله رومانسي زميلي على الصباح قلت لها ميرسي ثانك يو اي ام رومانتيكست اي ام رومانتيست
2: نقول لك رايي انا ريتو قداش هب هكا وتغشش اتحمق قوي
0: اتحمق قوي
2: هو رومانسي اما ما كان نوع اللي تربى اللي راه ضعف هذا رايي فيحاول يخبي ويعملهم ويفلم ويفدلك وزعما يتفه القضية وكي نحكي وإحنا على الرومانسية يردها خبز في الجزوز وفيش يحكي حسنه أما هو كل ما يحبش يوري يحسبها هي حاجة مش بيه يلا قل لي مفهمش
0: حاجة بيك يكون رجل يعبر على مشياره علش وجهك أحمر انت
3: والله حسيله نتعدى هنا
2: زينب بتحب تتخش في رومانسية رافعة
0: صباح خير يا زينب
3: والله تضرب معنا
1: أنا رافع نعتقد أنه رومانسي على الأخر أما يغطي بك التفدليك فما عبيد وليد خاصة لأولادهم يبدأ يغطي بالتفدليك ودري شنو واللي هو ما في بلوش ومع البلوش لكن هو قلبه زبدة كما نقولوا بالدير شو ما أنت فهمتني
3: والله
1: جيبر والله جيبر
3: والله انا زميله الاغنيه اللي اختارتها باش تسمعها شويه اخر
0: تفضل تعدى ترى بابا
3: مش نهديها لاي فتاة قالت لي عايش خويا في مساج لاي فتاة قالت لي انت خويا
2: فريند زوناتك
3: نحبك يا خويا يمكن عندي 16000 اخت انا توقع قاعدين يحوزوا
2: الكيس
3: على عدد البنوات اللي خديتها بحياتي على كل بونو عندي اخت دونك وكنت رومانسي كنت رومانسي رومانسي كبير برشا قبل و... وتعرضت لبرشا انتي كي خويا وهذا اسمهم لي ريسك دو ميتي هذوما لي ريسك دو ميتي اي كاسكادور كيفي يعني نجم لازم يكون متهيئ لحاجات كيما هكا نحب نلمهم الكل في بلاصه
2: وتهديلهم
3: في ستاد
2: ونحط
3: لهم بفلوات كبار اللي كي خويا الكل وننزل نقول لهم حاضرين ننزل ب

0: رفع جست للناس اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب، شنو هي الغناية وعلاش اختارتها وشنو احساسك وقت اللي تقول لك واحد نحبك كخويا فرند زوني وكبرش حسب
1: اللي فرند زوني الكل غلطين على خاطر ما شافوش قيمتي الحقيقية. انا انسان مش مفهوم، انا انسان يعني بحس روحي سابق لعصري، زميلتي رباب
0: نرجسي مش سابق لعصري عادي،
1: والله
0: ماني ما حبتك حبتك اخوها عادي وسوات ماني فرنزونيتك.
1: لا يا رباب
2: تعاود ألف مرة تولي توجع.
1: لا خليوني نقول لكم حاجة. انا نحس روحي مانيش مفهوم بالحق، يعني اينشتاين عاود الباك 7 مرات، انا في الحب نحس روحي اينشتاين الحب
2: ما هاوزو 7 مرات
0: اينشتاين الحب ماني كل التضامن.
1: والله خليوني نكمل. نحس روحي اينشتاين الحب مانيش مفهوم، نحس روحي عندي عبارات، عندي ديزيماج، عندي كرياتيفيتي، ما فهموش في صفيس على الناس. قاليش في صفيس على نمشي للقجر نتاع الخو، نتحط في قجر الخو. لذا نداء الى كل من يستمع، يعطيكم الصحة. يعني خرجتوني، خرجت في تريتوار غلط.
0: شكرا لي هكا مشيت وبعد طاحري الفيلم. الأستاذة زينب،
3: أستاذة ربيب،
0: أنقذي ما يمكن.
3: والله أختي ما ننقذ روحي دجا،
0: أنقذي روحك سيدي تفضل.
3: في البركة الأغنية اللي اخترتها ما عنديش برشا ملي اكتشفتها الحقيقة، واكتشفتها مع الزميلة ريم ما كنتش نعرفها قبل. الأختيست أنا نحبه على الأخر، وبعد كي وقت اللي تعدى في انترفيو مع كريم ولا اكسبليكي علاش يحب الاغنيه هذيه ولا علاش عملها، فكرني في ان مومون ياسر محليه، ولا في انتونسيون نيه ياسر محليه، انه ساعات عباد تحب جوست تقول لهم ان شاء الله نهاركم يتعدى محليه، ان شاء الله نهاركم يتعدى زين، انك تهون عليهم تقول لهم كلمه باهي في الصباح. قبل كنت تفكر واه جيلي يمكن ولا لي اكبر ولا غيره، العباد كتيح العين في العين، لازم يقولك صباح الخير، لازم يتبسم ويمشي على روحه حتى عبد ما تعرفوش. فكانت الحياه الطف خطر فيها اكثر عباد فيهم اللطف هذاك. فاخترت الاغنيه هذيه، العبد نقدره ياسر، اللي الكلمه اللي قالها والا الاغنيه هذيه اللي عملها تنجم تكون محفز جميل باش عباد ترسم بسمة على وجوهها في الصباح. دونك ميرسي بور سا، ومبروك على الحفل نتاع البارح اللي كانت في ريم في الجي ام سي. مبروك الفايبا على الكونسيكراسيون نتاع البارح. انا ارتيست يشبه كان لنفسه وفي لروحه وفي طريقته في انه يعبر على الحاجات، ومحليه فايبا كي قال لنا
0: الاغنيه اللي اختارتها زينب.
4: اوه بحكي معاك.

0: بقبالها في الشوارع، عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح، توارخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.
1: يا ربي يكتب القسم. إذا غيبة وينجم كل مزيكة كما هكا يا أخويا، يعطي الصحة
2: الحقيقة
1: ومحلية على الأخر.
2: كان عنا وقت، خليني أقول لك البارح العرض كيفاش كان. البارح كان أول لايف للمشروع متاع فايبا، اللي هو وخر برشا كما هو قال، وجمهور متاعه قعد استناه برشا باش خرج بهذايا العرض اللي هو اسمه One Band One Sound Obus. دونك واللي فيه خرجة كبيرة ياسر على الراب اللي احنا مستنسين به عنده، هو والراب الكل في المطلق، على خاطر لهنا فما خدمة موسيقى كبيرة ياسر، وتقوم على الموسيقى النحاسية، آلات مزيانة، سلوات ودنيا ياسر ياسر مخدومة مليح مليح مليح. دونك سمعوا الجمهور، سمعنا برشا الغنيات وسمعنا الالبوم وكل شيء. البارح كان أول مرة يعرضوا دونك للجمهور في إطار أيام قرطاج الموسيقية. فرحت ياسر أنه فنان، معناها نحكيه على فايبا، العمر والتجربة وكل شيء. مش نعرف مثلا تنجم ترى لطفي بوش ناقصة بالرباعي، السالات تبدأ معبية وما فماش وين تقف. البارح سالت فايبا كانت معبية وما فماش وين تقف،
1: يستحق
2: كلها ناس، كل جيت صغار كبار، العبيد اللي حبت اللي تعرفوا من قبل، اللي تسمع في غنية عندهم 15 سنة واللي يسمعوا في جديد كيف كيف، برشا خدمة الفيزيويل الدنيا كلها. الحقيقة عبيد الكل كانت فرحانة الفايبا، والفنانين كل زاد اللي شاركوه على الركح، واللي خدموا حاجات غنى حاجات تقدم والحاجات الجديدة الكل كيف كيف. دوك البارح كانت ليلة ياسر ناجحة، الفنان تونسي نجح، وان شاء الله يكمل هكا قيس.
1: صحة فايبا، مبروك
3: يا حيس،
1: مبروك يا فايبا.
2: وذاك عليش صوتي ظهر
3: في بالكم
1: تغني
3: حمد فايبا شنية ولا منين اصله؟
2: منين
3: رادس
1: مالا بوليسيوت مالا رادس مالا مالا
3: زهرة. شوف عندك فايبا في رادس، عندك زيد لي تايم في الزهرة،
1: عفيف،
3: عندك عفيف في حمد الف، عندك رافع في بومهل، عندك رابع في
1: بومهل،
3: وفي المروج كون عندنا ليه، عندك كافون الله يرحمه، مدينة جديدة
1: الله يرحمه، نعم،
2: برشا برشا برشا الولاد، بس حمراوي كلهم
3: بسام والزهرة
2: كل كل الولاد الكل، أحمد العجيمي كلهم،
3: أحمد العجيمي ولد
2: بيان سور بارك حناشي كلهم كلهم الحقيقة.
1: إن شاء الله نجم نسمعكم الأغنية اللي اخترتها.
2: أنت اخترت مساج كامل آخر حويجة،
1: قولي
2: فما أرتيست كبير ياسر زاد ورا المشروع هذايا، واللي الحقيقة هو فايبا ما ينساش أشاك فوا، يذكر إنه نضال الخميري حاجة عارفة كبيرة ياسر في المشروع هذا، وفي مشروع الكل الحقيقة ديما مع بعضهم جهات سامحوني. دونك الحقيقة والبارح كان اون بارتي امبوزونت على الاخر في العرض، وكيما في خدمة الالبوم. دونك يعطيهم الصحة، محليهم كيخدموا مع بعضهم ويخرجوا حاجات كبيرة كيف ما هي.
1: يعطيكم الصحة لهذه الاختيارات شباب، مانيش باش نبعد عليكم بعيد، انا انسان موسيقي جدا، نسمع موسيقى العالم برشا، صباحة موسيقى وكل
4: والله مختلفة، راه وكان بالحق واحد يصورني يقعد يضحك خاطر كل مرة من حاجات مختلفة، ما فماش هكا خط معين.
1: شنو اليوم الصباح؟
4: للصباح شنو سمعت واعتقد انها اغنيه ياسر محليها، وهذه هدية للناس الكليكة اللي ساعات ما نجموش يسيطروا على الوضع. ساعات تفلت الامور، مش مشكل، راهو حاجه انسانيه على الاخر، اني ما نجموش نسيطروا على كل شيء. فهذه هديه مني انا لكم انتم، على خاطر كل حاجه بتعدي بالحق.
1: حلوه الاغنيه.

0: هذا هو فاصل احنا ونعرف جعفر ونمشي ونحاولوا غنيات الشباب نسمعهم في البلاي ليست نتاع اليوم ان امكن
1: ويعطيكم
0: الصحه. فاصل ورجعين.
1: عاش خويا.
2: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار و

0: مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الشهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رجعنا لكم وصلنا معكم حتىش للنص النهار. اهلا اهلا اهلا كما قالت زينبي، ومرحبا. وعندنا تدخل رشيق من الاستاذ جعفر القاسمي.
3: اهلا وسهلا. ان شاء الله بدل البلاصه،
2: نتصور بدل البلاصه. رغم اللي وصلتني بعض الكواليس حبيت نعديها، مي قالوا لي اللي باش يتدخل هو بروحه يوضح وين الاستاذ جعفر القاسمي. صباح النور.
4: صباح النور.
2: منور يا غالي.
4: محلك النور الزميله.
5: بدل الخدمة.
4: لحظه بركة اختي، اخذوا معايا ظروف المباشر. صباح النور زميله رباب، صباح النور ريم زينب ورافع. احنا الان في جوله بحريه.
3: بحريه البرنده.
4: امي بالبراي
6: في فلوكه انت
3: زعما
4: شنو؟
6: جوله بحريه في فلوكه انت؟
4: لا لا مانيش في فلوكه. طلعوا انا وين
5: انت في جيبس ماشي جيب الدلاع،
4: قاعدين نجوب شوارع المدينة
5: سخيرة.
4: فهمتني ولا انطلق بابا؟ انطلق يا كمال، انطلق بابا. نعود زميلة فهمتني ولا باش تسمع طول الأجواء. اقعدوا معنا.
2: نعم
3: بي
6: ان شاء الله نقعد معاك ونسمع.
3: لا لا لا لا يغني وين الصوت؟
6: يا لالي يا لالي اللي قاعد يقول
3: صحيح،
6: احنا مش نسمع فيك.
7: لا لا لا لا يا عيني على الحوت والمناني. اش بينا
6: الله الله،
7: اش بينا
6: الله الله،
7: اش بينا والله راك سبرينا
6: الله
7: الله، اش بينا اشواء جميلة يعني اشواء منعشة يعني الحقيقة. ما نحكي لكم اش
6: وين وين انت في كاميون؟
7: انا طبعا في الكاميون في برويته. من انا طاول
6: الكاميون
3: بدات البلاصه.
2: ورينا الاجواء مع عش دالي كان يسمع فينا. ورينا الاجواء فين فين انتم؟
3: ما يحبش
7: يورينا. وري الشارع ولكن ما توريش الرداد اللي معايا اللي يحبوش يظهروا.
2: فهمني ولا لا؟
6: فما فما فما شارع عادي
7: يعني. وري الاجواء قاعدين نشوفوا.

0: يعني ولو كان ثم شكون يتفرج فيا تويكا ويطلع فينا على طريق السياره يعمل الكلكس بيب بيب بيب بيب
1: بيب
0: اسكو سم
1: والله
0: يزمر هاي بابا تحيي ليهم
2: اسمع اللي تعدي لكم
3: ما تقول برا زمر جعفور ما يجيش
0: ايش بينا
1: الله
0: الله ايش بينا خمسة
1: هز العروسة جعفور
0: والله معايا مواطنين في الكاميونة مش كلها بس كرافات وقابلني ويصفق بيرك
1: كرافات ما شاء الله
0: اخي يا اختي مشغول مشغول
1: مشغول قد الدنيا وين ماشي جعفور
0: شكرا نعم
1: ماشي لبلاصة بالكاميونة وين ماشي
0: والله كثير ربي ان شاء الله ربي سهل تمني والله باش نفرحوكم ان شاء الله لحداش ودرجين يعني العديد من المواطنين والمواطنات يتبعوا فينا تويكا عن طريق يعني الوسيلة النقل هذه الجميلة او بلان اير قاعد يشوفوا الاجواء ربي يوري لهم الاجواء احنا وين بالضبط
1: الحمد لله معليش رواحكم خويا اجواء منطقة صناعية
2: اسمعني جعفور الاجواء احتفالية وانت قاعد تغني معناها ما شاء الله دونك بسم الله خويا
4: الراجل بالباليت
2: الظروف المباشر في الكيس سبقتوا الباليت معناها كان معناها فما حاجه احتفاليه معناها فما تزغريت وكاني حاجه متاكه
4: فرايحي
2: فرايحي هزين
0: العقيره هزين العقيره هزين العقيره
2: محليك
0: هزين العقيره ماشي نخط بخونا حسام ان شاء الله مبروك يا حسام
2: ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك
0: خذ ضف المباشر الحمد لله يا ديني احلاك يفرحوا بالعواده بالعواده
1: الله لا يا ليه الكراب كلها تزمر
0: والخطا عليك خمسكاوي لخمي
1: بلا حسين
0: يا ديني احلاك ليه عرسوا بالدربوك
3: جعفر اعطينا انديس الثاني قلت لنا باش تعطينا انديس راه
1: بلاد عروسة حسام
0: انا قلت لكم الانديس يعني فرحة ان شاء الله العام 11 درجين تخلص العروسة لحدش ودرجين
3: تخلط العروسة معتها بيه
0: باش نشوفوا عرف لحدش ودرجين
3: لحدش ودرجين تخلط العروسة ذي لانديس الثاني ان شاء الله خير جميل جميل
1: ايه انا نستني
0: شمش
1: سيس روحك جعفور
3: صح الدورة جعفور
1: والله محليه الكاميون الأجواء فما نسمة
0: أجواء كبيرة برشا
1: صحيح
0: فرحانين الحمد لله يا ربي وإن شاء الله من هنا لحدش ودرجين انتظرونا في مداخلة أخرى
1: نعم
0: في فضاء آخر
1: نعم
0: في من
4: كاميون أخرى
0: قاعدين الشاهد هو الصور حصرية صور حصرية ادخلوا لليوتيوب صور حصرية
1: البلاكة البلاكة البلاكة
4: سفيقس
3: فيسفيقس باهي اوكي
1: على فيسفيقس جعفور
0: احنا فيسفيقس احنا حاليا فيسفيقس
3: اي صحة
0: تبدي ولا الجماهير خويا ان شاء الله نهارك مبروك
1: هو
0: صاحبي فايدي للجماهير
1: اي خويا سليم
0: صباح النور صباح النور اجواء كبيرة يا حاج الله يبارك لك يا حاج على وجهي
1: رد بالك
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: باهي جعفور نستناو المداخله نتاعك
0: نستناوها الثانيه ان شاء الله على الله دخلت لينا يا خويا الله يبارك زمر حتى زمر زمر عش خويا زمر زمر عرس زمر الله يبارك الله يبارك
1: شو صدق
0: لا وحدك وحدك وحدك روح وحدك هاي زمر حتى عرس زمر زمر صحيح يا خويا جربك انت بواحد اخر كيفي زمر زمر خويا زمر زمر يزمر
1: اسمع معاه جروب جعفور شكون اللي معاه
3: والله برشا يزمروا ويتبعوا في الكاميون
1: شكون هذا
0: نعم جوية كبيرة الحمد لله
1: صحة جعفور
0: والله والله والله
1: اما شميسة باهية طقس
3: والله كرنجينا والله كرنجينا
0: والله كرنا نعملوا حلقة بالكاميونة
1: والله
0: الكاميونة تنزل كل والله
1: عيب عليك جعفور مشيت وحدك خويا
0: عايش عايش يا
1: حبيبي
0: والله يا شيخ والله فرحة عظمى والله الحديث وترتيب زمر غالي يا غالي يا غالي يا غالي زمر زمر
4: زمر زمر
1: الزاوية
4: قائمة مع الموتور
1: هو يا قدامك هو بده يرجع له
0: شكرا شكرا للبطولات شكرا للكرة بكل وسائل النقل تاكسي تاكسي سامر سامر سامر بابا سامر سامر بابا سامر
1: يا جعفور يا جعفور قانون طرقات دخلتوا في حين
0: خلي
3: يدخل لا لا لا ماذا بينا ما نصوروش احنا نسوقوا نلتزم
0: سامر خويا سامر مبروك علينا
1: يا جعفور

0: لا تجي تجي العرس والحادث اي اي اي يجرشق
1: يجرشق
0: يجرشق احنا اخويا نداو في العلن نشتغل ان شاء الله ربي يسهل ثم الليل رفع على مليون ومئتين ربي يبارك لك خويا يرحم والديك
2: نخليوك في البزنس جعفور ونرجع واحنا شويه
0: خليوني خويا ارجع شويه خس
3: الله يربح جعفور الله يربح
0: السيارات الله يربح شوف الجماهير
3: ما شاء الله
2: والله كورتيز
3: سكرها سويت
0: مبروك علينا خويا اشتغل الاحداث ودارجين وحتى الامن شكرا للامن والله يامني بايبي والله يامني بايبي
3: حيك حيك هيا زيز روحك جعفور ان شاء الله يس يكفي الهنا من الكواليس
2: وشكرا
3: وشكرا نستنيه جعفور بليتو للتدخل السياسي ان شاء الله يا رب يكون سلامات على السقطة المدوية اللي صارت له احنا فاصل ورجعين يلا
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب
5: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
4: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعناكم زينا مواصلين معكم حتى شليل نصف النهار في انتظار جعفور يرجعنا في اي وقت ما نعرفش في اي لحظة ينجم يكون موجود معنا. احنا نمشيو لأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة.
1: والله حبيت نقول لكم اللي جاوني برشا ميساجات البارح على بشرات الكرتون وبرشا ناس فرحوا معناها
2: صحيح عملوا جو
1: عملوا جو كيفاش. والله ريت الميساج سامحني ضاع ليا متاع في عمر معين وتفكرت وديت تحيه ليا قلت عن فرحتي وانا عمري 32 سنه كيفاش طلعت جينيريك الحديقه السريه من الثانيه الاولى والبنات وجعفور لي
2: قعدت برافو عليك وديت برافو عليك
1: فوالا نسلموا عليها وديت نسلموا على الناس الكوليكا وي خليت بلاصتك
3: اختار الحاجات اللي توحشتهم البارح وحسيت مونك اني ما لعبتش معاكم اللعبه
2: خاطر هو اكيد راه طلع الحديقه السريه
1: سير معناها
3: لو
2: جاردان سكري
1: فوالا وهذه الفقره تتسمع في الافلام مش في اليوتيوب خاطر رانا
3: نقصوا على خويا الفقره
1: الكوبي رايت يا شباب. يلا باش نبداو بعمل توسي باش نبداو بشوف لي حل المره هذيا وخليني نقول لكم المقطع هذيا يعتبر من اجمل ما قيل عن السعاده في ان شاء الله تكملوا انتم المقطع الثاني.
4: جو صحيح بقول لك حاجه صغيره انا راني نلعب مع زين
3: انا نلعب وحدي
1: وحدك ضد الكل
3: اي والليكيب نتاعي اسمها بن عروس
1: بن عروس بن عروس ضد شنو الضاحيه الشماليه اليوم الضاحيه الجنوبيه ضد الضاحيه الشماليه
2: الضاحيه اللي مقصوص عليها
3: اليوم تفضلي
1: تفضل سيدي
2: ليش احنا نازرو ولا
5: تعرف يا باجي ساعات الواحد يصرف الملايين باش يتفرهد يا وتلة يا فواياجات يا ديار على البحر والسعاده حكايه فارغه مرهونه
2: حكاية السعادة حكاية فارغة
3: مرهونة في كويس تاي وبالبندق ولا ما
2: انت علاش قصيت على زميلتك وهي تتكلم
3: ما قلنا الأسرع ولا بدلتوا القواعد بدلتوا برشا رغم اللي غبت عليكم
2: ليه سعادة هي مش يقول حاجات بسيطة
3: كويس تاي قاعدة
2: شكل قاعدة على البحر ميك لبنين
3: كويس تاي بلي قادر
2: مش يقول حاجات
1: بوليو السود
3: بن عروس
2: كمال التويت يقول في تعريف السعادة حاجات بسيطة
1: والله الإجابات قاعدة تجيني من الملاح من في الواحد والله لا أعتقد أن فما قاعدة في البحر لكن فما كيس حكاية الكيستي دونك نقطة تمشي نقطة
2: أما مش بالبندق
1: ولكن
2: مع شكون يحكي لهناس لي من الأبيض
3: مع البيجي
2: وين
3: سي توفيق البحر الله يرحمه
2: وين ويقفني
3: في وين يصلح في ريسبتورات
2: مش في بيرو مش في بيرو سليمان ومش في الكولوار
3: لا لا في البيرو وواقف وراه البيرو من تالي وياخذ ورا الكونتوار
1: تحتد وتشتد هي المعركة
3: وهي تغزر هكا في بالها شكون قال لي على تغزر الفاروق وكل شيء
2: هي هو فاروق قلتها وحدك
3: والله لا فاروق
1: نجمو نسمو بعضنا شوي
3: نختار في القماش قاعد عندي قماش
1: أستاذ أستاذ عنا الاكستري نسمو
3: سمحني مجال
1: تفضل سي فاروق
5: في حكايات صغيرة هكاية كويس تي شيشة ضحكة مع البيجي
6: عايشي تاخو
2: والله السعادة حاجات بسيطة
1: والله كنت شنو هو تفسيرك للسعادة أستاذة زينب؟
2: أنا تفسيري للسعادة
1: أي أول واحد يعمل تعليق بموليك
4: لازمك تسكت مع ربي
2: فهمتك أنا تعريفي للسعادة مش بعيد برشا اللي قالوا سليمان الأبيض لازم العبد يتعلم يفرح بالحاجات البسيطة الكل على خاطر وقت اللي توصل للحاجات اللي تعتقد أنهم مش يفرحوك أبغتي غدي ماما اللي توصل لهم يوليو فاد ألوانهم الكلها لتالوناج يتبدل فأنت لازم تتعلم جستمو كما هو قال تفرح وقت اللي تشرب كيستي ويطلع بلين كان عندك بيزاج قدامك محلية تتمتع به وتشوفه الكل مش خاطر مستانس به ما عاش تشوفه كان عندك عبد يفرحك وتضحك معاه كما هو تضحك مع البيجي تي بروفيت مك الضحكة الباهية كان عندك عبد يسيرك وتسير ونجم يسمعك وتسمعه قمة السعادة حاجة خارقة للعادة
1: حلو
2: ويا حبة ذي يا حبة ذي تكون فما مكلب لينا زيدة لينا يا كحوش
1: كله به أحسن أستاذ ريم زينب
3: قمة السعادة أنا مدام رباب أنه وقت الناس كل يقولوا عليك اللي أنت ماكش باش تنجح تنجح وتمركي بونتو وباستحقاق
2: اللي سائل
3: أن يتسأل إلى من أتحدث
1: ظاهر ظاهر ظاهر هكا كلي كلي على الضاحية الشمالية سبحان الله
3: نظر لي هكا هكا ست زون ست زون
1: ست زون نمشي وتويكا للأعمال العربية ومقطع شهير جدا نكملوا رجاء نكملوا الاكستريز نكم تسمعوا بالكدي باش وحدكم كيك طلعوا البارتو يلا
7: من كد شهرين فاتوا دخلت الحمام استحمى حمية العيد

0: الكبير.
1: ايوه سكينه
0: طبعا. انا يا دوبك دخلت قلت لي يا عين جابوا الميدان.
2: طبعا عليك العين. سيبك من ليه وخليك
0: في العين.
2: اول حرف من اللي بحبه
0: عين. عين احمد. اكتب الله المجيد.
2: عين
3: اكتب الله المجيد.
0: عوضين.
2: عين
3: عين
2: عين.
0: طب سهليها شوي.
3: سهليها شوي.
2: عيني عين عبعال.
1: عين يا عبعال.
2: عين
0: انا عارف اسمي. لا انت سهليه.
2: انا بسهلها لك.
1: طبعا سهير البابلي.
3: سهير البابلي
1: واحمد بدير.
3: احمد بدير عبعال
1: الله يرحمها
3: وراي
1: مسكينه
4: ونقطه على الشخصيه وكذا شنو وديجا انت حافظتهم يعطيك صح. ايش قال هو ياسر غبيمه
3: مش يقول
4: احمد احمد
1: حتى اللي مش يقول باش يقولها احمد
4: حاجه تيك الصحه تيك صحه زي البيت. يلا استاذ فاروق نسمع نكستر الثاني.
0: ايوه عرفته. اول حرف عين. احمد.
2: احمد انت بينادولك بيقولوا لك
0: يا ايه يا عصور وساعات يا شويش لكن انا من حالي مبتدا امباشي.
2: امباشي في ايه؟
0: في الحكومه.
2: ما انا عارفه انك في الحكومه. الاسم ايه؟
0: اسم اللبان.
4: حاجه لطفه.
2: انا بيقولوا لي يا سكين.
1: انا بيقول لي سكينه خزرني
2: سميتني سكيني. ما كل واحدة بتتظلم مني. أول بيسموها سكيني يعني. لا بيسموني
0: يعني. أنت الزلطتي.
2: أنا الزلطتي. سموني.
0: سموكي
1: إيه؟ لسه عايشة.
0: لسه عايشة.
4: سموني.
2: لا سموني مش سمموني.
4: ميرسي فاروق. هذايا من بين المقاطع في المسرحية متاع ريوس وسهير.
1: طبعا الله يرحمها حاجة ممثلة إكسبسيونيل.
4: أحسن زينوبة. أنا باش نعطي نقطة إضافية اليوم. لو تتفكروا شنو الاغنيه اللي تغنيت في هذه المسرحيه.
3: شبكنا الحكومه تيريري وبقينا حبايب.
1: فما اغنيه اخرى زاد وشات وشات وشات وشات وشات
4: بدي تكون وقت تقول مغروم الاعمال العربيه
5: استاذ رفع. بلاش فاروق زيد شوف الميكرو انا شكون
4: تعرفيش موجوده.
1: نسال سؤال يطلعوا ياخذ نقط الكل. فما ممثل شارك بصوته كهو في المسرحيه هذه وممثل معروف ياسر ياسر مثل هو المذيع اللي خبر على العصابات نتاع اللي تختفي مرايا وسكينه. شكون الممثل هذا؟ نعطيك النقاط
5: تاعو. الممثل شرمو عنده صوت نتاع يجي نتاع اذاع.
1: صوته جميل. وممثل خطير.
5: طويل شويه يلبس لونات.
1: لا ما يلبس لونات.
5: احمد زكي.
1: لا
3: هكا هو غلط.
5: حسينين.
3: حسينين
1: ما عرفتوش.
3: حسينين ومحمدين.
4: نقطه اخرى عندكم ثلاثه نقاط في الدقيق.
5: سعيد صالح.
4: سعيد صالح عندكم ثلاثه نقاط. زينب.
1: مرحبا.
4: شكرا. نقطه واحده استاذ رافع.
5: مش مشكله.
4: مشيو للعمل اللي بعده. سي بون طلعوها الاغنيه فاروق. مشيو للعمل اللي بعده اللي ديجا فيه ثلاثه مقاطع بالنسبه لليوم. نسمعوا وتطلعوا وباش تركزوا شنو البارتو. يلا معروفه برا
6: الصبح. فتحنا الراديو.
1: ايوه
6: لقينا مرشات عسكريه.
1: لا يا كبرت.
6: لا لا لا لا لا لا
3: نقطه.
6: مرشات عسكريه.
7: ايوه
6: وقران. اثنين. بعد شويه كده المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله.
7: نعم
6: قلنا خير.
7: استنى بس استنى. المذيع ماله
6: واقف على حيله؟
7: وانت شعرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
6: ايه
7: شعرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
1: شعرفك انه مذيع الراديو واقف على حيله. يعني هذا صالح مدرسه المشاغبين.
4: باهي صح. هذي عندك نقطه.
1: واقف على حيله معناته وقف.
4: وقف.
5: وقف.
4: لهنا هو ديجا استغرب اللي معاه. قال له كيفاش فما كلمه تقالت شهيره جدا وتستعمل في العالم العربي الكل مش كان في مصر حتى في تونس في اي بلاد. اش قال على المذيع؟
1: قالوا لي
4: اش قال على المذيع؟ شبيه قالوا انت كيفاش فقت بيه؟ اعطاه كلمه ما تجيش. اعطاه ترم علمي وما تجيش.
1: يتبرم بالبرور.
4: صحيت.
3: صحيت.
4: ما تعرفيش
3: يتبربر بالبرور.
4: هي الناس مش معادن
5: يتبربر.
4: تعرفيش يتبربر بالبرور؟
5: يتبربر بالبرور.
4: نسمع لك
3: في الضحيه الجنوبيه ما يقولوها.
6: ليه الراديو بيعمل كده؟
7: ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع
6: طبعا مش ال مش ال
7: ايه
6: مش المذيع ينكمش بالحراره ويتبربر بالبرور.
7: ايه ده؟ المذيع ماله؟
6: ينكمش بالحرارة.
7: أيوة.
6: ويتبربر بالبرورة.
7: برورة؟ برورة إيه يا جدع؟ أنت بتقول إيه؟
6: في الفلزات.
4: في الفلزات.
7: في الفلزات إيه يا جدع؟ إيش جاب الفلزات للمذيع أنا مش فاهم منك أي حاجة خالص.
6: هو مش الناس معادن؟
7: نعم.
6: الناس. مش معادن؟
7: معادن.
6: والمذيع ده مش ناس؟
4: مش ناس.
6: خلاص يبقى ينشكح بالحرورة ويتبربر بالبرارة.
1: ينشكح.
4: ذي معروفة رب مستمعين كل طلعوها
1: كلهم يشاركوا
4: لهنا في فما انا زدتكم مقطع اخر ثالث معروف جدا هو يحكي على المذيع يحكي على الغاديو شقلوا وقالوا سمعنا مدري شنو بتاع عسكر
1: وقرآن منشط عسكرية وقرآن
4: اش باش يقول المذيع ما هو باش يتكلم المذيع
1: اش
4: قال حاجة بالعربية في هالبي بي سي بيسالش
5: خبر عاجل
3: هنا
5: خبر عاجل
3: هنا القاهرة
1: هنا البي بي سي
5: هنا القاهرة
4: ليه نسيتوها الكلمة؟
1: نسيتها
4: كايز بي
1: البي بي سي
6: هي بعد ما نشكح بالبرورة وتبربر بالحرارة
7: أيوة
6: أيها السادة أيها السادة صمت طن طن
4: إذا
6: المذيع إيه صمت طن طن والإذاعة المحلية صمت طن طن أنت بتقول إيه صمت طن طن وإيه اللي بتقوله ده صمت طن طن إيه دي مش فاهمها أنا دي
7: إيه
6: هي إيه؟ اللي هي بتاعت اللي بعد الإذاعات لما يجوا يروح ماتش الكرة يقول لك سنتن تن دنو
7: ماتشات الكرة فيها سنتن تن دنو
6: سنتن تن دنو حمار
7: إيه؟
6: ده سيم بينه وبين الإذاعات
4: بين الإذاعات
6: بيلم بيها الإذاعات من على الأهل سنتن تن دنو
7: أيوة
6: الإذاعة المحلية إلى إذاعة البيبسيكو
7: بيبسي البي بي سي
6: هنا البي بي سي نشاط عسكرية
7: كويس
6: وقرآن
4: باش ينضموا باش تنضم للبي بي سي
3: محلي صبرنا والله محلي
1: كان بسيط جدا
4: وفما مشاهد ريت معناها الناس الكل طلعوها الناس الكل قاعدوا يتفكروا
1: كنا حافظين من المسرحيات كانوا يتباعوا في كاساتات معناتها الفي اش اس وكانوا يتباعوا في كاساتات لعبت تسمعهم في الدار ولا في الكرهبة معناتها مش كان المسرحيات المصرية تتفكروا الكلكم المنجي العوني نصر الدين بالمختار يرحمه كانوا كاساتات والناس تحفظ سكيتش مش جوست يضحكوا عليهم هكا دونك فما جيل كامل تعلم يسمع ويعاود ويحفظ
4: وما كانش عايش في الفترة الزمنية
1: صغير
4: رفع لهنا ما كانش موجود اللي يحتفظ بنقطة فقط وحيدة نقطة وحيدة الأستاذ جعفر
3: نقطة
4: بالنسبة للفتيات نقطة 2 3 4 5 عندكم
1: 5
4: نقاط والله يعطيكم صحة ربحين اليوم
5: تاخذوا 5 نقاط تعطيهم واحدة جراتوي نديكم تاعي
1: ميرسي
5: والله تاخذوها
4: استحفظ بالنقطة نتاعك استحفظ بالنقطة نتاعك هي ديك
3: تستحقها
4: راه تستحقها ما تعرفش عليها روحك وقتاش تستحق
5: انا كلمة اللي بديت اللعبة تو ما نجيبش 4
4: ملي
5: بديت السيزون
4: كان يتعدى شهر ونحسبه ما تجيب فهم شيء
5: والله يا ملاي ما شيقه والله يبهي هذا الناس مو حاجتي ضحكوا كل شيء يبهي والله
4: والله حسيتك تبسمت خطر أول مرة تسمعها ضحكت
5: أنا عجبتني انت عن نسمة عادن
1: نسمة عادن
4: تبربر خطر سيومتي فيك الحكاية
3: والله حلوة اكتشفتها اليوم معناها
5: والله اكتشفتها اليوم قسم بالله
1: لازم نعملوا له رد رباج على المسرحيات والحاجات ويشوف شنو اللي يعجبه شنو اللي ما يعجبوش
5: اي والله
4: يعطيكم الصحة ونقاط للمستمعين تاعنا على اليوتيوب اللي يعطيهم الصحة الحقيقة تفكروا
3: والله
4: قاعدين ديما يبحثوا
3: حاجات صعب يطلعوهم
4: صحيح خاطر بون حاجات واحد يتفكرها وقاعدين يبحثوا كل مرة على حاجات باش احنا نحكيوا عليهم بيان سور هو المتعة نتاعهم انه رافع المجدي ما يطلعهمش فوالا تو فهمنا كيفاش نجح الفقرة هذيا وفوالا
5: والله الله يهديكم
4: عايش خويا اجمعين
5: سوف انتقم في طلعني شكون
4: انتقم خويا شوي اخر بياسور سامحني سماح ولا سامحني شكون سامحني البر نعرفوا شوي
5: سامحني بالله
4: سامحني سماح استاذ جعفر رجعت بحثينا مره اخرى اهلا وسهلا
1: شو بدل وسيله النقل
5: برميت الكل وش عملها اليوم
3: ماك جعفر
4: مرحبا
5: هذا اللي يسلم عليهم بكري خلوا
4: يخلوا وينك
6: مراش كان كسوره واصله
4: واصله انت اللي هارب
5: لا واصله
6: احنا تويكا في اتجاه الفرح يعني كما قلنا ال11 درجين نقت شويه عاش ولد ياسين يعني ال11 درجين ان شاء الله باش يكونوا على عين المكان ادعو للساده المستمعين والمستمعات انا يشاهدونا في المباشر انهم يدخلوا للبلاتفورم تاع ديوان افلام يوتيوب فيسبوك انستغرام مرحبا بكم بتشوفوا مع بعضنا المفاجأة جعفور على موتور لأول مرة في تاريخ يعني للبرنامج همني ولام وشكرا وبارك الله فيكم
1: وين يلتحقوا بيك جعفور الناس اللي يفيقوا بيك الكل في صفاقس وقاعدين يتبعوا فيك ويقول وينو جعفور خلنا خلطوا عليه وين ماشي جعفور
6: احنا والله تويكا في البودريير تحديدا ما نجمش نقول وين فهمتني ولا ولكن اللي حدش ودرجين ينجموا يلتحقوا بينا ويحتفلوا معنا حفلة كبيرة برشا انتظرونا
4: بيش عفو
1: والله توصل العروسة جعفر
6: العروسة تجي لحدش ودرجين
4: اوكي نستنيوك نستنيو العروسة لحدش ودرجين جعفور احنا عنا الاخبار اللي ما تستنيش تويكا بيان سور نرجوكم حتى احنا ونكتشفوا المفاجأة متاع جعفور
8: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز 11 ديوان فام. عسلمة. سياسة تعبئة موارد دولة لسنة 27 و2000 تضع خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 27 و2000. وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة الداعي لإعداد الميزانية إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها. ومن أبرز التوجهات المستحدثة، تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال توظيف الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية، مما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية. كما سيتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية. وزارة الداخلية تفيد في جواب على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب حاتم اللباوي أن استراتيجيتها ترتكز على رقم السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل وتقليص أجال إزداء الخدمة والحد من الأخطاء البشرية وحماية المعطيات الشخصية. وأوضحت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيين قائمين على الترابط البين مع وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي، مما يضمن حينية ودقة المعلومات المتصلة بالأحكام والقرارات القضائية، والترابط البين مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية. متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد جهة الكاف بهذه المادة لتعزيز الجاهزية.

0: الملاحة فيه، كما تم استهداف حشود سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم، ساعة سعيدة رجعنا لكم، زلنا واصلين معكم حتىش للنصف نهار، وكلنا الكلنا الكلنا متشوقين نعرفوا الرحلة متاع الجعفور
2: كيفاش يعمل،
1: فاش يعمل، وين عرفنا صفاقس اوكي
2: من دروج الكاميون الموتور
1: ولا هالمفاجأة هالعروسة اللي باش نراوها اليوم.
3: العروسة جات،
1: العروسة جات ان شاء الله يا ربي. جعفورة تسمع فينا؟
4: نسمع فيكم، ما نعرفش كان صوتي يوصل ولا لا.
1: السيد
4: المستمعين
3: الجعفور،
1: أهلا
3: أهلا أهلا،
2: تسمعوا فيك؟ ذكرني فيه هاني في
1: الكوبليمون. نسمعوا فيك خويا،
3: نسمعوا فيك،
4: عايشك عايشك. الحقيقة عملنا أجواء احتفالية، حبينا نفضلكوا، حبينا نضحكوا، حبينا نبدلوا الجو، نبدلوا ساعة بساعة. ولكن طويقة باش ندخلوا في الرسميات، ندخلوا في مفاجأة. نتصور نجم تمس التوانسة الكل، كبير وصغير، نجم تمس التوانسة من بزارة البنجردين للتطاوين، تمس التوانسة المتغربين، مس أي إنسان، لأنه الحقيقة اللي قاعد يتعمل في ساعة سعيدة بالنسبة لي أنا منجم يكون كان فخر ومصدر سعادة، فهمني ولا، ويرجع فينا الأمل. أنا اليوم في صفاقس، فهمني ولا، وكنت تذكروا في لحظة من لحظات، في نص ساعة من زمان، في فقرة اسمها الناس بالناس، عملنا نداء، عملنا نداء للتوانسة ما نعرفهمش، له ولد عمي، له أخويا، له صاحبي، له جاري، لا قرا معايا، ولكن تونسي الحم ودم أمن وأعطانا الثقة، فهمني ولا، وقال أنا النجم نساهم، سواء في مرأة باش يعمل لها مورد رزق، سواء في عملية جراحية، سواء في أي قضية كانت وتعديت في الناس بالناس. اليوم الحقيقة ما نعرفش، للي تابعونا قبل وللي ما تابعوناش قبل، كان تذكروا عملنا أبيل باش نشريو ميني بيوس الأطفال ذوي الهمم الجمعية في صفاقس، تذكروا الناس الكل
3: نتفكروا بالقدي بالقدي.
4: والعملية خذت من بالضبط لو كان نحسبوها توقيت أقل من ساعة من زمان، نص ساعة ديوان صفاقس، نص ساعة ديوان تونس، والمبلغ المطلوب كان تقريبا 140,000 دينار. نحب نقول للناس الكل اللي يساهموا من قريب من بعيد، معنويا ماديا بالكلمة

0: مرات الحاسمة، شكرا زينب، شكرا رباب، شكرا ريم، شكرا رافا، شكرا فريق الإخراج والإعداد والإنتاج، شكرا ديوان أفام، شكرا ديوان أفام اللي أعطتنا لونتين وأعطتنا الثقة باش نعيشوا مع بعضنا لحظة حقيقية. حلمة اليوم أصبحت حقيقة، وأنا قلت وقتها في اللابيل راه كل ما العجلة تدور راهي رحمة على الوالدين، لأنه باش تنق.
1: خلينا إن شاء الله نعود ونسمعه مرة أخرى خاطر قص جعفور إن شاء الله ترجع.
2: لازمنا نعاود نكلموك جعفور باش نحاولوا نسمعوك بالكدي هكاك الميساج يوصل للناس الكل ونفرحوا الناس الكل زيد.
1: اما ظهر لي بدينا نوصلوا في ليزانديس، مع تحكينا على لو بروجي هذي، حكينا على لابيل ودون هذي، حكينا على نص ساعه في صفاقس ونص ساعه في تونس، الحكايه تبعوها برشا ناس لهنا في ساعه سعيده وفي الناس بالناس. جعفور موجود في

0: كبير باهي خاطر
1: يا رب ان شاء
0: مستحقين
1: الله والله.
0: موجه
1: مستحقين فرح
0: باهيه مستحقين نفرحوا الناس
1: يا رب
0: الكل.
1: ان شاء الله نفرحوا
0: وتوا ظهر لي فهمت علاش قال اللي سمعونا واللي ما سمعوناش اللي معانا واللي مش معانا خاطر اعتقد انه حاجه تفرح التوانسه الكل كانت
2: اكيد
0: ديما فمك الامل ديما فما الخير انا نقول
1: احنا نحبوها الفقره نتاع نسب الناس لهنا في البلاتو الناس اللي يجيو بحذينا ساعات الاستوديو الناس اللي يسمعوها فما برشا ناس يقول احنا نحبوكم ونتبعوكم على خاطر تعطيو انرجي باهيه والفقره ديك صعيبه علينا دونك فما شكون يقول لنا راهو ساعات الحاله الاجتماعيه اللي تحكيوا عليها تكون تلما صعيبه كما نجمش نسمع ولا حاجه توجع لي قلبي نقول لكم احنا نقعدوا حتى لو كان حاجه توجع القلب على خاطر من بعد نفرحوا ونفرحوا القلوب ونزيدوا نطمنوا البلاد هذيا على قد ما نسمعوا ساعات حاجات ماهيش ماشي على قد ما نراو فما عباد فيها خير وفما عباد مازالت تمن وفما عباد مازالت تود وفما عباد مازالت تعاون غيرها وفما عباد مازالت تفرح الفرحة غيرها وهذاك زاد يرجع فينا احنا الامل لهنا في البلاتو هذاك علاش زاد نفرح ونحبوها الفقره ويرجع الامل الناس اللي قاعده تسمع يقول لك يا اخي هذا صاير في تونس اي نعم صاير في تونس هذا تنجم تعملوا في برنامج اذاعي اي قاعده تنجم تعملوا في برنامج اذاعي فما الناس هذوما الكل ينجموا يتلموا على هدف واحد الحقيقة قاعدين نشوفوا فيه كل جمعة الناس قاعدة تتلم على هدف واحد باش يسعدوا ناس واليوم ظهر لي إن شاء الله يا ربي اللي يتبع فينا واللي مش يتبع واللي يحب ساعة سعيدة واللي محبهاش واللي يحب الناس بالناس واللي ما يتبعهاش بالكل ظهر لي اليوم ما ينجم كان يفرح فرحة كبيرة برشا بالإعلان اللي باش يعملوا جعفور شوية
0: إن شاء الله يا ربي هانا نستني ورافع
2: والله يا سيمي فيختي نحنا عشنا برشا فرص كيما هكايا باش انه واحد يحس روحه فيه على الاخر ويحس روحه فرحان بان اكومبليسمون صار في عائله اللي هي عائله ساعه سعيده واللي في النص ساعه الاخرانيه تولي العائله تمتد انه الناس مع الناس اللي رافقونا توا في 4 سيزون بالتبرعات ولينا نعرفوهم كريمون فما الناس موجودين معانا ولاو فيكس ويتبرعوا معانا ولاو من العائله ونعرفوهم حتى بالاسم وساعات نستفقدوهم
0: كيما فماش
2: وساعات يعملوا لنا سوربريز ما يجوش بعد يجوا في الاخر ويعملوا الانترفونسيون نتاعهم اكومبليسمون ياسر مزيان زاد الوليدات الصغار اللي باش مثلا خاطر الموضوع هذايا كان وقتها في نسب الناس اللي حكينا فيها اللي صارت نص ساعه في صفاقس ونص ساعه لهنا اللي حكى عليها جعفر كانت للوليدات الصغار فوالا ما نعرفش دونك ان شاء الله اللي في مخي يكون صحيح
1: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله اللي في مخي يكون صحيح لاكومبليسمون يكون صحيح باش تكون فرحه زايده خاطر كيما يقول جعفر ساعه سعيده كوم والنص ساعه الاخرانيه الناس بالناس
0: ديما نهار الجمعه
2: النص ساعه الاخرانيه اللي هي اكثر نص ساعه اللي بالنسبه لي ديما تهز مفاجات ودي سوربريز ونكونوا نستنوا في حاجه ونلقاو حاجه وساعات نفقدوا الامل ومن بعدها يرجع في الدقائق الاخرانيين دونك ان شاء الله يكون اللي في مخي صحيح
0: ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله
0: انا نستنى
2: وكهو دونك هذا هو
0: وانا عندي سؤال ماش كنت نجم تجاوبني عليه
2: جاوبك
0: فقرتك موجوده رفع
2: والله ان شاء الله اللي يكون اللي في مخي صحيح زاد
0: حتينا نتمنى اللي انت موجود اليوم
2: أنا. عندي فقره من نهار الخميس باش تتعدى هي بيضه طابت مليح باش نقولها لكم اليوم ان شاء الله كان تحبوا نتعداو توا
0: والله ماذا بي
2: تحبوا تعطيوا الفقره نتاعي توا تفضلوا
0: خويا تفضل موجود
2: هاي دودار تايموسيون
3: رافع ولد الدار وعندي فكره طياره
2: يعني
0: ما عنديش حل اخر والله لا عندي حل اخر صدقني
2: سيد المشاهدين اليوم في رافع ولد الدار باش نعطيكم فكره جميله جدا اليوم باش نعطيكم ارقام في الحمام ارقام في الحمام هذو التيتر نتاعنا يعني لي سال دو بان كيما شفنا الكوجينه تاكي بجدك
1: تلقى تلقى
2: خنعاودوها باش ينجم يقول
0: يريد محليك وانت تخدم اندر بريشر
2: لحظه واحده نعاود
3: رافع ولد الدار وعندي فكره طياره
2: عندي فكره طياره اليوم التيتر نتاع الفقره نتاعنا ارقام في الحمام مازلت كنت نقول فيها فكري شويه دونك ان شاء الله تابعونا دونك حكيت لكم على كل شيء فيه دي شيفر وفما قياسات باش تكون الارغونومي نتاعنا والعيشه نتاعنا كونفورتابل شفنا الكوجينا شفنا لي دريسينغ اليوم باش نشوفوا زاده مكان مهم جدا في المنزل اللي هو السال دو بان بالنسبه للسال دو بان متكونه شنو من ثلاثه حاجات عندنا اللافابو عندنا الكوفيت وعندنا الدوش دونك باش نبداو نحنا باللافابو لافابو نتاعنا 60 سنتي بروفوندور العرض ينجم يكون حسب كبر السال دو بان نتاعك

0: الجديده اللي هي توا ولات منتشره اكثر في المنازل نتاع الناس اللي هي الكوفيت سسبوندو. باش نمشيو للكوفيت العاديه اللي نعرفها. الكوفيت العاديه الطول نتاعها يعني اللوتر نتاعها 40 سنتي 45 سنتي بين هذوما زوز، يعني كيما الكرسي العادي جدا. توا باش ندخلوا في الكومبليكي شويه، كي بتجيب بني باش يركب لك الباتي شاس، على خاطر الكوفيت سسبوندو فيها الشاسك اللي لاصق في الحيط اللي تنزل على الفلسه يخدم ديريكت، دونك هذاك يركب قبل اللقاء مع البنايه. ولهنا 80% من البنايه ديما يغلطوا في حطان الباتي شاس. باش نعطيكم ايدي تحطوها في مخاخكم وما تنساوش، لاوتور نتاع الباتي شاس كي تجي تركب ماك الفلسه اللي تنزل منها بين المترو والمترو 20 على الارض، مترو ومترو 20 ما تنساوش. حتى انت كحريف بعد ما يركب لك البنايه جيب مترو وقيس وين البلاصه نتاع الفلسه، مترو 20 على القاع بين المترو ومترو 20. الكوفيت سسبوندو تركب كيما اختها القديمه اللي هي على 40 45 سنتي. بالنسبه للدوش، الدوش عندنا الدوش العادي اللي هو اللي نعرفوه نحن دونك البانو اللي العرض نتاعو يمشي حتى المترو 10، وعنا زادة اللي جاء بعده اللي هو دوشة الإيطاليان. ودوشة الإيطاليان تفرق فيها زوز أنواع، فما دوشة الإيطاليان اللي تشريها حاضرة وتتحط هذيك 70/70 تخلي لها الاسباس متاعها. وبالنسبة للدوش الأخرى اللي هي تتعمل en continuité مع القاعة متاع السال دو بان، هذيك لازم يكون عندك نوعا ما صلب باهي باش الماء متاع السال دو بان والماء متاع الدوش كي تبدا دوش يمشي ديريكت في الريسيفر نتاعو. البونت لهنا شيفر صعيب عليكم انتم شويه مواطنين، مي لي بروفيسيونيل اللي باش نقولها لهم يفهموها، من الان ل 2% البونت يلزمها تكون. دونك هذوما لي فالور اللي لازم يكونوا موجودين. ليسباس دو سيركولاسيون مثلا اكزومبل بين الكوفيت والدوش، بين الكوفيت والدوش يلزمك ان مينيموم متاع 40 سنتيمتر. راني كي نعطي لي فالور هذوما سوف با دير انت عندك سال دو بان صغيره لازمك تطبق هذوما بالملي، فما ديما حرفيه وفما ديما افكار لازمك تعملهم وارغونومي تنجم تتاقلم بها سولون سال دو بان تاعك. مي نعطيك دي فالور في الجنرال، دونك لازمك 40 سنتي ديما كي باش تحط كوفيت تبدا بحدا الدوش، يلزمك 40 سنتيمتر بين الكوفيت والدوش. بالنسبه للباب وأول حاجة تعرضه يلزمك 70 سنتي من الباب، يعني حتى مثلا الكوفيت ولا الدوش يلزمك 70 سنتيمتر، هذاك اسمه الاسباس دو سيركولاسيون. مثلا رباب الشيفر هذا ينجم يتبدل وقتاش؟
1: وقتاش
0: وقت يولي الباب ما عادش يتحل، يولي الباب الكوليسون. هذا باش نحكي لكم عليه نهار البيبان الكوليسون اللي يدخل في وسط الحيط، دونك هذاك موضوع اخر شابيتر. ما كي يولي الباب يدخل في وسط الحيط يولي الاسباس دو سيركولاسيون، يولي عندي اكثر شانس باش نعمل سيركولاسيون اكثر في وسط السال دو بان. دونك هذوما

0: الناس اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5 ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: هو كي يبدا فما خبر سعيد نأجله كل شيء حتى شيء ما يتعدى الا ما نسمعوا الخبر السعيد لانه جعفور رجع مره اخرى والحقيقه ما لازمناش نستنيو اكثر. يا جعفور وينك؟
4: انا بيه بنعرفش كان تسمعوا فيه تشوفوا فيه ولا لا
3: نسمعوا فيه
5: توا نسمعوا ونشوفوا فيه.
4: باهي ما نجمش نطول عليكم، كما قلت يظهر لي المسألة واضحة. النداء اللي عملناه في الناس بالناس كما قلت مدة ساعة من زمان، النداء أنه ناخذوا الحافلة هذه لذوي الهمم، الجمعية تونس أطفال تونس لذوي الهمم. الحافلة اليوم ولات حقيقة، اليوم الحافلة موجودة حصريا باش نوريكم. هذه هي الحفلة، هذه هي الحفلة. أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، أجواء كبيرة. شكرا شكرا شكرا لكل إنسان ساهم من بعيد من قريب. شكرا شكرا شكرا. مبروك لأطفالنا، لحظات إنسانية كبيرة برشا. إن شاء الله مبروك علينا ديوانا فهم، إن شاء الله مبروك ساعة سعيدة، إن شاء الله مبروك الناس بالناس. أي إنسان كلمنا بالتليفون من خارج حدود الوطن، داخل حدود الوطن، هذه الكارت نعطيكم اكثر تفاصيل. فهمتني ولا على الكار هذه طيابه الفيديو؟ فهمتني ولا للكار؟ ولكن قبل هذا نستقبل السيده رئيسه الجمعيه مدام سونيا كراي. مرحبا بك مدام سونيا. بربي تصفقوني على مدام سونيا، زغرتوا شويه. ان شاء الله مبروك مدام.
6: برافو برافو، يعيشك يفرح قلبك، تحقق الحلم. واخيرا شكرا ديوان اف ام اللي حققت لنا الحلم، شكرا المدير العام سي مهدي، شكرا مدام مروه رقيق، شكرا مدام شدليه اللي تعبت معايا تعب كبير برشا، شكرا لجعفر القياسمي اللي لولا صوته ولولا
4: واصل مدام هي مدام
6: راهو ما نجموش ننجحوا. نحب نشكر كل الداعمين اللي دفعوا فلوسهم، هذه امانتكم، هذه الحلم متاع أطفال التوحد. إن شاء الله نحب نشكر كل الداعمين اللي منحبش منجمش ننساهم، على رأسهم مؤسسة المصمودي. شرفني اليوم سي خليل المصمودي، مرحبا بك. سي وجي وفاء جمل، مدام اسمهان الشعري منجموش ننساوها زادة الفعلة، سي معز بالخيرية، سي كمال الشابي شركة تويوتا، مستشارنا الجبائي سي صالح الغريبي الله يبارك لك، تعاونية التعليم للتأمين لأنها بالحق عاونتنا اليوم في السوم في التأمين، يعطيها ألف صحة. سي نجيب وسي كمال الغريبي اللي هي الأداءات بصفاقس، صحية كبيرة ليهم. ما نساوش الأداءات زادة بتونس مدام ليلى ومدام نادية، يعطيهم ألف صحة. ما نجموش

0: تفرجوا يا رباب يا ريم يا رفا يا زينب. هيا هيا خويا
1: مبروك مبروك مبروك.
0: هيا وهذا مفتاح زغرتو زغرتو. مبروك علينا مبروك علينا أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين مبروك علينا. ما يدوم كان فعل الخير كل ما تدور العجلة هذه شوفير اشكروه اشكروه ان شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله ربي يبارك له.
2: الشعب القريب زاد اللي معانا واللي ديما مع الصغيرة تحية الأمين المال أمين المال الجمعية لولا هو راه ما يخرج حتى فرنك. تحية لسندة معانا زيدة في الهيئة. تحية المدام عايشة بيار
0: يعطيهم الصحة الكل بارك الله فيكم الأولاد إن شاء الله ربي يبارك لكم ميرسي بوكو
1: ميرسي بوكو.
0: هاي بابا يعني أجواء كبيرة أخويا
1: فرحة كبيرة.
0: اسمع يا تونس والله يا ودي هذي هو أدعو تونس الكل أنهم اليوم يفرحوا بالحق لأنه ريت الكار كي حطينا اليد في اليد لميناها واللمو مش كيران نجم نبنيو ديار نجم نبنيو مؤسسات نجم نعاونوا لماكسيموم. شكرا كافة فريق ساعة سعيدة يعطيكم الصحة
1: واحد واحد.
0: شكرا ديوانا فهم وتويكا باش نمشيو مباشرة نشوفوا الميني بيوس بربي اسمحوا لي
3: جولة نكتشفوا
0: اي وسي وليد زوج هذا تحية كبيرة باش
3: تحية سي وليد
0: هذه قاعدين تشوفوا
1: قاعدين نشوفوا قاعدين نشوفوا
3: ما شاء الله
1: محليها على تو كونفور
0: هذه يا خويا لوليداتنا بسم الله ما شاء الله ان شاء الله حفله نتاع الخير والبركه والنجاح
1: ان شاء الله يمشيوا سالمين غانمين
0: ان شاء الله يمشيوا سالمين غانمين كما قلت زينوبات والله والله شيء كبير
1: الحمد
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا
1: الحمد لله.
0: مريول شكون هذا
1: مريول الناس خويا نخليه غادي
0: لا دربوا تونس هذا يا خويا اي بابا اي بابا زهرت خويا زهرت ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك مجددا ان شاء الله مبروك للتوانسه الكل ان شاء الله مبروك للتوانسه وين ما كنتوا. نحب اللحظه هذه تعيشوها اي انسان تبرع اي انسان مد يد مساعده. هاي اخوي دش لي ياك الكار دش لي بابا دش لي هاي بابا هاي بابا هاي زغرتي يا رباب اعملي حاجه رباب
4: كل يطلع يخدم ويزمر بالكار
0: هاي بسم الله.

0: شو خير مع الوضعية اللي هم فيها. نذكر اللي وقتها السنتر بعيد اللي يمشيوا له بعيد على ديارهم, دونك يستحقوا حاجة كيف ما هكا برشا, ويستحقوا زادة باش يوسعوا بها أفاقهم يمشيوا لبلايص أخرى ويشوفوا ديز أكتيفيتي أخرين. الحقيقة كي باش يبداو يعيشوا بها أكيد لي في متاحة باش يكون ياسر باهي, دونك عندنا الحق نفرحوها.
1: الحمد لله
2: زينو, إن شاء الله مبروك للصغيرات, هذيك أهم حاجة, وإن شاء الله حياتهم تسهل بالكرادية. إن شاء الله مبروك لعائلاتهم زادة, وتحية لكل العائلات اللي عندهم صغير مختلف وقاعدين يرافقوا فيه ويرافقوا في الاختلاف نتاعو بجهدهم وأكثر من جهدهم, على خاطر ما هيش سهلة بالكل. إن شاء الله ربي يوفقكم الكل, وأنا فرحانة برشا برشا برشا اليوم على خاطر نخدموا في برنامج, والبرنامج هذا قاعد يأثر بالحق, وما هيش حاجة سهلة وما هيش حاجة في إمكان الناس الكل. فالحقيقة يحق لنا أن نكونوا فخورين جدا أن نجموا نأثروا ونغيروا, فبغفو للي كيب الكل في البرنامج هذا, وبغفو للناس الكل اللي ساهمت. وبالحق كما قال جعفور, صحة ليكم اللي ساهمتوا حتى بدينار في الكار هذية. قديش اليوم يحق لكم تفرحوا وتحكيوا على الفرحة متاعكم, وإن شاء الله ربي يعطيكم بخيار هالفرحة هذية ويعطيكم أكثر منها أكثر وأكثر وأكثر, وربي ديما يفرحنا ويلمنا على الحاجات الباهية يا رب.
1: فرحين ديما يا رب. يلا موصلي معكم حتىش للنصف النهار, فاصل ونكملوا بقية فقراتنا.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: مرحبا بكم يا جماعة، بونجور انتم لهنا وبونجور الأصدقاء الكل اللي يتبعوا فينا. الحقيقة اليوم قاعدنا نتبعوا في السوربريز ونتبعوا في جعفر، قديش
3: محليها الفرحة،
2: ونعرف اللي بكلكم قاعدين تحكيوا معنا، وفما برشا ناس تستنى في التهاني وتحب تسمع احتفالات بأعياد ميلادها ومناسبتها السعيدة من عنا لهنا. خليني نقول اللي منال من ألمانيا تتمنى عيد ميلاد سعيد لرجلها محمد علي والصغيرات قابيل ويقين وبشرة، يقولوا له ربي خليك لينا بابا وإن شاء الله بطول العمر ويتحبوه برشا برشا، إن شاء الله أيامكم الكلها أعياد وربي يفضلوا لكم والناس كل اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. بلي أنا كل نهار نقول لك على براج زينب توا برج شنو الموجودين محمد علي عيد ميلاده شنو؟
3: أكتوبر ميزان توا،
2: صحيت صحيت ميزان الحمد لله. بعد الميزان،
3: بعد الميزان إن شاء الله خير.
2: عقرب صح،
3: عقرب نوفمبر.
2: قل لي
4: جوستي نجيب خطر
2: مزروبة ساعة، أنا تحب نجيب لك زين بتعمل سامحني شكون، خلي ما تجيب حتى نقطة
3: سامحني سمح.
4: لا والله ساعة والله يبهي أنا في سامحني سامحني خنت عادة
3: سامحني
4: سامحني
3: سامحني أقوى اسم البريك في تاريخ الإذاعات،
2: حاجة رهيبة، حاجة كبيرة يا
5: سيدي. مالغريسا ماهيش مقتنع به التوى،
2: لا ماهيش باش تقتنع، باش تقعد برشا
3: مقتنع بالمحتوى، جميل المحتوى، خاطر ناخذ معلومات
4: منظمة. زينب كانت عندك روبيك قبل اسمعني، ليش ما تعملش ميكس تعملها سامحني اسمعني
2: سامحني اسمعني
4: اسمعني سامحني دقيقة
2: في تجديد سيرا فها باش ناخذ بخاطرك، اما شوية انضباط خاطر وقيت سينجي ماريم.
0: سينجي ماريم
5: يا ربي باش نتهز
2: نحسبها تبع الجنجل. اي سيدي سينجي ماريم اليوم الحرف والكلمات كون فا دوفيني بالفرنسيه.
5: ايوه
2: والاه شو كيف فرح.
3: لا سامحني لحظه بركه، بلي سامحني ستيريم، بلي عندي فما شكون يحب يتدخل في حاجه.
2: هذا التليفون انت في اللونتين،
3: تفضل اسال سؤال. شنو شبيه العنوان؟
6: شبيه العنوان سامحني
2: ماست منين شو الشجاعه احنا خاطر مش بحذانا.
4: سامحني شكون
6: الناس في الشارع تقول تسمعني اسمع لا بتعملتو
3: قالوا كو ملا اسم بدلو.
6: سامحني يا ستيري ما سامح.
2: مرحبا بي.
6: سامحني ستيري
3: ما اسمع، جيوب على الأسئلة وقول قد جبت من نقطة يلا.
6: هاي
3: يا توت
2: باي باي.

0: خاطر وصلوا لهم مخر ميستي.
1: اي شكون يعرف هاملتون واسمه شنو؟
2: نعرف
1: لويس
0: هاملتون. جي ربي
1: خذ نقطة. برافو ربيب. لويس هاملتون برافو عليك.
0: عندي تثني قط يعلم بيها
1: بطل الفورمولا 1. جميل. نرجعوا لزينب. زينب كاركتر دو سكي اي كونسيديري كوم جوست اي فوندي كونفورم او دروا.
2: كونفورم او دروا ليغال.
1: دونك لو كاركتر يتسمى. اعطيني الماستر. الماستر
2: شي با
1: بالها انت
2: لو
3: كاركتر
1: سو كي اي كونسيديري كوم جوست اي كونفورم
3: ليجيتيم.
1: فوالا ليجيتيميتي. دونك لو كاركتر سي لا ليجيتيميتي. خلي ياخذ نقطه. سي رافع السؤال لرافع.
3: خلي ما يسالش برك ياخذ النقطه. تفضل
1: رافع.
3: مرحبا بك. مرحبا بك مدام.
1: الوغ La zone située ma bin la terre ferme et la mer.
3: Littoral.
1: Littoral, bravo Alik. Si Rafa, assehilo. Assehilo. Narjo, l'ochtna.
0: Ya Rabbi Sid.
1: Arabeb.
0: Nam.
1: Exceptionnel. Haja exceptionnel, bel el.
0: El, exceptionnel.
1: Qui m'a troul exceptionnel, troul. Haja phénoménal, exceptionnel, bel el.
0: فيها
1: ال تبدا بالال هذاك الشيء اللي وجهنا اليوم
0: ال
1: صحيت معزمه النوبي
0: والله باش نشوف
1: ايه ما تشوفش جيد الياس يخيش كيفيك قول اي
0: ال
1: appartient à une légende. شكون يقول قبل
2: ليجوندير؟
1: ليجوندير زينب
0: زاد حتى هذه
1: لا عاد عندي ساعه نستنى فيك. ليجوندير
0: فضيحه
1: بي
0: ليجوندير.
2: فضل
1: زينب
2: مرحبا.
1: Capacité à percevoir et à comprendre une situation avec clarté. Il a le mauqaf ou il qaymou.
2: Lucidité.
1: Sahit. Bikol wadouh, il est lucide. Lucidité. Bravo Alik.
0: Namchiou. Lucidité.
1: Namchiou le rafa ou hada akher soual ou ahsbna nikat chadli ya yfazlek. L'ensemble des œuvres écrites. Voilà les œuvres. Voilà. L'ensemble des œuvres écrites ayant une ambition artistique ou intellectuelle. Elle qui هذا الكتب مكتوبين الكل شو تسمى بالال
3: ليبريري
0: ليبريري
3: مكتبه ماشي مش حاطهم في مكتب الكل
1: لا لا لا لونسومبل نتاع العمل الكتب كتبت الكتب والعمل ما نحبش نقول الكلمه العمل شنو هو يقولوا له
3: ليتيراتور.
1: العمل الادبي لا ليتيراتور. ربيب برافو عليك. نقطه لي ربيب. اي ربيب عندك اربع نقاط.
2: برافو
1: خوك رافع في الفرنسيه عنده اربع نقاط كيفك.
2: برافو
1: وزينب 11 النقطه. زينب برافو عليك. برافو عليك يا زينب. ميرسي لكم انتم الكل اللي تبعتونا واحتفلتوا معنا بالمفاجاه اليوم والانجاز اللي حققناه في الناس بالناس. ان شاء الله نرجع لكم غدوه في نفس التوقيت يكون معنا جعفر. انت خذيت لوي ضربناك بعين. بسم الله عليك. هاي انا نلقاو لك حل. ميرسي بوكو. اقعدوا مع الاخبار اكيد وديما مع دي وانا فهم في لمن. وباي باي.
4: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. خليك قريب فيم وراجعين.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعاها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوانا في معسلمة. عميد والمهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول لنا لم نتقي في تونس ومن الأمن

0: ومرتفع قليلا، قبل أن يقول إنه ثمن صغير يجب دفعه من أجل الحفاظ على أمن العالم والحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن قطر تدعم أي مبادرات تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف إلى تحقيق الاستقرار، كما تدعم الإجراءات السعودية المتخذة للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM.
1: ديوان FM
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
3: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان FM. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هولي تونس، ساعتين من زمان حاولوا فيها كالعادة نرجع على آخر الأخبار، الملفات، المستجدات الوطنية والدولية. كالعادة شنو صاير في العالم، شنو صاير في البلاد، نحاولوا قدر المستطاع نرجع بالتحليل والنقاش في كل مرة على ملفات وطنية ودولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. فقرة عطاير بعد شوية أكيد ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد هم اليوم يحكيوا فيها، بعد أكيد باش نمشيوا لفقرة الأكتواليتي باش نحكيوا على تونس اللي وقعت مع 4 دول إعلان الجزائر الوزاري بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي. شنو نجموا نعرفوا على المشروع هذايا والملف هذايا ككل؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير في النجاعة الطاقية والباحث في المواد الإيكولوجية وبناء المستدام عدنان حداد، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف وباش نحكيوا بأكثر تفاصيل ونقاش في البلاتو على كما قلت لكم الممر هذايا. بعد أكيد باش نمشيوا لفقرة المقال، المقال اللي اختاره لنا اليوم طارق الكحلاوي، ما الذي يجمع تونس وإيطاليا واليونان في المتوسط، بعد نعرفوا التفاصيل. وآخر الحصة فقرة بالأرقام باش نرجع على التضخم، باش يكون منطلق لحديث نسبة التضخم لشهر سبتمبر في تونس وصولا إلى كبرى الاقتصاديات في العالم. لماذا يصعب كبح التضخم اليوم؟ باش نرجع على الأرقام، المعطيات، التفاصيل اللي تخص المؤشر الاقتصادي هذا، مشكل في تونس كهو نحكيه على العالم الكل، تلقوا آخر التفاصيل بعد مع الزميل نور اللافيرسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان FM.
3: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما مواضيع تحبون نطرحوها في الحصة ويرفقني في التحليل وتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك ابتسام سرحان، فريق الأعداد وجميع المشاهدات مستمعات مستمعين مشاهدين.
3: مرحبا بك طارق سرحان شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا. مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. ابتسام
3: مرحبا بكم طارق وسرحان.

0: والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عالطاير.
1: عالطاير
0: والبدايه كالعاده دائما معك سرحان، تفضل.
2: ابتسام، يعني بمناسبه التعديلات الاخيره والمراسيم الصادره على رئاسه الجمهوريه، اخترت باش نحكي في المرسوم المتعلق بصلح الجزائر. يبدو لي انه ما خذاش حظه بالطريقه الكافيه. حكينا برشا عن مراسيم الاخرين، لكن المرسوم هذا والتفاصيل الموجوده فيه ما خذتش حظها بالشكل الكافي. وعموما باش نحكيوا على المسار الكل متعلق بمساله الصلح الجزائي. يعني اولا نصاع المسار هذا هو من اقل المسارات اثاره للجدل، ومن يعني من يعني فما مساله نادره حصلت انه يعني شعبيا مش مرفوض يعني المضمون نتاع المرسوم هذا. ونادرا ما تلقى يعني مسائل ومسارات كبيره كما هذه ما فيهاش معناها جدل، ما فيهاش مسائل تقعد للنقاش لوقت طويل جدا. المسار هذا من الناحيه الشعبيه كما قلت مسار مقبول، من الناحيه الرسميه تم دعمه بشكل كبير جدا. نحكي على المرسوم المتعلق بصلح الجزائر صادر سنة 2000، عدد لطاس صادر سنة 2022. نحكي على تركيز لجنة الصلح الجزائي، نحكي بعد على تعديل المرسوم متعلق بصلح الجزائي، أيضا نحكي على تغيير العناصر اللي موجودة داخل لجنة الصلح الجزائي فترة طويلة من سنة 2022 إلى حد الآن. لكن المسار هذا لم يكن بالنجاعة المطلوبة، بمعنى أنه الواقع أثبت أنه المطلوب من هذا المسار الكل وما كان ينتظره من هذا المسار لم يتحقق. فمن بعض الأرقام اللي حكي عليها بعض النواب ما نحبش نذكرها لأنه يعني مش مؤكدة بشكل كبير جدا، لكن صراحة أرقام ضعيفة جدا. بالتوازي مع هذا الكل، بمعنى محاولة إصلاح النصر المتعلق بالمسار صلح الجزائر، أيضا بمحاولة تعديل اللجنة اللي هي مكلفة أساسا بمسألة الصلح الجزائي، ظهرت مؤخرا مقاربة سمعت أنا وقريت حتى بعض التدوينات من عدد من المحامين اللي يحكيوا على أنه فما إشكال جوهري موجود داخل المسار هذا، بمعنى أنه حتى بعد إبرام عقود الصلح الجزائي من قبل بعض الناس اللي هم معنيين بمسألة الصلح الجزائي هذه لم تتوقف الملاحقات القضائية، وبالتالي هذا تقديري خاص إشكال كبير جدا أفرغ كل المسار من محتواه. بمعنى باش نبسطوا شوي للناس، فما ناس اللي هم معنيين بمسألة الصلح الجزائي أبرموا عقودا مع لجنة الصلح الجزائي وفقا للمرسوم المنظم للصلح الجزائي، لكن بالرغم من إبرام هذه العقود اللي هي عقود نهائية لم تتوقف الملاحقات القضائية، وبالتالي أصبح المسار كله عليه نقطة استفهام كبيرة جدا. وهذا هذه مسألة محيرة جدا. يعني المرسوم المتعلق بصلح الجزائر الفصل 2 و35 و36 منه يتحدث أساسا وبشكل مباشر على أنه الدخول في مسار الصلح الجزائي وإبرام العقد المتعلق بالصلح الجزائي ينهي كل القضايا المتعلقة القضايا الأصلية وما تفرع عنها. حتى العقود اللي صحوها بعض الناس اللي هم مشمولين بمسار الصلح الجزائي تتضمن تنزيلا للمفاهيم اللي موجودة هذه في المرسوم في شكل عقود قانونية موقعة وفيها يعني بنود محكمة. حتى رئيس الجمهورية مؤخرا في أوت إذا ما خانتنيش الذكر تحدث عن المسألة دي وقال أنه فتح الباب مرة أخرى في مسار الصلح الجزائي، وأنه الدولة مهيش معنية بالتنكيل بالناس هذوما، مهيش معنية بالإبقاء على الناس هذوما أما في حالة فرار أو يكونوا موجودين في السجن، لكن الدولة معنية بإبرام الصلح معه. وبالتالي وقت تلقى المسارات هذوما الكل، المسار اللي حده رئيس الجمهورية، اثنين المسار اللي حده المرسوم متعلق بالصلح الجزائي، ثلاثة المسار اللي حدته العقود، هذوما الكل ماشيين في اتجاه معين، لكن وقت تلقى القضايا هذه مازالت موجودة تمشي في مسار مخالف تماما للمسار الاول. وبالتالي لهنا ابتسام نقطه استفهام اساسيه حول هذا، وتقديري خاص المسار هذا ما ينجم يكون عنده معناها قدره كبيره او نجاعه كبيره الا ما تتعدل النقطه هذه اساسا، ويصير التنسيق ما بين المعنى الجزائي والقضايا الجزائيه وما بين المسار اساسا المتعلق بالصلح الجزائي. ابتسام،
0: واضح كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم انك تحكي فيه سرحان الشيخاوي في فقره عطاير ملف الصلح الجزائي. مازال مواصلين معكم فقرتنا، ومباشره باش نعطي الكلمة لطارق الكحليوي. طارق تفضل.
3: والله هي الحقيقة مجموعة من المواضيع ابتسام، أحدها ضرب جوع والبقية مجموعة عناوين لمحاكمات تتم اليوم بالمناسبة. وباش نختم بآخر محاكمة اللي عندها علاقة بالمسيرة اللي قموا بها الاتحاد أصحاب شهائد المعطين على العمل. الضرب الجوع هو ضرب جوع لي يعني أحد الشخصيات السياسية المخضرمة في تونس، اللي ممكن بدأت ضربات الجوع من آخر الستينات، لأنه وقتها بدأ كان من الموجة التي تم اعتقالها في إطار البعث ثم في إطار العامل التونسي ثم في إطار تجارب سياسية أخرى. أحمد نجيب الشابي، أحمد نجيب الشابي اللي تقول عائلته أنه دخل في إضراب جوع داخل السجن، وأحد الأسباب الحقيقة متعلقة بمسألة مثيرة للانتباه ومهمة على الأوضاع داخل السجون. أحد المسائل الأساسية هو المطالبة بحق السجناء في المعلومة وضد سياسة التعتيم والرقابة.

في موجة الإيقافات اللي صارت نهاية الستينات والسبعينات، الوقت اللي توقف فيها والمرة دير هو نجيب الشابي وغيره من المناضلين السياسيين في ذلك الجيل، وهم يعني قيادات أحزاب عديدة الآن، يعني كان تم اقتلاع حق دخول الكتب بدون رقابة، الاطلاع على وسائل الإعلام وقت كانوا فما راديونات بعد ولاو تلافز، وكانت فما إمكانية الاطلاع على أشياء مختلفة، لأنه أحد المشاكل اللي واجهها السجين خاصة بخلفية سياسية هو أنه المتركاج متاع رأي واحد وسردية واحدة في الوقت اللي الواقع مش هذاك، وهذا حق أساسي وطبيعي في دول أخرى مانيش نحكي عليها، هذيك عادة سقف آخر متاع النفاذ للإنترنت وفي بطبيعة الحال في حدود وسياقات معينة. لهنا عنا وضعية اللي حتى الكتيبة تنجم تكتب حاجة في السجن لكن ما تنجمش تخرجها كتاب، يعني نقصد ولا نوع من الجزء ذلك من حياة عديد الناس خاصة اللي عندها طابع فكري وطابع ايديولوجي ومهتمة بالسجال. انضم على كل حال للإضراب متاع أحمد نجيب الشابي عبد الحميد جلاسي أعتقد صاحب عتيق اللي طالبوا بنفس الشيء حسب ما فهمت من عائلتهم، ونربط هذي الخاطر هذوما اللي في السجن، فما اللي موقفين عندهم محاكمات مازال ما صدرش فيهم حكم ممكن يقضيه وزاد فترات طويلة، اللي اليوم مجموعة من المحاكمات متاعهم رشيد العثماني مثلا اليوم المحاكمة متاعه في المحكمة الابتدائية تونس عضو هيئة أسطول صمود، رشيد تنبور عدى عامين حبس على جرافيتي، أسامة الظاهري مؤسس مجموعة الموفما، وكريم ترعة اللي هو نحب نركز عليه اللي هو أحد قيادات وأحد وجوه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل اللي توا هما في مسيرة بالمناسبة انطلقت من منزل بوزيان ذلك المعقل التاريخي لنضالات المعطلين على العمل من الثورة من ديسمبر 2010، واليوم هي المحاكمة متاعو على تدوينة أو مجموعة تدوينات. المرة اللي فاتت كي ناقشنا التنقيح على مرسوم 54 قلنا التنقيح لمرسوم 54 في حد ذاته ليس هو المشكل، كي نلقى حد موقف على تدوينة والآخر موقف على جرافيتي والآخر موقف على شعار في الشارع في النهاية هي نفس الحكاية، أنك ما تمشيش للحبس على المرسوم 54، المرسوم الذي مرتبط بشكل وثيق بمرحلة 25 جويلية وتتشد في الحبس على قوانين ومسائل أخرى، في هذا يعني للسياسة الجزائية العامة متعلقة بمشكل في علاقة بالحق في الرأي والتعبير، لأنه استعمال قوانين قديمة عتيقة يعني الترسانة التشريعية فات وقتها لما تطبقش مع الحقوق الدستورية في الرأي وفي التعبير هو في حد ذاته مشكل، دونك ما خرجنيش من لوبيرج كما يقول الفرنساوي، يعني في النهاية المسألة متواصلة، المشكل متواصل متاع السياسة الجزائية، والشباب اللي عامل مسيرة توا هو عامل مسيرة صحيح متواصلة وتسترى، لكن في الاخر يقول لك انا كي حد منا يغضب ويكتب تدوينة في الاخر شنو باش يصير معناه، وخاصة اللي مطلبهم ما زال ما تحققش. لهنا عندي ملاحظة على البلاغ الرئاسي اللي صار البارح اللي هي مش واضح، البلاغ اللي التقى فيه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ومع وزير التشغيل اللي تحدث فيه على أنه العمل جاري على تنزيل ما تعطات حتى معلومة معناها في البلاغ.

0: مراجعة الوضعية السجنية. على كل حال هم المفروض فما عفو في مناسبة عيد الجلاء في 15 أكتوبر. سيكون من المهم أن نشوف شكون من سيتم العفو عليه. هل سيتم العفو على الناس اللي متضررة بالمرسوم 54 والتوجه السالب للحرية اللي موجود فيه واللي تم توا تنقيحه؟
1: واضح طارق. كانت هذه فقرة عطاير وكانت هذه المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو. احنا اكيد ما زلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والاخبار. بعد شوية باش نرجو على توقيع تونس مع اربع دول اخرى اعلان الجزائر الوزاري بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي. باش نحاول نحكيو في الملف هذا باكثر تفاصيل نقاش وتحليل, وان شاء الله باش يكون ضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف الخبير في النجاعة التقية عدنان حداد. ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ناس الديوان أحلى ناس, أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
1: ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان اف ام
2: نصف نهار و22 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس مازلنا موصلين معكم قيت الملفات والأخبار نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش طرق الكحليوي سرحان شيخاوي مرحبا بكم من جديد ومباشرة نمشيوا لفقرة الأكتواليتي
0: L'actualité.
2: موضوعنا لليوم وملفنا لليوم تونس توقع مع 4 دول أعلان الجزائر الوزيري بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي شنو نجم نعرفو على المشروع هذية من تفاصيل ومعطيات واللي بتبع صار الأعلان عليها أهميته هل فما تحديات تخوفات ربما وشنو الأهداف اللي تبني عليها المشروع هذين ذكروا تونس مع 4 دول اللي هي الجزائر النمسا ألمانيا وإيطاليا وكان التوقيع هذايا في العاصمة الجزائرية صار نهار الخميس 1 أكتوبر 2026 باش نحكيو في الموضوع هذايا مع ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداتي عدنان أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا بك ابتسام وكل مستمعي ديوان اف ام وبضيوفك الحاضرين
2: مرحبا بك مشكور على قبولك التدخل معنا في البداية نحب نحطوا المواطنين المستمعين في الإطار كي نسمعوا مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين المواطنين اللي تبعوا فينا يقول لك شنو المقصود اليوم بممر جنوبي للهيدروجين شنو معناها المشروع هذية علاش اليوم يصير التوقيم عن النمسا ألمانيا إيطاليا والجزائر ومن بعد تو نرجعوا ربما لشنو الأهداف من المشروع هذا باش كيفاش باش يكون سياق العمل بها ربما هنالك تحديات أو تخوفات أو نقاط لازمها تطرح في النقاش في علاقة بالملف هذا هي تحطنا في السياق وفي الإطار ساعة شنو المقصود بالمشروع هذا يا سي عدنان تفضل
3: هي الفكرة في المشروع ربط المصادر الانتاج الهيدروجين من شمال افريقيا بالسوق الاوروبية
2: أي.
3: يعني كنقولوا شمال افريقيا خاصة الجزائر وتونس ومن بعدها ايطاليا النمسا والمانيا الممر مقترح يمتد حوالي 3300 كيلومتر والهدف المعلن للممر يوصل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين سنويا نحكيه على مشروع استراتيجي على المستوى البحر الأبيض المتوسط وخاطر أوروبا عندها طموح كبير باش تطور استعمال الهيدروجين النظيف وخاصة في الصناعات اللي يصعب فيها الاستعمال الكهرباء مباشرة معناتها علاش أوروبا مهتمة بالمشروع هذا خاطر تحب تنقص من استعمال الفحم

0: الغاز والنفط وتقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. هذه من الاهم. وتعرف انت المشاكل الطاقيه والمنطقه اللي دخلت في حروب مع روسيا، معناتها فما مشكل كبير في المشكل الطاقه.
1: طبعا شوي نرجع معك سي عدنان حديد، ذاك الخبير في النجاعه الطاقيه، لواقعيه المشروع هذايا من جهه نحكي ربما على الاستثمار في الطاقات المتجدده وغيره، ولكن في نفس السياق مهم جدا كي نحكيوا على مشروع كما هكا نحكيوا على المقاربه بمختلف سياقاتها اليوم، واللي يجب من خلالها انه تصير مراعاه اليوم كل الاثار والمحاور المتعلقه بها، كي نحكيوا مثلا على البيئة، نحكيو على البنية التحتية، نحكيو على كل الاحتياجات من مسألة الطاقة. اليوم ما نعرفش كان عندك متواصل في علاقة بالسياق العام للمشروع هذايا وتفسيره، قبعت نرجو لبقية التفاصيل الأخرى سي عدنان.
0: هو نحن علاش اختاروا تونس؟ خاطر تونس هو موقع جغرافي استراتيجي قريب من ايطاليا، بوابه طبيعيه نحو اوروبا، عندنا موقع نتاعنا، عندنا زاد الشمس، عندنا الطاقات المتجدده، خاطر الهيدروجين الاخضر ينتج بالطاقات المتجدده، يعني طاقه الشمس ولا طاقه الرياح مش معناتها الهيدروجين، وراه الهيدروجين ماهوش هو مصدر الطاقه، هو ناقل الطاقه. معناتها الهيدروجين لازم طاقة باش نجمو نحنا ننجو بيه الهيدروجين. تعرفوا انتم الماء التركيبة الكيميائية نتاعو اللي هو H2O، معناتها نفصلوا بين الهيدروجين وبين الاكسجين، لازم فما عملية اسمها عملية التحليل الكهربائي اللي هي تحتاج بدها إلى طاقة، اللي هي باش نستعملوا الطاقة المتجددة، يعني طاقة الشمس أو طاقة الرياح. هذا هو من المفهوم معناتها الهيدروجين كيفاش باش يتسع، على خاطر الهيدروجين هو بيدو لازم طاقة.
1: باهي واضح. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية، دونك هذه السياق العام ربما حبينا بتبيع نحكي فيه على الملف هذايا. تقعد معنا بتبيع سي عدنان عبر الهاتف، وباش نخلي المجال لوليد هوني في البلاتو طارق وسرحان للتفاعل معاك، وإذا كان عندهم بتبيع ما يقولوا في علاقة بالمشروع هذايا. ونعرفوا أنه سرحان باش نبدأ معاك، مشاريع كما هكا تلقى نقاش كبير، خاصة اليوم ما نحكيوش فقط على تونس، نحكيو على 4 دول أخرى، والنقاش امتد في علاقة في الدول هذه بين التساؤلات شنو

استمشي إلى الحد الأقصى يقول لك تم سرقته من تونس وتم تحويل وجهته إلى الجزائر. فمن يقول لك تم نقله، التوصيفات متعددة، لكن يقول لك المشروع كان أساسا باش يصير في تونس لكن بعد ولا موجود في الجزائر، وتحولت تونس من بلد إنتاجي اللي كانت باش تستفيد برشا وتكون فما قيمة مضافة في المستوى التشغيلي في المستوى المالي وغيره، تحولت إلى بلد عبور فقط. ولهنا نقطة استفهام أساسية، هذا السؤال الأول حبيت نسأله سي عدنان. السؤال الثاني يعني هو شنو يرى بالضبط في علاقة بالسؤال الأول، معناها هل أنه المسألة دي

اساسا سوناتراك وسون الغاز مع شركات اخرى ايطاليه سنام وشركات ايضا نمساويه فيربوند وغيرها. هنا الاتفاق من بدايته بين الشركات قبل اعلانه سياسيا في روما 2025 كان اتفاقا المانيا ايطاليا نمساويا بالتحديد مقاطعة بافاريا، فما شركة متخصصة في مقاطعة بافاريا اللي في جنوب ألمانيا، لجلب الطاقة الناتجة على الهيدروجين الأخضر من الجزائر. وذلك علاش الاتفاق الأول تم مع سوناتراك وسونالغاز في أكتوبر 2025. يعني شفت أنا بعض التدوينات خاصة التونسية متاع والله وذية وتوى كذا وكان باش يتعمل مع تونس وهاي جزائر مشيت هربت به. ليه ما مش هكاية القصة؟ هو القصة من البداية أنه تم الاتفاق في أكتوبر مع الشركتين الجزائريتين في أكتوبر 2024، نعاود مع الشركات الأوروبية هذه. ثم تم الإعلان في روما، وتم في ذلك الإعلان معناتها شاركت تونس عن طريق وزير الخارجية، لأنه طبعا إذا كان مش يتم الانتاج من الجزائر فإنه أقصر طريق وأقل طريق كلفة، لأنه يمشي أساسا على البر ثم يمشي تحت البحر، لأنه الطريق الآخر اللي يمشي الكورسيكا يبدأ أطول على تحت البحر وبالتالي أكثر تكلفة في تلك الحالة. فإنه قرر تم تقرير أنه تونس تكون موجودة. لكن في نفس الوقت يلزمنا نذكر زيادة في نفس الفترة في 2024 2023 2024 بدأت تعلن

0: بعد في على حب المقال كلها خرايط اليوم الا سافا مو سرحان نجم روح الخريطه اللي حبيت نحطها لانه فيها تونس لكن الاهم زاد فيها اللي تم فيها تحييد فرنسا لهنا باش نفهموا التوازنات داخل الاتحاد الاوروبي عديد لهنا فما تحالفات فما تقاطعات يعني في الوقت اللي مشروع الماد اللي مشروع الاخر اللي قاعد يتم وتم التقدم فيه تم توقيع حتى الشركات اللي باش تبدا تنتج الكابل البحري تم الاعلان عليها داير الايامات الاخرى التحالف الموجود توا في علاقه مش بالماد في علاقه بساوث اتش 2 في تحديدا المانيا النمسا وايطاليا فوالا هكا كي نشوفوا فرنسا ماهيش معنيه سويسرا ماهيش معنيه هكا تمشي من المانيا النمسا في اتجاه ايطاليا فرنسا مش معنيه بهالشبكه هذه الميد بار كونتر اللي هو المشروع الربط الكهربائي بالطاقه المتجدده لمشروع اخر هو يتم فيه كابل ايضا بحري اللي متعلق بالطاقه الشمسيه اساسا واللي باش يمشي من تونس عبر الوطن القبلي الى ايطاليا لكنه سيصل حسب الاعلانات الاولى اللي تم عليها في الميد يمكن ان يصل ايضا الى فرنسا لهنا في كل الحالات الطرف الدائم اللي موجود هو ايطاليا هنا من ناحيه الموضوعيه خلينا نبداو واضحين في النقطه هذه اللي قاعدين نشوفوا فيه توا الشبكه هذيه الطاقيه اللي باش تكون اساس جيوبوليتيك الغد جيوبوليتيك الراهن واكيد جيوبوليتيك الغد العشرة عشرين ثلاثين سنه قادمه سيجعل هالثلاثي هذايا الجزائر تونس وايطاليا ضروره وموضوعيا ثلاثه اطراف مرتبطه عضويا بنفسها بغض النظر عمن يحكم تونس هذه رايح هذه انا اهم حاجه نحب نركز عليها خلاص شفت توا عندنا نقاش يبدا والله اسمع شنية هذه علاقتنا بغض النظر على السياسه الخارجيه بتاع السلطه الحاليه عليها برشا ملاحظات خاصه الزيارات الزيارات القليله اللي في الوقت اللي كان من المفروض تصير زيارات اكثر والى اخره لكن موضوعيا وعضويا وبسبب انه جيوبوليتيك الراهن والغد قائم على الطاقه المتجدده وقائم على التشبيك بين اوروبا وشمال افريقيا في الطاقه المتجدده على حساب شمال افريقيا خلينا نقول هنا نحيل على كل الدراسات اللي عملتها مجموعه العمل من اجل ديمقراطيه الطاقه والناس اللي تخدم على الموضوع هذا حول ديمقراطيه الطاقه والعداله الطاقيه والعلاقه المختله بين الشمال والجنوب هذاك موضوع اخر هذاك يلزم ولا لا نحلوه وحده لكن موضوعيا نحن وين ماشيين ماشيين لتشبيك ثلاثي بين ثلاثه دول تشبيك عضوي بمعنى مهما اللي صار في تغيرات السلطة والتغيرات السياسية الثلاثة دول هذوما باش يبقاو مرتبطين ببعضهم بشكل وثيق جدا اللي هما تونس والجزائر وإيطاليا.
1: واضح طارق باش نرجع لك بتبيعة سي عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية ضيفنا اللي حاضر معنا عبر الهاتف طارق احكى على التفاصيل اللي تخص المشروع هذايا والمسار نتاعو وخذاه حتى من الجانب الجيوسياسي ومن الجانب السياسي باش نرجع معاك من زاوية الطاقة والنجاعة الطاقية مشروع كيما هكا ربما سي عدنان حديد شنو طبيعة التحديات اللي ينجم يطرحها واللي لازم تونس تأخذها بعين الاعتبار تفضل
2: تونس لازم تاخذ بعين الاعتبار اول حاجه الموارد المائيه اللي هي استخراج الهيدروجين يتطلب معناتها موارد مائيه كبيره علاش كما قلنا راهو التسعة لترات من الماء باش يخرجنا كيلوغرام واحد من الهيدروجين هذه حاجه لازمنا نمشيو في مشاريع في تحلية المياه ولازمنا نستنبطوا نحن من المشاريع هذه ومن المحطات اللي باش تنجم تصير في منطقة الساحل على مستوى تحلية المياه على خاطر ما نجموش نستعملوا المياه الصالحة للشرب ولا المياه الجوفية اللي هي معناتها باش تكون ضغط كبير على الشبكات نتاعنا ما نجموش نستخرجوا منها الهيدروجين على خاطر الطاقه المائيه نتاعنا اهم من كل شيء هذه حاجه هو فيه مزايا المشروع هذايا منه تطوير البنيه التحتيه اللي عندنا نجم تساهم في زيادة تطوير الصناعات نتاعنا نجم زيادة تكون فما تطوير الجنوب التونسي خاصه بالمشاريع في الطاقات المتجددة وينجم يخلق لنا مواطن شغل الحقيقة لكن ما نجموش تكون على حساب حسب كما قلت لك حسب الماء نتاعنا اللي قاعدين نشربوا منه، ولا خاطر لازم نلقاو حلول بديله باش نجموا نعملوا المعادله هذه وتكون مشروع.

0: رابح لتونس. هذه من أهم الحاجات اللي نجمو احنا لازم نعتمدوا عليها، ولازم تكون فما زاد دراسة أعمق نكون ونعرفوا ما مدى نجاعة هالمشروع هذايا. وهو كما قالك سي طارق هو اتفاق، راه ما زلنا ما اثرش عليه جدل ولا ما زلنا ما تعمقناش فيه اكثر، معناتها ما عندناش حتى عليه حتى معلومات اكثر باش نجمو نعرفوا طبيعه المشروع هذا.
1: واضح. شكرا لك، شكرا لك مره اخرى سي عدنان حداد الخبير في النجاعه الطاقيه على التدخل معنا. شكرا لك، نعطيك الكلمه سرحان الشيخاوي وباش نوصلوا نحكيو في نفس الملف هذايا، ونذكروا اعلان الجزائر الوزاري اللي صار في العاصمه الجزائريه واللي صار التوقيع عليه من كل من تونس الجزائر ايطاليا والنمسا والمانيا بشان المشروع هذايا المتعلق بممر الهيدروجين الجنوبي اللي ضمن انشاء امانه مخصصه لتقديم الدعم التقني للمشروع بمرافقه من منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه. وتقول وزاره الطاقة في خطوة تعكس اليوم في دفع التعاون الأورومتوسطي لتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة. نذكر وفق البلاغ اللي كان نصدر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة دونك اللي صار التوقيع عليه وما سمي بإعلان الجزائر الوزاري في علاقة بالمشروع هذايا. وباش نعطيك الكلمة سرحان من جانب الطاقي الأمن الطاقي من جانب الجيوسياسي من التحديات الأهداف تفضل.
2: وابتسام فما حلقة أولى صارت في علاقة بالنقاش اللي صاير حول الطاقات البديلة وغيره، صارت وقت اللي وقع أو تم توقيع ومناقشة عدد من الاتفاقيات داخل البرلمان في علاقة بتصدير الطاقة من خلال الطاقة الشمسية وغيره في البرلمان. شفنا نحن الجدل القام اللي استمر فترة طويلة جدا للأمانة. حاليا يعني النقاش اللي حاصل حول الهيدروجين الأخضر مش بنفس الأدوات ومش في نفس الإطار، لأنه مش اتفاقية عرضت على البرلمان بقدر ما قاعدين نشوف في تدوينات ومواقف موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. مش ما فهم الجدل القائم أساسا، فما نقاش موجود في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن احنا ندعي ديما ان يكون النقاش فيما مؤسسه للنقاش. يعني النقاش يكون موجود داخل مؤسسات وتسمع اراء الناس كل في علاقه بالبيئه، في علاقه بالناس اللي مختصه في المسائل المائيه وغيره، وبالتالي ما فماش جدل بالمعنى القائم على مرتكزات الجدل بقدر ما فما نقاش معني عفوي موجود داخل مواقع التواصل الاجتماعي. فما ناس اللي تفهم في المسائل هذه المسائل الطاقيه وغيره قاعده تكتب في تدوينات وتدون في مواقفها. الاشكال الاساسي انا حسب رايي ابتسام معناها في علاقه بالنقاش الاول اللي صار النقاش الثاني اللي صار، انه ديما نحن التوانسه نطرح مساله اساسيه وجوهريه حسب رايان، انه نحن لازم يكون عندنا مشروع وطني وفكره وطنيه نابعه من كل الافكار هذه الكل. وقت اللي نكونوا نحن كما يقولوا تو البعض اللي يكتب في تدوينات حول مساله الهيدروجين الاخضر يقول لك احنا اصبحنا دوله عبور، نفس السؤال الذي يطرح في علاقه بالمساله الاولى اللي هي متعلقه اساسا بتصدير الطاقه الشمسيه وغيره. نحن نحب يكون عندنا مشروع وطني قائم الذات واضح، بمعنى مهما يكون المشروع اللي يكون موجود في الجزائر او مشاريع تكون موجوده في دول اخرى، لازم تكون عندنا رؤيتنا الخاصه ويكون عندنا مشروعنا الخاص وفكرتنا الخاصه، مش مجرد دوله عبور فقط ناخذ معلم مالي. صحيح هذا عنده قيمة مضافة من ناحية المالية وغيره، قادر أنه يدخل مبالغ مالية مهمة لتونس وغيره، هذا يعني متفق عليه تماما يعني. لكن نحن ديما التوانسة نحب يكون عندنا فكرة قائمة، فكرة وطنية قائمة. هذا طرحناها أيضا حتى في المسألة المتعلقة بالهجرة غير نظامية وغيره. وقت يجيك أطراف تناقشك حول ملفات مهمة جدا، ملفات حساسة وملفات دقيقة، لازم تكون عندنا فكرة وطنية ولازم تكون عندنا مشروع وطني واضح ويكون عندنا توجه وطني واضح. اللي هو التوجه هذا من يكون مبني إلا على مسائل براغماتية واضحة دقيقة متعلقة بالمشروع الوطني التونسي. هذا اللي نحن نحب نوضحه، هذه النقطة نحب نوضحه. حتى وقت يكون فما جدل قائم حول اتفاقية الذية واتفاقية سابقة وغيره، فإنه المنطلق الأساسي أنه الناس تحب يعني مقدار الاستفادة بتاع تونس يكون موسع، مش فقط تكون أنت عندك معناها فترة تتعدى فيها أنابيب وغيره بتاع هيدروجين ولا حتى غاز وغيره. بالتالي ديما ابتسام نحب نقول أنه نحن كما الجزائر فكرت أنه يكون عندها مشروع يتعلق بتصدير الهيدروجين الأخضر، كما تونس أيضا تفكر في أنه يكون عندها مشروع مش بالضرورة في علاقة بالهيدروجين الأخضر، لأنه كما قلنا ابتسام عنده تكلفة كبيرة جدا من الناحية المائية، عنده تكلفة كبيرة جدا من الناحية البيئية، وعنده تكلفة حتى على الفلاحة التونسية وقت يقول معناه ضيفنا الكريم يقول لك أنت لازمك معناه تدخل في مرحلة تحلية المياه من طع البحر باش من بعد تدخل في مرحلة يعني إنتاج الهيدروجين الأخضر. هذه كل فمالية إضافية بمعنى أن احنا نشوفه أن احنا فترة من الزمان حكينا بارش على مسألة تحلية المياه ممكن يتستعملها في مسارات مختلفة يعني عنده كلفة معناه مالية هذا يعني باش تولي عنا كلفة مالية إضافية باش أنت يكون عندك مشروع باش تصدر الهيدروجين الأخضر. خلينا من التفاصيل هذه الكل هذه كلها مسائل تقنية ينجم الخبراء يلقاو فيها حلول. فقط المطلوب منا نحن العناصر الكبرى متاع مشروع تكون عنده جدوى فما رونتابيليتي كبيرة على تونس. علاش نطرح النقطة هذه أساس؟ لأنه نحن ديما في الفترة هذه خاصة وقت اللي نبدأ ونناقشوا في مشروع قانون المالية وغيره ديما عنك نفس الأسئلة التي تعاد داخل البرلمان هي موارد الدولة منين؟ ديما جباية على سمعت أنا مؤخرا بعض النواب اللي يحكي يقول لك مثلا في مشروع قانون المالية سنة 2027 مما لا سبيل إليه باش تعاود تزيد في الجباية على المواطن التونسي. وعدد كبير من النواب سمعتهم يقول لك أنا مانيش باش نصادق على أي قانون بتاع مالية عنده أعباء إضافي في مستوى الجباية. يقول لك مواطن تونسي والشركات التونسية مهما كانت صفة الشركة هذه شركة كبرى أو شركة ناشئة أو حتى شركة متوسطة غير قادرة أنه تكون عندها أعباء مالية جبائية إضافية وبالتالي لازمك أنت تنوع في مستوى الموارد المالية متاعك. ولهنا تتحط لبروجيه كنا نحكي عليها في علاقة بالهيدروجين الأخضر إذا كان ممكن ولا هم موش ممكن في علاقة بالطاقات المتجددة ممكنة أو غير ممكنة. وبالتالي علاش معناه التايمينج هذا الزمن السياسي هذا وحتى الزمن في بين ظفرين المالي والاقتصادي مهم جدا في مناقشة المشاريع دي لأنه ديما يعطيك الفكرة الأساسية أنه أنت باش تكون عندك مشاريع إضافية باش وقت تجي تناقش قانون المالي ما تقعدش أنت تفكر ديما فك الكلمة تتعاود ديما عند الخبراء وتتعاود ديما عند المسؤولين وغير والمواطن التونسي فد منها برشا اللي هي مسألة التوازنات المالية اللي أنت لازم تحسبها بالكالكولاتريس منين باش تجيب جباية من هنا منين باش تجيب منها باش أنت على الأقل تكون عندك توازنات مالية داخل الموازنة العامة نتاع تونس. وبالتالي لازمنا ابتسام نفكروا في مشاريع كبرى كما دول اخرى فكرنا سابقا لازمنا نفكروا لكن ما نقعدوش ديما داخل الاطار النظري انه نحن نفكروا في مشاريع دون تنفيذها تقدير خاص. لازمنا الان نخمو في مشاريع كبرى قابله للتنفيذ واقعيا باش ما نلقاوش رواحنا ديما فك المسائل نتاع العجز المالي الموجود داخل الميزانيه. ابتسام
1: نحكيوا على مشاريع من نوع هذايا طارق الكحلاوي وحتى مشاريع اخرى اللي حتى صار على مستوى نقاش وطني كما اللزمات وخلينا نقولوا بدورها كانت من المشاريع اللي اثارت جدل وحتى وجهات نظر متباينه في علاقه بمساله الطاقات المتجدده ومشروع هذايا ممر الجنوبي للهيدروجين اللي تونس ضمنه اليوم كدولة. يقعد السؤال هوني طارق يقول لك ما المطلوب اليوم بين اليوم قاعدين نشوفه في العالم الكل اليوم طارق بدورها فما تسابق على مسألة الطاقات المتجددة مطروحة اليوم طارق في إطار السياسات العامة اليوم تقريبا لمختلف دول العالم وصير تنافس وصير نقاش وتحالفات خاطر المسألة كما قلت أنت طارق صح فيها جانب تقني وجانب مادي وجانب استثمار ولكن لا تخلو من الجانب الجيوسياسي ولا تخلو من الجوانب السياسية والتحالفات وقاعدين نشوفوا طارق في تحالفات ربما في نقاشات قاعدة تصير على المستوى العالمي في علاقة بالملف هذاك كل شنو المطلوب اليوم طارق انه يتحط في ترسيسة عمل الدولة اليوم تفضل.
3: شوف ابتسام هو مش مسألة لا تخلو هي الطاقة هي أداة للجيوسياسة مش هل التجديد الطاقي والانتقال الطاقي فيه شوية جيوسياسة لا لا لا هو يخدم الجيوسياسة هو يجي ناتج على قرار جيوسياسي يعني علاش اوروبا قالت والله حشتي تو بالطاقة ولات مشروع في جرة المشروع الالماد وال H2 ساوث H2 هذايا علاش غزرت شمال افريقيا وجنوب المتوسط حشتنا من عندهم علاه ممكن موجود التقنيات هذه معروفة كانت بعض المشاريع هذه في الرفوف الماد نفسه كان موجود ما كمشروع علاش توا لأنه طبعا صارت الحرب الروسية الأوكرانية وصار هالصراع والنزاع العميق المستديم والذي لن يتوقف بعد أسبوع وحتى لو توقفت الحرب الروسية الأوكرانية ندوب واستتباعات الحرب على العلاقات الروسية الأوروبية ستكون طويلة الأمد. نحن في إطار تشبيك عضوي سنذهب فيه نحو انقسام العالم إلى مجالات متنافسة روسيا والصين ربما كتلة وحدهم وأوروبا والمتحدة كتلة وحدهم وهذه جزء سيناريو من سيناريوهات نجم يكون سيناريوهات أخرى تجد تكون روسيا مع أوروبا والصين وحدها هذا على الأقل ما تسعى إليه الولايات المتحدة جلب روسيا إلى الحلف الغربي تجد تكون أوروبا تخرج وحدها ما أنت ما غير قادر أنها تكون في أحد الحلفين تقود حلف آخر وتحتاج فيه دول الجنوب. فما أكثر من سيناريو. لكن نحن في حالتك اللي يسميوها الدربكة، عمليتك المخاض، والمخاض اللي فيه سيناريوهات، ولهنا نحن وين في هذا؟ نحن بالضرورة طرف ضعيف. نحكي على دول الجنوب بشكل عام، نحكي على شمال أفريقيا بشكل عام، ونحكي على تونس بما في ذلك. هو طرف ليس الأقوى في هذه المعادلة، لكنه طرف لديه أوراق، وأحد الأوراق هو حاجة الشمال للجنوب، حاجتهم للطاقة المتجددة. ومرة أخرى بندخل في مرحلة تاريخية مكررة تمتد فيها المرحلة القديمة نتاع هما يعملوا استخراج الطاقة من عنا نحن. كل عادة مرحلة استخراجية extractive، يعني علاقة الشمال بالجنوب القديمة اللي استقرت من القرن 19. أفريقيا هذيك دورها نخرجوا منها الموارد اللي فيها. هذيك هو عمليا دخلنا في مرحلة مكررة من العلاقة البنيوية هذه بين الشمال والجنوب في نفس المسار عمليا. أنا عندي مقال سيخرج في أحد المجلات المحكمة الغربية في الميدل إيست كريتيك حول المفهوم كونسيبت نسميه سوفرنتي تراب، فخ السيادة. توكي تنشر ونعمله دير خدر في محاولة لتنظير علاقة جديدة معينة، اللي هي أنه العلاقة بين الشمال والجنوب صحيح علاقة هيمنة، علاقة فيها الطرف قوي وهيمن على الطرف الضعيف، صحيح فما حتى شك في ذلك. ولهنا فما عديد النظريات متعلقة بالتيارات يسارية مختلفة. جرامشي يقول حاجة، يقول أنه الهيمنة ممكنة أنتراتر لأنه المهيمن عليه يقبل سردية المهيمن، يقبل سردية المهيمن. هذه نظريته في الهيمنة، معناها الهجموني معناها. فما حاجة أخرى باركونتر التفصيل أنا أعتقد قاعد يتشكل، أنه المهيمن عليه يمكن أن يعتقد أنه إجراءات متعلقة بالسيادة، فرض السيادة وسردية سيادية هي يراها كخطوة ضرورية، في حين تلك الخطوة هي مزيد ترسيخ علاقة الهيمنة. وأنا أعتقد نحن في تونس في الوضعية هذه، نحن في تونس عندما نمارس أكثر سيادة في علاقة بحدودنا البحرية في علاقة بالمهاجرين، لكن ما نمارسوهاش بنفس الطريقة في علاقة بخطتنا. حتى نحكي في الساعة الثانية على مسألة رؤيتنا للحدود البحرية والصراع اللي قاعد ينشأ بين ليبيا وإيطاليا على الموضوع هذا. في علاقة بالطاقة وربا واضحة المعالم واضحة في رؤيتها، عندها خطة، عندها رؤية، وديما الخطة هي استخراج الطاقة عن طريق الطاقات النظيفة الطاقات المتجددة من شمال أفريقيا نحو أوروبا. وتونس مش تولي تلعب دور رئيسي، لأنه عملية نقل الكهرباء ما عادش مش تنقل نفط، ما عادش مش تنقل غاز سائل، مش تولي تنقل طاقة كهربائية عن طريق الطاقة النظيفة، وهي يتم إنتاجها لهنا ويتم نقل الكهرباء نفسه. فهل أنابيب هذه أو الهيدروجين الأخضر اللي هم بشنجوا به في الأخر الطاقة النظيفة، هذا يخلي تونس بالضرورة في قلب هذه المعادلة. المشكلة نحن الديل اللي قاعدين نعملوا فيه، الديل اللي قاعدين نعملوا فيهم، الصفقات اللي قاعدين نعملوا فيهم، هما صفقات لا ترسخ بالضرورة سيادة تقية، هي تنوع التبعيات، تنوع التبعيات. ولهنا أنا طبعا لا أضع في نفس المرتبة تبعية تجاه أوروبا مع تبعية تجاه الجيران. هنا فما مشروع ما عادش عنا وقت، لكن فما مشروع مهم أنا ماذا بيا ناخذ عليه أكثر تفاصيل، واللي هو تم الاتفاق عليه عندما ذهب وزير التجهيز وزير الطاقة الحالي للجزائر، وتم الاتفاق على مولد الطاقة الكهربائية بقيمة 1400 ميجاوات اللي هو مهم جدا، وستنتج شركة الجزائرية للكهرباء والغاز. ولهنا أنا نحب نعرف كيف سيتم ذلك، مهم أن ننوع، لكن وقتش نبدأ ونعطيه أكثر مجال لمنتجين الوطنيين. لهناك الجمعية الطاقات النظيفة نحكي عليها كيف ما عناش وقت نحكيه فيه، لكنه موضوع مهم أتوبلكش مرة أخرى نخصه حاجة خاصة للطاقة الكهربائية هذه المولد الجديد. منتجين الوطنيين كيفاش نجموا نعطيهم أكثر بار في هالعملية هذه، وتكون هالانتقال الطاقي فرصة لخلق طبقة منتجة مش تخلق القيمة المضافة، بلتوك نحن بناخذوا هاوكا ريع بسيط على عملية نقل أو حاجة من نوع هذا.
1: هو احترق موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي. أكيد نرجع للموضوع هذا الملف هذا في حصص قادمة. بهيرة عوجي تقاو في موجز لأهم الأخبار, وبعد ما نرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا وملفاتنا لليوم.
4: هنا تونس. احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.6.

0: موجز والوحدة بعد زوال ديوان افهم عسلمة. عميد والمهندسين التونسيين محسن الغرسي يشدد على أن الاستعداد لصيفة 2027 يجب أن ينطلق منذ الآن، محذرا من أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات أو تطبيق المقترحات الفنية ستكون له وفق تقديره تداعيات وخيمة على المنظومة الكهربائية خلال الصيف القادم. مضيفا في تصريح لديوان فهم بأنه تم رسميا تسليم الدراسة والحلول الفنية المقترحة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة ورئاسة مجلس نواب الشعب والشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف فتح نقاش وطني موسع حول سبل تعزيز الأمن الطاقي واستدامة المنظومة الكهربائية.
1: قدمناها بالطبع لسيادة رئيس الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الصناعة، رئاسة مجلس النواب وللشركة التونسية للكهرباء والغاز. اليوم الهدف متاعنا أنه باش نخلق حلقة نقاش كبيرة. علاش؟ خاطر نعتبره أنه راه 2027 تبدأ من اليوم، كل نهار نخسروه، كل فكرة منطبقوهاش إلا ما تكون عندها أثار معنا وخيمة في صيفة 2027. اليوم تبدأ الخدمة، إذا كان نحبوا نكونوا مرتاحين ونكونوا معناها أفراحنا ومسراتنا معناها كيما العادة في 2027، راهو ما عندنا حتى أي حل إلا باش نبدأ نخدموا اليوم. قدمنا الحلول الفنية، نقول الممكنة جدا، واللي حبي نقشنا مرحبا.
0: مائدة مستديرة خصصت لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035، وهي دراسة تقنية في مجال الطاقة تهدف لوضع جملة من الحلول لتجاوز التحديات التي قد تواجهها البلاد خلال صيفي 2027-2028 إلى جانب حسن استغلال المعدات والموارد المتوفرة في تونس. والمهندس التونسي وعضو عمادة المهندسين محمد زياد باشا يقول لديوان فام إن الدراسة تركز على تعزيز استغلال الطاقات المتجددة ودعم مسار الانتقال الطاقي مع العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استخدام الموارد المتاحة، قائلا إن تونس قادرة على تصدير الطاقة بعد سنة 2035 في صورة تحقيق أهداف الدراسة المذكورة.
2: الدراسة هذه هي دراسة أعدتها عمادة المهندسين الطاقة التونسية كلهم متطوعين. دونك الدراسة هذه هي دراسة تقنية في مجال الطاقة، وجات بعد صيفة 2026 اللي هي تونس الكل نعرف اللي هي ما كانت سهلة، فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عندنا وكيفاش نجمو نتجاوزوا التحديات نتاع صيفة 2027 و2028 ونستغلوا المعدات اللي عندنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية متاحهم، كيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجددة والشمس اللي عنا في تونس والموارد اللي عنا هذوما كلهم باش نجمو نواجه التحديات هذية ونعملوا الانتقال الطاقي زادا متاعنا للطاقات المتجددة اللي هي حاجة مهمة برشا. وعليش ليه معناها بعد 2035 نجمو حتى نوصلوا نجمو نصدروا الطاقة بالطبيعة هذية إذا كان معناها اتبعنا الريكومنداسيون اللي موجودين في هالدراسة هذية.
0: لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تعقد غدا الأربعاء جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وينطبق هذا القانون الأساسي العام على جميع إطارات وعوان الصحة المنتمين لأسلاك صحية خصوصية الأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهيكل الصحية العمومية أو المؤسسة المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وتعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة حسب ما نص عليه الفصل الأول من مقترح القانون. إلى الشأن الدولي، المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام يوثق أكثر من 68 ألف مظاهرة وفعالية شهدتها حوالي 818 مدينة في 30 دولة أوروبية خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأظهرت عمليات الرصد والتوثيق الميداني والرقمي التي نفذها المركز بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية تسجيل 68162 فعالية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2026. الهند تعلن إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد أن أصابها مقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مدينة خصب.
3: تابع تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

93.5 93.5 سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت رجعتي الشتويه من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بسبيح الخير تونس من 6

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم جديد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه مازلنا مش نواصل معكم اكيد بقيت من لفات الاخبار والمستجدات كالعاده ساعتنا الثانيه نحاولوا فيها نرجعوا على التطورات الدوليه والاقليميه وايضا باش نخشوا جزء منها في فقره بالارقام للعوده على نسبه التضخم لشهر سبتمبر في تونس ومنها هي باش نحكيوا على التضخم عموما حتى في كبرى اقتصاديات العالم باش نحكيوا على التضخم المؤشر هذية مع نور الفارسي والسؤال لماذا يصعب اليوم كبح مؤشر التضخم مش فقط في تونس ويبقى نحكيه كما قلت لكم على العالم الكل. هذه بش تكون في فقرة بالأرقام بعد شوية ولكن أكيد مازلت عنا فقرة المقال واللي اختارهنا طارق اليوم ما الذي يجمع تونس إيطاليا واليونان في المتوسط. مقال اختارهنا طارق ومعه بش نعرفوا التفاصيل مباشرة في فقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور
3: هاي طارق تفضل.
4: والله هذا موضوع مهم جدا. موضوع قاعد يتطور على في علاقة بمجال البحري الملاصق لنا خاصة المنطقة الاقتصادية الخالصة الاكسكلوزيف ايكونوميك زون اللي هي جوست بعد المياه الإقليمية متاعنا واللي هي تتعلق بالمناطق التي يمكن فيها استغلال الثروات الباطنية. ومن المعلومة نتوى منذ بضع سنين زاد السباق وزادت سرعة وتيرة السباق نحو الوصول إلى الثروات الطاقية تحت البحار وخاصة في البحر المتوسط. سباق حقيقي وفي مقدمة هذا السباق في قلب هذا السباق الدولتين اللي عندهم تنافس تاريخي تنافس ثقافي سياسي جيوسياسي تركيا واليونان. وتركيا واليونان خلقوا حالة من خنقول التوتر في مجمل المنطقة اللي زاد امتدت ونظرا للحاجة المتزايدة للطاقة وصعوبة الوصول إلى مصادر الطاقة لأسباب جيوسياسية الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب في مضيق هرمز ولات الطاقة الأحفورية بالإضافة للطاقات المتجددة قيمتها أعلى وأكبر وتوا نحن نحوسوا راه في $110 سعر برميل النفط. ومنذ بضع سنين أصبح هناك أي مكان يمكن الحصول فيه على بئر نفط أو بئر غاز عنده قيمة كبيرة جدا وقيمة أعلى من 10 سنوات 15 سنة التالي. في الوضع هذايا صار مسار لتحديد رسم هالمنطقة الاقتصادية الخالصة. خنعاود نفسر المياه الإقليمية شيء إذا كتابع حدودنا إذا كتابع ترابنا الوطني تنجم تقول إذا كترابنا السيادي اللي عليه كل أنواع السيادة السيادة القانونية وسيادة الملكية وسيادة العبور وهذيك المياه الإقليمية. ما بعدها فما الإكسكلوزيف إيكونوميك زون اللي هو المنطقة الاقتصادية الخالصة يعني أنت لا تتحكم في السيادة على سطح البحر يعني المرور يمكن لأي حد أن يمر لكن ما يمكن أن تتحكم فيه الثروات اللي تحت سطح البحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولهنا صار اتفاق تاريخي منذ سنوات بين حكومة طرابلس والدولة التركية الجمهورية التركية أدى إلى عركة كبيرة في ليبيا ساعة بين الشرق والغرب وخاصة لأنه حتى الشرق بعد لقى مفاهمات مع تركيا توا معروف أنه تركيا حالة قنوات مع الجهتين مع حكومة طرابلس وحكومة بنغازي يعني زوزي يتعاملوا معه. دايور تردد توا اللي موجود في ليبيا حول هالترسيم المياه الإقليمية الليبية مع الأتراك ما عادش عليه اعتراض كبير من الجانبين مازال فما نقاش لكن فما توجه نحو قبول به داخل ليبيا. لكن الطرف الذي استنفر من هذا الاتفاق هو الطرف اليوناني. ومعلوم أنه طبعا كان ناخذ جزيرة قبرص كهو وهل جزيرة قبرص تركية أم يونانية؟ معلوم اللي هي مقسومة الاثنين. وماذا تعترف تركيا في علاقة بقبرص؟ وماذا يعترف الاتحاد الأوروبي واليونان في علاقة بقبرص؟ ديجا من غادي كتبدأ المشاكل. وين الحدود بتاع المياه الإقليمية التركية؟ وين الحدود دونك بتاع المنطقة الاقتصادية الخالصة الاكسكلوزيف ايكونوميك زون؟ وين في الإطار هذايا صارت مذكرة مثيرة للانتباه من الطرف الليبي تم وضعها لدى الأمم المتحدة. والحقيقة أنا بنفسي تفاجأت لأني أنا ما فقت بهذا الكل إلا بمقال مجموعة من المذكرات خلينا نقول عملتهم ليبيا وتونس وإيطاليا في الستة أشهر الأخيرة للأمم المتحدة، وصراع صامت من خلال المذكرات حول المنطقة الاقتصادية الخالصة بين هذه الدول. ما سمعت شيء أنا بالحق، أنا ما سمعت أول مرة في مسألة مهمة جدا بفعل المذكرة التونسية في أبريل 2026 للأمم المتحدة، ما سمعت بها كير بسبب هالمقال في الموقع الإيطالي، موقع اسمه إي سولي 24 أوري 24 أوري سولي ولا حاشكي من كي الموقع. المهم الموقع هو بالإيطالية لكن العامل المقال هذا بالعربية، والمقال عنوانه متاعه مثير اللي في الموقع الإيطالي، يقول تحالف بين إيطاليا وتونس واليونان على الحدود البحرية ضد ليبيا وتركيا. هذه على الأقل السردية الإيطالية للقصة. دخلت أنا الحقيقة حاولت نلقاهم المذكرات، حطيتهم حتى في كلود الكل باش يقرأ بمختلف الواحد وباش يعطيني تايم لاين لهالعملية هذه. وفعلا هناك صراع صامت حول مسألة شديدة الحساسية. علاش نقول صامت؟ خاطر ما صارتش الترويج لها إعلاميا. علاش صار المقال الإيطالي؟ خاطر إيطاليا قدمت أودعت ما يسمى مذكرة لما يسمى بخطوط الأساس البيس لاين متاع حدودها البحرية، وهذا بتاريخ 24 سبتمبر الماضي 2026 منذ أسابيع قليلة. وفي هذا في هذه المذكرة وفي هذا البيس لاين هذية فما مساءلة للمذكرة الليبية تم توجيهها في ماي 2025 إعلانا للحدود الخارجية لجرفها القاري، واعترضت عليها حين ذاك اليونان لأنها تمس جنوب جزيرة كريت. يعني من ماي 2025 فما مذكرات متعارضة تتجه نحو الأمم المتحدة لتحديد مناطق المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لكل هذه البلدان. وعليش المنطقة الاقتصادية الخالصة؟ مرة أخرى نأكد على هذا، لأنه هي اللي فيها الثروات الباطنية، لأنه ما تتحكمش في سطح البحر من يمر وما، لكن كل ما هو تحت سطح البحر في علاقة بالثروات الباطنية وأهمها طبعا الطاقة الغازية والطاقة النفطية تملكها تلك تولي تملكها تلك الدولة. وجهت روما بعد المذكرة بتاع ليبيا في ماي 2025 وجهت روما في ماي 2026 المذكرة إلى ليبيا.

في الضغط على طرابلس لاعتمادها على الغاز الليبي. لهنا كما تقول سلاح ذو حدين. إيطاليا من شيرة محتاجة ليبيا خاصة في الظروف هذه باش تاخذ منها الغاز, لأنه يعني عندها مشكل في استخدام الغاز القطري وبالتالي محتاجة للغاز الليبي, لكن في نفس الوقت عندها العركة متاع الثروات الباطنية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ظهرت في نتائج البحث صفحات تزعم أن إيطاليا علقت اتفاقيات مع إسبانيا بسبب ممر ليغوريا الباليار, وهي تبدو مواد من مزارع المحتوى ولم يوجد لها مصادر إلى حد الآن. فما عدد من المصادر متاع الوثائق الأممية في هذا الإطار, ولهنا عنا أزمة بصدد التشكل بشكل صامت فيها هالمذكرات هذه. أنا نحب نرجع للي قلته قبيلة. أنا أعتقد موضوع السيادة على الحدود البحرية فما فرق بين كيف تتعامل دول الجنوب مع بعضها وكيف تتعامل دول الجنوب مع الشمال. من أكبر الإشكاليات البنيوية التاريخية هو استغلال دول الجنوب, دول الشمال, الصراعات بين دول الجنوب لتعميق وتمديد وتوسيع هيمنتها. أنا أعتقد بغض النظر عن العنوان الموجود في هذا المقال, فإنه الأولى أنه يكون فما اتفاقات تونسية ليبية, اتفاقات بين هالبلدين الجارين اللي في الأخر راو علاقاتنا هي بالضرورة وموضوعيا, مش راو خاطرنا نحب ولا أنت تحب, موضوعيا هي علاقات أكثر وثوقا وأقوى لأسباب ثقافية وأسباب تاريخية وحتى جغرافية. نحن معناتها نمشي يعني تمشي من ليبيا لتونس على ساقيك, معناتها إيطاليا لازم تشق البحر في جميع الحالات لأسباب جغرافية. نحن من المفروض نحن نفهم بعضنا, مش تفاهمات يعني ليبيا تركيا إيطاليا تونس ليه. وللأسف هذا جزء من العطب البنيوي في المنطقة. نحن نعاني عطبا بنيويا نقبلي كجبت على الطاقة. مفروض رو عنا مشاريع طاقة مشتركة للطاقة المتجددة وفيها حسب بإمكانيات وظروف كل بلاد. هنا ما نجيبش الهيدروجين لأسباب بيئية مائية كما كنا نحكي قبيلة وتحلية البحر انتجاه حشنا به, تنجم دولة أخرى عندها إمكانيات أكثر وموارد مالية أكثر. هي المهم يلزم تكون مشاريع جنوب جنوب ورؤية جنوب جنوب. من المأساوي أنه في حاجة استراتيجية من هذا النوع اللي هي موضوع المناطق الاقتصادية الخالصة في عمق البحار وفي الثروات الباطنية, أنه نعتمد على رؤية الشمال. الخريطة اللي نشوفوا فيها هذه أندر بارانتيز توا في الإكران هي الخريطة اللي مشيت مع المذكرة الإيطالية للأمم المتحدة, فيها رؤية إيطالية للأحداثيات البيس لاين متاع توسكي جرف قاري وبالتالي للمنطقة الاقتصادية الخالصة. معناتها يلزمنا صورنا ويلزمنا خرائطنا ويلزمنا رؤيتنا لهذا. للأسف توا فما انقسامات, كل واحد عامل تحالفاته, ولكن استراتيجيا من سيربح في هذه التحالفات ليس نحن, هي أطراف الشمال. نحن شو عنا أوراق, هم عندهم قرن ونص من الثورة الصناعية وسابقين وتقدموا نظام اقتصادي رأس مالي مهيمن وتراكم قوي لرأس المال امتد لعقود. نحن شعلنا, نحن باقي عنا طرف الموارد هذية. الموارد هذيك هي الوحيدة اللي قادرين نعملوا بها قيمة مضافة. إذا كان ما نتعاونوش على جعلها موارد مشتركة, مش نتعاركوا على بير نفط, باهي زيت انت بير النفط وبير الغاز, ياهو عندك داخلك حرب أهلية حوله بها. وين توا المده الاخرى الاسابيع الاخرى شو صار في ليبيا توا في الوقت اللي كان يتم الحديث على توحيد الجيش وتوحيد المؤسسه النفطيه الليبيه وتترى شنو صار؟ صار انه جماعه الشرق مشاو خذاو اماكن نتاع تكرير النفط في ليبيا ومشاو كذا واستولوا على كذا ورجعت الحركه. يعاد هاو حتى كي مش تاخذ ما عندها بير نفط وتفك وكذا واحده, ياو انت عندك مشكله حوكمه داخليه. المشكل الرئيسي هو مشكل حوكمة داخلية ومشكل حوكمة في المنطقة وحوكمة إقليمية قادرين نهزوا بها رواحنا في العالم الصعب اللي جاي. المرة اللي فاتت نتحدث عن التقرير الأموي متاع الحروب الواسعة النطاق large scale war, الأمم المتحدة مش ما تسميهاش حرب عالمية, سيناريو ممكن لحرب عالمية في 2030. تحدث عن الحرب واسعة النطاق, شنو أهم دوافع الحرب واسعة النطاق large scale war؟ هو الحرب على الطاقة. سي كلير معني شو علاش مش تصير حروب معناها. للأسف أنا قاعد نقول اللي نحن في زمن مأساوي
نكرر فيه خطأ الماضي، نعمق فيه علاقة

0: التبعية والهيمنة شمال جنوب، نعمق فيه صراعات جنوب جنوب وانقسامات جنوب جنوب، بل في بلد الواحد في الجنوب كل بلد محاولة للتقسيم والتشتيت نسمع هنا تول نرجع بالليه، ما علقتش على الحوار اللي عمله رئيس الجزائري تبون، جبت على هالصراعات البينية. ما أنت أنا في رأيي فما موقف بالنسبة للجزائر تعبر على مصالحها، كما قلت أنا قبليك حتى في الجانب الطاقي، أنا ماذا بي نعرف حتى موالد الطاقة اللي أعلنوا عليه هذية هل نحن مستفيدين فيه تماما ولا كيفاش بيخلصوه اتترا. ما أنت كل واحد فينا الموز هذا يزم يغزر تونس كيفاش ترى مصلحتها وبعد يصير تشبيك المصالح. لكن قال حاجة ملفتة الانتباه وأنا معاه فيها، غزر قال تو دول الخليج هذية اللي نحن تعاوننا باش تنشئ شركاتها، وذكر بالإمارات بشكل خاص، قال نحن ساهمنا عاوننا شقائنا في الإمارات أنهم يعملوا شركة متاعهم متاع النفط. قال بعد جاي هو بشي هيمن عليها، هو طرف متاع هيمنة. ما أنت رأي حالة مأساوية، رأي اللي يعمل شوية قروني واللي يقول أنا سيين مهيمن وقادر ونعمله. ما مهم جدا أنه دول الجنوب تتعاون معها وتتواضع مع بعضها، لأنه في النهاية إذا لم تفعل ذلك فأنه دول الشمال ستمدد هيمنتها لعقود أخرى. كما قلت داخلين على مرحلة جديدة من الهيمنة ستتكرر فيها علاقة الهيمنة العضوية القائمة من القرن 19 اللي يراو في منطقتنا منطقة استخراج موارد. إذا كان ما نستغلوش الموارد الجديدة متاعنا الطاقة المتجددة والطاقات الأحفورية لإحداث قيمة مضافة عبر تشبيك جنوب جنوب وحوكمة شفافة لمنطقتنا، فإنه ستتمدد مرة أخرى مرحلة تاريخية يمارس فيها الشمال الهيمنة على الجنوب.
1: كنت هذه تفاصيل المقال اللي اختاروا طارق، وقراءته اليوم لجملة اليوم القراءات أو التفاصيل المضمنة في المقال هذي من
0: بالله ابتسام مش نتذكر بحاجة بارك اللي صديق الأستاذ سليم اللغماني سيد خلفك اللجنة متاع اللي مختصة في قانون البحار في الأمم المتحدة، ومهم جدا أنه نسمعه رأي الخبراء توينس. هو توا عنده مستوى متاع تحفظ هو المذكرات وانت بارونتيز من الناس اللي مش تمشي لهم هو اللجنه هذه اللي فيها سليم اللغماني، لكن مهم انه الخبراء اللي عنا يتحدثوا في هذا الموضوع، وخاصه ما نعودوش الاخطاء اللي صارت في نهايه السبعينات بدايه الثمانينات عندما صارت عمليه التحكيم في علاقه بالجرف الخام.
1: يقول طارق من مهم جدا ان دول الجنوب اليوم تعمل وتفكر بصفه مشتركه وتكون موحده بطبيعه، ما اخذ العين الاعتبار انه كل دوله اكيد باش تكون تخدم بطبيعه لمصالحها، ولكن العمل اليوم بين دول الجنوب بصفه مشتركه نجم يحد الى بنسبه كبيرة اليوم من مزيد هيمنة دول الشمال. تفضل.
2: المقال هذا ابتسام يجي في صلب المسارات كنا حكينا فيها نحن سابقا، وما يسمى بحرب الخرائط، لأننا نحكيه تقريبا على حرب الخرائط في المتوسط. من المعطيات المهمة اللي نشرها المقال هذا أنه أخرج ملفا إلى السطح، ملف صراحة أنا شخصيا ما عنديش فكرة على التفاصيل اللي موجودة فيه، وصعيب برشا انه تلقى جزء من الراي العام التونسي عنده التفاصيل نتاع شنو صاير بالضبط، لانه مسائل داخل مؤسسات بعينها وهذه مراسلات معناها رسميه، لكن ما تمش التداول فيها صحفيا الا في التقرير هذا. مساله معناها دقيقه جدا ومهمه جدا. الحديث على مساله التحالف بالمعنى التقني للتحالف بين تونس وايطاليا واليونان وغيره صعب جدا، لانه مش نحكيو على تحالف معناها فيه عناصر كبرى وملامح معينه بقدر ما نحكيو على التقاء في عناصر معينة وفي توجهات معينة. كل دولة من هذه الدول في علاقة بهذا الملف عندها خلفيتها التاريخية، حكاية طارق بيل على الخلفيات المتعلقة بتونس، أيضا فما المسائل المتعلقة بالخلفيات الإيطالية، أيضا اليونان وغير وليبيا. معناها كل دولة من هذه الدول مشمولة بالمسار هذا عندها خلفيتها التاريخية وعندها خلفيتها أيضا اللي هي مهمة جدا المرتبطة بالثروات الطبيعية والمرتبطة أساسا بمصادر الطاقة، واللي تقديري خاص باش يكون من أهم المسائل الأساسية للتحول الجيوسياسي في العالم في المستقبل. قاعدين نشوفوا نحن في التغيرات اللي صايرة في العالم كل، خاصة في مستوى التحالفات والصراعات والنزاعات وغيره، مبنية في جزء كبير منها على المسارات متاع الطاقة. شفنا نحن ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز وكيفاش غير بشكل كلي سلاسل الإمداد، وتحولت الكثير من العناصر من الضفة هذه إلى الضفة الأخرى، وبالتالي فما معنى إعادة إنتاج لمستوى الخرائط الجيوسياسية في علاقة المسألة التقية، معناها تقديري الخاص أنه من أهم التحديات اللي موجودة في المستقبل المسألة التقية بمختلف يعني توجهاتها، كما نحكي على الطاقات بمفهومها التقليدي، كما نحكي على الطاقات المتجددة اللي هي باش يكون الصراع الكل غادي معناها مركز في مسألة الطاقات المتجددة اللي قاعدة معناها بشكل تدريجي تتصاعد. هذه نقطة مهمة جدا يعني لازمنا نحكيه فيها. فما المسألة الثانية اللي هي مسألة الوعي بتاع ما يسمى دول الجنوب بين ظفرين، اليوم معنا في مسارات تاريخية معينة وقت اللي كنا نحن في مسارات متاع استخراج فقط، معناها تشوفوا الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا وغيرها كانت رقعة جغرافية استخراج الثروات الطبيعية واستنزافها بشكل كبير جدا، وما زلنا نحن إلى حد الآن نعانيو من التبعات متاع المسارات التقنية للاستخراج، مع أنه حتى بعض الدول الأفريقية معناها في الفترة الحالية وكان نتحدث عن شبه استعمار لقوى الاستعمار التقليدية أيضا ما زالت موجودة بشكل كبير جدا، ودخلت على الخط معناها قوى أخرى اللي هي استعمار جديد بطرق وأدوات أخرى يمكن تكون أكثر نعومة لكنها ما تخرجش عن منطق الاستعماري. أنا أخشى أنه خرجنا من منطق الاستعمار التقليدي اللي هو كانت فيه ثروات معينة تم استخراجها وتصديرها إلى أوروبا وغيره، إلى أنه باش ندخلوا في منطق استعماري جديد في طاقات جديد، بمعنى أنه وقت اللي كنا نحكيه مثلا على الرقعة الجغرافية الإفريقية اللي هي فيها ثروات طبيعية مهمة جدا، نحكيه على الغاز، نحكيه على البترول، نحكيه على الفوسفات، نحكيه حتى على الثروات الأخرى، نمشيه أكثر من هذا نحكيه على الذهب وغيره، في فترة تاريخية معينة كانت مساحة جغرافية للاستخراج وتصدير كل هذه الثروات الطبيعية ناحية أوروبا اللي هي كانت قوى استعمارية وتسمى بالقوى الاستعمارية التقليدية. الآن وقت اللي تم معناه استكشاف ثروات أخرى كما نحكي على الطاقات المتجددة اللي هي مبنية أساسا على الرياح والشمس وغيره، أخشى أنه نسير نحو نفس الاتجاه بنفس الخطوات عن غير وعي، بمعنى أنه نحن قاعدين نكرر في الخطأ متاع الماضي لكن بأدوات جديدة. وباش نخرجوا نحن من المسار هذا متاع التبعية التقية ما نجموش نتحدثوا مثلا في تونس على مسار منفرد أو مسار موحد، لو صعب جدا أنك أنت تونس كدولة تدخل في توازنات دولية مع قوة استعمارية كبيرة وقوة تقليدية مهيمنة على العالم بشكل منفرد، صعب جدا. هذاك علاش مثلا في الملفات الكبرى ابتسام حكينا نحن أكثر مرة مثلا في ملف الإرهاب، في ملف التهريب وغيره، حتى في ملف المتعلق أساسا بالهجرة غير النظامية، صعب جدا أنه تونس تواجه الملفات الكبرى هذه بشكل منفرد. هذاك علاش قلنا نحن انه التعاون مع معناها جيرانك في الجغرافيا اللي هما نحكيوا على الجزائر وليبيا وغيره، التعاون الاستراتيجي خليك انت في حصانه ولو بين ظفرين قدر الامكان في علاقه بالملفات هذوما، ايضا حتى في علاقه بالملفات الطاقيه الطاقات المتجدده وغيره والثروات هذه يجب ان نتعامل ولو نسبيا ككتله تجاه القوى اللي هي عندها معناها الأمانة عندها قوة مالية كبيرة جدا وعندها قوة في علاقة بالخبراء والناس اللي تفهم في المسائل هذه، وعندهم قوة حتى دبلوماسية وسياسية وقادرين على فرض قرارات معينة داخل مؤسسات دولية اللي هي مهيمنة بشكل كبير جدا على المسارات السياسية. وبالتالي معناها اللي نحبه ننبهه له سواء الكلام اللي كان يحكي فيه طارق وحتى اللي نحب ننبهه له أنا أنه علينا أن لا نسير في نفس المسار بنفس الخطوات وبنفس السرعة بالرغم من أنه مفهوم الطاقة تغير، لأنه للأسف شديد قاعدين نمشوا بشكل كبير جدا في نفس المسارات التقليدية والتاريخية اللي خلتنا نحن في الفترة الحالية نحكي على استعمار استنزف تونس واستنزف شمال أفريقيا واستنزف أفريقيا. أتمنى في المستقبل القريب أن لا نتحدث على نفس الاستنزاف لكن في مواد أخرى.
1: واضح سرحان، وإحنا أكيد بعد شوي باش نرجع نحكي على آخر الأرقام والمعطيات والتفاصيل، باش نحكي على نسبة التضخم وانطلاق الحديث بطبيعة نسبة التضخم لشهر سبتمبر في تونس، وصولا للحديث اليوم على المؤشر هذا في علاقة بمختلف كبرى اقتصاديات العالم. اليوم آخر الأرقام المعطيات بعد شوي نلقاها في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل وراجعين.
3: هنا تونس

0: FM.
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: هنا تونس أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازال موصلة معكم الجزء الأخير من حصتنا كالعادة، فقرة بالأرقام. في كل مرة نختار معطى اقتصادي سواء وطني أو دولي، ومن خلاله نفتح النقاش على مختلف التفاصيل والمعطيات المضمنة فيه. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش طارق الكحلاوي سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. التحق بنا زميل نورة الفارسي، ومباشرة نمشي لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
3: كالعادة مع الزميل نورة الفارسي. نورة أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بالحاضرين معنا طارق وسرحان، واللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. الحديث اليوم على نسبة التضخم، إذا بعد آخر أرقام المعهد الوطني للأحصاء، وبالتزامن مع عدد من أكبر اقتصادات العالم اللي يعاني وزاد من التضخم. والسؤال اللي طرحناه اليوم، علاش مازال من الصعب كبح ارتفاع الأسعار هذه في تونس؟ نرجع آخر أرقام المعهد الوطني للأحصاء تبين أنه نسبة التضخم وصلت في سبتمبر 2026 إلى 5.6% بعد ما كانت 5.4% في أوت، وهذه ثاني زيادة شهرية متتالية في نسق التضخم بعد ما كان في جويلية في حدود 5.1%. أما بين أوت وسبتمبر وحدهم، أسعار الاستهلاك ارتفعت ب 0.8%، وأكبر ضغط اليوم جاي من الغذاء والمشروبات اللي أسعارهم زادت ب 8.4% في عام مقابل 7.5% في أوت. وبالتفصيل عنا أسعار الدواجن ارتفعت ب 16.5%، والغلال الطازجة ب 16.3%، لحم الضأن زاد ب 14.6%، ولحم البقر ب 13%، والخضر الطازجة 12.9%. حتى الأسماك الطازجة زادت أسعارها ب 10.4%. في المقابل أسعار زيوت التغذية تراجعت ب 4.1%. والمسألة ما تقتصرش على الماكلة فقط، الملابس زادة والأحذية ارتفعت أسعارها ب 9.2% في عام، والخدمات ب 4.2%. خدمات الإقامة سجلت وحدها ارتفاع ب 14.7%، وزاد عنا العودة المدرسية كان عندها تأثير. أسعار مجموعة التعليم ارتفعت ب 3.9% في شهر واحد. التعليم الخاص قبل الابتدائي والابتدائي زاد ب 5.3%، والثانوي الخاص ب 4.7%، والدروس الخصوصية ب 3.3%، واللوازم المدرسية ب 3.2%. واللافت زاد أنه التضخم الأساسي يعني من غير الغذاء والطاقة بقى في حدود 4.9%. الأسعار الحرة زادت ب 6.8% مقابل 1.2% فقط بالنسبة للأسعار المؤطرة. في المواد الغذائية تحديدا، المواد الحرة ارتفعت 9.4% مقابل 0.2% فقط للمواد الغذائية المؤطرة. تونس مش وحدها قدام عودة الضغوط التضخمية، خاطر منطقة اليورو بدورها سجلت تسارع واضح، وذي علاش قلنا أكبر اقتصادات العالم. حسب التقدير الأولي لأوروستات، التضخم في منطقة اليورو وصل 3.8% في سبتمبر 2026 بعد 3.2% في أوت. والطاقة كانت المحرك الأكبر بأسعار ارتفعت ب 18.8% على أساس سنوي بعد 14.3% في أوت. في الولايات المتحدة آخر رقم رسمي متاح هو متاع أوت، التضخم السنوي بلغ 3.4%، والأسعار زادت 0.4% مقارنة بشهر جويليا. والطاقة في أمريكا ارتفعت ب 16.3% في عام، والبنزين زاد ب 3.9% في شهر واحد، والغذاء ب 2.7% على السنة. وهنا نفهموا علاش كبح التضخم موش سهل، خاطر أي زيادة في أسعار الطاقة والغذاء والنقل تنجم تخلي الأسعار تعود تطلع حتى كان التضخم بدأ يتراجع. صندوق النقد الدولي كان توقع في أفريل 2026 أنه التضخم العالمي بش يرتفع بشكل طفيف خلال 2026 قبل ما يعاود مسار التراجع في 2027 في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والتوترات الجيوسياسية والتجارية. النقطة المهمة ابتسام، كي نقولوا التضخم يتراجع هذا ما يعنيش بالضرورة أنه الأسعار باش تنزل، يعني فقط أنه نسق ارتفاعها يصبح أبطأ. ولهذا من تونس إلى منطقة اليورو والولايات المتحدة، المعركة اليوم مش فقط كيفاش نهبطوا نسبة التضخم، وإنما كيفاش نحدوا من ارتفاع كلفة المعيشة من غير ما تتضرر القدرة الشرائية والنمو الاقتصادي. لهذا نحب نخدم بسؤال، هل الارتفاع الحالي مجرد موجة ظرفية مرتبطة بالطاقة والغذاء، وإلا العالم داخل في مرحلة جديدة من التضخم يصعب كبحة؟
3: واضح نور، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نبدا معك طارق الكحلي ونحكيو على مؤشر مهم جدا، مش نحكيو كان على تونس بطبيعه، اكيد باش نرجعوا على المعطيات المتعلقه بالنسبه لشهر سبتمبر 2026 ولكن ايضا حتى على المستوى العالم الكل. طارق تفضل.
5: أي طبعا، لكن زيادة التضخم في الولايات المتحدة وفي أوروبا لا تحس ولا يشعر بها المواطن مثل ما هي نسبة التضخم في تونس. زيادة بهذا يلزم التأكيد عليها. تنرجع لهذا، صحيح فما يعني اتجاه عالمي لزيادة نسبة التضخم، وهذا طبعا ناتج على زيادة يعني أسعار التكلفة لاستخراج وصناعة و إنتاج المواد الأساسية وعلى رأسها مواد الطاقية النفط والغاز. يعني زيادات في النفط والغاز، برميل النفط الآن بين 110 البرنت، يعني سيبانت وصلنا المستويات ضخمة، وبالتالي هذا باش يكون عنده تأثير في كل دول العالم بلا استثناء على نسب التضخم. الطاقة كما حكينا أكثر من مرة تتحكم في سلاسل الإمداد، تتحكم في الجانب التجاري، تتحكم في عملية الإنتاج. أي زيادة في أسعار الطاقة يكون عندها تأثير على كل هذه المستويات، وبالتالي تؤدي بالضرورة لزيادة نسب التضخم. النقطة الثانية هي أنه نسب التضخم الحالية قاعدة يكون عندها استتبعات سياسية كبيرة. آخرها قلت البارح، ما نعرفش حكيته ولا، على الانتخابات في البرازيل. الانتخابات مهمة جدا، أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية. صارت الانتخابات يوم الأحد، ورغم النتائج نسبيا المحترمة الاقتصادية للرئيس لولا والحزب اليساري العمالي الذي يترأسه، إلا أنه خسر في الانتخابات وخسر في ولايات عادة يهزها حزب العمال متاعه والتيار اليساري لصالح التيار اليميني المحافظ المتطرف. يزمني نقول لابن بولسونارو الرئيس البرازيلي السابق، ابنه هو اللي ترشح والذي معناتها تم الحكم عليه ومنعه من الترشح للانتخابات، ابنه ترشح في عوضه وهز بشكل مفاجئ ولايات تصوت لليسار، ولا السبب الرئيسي لهذا الانقلاب في اتجاه التصويت هو ارتفاع تكلفة المعيشة في البرازيل. دير شفتك النهار دوكيمونتير على ارتفاع نسب فائدة الدين في البرازيل وارتفاع الدين للأفراد في البرازيل، حاجة غير عادية، معناتها ارتفاع كبير جدا. والآن طبعا الدولة الأهم في العالم التي ستواجه انتخابات في بداية شهر نوفمبر الولايات المتحدة، ترامب يعاني من التضخم. يعني وأحد الأسباب اللي باش تخليه وتخلي الحزب الجمهوري يعني يخسر مقاعد في المجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس يعني النواب، هو التضخم. إلى درجة طلعة اللي هي عندها رشوة علنية عن طريق وسائل الدولة للناخبين. قال راو إذا كان نربحوا، إذا كان الجمهوريين يربحوا ويحافظوا على الأغلبية في المجلسين، سأمنحوا 5,000 دولار لكل عائلة، لكل بالغ اللي عنده سن البلوغ في الولايات المتحدة. يعني حاجة ما يعني ما اللي هي تتكلف، اعتقد العملية 1.3 تريليون دولار، يعني حاجة ضخمة. هي معناتها من الاستتباعات بتاع التضخم. لكن كما قلت في ملاحظتي الأولى، فرق بين التضخم الحاجة الأخرى أوروبا. الانتخابات في أوروبا تميل للإكستريم، اليمين القصوي المحافظ اللي ضد الهجرة، اللي يغازل اليمين الفاشي والنازي بما فيها في ألمانيا وربما في فرنسا في المدة القادمة، وأيضا لليسار اللي عنده كوتي بوبوليست ومعنتها يمثل بديل راديكالي على المنظومة الحالية كيما ميلانشان في فرنسا. هالاتجاه للقصويات هو في النهاية تعبير على الوضعية الاقتصادية الصعبة في أوروبا وزيادة نسب التضخم. لكن نعود إلى منطقتنا، نعود إلى حديقتنا، يعني إلى بلادنا اللي هي نسب التضخم فيها كي تزيد مش كيف تزيد في أوروبا. يعني الدخل الشهري للأوروبي للأمريكي ليس الدخل الشهري للتونسي، بالتالي كل دولار يزيد في على مستوى نسب التضخم، استتبعاته أنه يزيد دولار في دول الجنوب دولة كيفنا نحن، مش كيف يزيد في الاتحاد الأوروبي ويزيد في بريطانيا ويزيد في أمريكا. نحن طبعا أثاره أكبر وأقوى، ولهنا مهم جدا أنه حوكمت هذا الوضع. حكمت في هذا الوضع للانتقال لحالة اقتصادية نشيطة لكي نحد من التضخم. التضخم لا تحده بقرارات من وزارة التجارة هاي نسب الأسعار، لأنه يعني في الأخر ما تجيبش طبقهم، حتى الجدول اللي عملوهم تاع الحد من الأسعار وهذه الأسعار كذا ما يكش مش تنجم تطبقه، ليس لديك الموارد مش تنجم تطبقه. بير كونتر إحداث حركة اقتصادية نشيطة من خلال خلق الثروة، من خلال التخفيف من العبء الضريبي خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي العماد الاقتصاد كيف اقتصادياتنا وأي اقتصاد في العالم ده، لكن خاصة اقتصاديات دول الجنوب، هو اللي نجم عملك حركية اقتصادية نشيطة وينجم يخرجك من عنق الزجاج المتمثل في التضخم. وأيضا يلزمنا نقرأ حسابنا كما قلت سابقا أن الصدمات الجيوسياسية أصبحت النورم، أصبحت الطبيعي مش غير الطبيعي، يلزمنا الاستفادة من هذا والعمل عليه، تعاون جنوب جنوب وتعاون قائم على الجغرافيات الإقليمية المتلاصقة مش جغرافيات بعيدة الأمد. كل من هو قريب ليك هو عنده أولوية للتعاون، لأنه الصدمات الجيوسياسية بالضرورة تضرب سلاسل الإمداد وتضرب هالنتوركس هالسلاسل بعيدة الأمد، بالتالي هذا يلزم التركيز عليه. المشكلة اللي من الجانب السياسي لا يوجد ما يكفي من الحوار والجدل حول ذلك، لا توجد حالة جدل نشيطة في البلاد ونقاش نشيط في البلاد اللي تشاركوا فيه الناس الكل ويسمعوا فيه الناس بعضهم وتسمع السلطة تسمع المقترحات ويصير نقاش. الحياة السياسية راكدة وجامدة جزئيا بسبب سياسة التضييق اللي تمارس فيها السلطات، وجزئيا بسبب ركود الأطراف السياسية، والأهم ركود الجمهور العام في تونس اللي عايش حالة من الأحباط، وأن المسائل هذه كأنها ما تعنيهش، كأنه ينجم يحتج بعض الشيء على التضخم لكن ما يعبرش على موقف سياسي وما يحاولش يفرض نقاش سياسي في البلاد يفرض أنه يكون فما خروج من عنق الزجاج. أنا كنتحدث أمريكا على البرازيل، تحدث على أمريكا، إيش قلت؟ قلت كيصير تضخم الناخب يمشي لصناديق الاقتراع ويفرض تغيير، يقول يا سيدي يا بدلونا القيادة باش نشوفوا كيفاش نجم ونخلقوا حالة متاع تنشيط اقتصادي. في دولنا للأسف هذا غير متاح، مازلنا في حالة السميق متاع الحريات والديمقراطية والحقوق والحريات اللي يخلي معناتها الهدف الرئيسي أنه السجين شنو باش يتفرج في التلفزة في السجن أو في زنزانة، أو شنو باش يكتب تدوينة، هل ينجم يكتبها ولا، وهل تحصل على الفصل 82 ولا تحصل على الفصل كذا، وهذا مسيء لأنه راه ركود الحياة السياسية لا يعني وضعا مستتبا ووضعا هكا متعرفة هي سياسية ووضعا مستديما سياسيا، لا لا لا لا، مهم جدا اطلاق كل الأصوات وكل النقاشات وكل المقترحات باش البلاد تعيش حالة ديناميكية، بدونها حالة الركود وتواصل التضخم لا يعني وضعا مستتبا.
3: نرجع معك بتوع سرحان لفكرة أو اليوم ضرورة أنه يكون فما نقاش في علاقة بجملة المعطيات الاقتصادية سرحان، لأنه نعرف أنه الاقتصاد اليوم من بين المسائل اللي تدخل في لب السياسة والسياسات العامة، ومهم جدا ربما يصير نقاش في كل المعطيات المؤشرات اللي تهم الوضع الاقتصادي وغيره، وخاصة كيفاش بعض المؤشرات ربما أو الأرقام أو وضع اقتصادي في نقطة معينة يصير التحسين امتاعه في مقترحات أو رؤية تكون بتبيع في إطار الإصلاح وغيره. اليوم نحكيه على مؤشر اقتصادي، خلينا نقوله سرحان، المؤشر اللي يتحس اليوم من قبل المواطن التونسي واللي حتى على المستوى الإعلامي يصير عليه تركيز كبير، نحكيه على التضخم اليوم ذكر بالرقم اللي هو 5.6%، نحكيه على شهر سبتمبر 2026 الشهر اللي فات اللي كان في حدود 5.4% في الشهر اللي قبل، دونك نحكيه على زيادة اليوم في نسبة التضخم بين شهر أوت وشهر سبتمبر. كيفاش تقرأ الرقم هذا سواء على المستوى الداخلي في سياق الداخلي في السياق العالم اليوم وكبه نسبة التضخم وفي علاقة بالنقاش عموما؟
6: هو ابتسام كما قلت ما تجبش تحكي على التضخم في داخل تونس من غير ما تحكي على معطيات أخرى، لأنه مسائل مترابطة بشكل كبير جدا، لأنه وقت اللي نحكي على التضخم في تونس نحكي على عناصر داخلية كما أيضا نحكي على عناصر خارجية يعني في أغلب دول العالم نسبة التضخم في مستويات، فما دول تحكي على دو شيفر في مستوى التضخم، هذه يعني مسائل مرهقة جدا اقتصاديا، وبالتالي نحكي على نسبة التضخم اللي قاعدة ترتفع في أغلب دول العالم، وهذا عنده تأثير حتى على المسألة الوطنية. شوف وقت تتضرب سلاسل الإمداد في مناطق معينة، فهذا عنده تأثير بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، وبالتالي أثر بشكل مباشر على نسبة التضخم. هذه مسائل محسومة معناها داخليا، ما يحس التضخم أكثر من دول أخرى لعدة معطيات، من بينها أنه مثلا في تونس عنا إشكال كبير في مسالك التوزيع، بمعنى أنه أنت حتى المواد اللي هي تنتجها داخليا وقت اللي تم معناها إخراجها للسوق التونسية يرتفع السعر بشكل كبير جدا، وهذه مسألة شفناها نحن مؤخرا، حتى الفلاح يحكي على بعض المنتوجات الفلاحية اللي تتباع عند الفلاح بسعر بعد نلقاها بأضعاف أضعافهم. بالتالي عدم التحكم في مسارات ومسالك التوزيع هذا أيضا يعطيك عبء إضافي في مستوى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يعطيك عبء إضافي في مستوى التضخم. هذه مسائل محسومة. الإشكال الأعمق في تونس، علاش معناها في تونس التضخم يتحس بشكل أكبر من التضخم في دول أخرى، أنه تقريبا السرعة متاع التضخم تضرب المكونات الأساسية لميزانية العائلة التونسية. وقت اللي نحكي على أنه من أكثر المواد اللي هي فيها ارتفاع في الأسعار اللي هي الدواجن ومواد أخرى، نحكي على مكونات أساسية للميزانية العائلة التونسية اللي ماشي المواد هذه، وبالتالي وقت اللي يرتفع السعر وفما نسبة تضخم كبيرة في المواد هذه تحسها العائلة التونسية بشكل مباشر. ولهنا ابتسام نرجع نقول وراه مسالك التوزيع هذه قلناها سابقا ونعود نقولها، ما تنجم تتحكم فيها إلا بتكثيف المسائل المتعلقة بالرقاب، يعني العناصر الرقابية الكل خاصة في الرقابة الاقتصادية اللي هي لازم تكون بأعداد محترمة مش أعداد قليلة، وتكون معناها متناثرة موزع في عدد كبير جدا من الأسواق، تكون الفاعلين تاعها ضعيفة جدا. اثنين، مسألة الرقم، لازم تكون عندك فكرة على المنتوجات اللي موجودة في تونس، سواء اللي تستوردها وحتى المنتوجات اللي تنتجها في تونس وتدخل الأسواق التونسية، وقت اللي تكون مرقمة أنت قادر على الأقل تتحكم في جزء مهم منها، وبالتالي على الأقل تحاول أنك تتحكم في التضخم، مش أنك أنت معناها تقضي على التضخم هذا بشكل كبير جدا. خلينا نقول فما عنصر آخر ابتسام، صحيح نحكي على 5.6 و5.4 وهذه إحصائيات رسمية خارج وكذا، لكن الإحصائيات هذه راهي مبنية على معطيات اللي هي موجودة في التابلو بور متاع معهد الإحصاء، موجودة في التابلو بور متاع الدولة التونسية. لكن فما دي فاكتور أخرين اللي هم يدخلوا في ميزانية العائلة التونسية، ما ينجمش مثلا معهد الإحصاء تكون عنده عليهم فكرة كبيرة، أو حتى الدولة التونسية بكل مكونات، فما ارتفاع كبير جدا في مكونات أخرى للعائلة التونسية تصرف عليها بشكل كبير جدا، لكن ما تنجمش تشوف، كما الدروس الخصوصية مثلا، هذه من أهم المسائل اللي هي مرهقة بالنسبة للعائلة التونسية، وما تنجمش أنت تلقى لها معناها صياغ معينة وتدخلها في الحسابات متاع النسب هذه الكل. حتى وقت تكون أنت عندك فكرة عليهم وتحاول قدر الإمكان أنك أنت ترقمنها، وتحاول قدر الإمكان أنك أنت تحطها في الإحصائية متاعك، صعب جدا تكون الأرقام متاعك أرقام دقيقة. فما الكثير من الخدمات اللي التونسي يحتاج لها بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري، صعب جدا تكون عندك فكرة رسمية عليها وتكون عندك أسعار.

0: كثير من الخدمات يفهموا شنو قاعد نقولها، معني حتى في عملية الصيانة في دارك، عملية الصيانة للسيارة، عملية الصيانة هذوما الكل خدمات اللي المواطن التونسي يحتاجهم فيهم ارتفاع كبير جدا، لكن ما تنجمش تقيسه علميا وموضوعيا ومنطقيا، وبالتالي هنا المواطن التونسي يحس النسب هذه أثقل بكثير من النسب اللي قاعد يشوفها، لأن النسب اللي قاعد يشوفها تتعلق بمكونات قادرة الدولة أنه هي على الأقل تحتسبها، لكن فما مكونات أخرى حتى حد لا ينجم يحسبها.
1: واضح، شكرا لك سرحان الشيخاوي طارق الكحلاوي في الاعداد والتنسيق، زميل نور الفارسي، فاروق سويسي في الاخراج الصوتي، وايمان الشيبي في الاخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس، كانت معكم ابتسام شويخه معد الاخبار مع زميلتنا بهيره عوجي، نتلقاو غدوه ان شاء الله في امان الله.
2: هنا تونس. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام سبور غرام.
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what،
5: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
6: اوريدو، طور عالمك.
3: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
7: موجز ثانية ديوان فام عسلمة. مشروع ربط مصادر إنتاج الهيدروجين في شمال إفريقيا بالأسواق الأوروبية يتطلب دراسة معمقة لمختلف الموارد المتاحة في تونس، وخاصة الموارد المائية، حسب ما صرح به الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداد لبرنامج هنا تونس على ديوان فام، موضحا أن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين يتطلب حوالي 9 لترات من المياه، وهو ما يطرح وفق تقديره تحديات إضافية بالنسبة إلى تونس في ظل شح الموارد المائية.
8: هي الفكرة في المشروع ربط المصادر الانتاج الهيدروجين من شمال افريقيا بالسوق الاوروبية، قولوا شمال افريقيا خاصة الجزائر وتونس وبعدها ايطاليا النمسا والمانيا. الممر مقترح يمتد حوالي 3300 كيلومتر، والهدف المعلن للممر يوصل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين سنويا. كيو على مشروع استراتيجي على المستوى البحر الابيض المتوسط، تونس لازم تاخذ بعين الاعتبار اول حاجة الموارد المائية، اخراج الهيدروجين يتطلب موارد مائية كبيرة، 9 لترات من الماء باش يخرجنا كيلوغرام واحد من الهيدروجين. لازمنا نمشيو في مشاريع في تحليل المياه، ولازمنا نستنبطوا نحن من المشاريع هذه ومن المحطات باش نجم تصير في منطقة الساحل على مستوى تحليل المياه، على خاطر ما نجموش نستعملوا مياه صالحة للشرب ولا مياه جوفية اللي هي باش تكون ضغط كبير على الشبكات نتاعنا، ما نجموش نستخرجوا منها الهيدروجين على خاطر الطاقة المائية نتاعنا أهم من كل شيء.
7: بعثة من الخبراء من البنك الدولي ومكتب دراسات فرنسي تقدم خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي ومجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمنوبة المنعقد أمس بعرض حول نتائج المساعدة الفنية لدعم نظام الإنذار المبكر متعدد المخاطر المقرر إنشاؤه ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الممول بالشراكة بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بمساهمة من الحكومة التونسية. ويأتي ذلك بعد اختيار ولاية منوبة ومختلف ولايات تونس الكبرى وغار دماء بولاية جندوبة وولاية قبلي كمناطق نموذجية تجريبية لإرساء النظام اعتمادا على تنوع خصائصها الجغرافية والمناخية وتباين المخاطر الهيدرومناخية بها، والتي تمثل تحديات كبيرة لإدارة البنى التحتية الحضرية وتخطيط الأمن العام وصحة السكان بها، وتشكل هدفا لإرساء نظام إنذار مبكر قادر على حماية السكان والاقتصاد ومكتسبات التنمية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد عبد اللطيف يقول لمراسل ديوان فم بالجهة أن تقديرات صابة التمور للموسم الحالي تبلغ حوالي 260 ألف طن، موضحا أن هذه الكمية تتوزع بين 247 ألف طن من دجلة النور و13 ألف طن من الأصناف المطلقة، فضلا عن أن عملية نضج المحصول تتم بشكل متفاوت بين واحات الجهة على أن ينطلق موسم

0: شني التمور مع نهاية شهر أكتوبر الجاري. نسبة تقدم أشغال مشروع القرية الحرفية بنابل بلغ 92% بكلفة جملية تنهز 5,350,000 دينار، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بنابل سناء بن منصور في تصريح لديوان فام. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمجلس الجهوي لولاية نابل، حيث يضم عددا من المرافق من بينها مقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وقاعات للعرض والمحاضرات وورشات للبحث والتجديد، إلى جانب مخبر تجريبي للخزف وفضاءات للتكوين والعمل المشترك لتثمين الخصوصيات الحرفية بالجهة، خاصة في مجالات الخزف والألياف والتطريز والحدادات الفنية. عدد من المتسكنين بطريق العين من ولاية صفاقس يقدمون على غلق الطريق على مستوى كيلومتر 10 على مستوى طريق الحزامية احتجاجا على ما وصفوه بتواتر الحوادث المرورية بالمنطقة. وقال أحد المحتجين في تصريح لديوان فام إن المنطقة شهدت وفاة 3 أشخاص خلال 4 أيام جراء الحوادث، مشيرا إلى أن تردي حالة البنية التحتية للطريق وغياب الإنارة أسهم في ارتفاع عدد حوادث الطرقات.
1: احنا عدنا طريق العين من كيلومتر 8 الكيلومتر 17 الإنارة شبه منعدمة في عام 12 توفي من الحزامية من نمرة 10 لطريق العين كيلومتر 17 عن تركيا. الكياسي هز كرهبة واحدة، منطقة سكنية عن تركيا فيها 5,000 سكن، كياسي عادي كرهبة واحدة والشفر متاعه عالي ومن غير إنارة كومبليتمون من نمرة 10 لنمرة 18 من غير إنارة كومبليتمون. البلاصة تو من كيلومتر 8 لكيلومتر 10 في 4 أيام توفوا 3 منهم، وانت اتخيل معناها المشهد، معناها آخر صغير توفى تو سفناه هامس الله يرحمه محمد ياسين عمره 22 سنة، ضربته كرهبة مدوبلة تروازيان بوزيسيون تمشي، ما فماش إنارة فماش دودانات. ما طلبنا واضحة، احنا لا طلبنا من السلطة لا دار شباب لا ملعب تاع رياضة لا ملعب كرة قدم، لا طلبنا حتى شيء، ما طلبنا إنارة وطريق باش نعيشوا كالناس. كياس وشاحنات اللي هما يمروا من الطريق الحزامية كيلومتر 10، احنا رانا تصميم سلميا، السيارات اللي كانوا مش تعدي وشحنات بترولية وكل الكمين اللي تنقل البضاعة كلها هي اللي مسكر الطريق الحزامية وطريق العين.
0: إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن تدمير إيران لمدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو سيكون ثمنا ضئيلا جدا ينبغي دفعه لتحقيق النصر، في إطار دعوته للأمريكيين لتقبل خسائر الحرب، في وقت أكدت فيه طهران امتلاك مخزون كبير من الأسلحة الجديدة، مشيرة إلى أن حركة الملاحة السابقة في مضيق هرمز كانت سخاء إيرانيا. سفينتان تجاريتان تتعرضان لهجوم بطائرات مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداهما، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن أفراد الطاقم وفق ما أعلنته الحكومة البلغارية.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء، تيران فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش.

مواجهات الجولة الخامسة ذهاب من رابطة المحترفة الأولى نهار السبت ماضي 9:30 الترجي يستضيف الأولمبي الباجي في نفس التوقيت النادي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري 9:30 أيضا ديما نهار السبت اتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي وفي نفس التوقيت تقدم ساقيت الدير يواجه النادي الصفاقسي نهار الأحد 11 أكتوبر الترجي الجرجيسي يستضيف أمام الحمام سوسة الإتوال أمام نادي حمام لنف نجم متلوي يواجه الملعب التونسي وشبيبة العمران تستضيف مستقبل المرسى عدد من أحباء نجم المتلوي نفذوا اليوم الأصباح وقف احتجاجي أمام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من أزمته المالية المحتجين طالبوا للسلطات الجهوية ومسؤولي شركة فوسفات قفصة بضرورة إيجاد حل لملف المنحة اللي توقف صرفها منذ شهر نوفمبر 2025 وأكدوا أن ضخ المستحقات المالية أصبح ضروري حتى يتمكن النادي من تجاوز وضعيته الحالية ومواصلة النشاط كما دعا أحباء نجم المتلوي مختلف الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وحذروا من تداعيات الأزمة المالية على مستقبل الفريق واستمراره في الساحة الرياضية. استقالة ثالثة صلب الإدارة الوطنية للتحكيم نحكيه على رياض الحرزي اللي استقال من مهامه من الإدارة الوطنية للتحكيم. الحرزي هو مكلف بالتنسيق بين الرابطات واستقال لأسباب شخصية وهي الاستقالة الثالثة صلب إدارة التحكيم بعد وليد الكشو وعلي البغتيري. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن تمديد عقد لاعب أمان الله بن حميدة لموسم إضافي بالتالي عقد جديد ينتهي في موفى جوان 2028. نحكيو باسكيت غدوة الأربعاء الموعد مع مباراه الجولة الرابعة من بطولة النخبة ماضي ثلاثة النادي الأفريقي يستضيف ملعب النابلي 6:00 العشية الاتحاد المنستيري يواجه نادي أمل حمام السوسة في نفس توقيت بقية المباريات النجم الراسي اتحاد الأنصار شبيبة المنازة أمام شبيبة القيروان الدليل الرياضي بجرومبالي أمام النادي الرياضي الأصفاقسي ونجم حلق الوادي يستضيف النجم الساحلي. منتخب الأرجنتيني يودع الليلة مباراة دولية ودية نجمه ليونيل ميسي ماتش انطلاقا الليلة بالنص الليل كما قلنا أمام البنين المباراة هذه ومباراة باش تكون مش عادية بالنسبة لميسي بما أنها باش تكون توديعية بالنسبة ليه. ميسي 39 عام مباراة رقم 208 الليلة مع منتخب الأرجنتين ماتش يتلعب في ملعب المونيمونتال في العاصمة بيونس آيرس أمام 85 ألف متفرج على الأقل الليلة. ذكر ميسي هو الهدف التاريخي لمنتخب التانجو برصيد 125 هدف كيف توج بكأس العالم لعب دو فينال في المونديال وتوج بكوبا أمريكا وأيضا لقب أو الميدالية الذهبية في الأولمبياد. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس نحكي خاصة على النيشنز ليج ليلة أبرز المواجهات والتي تستحق المتابعة نحكي على مواجهة كرواتيا إسبانيا 8:15 أيضا إنجلترا تواجه التشيك في نفس التوقيت بالنسبة لتصفيتها كان مباراة وحيدة اليوم 8:00 متاع الليل أنغولا تواجه منتخب ملاوي.

مرحبا مستمعي ديوانا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوانا فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوانا فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش تهزنا لليكوسا وسكوتلندا، وهي واحدة من الأمم المكونة لما يسمى بالمملكة المتحدة مع إنجلترا،

بلاد الغال وإيرلندا الشمالية، وبالتحديد المقاطعة اسمها بيردينشير. نهار 27 ماي 1994، وفي طريق ريفي اسمه ترافل رود، بوليس متعدي في كرهبته الخاصة لأنه نهارتها مرتاح، وإذا به يشوف في نار تعلى على حافة الطريق، وقتها زاد في السرعة باش يمشي يشوف اش فما، ودوب ما وصل وقف كرهبته وهبط، وغادي باش يلقى النار شاعلة في كرهبة وواضح اللي هي دخلت في شجرة وقريب تتفحم، وبعدها شخص واقف مبهذل ما هوش عارف اش باش يعمل.

في المرحلة هذه من القضية هكا المرأة الضحية يعني كلير موريس مارك ويبستير صارت لها مراسم الدفن وعائلتها حست بذيم وامتعاض كبير. ومش كان العائلة، حتى من المحققين كانوا شاكين في عدة أشياء ويحسوا أنه برشا أمور تستحق توضيح. ولو كان الشرطة جات عندها في هكا الأعوام أكثر إمكانيات وخاصة أكثر جدية، راهو البحث تعمق أكثر وراهو بستير توجهت له الشكوك كما أي راجل مرته تموت في ظروف مماثلة. وبتبع راهو قاع لذمة التحقيق حتى لين تتم إدانته أو تظهر براءته.

عائلتها الفقيدة كلير مارت ويبستير مرضاتش بالكل بالنتيجة اللي وصل لها التحقيق، والمساكن تشويه مرة ثانية بعد موت بنتهم المستربة، وبقاوا مصرين باش الشرطة ما تسكرش الملف، والدليل أنه صارت مشكلة على الاسم اللي تكتب على الشاهد متاع القبر، يعني عليها كرخامة، لأن ويبستير ما حطش اسم كلير وإنما كتب اللقب العائلي متاعو، ما حطلهاش اللقب متاع أبوها موريس، وزاد نقش فوق الرخامة مع أفكار حنونة لزوجتي العزيزة. والشي هذا أثار غضب العائلة بكلها، ودخلوا في معركة قضائية باش تتنحى هكا الرخامة وتتعوض بوحدة أخرى فيها اسم بنتهم واللقب وما فيهاش اسم ويبستير رجلها.

في مجريات الأحداث وبعد ما بردت هالفوفعة، وبستير راجل كلير اقبض بوليس التأمين على الحياة اللي كانت عاملتها مرته، يعني 200,000 جنيه استرليني، 800 مليون بفلوسنا توا، يعني قرابة المليار. والناس الكل اعتبروا اللي هو اخذيهم مكاكة هناني بناني. ومش هذا برك، الكلهم يقولوا أن ويبستير ما اخذيه كلير إلا على خاطر الفلوس متاع التأمين، وعمل خطة محكمة باش يتخلص منها. وفي نهاية الأمر وصل للي حب عليه. وفي نفس هالسياق اللي يلزمكم تعرفوه، أنه مالكوم ويبستير تعرف على مرته كلير موريس في عام 1991 في لندن. وقتها كان يعيش غادي وهي تكمل في قرايتها في مدرسة التمريض، والاختصاص متاعها أمراض العيون. وقابلته أول مرة في حفلة عاملينها أصحابها، وفي سعى خدمة الذبذبات الإيجابية بيناتهم، وصار كما يقولوا لكوت فودر. وبعد ما خرجت كلير، ويبستير جاته فرصة عمل كممرض في أبردين في سكوتلندا، وهي زادة دبرت خدمة في نفس المستشفى ومشاوا مع بعضهم، يعني نقلوا من لندن لأبردين. وعلى فكرة كلير كانت أصغر منه بعامين، وحاجة معقولة، وهي اللي ضربت فيه مش العكس، لأنه ما كانش من نوع اللي نجم يحب امرأة. السيد كان بزنس كبير وملسن وعنده كاريزما وطاقة متاع سيدوكسيون، يعني إغواء، وأي امرأة يدور بها يجيبها في الشباك متاعه. في تسلسل هالأحداث وبعد موت كلير، ويبستير كان يعرف اللي عائلة كلير ماهيش باش تسلم، وباش تستعمل كل الطرق حتى لينترفع كل الالتباس على اللي صار والظهر الحقيقة، ويا إما يطلع اللي صار حادث وإن بعض الظن إثم، وإلا جريمة خطلها ويبستير. وبالطبيعة هو كان خايف وماخذ حذره لوكيل الجمهورية يطلب الإكزيوماسيون، يعني إعادة إخراج الجثة متاع مرته لمعاينتها من جديد. وهذاك علاش بدأ يدور بوحدة من زملائه في السبيطار وما اختارش اللي يجي، وإنما اختار مسؤولة على الإعلامية، يعني عندها كل المعلومات ويجيوها حتى ليديها. وهذاك هو اللي حاجته بيه ويبستير، وفي صورة ما إذا فما حاجة هوكا يسمع بيها. مختصر الحديث، ويبستير تمكن باش يربط علاقة جنسية مع زميلته هذه واللي اسمها جيرالدين أوكلي، وبقى يسأل فيها باستمرار يا لندرا ثماشي إمكانية باش يصير تشريح ثاني للجثة متاع كلير وإلا لا. وهكا كل مرة شي يحكي لها، وفي مرة من المرات جبدلها أنه مرته كلير كانت إبيليبتيك، معناها عندها الصرع وتاخذ في الدواء، وزاد قال لها راهي مدمنة على المسكنات. والإشكال أنه جيرالدين هذه ما حبتش تقدم شهاداتها. وأكيد رقم فهمتوا أنه مالكوم ويبستير أعجوبة من الأعجوبات اللي أنجبتهم المملكة المتحدة في الستينات السنة الأخرانين، لأنه هالشخص حاجة من وراء العقل وحكايته ما تتصدقش. الشيء اللي عملوله ميني سيري، يعني سلسلة صغيرة على 3 أجزاء في آي تي في عام 2014 اسمها The Widower، يعني الهجال، وحكاوا على عمايله اللي ما اختصروش على سكوتلندا أو بريطانيا. السيد أثرنتو قام بتصدير مواهب وبراعاته البلدان أخرين، وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من قضية باش نرجع بيكم العام

0: 1989 وبالتحديد للإمارات العربية المتحدة لأبوظبي. طفل صغير عمره 6 سنين كان راقد في السبيطار ذاك للعلاج، وفجأة لقاو ميت بانسوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب. وهذه حاجة غريبة وعجيبة، لأن الطفل هذا ما كانوش عنده مشاكل صحية كبيرة، وله في غيبوبة ولا مركبين له ماكينات. وخلف هذا يلزمكم تعرفوا أنه الأطفال في السن هذاك ما يموتوش بانسوفيزونس كاردياك، وهالحادثة هذه تعدات وما كانتش عندها تبعات، معناها ما عطاوهاش أهمية واعتبروها قضاء وقدر. وبعد هالحادثة هذه وتقريبا في نفس الفترة الزمنية تزادوا زوز وفيات أخرين أمورهم مستراحة، وباش يصيروا في نفس القسم، والصغار أعمارهم زاد 6 سنين وماتوا كيف كيف بانسوفيزونس كاردياك. أشني هالحكاية وشكونوا الفرملي اللي لاهي بهالأطفال؟ باختصار الشخص اللي كان يخدم انفيرمي دو غارد هو ويبستر، وما كانش صعيب بالكل على المسؤولين متاع السبيطار انهم يوجهوا له التهمه مباشره، لانه مساله كي من هذه مستحيل تكون وليده الصدفه، وما ينجموش صغار يموتوا بالطريقه هذيك وفي مستشفى فيه اكبر الكفاءات الطبيه وممرضين عال العال، وما يختاروهمش هكاكا بالكعبه. زعمة ويبستير وبوب عليهم. ما نسقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
1: نهجة تريبينال

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
1: نهج التريبونال والدريبة كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في ليكوسا واسكتلندا نهار 27 ماي 1994، بوليس متعدي من ترافل رود ويشوف في كهربة لهبة فيها النار وواحد واقف يتفرج فيها مذهول. الشخص هذا اسمه مالكوم ويبستير، ووقت اللي جات الشرطة والإسعاف وسألوه على أسبابك الحريق قال اللي هو ماشي في الطريق وعرضه موتور يجري بسرعة كبيرة جاي في الاتجاه المعاكس، الشيء اللي خلاه يعمل كود فولون والكهرباء زرقت بيه ودخلت في شجرة وانفجرت. والمعلومة اللي معطاهاش من الأول هو أن زوجته كلير موريس كانت موجودة معاه، وإذا هو حسب قواله تمكن باش ينقز من الكهرباء قبل الاستدام مرته المسكينة وحلت وبالتالي الكهرباء تحرقت وهي في وسطها. وهذه هي الرواية اللي جات على لسان ويبستير، لكن الناس الكل مقتنعين أنه هو اللي خطط للحادثة هذه، معناها قتل مرته باش يضرب بوليس التأمين بقيمة مليار تقريبا. وكما سبق وقلنا لكم ويبستير قبل ما يعرس بكلير موريس اللي تحرقت فيها كالكهرباء خدم في سبيطار في أبو ظبي وماتوا فيه ثلاثة صغار على التوالي بانسوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب. والحادثة هذه صارت في مستشفى توام للأطفال متاع أبو ظبي، والشكوك توجهت الويبستير، وأكيد راكم تقولوا اللي هو بشي باسي ويشبع حبس. لكن الحكاية ماشي سهلة، لأنه هذم غلطات مهنية فاتحة والسبب امتياحهم هو الإهمال واللا مبالاة. لكن في الحقيقة ما هوش إهمال، وإنما اللي صار هما جرائم قتل مستوفية الشروط، معناها ويبستير قتل كالصغار الثلاثة. لكن يقول القائل علاش؟ حتى واحد ما يعرف الإجابة. وثرانتو أعطى لكل واحد منهم جرعة متاع أنسولين، والدواء هذا ما ياخذوه في العادة إلا مرضى السكري، وهكا الأطفال ما همش مرضى به. وبتبيع بعد ما زرق لهم تعداهم من غادي الغادي. وفي نهاية الأمر ويبستير خرج من المشكلة كالشعرة من العجين، وأجبروه فقط أنه يستقيل بعد 6 أشهر الخدمة. وهكا الوليدات المساكن مشاو في العفس وما ليهم تشواو عليهم، ويبستير تم طرده من السبيطار ومن البلاد كلها.

وزارة الخارجية البريطانية دخلت على الخط وهي اللي خلت الإماراتيين يكتفيوا بترحيل وبستير ويعفيوه من محاكمة وعقوبة. وكرجع لندرا اتمكن بفضل العلاقات متاع أبوه باش يرجع للعمل في التمريض وتخلي يخدم في سبيتار. وغادي في نتعرف على مرته كلير موريس، وكليرها راسها والمسكينة ماتت محروقة. ولهنا نرجع لشهر ماي 1994، يعني بعد ما دفنت كلير وبستير قبض الفليسات. فيها التور هذا من القضية، وفي شهر ديسمبر وبستير حب يبدل وجه ودبر خدمة في السعودية، وبالتحديد في شركة تصنع للوجيسيال، يعني البرمجيات الخاصة بالمستشفيات. وفي ساعة معمل الأصحاب، وفي شهر ماي 1996 أصحابه هذو منظموا حفلة باش يعرفوه بوحدة اسمها فيليسيتي دروم، أصيلة زيلندا الجديدة. وكانوا ينتظروا اللي باش تولي بيناتهم علاقة وتيدة، يعني وبستير وفيليسيتي هذه، وعلاش زادة ما ياخذوش بعضهم. والتوقعات هذه كانت في محلها، لأنه بعد 8 أشهر الاثنين غادروا العربية السعودية ومشاوا لزيلندا الجديدة. ونهار 26 أفريل 1997 حرسوا ومشاوا يعديوا في شهر العسل في نزل على البحر. وفي الليلة الأولى وقت اللي مرتوا في ليسيتي رقدت، ونهارتها يصادف سبت في الليل، لكن المسكينة كفاقة تلقات روحها في نهار الاثنين، معناها نهار لحد ما عشتوش، وغابت على الوجود 36 ساعة. فيليسيتي داخت في أمرها وسألت رجلها وبستير، قال لها راك قمت برشا مرات من النوم ورجعت القط. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه فيليسيتي فرملية، والحكاية هذه ما جدتش عليها. وكي روحت مشيت للطبيبة حكت لها على كالستة وثلاثين ساعة واللي غابت فيهم على الوجود، وقالت لها زادة أنه من وقت اللي عرست بوبستير المطعم بتاع الماكلة ولا مر ما تحملوش. والطبيبة قالت لها ما ثماش علاش تقلق روحك، الأمور أكيد تو تتحسن. لكن الأمور بقات على حالها، وفيليسيتي وقتها مشيت عملت تحليل ولقات عندها مشكلة كبيرة في الكبدة. وبالمسلط رجلها وبستير قرر باش يرجع لأبردين في اسكتلندا، وبطبيعة الحال رجعت هي وياه وطلعت حبلة، وهو ما كانش عينه بصغير. أما قبل بالأمر الواقع، وفي نهاية الأمر الحالة الصحية متاع فيليسيتي زادت تدهورت، وفي الأثناء باش تصير حريقة في الدار، يعني الدار متاعها اللي على ملكها بكلها شعلت وما بقى كان الفحم، بما فيهم وثائق مهمة برشا متاع فيليسيتي وكل ما تملك من تصاور وأمور شخصية. في مجريات الأحداث وبعد الحريقة هذه، فيليسيتي في نهار من نهارات وهي تفرد في أوراق القاتم في البيرو متاع ويبستير رجلها، وتتيح برخصة السياقة متاعها اللي من المفروض تحرقت مع الوثائق اللي كانوا في الدار. بقات تتسائل اش تعمل الرخصة متاعها غادي، وعلاش ما قال لهاش اللي هو محتفظ بها. بتبيع المسألة هذه بقات فيوزة في مخها. في تتالي هالأحداث، وفي شهر ماي 1998 فيليسيتي ولدت وجابت طفل وسماوها إدوارد ويبستير. وفي نفسك العام رجعت هي ورجلها ولدها لزيلندا الجديدة، وحطوا أثاثهم الكل في دب وكراوة في أبردين لأنه ما ينجموش يهزوه معاهم. لكن من سوء الحظ باش يصير حريق آخر في هكا الدب وما خلي لهم حتى شيء. أما شنو؟ قبضوا بوليس التأمين مهمة بقرابة 300 مليون، معناها يشريوا بها دار، والدار اللي حبوا يشريوها هي زادت حرقت، وما زال العرض متاع المصايب حشاكم. في ترابة هالأحداث وبستير ولا يسكن في دار نسيبه بومرته، وهكا الدار ما عداوش فيها مده

وشعلت فيها النار، وبرا افهم سببها الحرائق اللي في جرة بعضهم ومنين. ولهناك ما عاد عندهم حتى حل، قروا باش يشريوا هكا الدار اللي تحرقت ويصلحوها ويسكنوا فيها. وفيليسيتي دبرت نص المبلغ من عند بوها، ويلزم راجلها مالكوم وبستير يعطيها الشطر الاخر. ونهارت اللي جاوا ماشيين للوكالة العقارية باش يتموا البيعة، ركبوا في الكهرباء وشدوا ثنية. وقبل ما يوصلوا وبستير قال لمرته فيليسيتي: شد روحك، راهي ديريكسيون يعني المقود متاع السيارة ما عادش تحت السيطرة. وصار بيهم ديراباج ومنعوا الاثنين. ورغم ذلك فيليسيتي شدت صحيح وقررت باش تمشي للوكالة مهما كان الثمن. ودوب ما خلت وهبت، وقبل ما يدخلوا للوكالة وبستير شد قلبه طاح وجابوا له الإسعاف. ومرته مشى في بالها أنه صارت له نوبة قلبية، لكن الطب بعد ما فحصوه قالوا لها راو لباس عليه، صح سالم أي طنطن. في هالمرحلة هذه وبعد المصايب والحرائق المتالية، وبستير في نهاية الأمر قال اللي هو تحصل على شطر المبلغ اللي بيش يشريه به الدار. وبالنسبة ليه هذا حدث كبير، وقال لمرته فيليسيتي يلزمهم يحتفلوا بيه. وهزها هي ولده إدوار وعملوا فطور في الغابة. لكن فيليسيتي بش تصير لها حاجة غريبة عمرها ما كانت تتوقعها، لكن صارت لها قبل. عاهدها بروحها وهي قاعدة مع رجلها ولدها، وفجأة غابت على الوجود. وكيف قتلقات روحها في الكرهبة وحدها في بلاصة ما تعرفهاش، والدنيا بدأت تظلم. ودوب ما طلت شافت رجلها وبستير قاعد يبعد في البوسات اللي فيها كالبيبي إدوار، معناها هازو يا لاندرا لوين. وبالمسلط في الوقت اللي هي باهتة كيفاش رجلها هازز إدوار ومخليها وحدها، التليفون بتاعها نقص. بوها كلمها وقال لها رد بالك، إذا كانك مع وبستير أرجع فيسع ما تقعدش بحديه. وهي بالوقت هبطت من الكهرباء، خلطت تجري في جرة وبستير، فكت له ولدها ورجعت للكهرباء. ديمارات وطول مشات البوها، ودوب ما خلطت له وقذها وقال لها راني فايق بالرواند والعمايل متاع راجلك، وراه السيد مختر الأبعد الحدود. وثرنت وسرق لها مدخراتها الكل من غير ما تفيق، قرابة 800 مليون بفلوسنا قد بوليسة التأمين متاع مرته لولا كلير اللي قتلها. في نفس التسلسل من الأحداث، فيليسيتي وقت اللي روحت مشيت بربشت في حوايج رجلها وفي الكمبيوتر متاعه، ولقات مراسلات بينه وبين وسيط عقاري، وفهمت اللي هو يحب يشري دار في لندرا، وما كانتش في بالها بها بالكل. وما حاتت كان اسمه واسم ولده إدوار، وهي لا وجود لها، وحتى من تساكر الطيارة شاريهم وهي بتبيع ما ثماش. وخلف هذا باش تكتشف 9 عقود متاع بوليسات تأمين على الحياة بقيمة 3 مليارات بفلوسنا في صورة ما إذا هي تموت، وبالإمضاءات متاعها هي، يعني بكلهم مدلسين. وثرنت ورجلها وبستير استعمل رخصة السياقة متاعها اللي تخايبها ضاعت باش يقلد إمضاءها. ومش هذا برك، فيليسيتي لقات في الكهرباء متاع رجلها برشا بادن متاع إيسانس وجرايد، معناها معون متاع حد متعود يشعل في النار. وقتها فهمت أنه هكا الحرائق اللي صاروا بكلهم بما فيهم اللي شعلت في دار بوها هما من تدبير وتنفيذ وبستير رجلها. وما زالت الاكتشافات، لأنها لقات برشا ذويات وعقاقر، وأكيد هذوكم هما اللي كان يعطيلهم فيها باش تغيب على الوجود ويمرضها ويدمر لها صحتها تدمير كلي. ولو كان مشبوها فتن بيه وفيق على نفسها، وإلا راهي لقات نفس المصير اللي وصلت له كلير مرته الأولى. في تعاقب الأحداث وتصاعدها، فيليسيتي وقت اللي عرفت اللي رجلها وبستير حاول عدة مرات باش يتخلص منها، طلبته باش يتقابلوا وتحكي معاه، وهذاك هو اللي صار. لكن في المقابلة هذيك قالت له اللي هي فايقة بالرواند متاعو الكل. وبعد ما قابلته مشيت مباشرة للشرطة، حكيت لهم على اللي صار، وقالت لهم راهو قتل مرته لولا كلير،
وبالنسبة

لقاها كانت في مأوى متاع عجز ومبقاش فيها شهرين. طردوا على خاطر سرق المسنين وباع المسروق في محل متاع بريتور سور غاش يعني متاع رهنيات. وفي نفس الفترة هذيك يعني في صغره

0: تواتر هالأحداث والمصايب متاع ويبستير، الإشكال الكبير بالنسبة للأمنيين أن ويبوب هذا اختب امرأة اسمها سيمون بينرجي، ومن واجبهم باش يحميوها لأنها تعتبر في خطر. هذا إذا نعرفوا اللي عملوا مع نساء الأخرين. وخلف هذا اتمكن باش يقنع سيمون هذه أنها تخليه يسكن بحذاها، وكذب عليها كذبة عمره. قال لها اللي هو مريض وعنده كونسير في المرحلة الأخيرة وباش يعمل شيمي تيرابي، يعني على أبواب موت. وباش يخلي الكذبة متاعه تكون كاملة قرع راسه وحجم حواجبه باش هكاك الحكاية متاعه تظهر صحيحة، باش تفهموا قوة الخبث متاع وبوب. وبالتالي سيمون المسكينة سخفت عليه. والغريب في الأمر أنه في عام 2006 باش يقنع سيمون هذه أنها تمضيله على أوراق تسلم له فيهم الرزق متاعها في صورة ما إذا ماتت، علما وأنه خليها تظن اللي هو باش يموت قبلها. واللي أغرب من هذا الكل أنه سيمون ويبستير عرسوا وناوين باش يعديه شهر العسل في نزل على البحر. وثرنتو ويبو بالبرنامج متاعه يهبهب ويتمثل في أنه يتخلص من سيمون ويورثها، لكن ما في بلوش أنه الأمنين يتبعوا فيه ويعرفوا أنه حكاية الكونسير متاعه كلوخ في كلوخ. ومشاو لسيمون وعلموها، وهي من الأول ما صدقتش إلا ما عطاوها الأدلة الكل. ووقتها واجهت ويبستير بالحقيقة وقالت له مش تقرع راسك، أنا باش نقرعك من حياتي. ووقتها وجهه تبدل وشعره نبت بالوقت ولما حواجه شد المزفت. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، علاش ما تقولش أنه سيمون وهي تشوف الحواج اللي كانوا باش يهزوهم ومعاهم للفوياج لنوس، ولقات واحدة من اللي جيلي دو سوفتاج، يعني سترة متاع نجاة منقوبة بفعل فاعل، معناها اللي كان باش يلبسها مصيره هو الغرق. وأكيد وبوب هو اللي نقبها كالسترة هذيك بذمتها. في التطور هذا من القضية، الأمنيين في نهاية الأمر تمكنوا من إعادة فتح الملفات القديمة من تحاليل بعض العينات اللي احتفظوا بها من الجثة متاع كلير مارتولولا اللي تحرقت، والقاو زادة بقايا من العقاقر اللي كانوا في الدار متاع ويبستير، وهذوك ما يعتبروا دليل إدانة. ورغم اللي هو ما حبش يعترف بالمقتل متاع كلير، الحكاية كانت باينة وما تتطلبش برشا تفكير، لأنه خدرها بك العقاقر وكي دخلت في حالة إغماء حتى في الكرهبة ومشى بها في طريق ما هوش مستعمل، ودخل الكرهبة في شجرة ومن بعد شعل فيها النار. ومدناء متاعه بقى يتفرج في مرتو كلير وهي تتحرق بشوية بشوية. في نهاية هالقضية المحاكمة متاع ويبستير صارت نهار 1 فيفري 2011، وجبدولوا المخبل في كبة وعاودوا خرجولوا قضية الحادث. والمرة هذه وكيل النيابة لملوا دوسي اللي هو وجابلوا جيش عرامرة من 10 شهود، ومش غرقوه برك، ردموه ردمان تحت الأرض. وبوه في المرة هذه ما كانش موجود باش يعاونوا. وفي نهاية الأمر ويبستير تسلطت عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة مع إمكانية سراح بعد 30 سنة. وعلى غرار هالحكم هذا اللي بالحق يلزمها تعمل وعدة لولي من ويليام تاع سكوتلندا، هي هاك المرأة سيمون، ولو كان مش البوليسية وقضوها ولا راهي غرقت في المحيط الأطلسي وربما الهادي وبالكش الهندي، لأنه وبو بهذا بحر وغارق برشا. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: 93.5.
2: سوايي عليخت البرمجة الشتوية على كاخت
1: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثالي فادي ونفهم عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عزدي بشيخ يدعو لاستحثاث أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية ودليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم رفقة والي منوبة وممثلين عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومعتمد وادي الليل. اطلع خلالها على سير إنجاز عدد من مكونات المشروع الذي انطلقت أشغاله في فيفري 2019 في إطار منظومة تحويل فائض مياه الشمال نحو تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس تصدق على المخرجات الثلاثة الأولى للدراسة إلى جانب بحث المحاور المقترحة لإعداد 5 بطاقات مهنية بما يمهد للمرور إلى المراحل القادمة من الدراسة وفقا لتوجهات لجنة القيادة. وتهدف الدراسة إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. عدد من متساكني حي الخروب بعمادة بركة الساحل من معتمدية الحمامات نفذوا اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بتركيز مركز لتربية وإيواء الكلاب داخل حي سكني. وعبر المحتجون عن استيائهم من تجمع عدد من الكلاب خارج المركز وبقائها بالقرب من مدرسة بالمكان والمناطق السكنية معتبرين أن الوضع أصبح مصدر خوف وقلق على سلامة التلاميذ والأهالي مطالبين بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الإشكال.
2: احنا سكان الخروب ببركة الساحل الحمامات عنا بحثنا لهنا عملوا إنشاء المركز إيواء وتدريب كلاب عندها سنين تو موجودة لهنا. إشكين عملنا عرايض ما فما حتى سلطة من السلطة تحركت. متساكنين قاعدين نعانوا بالكبير بالصغير من الوسخ من الحس الاستهتار متاعهم. يخرجوا الكلاب يدرسيهم البرة ديجا هو بجنب جامع وبجنب مدرسة وبجنب عبيد معناها ساكنة ديار والكل شيء. يخرج الكلاب نتاعو عادي جدا يدرسيهم لهنا هكا قدام المدرسة. أمس يخلي في الباب محلول متاع مركز الإيواء هذا كلاب متاعو السايبين خرجوا هجموا على صغار مروحين من المدرسة هجموا على أوليائهم. وصلي هذاك الراجل الكبير اللي في الفيديو جمع عليه خرج معناها جاي للجامع باش يصلي هجم عليه واللي يصور معناها من الربثة ما كملش نجم يصور باش يدافع على الراجل.
1: إلى الشأن الدولي عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية يخرجون للتظاهر في أنحاء فرنسا اليوم في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات في ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. تلقى الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الموارد لمدارسهم دعما من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للانضمام إليهم في الشوارع في باريس وحوالي 30 مدينة أخرى. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقول أن أكثر من 174 ألف شخص أجبروا على الفرار من ديارهم جراء التصعيد الأخير في حين يواجه النازحون احتياجات متزايدة للحماية والمساعدات. ومنظمة الصحة العالمية تعلن رصد 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ أوت الماضي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبورغرام.
1: إكسترا تايم انتو حتى للخمسة مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم نسل كل رانديفو العادة نترافقوا فيها معكم نرفع الأكتواليتي كالعادة ركاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين مرحبا بكل مبرانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل متابع فينا أيضا على تشانل يوتيوب ديون FM لايف على الباج فيسبوك سبور باي ديون FM ديون FM على إكسترا تايم باي ديون FM. نرجع كالعادة نحكيه على تطورات عديدة على مستوى الرياضي في تونس وكالعادة في إكسترا تايم عنا ما نحكيه وكل يوم عنا المادة نجم نحكيه عليها بطبيعة الحال. نحكيه بعد شوية على نجم رياضي بالمتلوي وضعية كارثية والفريق مهدد بالاندثار ربما كنتحدثوا في الأسابيع الماضية منذ نهاية الموسم الماضي. نحكيه على فريق النجم الرياضي بالمتلوي وغياب الدعم المادي وغياب ربما ناس تدعم في الفريق هذا وهددنا وقلنا وكل مرة كانت تدخلات وشفنا برشا مساجات سواء من الرئيس سواء من نائب الرئيس سواء من المنطق الرسمي سواء من أحباء الفريق. اليوم الفريق مهدد بالاندثار. هل انتهت الحلول بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي أم أنه ربما الوضعية النجم نتداركوها في الفترة القادمة؟ بعد شوية نأخذ في المباشر المنطق الرسمي الباهي الديناري. نحكيه على ليفان تروا على أبناء المدرب أنيس بوجلبان منتخبنا الوطني التونسي. بعد شوية عندكم حوار خاص مع المدرب الوطني أنيس بوجلبان بعد ترشح المنتخب أقل من 23 سنة إلى الدور الثاني من تصفية كان. نحكيه على المقابلة متاع البارح الصعوبات اللي لقيناها ضد منتخب البنين التنسيق مع الناخب الوطني وعند الشعباني. هل أنه ربما الأجواء العامة نحكيه على أجواء عامة تتنقل ربما مما هو صاير ولا يحدث منتخب الأكابر إلى منتخب أقل من 23 سنة وإذا موجودة كيفاش نجم ربما نتدارك هذا الموقف؟ حسين جنيح يتحدث تونس قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية. احنا خذينا منحة آخر عكس ما تم تداوله اليوم. لو فرضنا أنه الكلام نتاعه ينجم يكون صحيح ماذا تقول كراس شروط الكاف؟ هل تتوفر هذه الشروط؟ نحكيه سياسيس نحكيه كحلة وبيضة النادي الصفاقسي يطالب بفتح المدرجين 13 و14 في الفترة القادمة. تفاصيل بعد شوية مع رئيس لجنة الأحباب حمدي اللامانع. يترجى الرياضي التونسي بشير بن سعيد يعود إلى الشباك. مكوانا في مخاشكا الروسي ونحكيه على جديد فريق الترجى الرياضي التونسي. نحكيه والموندو فوت ليلة اعتزال ليونيل ميسي الليلة التي انتظرها الجميع لتوديع أسطورة ستظل راسخة في الأذهان. عنا كما قلت لكم الماتيار نسلم عليكم ناس الكل. تحية لكل مستعملي طريق سيس رواحكم ربي يوصلكم سلمين وكالعادة ككل يوم ثلاثاء يرافقني لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
2: اهلا بك حطون. مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين والمتفرجين يتابعوا فينا كل مره.
1: تحيه ليك ناصر البدوي متالقه كالعاده وحاضره معنا نعيمه ساسي. مرحبا علوة.
3: مرحبا بك حاتم. مرحبا بكم مشاهدين ومتابعي ديون FM ان شاء الله نعدي وسمعتين بهين
1: بحضورك
3: بكم انتم
1: زاد باذن الله حاجات المميزه ديجا اخترت لك برشا مواضيع عندك وتحكي فيها.
3: حتى انا كي شفت الكونديكتور
1: الكونديكتور عندك تحكي اليوم صحيح الكوره والتكنيك والتكتيك اليوم
3: متعه كبيره
1: وعلى اليسار الشير اليسار وسعيد جدا بحضور المدرب كريم بوزغبه. مرحبا كوتش.
4: مرحبا بك حاتم. مرحبا بكل حضور ومرحبا بالساده المشاهدين والمستمعين.
1: قاعدين نحضروا في الكونديكتور البارح كلمني قال لي على شويه ارقام هكا حاتم شوف شنو نحكيو. قلت له ليش نقول لك يا كابتن شوف الاكتواليتي وشوف حتى باش تحكي حاجات تكنيك وتكتيك وفنيا وغيره تصعب الموضوع لانه كي نشوفوا احنا الصوره الشامله معناها الحقيقه وتشوف الكونديكتور هذه الاكتواليتي اللي موجوده عندنا معنا. لكن دائما نحاولوا
4: ندخلوا ميسي ومارادونا صحيح الحنين للماضي خاطر كل حاجه صحيح. ناصر يقول لك الماضي المره هذه ظهر
5: لي ناصر على مارادونا راح على السكوديتو ذاك العام
1: حضر في نابولي
5: غني له كل غنيه
4: طبعا الارقام بعد نحطوا الارقام
5: هذه ناصر اللي فهم ارقام حضر على السكوديتو راجل يقول لك حاضر على مارادونا وليما وكاريكا
3: حتى هي نابولي هي نابولي المدينه اللي تو تصرف من مارادونا
1: استاد دييغو ارماندو مارادونا معناها هو حضر
5: عمل لهم السم
1: والله صح عليهم
5: رجعها من الخريطه
1: عطانا هو مش صراع لكن نقاش تاريخي قام بين ميسي رونالدو. لكن المره هذه اختار النقاش بالارقام عندنا كل شيء مع الكوتش كريم بوزغمة ما بين ميسي ودييغو ارماندو مارادونا والحقيقه ارقام ستفاجئكم جميعا. دكتور شحويرك.
6: مرحبا. مرحبا بك حاتم. مرحبا بالخير كل سعيد جدا بتواجدي معكم ومرحبا بلي يسمعوا فينا
2: ويتفرجوا فينا. ومرحبا بالولاد في الريجي وبالنسكم.
1: مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، والتحيات كامل فريق قسم الرياضة على ديونا فام. بعد شوية ناخذوا وضعية كارثية، نحكيه على فريق مهدد بالاندثار، نحكيه على نجم الرياضي بالمتلاوي تودسفيت في الأكتو دو جوغ.
6: لاكتو دو جور،
1: سعيد جدا يكون حاضر معنا في المباشر زميلنا وصديقنا واخونا والناطق الرسمي لفريق النجم الرياضي بالمتلاوي السيد باهي الديناري. مرحبا سي باهي.
7: مرحبا حاتم، التحية ليك، تحية الحضور الكريم، نعيم الساسي ناصر بدوي دكتور والمدرب كريم أبو دابطرة، طبعا تحية لكل من اختار والمشاهدة لقناة لإذاعة ديوانة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي
5: باهي. ان شاء الله تولي خانية
1: ان شاء الله باذن الله عن قريب. انت جا توا يعيشك في عهد الديجيتال، هي توا نورمالمون في اليوتيوب فيسبوك، ولينا ما نختلفوش برشا على كل ما هو برامج رياضيه تلفزيه. سي باهي باش نمشي معاك ديريكتومون اليوم، النجم الرياضي بالمتلاوي قادر على تجاوز الازمه والبقاء، انه كما نقولوا بلغه التوانسه يقف على ساقيه من غير ما نستناو معجزه؟ لانه تقول لي حجم السؤال كبير، ولكن يظهر لي انه نستناه معجزه اليوم ولا لا؟
7: هات في البدايه حاتم نعبروا على مساندتنا اللامشروطه لجماهير نجم متلوي من خلال الحركه الاحتجاجيه السلميه اللي قاموا بها صبيحه هذا اليوم، واللي طالبوا فيها بحق نجم متلوي لدى شركه صفات قفصه، وذلك بصرف منح مخصصه للفريق 12 شهر متتالي عام. يعني هذه البداية، هذا اللي كنا نذكر ان نبهنا من خطوره ما يحاك ضد نجم المتلوي. متلوي بلغنا صورة الجهوية بذلك، قدمنا احتجاجات على سياسة شركة فصار جرسة في التعامل مع الفريق. كيفاش نجمة اليوم الكلام والتوصيف اللي وصفته صحيح رأو في بلاسته بالحق انها ماشي الاندثار. اذا كان اليوم شركة فصار جرسة ما تلتزمش بالتزاماتها المالية والتعاقدية في علاقة بفريق في الرابطة الاولى واللي هو الوحيد في الحوض المنجمي وفي جهة قفصة، نورمالمو هذا نجاح. إذا أنت كنت تتمول وكنت تدعم في الفرق هذا على رأس فريق نجم متلوي، وكنت النجاح يحسب لفريق نجم متلوي فيه كمان أنت زادة في الشان. شايف قفصة مذكورة لسه دي ما يتبع، احنا اليوم معاش النجم وراه هات نبدأ من الأخر مش الأول. أخوي حاتم رو باب المسؤولية اليوم من باب المسؤولية وجبت مساءلة الأشخاص اللي خذوا قرار بعدم تمكين نجم متلوي من المنح المخصص.
1: بربي قداش قيمة المنح؟ مساش نتفعلوا معاك سي الباهي، انه كنقولوا مثال قيمة جملية للمنح. عندي فكرة مثلا انه في معنا جمعيات تاع قابس، ملعب القابسية، مستقبل قابس، الامل الرياضي بوشامة، فرق تنشط في الرابطة المحترفة الثاني، ونعرفوا قداش ربما الكوتال ياخذوها كل فريق، وتقريبا في حدود اذا ما تخنتيش معلوماتي كل فريق عنده اكثر من مليار ربما ديون متراكمة لدى المجمع الكيميائي

0: ولذا الامور الماليه راهي اكثر حاجه ما تنجمش تلعب بها بالكل. يعني 10 اشهر قبل ما نوصلوا العام بما يعادل 150 مليون 150 مليون في الشهر تجيك في المليار ونص.
1: معناها هي مصاريف نجم راديو المتلاوي ما بين كما يقولوا المسألة ريال وبرشا مصاريف اليومية وغيره توصل في حدود ل 150 مليون كل شهر.
0: لا هذه المستحقات من شركة وفقات.
1: المستحقات قديش ربما المصاريف تاع الفريق إذا عندك فكرة بيان سور إذا ما عندكش فمعناتها مشكل.
0: ما بين الموسم الماضي والتوا النجم نفوتوا حتى لزوم مليارات ونص نقربوا حتى لثلاثة مليارات إيكومبري العاجز و وكل الالتزاماتنا مع ال
1: وبرشا مصاريف.
0: نحكو على المنح الخاصة اللي تقصدها شركة فرد قفصة يعني بمحاضر جلسات منضات وفي إطار قانوني في عقد استشاري منظمة بين الطرفين والتي كل تعرف ما هيش جديدة ولعقود مضت فريمور. أنا بوش بيه احنا غريبة راو السيد اللي خذ قرار هذا
1: معنى اليوم سيباه كي نقولوا وضعية كارثية معنى فما برشا مقصود فيها الحكاية أزمة مالية إدارية رياضية ولا أزمة متكاملة معنى
0: والله حاتم لطفت راو أنت في توصيفك لطفت برشا الكلام كارثية والاندثار هذا إذا كان فما كلام أكثر من هكا
1: شنو باش يكون أكثر من هكا معنى أزمة كارثية واندثار اندثار معنى صحيح معناش فما فريق اسمه من نجم متلوي معنى
0: لا نعطيك حاكم إذا كان أكثر شنو الأكثر من هكا لا. إذا كان ثم مما يقع صرف المنح هذه نجمة لو بشتغادة الرابطة الأولى وتعرف وقتها صعوبة أنك بشترج على الرابطة الأولى يحب لك عقود 50-60 سنة وقتها أجيال وأجيال هذا الأكثر من هكا هذا الانتظار اللي ما ممكن حاجاتك تجيك صعوبات ومن بعد ترجع ربلوت تعاود نشتين سنة هذه رأي نعطي حقيقة الأمور أما نحب من الحق رو اللي صار يجب يفتح تحقيق رئيس السلطة الجهوية يعني رأس السيد الوالي اللي مكتب رئاسة الجمهورية في الجهة رو عنده صلاحية القرار اتخاذ برشا حاجات داهية احنا في اتصالنا فيه ومتبني القضية ويحكي معنا ورو تريبيان تو ورو اتصل بالسيد الرمعاء هذا فيما مضى حتى نهاية الموسم الماضي ورو بش يقع صارت المنحة هذه انها تكيت ولا لربع نبقوا نستنوا نكلم السيد المدرب تستأنف التمارين يفك الإضراب ونرجع نهار الثلاث الأربع مصداقية ما عادش موجودة. كلمنا المدرب يا أخي فما الفلوس باش تسلموها للملاعبين راهم حاضرين راهم فرحانين راهم هكا يستنوا باش يروحوا ما فماش نتصلوا بالوالي ما عادش فاهمين يا أخي أنت سلطة جهوية يا رسول الله تمثل رئاسة الجمهورية أنا من باش نعرف الكواليس والسيد الرئيس المدير العام ولا المسؤولين اللي يعطوك لوكي بيانتو باش يصرف ومن بعدين يتراجعوا أكيد ثم شكون الحلم أن ما تصرفوش راهو باش تحللكم أبواب المطالبة نتاع الرزيق والقوافل والمضيل لوام العراس وغيره وغيره وعليه
1: الناس ربي نتفاعل معك سي باهي فقط نحب التفاعلات في الاستوديو ناصر رئيس نجم رياضي بمتلاوي السيد رابح الديناري يوم السبت الماضي كان تبرع بأجرته الشهرية للمساهمة في تأمين تنقل فريق الشبان إلى مدينة جرجيس لخوض مقابلات الجولة الثانية من بطولة الشبان. السالير نتاعو رئيس النادي أعطاه باش يتنقلوا للشبان الجرجيس. معناها اليوم كما قال سي باهي قال وضعية كارثية وإلا فريق مهدد اندثار ثم قل أنت لطفت فيها الكلمة معناها اليوم نحكيه على بالحق معناها ما من يتحمل المسؤولية في الموضوع هذا أنه كشركة فوسفات قفصة كأنه ربما كمسؤولية ربما فريق نجم رياضي بالمتلوي أنه نورمالمون كان من المفروض يشوفوا حلول أخرى بديلة في عوض مثلا لشركة فوسفات قفصة لأنه اليوم مسؤولية رجال أعمال اللي في مدينة المتلوي في ولاية قفصة أسماء سي بوصيري بوجلال سي بوجلال بوجلال سي سليمان بوجلال ما نعرفوا ناس للأمانة ناس سيرة نجم رياضي بالمتلوي. ماذا حدث في النجم رياضي بالمتلوي بالعودة إلى سنوات 2016 و2017 و2018 وقت اللي الفريق كان موجود في البلاي اوف وكمل في الخامس وكمل المرتبة الرابعة ماذا حدث من ذلك الوقت إلى هذا اليوم؟
2: هو بالنسبة لي أنا حبيت نحيي كل الكفاءات اللي تعدت في تسيير نجم المتلوي اللي تسيير فيه في حد ذاته هو صعوبات كبيرة انك تجم تخدم تحت الضغط وانت ما عندكش امكانيات ماديه وتلقى روحك مجبر باش تنتدب ملاعبي او باش تعمل تحضيرات وباش تحضر الموسم وباش تنافس الفرق اللي تصرف في المليار دوات وتعمل اداء ممتاز وتقعد عام ما تخسرش وتقعد عام كل فريق يمشي المتلوي يقعد يحسب جمعة كاملة وخايف من ديبلاسمون مرة تاع المتلوي، هذا مرة حاجات ما همش عاديين. وقت اللي نسمعوا الأزمة المادية توصل للعجز ذا وتوصل للناس اللي متجمش تعاون نجم المتلوي في الظروف الصعبة الكل، أنا يا أخوي نمشي معاك حتى في تمشي

0: لو فرضنا الشركة نتاع الفوسفات قفصة ما تحبش الدعم ولا ما عادش تحب
1: يا خويا ولا تنجم تكون عاجزة
0: ولا تكون عاجزة ولا عندك مشاكل يا خويا. حتى كانك عاجز وعندك مشاكل اعطيني استراتيجية نتاع 5-6 سنين من هنا لست سنين قول لي راني انا ما عادش قادر نعطيك اما مش تدنكول يكون انا عندي معاك موارد مادية اللي انا نبني عليها البروجي نتاعي ونبني

0: الضغط الايجابي باش نخرجوا من المشكله هذا ويقعد الفريق هذا العريق اللي قاعد يحق نتاع ربي ينور في الكره التونسيه في السنوات الاخيره.
1: بانس الباهي جوست معناها باش نرجع لك بالتاريخ شويه لانه مهم جدا المواطن نحكيوا عليه. نهار 1 سبتمبر الماضي عنده تقريبا شهر الموضوع انه اعوان واطارات شركه فوسفات قفصه كانوا قرروا الدخول في اضراب ايام 1 و2 و3 في صوره عدم الاستجابه لجمله من المطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادرة عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. معناها هي في حد ذاتها شركة باهي معناها مقربين
2: تعرف مشاكل
1: صحيح
2: هذا هو معناها. وأنا بالنسبة لي أنا مش معقول أنه فريق il dépend de شركة إلى حد الآن. أنت تعرف هي الشركة هذه قبل الثورة ما كانتش تعرف يظهر لي معايشة البلاد الكل تقريبا
1: ناي.
2: لكن بعد الثورة وليت شركة تقريبا اجتماعية مع هذه الشركة اللي نورمالمو تكون عليها كما كانت قبل الثورة. وقت اللي باش تعرف الشركة هذه العجز هذا وتعرف المشاكل هذه ونجم المتلوي ولا قوافل القفصة والجمعيات اللي دايرين ونجم المناجم كيف كيف معناها تقريبا كلهم يخضعوا للشركة هذه. يلزمك أنت من وقتها تلقى الحلول لأنه شوف نجم المتلوي مش من العام هذا قاعد يلقى من المشاكل يعني من سنوات تقريبا 4-5 سنين بدأت المشاكل تتتالى متاع نجم المتلوي. إذا كان أنت كل عام عارف روحك مثلا قديش بستسر مثلا سيلبيه قديش الميزانية متاع عام كامل الفريق نجم المتلوي
1: فاضل سيلبيه
2: توصل 2 مليارات مليار ونص قديش
1: يدفع له
3: معه 2 مليارات ونص حتى 3 مليارات
1: في الموسم
3: في الموسم هذا
1: في الموسم
3: شركة الفوسفات تعطينا أقل من 50% في الميزانية
2: أقل من 50% في الميزانية
3: أي أقل من 50% ومقسم على أقساط مش تنفو بروبليم اللي هنا شرحوني كيف أنه يقع احنا باش نعملوا على رواحنا ولا لا لا راهي من مسؤولية الشركة رفض معقد استشاري ممضى بينه وبين فريق المناجم. أنا محب مذكر
1: أصحاب
3: الذاكرة الضعيفة في شركة الفوسفات قبل أنه عمال وموظفي شركة فوسفات في الثمانينات حين كانت الشركة على أبواب الإفلاس الإنقاذ جاء من هؤلاء العمال اللي ساهموا في رأس مال الشركة من خلال اقتطاع مبلغ مالي لفائدة الشركة. وأنا كنت من وقتها شركتنا كانت شركتنا بنون الجمع يعني احنا بالحق أنا مواطنين أكثر من المواطن نحسوا بالشركة وقت الثمانينات باش تفلس احنا عملنا المساهمة في رأس مال الشركة ووقع الاقتطاع من جيرياتنا المباشرة.
1: معنى أنتم اللي وقفتوا الشركة على ساقية معناه
2: سي البيهرة وتحكي في الثمانينات شوف قداش من سنة معناها راهو العقلية تتبدل العقلية تداول المصاريف تكثر ليه مواقف هي ليه ذيك المواقف متاع الثمانينات خليهم لرجال الثمانينات. أنت معناها تتصور حاليا بالظروف متاع المواطن التونسي اسكو هو باش يقولك أنا باش نقتطعتي أنا باش نكمل شهري ويدوب نخلت وانا نخلتش فهمت شنو معناها شوف راهو هي بين المطرقة والسندين من هنا تنجم تعذر زادة الناس اللي تشتغل وكيف كيف زادة راهو النجم المتلوي لأنه أنا بالنسبة لي أنا فما شو فقط هذية هو من الأول أنا بالنسبة لي أنا تقول لي أنت 40% أقل من 50% أنا معك أقل من 50% لكن إذا كان أنا مثلا نجم المتلوي وعندي فرع فقط اللي هو فرع كرة قدم واللي هو بيشبينه يوصل يصرف مثلا في الليزالونتور تاع 3 مليارات معناها لهنا فما إشكالية. وقت اللي أنا نعرف روحي اللي فما إشكال قدامي في المستقبل يلزم نعرف شنو نصرف ويلزمني نعرف شنو ننتدب ويلزمني نعرف شنو مستقبلا شنو باش نخرج فلوس.
1: نعم تفضل سي بيه
3: نتاعنا معاك اختي نعيمه اللي هنا راهو احنا حاسين بالموضوع هذا وذاك علاش الانتدابات والضغط على المصاريف راهي من اولويات الهيئه المديره واحنا الماسالاريات كي جينا الجنيه مرتفع ضغطنا عليه باش يطيح وراي ارخص سامحوني في اللفظه هذه رغم القيمه الاعتباريه للملاعبيه اللي انتدبناها من ارخص السوام اللي وقع التعاقد من اللعبيه هذوما. لكن انا شركه الفوسفات كيف نبدا انا حسيت وحتى كان تطيح توفيق اون كريز احنا رانا مستعدين باش نساهم لكن الاشكال ماهوش راهو كيما نسمعوا التوانسه الكل انه تم ازمه. كناش مره خرجوا في الاعلان المسؤولين شركه فصال قفصه ووضحوا شنو سبب الازمه.
1: لا هما تكلمهم، شوف رانا شوف سيبي جوست نوضح لك، راهو على مستوى الاتصالات نتاعنا انا كلمنا سيواش شركه فوسفات قفصه وقبلها في ملعب الجيبسي مستقبل جيبس، كلمنا مجمع كيمياء التونسي، لكن راهو يعديك الستاندار، تبقى الموسيقى هذيك تمشي من بعد تلقى اوكي بي تعلق التليفون.
3: احنا ما غير الستاندار يا حاتم، احنا ديريكت ما عندنا منخرط.

0: مع الخدمة أترى غير الفوندات. شنو المانع؟ احنا نطالب واحنا نطالب من المنبر هذا يا اخويا خرجونا هكذا الملاء المسؤولين في الشركة. كيما انا راني مع كلام اللي قالوا نصر بدوي ونعيمة وضحون ليه رانا ما نشطل بينك بالسيف راه لا مش بالسيف انك تعطيني وترصد لي ميزانية واخرج في الملاء في الملاء وانا رانك تشرف ايدي على الدعم الجمعيات في الحوض المنجمي وبرا عمل على الرواح
1: سيبي اخر سؤال وقتها. اخر سؤال إن اليوم طلبتم تدخل سلطة الجهوية وزارة الشباب والرياضة جامعة موسيقى كرة القدم لانه مهم جدا مدام لفت تحكي على فريق مهدد بالاندثار وازمة وكارثة وغيره. دونك لهنا كسلطة اشراف نحكي على سلطة الجهوية وزارة الشباب والرياضة وجامعة موسيقى كرة القدم اليوم الجامعة مطالبة اليوم بمسارة النجم الذي متلوي على غرار عدد من الفرق الاخرى. اليوم ما هو موقف اللي حكيت لك عليهم هذوم؟
0: انا نبدا بالرساله اللي يلزمها تكون مضمون الوصول للسيد وزير شباب الرياض. السيد الوزير عندك الجمعيه راهو الثلاثه الكل تحكي عليها راهو منع منوي ما فماش حتى تفاعل. كيفاش توا يا اخي يا اخي شنو السلم الاهلي اللي تحبوه في الحوض المنجمي وتحبوه في مدينه المتلوي اللي هي في ارقام الانتاج الفصاد؟ اش فينا ما كناش نحكوا على الازمه توا إيه كل واحد ما لازم كل شركه تمر بازمه. اش فينا ما نحكوش على الانتاج 70% من الانتاج؟ اش فينا ما نحكوش على المليارات على امتداد العقود؟ اش فينا ما نحكوش على التهميش وغياب التنميه والتفقير والتلوث والكونسير اللي نعيشوا فيه؟ واحد من الحداء قال احنا رانا نتنفسوا هذا تحبوا سيد الوزير وتحبوا سلطة الأشراف أنه الجمعية احنا رانا ما نشتغلين حد شيء رونا نموذج ناجح في نادي في الحوض المنجمي ابنوا عليه ما تحبش تبني عليه ارفع ايدك. انا طالب باش نخدم منذ تولي بعض المسؤولية من جد الأزمة وتزامت يعني توليه من المسؤولية بأزمة نجم المتلوي يتعدوا عن المحاسبة. إذا كان هما صح يؤخذ ويعتمد رأيهم، إذا كان هما غلطين احنا نتحاسب. حاجة أخرى تم صيغة امبريف صيغة أخرى أنا ندعو السلطة الجهوية وشركة سوسرات باش يشوفونا صيغة يقع اقتطاع مبلغ مباشر على الأجر من العمال اللي هما الكل عبروا على أن شركة نجم المتلوي وهكاك نحن نكونوا نخفوا من المصاريف ونوع من مصادر التمويل.
1: قديش فيها من عامل مثلا شركة فوسفات قفصة؟ احنا معناش الشيفر قديش
0: رو شركة قفصة هي في زموع من 7 إلى 12 ألف بالبيئة بالشركات الكل عبروا على رأيهم أنهم يدعموا نجم المتلوي ضد الضوابط القانونية والقوانين اللي تمنع لك أنك تتبرع.
1: هاي صحيح
0: انتهلوا الأمور سهلونا الأمور احنا بقدرة ربي ان نخرج من الأزمة. اما ما تسهل ليش الامور يجيب تعطلني انا افتح لي باب المساءلة للسادة اللي عطلوا عدمنا صرف
1: من يستطلب بالمساءلة. سيد باهي الديناري تقرأ اسمي نجم ريدي بالمتلوي شكرا ليك يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل وشكرا ليك بتبيع على رحابة صدرك وقبولك تدخل معنا في البرنامج والحديث متواصل. حكاية في الاخر بحل كريم قالك فما 12 ألف تقريبا عامل في شركة فوسفات قفصة طالبوا قالك اليوم الناس أبدت وعبرت عن استعدادها أن في مساعدة الفريق من خلال الاقتطاع تبقى جوست ضوابط قانونية من ناحية الاقتطاع الشهري وغيره الفلوس مش صبوة إشكالية كبيرة. شفت أكثر التعليقات اللي جيت بربي كي مش نحكي هكا راني مانيش نحكي على نجم متلوي وإلا قال لك اليوم في ظل الظروف هذية علاش ما تكونش بطولة بعشرة فرق؟
2: حاتم قبل كل شيء رياضيا والله شيء يوجع القلب كي تشوف متلوي الموسم الفارط معناتها المركز الثامن ب 40 نقطة تقريبا يعني وفا السيزون تاعو بوتي المفروض فما مارش بتاع بروغريسيون المفروض البريسيون هذيك كي تنحى يفكر في السيزون الجاي
3: بالرغم اللي عرف صعوبات في وسط العام راه
2: اي لكن صراحة بصراحة مع نعيمة كي نشوف مركز الثامن و 40 نقطة والمفروض راهو السنة الناس تطمح تكون كما تكون في التوب 10
3: هي راهي البدايه كانت جيده راه معناها تقريبا
2: ثلاث نقاط يعني معناتها صراحه
3: معناها بداوا الخدمه من السيف والمدرب بدا يخدموا على الملاعبيه وجابوا ملاعبيه يعني تقريبا كانت فما امبيونس باهيه نتاع خدمه فهم لكن من بعد
2: خسروا. انا شفت حتى سمعت تصريحات عماد بن يونس انه فما بعض الصعوبات حتى خروج حمزه بن شريفي فما برشا ملاعبيه يعني الكونتينيتي مهمه. اذا انت جيت كملت سيزون بوتي في مركز الثامن وكنت تحضر في الموسم وتلمدت الموارد والفلوس اكيد السنة راهو نطمحوا انه عندي اكثر من مركز ثامن، هذاك علاش حاتم ما تطمحش تشوف فرق مع تقريبا من التوب فور ولا توب فايف، علاش خاطر حتى الفريق اللي عمل لك سيزون باهيه ممكن تكثر البريميات ممكن تكثر لي زونجاجمون باش يرجع يقدم خطوه لقدام يرجع 10 التالي. صراحه الموضوع هذا لازم المسؤولين يلقاو فيه حل، لانه شفنا قاعدين رياضيا حتى اذا تقدم رياضيا العوامل البقيه تخليك توخر برشا.
1: صحيح دكتور، هاي كما قلت لك برشا تعليقات على 12 فريق على 10 فريق.
4: الموضوع اني يعني واحد من الناس كي جبت الموضوع تو 3 سنوات قابلت موجه كبيره من السب والشتم، هاي بحذايا نعيمه بحذايا نصر، وما تخليناش نحلموا وما نحبناش نلعبوا الناسيونال. صديقي الناسيونال عنده ضوابط في العالم كامل، الناسيونال لازم يكون عندك ميزانيه اوتونوم، كلامي كان تحكي فيه نعيمه اللي توتافي لوجيك، عندك ميزانيه اوتونوم tu ne dépends pas entièrement à 100% من شركه. نجمش تجيني اليوم تقول لي اني بفلوس شركه نعيش ونحيا ونموت، ما تنجمش انت بون سوبوزون ما عندكش بيتري تتصرف تلقى دوتر سورس دو فينانسمون، وهذا هو كي انت معناها اليوم سيبيه كان منفعل ونعرفوا حبه وانتمائه وكاريره، لكن معناها الى يوتيليزي سيرتين بارول الحقيقه اللي هما فيهم نظريه مؤامره، معناها تحاك ضد نجم، شكون يحاك ضد نجم متلو، شكون يحب يكسر نجم متلو، فهمت ناصر؟
1: فما اتفاقيه ما بين مع الشركه دكتور على الورق قانونيا قانونيا انت مطالب اليوم انا عمل معك كونترا تعرف ملك وما عليك دكتور انا وقت اليوم انا معك كونترا في اذاعه الديوان باش تخدم معايا اثنين وثلاث.
4: سامحني سامحني، انت عندك كونترا مع شركه وشركه ما صبتلكش فلوس كش كيبها تو سامبلومون سهل سامبل كون بونجور الشركه الفلانيه
1: تبعات ربما تبعات فصل العقد يكون عندهم تبعات كبيره.
4: يا ولدي تبعني يا حاتم، نرجع الموضوع الاصل،
1: فما شراكه تاريخيه دكتور، خلينا نعرف خلينا من التوسكي قانوني، فما شركه اعمق صحيح شركه ملعب صفاقسي
4: ومرلوي يعني تو ما حبيش نتكلم ما حبيش نتجادل مع سيلباي خاطر حاسه معناها اللوتو نتاع الغش والريتابيليتي نتاعو عالي شوي، لكن اليوم عنده حق لانه ما معناها اليد في النار واليد في الماء البارده مش كيف كيف. هذا يا سيد بلغتنا احنا موجوع وملكوع من السيتواسيون، وحتى امين جارا جاب بحذانا وحكينا معه برشا مره.
1: صحيح امين
4: فسرنا للظروف
1: قاعد يخدم في خدمه كبيره يخدم في خدمه راهو ما شاء الله عليه وتعب معناته في الحقيقه.
4: وفما لاعبين بدون ذكر حد شيء مشاو وعملوا تيست نجم متلوي وبعث لك الفيديوهات قبل ما تبدا السيزون وشفت الظروف اليوم عايشين فيها. انا في 50 سخانه فهمتني ولا لا ما لا ضو لحد شيء معناها فهمتني دنيا صعيبه
1: صعيبه صعيبه
4: صعيبه
1: على صعيبه صعيبه
4: صعيبه صعيبه بور دو بون ناس راهو الظروف راهو قاهره. نرجع لموضوعنا بطوله شويه من الله وشويه من عبد الله، بنيه تحتيه متوسطه، استاديات ما فماش، وبار لا ميم اوكازيون سبونسورينغ جاب روحه ويجعله يخلط كيما قالت لك نعيمه يخلص خدامته وشركات تجعلها تعيش كيف كيف التونسي. دونك شكون باش يعطيك؟ حتى حد ما يعطيك. اليوم ما عناش نعاودها ونقولها خلي ناكل السب ما يسالش ما عناش
1: برشا ناس موافقينك
4: لا لا توا لا موافقين، ما ثلاث سنين تالي جبتوا الموضوع معاك وجبدنا لا جبدنا تبعني قلت لك احنا اغنى من بلجيكا احنا اغنى من سويسرا احنا اغنى من كرواسيا.
1: يقول هو وقت نورمالمون انت والواحد تغشر خاطر حكيت على مستقبل جيبس وقت
4: اي
1: نورمالمون تكون فريق مش موجود في
4: لامبل وعطيتك لي تروا شامبيون هذوما كيفاش يلعبوا بروميير فاز ودوزيام فاز وسوبر بلاي اوف. خويا تحب تطلع انت للوطني حتى كان طلعت رياضيا لازمك تقدم ان بودجي فيابل ما يسمح لك باش تعيش ناصر كيما يصير في الدي ان سي جي في فرنسا كيما يصير في ايطاليا كيما يصير في العالم الكل. اليوم كورتنا ما تتحملش اكثر من 8-10 ونقول لك حتى 8
1: كريم انت
4: 10 نوادي تبعني في الاب واكبر اكبر اكبر غلط ودخل بيزا هذه البي ب 14 فوا 2
1: لا مشكله كبيره
4: ناصر كيلعب البي هو شرفي النيفو نتاعو
1: قسم الشرفي
4: فيها 12
1: قسم الشرفي
4: فيها 12 بني خليت وقرمبالية
1: قسم الشرفي
4: وجربة وجربة
1: القسم الشرفي وبعد ولا القسم الوطني ب وبعد أصبح الرابطة المحترفة الثانية ولا وجود الاحتراف
4: كي ولا قسم الوطني ب ديجا هو بدأ انحلال
1: صحيح
4: شرفي
1: شرفي
4: قسم شرفي 12 روح حديد في حديد يطلعوا زوز ويتيعوا زوز أنا نذكرك كيك ويلعبوا لو فيدريدو في الجازا
1: قسم الاول قبل القسم الثاني
4: هذيك الكره الحقانيه على قد مستوى
2: دوك سامحني دوك نتفاهم معاه لكن فما فما اوبينيون واحد اخرى يقول لك باهي انا ب10 فرق بعد يجيني مثلا سيليكسيونير ناصر بدي يقول لك ما نجمش ناخذ ملاعب يلعب لي في السيزون في 18 ماتش.
4: هو بطبيعته مش قاعد يخسر.
2: لا انا نحكي لك زياده حتى انت زياده صراحه الكومبيتيسيون عندها دخل.
4: لا ما تلعبوش 18 ماتش فاش كنت نحكي لك
2: انت كيف اذا فما 10
4: يلعبوا ما تلعب بريمير فاز وتلعب من بعد دوزيام فاز تقسمها على اثنين البلاي اوت والبلاي اوف اما العب الشامبيونا كامل اعمل 18 جورني بعد ما تعمل 18 جورني هز معاك اربعه يلعبوا بلاي اوف وسته يلعبوا بلاي اوت الناس كل تقعد تلعب اربعه يلعبوا بلاي اوف سته يلعبوا بلاي اوت لول والثاني من البلاي اوف لعبوا مالي روتور في بعضهم هاك لعبت على تروا فاز وطيحت ليه
2: خاطر فما نومبر فما نومبر معين تاع مباريات شويه
1: نجم متلوي نجم متلوي الموسم قبل الفرط راهو باع عليه سامحني دكتور
4: على حساب هذايا تولي تلعب 28
2: ماتش ايه علاش قلت لك انا
4: 28 ماتش
2: بسلعب على الريتور فما
1: الاستثمار الاستثمار ما يجيش كان فقط من الشركات ناصر بدوي موسم قبل الفرط نجم متلوي كان باع ابو بكر با الحزم السعودي يدربوا الكوتش القدير جلال القادري بمبلغ محترم جدا وباع مناول والله نسيت اسمه
4: الملاعبي
1: بخلاف بعصيدة بعصيدة وفما الملاعبي اللي مشى لمصر نعيمة
4: شو اسمه لا لا مش لا مش لا شو اسمه لا
1: لا اله الا الله
3: لانير لانير
4: لا مو شرير للي
1: احمد
4: ولد باهي
1: ولد باهي احمد معناها اليوم ريت في العامين انت تنجمت اليوم تدخل
3: حتى لانير جوز زاد في مصر طبيعه
1: معناها اليوم انت نجمت تدخل فلوس باية ونذكر موسم قبل الفارط كانت فما في التقرير المالي فاض على مستوى الميزاني
4: هي. هي. بو بالنسبة لي أنا بو هذا مش ديما مالوريزمون زاد حاتم راو كي تخدم في ظروف صعيبة الوضع صعيب زاد راو ما نكونوش قاسيين برشا على المسؤولين على خاطر زاد راو الظرف البلد كله صعيب اليوم ما نشوفه في فرق زاد أخرى سي سي سليتوال في وقت مش بعيد النادي الافريقي فهمت الجمعيه الوحيده اللي ما عندهاش مشكل هي ترجي الرياضي التونسي باش نبدا واضحين حتى كانت تخلق مشاكل ولا نقولوا احنا ديزيتيج معناتها في ساعه ترجي يخرج منهم بامكانياته الذاتيه نجم يخرج من الوضعيه هذه شوفنا معناتها اليوم مشاكل هذه راهي بصفه عامه على خاطر وقت اللي نحكي وزاد ما يلزمناش نكونوا قاسيين برشا كان على النجم المتلوي على خاطر اليوم راهو النوادي كل تقاسي في المشاكل هذه معناتها اليوم عليه سمعني ان اللي موجود في الجمعيات اخرين ما موجود هي بيده في نفس المتلوي ونفس المشاكل هنا حتى الناس الاخرين عاش ما نقول لهمش برا جيب سبونسور وبرا مشي جيب واليوم هاو عندك مشاكل ماديه علاش خاطر هو اسمه نجم المتلوي ما زاد ما يلزمناش اليوم زاد نكونوا عندنا دوبل لونغاز زاد على خاطر نجم المتلوي يقولوا لا برا جيب فلوس والجمعيات الاخرين اللي عندها قداش من عام هي تقاسي وما لقاتش كيفاش حلول ويتلزوا باش يعملوا حاجات على اليمين وعلى اليسار وباش يبيعوا المراول وباش يلقاو دي سبونسور لكن الى حد الان مازالت عندها مشاكل إذا نزيد نقولوا قاسيين برشا مع نجم متلوي
3: هو تقريبا حاتم رجولي 90% من النوادي اللي تابع الشركات تقريبا هك تشوف فيها الأمور تاع حسير زرزونة الأولمبي للنقل الكلهم تقريبا
1: الرلوي تروزيس مستقبل جابس ملعب الجابس نجم متلوي قضى في القفصة
3: والظروف متاحهم معناها مرتبطة والمشاكل متاحهم وشهريهم وفلوسهم كل مرتبطة بشركات كلها تلقى مشاكل
1: للأسف كلها تلقى مشاكل لابد من إيجاد الحلول الحلول إن شاء الله يلقاها حلول لأنه قلنا وضعية كارثية فريق مهدد بالاندثار هل انتهت الحلولكم في الأخير فما الحلول إن شاء الله رجالات نجم الريدي بمتلوي تلوم حمل الفريق ولازم الحقيقة كسلطة إشراف كجامعة تونسية كرة القدم وزارة الشباب والرياضة تقعد معاهم وتعرف شنو هي المشاكل ويلزم حلول
3: هذا على عكس على عكس البطولات الأخرى اللي قاعدة تتغير لأنه هاك تشوف أنت في البطولة المصرية تقريبا كلها ولا شركات تشوف في البطولة الجزائرية تقريبا الاستحواذ الكلي للشركات يعني في شمال إفريقيا الكل هم قاعدين يتغيروا في تونس العكس الشركات هي اللي مش
4: قاعده اي فما كلمه راهو انا مشيت للمتلوي تعرف انت مع شكريم مشيت ولا مشيت راهو المتلوي راهو لازم تعرف المتلوي راهو من البلدان وقت اللي يبدا يحكي لك من بكري يقول لك ما ترى المتلوي بالنسبه لهم هم فريق كره قدم هو المتنفس الوحيد نتاعهم راهو يسمك الكلمه هذيك تعيش راهو راهو ايش اقول لك راهو هذا ما حتى احنا قديش من سافرنا برشا بولايات ومعتمديات ومشينا برشا بلايص راهو حب الانتماء للولايه وللجمعيه راهو حاجه لازم ناخذوها بعين الاعتبار راهو فما رمزيه زاده نتاع الجمعيه ونتاع الجهه ونتاع الولايه ونتاع الناس الكل زاده داير راهو احنا في وقت من الاوقات يا دوك احنا مالوريزمون ما لقيناش ليكيليبر نيسيسير بالنسبه للجمعيه الكل بدون استثناء راهو اليوم على خاطر مش يلزم النجم المتلوي خاطر يتعدى من ازمه يولي معناتها يزمنا بدا نصغروا في البطوله وردوها ب 10 وردوها ب 15. هذه استراتيجيه تتعمل بعد 10 سنين. وعلاش ما نقولكش انا نمشي هكا نحاولوا نلقاو حلول ونلقاو صيغه باش القانون تاع الهيكل الرياضيه نفعلوه
5: ونلقاو والله العظيم يا ناصر
4: مش على خاطر زاد مش
5: يحل المشاكل.
4: لا ما فما حاجه اللي تو زاد الناس اللي تتكلم تقول كان جد جمعيه اخرى راكم تحكيوا عليها وتدافعوا عليها بطرق اخرى.
5: يا سيدي يا ناصر يا سيدي
4: في الناس اللي في المتلاوي تسمع فينا
5: لوجيك عايش خوي ونحطوا روحنا ايدينا اسوابنا عدي عملنا قانون هيك راضي ماني يعني ديما نستبق اخوي عملناه ولا قانون فاعل برا جيب بنتي سبونسور باش ينفستي مش نحكي المتلوي باش ينفستي في انديه رياضيه ككل ايكومبري الانديه الكبار بنية تحتية مهترقة ما فماش بيتري ما فماش فيزيبيليتي كبيرة التصويرات اخو تعطي وعملناه كدير مثلا بالحالة الكارثية المادية توا بتاع المتلوي وعملت قانون هيك راضي تمش تزيد تغرقوا اكثر
4: متلوي.
5: مش لو عنده فلوس
4: خلص
5: بضع تستناني عاد متلوي عنده فلوس خلص نساس مئة الملايين يا صديقي انت صاير شركات وتعرف شكون قال لك مساليريت
4: لا ما لا دك لا يا عايش خويا ما شادركش الراي
5: انت سيرت وتعرف
4: انا ما شادركش الراي اذا قال لك لا عايش خويا اذا قال لك نجم المتلوي كيما الجمعيات الاخرين كل في تونس معناتها ينجم يا خويا انت عاملوا القانون اعملوا القانون وتو بعد نحكيوا عليه اش نستبقوا احنا علاش انت تستبق تقول اليوم راهو الناس هذوما ما نجموش يجيو ينفستيو في ما شنو الحل انت بالنسبه لك انت
5: باش نعطيك الحل
4: باش نعطيك الحل باش نعطيك
5: الحل باش نعطيك الحل باش نعطيك الحل الحل pour que les charges هذوما يطيحوا ماكسيموم ساشون كو المبلغ تاع الميزانيه اللي قال عليه سي الباهي النعيمه راهو الى ديريزوار راهو مليارات ونص حكايه فارغه معناها بالنسبه للجمعيه اللي هي تاثر في جهه كامله. الحل اللي في كل جمعيه ناصر يفودري او مينيموم 40% من تكوين ابناء النادي وبالتالي هذوما سي دي جون اللي يطلعوا عمارهم 18 و19 سنه واللي تشدهم انت بخمسه سنين واللي هذوما تو سور او موان لا مان فينونسيير مش كبيره باش تخلصهم وانت تعرف الشاري بتاع لي جون هذوما اللي يطلعوا دونك ما تقعدش كل عام تسيف في 12 و14 وتركريتي في 8 و10 وتغرق روحك اونكور بلوس باللي سالير. هذا الحل. الحل هو التكوين بغايه المحافظه على الباتريمون وهذا اللي لازم يصير سيرتو في الانديه المكونه.
4: اي نحكيو بعد شويه
5: الانديه المستهلكه
4: نحكيو بعد شويه حوار عنا دكتور مع المدرب الوطني انيس بوجلبان بعد ترشح المنتخب التونسي اقل من 29 سنه الى الدوره الثانيه من تصفيه كاس افريقيا. اكسترا تايم

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: المنتخب الوطني التونسي قل من 23 سنة انهزم البارح قدام منتخب البنين 1-0، لكن نتيجة مباراة الذهاب خلت منتخبنا يتأهل إلى الدورة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية. تصلنا بالمنتخب الوطني أنيس بوجلبان وكان في إسكال خدينا عطاير البوجة الكوتش في المغرب وحملنا معه الحوار التالي وكان تحدث على المقابلة وحكى أكيد على بعض المعطيات الأخرى. معنا المدرب الوطني أنيس بوجلبان والحاجة ألف مبروك الترشح للدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. يظهر لي أنيس مباراة ما كانتش سهلة منتخب البنين في ظروف هذه، كنت تحكينا شوية على المقابلة خاصة في فما شفنا فترات ضغط فيها برشا منتخب البنين.
2: صحيح حاتم مباراة ما كانتش سهلة، لكن نجم نقول أنه احنا صعبنا الماتش. عليه صعبنا الماتش لأنه فرص الكبار سيرتو في الشوط الأول جولي نحن ضربنا في البوتو زوز براتيكمون في السيمتر وضعوا بيان سور مش تلعب الاكستيريور مش يجيك اكثر من ثلاثه فرص، لانه كان سجلنا هدف ممكن ماتش اخر ماتش سيرتو بعد ما سجلوا الهدف تعرف كده ربح في تونس 2 شيء كيولي سكور 1 شيء مهما كان الوقت مش يولي الماتش يصعب صعب في الاخر، وكان حتى قرب انه سجلوا الهدف الثاني عادي علاش كما قلت لانه لعبيه ضغط هذا معناها قاعدين يعيشوا فيه جديد. الظروف المناخيه كانت صعبه جدا البارح، كانت امطار كبيره برشا تيرا طبع ولا لعبيه معناها لي زابوي ماهوش باهين. الظروف هذه الكل مع الهدف كما قلت لك خلينا نعيشوا 20 دقيقه صعيبه. على كل اللي نربحوا من ال 20 دقيقه هذه انه عشنا ضغط اللي مش يكون مش نعيشوه في الديسيشنز القادمين. والحاجه الثانيه انه اللاعبيه خرجنا بدرس انه راهو في سواء في تونس سواء في الشوط الاول كيجيك فرص يزمك تسجل خاطر كيما تسجلش راهو المنافس يحيى ويجم وقتها حتى ينحي لك الكاليفيكاسيون. على كل جيل قاعد باش ياخذوا ان شاء الله الفريق الاول يكونوا تعديوا بمراحل صعب تزيدنا من خبرة ويكونوا حاضرين إن شاء الله.
1: اليوم أنيس تقريبا الناس تتحدث على زوز أهداف، أنه فما زوز أهداف تقريبا يمشيوا بعضهم بالتوازي، أنه ترشح كأس الأمم الأفريقية للألعاب الأولمبية، وثاني حاجة نحكيه حتى على وجود عنصر 2-3 أكثر ممكن من العناصر هذه في منتخب الأكابر. اليوم إذا أنيس بوجلبان اليوم الحقيقة شو الخيار الأنسب بالنسبة لي وشين الأهداف؟ هي عديد الأهداف برشا، ولكن ربما شنية الطموح الأساسي؟
2: طموح الهدف الأول أنه كما قلت حاتم أكثر ملاعبي يوصل الفريق الأول جاهز، يعني مش فايدة أنه يوصل ويكملوا به الإفكتيف وما يكونش فعال. دونك الإفكتيف أنه يكونوا ملاعبية شخصيتهم ومعناها الشخصية ورياضية تكون تجم تستحمل الضغوطات متاع الفريق الأول، ويكون بيانسير عنده الكاليتيسة الحاجة الأولى. وبنا كومباراليل نحقق أهدافنا، لأنه في الإيفان تروا عندنا الكوب دافريكا هذه مهمة، ونتصور أنه قاعدين نتعاون وقاعدين نحاولوا أنه نمشيوا الاثنين. معناها إذا كان يوم فما ملاعبي المنتخب الإيفان تروا يجي يكون أساسي ولا قريب ولا باش يشارك مع المنتخب الأول ديما البريوريتي المنتخب الأول، إذا ما ملاعبي بعيد يعني مش يكون موجود كان في الإفكتيف وقتها بالتنسيق مع الطاقم الفني بتاع المنتخب الأول حبذوا انه يكون كومبيتيتيف معنا باش يقعد ديما جاهز ويستنى فرصته.
1: اخر سؤال انيس، اليوم نحكيه على اني تعرف الظروف اللي قاعده صايره في منتخب الاكابر وبرشا كلام ممكن فيه الصحيح ممكن فيه الغلط، نحكيه ديما على الامبيونس الاجواء اللي مهم جدا باش تخلق روح كبيره انضباط حاجات مزيانه نشوفوها في منتخب اقل من 23 سنه. اليوم نحكيه على روح المجموعه قوه شخصيه مجموعه، لانه اليوم بدات تظهر النواه هذه نتاع انه الاولاد قادرين يكونوا لحمه واحده برا من التيران وداخل التيران من علاقتهم ببعضهم الاجواء اللي في وسط الجروب.
2: وهذيك هي قوتنا حاتم، قوتنا في مجموعتنا احنا ديما قوتنا كي نجمعوا مع بعض وقت نجموا اي منافس مهما كانت الكاليتي اللي قدامنا نجموا نتصدوا لهم. خدمنا برشا على الكوتي هذه والحمد لله ممكن باللي تروى اميكو اللي عملناها ولات عايله المنتخب هذا نجموا مع بعضنا بالكدا سواء ستاف تكنيك ولا لاعبيه ولا

0: الاداري، ونعتقد انه نشوف سيتو في ليكيب ناسيونال جو مهم جدا، جو اهم حاجه، جو بيان سور مع الكاليتي، مع الكاليتي نتاع الملاعبيه، مع الكاليتي نتاع الناس الموجوده، وقت تجم تعمل بون برودوي. بالنسبه الحاجه الوحيده ممكن حاتم اللي من نداء للسيتو جماهير تونسية اللي راهو الحرب من حقهم، والناس كل بيان سور نطمحوا انه منتخبنا الاولاني انه يكون في في, في قمه في افريقيا، ولا يكون يشرفنا في كاس العالم. لازمنا شويه صبر على الناس الكل، ويلزمنا ما يلزمناش في الخساره نهدوا كل شيء، وما يلزمناش في الربح نردوهم ملابيه ديز اكسترا تيريستر. راهو الانسان لازم يكون معتدل في الكوره، وكل ملابيه توجي وقتهم وياخذوه. ملابيه الموجودين هنا ما الموجودين تو في المنتخب الاول ماهوش الكل سيئين، دونك نعطيو شويه وقت للناس الكل، ونكونوا وراء المنتخب، ونحاولوا انه على الاقل نعاونوا بالكلمه الطيبه، لانه برشا حديث راهو يخلي الاجواء هو اللي يوتر
1: اللي يوصل انيس الحديث هذا معناها للملعبيه نتاع لوفان تروا على الامبيونس اللي صايره في السينيور.
0: شوف كيف تحب ولا تكره، اليوم المنتخب الاول هو القاطره، هو اللوكوموتيف. اذا اليوم النتائج نتاع المنتخب الاول والا الجو في المنتخب الاول خايب، راهو ياثر على المنتخبات الكل، لانه راهو شوف معناها اتموسفير جينيرال، يعني الناس كل كي يبدا المنتخب الاول مش في احسن حالاته، راهو الناس كل تتاثر. اذاك علاش راهو ستابيليتي مهمه، ونقول انه راهو اليوم من مصلحتنا انه راهو مع بعضنا نجمو نرجعوا لفوق كامل نديرو كل متجمعين. اما ديما معناها ديما الكلمه الخايبه راهو مش ديما بلابل، في اوقات باهيه النقد، في اوقات باهي، لكن النقد يتعدى واللي تجريع واللي واحد راهو صاري فليت على الناس الكل. دونك مفضلك يعني نحاولوا انه مانيش نقول لك انه نشوف الغلط معناها تردوا لا تقول صحيح، لا مي نحاولوا انه نكون في اوقات معينه ايجابيين ومصلحه كره القدم التونسيه، مش مصلحه حتى شخص، مصلحه كره القدم التونسيه.
1: أنيس بوجلبان المدرب الوطني لمنتخب أقل من 23 سنة. كريم بوزغبة استمعنا إلى الحوار، مهم جدا حكيناه حتى على الأجواء. يقول لك الأمبيونس اليوم باية في الجروب هذوما، أنه باش يتلموا يكونوا رحمة واحدة لأولاد الكل، ولكن سألنا أيضا أنه هل أنه اللي قاعد صاير أنه الأجواء ماهيش طيبة الحقيقة، قاعدين تشاهدوا فيها تتعدى تمشي معناها لليفان تروا. قال لك طبيعي جدا، معناها باش تكون موجودة ويعرفوا الأجواء شنو اللي قاعد صاير، وإحنا دائما من دورنا كإطار فني أنه نحاولوا نأطروا ربما ما يدخلوش ملعبية في المشاكل اللي موجودة في السينيور.
2: أول حاجة حاتم باركو لأنيس وباركو كل الشعب التونسي، إن شاء الله يكمل صراحة. يعني أنيس في كل محطة قاعد يثبت أنه مدرب عنده شأن كبير، من التصريح تفهم، فما الديكلاراسيون تفهم المدرب هذا وين يحب يمشي. لما يقول لك راهو أنا عائلة، مع قاعد نكون في عائلة، وقاعد يقول لك هذا الجيل قاعد يتعلم، خاطر صراحة في لي 20 dernier minute الماتش تيلين يتعديو بصعوبات كبيرة، تعديو ببريسيون، تعرف كي تماركي لك بونتو اكيد ليكيب الاخرى كيما نقولوها باش تحطك في كوان وباش تبريسيك، هذيك راهو تعب فيزيك وتعب مونتال، هذه الامور اللي كيما قال هذاك علاش قاعد يقول احنا قاعد جيل يتعلم. حاتم بالنسبه للمنتخب الاول يجي مانيس، نعرف تجي انت كمدرب تهزوا الديسكور هذا، انه حتى المنتخب الاول انه الشعب حتى كي تحكي مع ملاعبيتك ليفان تروا تقريبا انتم تو نقطه الضوء الوحيده، الامل نتاعنا الكل فيكم موجود، يعني تحب ولا تكره نحبوا نموتيفيهم انهم هذا وقتهم باش تطمحوا للمنتخب الاول، مش تقليلا من اللي موجودين، لكن صراحه هذا وقتكم، وهو مش كلام تاع موتيفاسيون صراحه، كلام نابع من مدرب ولا من واحد من الشعب، انه نحبوا نشوفوا وجوه جديده، نحبوا نشوفوا ملاعبيه، لكن مش نحبوا نشوفوا وجوه جديده تغيير للتغيير، حبوا نشوفهم لاعبية دو كاليتين، حبوا نشوفهم لاعبية باش تطلع بينا الفوق. الطريق مازال طويل، خاطر ما تنساش حاتم باش توصل الكوب دافريك، محطات مازال قدام ومحطين، وحتى بعد في كاس افريقيا صعيبة باش توصل الاولمبياد اللي لازم توصل فينال، دونك حاتم صعيب. حتى انيس شفتوا المره هذه كي تشوف التغييرات، الحرش اللاعب المنستير، تخيل باللي سمعته قدم مباراه طيبه خاصه دفاعيا، دخل لاعبيدي في الوسط باش عمل اكثر توازن، لكن قعد تقريبا بنفسه بالتراعي عنان بن علي نفس النفس الهجومي. بطبيعه الحال لما في اخر المباراه تقبل هدف لازمك تدافع اكثر. ان شاء الله بالتوفيق لانيس، بالتوفيق لكل المنتخب، وصراحه حاتم ولينا طامعين في فرحة صغيرة من من أي منتخب.
1: والله هذه
2: خاصة بعد الديسيبسيون تاع المنتخب الأول والإيفان، توا طامعين في أي منتخب إن شاء الله يلعب في أي مكان، ودعوة للجمهور أنه يكون موجود معهم في المباريات القادمة.
1: هذا هو الختام نعيم، حبيت أنه بالحق ولينا نلوجوا في النقطة المضيئة في عطبة الليل، معناها كي تشوف أنه شنو اللي صاير مشكل كبير الحقيقة على مستوى المنتخبات الوطنية سيرتو منتخب الأكابر. ولكن اليوم كي حكيت له أنه قلت له أنيس الأوبجيكتيف الأول، لأنه البارح كان فما حوار لهنا على الموضوع هذا، قال لك اليوم من أولوياتي أنه تطعيم المنتخب الأكابر مع بثلاثة أربعة لاعبين أخرين، ولكن ما تنجمش تخلي معناها أنه عندك الكاليفيكاسيون كوب دافريك واللي جوز أولمبيك وغيره، دونك حوار متوازن كان أنيس.
3: جوز أولمبيك 2004 أنا شوف قداش من سنة
1: أي.
3: معناها بعدنا عليها ياسر، بعدنا على الكاليف متاع الكوب دافريك ما عادش نشاركوا فيهم تقريبا. الأمور صعبت في السنوات الأخيرة، لكن قاعدين نشوفوا في على الأقل نقطة ضوء. الجروب ما هوش خايب، أنيس قاعد يخدم في خدمة باهية، لكن البروبليم سيكو ريتنا الجمهور التونسي باقي ما عادش يحب يستنى، يقول لك بون ربحوا لهنا وغاديك علاش تخسر. لكن فما ظروف، اللي شفنا الظروف، حتى الاولاد شفت دي ستوري نتاع الخرداني، شفت ستوري اخرى تعمليها باخر. الحقيقه فما حاجات نحنا مانيش قاعدين نعيشوا فيهم. وقت اللي نخزروا للحاجه من بعيد وما نعرفوش الناس هذيك والملاعبيه هذيك شنو اللي ساكريفيس اللي قاعدين عاملينهم في ظل الظروف المتوازه، وفي ظل انهم قاعدين يستنوا فيهم هما، في ظل انه لي شكل كل نتاع المنتخبات الكل تقريبا اللي قاعدين نشوفوا فيها هما، يقول لك لا طونت كبيره من عندنا ونحن رانا عاملين المجهودات نتاعنا. لكن زيدا فما حاجات اخرى في المقابل، نوادي اخرى، فما فرق اخرى، منتخبات اخرى كيف قاعده تتطور. تو انت المنتخب الجاي الجابون منتخب ما اصعب، انت البنين يظهر لي انا نتصور كان جات اللعبه في البنين كانت تكون الامور اخرى. وحمد الحمد لله انه سجلنا الهدف الثاني معناها في تونس. انا نتصور انه يلزم على الاقل ديما المباراه الاولى اللي تكون في تونس تاخذ كيما نقولوا نحن بايك، باش كان مشيت غاديكا تكون بأخف الأضرار وتربح الكاليف متاعك إن شاء الله. معناها نتمنيه ونحن ديما راهو نقولوا عنا الأمل، وإن شاء الله في الأولاد هذوما اللي زاد كيف راهو فيهم وليدات اللي نجموا نتعموا بهم، لأن قاعدين نشوفوا حتى على المستوى اللي بينا سيونو ما عادش لاقيين الكاليتي اللي نجموا قاعدين نجيبوا فيها إن شاء الله. علاش ليه الأولاد قاعدين يعملوا في مجهود مع أنيس مع الإطار الفني، ونلقاو على الأقل نتعموا الأكابر والفريق هذا كيف يترشح، لانه لينا برشا كما قال كريم على فرحه على الاقل نفرحوا ونلقاهم في الالعاب الاولمبيه.
1: بعد شويه نحكيوا على حسين جنيح، التصريح اللي قال فيه تونس قادره على تنظيم كاس الامم الافريقيه مع بطبيعه الدول شقائنا في الجوار لهنا. بعد شويه نحكيوا لانه الكلام نتاعو ربما هو بيع للاوهام، والا النجم تكون حقيقه فعليه، لانه بعد شويه احنا خذينا منحى اخر، عملنا ديريشيرش في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي وخذينا كراس الشروط الكاف. هل تتوفر هذه الشروط؟ بعد شوي نحكيه في الموضوع. موجز الأخبار مع زملائنا ونرجع نكمل إكسترا تايم. مرحبا بالجميع. إكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والرابعة دي وانا فيم عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إنه وبعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري تجاوز عدد العمليات التجارية المنجزة في إطار الاتفاقية القارية الإفريقية للتبادل الحر أكثر من 530 عملية تصديرا وتوريدا في اتجاه عدد من الدول التي شرعت إلى جانب تونس في الاستفادة من هذا الإطار وفق ما صرح به وزير التجارة في افتتاح أشغال البرنامج الإقليمي للمؤسسة الصغرى والمتوسطة في منطقة شمال إفريقيا. المشاركون في الدورة الرابعة للملتقى المالي العربي يدعون إلى تطوير آليات إعداد الميزانيات العمومية في الدول العربية لتصبح أكثر مرونة واستدامة وتركيزا على النتائج والأثر في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية على المالية العمومية. ورئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطات الله يقول أن الظرف الدولي الراهن الذي يتسم بتزايد حالات عدم اليقين الجيوسياسي والمناخي يفرض إعادة النظر في مفهوم الميزانية العمومية التي لم تعد وفق تقديره مجرد سجلات محاسبية للإيرادات والنفقات، وإنما أصبحت أنظمة استراتيجية متكاملة لإدارة المخاطر وضمان استدامة الموارد واستمرارية المرافق والخدمات العمومية. إلى الشأن الدولي، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصوت ضد اتفاق موقع برعاية أممية حول إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وشروط إجرائها. الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع وتتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية بعد خروج عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا اليوم. ومنذ انطلاق الحركة جرى توقيف أكثر من 5000 شخص أغلبهم من القصيرين، وأصيب أكثر من 200 طالب، وسجلت أكثر من 700 إصابة بين عناصر قوى الأمن وحوالي 100 إصابة بين العاملين في قطاع التعليم. ووزارة الداخلية الفرنسية تعلن فتح 10 تحقيقات من جانب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وهي الهيئة الرقابية على الشرطة، منذ بداية الحركة. سوريا تسجل أعلى عدد من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة لعام 2025 بواقع 68 حالة من أصل 117 حالة مسجلة عالميا بحسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2026. كينيا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس إيبولا في البلاد لمواطن كيني كان قد أصيب بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: إيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فهم إسبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصل معكم المشوار في إكسترا تايم حتى للـ5 متاع العشية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة والمشاهدة. هو البارح كانت الزيارة بطبيعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، والتصريح اللي كان أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والمكلف بالعلاقات الخارجية، هذه التسمية كما هي بالنسبة لحسين الجنيح، كان تحدث البارح ويقول أنه تونس قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية مع بطبيعة بعض الدول المجاورة. نسمع التصريح.
2: والمجهودات مبذولة على كامل معناتها للولايات، مستير، سوسة، صفاقس في الوقت الحالي، إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. وإذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات أمولوجي، تونس تجم تطمح حتى في تنظيم كأس إفريقيا للأمم، مش وحدها بيان سور، معناتها بأربعة استعدت ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولات تنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة، معناتها تجم تنظم معناتها كأس إفريقيا. إن شاء الله كان استعدت هذه الكل تتواجد في القريب العاجل، تونس تجم تولد تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
1: تونس علاش لا تنجم تخمم حتى تنظم في كاس الامم الافريقيه؟ طرحنا سؤال، هل تونس قادره على تنظيم كاس الامم الافريقيه؟ تسويت هذا موضوعنا في الديويل.
3: لو دويل
1: باش يكون ما بين ناصر البدوي ولا الدكتور صادق قحبيش. ديما نختار مزوز خاطر ربما على مستوى الاختلاف في الاراء قليل نادر باش يكونوا متفقين على مستوى الآراء. نبدا بناصر البدوي كالعاده. دقيقه كرونو ناصر، هل تونس قادره على تنظيم كاس الامم الافريقيه؟ 3-2-1 تفضل.
4: هو بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيوا على تونس في حد ذاتها انه اليوم مش اول مره معناتها تونس تطمح باش تنظم كاس افريقيا. تونس نظمتها في السابق ونجحت، وراوي حتى ما تنجم تتخلق البرامج نتاع الانفراستركتور ما تتحسن كان ما تنظم مشاركات افريقيه بالحجم هذا. وقت الدوله تلقى روحها دون لوبليغاسيون باش تحط وتضخ اموال في الانفراستركتور وتتحسن، هي البدايه في حد ذاتها مش خايبه. توكيلي في وقت من الاوقات كنا لعبناو وتعمناو نلعبوا الناس كل الجمعيات في رادس. اليوم كيف ولا عندنا 3-4 ملاعب في تونس، مش ولا عندنا المستير، ولا عندنا الطيب مهيري، ولا عندنا زاد الاولمبي سوسا، وكم رادس يصلحوه. بالنسبه لي انا هذه خطوه فير لافون وموافقه بوادر اللي نجموا نبنيو عليها، وهذا الحلم الشرعي. وتونس راه مش غريب عليها، تو برشا ناس يمكن تسمع عندنا مشاكل وعندنا مشاكل في الانفراستركتور، لكن وقت اللي فما برمجه نتاع 4-5 سنين قدام قادر انك تحط الامكانيات وباش تنجم تنظم كاس افريقيا. ومش غريب على تونس تنظيم كاس افريقيا،
1: مش غريب على تونس تنظيم كاس الامم الافريقيه. هذا راي ناصر البدوي. في حضر رواحكم كريم ونعيم هوك على مستوى الاراء، باش نشوفوا عاد الاراء توا نتاع الاولاد. يلا نمشي مع الدكتور، اسمع شنو قال ناصر البدوي. دكتور 3-2-1 فصل.
5: نبدا من الجمله الاخرانيه اللي قالها ناصر بجوده اللي قالها حسين، كي تتوفر معناها البنيه التحتيه وتتوفر الاراده، لكن وقتاش وكيفاش وشنو البرنامج؟ ناصر تو قال بعد 5 سنوات، معناها 5-6 سنوات باش نبدا نطمح. اسكو احنا نجم نكملوا نلعبوا كره قدم تو في ستاد برك اللي هو مولوجي؟ وان سيرتان مومون كان بعيد من الهومولوجاسيون، كنا على قاب قوسين باش نلعبوا مباريات المنتخب برا من تونس. دونك ان بوان دو فيو ويتلا ودان بوان دو فيو هيبرجمون ما عندنا حتى مشكل. الانفراستركتور نحكي ابار الكوره ما عندناش مشكل. قعد باش تنظم كاس افريقيا لازمك او مينيموم 4 استادات برانسيبو، ولازمك او مينيموم 8 استادات تاع انترينمون اللي هما بنفس الكاليتي نتاع الغازون ناتشورال. اسكو عندنا توا احنا هذا البرنامج؟ ناصر نتصور يلزموا اكثر من تخمام واكثر من عنايه من عامين ولا ثلاثه. لازم اون فري استراتيجي، لازمك تحط لي مويان وتحط العباد وتحط لي بروجي وتحط الناس اللي تنجم توصلنا باش نرجعوا لسالف عهدنا وسالف معناها مع نجاحاتنا في التنظيم وفي التتويج. علاش لا
1: انتهى التوقيت واضح. هاي نمشي توا لنعيم الساسي اتصاليا. سمع تصريح حسين جنيح، سمع ناصر البدوي، سمع الدكتور صادق قحبيش. بعد شويه باش نحكيوا على شروط تنظيم كأس الأمم الإفريقية حسب كراس شروط اللي موجودة في موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فضلا عنه.
6: لا اتصالين فاشل الحقيقة التصريح، يعني ما نجيش نصرح بحاجة كيف هكاك وأنا ما عنديش الأرضية متاع أني في القريب العاجل أو حتى عامين أو 3 سنوات أني ننظم كأس إفريقيا. تنظيم مشترك من الممكن مثلا مع الجارة ليبيا أو الجارة الجزائر أو ما هو قال مشترك.
1: أي قال مشترك قال نجمو في النظم
6: مشترك. وشنو بس وفر لك معناها البلدان هذه
5: وما سمح لي توا 28 نائمة وبريفو المقرر معناها بعد 28 معناها فما كوب دافريك 27 وكوب دافريك 2028
6: ما يوليك كل أربع سنين هاي
5: دقيقة برك الزوز باش يتلعبوا ب 28 منتخب لكن موت سي بي يحب يردها كما كاس العالم باش يطلع يحب يردها ب 32 منتخب أفاركير من 2032
6: موت سي بي تحت الطلب هو
4: نحكي على 32 نحكي على 6 سنين القدام
5: اي ب 32 منتخب إيه
4: نحكي لك تو كان باش تاخذ كاس افريقيا بعد 6 سنين
5: هي ما 32 منتخب 8 بولات نص
4: اي 8 بولات كيوليو زوز بلدان كيوليو زوز بلدان تقسم
5: هي ما لازمك 8 تيرانات 6 تيرانات مينيموم
1: باهي نعطيك انا مثال باش نتفاهم نوصل معك
6: نايم نكمل معلومه شوف لانه لوجيستيا راهو نجمو نقولوا شنو نحبوا ونجمو نحكيو شوف المشكل في المسؤولين مانيش راني نشخصا لكن في المسؤولين عموما انه الكلام ياسر والحديث ياسر لكن على الطاوله والفعليا شنو عنا نحن حاليا في تونس كم من ملعب عنا في تونس شنو قادرين انه نوصلوا الملاعب نتاعنا وراهو بخلاف الملعب لانه الناس نجم تحكي على الملعب سعه الملعب اول حاجه لوجستيا هل الملعب قادر انه قديش استيعاب الجماهير ثانيا المواصلات اللي باش توصل لانه الجماهير لازمها توصل للملعب هذايا الفار اسكو انت تنجم تامنوا تنجم تامنوش لانه الملاعب لازم يكون موجود فيها فار كذلك الصحفيين معناها الكل يشمل برشا حاجات راهو هذا ما يشملش حاجه برك نجم نقولوا انا نحن قادرين ان نعملوا ستات وقادرين ان ننظموا كاس افريقيا لكن في فعليا على ارض الواقع هل انت قادر لانه هذا راهو نرجعوا نقولوا كما قال ناصر وكما قال الدوك وكريم هي سياسه الدوله في 2004 و2001 شنو عملنا نحن كي نظمنا ونظمنا من بعدها 2005 كاس العالم بطوله العالم لكره اليد معناها هذا الكل كله في اطار سياسه الدوله لانه انا كمسؤول في جامعه تونسيه لكره القدم نجم نتكلم ونجم نقول لكن هل الدوله في حد ذاتها قادرة أنه تواكب معاك الشيء اللي قلته أنت
1: الإرادة
6: هذا هو
1: الكلمة اللي الإرادة بي كريم نبدأ بالمرحلة بالمرحلة مثال نحكي لك كملاعب ملاعب الحد الأدنى المطلوب عندك عدد الملاعب 6 ملاعب مع ملعب احتياطي الملاعب الكبرى ملعبين بطاقة لا تقل عن 40,000 متفرج لكل واحد وأربع ملاعب بطاقة استيعاب لا تقل عن 20,000 متفرج لكل ملعب عشب طبيعي تصريف مياه وري آلي وتجهيزات صيانة أرضية الملعبين الكبيرين بالنسبة للإنارة بين 2500 و3000 لوكس حسب التقرير الشاشات العملاقة شاشتين على الأقل بدقة عالية حجرات الملابس أربع حجرات اللاعبين متساوية الحجم الحكام حجرتين مع مرافق ملائمة للحكمات قاعة ندوات صحفية بين 100 و200 مقعد سالت كونفرنس بريس مركز الإعلام 100 مقعد على الأقل منصة الصحافة 300 مقعد على الأقل مع أماكن مخصصة للمعلقين هذه الأرقام ينقل المتطلبات الفنية الخاصة بنسخة 2027
3: ملاعب تمارين أكيد معهم ملاعب
6: أي
3: والله حاد
4: التمارين ديما دو
1: ملاعب التمارين هاي يا سيد ملاعب التمارين مساج مادام حكى لها ملاعب التمارين التقرير يشير ضرورة توفير بين 24 و28 منشأة للتدريب وما يلزمش تثبت مع الملاعب فقط بل أيضا من جودة الأرضيات الصيانة والإنارة والتجهيزات ومدام ملائمة المنشآت لتدريبات المنتخبات المشاركة
4: كما قلت لك 12 كي مش ناخذوا شطر دونك 12 نستعد
1: 24 28
4: كي مش ناخذوا شطر
1: منشآت تدريب صحيح
3: أيوة. والله حاتم نهرب بيك بصراحة طلب عندي طلب السي حسين والمسؤولين حتى كي ما نظمناش نعملوا عملية بيضاء كأننا نظمنا كأس إفريقيا وشطر هالموجودين في كرة الشروط الكاف نحاولوا نوفروهم إذا نوفروا شطر إذا نوفروا اثنين ملاعب حاتم نعتبروا حالنا اليوم سياسة الدولة تحط حالها أنا باش ننظم كأس إفريقيا وأنا نقول لك احنا كأس إفريقيا إن شاء الله ما نضطروش احنا ننظموها باش نمشيوا رياضيا خاطر قاعدين تعبين في الوصول رياضيا لكأس إفريقيا لكن اليوم ما يلزمناش نستنيو كأس إفريقيا باش نحضروا ملاعب حاتم وضعية الفرق فما فرق ما عندهاش وين تتمرن فما صغار قاعدين يلعبوا حاتم فما تكلمت مع مدربين أصناف شبان نعيم يقول لي نعدي وجمعة كامله ما نلعبش 10 ب 10 خاطر ما عنديش السباس اللي نجم نترينا فيه اذا اليوم المسؤولين اذا يحطوا في بالهم انه عندنا تنظيم كاس افريقيا ويعملوا عمليه بيضاء ويوفروا النص اللي موجود هذا تشوفوا اون باراليل رياضتنا كيفاش نتطوروا فنيا كيفاش نتطور انا حاتم نبعد بعيد عليك بعيد لكن امانه انا خدمت 10 سنين في الكويت وفما ناس حطت فيا ثقه انا تكرمت مع سفير الكويت العام محمد بوديلي نشكره، ولا قال لي شنو تطلب انت؟ وكان معايا ياسين الخنيسي وكان معايا ماهر سلامه وسام الشاري ونوجه لهم تحيه. قلت له انا حضرت على 4 ملفات في رقي يحبوا يعملوا معسكرات في تونس، استاجيات في تونس. خاطر صراحه من اللي صار الاهلي السعودي والحزم ومشكورين سامي طرابلسي يعني في معسليه كل عام يجي مدربين تونس برشا وجلال القادري، الاهلي المصري عملت لنا تسويق، عملت تسويق كبير. تعرف شو المشكل؟ المشكل في فول ديريك من الكويت لتونس. كي تكلمت مع السفير وصراحه فهمته، يمكن الناصر خدم فيها الامور، قلت له لما فريق باش يجيك 20 يوم راهو كي يجي بسكال راهو تقريبا يخسر لك 2 جور في ستاج ما تساعدوش. صدقني حاتم فما 4 ملفات مروا علي انا، فما فريق جاء العربي الكويتي عمل لي ستاج لنا، فما 4 فرق كانوا باش يجيو يعملوا ستاجات في تونس. المشكل في توفير فول ديريكت اللي هو كان موجود.
5: ما نجمش يعمل ليني كامله على خاطر ثلاثه جمعيات.
3: لا
5: اول حاجه ليني كامله.
3: لا انا قلت له ليني لازمها هي تو ليني كانت موجوده 2014. انا قلت له طلب انه ليني هذه ترجع، خاطر انت عندك تو برشا ناس تقريبا جاليه كبيره في الكويت.
5: سهله برشا العمليه، وتولي ليني خارجه من دبي ولا خارجه من جده تتعدى تهز جماعه الكويت.
3: احنا دوك
5: سهله برشا
3: الكلام، كل عام قاعد نقوله للمسؤولين.
5: ما باش يعمل ليني سبيسيال تونس الكويت سيتي يا دكتور.
3: الدكتور
5: انا
3: صدقني دكتور ولخص كونفيرت، اذا
5: حب او قلت لك الحل شنو؟ الحل يخرج من جده ولا يخرج من دبي يمشي الكويت يلمه.
3: الدكتور اذا كانت موجوده
5: ليه ما فما برشا لينيات علاش تنحاول ليني على حاجتين؟ اول حاجه الفلو مش كبير، وثاني حاجه فما ديزاباري اللي ما قاعدين اوبيراسيون.
3: انا ما نعرفش اذا موجودين في الكاف، راه من بين الشروط اكيد انت كي باش تبعث في الترشح راه باش تعمل التراجكتوار نتاعك، كل فريق ليكيب ناسيونال نتاعك انت مسؤول على التراجكتوار
1: باش تمشي فيه. نعطيك الشرط حكيت عليه، الفنادق والنقل والبنيه التحتيه، التزامات البلد المنظم تشمل ايضا فنادق المنتخبات والحكام ومسؤولي كاف.
5: مطارات هذاك
6: موجود الفنادق ما فيهاش مشكله.
1: ما شوف احنا نعطي المعلومه وانتم تعلقوا به. مطارات ووسائل نقل مناسبه، خطط واضحه، خطط واضحه لتنقل المنتخبات بين الفنادق وملاعب التمارين وملاعب المباريات، ترتيبات امنيه في المطارات والفنادق ومناطق الجماهير ومراكز الاعلام. هذه عمرها ما كانت موجوده،
5: لوجيستيك موجوده على الانترنت، يوفروا لنا الانترنت وتولي تونس تبدا افريقيا هذيك
1: في وسط تونس
5: الانترنت ولزانيك والناس تترمي تو الباقي كله موجود. تونس مش جديد عليها تنظيم كاس افريقيا مره الاولى ومره الثانيه ونجحنا فيها. هذا المشكل، المشكل الكبير اللي قلقني انا اليوم قلت صباح في الرحمن وين باش نعاود. بالنسبه لي انا احنا كنا سابقين، المشكله في عود نحكيوا على حاجه تتطور، احنا نعاود عودنا رجعنا زيرو باش نعاودوا نديماريو، راهو مصيبه راهو بالحق.
6: خاطر هي البلاد الوحيده اللي ماضيها خير من حاضرها.
5: المفروض احنا بالتاريخ نتاعنا القديم وبالانفراستركتور نحكيوا على حاجات اخرين قدام. اما احنا المشكل حتى اللي كان عندنا ذو بناه وهذا هو اللي كان عندنا ما طورناش ما مشيناش لقدام، هذه هي المصيبه حاتم. مش هذا المشكل، راهو تونس اليوم عند اللي تحكي عليه الكل الفنادق والدنيا والكل هاك الكل امنيه هذاك الكل واحنا متوفرين وموجودين موجوده بل واحنا متوفرين وموجودين موجوده بل تحكي على نفيذه مستير صفاقس
1: كرتاج
5: كرتاج هذا كلهم يوفروا.

0: بالمشاكل اللي فيه لازم يترمم يرجع يهزهم لاربعين
1: يهزهم بسهوله.
0: وعندك سوسه فهمتني يتريق ويتنظم يهزهم لاربعين
1: وده يقدوا في الكراسي
0: نعرف
1: والذو موجود
0: نعرف قعدوا المشاكل بتاع
2: واربع ملاعب لا تقل عن 20,000
0: غادي المشكل
1: قعدوا المشاكل الوحيده بتاع الصحفيين
0: مشاكل صحفيين المشكل غادي والشاشات العملاقه وكذا المشكل في الاربعه ابو 20,000 اللي فيهم غازون ناتوريل
3: صحيح
0: اي سي دي عندك صفاقس فيه 11,700 لازم الدوبل يا تطلع فوقه تعود هو بيدو دو باري ومام مستير غير هز 10,000 كان مانيش غلط
1: هو مادام حكي على المنزة اسمعني مادام حكي على المنزة كلمة حاجة قال هو قال على المنزة لازم عنده كلمة في وذنه المنزة مش يخ
0: نكملوا احنا كلمة زادة نحكي في الموضوع
2: بالنسبة لمستير انسى قل لي ليش لانه 2022 مراسلة جات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم للبلدية قالت لهم ستان فيو ستاد ملعب عجوز ايش
0: فيو ستاد
2: لا ملعب عجوز يلزم تعاود من الاول
0: لا يا اخويا انت قالوا
1: محسوب بركانك التيران لا لا لا لكن ما تطور
0: يا دكتور
2: ربي باش ما تدخلوش فيه احنا نتعاملوا ناصر خويا مع معطيات ووثائق قانونيه محسوب اوغندا ومحسوب كينيا عندها ولا ما عندهاش هذاك الموضوع انت عندك مشكله مع الكاف موضوع
0: حل هذيك واحد
2: صحيح
0: نرجع توا مستير نطوروه وركحوه ورجلوا له الامور باش يولي فوا دوز هذا كيف كيف 10,000 فوا دو ولا
2: 10,000 فوا دو
0: المنزه كما قال ناصر في ان بروجي ديتا ينجم يكون 40-30 اللي هو
2: ان شاء الله
1: ما تخيلوش اقل من 40
0: يا ولدي برا استاد الرابع
2: 15 اكتوبر بنزرت
0: غازون ناتوريل
2: لا يتعاود
0: غازون ناتوريل ويهز 20,000
1: يهز 20,000
0: دقيقه برك يعني معاك دقيقه
2: ملعب جابس يهز 15,000
0: دقيقه برك قديش هذوما كله سؤال لا كيستيون كيف مال قال لي قديش هذوما مينيموم تحكي عليهم انت اقل حاجه 150-200 مليون دينار اقل
2: حكايه
0: باهي هات صور هذا
4: ايه عاد انت تحكي بالشراكه انت تو
0: لا نتاعك برك هذوما
4: لا انت
0: نتاعك انت برك كل واحد
4: شراكه مع البلدين ابار انك نشاركوا في الاستادات راهو بالشركه تشاركني لان وانا في ازمه هكا ولا لا
1: مش تعاوني يا اخي انت الكاف ما تعاونش هي فيها
0: ما تعاون
1: لا تعاون سامحني لا لا لا لا انا نعطيك حاجه الكاف وقت اللي انت ما سامحني واش خلقوهم لكم تفريق وعلاش قاعدين يتحاولوا بالبلدان على خاطر الكاف تاع تنفيستي
0: 3 مليون دولار
1: ما نعرفش قداش ما عنديش الشيفر اما الكاف تعاون البلدان اللي تنظم الكؤوس الافريقيه
0: باش تعمل على هذا كملنا قال لك الراجل 24 ل 28 تيرا دونترينمون فيابل اي فيابل واضح انت باش تعمل الشراكه ولا باش تاخذ شطر لازمك 12 ستاد دونترينمون فيابل اي فيابل وبراتيكابل
1: سهل العمليه شنو
0: سهل
1: 12 ستاد
0: وينهم
1: سهله سهله
0: وقت اللي تولي الدوله ونورم ناس وقت اللي تولي
1: يا ولدي كراتيه مش وقت اللي ربي راه نحكي على تونس راه واش
0: فلوس فلوس
1: اي فلوس انت
0: لازم توجد الفلوس
1: وقت اللي انت الدوله باش تقول انا نقرر باش تاخي سامحني تو حسين جنايح واحد باش يرقد هكاك في سوسه يقوم السلام عليكم راني باش نمشي نقدم روحي باش نعمل كاس
0: افريقيا لازم اراده
2: للدوله يبدا عندنا الملاعب هذه وقتها نكونوا قادرين
1: صحيح سي بروجي ديتا انت تحكي عليه
2: انتوما تو سامحني انا تو
0: هي ما تو بروجي عنده انكو
2: يا دكتور
0: دونك هذوما
2: فيهم اتفقنا على موضوع اتفقنا على حاجه والله كلامكم في حاجات باهي كريم انه شوف الامور اللوجستيه الاخرى
1: كله باهي يا حاتم برافو
2: برافو ما تديش تقسم اذا ما نخرجوا بحاجه باهي في الاخر سي كريم معناها لوجستية المطارات والأمن والنزل والتنقل والإقامة وكل شيء عندنا بقات مشكلتنا شنية ملاعب
0: ملاعب
2: الملاعب تجي حسب تفكيركم الكل إنه إرادة الدولة تحط الدولة اليوم الفلوس كما يقول الدكتور السوارد على الملاعب بروجي هذا في عامين 3-4 نكونوا إحنا قادرين ننظمه هاي يا سيدي
0: 32
2: يا سيدي 6 ان شاء الله ربي يخلطنا ونقطه مره على
0: 5 سنين
2: يا سيدي هاي قدامكم الموضوع الناس الكل اتفقت انه احنا لوجستيا مرجلين مازال لنا كان الملاعب يا دوله اعطونا الملاعب
1: يرحم والديك
2: ما كي تجينا الملاعب زاد تي ما سي ابي تتنفنا فوق بس تشيخ وسي اس يولي عنده فلوس ولي طوال
0: لا لا لا لا حاجه اخرى نسيت لا لا استيعاب الجماهير
2: صحيح.
0: اللي يولي عنده استاد فيه 20,000 ينجم يسوق اشتراكات بتاع 10,000 و12,000 وسبونسورينغ في استاد مزيان مش كيما سبونسورينغ في استاد على مراد الله
4: هذا الكل راهو تنجم تعملوا وتنجم تلقى نتيجه ايجابيه في ظل زاد المحافظه على استادات هذيا في ظل صيانة استادات هذية، لأنه نحن شنو قاعد صاير لنا في البلاد هذية، لأنه

0: حقنا البلاد تمليت بالإداريين اللي قاعدين في كراسيهم بالورقة وستيلو، والناس الرجال اللي على الميدان اللي تخدم في الحاجات هذه ما هيش موجودة. صحيح ولا لا؟ حتى نحن لو كان جات عنا سيانة دورية في الملاعب متاعنا، اسكو حك تشوف في استاد صفاقس انت كيلاهم بيه وقت اللي الناس والرجال وحتى ما الصغار كي تشوف الكل يحب يشارك. اي اذا كان انت ما حقاش
1: هذا
0: اذا كان شوف موجود راه نقول لك حاجه، البلاد هذيا لازمها دي زوم دو تيران.
1: ذكروا ملعب جربه
0: بنسيها برجاله،
1: ذكروا ملعب جربه ملعب مصر الدولي،
0: نتفكروا نتفكروا بالطبيعه،
1: ذكروا ملعب جربه
2: السيانه اللي صارت فيه
0: يا اخي
2: اخر سيانه،
1: اخر سيانه صارت فيه ماتش الفينال سي اس اس نادي الافريقي وقتها في مع ودي الجزائري جامعه تونسي كره القدم، والله مشينا وخدمنا فيه الفينال هذاك وكنا حاضرين، صدقني ملعب ممتاز جدا.
0: انا نذكرك الملعب الاخر، انا
2: نحكي لك
0: ملعب جريده، سمحني برك ملعب جريده التوز
1: جريده
0: في العهد نتاع علي الحفصي. هذا كيف ليه هو كيفاش وقع التغيير نتاعه وتبديله؟ لانه فما شكون جاء من الامراء نتاع قطر وشاف مشى باش يشرب الماء لقى السبيله معموله، قال لهم هذا باش نقدوا واعطاه الفلوس في الوقت هذا، وذا كله حكاه لي علي الحفصي. وقعت انا برا شوف انت ملعب جريده التوزر تاع برا شوفوا تاو معناها مقت ولا نواره وصرفت عليه فلوس وجات كيما نقولوا احنا كيما الهيبه الفلوس، يعني ما خرجنا حتى شيء احنا.
2: والله باش نحكي
0: لكم، والله شوفنا احنا شنو صاير في،
2: والله باش نحكي لكم واقع والله كيما هي.
1: احكي لنا
2: جميل تريس، ذكرك الماتش الرجوي ما بين استاد جابزيا
1: والسيسيس وقت اللي باش نني الاول ومن بعد تعاود في جربه،
3: تعاود الحسيني
2: وقت اللي تعاود في جربه، وقت اللي تعاود في جربه اقسم بالله وقت اللي هبطنا من الطياره ماشيين باش نسكن، حبيت نمشي نعمل طلع نشوف التيران
1: اسمع
2: اللي باش نلعبوا عليه غدوه. اقسم بالله اقسم بالله، واو الناس اللي حاضره معايا، نلقى الحشيش اكثر من نص متر طوله لا فيديو ماتش اللي غدوه باش نلعب، معناتها الا ما اتصلنا وعاودنا مشاو وتقص وصار. علاش ما فيش سيانه معناتها يوميه ولا
1: دور البلديات؟
2: مشكل راهو كبير برشا، راهو هذا مشكل كبير برشا نحكيوا عليه. علاش ما نجموا نصلحوا الملاعب نتاعنا كان ما تكون عندنا فيه تظاهرات ولا عندنا فيه حاجه؟
3: انا حاتم سامحني، انا حاتم جيل
1: نرجع
3: عندي
1: فلوس نرجع لك البيب تو فاصل اشاري ونرجع نكمل نحكيوا على موضوعنا فاصل
4: اكسترا تايم. خليك قريب ورجعين.
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: ومهم جدا الكلام اللي قاعدين نحكيو فيه الحقيقة، لأنه كعرفنا مشاكلنا وين نحاول نحصروها المشاكل متاعنا ناصر. الحقيقة في الأخير أنا والله كنت نستنى في حاجات منكم أكثر، لكن طلع في الأخير أنه رأي ملاعبنا إلا نجم تكون ملاعب، مشكلتنا إلا ملاعب. لأنه كي نرجع للكلام نتاع حسين جنيح البارح، برشا ناس دخلت في نطاق الشعبوية وفي نطاق يبيع في الأوهام، لكن ميسالش ليس خوفا ولا دفاعا عنه ولا عن أي مسؤول. كي خذينا احنا الكلام هات سيدي غنشوفوا شنو هو الواقع نتاعنا. كي لقينا نحكيوا على الواقع، لقينا انه تبقى ملاعبنا هي ملاعب رب، بالنسبه للباقي كله لبس علينا.
2: ايه حاتم راه نحكيوا عود، انا جيل راه جيلي انا تربيت فيه في صفاقس، عندي فوبي من حكايه الملاعب. انا عشت راه صغري كامل يقولون فما ملعب فما ملعب، شفناه اي مسؤول يجي، تربيت تغربت مشيت جيت وانت ما شفتوا الملعب اللي يحكيوا عليه. دونك راهو الوعود لازمها اللي تكون موجوده في الاوراق لازمها تتطبق.
3: عنده 35 سنه ملعب
2: طيب والله ملي تولدت وانا يقولوا لي فما ملعب، ونعرف ما انا كنت عدى كنا نتعداو فما طريق المطار فوق ما سامحني يقولون لنا
3: لا ما عادش هذاك ذر، ما هو انت ذر نتاع ترى واحد شراه وبعد لا شراه ودرا شنو في طريق
2: كل مسؤول كل وزير يجي يقول لك الملعب صفاقس جديد وباش يتنحى وباش الاختناق المروري.
1: صديقنا يوسف يوزرسيف هكا اسمه قال لك كنا باش ننظموا كاس العالم 2010 مع ليبيا، توا حرنا في كاس فريق. برشا تعليقات قاعده تجينا، معناها صديقنا محمد الربيع يقول راهو كلام حسين معقول، برشا قاعدين يقولوا ما فهمش كون يقول لك لا انتم الكلام هذايا حربوشه عطاوه لكم كيما الحربوشه نتاع رونار باش تسكتوا غيروا على مشاكلنا.
4: لا عمرنا ما سكتنا،
1: لا صحيت معناها هذا الوقت هذا الاكتواليتي هذا اللي قاعد صاير.
3: لا يقولوا كان فهم كلام بالعكس اللي يقولوا فيه كان ما عندناش وتله في تونس وكان ما يمكن اللي مشاكل عندنا نتاع
5: ترونسبور
3: عمل باقي الكل نجم نحكيوا عليه ونقولوا موجود.
4: هو مفهوم كلامه، هو يقول لك الحربوشه بما معناه انه توا ولينا نحكيوا على السادات واللي مشاكلنا نحن بديت من كاس العالم وانت نسيتوها هذيك، لانه هذيك المشاكل الحقيقيه نتاعنا واللي قاعدين واصلين.
1: لا اله يوفينا، لا يوفينا، لا يوفينا على فشل الجامعه. لا يا صديقي ما لا يوفي
5: حتى كالكبار حتى كي ملاعب هين يتحسن نيفو البطوله ويتحسنوا اللاعبين هنا
1: ما لقيناش حل من باش نبداو
5: المنتخب اللي توا رجعين من الاوروبا
3: ياخذوا فما حاجه اخرى بلا سوا يا خو يعطي ما يلزمناش راه زاد نكونوا زاد الواحد نتاعنا بعيد التفكير خعمناو عملناو الذاكره نتاعنا خعمناو نقعدوا نستناو ما بين الجمعيات باش تلعب كلها في رادس راهو يمكن يوليو عندك ثلاثه اربع تيرانات ومو زرزيس تنجم تلعب في الملعب طيب ميري وبالرغم انا ماذا بيا زرزيس تلعب في زرزيس اما كي تلعب في طيب ميري سيدي جا حاجه مهمه برشا كي تلعب في سوسه زاد حاجه مهمه برشا اليوم زاد كي تحلي تيرا مسير وحاجه مهمه
1: كالعاده. الاسيست نصر البدوي تحكيت على ملعب طيب الميري. بعد شويه النادي الصفاقسي يطالب بفتح المدرجين 13 و14 الفتره القادمه، تفاصيل بعد شويه مع رئيس لجنه الاحباء سيد حمدي المنعي.
0: اكسترا تايم
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: ارجعنا معاكم في إكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذا الموضوع، وطرحنا أكثر من سؤال الموسم الماضي شرتوم عن نهاية الموسم الماضي وقت اللي شفنا عدد كبير وتشكيات عدد كبير من جماهير السياسات ما نجمش تدخل للملعب، وهي نعرفوا أنه جمهور السياسات يدخل بالاشتراكات. دونك نادي صفاقسي مرة أخرى يطالب بفتح المدرجين 13 و14 الفترة القادمة. باش نسهلوا الصورة بالنسبة للسادة المستمعين، 13 و14 هما اللي متاع الفيزيتور متاع الضيوف اللي تحت السبورة اللامعة ديما تشوفوهم حتى في الصور التلفزيه ديما مسكرين وما فيهم حتى حد. دونك اليوم وقت اللي ما فماش فيزيتور لماذا لا يتم استغلال المدرجين هذوما؟ سعيد جدا بوجود السيد حمدي المانعي رئيس لجنه الحباب بالنادي الرياضي الصفاقسي. مساء النور سي حمدي، شنو احوالك؟
7: مرحبا بك خويا حاتم، مرحبا بالحضور ناصر دكتور نعيم وخويا وصاحبي كريم بالزغبه اللي ديما مشرفنا في الخليج.
1: شكرا ليك يعطيك الصحه حمدي. ظهر لي الصوره اصبحت واضحه توا، ديجا انا بديت وانت كملت، تفضل.
7: ولا الحقيقة هاتم راهو احنا مدرج من مدرج 9 معناتها 9 10 11 12 13 14 هما اللي مسكرين في ملعب الطيب الجميري مش كان 13 14
1: باه
7: صحيح هو القانون عنده مدة معناتها 70% من طاقة استيعاب الملعب كما نعرفوا ملعب الطيب الجميري معناتها يصدي 7500 8000 للماتش معناتها كل ماتش بس عندنا سنين واحنا ديجا نبيعوا كان في ليزابل مو ما عندناش مداخيل أخرى من التكيات كما تعرف جمهور هاد الشخصي مش 7500 ومش 10000 ومش حتى 20000 كما تعرف ماتشوات يفر ماتشوات في ملعب رادس وصلنا عبينا حتى رادس وفهمت لو الحقيقة إن شاء الله نحن وصلنا صوتنا للسلطة إن شاء الله يشوفونا كيفاش مع إذا رجع الجماهير بالفريق رجع معناتها دخول بالفريق الزائرة لو كان نجموش نزيدوا 13-14 وكان ما رجعش معناتها الفريق الزائرة
1: بدرتوا أنتم حمدي اتصلتوا بالسلطات الجهوية معناها كيف أعطينا الديسكور اللي صار بيناتكم فما ربما شبه موافقة ولا موافقة ولا استجابة لهذا الطلب وعود قالوا لكم باين ننظروا في الموضوع نحاولوا ربما أنه نحلوا الموضوع هذا
7: لا شيء ما كان ديجا حضرت انت هاتم نهار الخميس اللي فات
1: اي في جورني اي
7: اليوم التخصيصي للعنف العام بالتسامة وكانت موجودة معناتها في الرابطة ولا الجامعة ولا القيادات الأمنية وكان التجاوب الحقيقة معناتها مش كان أنا معناتها كرئيس هيئة الأحزاب فما جمعيات أخرى زادت تكلموا على مطالب منهم معناتها مطلب معناتها المدرسة 13 14 طيب الميل علاش ما يتزادش مدارج الجنوبية بصفة عامة وكما رجوع الجماهير الفريق الزائرة تتنقل
1: فولا هذا هو معنى اليوم إذا يتم القرار ديما نمشي وإحنا نعمل استباق ربما إذا يتم قرار بعودة ربما نسبة مئوية نقوله من جماهير الضيف للملاعب اليوم نجم نلقاو جماهير الاساس تعود نفس الإشكال بتاع أنه مش تكون عدد محدود هكا ولا ليه
7: إنه في معناتها هو الاسانسيال حاجة منهم معناتها إذا معناتها إذا رجع بالجماهير الزائرة ما نجموش نطالبوا خاطر باش يكون في المدارج الجنوبية جماهير الزائرة
1: وتكون حاجة باهية حتى على مستوى الأمبيونس تاع الستاد
7: إذا ما فماش معناتها ماهوش في الشارع ديبلاسمون معناتها قرار ينجموا كيما ينجم ياخذوه في رجوع كوتا معينة كيما ينجموا لا معناتها فهمت
1: قل لي وقتها قل لي وقتها على الأقل كيرجعوا الجماهير الضيفة كي قل لي وقتها كيرجعوا الجماهير الضيفة على الأقل ترجعنا النكهة القوم تاع ديبلاسمون يا حصر
7: لا لا ان شاء الله احنا نتمناها وترجع هذيك وكل جمعية برسمي كل جمعية تتحمل مسؤولية جماهيرها اللي مش تتنقل معناتها مش كل شيء على الأمن لازم حتى احنا كمسؤولين تكون عندك بوفوار من البلاصة اللي أنت فيها باش تتحكم في الجماهير خاصة أنك تعرف العنف الملاعب لازمنا الناس كل ناخذ نوقف النزيفه هذه ونترجع الكره نتاع ايامات زمان جمهور منا جمهور منا ما وترجع لعبه تنقل راهو باش نكونوا واقفين في سياق رانا ما عندنا حتى اشكال امني مع جمهور ولا جمهور مع امن ولا حتى جمهور مع جمهور بالعكس الامن في سياق تبارك الله معناتها وصلوا امنوا ماتش رابطه الابطال بين اتحاد المنافير شبيب التقبيل اللي هما مش من مدينه سياق كيف كيف اكثر اختار الجرجيس جمعتين التالي وعندهم ماتش اخر بعد جمعتين في سياقس بالحق الامن في سياقس رانا ما مفهمش اشكال انه لازم يامن مش 10000 ومش 15 ومش 20000
1: برافو كلام نتاع مسؤول وماهوش معناها بباب الصدفه انه يكون حمدي المنعي يترأس لجنه الاحباء ثلاث سنوات على التوالي مهم جدا الكلام اللي نحكي فيه لانه طبيعه انك اليوم تكون مع الجماهير نتاعك مدى قابليه انه يجي يتحدث مع مسؤول تفضل حمدي
7: حبيت نوصل حاجه معناتها بعد اللي صار يوم الخميس معناتها في اليوم التخصيصي اللي صار منظمة الرابطة الوطنية وجامعة تونسية كرة القدم الحقيقة معناتها القيادات الأمنية معناتها الناس تشاهد البلاد راهم فرحوا بينا وراهم بالحق معناتها وعدونا مش تكون فما حاجة إن شاء الله أما بالرسمي معناتها كيما تو احنا معناتها حوايج كيما هكا احنا كمسؤولين ولا كجماهير نتاع رياضية بالرسمي راهو يزي معناتها خلينا باش نرجعوا خير من قبل كما قال الناصر ما نرجعوش للتالي نقدموا دو نقدموا ضحاك نقدموا وكيف كيف ان شاء الله تتحسن الملاعب خاصه كريت بالمناسبه نحب نشكر السيد الوالي عضو الجامعه السيد معز المستيري والبلديه وسياقس ولايه المديره اللي قاعده راهي بالرسمي تعمل في حوايج هما عباد ما تعرفش شنو الكواليس اللي قاعده طايره باش يقالوا ملعب الطايب نيري افريقيا معناتها
1: صحيح.
7: خاصه معناتها عندنا مباراه منتخب تونس ومنتخب ليبيا شهر جاي ان شاء الله. المباراه هذه ناخذ تاهيل تاع ملعب الطايب نيري ما ننساوش تنجم تكون اربع فرق في دور المجموعات باش تولي اشكاليه كبيره. فطولي يختاروا زوج جماهير ينجموا يلعبوا خارج حدود الوطن معناتها يمكن فما بيت عارفه في القانون وما عارفش اذا صحه ولا على الاقل لازمنا ملعب الطيب المنيري يتآن مع ملعب رادس باش على الاقل المسابقات الفرقيه نلعبوا في ديرنا
1: ان شاء الله اكيد القادم افضل. شكرا لك سي حمدي المنعي رئيس لجنه الاحباء بالنادي الرياضي الصفاقسي. برافو كريم كلام الحقيقه نتاع مسؤول اليوم. فما ظهر فما اتفاق ظهر فما انه تجاوب من جميع كل الاطراف مع رئيس لجنة أحباء الحقيقة ممتاز جدا حمدي المنعي. شفته حتى في اليوم التحسيسي الخميس الماضي اللي كانت نظمته مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. اليوم في انتظار دائما الإنجاز هذاك هو.
2: والله حاتم أول حاجة فرحت كي نشوف هذوم العناصر الشابة المسؤولين شبان يعني حمدي نباركولو انتخابه يعني اكتساح 100 صوت من 107 جكر. والله نفرح برشا ثقة برشا خاطر حتى اللي كوليس اللي عندي واللي نعرفوا عليه واللي سامعوا حتى من برا معناتها ديما يتصل وأنا شخصيا يكلمني على برشا مبادرات. لكن حاتم لازم تو المسؤولين في النادي الرياضي الصفاقسي يديسكورهم واضح كي تقول لي تكافؤ الفرص معناتها فما ملعب يهز 60,000 كيما أنا ملعب نتاعي يهز 15,000 معناتها حتى علميا حتى بالرياضيات بالماتيماتيك غلطة الحكاية معناتها بصراحة قاعدين نظلموا في فريق قاعدين نظلموا في جهة ثانية باش ما نكون الجهوي باش ما نتكلمش على عاصمة الجنوب باش ما نقول ثاني ولاية من حيث الكثافة السكانية. إذا أي مسؤول ضميره كيرقد في الليل هل يرضى أنه ملعب نفس ملعب طيب الميري يليق بولاية كما ولاية صفاقس على الدنيا السالة؟
1: على الدنيا السالة واضح. ناصر كل ما يفش عدينا
3: بالنسبة لي أنا مع حمدي يعطي الصحة الكلام اللي كان يتكلم فيه بالحق متاع إنسان مسؤول وهذا ما هما المسؤولين نحبهم يأثروا خاصة وقت اللي نحكيه على لجنة الأحباء والفاعلية متاحة اللي والأهمية متاحة اللي في تأثير الصغيرات اللي يمشيوا الملاعب ويدبلسيوا مع الجمعية ما نجم يكون كان يفرحني. الكلام اللي كان يحكي فيه الحق واقع ما هوش قاعد يحكي في حاجات اللي هي أنا عشته كما كان يحكي كريم زادة في وقت مش بعيد زادة كيف سياسيس من أكثر الفرق اللي ما تلقاش من ناحية المادية باش تواجه كما الجمعيات الأخرين. خاطر نذكر أنا وقت اللي رادس يبدأ كان قبل الكامل الاسبيرانس ولا الكلوب في دربي نجم نعمل كروسيت مليار وسياسيس في عام كامل تعمل مليار معناتها بالزبنمون كان خلطت لهم هذي والاسبيرانس والكلوب أفريكا نظرا للشعبية اللي عندهم انه في دربي في مباراة واحدة قادرين يعملوا رسيت متاع عام كامل متاع سياسيس. علاش؟ على خاطر فما مشكلة متاع نقولوا احنا قمة الاستيعاب متاع الجماهير متاع النادي الصفاقسي. اليوم انا توا كما كان يحكي حمدي اليوم المشكلة وين كان حمدي قالك يا اخوي كان اليوم باش يتحل الجماهير الاخرى وتولي ديبلاسي وتجي يا اخويا مرحبا وهذاك القانون ونتبعوه مرحبا وكانوا اليوم مش محلول. علاش ما تعطيش الجماهير النادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي يتحل الشيء هذيك من ناحيه الماديه يدعم روحه والجمهور يولي على الاقل عنده حضور يكون مكثف اكثر باش ينجم يحضر.
1: واذا رجعوا رجع ديبلاسمون ورجعت الجماهير الضيفه الناس الكل فرحانه ومستمتعه خيرا انه باش ترجع
3: الجماهير تعبى هيك
1: يلا نحكيوا بعد شويه على الترجي الرياضي التونسي والمعطى بشير بن سعيد يعود الى شباك الترجي.
0: اكسترا تايم
8: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم
0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد. نحكي على الترجي الرياضي التونسي المعطيات على مستوى المقابلات الودية. بشير بن سعيد يعود إلى شباك الترجي. ديما نقول الوديات في انتظار الرسميات والجديد هو على ما أظن فما إصابة لمروان الصحراوي بعده عن الملاعب لحد الآن فماش حتى بلاغ رسمي في انتظار تأكدوا هبطت عصيبون بيشوف لنا من البلاغ شو اللي فيه نعيم أنه قديش
4: تعرض اللاعب مروان الصحراوي لإصابة على مستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بالاتحاد العسكري الليبي وسيخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القادمة وكما تعرض اللاعب محمد بن علي لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق وسيخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد عودته إلى التمارين.
1: سلامات سلامات يا صحراوي، بونكوراج بونكوراج مروان، نعرفك قوي.
5: المعلومة الأولانية اللي خديناها اللي ما فماش عملية جراحية، فما رانفورسمون وفما روبو نتاع
1: قال لك البلاغ تدخل جراحي
5: توا خاطر نحكي ناصر بكري داخلين في الأوف قلت له كي تبدا فما ريبتور بارسيال ويصير فما رانفورسمون حتى ناصر يعرف يقعد فراجيليزي معناها أيه. فهمتني ليغامون الاحسن احسن لا سوليوسيون راديكال سي دانترفونير وهو مازال صغير ولي طون دو ريكوبيراسيون ولا اقل من 6 شهور وكانوا جوست ريبتور سمحوني بارسيال ينجم في 4 5 شهور يرجع خير ملي تعمل رانفورسمون وتقعد اريسك دو ريبتور توتال ا تو مومون معناه يفو ميو تريتي دام اللول فهمتني دار اللي صار برشا لاعبين كيما بوغبا ليبوك مع اليوفي يحبوا يعملوا له رانفورسمون رانفورسمون سيزون كامل الكل مشيت دونك يفو ميو معناها سورتو لي ليسبيرونس حمدوله ديجا ليسبيرونس جاب تاكسياس حمدوله جابته على اخي كان في بالها هي باش تضرب لها الاكسياس
1: عاد الشيخاوي
5: احكي لك ايماجين قاعد
4: البروبليم الازلي في اخر سنوات لتراجي كان لاكس لانه كل مره تضرب ولا كل مره تضرب لك ملاعبي فهمتني
5: وتعرف علاش ولا على خاطر لي زاكسيو في الترجي هما مونوبوليزي على الاخر وفيزي على الاخر فيو كو الترجي تمشي برشا القدام وتعمل برشا على لا كونترا لاكسيال يخدم في خدمته هو وخدمه لي ميليو معاه وخدمه حتى بارفوا لي لاتيرو
1: تمنياتنا بالشفاء العاجل. سلامات يا صحراوي، سلامات يا محمد بن علي. مشكل حقيقه تو كشفناه سمعنا البلاسيور لكن عنده 3 دقائق البلاغ ملي ما نزلنا نعرفوك قوي مروان ان شاء الله ربي معاك اكيد بالاطارات الطبيه وانت انت نعوره بالطبيعه على ان قوتك انت نفسي صحيت يلزم مروان شو يرجع ان شاء الله. سلامات لمروان للصحراوي سين المعطى. بشير بن سعيد ناصر بدوي في الوديات كان هو اساسي ويعود الى شبكه عرش.
9: بشير رجع بشير غاب شويه
1: صح بشير
9: صح بشير صح بشير
5: كان مصاب رونسر
9: اي الحق تعرفي بشير في فتره من الفترات وصل من احسن الحراس الموجودين في البطوله التونسيه وصل زاد حارس المنتخب التونسي وكان مردود ممتاز وفي وقت من الاوقات اعطى ستابيليتي المطلوبه. اليوم معناتها بشير باش يعاود يرجع في الترجي انا مش حاجه معناتها تبهتني ولا غريبه الحق نتاع ربي. بشير ينجم يكون لو بريمير غارديان في الاسبيرانس عنده كل المواصفات باش ينجم يكون الحارس اول في الترجي.
1: حسب صدرنا باش تكون الترتيب على التالي بشير بن سعيد من لا ميميش منتصر الصيد
5: اللي منتصر الصيد لعب الماتش
9: لعب ده هو المشكل الوحيد انه منتصر الصيد انت تم انتدابه باش تلعبه في الاخر احنا تو وقت تجيب انت منتصر الصيد وتشري برشا فلوس في نهاية الأمر شارية بور ان بروجي باش تعاود تلعبه
5: يعني ما ينجم يقعد عام بور سادابتي يلعب العام اللي بعده
9: سادابتي دكتور سادابتي في الترجي انت لاعب ديجا عامين ولا ثلاثة راك في
5: العمران والديسبيرونس والديسبيرونس با لا ميم ومن الاخر فما اطار فني
9: شنو انت وقت اللي جايبه من الاول مش البريسيون باش تتبدل ما جايبه على البريسيون يا بيدا
5: ناصر نحكي عليه هو يعني انت من الاخر عندك بارك الله كنت حارس وتعرف فما يرشي وفما كونكورونس ديما في اول عام من بعد فما يرشي تحطت لي يرشي لعب مميش نا بايتي بيرفورمون بدلوه منصر منصر الحقيقه مازال ما دخلش حتى في ليزوتوماتيزم مع اصحابه حتى في سيرتين سورتي ايريان لو جو بي مازال ناقص الحقيقه دونك رجع
9: للامانه انا منصر راني مش نقولها معناتها حتى في الميكرو فما مونك دو كورديناسيون كبيره معناتها الحق نتاع ربي معناتها حتى كي نشوفه وانا خاصة وقت اللي نحكي على انتداب حارس معناتها وخاصة اليوم اللي مسؤول على الكورة في الترجي الرياضي التونسي حارس اسمه شكري الوعر ما نجي نحكي على مواطن عادي نحكي على حارس كبير اسمه شكري الوعر معناتها أكثر بوست يلزم واحد ما يغلطش فيها معناتها
1: واضح. يلا باش نحكيو على موضوع التعداو ديريكت الموندو فوت نشوفوا اذا حاضرين والا لا. يلا برا نحكيو تسويت ناديا اعطينا الموندو فوت نحكيو على ليونيل ميسي ليلة اعتزال ليونيل ميسي
10: الموندو فوت
1: الليلة التي انتظرها الجميع لتوديع أسطورة ستظل راسخة في الأذهان. أنا في معطى آخر ليونيل ميسي يعتزل اليوم راوي كريم أنا جزبار كبر وانت كبرت ناس كل كبرنا ما نخلطنا على ميسي في أول مقابلة لي نتلفت اعتزل ميسي صحيح معناه تاريخ كبير ينتهي الليلة بالنسبة لليو
2: حاتم. أتوقع العنوان هو أسوأ حدث رياضي في الأرجنتين
3: ممكن أسوأ حدث رياضي.
2: أكيد أسوأ حدث رياضي. اليوم بش اليوم بش تغيب يعني.
4: حزين بلوتو مش أسوأ.
2: والله صدقني نعيمة يعني في العشرية هي. شوف في العشرية
4: سيء
2: الأخيرة.
4: سيء يمكن معناها تمشي لأنه
3: حزين
4: حاجة
3: جدا.
4: حزين.
2: نعيمة إن شاء الله إن شاء الله.
4: سيخيم الحزن على الأرجنتين وعلى
2: إن شاء الله.
4: بيونس آيروس.
2: الفيفا دي جي واللي بعدها نسأله العبيد على قاعد تتفرج على سكالوني قاعد تتفرج على المنتخب الأرجنتين وشوف الإيجابيات. شوف الناس اللي معاش باش تهتم برشا بالأرجنتين تتكلم على جواري معناتها أكثر لاعب لعب أربع نسخ متتالية الوحيد اللي فاز بالكرة الذهبية متاع كاس العالم مارتين 2014-2022 أكثر لاعب لعب مباريات في كاس العالم 34 ماتش لهدية في التاريخ الأرجنتين أكثر لاعب مشاركة مع الأرجنتين ألقاب كاس العالم كوبا أمريكا اللي الفالور متاعها اللي كانت في البرازيل 2021
3: ميكرو
2: كوبا أمريكا 2024 في المنتخب في الأصناف الشبان عمل كاس عالم تحت 20 في 2005 عمل اولمبياد بكين 2008 حاتم
3: اكثر لاعب خسر فيناليت كوب دي موند كوبا امريكا ما تنساش
4: فما صراع تاريخي ما بينه وبين دييغو ارماندو مارادونا
3: ناصر مارادونا
2: شوف بالارقام السريعه
4: على فكره ناصر لا يؤمن بالارقام اعطينا
3: لا يؤمن جزئيا
2: نتكلم على
3: ولا بيشتردني كسيد الاخر
2: لا حاتم في عدد المشاركات
3: ثبت راك يا عادل
4: نوصلوا كذلك تؤمنون بس علي نرجع الأرقام
2: لا حاتم مع أرقام بالعكس الحنين للماضي في كل شيء بيه خاطر ديما احنا قبل أي حاجة متاع قبل كرة قبل سياسة قبل دنيا تقبل لكن فما واقع فما أرقام تتكلم على واحد مركة 25 بونتو 125 بونتو واحد مركة 34 270 مشاركة معناتها مع المنتخب الآخر عنده 91 مشاركة الأرقام بالعكس مش في مصلحة مارادونا سيبنا من الموهبة
4: لا ما أنت راول هنا تقارن ما لا يقارن لأنه فرق بين مارادونا وميسي ميسي تواجد في فريق اسمه برشلونة لكن مارادونا عمل فريق اسمه نابولي
2: ميسي مع المنتخب
4: مش مقارنة
2: ميسي مع المنتخب
4: هي المقارنة راه كانت أزلية معاك هي المقارنة كانت المقارنة هي أزلية
2: باش نختم انا
4: كاس العالم الاخراني استنى
2: عم يقولوا ميسي ما عندوش شخصية
4: سلالة.
2: ميسي لين خرج ليدور مقارنة بالبقية وتعرف تو المنافس ميسي كيفاش خرج
3: ليدور
2: ليدور احنا كنا نقولوا في منتخب في الارجنتين
3: جامد لافي
2: مش كابتن قلنا ما هزش كاس عالم
3: ميسي لاعب تبعني ميسي لاعب كرة قدم دقيقة برك لاعب كرة قدم اكسبسيونيل انتر جينيراسيونيل تخلقش كيفه ما لا شك فيه عندك زوز لاعبين ما تخلقش كيفه ميسي مارادونا وبعضهم قد يجي رونالدو البرازيليا
4: ارنوف
3: وي ماش حتى على
4: الاخر والدون
3: لا والدون. بعد يخلط من بعد
4: شو يخلط من بعد
3: يعني نحبهمش الزوز راهو يعني ولي شيء معناه مش ما نحبهمش معناه يعني ولي حتى شيء دونك حبيت نقول ميسي ان طونك كاليتي انترانسيك قلتها معاك في الكوب دي مون 22 باش نعاودها
4: يحكي على الموهبه راهو
3: موهبه اللي عملوا مارادونا في 5 سنين عملوا ميسي في 20 عام راهو لا بيرينيتي اي تري امبورطون سي با فاسيل باش كل يوم تعاود تقوم وتعاود نفس البرفورمانس مارادونا اللي عامله من 85 ل 90 عامله ميسي من 2006 ل 2026 ماوي هو بيدو ومارادونا راهو صحيح ظاهره كرويه اكسترا اوردينير ناصر مشي غادي وشاف خلق بلاد كامله لو سود دو ليتالي
4: كيفاش الغنايه
3: مارادونا
4: ام ام ام ام ام ام اوفيسو مارادونا
3: لو مش نكمل هذه
4: هاي كملنا هذه
3: اما اليوم مش قل لي ليدر ميسي عمره ما كان ليدر ميسي خلقه ديبول وخلقه روميرو وخلقه الفيديو اللي هو دي ماريا هما دزوه بالسيف خاطر هو انتروفيرتي
4: تتعرض لهجمات كمان
3: هذه حقائق ميسي انتروفيرتي ماهوش هو جوار تاع كوره ممتاز اكسترا اوردينير موهبه كبيره
4: لا باندا دي ميسي غيرت لي
3: باندا اللي هي دي بولو روميرو ودي مارتينيز
4: زي جنب بعضهم
3: باريدس يا لطيف معناها عصابه
4: اوتامندي
3: اوتامندي اما هو كرويا الحقيقه معناها لا يقارن
4: شوف انت فقط
3: ساندرو نيستا ساندرو نيستا من احسن المدافعين في العالم في 30 عام الاخرانيين قال لهم لعبت كونترهم الزوز كونترهم الزوز لعبت كونتر جواريت العالم كامل كونتر اتاك اونيت العالم كامل
5: الناس كل نتذكروا فينال تاع الكوب ويفا لينتر كونتر لاتسيو كيفاش رونالدو عمل الناس هبطوا مبركوا مارتينو ثلاث مرات بك الدوبل فيرغول هذيك قال رونالدو هذاك سور ان طون بريسي قبل ما يعمل ضربه اما قلهم القصير راهو
11: ميسي
3: انا انا باش نجي ضد حاتم في مدام الارقام انا ما امن بالارقام الارقام هي اللي تفرق هاك تو باش خرجيش راسك فتا تسلسل فيها الاسرار الارقام انا نمن بها والارقام هي اللي
11: انا الارجنتين عندي فيها لاعب فقط دي ماريا لو تارو مارتينيز لو
4: فقط انا جست مش لانه هما كل تقريبا كل كاس عالم في الارجنتين يعملوا ويمشيوا للجماهير الارجنتينيه ويعملوا الميكرو شكون مارادونا والا ميسي المرة هذه الحقيقة معناها من الآراء متاع الجماهير الأرجنتين كانت تقريبا بصفة ساحقة الميسي
5: خطر برشا صغار جنرالجون جديد
11: مرسي دوك مرسي كريم يعطيك الصحة نعنوع ناصر مرسي البنات مرسي نادية إيمان وهاني كل فريق اسم الرياضة راديو نفام ديجيتال ويفز بعد موجز أخبار وبعد سماح مفتاح وكل فريق ناس الديوان أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات
12: انتم تسمعوا في إكسترا تايم على ديوان نفام
13: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو
12: أريدو طور عالمك
13: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
14: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما أميني سيرفو هومان في راس فار صغير هذه موش ساينس فيكسيون لكن اخر ابحاث قاموا بها دي ساينتيفيك في محاوله لهم لفهم احسن المخ الانساني وتطوره الباحثين يكبروا في دي ميني سيرفو في المخابر وبعد يقع زرعهم في رؤوس الفئران وبدايه المراقبه وفهم التطورات القادمه الدراسه وقع نشرها في نيتشر ولي شيرشور زرعوا الاورغانويد في هذه الفئران موديفي جينيتيكمون بعد ولادتهم بايام قليله وفي 90% من الحالات تيسي هومان سيغريفي بنجاح في مخ الفار وبدا في النمو وخذ المساحه المخصصه في الراس الكل وعوض حتى لي بارتيمون contre du cerveau de la souris. التجربة هذه تسمح بدراسة عدة حوادث نجم تصير للمخ كيما نقص الأكسجين أو التعرض للكحول والمخدرات في مرحلة الجنين. والسيانتيفيك يخطوا في المستقبل استخدام العضويات حتى يفهموا كيفية عمل القشرة الدماغية للأشخاص المصابين بالتوحد بشكل أفضل. من جهة أخرى نلقاو عدة أسئلة ونلقاو زاد المسألة الأخلاقية اللي تنشأ مع فكرة زرع أنسجة بشرية دماغية على الحيوانات واللي يقولوا العلماء أنه ما عندها حتى تأثير على القوارض ويقولوا أنه المخ هذا المطور في المخابر يساوي مخ رضيع عمره 6 أشهر فقط. السيارات الكهربائية بدأت في غزو العالم رغم كل العقبات والمشاكل الخاصة بشحنهم وطريقة شحنهم وللمصنعين يحاولوا بكل إصرار على تحسينها وتطويرها حتى تصبح فيابل وسريعة وأمنة. من المشاكل اللي تواجه بطاريات هذه النوعية من السيارات هي البرد الشديد في يصعب على المستعملين أنهم يديمار لور فواتور وتنقص لي بيرفورمانس دي باتري. باحثين من جامعة تسينغهوا في الصين لقوا الحل للبرد الشديد وطوروا بطارية تعمل 100% وبكل قواها في درجة حرارة تكون ما بين 45 درجة وإلا 40 درجة وهي تحت صفر. اون ريزيستانس اوف خوالي باش تحل مشاكل كبيره لعدد مستعملين في اوروبا وامريكا وبعض دول العالم في فصل الشتاء ويصبحوا ينجموا يستعملوا سياراتهم بكل سهوله وقت تساقط الثلوج وفي درجات حراره منخفضه جدا وهذه حاجه باش تساعد عموما في كسب ثقه جديده لهذه النوعيه من السيارات وان ارغومون دو فونت جديد للتخلي على اون فواتور اوردينار والاتجاه نحو الكهربائيه. وقت التجارب زاد لي سيلول دي باتري تجاوزوا 13000 سيكل دو شارج اي دو ديشارج وهذا يعتبر استعمال للبطاريات مدى الحياه. لكن سي باتري مازالوا في طور التحسين والبوفيناج والديفلوبمون ومازال الوقت اللي باش يكونوا موجودين في السيارات الكهربائيه المعروضه في الاسواق. الشركة الصينية هواوي تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية وتبيع براءة اختراع صينية من تصميمها لشركة كوالكوم. ينعم الخبر صحيح 100% وتم الإعلان عليه يوم 5 أكتوبر 2026 ويقول أن هواوي وكوالكوم اتفقوا على أكور بلوري أنوال دو ليسانس كروزي يخص لور بروفي. كوالكوم باش تشري أون غراند بارتي دي بروفي أمريكان لشركة هواوي. كما تعرفوا الإمبارغو الأمريكان ضد هواوي كان له نتائج كارثية على جيان شينوا لأن هواتف تحرموا من خدمات جوجل وكل قنوات التوريد الخاصة به تعطلت وأصبح من الصعب جدا على العلامة التجارية أنها تحصل على مكونات كما لي بوس كومباتيبل 5G وهو ما خلطت لهذه التكنولوجيا كان عام 2023 بالميت 60 برو avec ses propres puces كيرين. هذا الكل باش يبقى تاريخ مؤلم ومظلم للشركة لليوم أبرمت اتفاق مع العملاق الأمريكي كوالكوم يمتد على عدة سنوات ويسمح للشركتين أنهم يستعملوا براءات اختراعهم في عدة مجالات ومنها 5G والانتليجنس ارتيفيسيال. إذا هذه اون فيكتوار سيمبوليك لهواوي اللي نجحت في الحصول على اون ليسونس كروزي والحصول على المهم الأمريكية وقلب الموازين لكن مع الإبقاء على العقوبات المسلطة على هواوي وأيضا في انتظار الضوء الأخضر النهائي من عند لي زوتوريتي دو ريغولاسيون أمريكان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
15: Digital Waves. Digital Waves.
13: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
16: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
17: أريدو طور عالمك.

0: مجزوة الخامسة ديوان فهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، وفق قوله خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية سليانة. وبخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء، ذكر الأحمر أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة، وفي حال تسبب تسرب المياه من مجاري المياه والأودية في أضرار للأشخاص أو الأراضي الفلاحية. كشفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة. صندوق النهوض بالصادرات يوفر دعم للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعملية الإشهار والترويج بين 50% و70%، وفق ما أفاد به كهية رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية. ويشترط للانتفاع بالدعم أن تكون المؤسسة مقيمة في تونس، وأن تكون أغلبية رأس مالها تونسي، فضلا عن إثبات نشاطها لدى الهيكل المختص والوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة للمؤسسات الصناعية، أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للأنشطة الفلاحية. التجارة الإلكترونية تمثل آلية مهمة للتأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية وتمكينها من تسويق منتجاتها والتعريف بها على شبكة الإنترنت، وهو ما يفتح أمامها فرصا للوصول إلى الأسواق الخارجية وعدم الاقتصار على السوق المحلية، وفق ما صرح به مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري خلال ورشة بعنوان أهمية التجارة الإلكترونية في التأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، انتظمت اليوم على هامش الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية، لافتا إلى أن الدولة وضعت عددا من الآليات التي من شأنها تسهيل تسويق وتصدير منتجات الصناعات التقليدية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أهمية مواكبة الهيئة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والاستفادة مما تتيحه من إمكانيات لفائدة العمل المؤسستي بما يساهم في تحسين طرق العمل والرفع من مستوى النجاعة والسرعة في إنجاز مختلف المهام، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة تطورات التكنولوجية الحديثة واستكشاف سبل الاستفادة من تطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة داخل الهيئة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا على حد تعبيره في منشور له. مطار بروكسل يفيد بأن رحلات جوية في المطار ستلغى يوم الجمعة القادم بسبب إضراب عام على مستوى بلجيكا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: الخمسة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليوم كل يوم من الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة الجميلة جدا. نادية في الإخراج إيمان, أمونة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح, من قدام الميكرو سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا وسهلا مرحبا. الله يخليك يا كابتن الفراشة الجميلة.
0: أيوة.
1: كامل تعب تاع الاجتماعات محمد سليم.
2: أهلا وسهلا.
1: وين النمس؟
0: النمس عنده ظروف عائلية.
1: نحب نعتذر لجمعية المهندسين التوانسة, ضيفوني اليوم عندهم مؤتمر كبير.
0: حتى أنا وياك
1: الله غالب زوج اجتماعات ورا بعضهم ما خلطتش. نعتذر, لكن أنا نشد على يديكم نثمن العمل اللي قاعد يتقوموا به خاصة في مجال الطاقة. رانا حاجتنا مهندسين, راهو العماد نتاع الدولة وتقدم الدولة, راهو عندهم المهندسين عندهم فيه ضلع كبير. راني معاكم حتى ولو ما حضرتش اليوم اخويا, تشجيعي لكم وان شاء الله مره جايه نكون موجود. والله اليوم زوج اجتماعات ورا بعضهم.
0: كيف كيف انا توجهت لي نفس الدعوه, ونحب نقولوا انه الدعوه لهنا من ناس الديوان مفتوحه لعمادات المهندسين باش يحكيوا عن بروجي كامل على الظروف الطاقيه والتحول الطاقي
1: استراتيجي كامل.
0: نستحي لهم وشكرا لهم على الاستدعاء اللي استدعوه لنا سيد العميد انا وياك. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي, اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا سماح, اهلا دكتور ليك. مرحبا بيك, مرحبا بسيد العميد الكابتن النوذوذ الجميلة محمد الفنان الحساس الرقيق. تحية إلى هاني البراهمي النمس, تحية ليه, تحية النادي إيمان, كيف المستمعين المشاهدين الكتيبة الكل, مرحبا بكم إن شاء الله سيعتين به إن شاء الله.
0: مرحبا بك ابن سينا. طليني يا طليني, أهلا وسهلا مرحبا كابتن.
4: بيه يا ربي فضلك.
0: سفا طليني
4: الحمد لله. تحية خاصة لفريقنا البيهي حق عليها لنوت بيهي فهمتني. سيد العميد
1: خلينا
4: كابتن واحده واحده متنرفزش
1: يا اخويا. شوفي يا شيخ.
4: اي نعم دكتورنا الغالي
1: منور
4: السلام اخويا محمد.
2: اهلا وسهلا
4: ناديه. ناديه ناديه ايمان
1: ناديه نادره في الاخراج.
0: هي نادره, هي عمله نادره.
4: اي اسمه النمس عنده زياره خاصه للزير ده. ريت الزير ده
1: لابلت
4: مع بعض لابلت وقالك يتقابلوا زوج بعضهم لطف منهم
0: لابلت
4: ورب الحق.
1: سرقت الجيش.
4: اي صحيح سرقت الجيش.
0: مرحبا بك طليني.
4: هو الزير ده
0: وان شاء الله برنامج
4: لا عاد انتم عاونوني انا مقول انتم عاد
0: ان شاء الله تكون حصه هادفه اي بناءه
4: وممتعه
0: زيد هالعميد. مرحبا بك طلياني نوروزتي الجميله, اهلا وسهلا.
5: اهلا بك سماح, تحياتي تحياتي لكافه الحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو. نسلموا على هاني زيد, نسلموا على ندو امونه, نسلموا على اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا, على راسهم كي العاده الكتيب.
0: مرحبا بك نوروزه فنانه الحساس.
4: كان غير نسلم شعبي كابتن.
0: لا ديما نسلموا عليك طليني يا طليني المشاغب متاع الحصة. مسائك سعيد محمد سعيد.

0: الله الله الله عليك الله برافو عليك قسم بالله مليت تقول يا ربي ان شاء الله اعمل حويجه من حمد عبد الوهاب يا اخي يا ربي
1: روعه غير عاديه وش الابداع وش
2: ابداع مرحبا بك محمد شحوي
3: اهلا وسهلا سموحه شحوي لك سوا الحمد لله
2: بليكم مزيد كم
3: مرحبا بسيد العميد مرحبا بالدكتور نوروز كابتن امونة ونادية تحياتنا لصاحبي النمس وللكاتبة بيان سور والناس اللي يشوفوا فينا ويسمعوا فينا على شانيل يوتيوب ديوان اف ام
0: اليوم حتى شات جي بي تي يشكر فيكم راه والله شات جي بي تي قال لك الدرايف تايم تاع ديوان اف ام عامل حل والله
2: الحمد
0: لله ادخلوا شات جي بي تي اكتبوا تو تشوفوا
2: ان شاء الله ديما يشكرونا
0: يشكر فينا والله
3: ان شاء الله شات جي بي تي وكلود وجيميناي ان شاء الله كلهم
2: مرحبا بهم تحية بوزيتيف فايبس منها راه طاليني انت بديت تتكلم وسامية سيتي كتبت حصة واعدة هادفة وبناءة شفت حفظوها
4: وممتعة
2: شفت وممتعة يا سمسومة مرحبا بكم ناس الكل
1: بتواجدكم يا كتيبة
2: فاصل ورجعينا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم ورجعينا
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
8: احنا صوتكم في الساقس
5: على 91.2
8: على 91.2
5: ديوان فام انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: الخمسة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحتة للسبعة شكرا على المتابعة طريق السلامة للجميع تحياتنا لكل من يتابعنا وتحية خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان كي يقولوا كتيبة رو مش فقط نحكيوا على اللي يتابعوا فينا على اليوتيوب اما كل من يتابع في ناس الديوان هو واحد من عائلتنا الموسعة تحية كبيرة لكم وربي يفضلكم دمتم ذخرا لديوان فام ولناس الديوان مش نمشيو توت سويت وسان ترانزيشن لبوزيتيف فايبس
5: بوزيتيف فايبس
4: في بوزيتيف فايبس باش نحكي لكم على وليد هو من اصيلي منطقه قفصه تحديدا يخدم تاكسيست عنده عامين ملي يدور هكا من بلاصه لبلاصه في قفصه يشوف هكا في حفر في الكياسات الشيء اللي خلاه يقرر انه يحاول يقد الحفر هذيك في الكياسات وحده معناها من غير ما يعاونوا حتى حد يعني مبادره شخصيه ذاتيه عنده عامين توا نحكيه على مبادره الحقيقه اثرت برشا عجب عند الناس وفيديو تبارتاجيوه برشا ناس كيف كيف نحن تواصلنا مع وليد وحبينا نفهمه تفاصيل الحكاية كيفاش بدات وعليش معناها اختار انه يقوم معناها يصلح الكياسات في قفصة تحديدا في المنطقة اللي يعيش فيها وعليش معناها بدأ بالحكاية هذه أيوه. بشوية بشوية وشكون اللي عاونه هيد نسمع
9: انا واحد من الناس اللي لها مدة الحكاية عامين التالي والاكثر ونلقى شوية الروبي ان نهز ونمشي نصلح شوية معناها شوية حفر في قفصة احنا البنية التحتية انتعنا تعب ياسر ياسر ياسر صدقني مرات تلقي حتى الشارع تلقي فيها مثل لك الكثير 25 غلطني معنا غلطني حال القفصة قلت ايه شنية مشكلة انا كي نلقى شوية الروبي نهز ونرجع والله في قصة في الصيف وفي غغور القيلة والله عادي المهم شنو نصلح شوية خبر المرة دي سبحان الله معناها عندي صاحبي صورني وهبطني العباد معنا هزت شخصية كبيرة كلموني عباد وصوروني وكذا واستحسنوا معناها الحكاية اللي عملتها والناس كل سلموا علي حتيجي في ورلا ولات معروف خصوصا في قفصة في وليد سلام في وليد وطلبوني فمشكور طلبني حتى من برا قالوا لي ندعموك بالفلوس قلت لهم مرني والله بادرة شخصية لاني مشوني قصد حد شيء را والله انا مذيبية معناها نصلح شوي معناها وضعية انت على البنية التحتية انت عقصة لك سلاقة والله تعرف ذاك العبد معناها يحس براحة نسانية يحس بفرحة كيفاش العباد معناها كلام حلو كي يسمع فيه. الحاجة الوحيدة اللي تعبت فيها وكذا اللي هو الروبيل ماتيار اللي معنا الزفت احنا نقوله بالعامية اللي باش نرجعوا بيه. حبيت شنو حنوصل مساج للمسؤولين، ما حاجتيش لا بفلوس ولا حاجتي بمناصب ولا حاجتي بخدمة ولا حاجتي، انا وفروا له شوي الروبي باش نصلح شوي اخر. ما لقيتش استجابه وتهبت اصلا حتى المقال باش نهز من عنده شوي الروبي، معناها حسيتك اللي ولا يعمل لي مزيه فهمتي، علاش كسرت عليه نمشي ونجي وكذا فهمت. دونك حسيت ان المبادره تاعي باش تحبس هنا، علاش شنو الماتير معناها الحاجه اللي باش نصلح بها مش موجوده.
4: اذا الشخص اللي عاونه باش الحكايه وصلت وحكينا عليها هو صاحب صفحه اللي يحب قفصه يتفضل، الفيديو اللي قاعدين تفرجوا فيه على باج فيسبوك ديوان اف ام ولا تشانيل ديوان اف ام. دونك تحياتنا ليه وتحياتنا لسي وليد من سيء اللي قام بالمبادره الذاتيه هذه.
2: فلا تحيه لسي وليد، وقال نحس باحساس حلو، هو حلو سي وليد
4: حلو.
2: وشوف قداش كي تبدا مبادرات ما فيها حتى مصلحه نابعه من القلب، سيد وحده لا قال صوروني لا قال بربي هاني نعمل في خدمة للوطن ولقفصة، قديش كلامه فيه برشا طاقة إيجابية، أما زادة قديش فيه جمل يوجع شوية. وليد منسية تفضل عميد.
0: ساق بكر شيء دار منسية من أعرق عائلات قفصة، هذا باش نتفقوا ساعة شكون هو السيد هذا، عائلات كبيرة في قفصة مش برشا، قفصة كلكم فيها يجي 50 عائلة كبار، هذا واحد منهم ساعة أصيل النقطة الأولى. الثاني حاجة قفصي حر، يعني المنطقة الوحيدة ما يقولوش كيما هكا يقولوا كيكا هما قفصة، يعني باش نوريك اللي هو زاد من النخاع قفصي. حاجه اخرى حقهم يلموا رؤساء بلديه الكل ومسؤولين تجهيز الكل يحطوهم في صاله يوروهم السيد هذا، ها ولا صفقات ولا 13 كتيبه ورجعوا هيك ومقاولات وملايين. الراجل بكرهبة وبالا بكرهبة وبالا، والله العظيم درس قاسي جدا بارك الله فيه على وطنيته وعلى مواطنته السيد هذا، ودرس قاسي لكل البلديات، لان العمليه هاي طلعت ما تطلبش لا مقاولات ولا فلوس ولا ملايين ولا مليارات ولا تصحاح، ورقة ماشية ورقة جاية وتراخيص، ها كاميونة وبالة وطرف أوروبي يا رسول الله
2: يطلب فيه بالطلبة مسكين
0: يعني
2: وقال لك المقاول حاسس اللي هو متقلق
0: يعني شوية، والله العظيم يعني درس وعلى مسؤوليتي ما تعرف ما يحبوش الكلام هذا، أنا أخوي على مسؤوليتي، هذا درس قاسي جدا لكل مسؤول اللي خلي الحفر وقت اللي هياه كاميونة وبالة وراجل وحده في غرغور القايله. احنا في قفصه نقولوا غرغور القايله يعني ينكلم على 45 46 درجة.

0: شيء مؤسف وشيء محزن نظرا لتخلي مع السلطات الجهوية والمحلية على دورهم. هذا مش دور المواطن بصراحة. معناتها المواطنين يدفعوا في الأداء تاعهم باش يبدا عندهم كياس محترم وبنية تحتية محترمة اكسترا اكسترا اكسترا. معناتها مقومات الحياة الكل باش تكون محترمة تجي من من من الكونتريبيوابل اللي يدفع فيه المواطن التونسي. دونك برافو لسي وليد ان طونك مواطن درس لي نحنا الكل. وشيء مؤسف كما قلت لك على السلطات المحلية وكاو.
1: فلاح طلياني ثلاثة تخوى سيزون وناس الديوان كلمة حفرة في الكياس انت بذات قديش مرة قلتها؟
2: أنا قلت بين حفر الحفرة تتكلف مليون
1: أموا 5000 مرة
2: شو
1: بين الحفرة والحفرة
2: فما حفرة من حفرة فما حفرة زد اللطف منها أكثر من
3: بير مش حفرة تلقاها
2: بير والله العظيم بير وتو فما حاجة ربي يفضلكم يا مواطنينك اللي يحفروا في الكياسات باش يلوجوا على على الحشيك الواحدة نتاع اللوناس ولا كذا تلقاها قدام داره ويحفر ويحفر ويخليها هكاكا وزيد السرقة نتاع البلوعات هذيك مو حديد كلها وش يحطوا فيها يحطوا فيها شجرة يحطوا فيها بالحق
3: بالحق
2: يحطوا فيها شجرة في وسط الكياس يحطوا فيها واحد كرسي مكسر واحنا وبارك الله فيه مواطنين باش يقول لك ربيك تطيح في حفرة انا نقول له سي المنسي مش
0: منسي
1: منسي
3: دار منسي
2: يا اخوي الله يرحم والديك والله الله يرحم والديك وبارك الله فيك وانت اعطيت رسالة للمواطنين الكل وراه في تونس فما ما احنا باقي نجري ونقول والمواطنة لسيفيزم هذايا معناها دليل كبير ياسر على في تونس فما ناس تحب بلادها وناس تلوج على
3: خلي خدمته خلي خدمته
2: ومن فلوس وذي رسالة للناس الكل بارك الله هذه رسالة وزارة التجهيز إذا تجهيز خلصوا في الفينيات راهو أنت تقد الحفر مش احنا من عليش احنا هذاك الواحد هذاك التاكس تاع سيركيلاسيون
1: أنت جرب ما تخلصش فينيات ودور في الكياس أما كيف تتنسى الحفرة نسالش
2: حفرة يا بلدي يمسك رقلكم يجيبوا لي شوية وعاونوني ليه هو أسقطاش يقول وذيك شجرة مشومة هم يقولوا ورقة التوت ولا
1: ورقة التوت
2: على التبرير انت عنا يقولوا ولا معنا ولا معنا فلوس ولا معنا واحد
1: ما هو الإجابة راو باش تكون واضحة باش تقولك سي با دون لي نورم راو احنا كوزارة تجهيز ولا كبلدية ما نجموش نمشيو نهزو طرف غوبي ونسكروا بيها راهو يلزم كذا كذا هذه الإجابة
2: والله
3: العظيم عملوا كده
2: هاي سميح والله توجيه واحد
1: ما يقول لك فما ديناغم ويلزم وكذا كذا كذا
2: هاتوا نصور لك انا صور توجيه واحد مواطن من المواطنين في حمام شط يصور ريت البلوعات تو احنا حمام شط يكذب عليك كلها كذا كلها ناس بحر والدنيا وكذا يجيوا في البلو في الرقار الرقار هذاك يجيوا مو يبدا خارج منه فهمتني اكل ديامونت فهمتني ولا وش يعملوا هم وش يعملوا يجيبوا تراب الرمل نتاع الشط ويغطيه وذيك ايه كيفاش تغطي مو الماء اكثر من التراب وبعدش التراب يتنح بعدش يجيبوا تراب من الشط التراب من عامين اخرين مع شفما الرمل في حمام الشط بارك الله فيك ويعطيك الصحه وشكرا جزيلا
1: شكرا وليد منسي ذيك الكابتولا محمد سعيد
4: انا نحب نحكي على بلوزيور اونجل في يعني معناتها الموضوع
0: كود وحدك ما دام
1: تك تك تك هذيك
4: نتجاي 2020 وزاره التجهيز احصت حوالي 84,000 متر مربع من الحفر على شبكه الطرقات الوطنيه والجهويه والمحليه على شبكه طولها حوالي 20,000 كيلومتر. هذه حاجه. اثنين المبادرات اللي صارت كيما المبادره نتاع خونا وليد باش نبدا من تونس للعالم ثم كليناب تونيزيا اللي هي المشاركه الفرديه نتاع اي مواطن باش يختار بلاصه ينظفها هو ومن بعد يوثق. ثم زاد عدد من المواطنين الناشطين عملوا منصه اسمها سينيالي يبلغوا فيها على البلايس اللي فيهم يعني معناتها الحفر ويتبعوا الموضوع لين يتقد الكياس وكل ومن ثم زاد مشروع الطرقات متاع 2026 تم تخصيص 10 مليون دينار لإعادة تأهيل 1400 كيلومتر من الطرقات مع إسناد صفقات 82 مؤسسة صغرى في صيانة الطرقات. ثم زاد برشا مبادرات أخرين في العالم كيما في الهند وكيما كل شيء والوقت مش بشيك
1: وهو كذلك
4: عندي برشا معلومات
1: دغنا ما يوفى الوقت وفي
2: الكلام وعنده ستاتيسيك بربي قديش
5: ما شاء الله نبيه جدا
1: نبيه جدا
2: بالله قديش من حفرة في الجمهورية التونسية غدوة يقول
1: 2020
4: 84 ألف متر مربع معناه
3: متر مربع حفر
1: حفر كي تحط حفرة بحذا حفرة يأتي 84,000
3: يزمنا 84,000 مواطن عنده كميونة وبالة
2: صحيح
1: يا والله
3: تم
4: حاجة أخرى ثم مواطنين في

0: بلدان أوروبية
1: أي.
0: صلحوا الحفر وخطاوهم
2: في أوشي.
0: ثم ثم أوشي. في ثم صحيح. في إيطاليا ثم في بريطانيا ولكن زاد
1: أي نجم يقول له وش مدخلك في ملك عمان
0: أي لكن نشوفوا الجانب الباهي من الحكاية أي. إنه ثم جوائز يتعطاو كما جائزة يعني معناتها المواطن المثالي هي الظاهرة ذي موجودة أكثر في العالم في الاتحاد الأوروبي في السعودية في الأردن في كندا ولكن في تونس صارت عام 2021 تونيزيا فولونتير أورد أعطوها للمواطنين المتطوعين وقتها باش يجابوا الجائحة متاع كوفيد وثم ثلاثة من الناس فازوا في الدورة الأولى أنا
1: وكها وفيت الدورات الدورة الأولى
0: أي أكها
1: عملنا دورة الأولى وكها جائحة جاية لا قدر الله أتوا نمشي
2: انتم سماح في اليابان عندكم هكا
1: كيفاه
2: في اليابان على الكوب تاع
1: الكوب
2: اي يابونيه اليوم صح صح صح
3: ميري ماتيو
2: ميري ماتيو اي ما حتى اللي يابونيه زكي
1: حضرت التصوير اي باي ميري ماتيو ونص
4: احلى زين احلى زين احلى زين
1: اش كندي تحيه البشيرة باي بشير نيولوكا وكل عدم متخصص في الامور هذه قيافها وتجميل خاص لسامح مفتاح دونك هذه ميري ماتيو شاري اطول شويه
3: اكزاكتومون انا راه فيها نفسها
1: ça marche heureusement à la cale inchallah كل شويه كيف امير ماتيو شكرا لكم على
2: انا اطول شويه انا مدبيه تبدا يابونيه مش
1: يابونيه اي بنتي ديك شويه يابونيه مش انا الخمسه و29 دقيقه فاصل قصير شكرا مره اخرى شكرا جزيلا باي بشير نيولوك اميره وبشير تحيه لكم شكرا على اللي قاعدين تقدموا فيه لينا الكل 35 دقيقه فاصل وراجعين
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: انتم تسمعوا في نس ديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
1: الخمسة وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلة حتى لسبعة. شكرا على المتابعة. برشا في الكتيب يسألوا على الغنية ورامي عايش ولي غني عيني على الغرام. رامي عايش وصلتنا الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة. بركاش في العوينة ينتهي بطريقة غير متوقعة. التفاصيل في توبريتشر.
2: هو فيديو الحقيقة تبرتاجة برشا البارح واليوم تحديدا في حي الطيب المهيري العوينة. هو كاميرا دو سورفيونس وفقت حادثة. هيك نوصف لكم سيدة المستمعين قبل ما نعديو التصريح شنو فيه. امرأة كانت تمشي عادي أو بالأحرى بنية عمرها في العشرينات تقريبا تمشي عادي, فجأة يجيها شخص على موتور. الحادثة هذه
1: فكلها ساك,
2: حاول يفكلها الساك وإلا التليفون في يدها, تليفونها وساكها. لكنها هي ما خلتوش وكانت هكا تشد فيه وهو حاول يتحرك لكنه ما نجح.
1: هو بعد ما فك بعد ما فك جريل الموتور خلت توراه للموتور وبعد طيحت الموتور
2: طيحتهم بعد على من الموتور. خاطر الفيديو اللي عنا خاطر انا عندي التفاصيل كيفاش صارت هذيك علاش دونك هي طيحتهم الموتور. الفيديو اللي عنا انها هي وراه وحاولت تشده, ومن بعد جماعه الحومه الحمد لله تمكنوا انهم يلقيوا القبض عليه وجات الوحدات الامنيه. هيت نحن نفهموا التفاصيل بالضبط مع صاحب الفيديو نتاع الكاميرا دو سورفيونس اللي وثقت الحادثه هذه نتاع البنيه اللي سموها بالبنيه الشجاعه واللي عندها قلب حي نجمت انها تنقذ روحها رغم اللي السيد عضها في يدها
1: قدمها
2: في يدها جوستومون وضربت على ساقها زيد انس.
3: الحكاية وصارت مع 11 ونص تاع الصباح. ما رانا كالناس المكملين حياة. خرجنا من الجارة الخضرية أنا وأنا على كيس برنسيبال. الحكاية صارت تيجي في نهج. جريد عزيمة جريدة للبل. من البقعة اللي صار خرجها. نقاول البنية معناها بطوح طايح وهو شاد عنا واحد. هو فهم شايف كبش فيه. ما راح يجيك شي فهمني البنية طراش وتحيط وعلى حليلة حبيب. ولكن لابين الناس كله والحق في البريود هذاك ما نقول معناها كلها معناها يخربوا فهمني المكفر اللي تلبوا من الاول نساء تاع الحومه هو تاعها وتحيه لها كيما نقولوا. وبعد عاد جات ولاد الحومه تجاره وكل شد حزين دايرك اللغه معناها يستعطف وعندي صغير وعندي دواء باش يشري دواء ولدي ولا هيك يتيت معنا كيما نقولوا. الحرميه اللي فريمون احنا نقولوا مع اللي معاه نقول اللي هي معناها احنا ما نقولوا فما مثلا بنت امها طلعت تصلي عني عليه وربي ترى بورتو معناها اللي عظ فيها في ذا وقتها وزي ضربت على سايخة معناها اللي دبدنا وكبشت فيه وكلي ما خلتوش لين طاح وكما طاحش كان يمكن يعمل زي كده. هو أنا حزن مريض أنا حب يدخل تليفونه وبرموه تليفونه وبرموه لساكها الحشن كيام. رجعت الكاميرا انت عدار أنا فهمني خطبت ريت ريكس لوني كان بقى أنا الكاميرا ما غطيتش الشون كامل خدم قبل الترتيب بك ليه خدام باب داري زي طاح خدام دار اللي مقابلتني بالضبط. سيدة كنت بعد بوص معنا اللي هو يمكن عامل تقريبا 20 بركاش في الحومة في البرتيل اللي احنا ما هو بيش الناس الحومة داخلة من برا من الكوتي اللي هو كذي كل ما يمشي علي في برشا عديد شكايات علي يقولوا مسنين لو صاف متاحهم يقولوا ما مطور حمرة لابس كافكة حمرة والسيد هو بيدو عزيز
1: فلا هذا البركاج رقم 20 تقريبا هذوما اللي ديكلاري مع او ضد. فما برشا ناس قالوا برافو عليها امراه شجاعه جدا وناس شكروا. فما اللي قالوا راه كانت تنجم تضر ضرر كبير وقت اللي تبعت السيد هذا يا طليني.
4: الله يبارك الله فيها تاع الصحه وريمو علي كوراجوز فهمتني. وفي الثانيه هذيك الثاني ذيك انت اخذت القرار مش لعب يعني ما قراتش التداعيات ما قراتش التداعيات تنجم تيح تنجم تضرب تنجم يكون عنده سلاح ابيض بارك الله فيها. نقول لكم يا مواطنين انا كيك ولات عندي توا كيفاش نقول كل ما نشوف موتور نبدل كنبدا ماشي على ساقيه نبدل تبدل ثاني التروتوار الاخر ردوا بالكم سيرتو العنصر النسائي هو الحلقه الاضعف تبدا عندك الساكوش نتاعها وتبدا عندك الساك نتاعها ردوا بالكم برافو برافو بوريل عطات بون هنا علاش نجحت فيها خاطر الموتور واقف خاطر اون برانسيب يجيو زوز يبداو تعديو زوز
1: صحيح صحيح ولا. صحيح
4: يعني
1: صاحبه يستنى فيها
4: ما هو الموتور واقف هو نظن خمم في الموتور اللي طاح اكثر من اللي خمم في روحه. يقول لك من الموتور هو الواحد نتاع الخدمه نتاعو فهمتي نتاع
1: ما معقول الخدمه لا بالله هو السيد طلع عامل 20 بركاش كمان قبل دكتور
4: والله بون الحمد لله جاتها باللطفه. خاطر انا بصراحه ضد اللي باش معناتها كادو بركاج تحاول باش تدخل في شجار ولا في صراع مع اللي عملك بركاج
1: على خاطر التداعيات.
4: اكزاكتومون كان نجم يكون عنده سلاح ابيض بلغتنا نحن نقولوا يضغرها ولا يضربها في وجهها ولا بمجدره معناتها. وفي الاخر في الاخر شنو هو معناتها دفعت البلاد تليفون ولا سايك شنو اللي باش يكون فيه معناتها فلوس اوراق معناتها صحه الانسان قبل هذية الكل. مي بون برافو على خاطر ورات اللي عندها شجاعة. في حالة انت تتعرض لحاجة كيما كي تحاول تشد معناتها وجه العبد باش توصلوا للأمنيين. خاطر الأمنيين يعرفوهم جماعة اللي يعملوا لي بركاج وقداش من حالة يصير البركاج العشرة تاع الصباح ماضي ساعة تلقى الدنيا كل رجعة تتوقف والإنسان اللي قام بالحاجة هذه كل شيء. فهمت أنا ضد بصراحة عبد يدخل في حكاية كيما هذه.
1: واضح دكتور عميد رايك.
5: ربعاني قال بسرعة. أولا ساعة امرأة بألف رجل في زمن فكرني فك اللبوة اللي طلعت نحات علم داعش وثم ألف رجل اللي يتفرجوا وهي طلعت اللبوة هذيك ونحات علم داعش وتذكرها بكلكم
6: وهذيك ولات أستاذة وتقري غادي.
5: أي. حبيت نقول لك ثم أنا اللي نعرفه وأنا كنت في المجال هذا اللي شجع المجرمة هذوما هو اللي يعرفوا توانسة معاش يعطيك ساق ويعطيك لحد يجبد روحه ما كان شكر أو قبل كان واحد يعمل لك ينكزل 20. النقطة الثالثة الأمنيين توز ولا الجماعة أصحاب القرار يمنعوا المطارات على زوز هذوم خاطر يدوروا في البلاد زوز واحد يرصد واحد يخطف واحد يعمل ذا ظاهر العملية سلطوك الصغار ظاهرين من حجمتهم من منظرهم تعرفهم ظاهرين فهمتني. السيدة ذي 20 بركاش نجم نلقبوه بالسارق المنكود الحظ فهمتني هاي تحت به لبوة فهمتني بركاته وتلموا الحي هذا نعرفوا لأن تربيت غاديك لحد 14 عام حي طيب ميري روح كان حي حرس وطني فيه مياه وزوز ديار دا حرس مش نتفقوا في حاجة مش نعرفوا حي طيب ميري شنو هذا في العوينة هنا. إذن أخويا هاو جات يده على معنى نهايته المأساوية على يد لبوة يعطيها الصحة. وأنا واحد من الناس راني كما قلت كان جينا التوانسة كمجتمع ناقفوا لها المجرمة هذوما أما هم فهموا الحكاية اللي راهو ناس كلها تسلفها جوينية احنا باللغة الدارجة نقول لك أخويا اختار راسي واضرب هذا كان تشجع راهم تشجعوا على الحكايه هذه خاطر ولاو يعرفوا اني ما عادش حد باش يصادر لهم حتى تجي قوات امنيه. قبل راهي كانت تفزع الحومه تفزع الناس كل المواطنين توا في الترا يبدو يشوفوا فيه راه الناس كل تقول لك خطاني باش يضربني باش كذا يختوا 20 راجل نقدر واحد بزال فيها سلاح ابيض والازرق يمشي دي دي دي
1: وين شفت الفيديو فما ثلاثه ولا اربعه نساء مشاو يجريوا اي حميه ثلاثة ولا أربعة نسي ما خافوش ما نيفوا هي مشيت أي جريوا لها نسي بشي دفع عليها. يلا محمد
7: والله يعطيها الصحة الحقيقة وأنا نشجع النساء الكل زاد أنهم يعملوا مع الفنون القتالية وكل ما تمشي دفع على روايحهم الحقيقة صارت ولا برشا حاجات صاروا هكا وأنا بالحق يفرحوني على الأخر على الأخر مثلا في القطار متاع تونس باجة 2017 ثم بنية حبوا يبركيوها شكون يا اخي جبدت عليهم الغاز وضربتهم بالغاز وطلعت بارامون يعني معناتها تخدم في الامن ولا حاجه هكا في حادثه شهيره دخلوا بعديك اعوان القطار في العالم زاد في الهند ثم ام وبنتها زدموا عليهم زوز مسلحين يا اخي لم طلعت عامل الفنون القتاليه وسولت حاجه ضحك على الاخر في الارجنتين زاد كيف في بريطانيا ثم ممثله بريطانيه سرقوا لها التليفونها وهدوها يعني معناتها بسكينه اما كانوا يجهلوا اللي هي كانت ملاكمه سابقه قطعتهم بطريحه وراها
1: ملاكمه سابقه برافو محمد
5: انا ديك
1: نورس
2: انا قبل ما نعطي الاحصائيات فقط حكيتها قبل ونعاود نذكر بها الحقيقه صارت لي حاجه مماثله الحكايه ذي في 2016 وحاولوا وقتها يبراكيوني وانا وقتها تليفوني جديد فرحانه بيها كمتاع كدوباك وكذا وقتها فما واحده متاع ميل مطر صاب زوز على موتور كيما هكايا جبد عليا وقتها سكينه قال لي مد التليفون ولا كذا يا اخي انا خزرت للوحده متاع الماء قلت خليني نرميه هو بطبيعته معناه ما يصير له شيء كي يطيح في الماء ايفيكتيفمون رميته وقتها هما هبلوا وقتها ما سي بون قال التليفون سيفسد مشيوا على رواحهم وانا رجعت هكا بكل برود الدم هزيتك التليفون ومسحته ورجع لبس عليه دونك
1: وصارت بالحق راه
2: وقتها العامرية في الليبسي في منوبة تحديدا بالنسبة للأحصائيات.
1: لا والله والنمس نذكره بالخير، هاني هاني صارت له حادثة شهيرة متاع بركاج وضربوه بسكينة وصار في مسار
2: في منوبة
1: في منوبة كيف كيف حتى هاني.
2: نحكيه على تراجع عدد البركاجات من 1562 خلال السبع أشهر الأولى سنة 2023 إلى 1300 خلال نفس الفترة من السنة الحالية، حسب ما أكدوا مدير إدارة شرطة النجدة بالإدارة العامة للأمن العمومي. وقال زيدا أنه خلال نفس الفترة من سنة 2023 بلغت 64%، حيث تم إيقاف 758 شخص مقابل إيقاف 744 شخص خلال نفس الفترة من 2024 بنسبة نجاح تقدر ب 65%. هذه آخر الإحصائيات بين 2023-2024 حسب وزارة الداخلية.
1: فلا راهو الأرقام كبيرة برشا، وفما حديث على مرة أخرى أنه نحكي على مراجعة القوانين فيما يخص البركاجات، لأنه اليوم ونرجع نحكي على المخدرات. برافو عليك طلياني، راهو قلنا أنه الآفة هذه آفة المخدرات راهي قاعدة تهز فينا البرشا مشاكل. 5:44 دقيقة فاصل ورجعنا.
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب فيم ورجعين.
8: عسلمة، get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
9: by the way لازم تكون أريدو،
8: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك.
0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك.
10: صوتي
0: صوتك
10: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

واحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: جيك تسمعوهم الشك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2 ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: 5:51 دقيقة جاني لكم في ناس ديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. توا باش نحكيوا على الساحلين في ولاية المنستير، نحكيوا على قصر المعارض بالساحل، ونحكيوا على معرض دارنا اللي بدا نهار 2 اكتوبر يتواصل حتى 12 اكتوبر 2026. معرض دارنا معرض موبيليا اثاث ومفروشات، ومعنا بالهاتف سي شكيب العماري المدير التجاري لمعرض دارنا. سي شكيب مرحبا بك.
3: مرحبا بك، تحية ليك يا سماح وكل المتابعين.
2: مرحبا بك سي شكيب، تسمع فينا مع 5 على 5؟
3: نسمع فيك.
2: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك، ومرحبا بمعرض دارنا بحذنا في ناس الديوان. كان نقدموا المعرض نحكي شو على التفاصيل سي شكيب.
3: هذا معرض معناتها في نخبة من جملة من العارضين اليوم مختصين في صناعة الأثاث. دونك معرض دارنا اسمه على فيه دونك في برشا حاجات تخص جهاز الدار. وكما تعرف انت المعارض ديما هي فرصة باش نجمعوا معناتها مجموعة من العارضين اللي هما معناتها يجيبوا معروضات فيها تخفيضات مناسبة تراعي معناتها كما نقولوا القدرة الشرائية نتاع المواطن.
2: سورتو
3: فما برشا شوية يعني. باهي،
2: اش معناها موبيليا اثاث مفروشات؟ شنو نلقاو في المعرض؟
3: باهي، فما الصالونات، فما بيت النوم، فما التوندونس معناتها نتاع الاثاث اللي هي احدث تصاميم موجوده توا اللي هبطت. دونك معروضه معناتها بصفه معناتها بجماليه كبيره ومعناتها بروفيسيونال على الاخر، وبالحق طرق الجميع الزوار. طريقه العرض ممتازه جدا وصناعه تونسيه وتضاهي معناتها الصناعه الاوروبيه معناتها بالحق منتجات ممتازه.
2: هو راو الزهاز متسمي على الساحلين والمسير سي شكيب بالمعرض ولا بلاش فريمون سي معناها لا بون ادريس بالنسبه للعرايس التوانسه الكل. وانا نقول راه مشكل العرايس بربي اللي نجم واللي في مقدوره راه مهم جدا. ساعات كنبدلوا حاجات في الدار، المود الكل يتبدل في الدار. فمش حويجه للربح من المعرض بما انه نحكي واحنا اي عطينا شو نربح.
3: قصر المعرض بالساحل ديما يعود الزوار بالمفروشات والهدايا، قدرنا لهم المره هذه زوز ملايين تاعتها للربح. زوز ملايين مهمين على الاخر كما تعرف انت معناتها يسهلوا عمليه الشراء حتى كي تبدا قطعه كبيره دونك بيت نوم ولا صالون دونك تسهلوا باش يربح. المشاركه ما حبيتش نعقدوا الامور تيكيت دخول سماح هي بيدها باش يعمروها يعمروها يحطوا الاسم واللقب وبعد نحن نعملوا تيراج شيخوا ايرون يحطوها في الايرون وتتربي يكونوا مربحين والتايدين
2: ان شاء الله. زوز ملايين فقط ما قديش من حد ينجم يربح سي شكيب؟
3: هم زوز ملايين قيمة مشتريات دونك هو ما تيشي بالمعرض فانتي ولا اللي يحب هو معرض فانتي.
2: بي المعرض مفتوح من 11 متاع الصباح سي شكيب حتى 8 بي
3: جنب الملاها يتواصل حتى 12 اكتوبر. دونك الفضاء مكيف، كان الدنيا سخونه دونك ما تخافوش الدنيا مكيف.
2: والله مشينا المعارض كبار برشا لقيناهم مش مكيفين سي شكيب ما يعطيكم الصح جوستومون. بي والعارضين سي شكيب يعني عارضين من تونس الكل من الولايات الكل جاوا للمعرض.
3: الولايات الكل الولايات الكل وفي طول الولايات المختصه في صناعه الاثاث. احنا قاعدين نحكيوا على الاثاث وما فماش كل الاثاث، احنا اخترنا معرض متكامل اسمه على جسمه دونك معرض دارنا واللي يخص جهاز الدار الرزالات المرقوم كل معناتها المفروشات كل شيء كل شيء
2: والكل تونسي 100% سي شكيب.
3: تونسي 100%
2: برافو عليك.
3: ولازمك ديما احنا نشجعوا الصناعه التقليديه ونشجعوا المنتوج التونسي. والله احنا صناعتنا ممتازه على الاخر وعندنا ايادي بالحق وصناعات تضاهي الصناعه الاوروبيه بالحق. ما تسحقوش حتى تمشيوا للخارج بالحق، يتحول حتى يشوفوا في المعرض مرض مزيان ما عرفش كان زرتوش الانترنت اللي باش يزوروا المرض دونك راهو
2: اسمع العام الجاي ان شاء الله نبرمجوا تو نجيو ناس الديوان لكل المرض نعملوا ايميسيون من غادي بالحق اي سي امبورتون
3: جوستمون نربحوا جائزه اكبر من الزملاء
2: فوالا حضر لي روحك العام الجاي نربحوا تو سويت دابا حضينا في المباشر فما رقم نتصلوا عليه فما عباد راهو من تونس مثلا تحب تبرمج كذا تحب تعرف التفاصيل على شنو يتصلوا سي شكيب
3: رقمي 29 44 33 71
2: هذا رقمك انت الخاص سي شكيب
3: بالمره يعني هو نفس الرقم موجود في الباج بالي ديكسبوزيسيون
2: ايوه اي دونك
3: شي يحبوا يشوفوا صور حينيه زاد يدخلوا على الباج بالي ديكسبوزيسيون ساهل وهذا رقمي يقاو هنا ولا في اللفه الاشاريه اللي موجوده في تونس في ليزونتين في تونس ولا في الساحل بارتو دونك هذا رقمي الاوفيسيال رقم المعرض يعني 29 44 33 71
2: عندك ارقام سي شكيب قداش من عارض في المعرض؟
3: لا لا فما أكثر من 80 عرض
2: أكثر من 80 عرض فيهم برشا شباب سي شكيب
3: فما شباب
2: نفحوا برشا احنا كي نلقاو شباب عاملين دي بروجي نتاعهم
3: شباب واللي هما صاحب عندهم كرياسيون نتاعهم وفهمتي ولا وبالحق يبدأ فما بالحق أمام التونسية وأيادي التونسية بالحق تبدأ
2: صحيح
3: يعني قلت لك يعني تظاهر الصناعة الأوروبية
2: وحاجة
3: على أحدث مستوى حتى طريقة العرض فما شروط يعني احنا نحطوها في طريقة العرض
2: يبدأ
3: جناح معناها مهيئ حتى كي تحط مثلا قطعة في
2: حتى اون فالور
3: حتى تحسها عبارة صحيح اون فالور تحسها عبارة في دارك يعني فهمتي سريتها بديكورها وكله معناتها للبيع
2: بالساحل يقولوا
3: البوان كامل
2: القدا موجود معناها
3: سي الشكل
2: يلا شكرا جزيلا لكم سي شكيب نفحوا برشا كي نحكيوا على حركيه اقتصاديه شكرا جزيلا نذكركم معرض دارنا بدا نهار 2 اكتوبر يتواصل 12 اكتوبر 2026 بقصر المعارض بالساحل في الساحلين ولايه المنستير تور دو تابل مازالت فما ثقافه المعارض والعروسه تمشي تزهز من المعارض سي العميد
4: تمشي كل من المعارض الحقيقه وتلقى الدور وتلقى الشواء وتلقى دي كونترا ومن دمتش خاطر اللي خذيته حاجه صحيحه تونسيه الواحد يثبت يقارن ونحط نقول لكم ما تحطوش فلوسكم في الرخيص والله العظيم راهو قد ما تاخذ حاجه سوليد
2: كي تبدا قادر واجد دونك ميسالش
4: يضحي الانسان وياخذ حاجه بور لا في فهمتني خاطر انا رايي هكا وعندنا راهو في تونس والله العظيم حاجات عالميه
2: صحيح
4: انا قلت لك خذيت من المعرض دبشي الكل
2: ديزاين
4: الى اليوم الى اليوم حاجات معناها كما هي اللي تاو سورتو تاع الصغار شنابر الصغار راهو لي شومبر كوجي تاع الصغار لازم حاجه سوليد بالحق من دمتش خاطر ثم شكون عمل تجربه كي فهمتي هذا يتفركوا دونك بون ميو دي سوليد
2: اي بربي وكل لي باج وكل لاوني اسمع هارد نستخدم على روحها ودي بروجي و 100% تونسي دكتور
5: لا كل تجيع المعارض اللي فوا هذوما راهو ينشطوا الدوله الاقتصاديه
2: صحيح ويشجعوا
5: ويشجعوا لا مش حتى الجهه الكل الاقتصاد الكل الدوله الاقتصاديه الكل الصناعات المحليه معناتها التونسيه 100% وهذا يعطي معناتها تنشيط الشركات هذايا وخلق مواطن الشغل اللي نعانيو منه معناتها سي ان سيركل مربوط ببعضه دونك من نجمو كان نشجعوه جوست هما في المعارض تلقى دايوغ معناتها لي غوميز ولي بروموسيون وتلقى
2: اللي
5: ما تلقاهمش دونك كل التشجيع فوالا
2: فرصه بربي يمشيو للمعارض الطلياني
6: والله وقت التونسي يلقى الجوده وتصير الثقه بين المصنع واللي يشري والمستهلك اسمع ما يمشي كان اما باه ان شاء الله الكاليتي موجوده كما قلت انت ولكن تبقى انت تكونفينيون اللي يحرسوا جدد واللي يكريو ما ينجموش يشريو مثلا بيت نوم
4: اي صحيح
6: معناها
2: صحيح يبدا محكوم فيه
6: يعني
2: حتى
6: في اللي في داره يبدا محكوم فيه اللي في داره اوتر شوز مي كي تبدا فما الجوده ويعطيهم الصحه وميدين تونيزيا ونشجعوا تونس فهمتني
2: والله انا بالحق راهو سيريوزمون كل ما نلقى منتوجات تونسيه نبدا فرحانه ونقول مازلنا لاباس وان شاء الله ربي يحفظ هالبلاد محمد العازب في وسط
7: كونسومي تونسي وبالحق يعني معناتها المعارض هذوما باهين وثم برشا معارض يصيروا يعني معناتها على طول العام
2: على طول العام
7: تشوفوا اكتشفوا اللي ينجم يا خويا اخو.
8: احنا من الصغر عنا المعارض حاجه هكا بقيمتها. أيه. نبداو نستناو وقتاش المعرض
2: باش يحل
8: ونخليو بيدجي ونبداو ماشيين ومتفرهدين اونديري واحد سافر لبلاصه اخرى. تحس المعرض عنده الجو وحده معناه ما عندوش مش كيما الحاجات العاديه نتاع كل يوم.
2: انت وين تمشي محمد؟
7: معرض السوق.
2: اي خاطر الوالده تشكل معرض السوق.
7: بيان سور
2: تحية لها وكوكب منيش يقول لك يتعاركك شنو تقول لك في المباشة. يلا أخبارنا وراجعين هذه ناس الديوان. مرحبا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
9: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
10: ديوان ديوان ديوان FM.
1: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
11: موجة زوا سيدي سادي وانا فهم عسلمة. سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 تضع خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد حرص وزارة الداخلية على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة، لافتا إلى أن البرنامج التكويني الموجه إلى دارسين منفتح على أحدث المعارف التي تفرضها التطورات العالمية على غرار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمانا للتعاطي الفعال مع تحديات الواقع، وفق قوله على هامش افتتاح الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطنين وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، وفق قوله خلال زيارة عمل أدها إلى ولاية سليانة. وبخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات مع ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. إلى الشأن الدولي، المتحدث ورسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق يعلن انتخاب عضو المجلس الصالحين عبد النبي رئيسا لمجلس النواب خلفا لعقيل صالح خلال جلسة مجلس النواب اليوم في تطور جديد بشأن رئاسة المؤسسة التشريعية الليبية. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تعلن تحسن حركة العبور من مضيق هرمز بيدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط، ويؤكد أن اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز الوضع الجوي بأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية تشمل في بداية الليل جهة الوسط، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
9: احنا صوتكم في الساقس
1: على 91 نقطة.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي اعلن اليوم اصابه مدافع مروان الصحراوي على مستوى الاربطه المتقاطعه. بالنسبه للصحراوي كان اصيب خلال مباراه الوديه ضد الاتحاد العسكري الليبي، مده غيابه عن الملاعب ما تقلش عن 6 اشهر. ان شاء الله سلامات لمروان الصحراوي. كيف المدافع الايمن محمد بن علي تعرض لاصابه عضليه خلال التدريبات، في انتظار تحديد مده الراحه بعد الكشوفات الاضافيه. نمشي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رابيل ببرنامج الجولة الخامسة باش تكون كالعادة على زوز دفعات نهار السبت، بداية من 9:30. الترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردين النادي الإفريقي، ديربي صفاقس بين البي اس اس وسي اس اس، تقدم ساقي الدير ضد النادي الرياضي الصفاقسي نهار الأحد 9:30. ترجي جرجيس ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجم الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلاوي ضد الملعب التونسي، والشبيبة الرياضية بالعمران ضد مستقبل المرسى. جميع المباريات باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. عدد من أحباء النجم الرياضي بالمتلوي نفذوا اليوم الصباح وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بتدخل العاجل لإنقاذ الفريق من أزمة المادية المحتاجين. طالبوا السلطات الجهوية ومسؤولي شركة فصفات قفصة بضرورة إيجاد حل لملف المنحة اللي توقف صرفها منذ شهر نوفمبر 2025، وأكدوا أنه ضخ المستحقات المادية بيت ضروري حتى يتمكن الفريق من تجاوز وضعيته الحالية ومواصلة نشاطه الرياضي. حب نجم المناجم دعوا أيضا مختلف الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم وتدخل العاجل، وحذروا من تداعيات الأزمة المالية على مستقبل الفريق واستمراره في الساحة الرياضية. غدوة تتلعب مباراه الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة حسب البرنامج التالي، ما 3 نادي الفريق الملعب النابلي، بقية الماتشوات 16 الاتحاد المونستيري نادي حمام سوسة، نجم الراتس اتحاد الانصار، شبيبة المنازه ضد الشبيبة الرياضية القيروانية، الدالية الرياضية بجرومبيليا ضد النادي الصفاقسي، نجم حلق الواد يواجه فريق النجم الساحلي. الليلة نص الليل على تطبيق شاهد الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي. الليلة ميسي يلمس الجلد المدور لآخر مرة على

0: ملعب مونيمونتال مع منتخب الأرجنتين لآخر مرة بحضور 85 ألف متفرج. منتخب الألبي سيليستي يواجه وديا المنتخب بنين في مباراة مسك الختام لمسك الختام الدولي للبول غاليو اللي فاز مع منتخب بلاده بالمونديال في مناسبة زوز نهائيات كلعبهم أيضا في المونديال 2014 و2026. كان تحصل مع الأرجنتين على كوبا أمريكا في زوز مناسبات على ذهبية الأولمبياد وكذلك مونديال الشباب. طبعا ميسي والهدف التاريخي للتانجو ب 125 هدف في 207 مباراة مع 68 تمريرة حاسمة. لافيش نص الليل عبر تطبيق شاهد تجمع تحملوه على البلاي ستور والأب ستور. الرقصة الأخيرة للأسطورة ليو ميسي مع الألبي سيليستي. الختام بأبرز مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية. 8 غير بوع إنجلترا تواجه التشيك. القمة في زاغرب بين كرواتيا ولافوريا روخا. منتخب إسبانيا اسكتلندا تواجه سلوفينيا. سويسرا ضد منتخب مقدونيا. إستونيا ضد أيسلندا. ومولدوفا تواجه منتخب سلوفاكيا. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور في لمان النسكول.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان FM.

0: الستة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناسي ديوان متواصل من تواحد على السبعة. شكرا على المتابعة. شوي آخر باش نمشيو للتوب أكتو. ما قبل شفتكم تلميتوا في الكتيبة محضرين رواحكم كويز أغاني مع محمد سعيد.
1: كويز أغاني
0: الكويز أغاني ما قبل الكويزات عندي سبيسيال ديديكاس. نقول كل عام وانتي حيا بألف خير الأختي سوسن المفتاح. اليوم عيد ميلادها سوسن. عام تعشني سلاك هوا جاية سوسونا. إن شاء الله ربي يفضلك لينا يفضلك الألمة. الحمزة نحبك برشا وكل عام وانتي حيا بألف خير. وإن راني نحبك ياسر ياسر ياسر سوسن. تشبه لي برشا هكا نقص من ديكي في الشارع طلياني. يارضي يقول عسلامة سمحت قول له عسلامة شاحويني سمحت تواصل معها في الموضوع.
2: وانا نحبها برشا على خاطر هي تحب لي
3: كده
0: من جمعيتك
2: من جمعيت
0: سوسن. يلا عشان لازد نسكل عيد ميلاد اليوم نقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير. صديقنا محمد البرقاوي زيد نقول له محمد ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. ربي فضلك المدام وربي ان شاء الله تشوف خيرها وخير الصغيرات. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نسكل عيد ميلادهم 6 اكتوبر 6:18 دقيقة. محمد سعيد مع شكون نبداو؟ سيد العميد. يلا عميد.
3: يا بحر يا بحر اي
4: انا انا
3: انا
4: انا انا بعشق انا بعشق البحر.
5: انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران.

0: كون ترى ملحن
1: هاني شنودة.
0: هاني شنودة
2: يعطيه الصحة.
3: هاي
4: على البيض شوي لخط
3: شوي. أنا بعشق
0: خطر شتيل محمد عبد الوهاب.
5: أما الإيمان تعم في دروس خصوصية
3: وغنية تسمع في كل وقت.
0: لا روح
4: سيد العميد.
5: سيد العميد يعم في دروس خصوصية
4: شي
5: كبير. الغنية دي عادة ميتين سنة.
0: اسمع لها وحنا مش يسفق
3: قاعد يترين. لا محسوق متفكرها من وقتها. يلا العميقة.
1: العميقة طبعا
3: جدا
1: جدا.
0: سميرة سعيد. سميرة سعيد سميرة سعيد
1: العميد عرفها.
0: سميرة سعيد
3: مش عاجبني
0: والله بالحق قسما بدي نعرفها مش
6: والله اختيار رهي. لا
3: شو دكتور شو
1: ده طلع حكيو لك بالأخ ايوه بحتاج لك
0: اسمع حنان
6: رينيو السبعة
1: سبعة ودقيقة.
4: أهلا وسهلا. فهمت شو باش داخل انا في الطرح شو دخلني يا
1: في إطار الاستعانة بصديق معناها اني بلس
3: مليح.
4: أيوة
3: باي شكون مش تمشي توا محمد مش تمشي تراك
1: محمد لا والله أمان ولدك رد
3: ساعة باش تقلك ساعة كلمة تغني لك

0: ايوه
1: مليح
0: تعرفوه خويا
1: مليح وين ماشي تو محمد؟
2: شكون يحكم لنا؟ سامح
1: تفضل محمد
0: تفضل يزي رينيو سبعة يزي ودي تحمم في دوسيك تفك عليك
3: دكتور اي دكتور
0: اي اخوي اي
3: خلت مش جوي
1: لا لا يحبها هو الدكتور
0: خلي تمشي شوية
3: مش خلي متبعدنا من عرفين
1: خلينه صحيح
0: ليه عاد بشتغل في نفس الجو
3: تاع البومات
0: لا بوم برمي المنديل هذا ينوض زي شيء خلي نوض
1: سهلك خلي سهلك
2: الفنانة اللي تحبها برشا
0: نانسي
1: باهي
0: اي عاد مش غنيتها الكل نعرفها بعدين
2: فاش تخمم انت فاش تخمم
0: ايه برشا حاجات
1: هكا الكليب اللي هي في المونجيلا
0: اللي تخسف الصابون
1: لا
0: لا شيء
1: قالهم الاغنيه
2: قلت فكر في ايه
4: تقول لنا حاجه يا جدعان اخوكم مزنوق

0: جون جديدة هذه
1: صح؟
2: لا قديمة
1: تعرف
2: قديمة
0: نوردو
2: لا جنجون
3: جنجون
1: ما عداها قبل ذكرتها
0: صاحبي يلا صاحبي جنجون نوردو بلتي
3: من وعد من وعد
0: وفاء
3: هكا هو دونك
0: من وعد وفاء
3: وعدي ليك يا كابتن
2: وعدي لك وعد رجاء
1: صعيب
2: لا لا ماشي هذي
0: اسمنا معلم يا معلم يا نور جنجون ملا صوت

0: فيك حج حنان.
1: غير الوقت ما يسمحش يا محمد. وراو الكابتن يحب جنجون بالحق. يحب برش
2: ونورد
1: ويحب نورد وبارتي.
3: اي نعم
1: اي اي سان غران فان.
3: لوش قلت جنجون؟
1: جنجون سي اون تري بال بلوم. سيد يكتب ياسر بالقدايه
2: بركنا صوت.
1: وتحيه لي نحبوك برشا جنجون وكل من يخدم بضمير يا محمد.
4: علاش سمروحو جنجون؟ علاش سمروحو جنجون؟
1: انا راش جنجون تاع موسيقى
2: تو كنما
1: مهبول موسيقى
2: كيما ميغالو
1: يقول. يلا محمد
4: غني للكل.
1: غني للكل يلا
3: تونسي هذي تونسي.
1: اي عميد اي
4: هذي نتعلم نبيها كراولي
1: هلا
4: هيد فك.
1: يلا يلا
4: ايش عجبك فيها
1: دكتور؟
3: ايش عجبك فيها
4: واش عجبك فيها؟

0: فهمتش
1: والله حتى انا مش فاهم
0: ما فهمتش
2: وحش
0: وحش
2: وحش وحش فيها
3: حلو باي مشو لغناية
1: الكتيبة
3: الكتيبة يلا
4: عرفها لطيفة
3: غريب دكتور كتيبة
4: اي لطيفة كو اغنية لطيفة
3: يلا الكتيبة طلعوا طلعوا انتم
4: حبك
3: لا غابو حبوب
4: حب على حب شو هادي حب شو هادي كيفاش

0: زي تبعتك ولا تبع الدكتور؟
1: والله الدكتور غنية واضح والله والله.
2: خلموني كنت مستشار البرنامج في الأغاني.
0: أنت مستشار برنامج في كل شيء.
2: أي.
0: كان كويز الأغاني.
2: ليه؟ معناتها هو ما لقاش أغنية نوز.
0: احكي لي الحكاية تو.
2: جاني قبل الميسيون. جاني قبل الميسيون يمكن بخمس مينوت.
0: أي.
2: قال لي عندك شي اقتراح غنية النوز؟ قلت له حط لها حاجه ديت ميكا هيك فم تاع سمير السعيد حلوه هذيك. ايوه باش تاعك ساعات هذيك هي الحكايه.
0: باه
2: ميساج. ما نعرفش علاش وحل في نوز هذه اللي ما فهمتوش. علاه ما لقيتش غنية النوز؟ لقيت انا كل كان نوز.
1: والله شوف انا كنت نحط لها غنايه اما هي الفنانه حطيناها البارح.
3: علاش تجي في مخك الفنانه هذه؟
1: لا والله الغنايه يعني ما عندهاش.
0: شوف احنا خاطر توا فما شويه تغشوا شويه قالوا راهو ما نسمعكمش في اليوتيوب. عندك كاكا 20 سكوندة كل حد في الاكيب اهدي له غنايه.
1: نهدي له غنايه.
0: نبداو بالعميد. اي
1: نبداو بالعميد.
0: اهدي غنايه للعميد.
1: جوي واضح وين انت؟ جوي واضح وين بالتونسي.
0: يلا
1: قالت لي نحبك.

0: خلينا
1: الله الله الله الله
2: خليل.
0: الو الو الو يا عمري وينك؟ الو يا شبابي وينك؟ الو يا الغالي وينك؟ هذاك نحفظ منها لا
1: هكا هذيك صح
2: باهي نورز
0: نورز
2: كنت حبي غني لها الدكتور طري غني لها
3: تعرف نجم نغلبوها على اليوتيوب شنو هي الاله تعزفها انت؟
0: نعزف اورغ بيانو عود بيرسيون
3: حق يجيب عود يعمل ضربات
2: والله مازال يقول مازال يتصلح
0: مازال يتصلح
3: اي كي تصلح يجيب نعمل ضربات فهمت انا كنضربوا اليوتيوب ضرب واحد
2: ما صابولكش
1: اما يجب كل شيء خاص العود مش على هذا
2: لا ولا نجم المره تفكر انت قلت وجهه
1: انا قلت له يعجب العود
3: القاو لا لا يقول لي لا يعملها بالحكايه هذه مش بال
2: اغنيه النورس
4: انت علاش يوصل اليه
2: تكونس
0: لا قاعد نلوج على الغنيه تعبر على
1: المقترح ليك
0: لا لا شرف وكوب
1: شوف الحويجه النسيف
4: عميقه

0: ما فهمتش ما فهمتش واش واش واش عجبا فيها.
1: غنية للسيدة المخشة.
0: ما زلت غنية لك انت ساعه
1: غنية النادي.
2: تحس عقوبة.
0: برد بيعطيني فرصتي خلنا هدي لك غنية. وبحبك والله بحبك والله.

0: حلو كتيبة غنية الكتيبة ماكش منها واحد اليوم
1: نورمال
0: انا قاعدين
1: انا قاعدين
2: حلو والله
0: كتيبة

0: Μπράβο,
1: Χριστέμπαμες.
2: Μαζάρ.
0: Σκούν, έδι, να ούτ.
1: Λίκαν είχαν φιλτάω.
0: Τα σκούν.
1: Μα νάρισα.
3: Σα.
0: صالحة
1: صالحة
2: يلي بعدك ضيافك
1: نعرف الغنية ما فرقش
0: صالحة
2: نقز على نور
3: ساري تحب نزيدو
0: ما نحبها
2: السيدة المخرجة
3: أيوة
2: قالت عندي غناية دي في خاص للدكتور سليم العسلي
3: أيوة
2: فعلا نيت
0: جورج مصطفى
2: اللي
0: هو البيبي

0: Souvenir. Souvenir. بالعربي
1: بالعربي.
2: عاود له عاود له عاود.
3: ذكريات.
2: ذكريات.
3: الله.
2: أيام جميلة. تحب كان دي في السينما هيك.
3: لا والأغنية ذي نحبها ياسر. والله. أنا ما عندي مدة ما سمعتهاش.
2: شفت الدنيا
0: ودقت
2: الحب.
3: ودقت الحب.

0: وين؟ القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: 36 دقيقة. رجعنا لكم في نايس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي خلينا نمشيو للايك ديزلايك. تحية لكل من يتابعنا داخل وخارج حدود الوطن. جيتي تصويرة عزيزة على قلبي. التصويرة ذي جينا مباشرة من سان فرانسيسكو. دونك سلم برشا على عشيرتي صديقتي يا رفيقة الدرب زيدا إيناس بن سليمان نوسة اللي العشرة لفرقتها لا سنغافورة قبل ولا سان فرانسيسكو توا ولا شيكاغو انتخوتخ. دونك إيناس تحية كبيرة ليك. ربي فضلك محمد والصغار وإن شاء الله ديما نشوفك بألف خير. شكرا على المتابعة حبيبتي وصديقتي إيناس بن سليمان. وشكرا لكل من يتابعنا خارج حدود الوطن. وقديش راو انتم الكل عزيز علينا وتصاور اللي جينا من عندكم تحت أي سماء وفوق كل أرض.
3: شفتوا في أمريكا بونتو في ترامب.
2: بونتو في ترامب مش متى في ترامب مش في اليوتيوب.
3: سيد العميد توا غادي في سان فرانسيسكو.
2: لا سيد العميد قال في ترامب ما لم يقوله
4: تو المرأة بعثت لنا تصويرة باش تمشي
2: نوسايد. لا على روحها من كوجينا قالت لي ناس
4: هذا في الأخشي على ترامب وفي المشاكل. يا كابتن يا كابتن.
2: الستة وأربعين دقيقة باش نمشي وتصويت بربي. قال لي ندو من لوكسمبورغ برشا قاعدين يتابعوا فينا. تحياتنا لكم. شكرا على المتابعة. تحياتي لمهدي النيفر مهدو شاه. تحية ليك تابع فينا توا مباشرة. شكرا لكم الكل. حساني قولي أنا راون تابع فيكم توا من فلوريدا. تحية ليك يا حسان اللي تابعونا في فلوريدا الكل. يلا قولونا كل حد فيكم ينقعد يتابع فينا هذية ما هو إلا سي الموتيفاسيون اللي نحن ونفرحوا برشا اللي قاعدين تتابعوا في ناس الديوان وتسمعوا في أصواتنا من تونس. طبعا سهيل عبد الجواد من الرياض ذيك كل يوم راهو سيد راهو مدير عام تاع تي سهيل صديقنا. تحية ليك. شكرا على المتابعة. نورز نمشيوا للايك ديزلايك.
1: لايك لايك ديزلايك.
2: مهند طلع يتبع فينا من إيطاليا هنا توافق
5: جوستومون
2: من مهند هاي
5: تحيه على ايطاليا.
2: شحيح على ايطاليا مهند يلا طبعا
5: خطوه جديده لمواجهه التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني قدمت طلب الى مكتب الاتحاد الاوروبي للملكيه الفكريه لتسجيل صوتها كعلامه تجاريه. الطلب يتضمن تسجيل صوتي مدته 4 ثواني اكها وتقول فيه ميلوني بالايطاليه انا جورجيا ميلوني مارتين. وتاتي الخطوه هذه بعد انتشار صور ومقاطع مفبركه لميلوني عبر الانترنت بعضها قدم للمستخدمين على انه هو حقيقي. وكانت رئيس الحكومة الإيطالية حذرت قبل من مخاطر المحتويات هذه ودعات إلى التثبت قبل إعادة نشرها. لكن التسجيل هذا متاع صوت كعلامة تجارية في حال الموافقة عليه لن يمنع تلقائيا استخدام صوت ميلوني في مقاطع مزيفة وإنما قد يمنحها أدوات قانونية إضافية لملاحقة من يقلد صوتها. نذكروا اللي الحكاية هذه تجي بعد قضية رفعتها ميلوني عام 2024 ضد رجل اتهم بإنتاج ونشر صور إباحية مفبركة باستخدام تقنية التزييف العميق وجهها. وهي القضية اللي ما زالت أمام القضاء الإيطالي.
2: هلا ونحب نقول لكم نحن في ديوانا فامر أنا سبقنا ميلوني
3: بارك
2: وسجلتوا الكل لامبرانوي ديجيتال متاعكم شكيكة ما يسقوناش أصواتنا. عميد لايك ديزلايك.
6: لاي لايك لأنه هذا يتول يزم يكون عن الناس كل رو لأنه ولا اختر كبير برشا الذكاء الاصطناعي والتزييف والحكايات مختر برشا. الناس عملوا لهم حطوهم في وضعيات وحطوهم في يقولوا في كلام اللي عمرهم ما قالوه. دونك احسن حاجه حتى واحد يقي نفسه انا فهمتني حتى ازاء القضاء ولا اذا فهمتي الاوبينيون بوبليك يعني الراي العام يعني راي الناس كل زعما لك. وان كان كما قلنا احنا الديوان سبقنا برشا
3: برشا برشا
2: فلا دكتور لايك ديزلايك.
4: لا لايك شخصيه عامه شخصيه سياسيه بون تنتمي لحزب معناتها متطرف شويه تسمى دونك عضو الحكايه هذوما. لايك
2: لايك طالين
3: لايك
2: باي
3: لايك. راه كما قلت احنا نذكروا الناس احنا الخطوه نتاعنا كانت قبلها هي وحاجه خارق العاده وسورتو فما ناس تمل بالامور هذه خلطوا ما تيلمون الانتيليجنس ارتيفيسيل معناها شيء غريب معناها بون ATS. بون ان شاء الله الناس كل تعمل كيفها الرؤساء الكل فهمتني
2: لا فوالا سورتوم ماكرون برب
3: والله ماكرون
2: ماكرون قولوا يسجل خاطر كل مره يقول لنا راه مشان
4: ممكن بيمشي على
2: الله يقولنا
3: فيه مش ماكرون برك
2: كلهم
3: دايرين بيه
2: اللي دايرين بيه جمعت لكم
3: هاك تعرف انت
2: سوسيبتيبل بي محمد
7: لايك لايك و شوف قاعدين نراو في برشا دي فيديو وبرشا
2: مفبركات
7: وبرشا حاجات اللي معناتها ولات ثم عباد مختصة اللي يوجهوا لياي كيف ما يحبوا هما فهمت اي سورتو كو معناتها لياي يخدم بحاجة اللي هي يعني معناتها البرومبت يحاول بنسبة كبيرة برشا يقرب الصوت انه يكون معناتها ريال على الاخر ثم معناتها بليزيور سيت وتولت اصلا الصناعة الموسيقية الكل زاد في العالم معناتها تم بالمعناتها الياي وبالسولو اللي هو عمل ثورة كبيرة كبيرة كبيرة معناتها رانا ولينا نحكيه على برشا مقاهي في تونس يحطوا الموسيقى متاعهم كان يعني معناتها بالياي خطوة باهية جدا باش يمنعوا الليميتاسيون معناتها متاع الاصوات وكل هذا هو
2: واضح باهي نورس شنو كنت تقولي
5: نحكيه على قاعدة بيانات لحوادث ديب فيك محدثة في أكتوبر 2026 تم توثيق 614 حادثة مرتبطة بالصوت التسجيلات الصوتية أي حوالي 14.1% من الحوادث الموثقة في قاعدة البيانات الأخطر زادة دراسة عن Consumer Reports في 2025 اختبرت 6 أدوات لاستنساخ الصوت ولقات اللي الباحثين استطاعوا بسهولة إنشاء نسخة من صوت شخص اعتمادا على تسجيلات متاحة للعموم في 4 من أصل 6 أدوات من دون آلية تقنية حقيقية للتثبت من موافقة صاحب الصوت
2: وهو كذلك بي نمشو لسويسرا نورزي
5: نحكيه على رئيس بعد 11 عام في الحكومة السويسرية رئيس الكونفدرالية وزير الاقتصاد بارميلا يقرر الرحيل اللي هو عمره 66 عام وين أعلن استقالته من الحكومة الفيدرالية اعتبارا من نهاية ديسمبر المقبل وأكد اللي القرار جاي بعد تفكير طويل واللي الشغف بالعمل ما عادش كما كان في البداية وأوضح اللي استقالته ما عنديش حتى علاقة بوضع الصحي وإنما برغبته في إفساح المجال أمام دماء جديدة في وقت يشهد فيه العالم تغييرات سياسية واقتصادية متسارعة نذكروا أنه دخل الحكومة سنة 2015 وتولى في البداية وزارة الدفاع قبل ما يتنقل إلى وزارة الاقتصاد عام 2019 كما ترأس الكونفدرالية السويسرية مرتين
2: فلا قال ليه فضيحة سياسية وليه لأسباب صحية وفيها الشغف عميد لايك ديزلايك
6: يا سماح من العباد مش فاهمة اللي سويسرا
2: سويسرا ما في صحيح
6: هي النظام الديمقراطي الوحيد الموجود على وجه الأرض علاش ريت حكومة ذي كل هم ماشي رئيس راه هم سبعة والرئاسة تدور عليهم أطور دورة وحتى كي نحيو الحكومة كل بيتبدل شيء لأنه السيستم سبزيديال
2: يتنحى معمول أي حد فيهم لا تسقط يا الحكومة
6: يا معمول في سويسرا المحلي والجهوي والفيدرالي يخدم كالمونجالة ينجبوا الحوم الكل وتقعد تمشي سويسرا كالمونجالة
2: شالينا في هذا القرار في حد
6: رائع ذات. لأنه القلق ما عندهمش ما يعملوا تو تور
2: قال غياب الشغف
6: يعني الترا باش يتبدل في وقتها باش يبدلوا سكة يبدلوها في وقتها باش يبدلوا شباك يعني الأمور كيما مونجالا حياتهم كيما مونجالا يمشي يشوف سويسرا يفهم علاش يقلقوا غاديك خاطر احنا يز مجهود سياسي هذو ما عندهمش مجهود يعني فهمتني دونك لايك ونص
2: لايك ونص دكتور
4: متنجم كان لايك تاذل كيفك ومعادش ينجم يخدم الشغف ولا لباسيون كيما نقولوا نحن فهمت تنحات معادش ينجم يعطي إضافة مساج للمسؤولين الكل مش لازم حتى سياسيين نظر تنجم تكون حتى في منصب إداري ويتنحى الشغف خلي البلايصة اللي مازال نافع ويحب يخدم ويحب بيان سور لايك
2: لايك دكتور
3: كنا كل لايك الناس كل تنسج على منوالو ما اختم فماش ما حماس ماش ما شعلة انتهى الأمر هو شقاله قالك لو فو سكري ني بلو أوسي سكري
2: وي. صحيح
3: انتهى الأمر يفو سابوار كي تي لا
2: تابل
6: لا تابل لوسكو لامور يدي سيرفي
3: لوسكو لا بوليتيك
2: محمد
7: لايك
2: لايك
6: شبيه
2: مرخوفة اللايك ما عجبني
3: لايك ما يحب السويسرا
7: لا مش السويسرا يحب السويسرا ولا حاجة لا
3: فتك عليك
4: يحب الشوكولاتة انت على السويسرا
2: الكلكم لايك تعرفوش أصله جي بيرمانان شو يخدم قبل ما يكون في الحكومة
3: قصة غريبة جدا
2: اي تعرفوش قصته
4: لا
2: احكي لنا طريق
3: والله قريتها ما
2: هو مزارع
3: صحي
2: ومنتج نبيذ من أكبر منتجي النبيذ في سويسرا وكان عنده مزرعة وبرشة كروم متاع نبيذ في سويسرا قبل ما يكون في الحكومة بدأ في العمل المحلي في حزب الشعب السويسري وهو كان من أبرز الأحزاب السياسية السويسرية من منتج نبيذ أول منصب في الحكومة كان وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة أيوة. بين 2016 و 2018 دونك هذيك علاش معروف جدا هو
6: في كل الجيش عنده واحد من اقوى
2: هذا هذا من بعد وزاره الاقتصاد والتعليم والبحث اللي مازال يديرها ومراه ما قالش توا قال جو فوري لا باساسيون في ديسمبر
3: المستوى الثقافي والدراسي نتاعو شوف
2: لا هو يقول لك من وقت اللي مره جاوا وعطاو لي سي في نتاع الحكومه الكل قادوا يقفين على السي في نتاعو لانه ما فماش شهائد دراسيه بتاتا دونك لو سول سي في في الحكومه الفيدراليه السويسريه ديما نتبعوا باسكو بالنسبه لينا مالغري سا عنده احترام شديد جدا فما قدر كبير للسيد هذايا ويقولوا بانه من احسن من ترأس الحكومه الفيدراليه السويسريه واليوم يقول كان لو في لو فو ساكري ني بلو ساكري
3: لو فو ساكري ني بلو اوسي ساكري
2: ني بلو اوسي ساكري هكا قال رئيس سويسرا اللي اختار الاستقاله يلا شكرا لكم اللي بعده كمان باش نمشيو اللي بعده فاصل صغير ماشي لي استوس بونوس
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
8: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
0: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: الستة وخمسين دقيقة مازلنا في المباشر متواصل من حتى للسبعة باش نمشي وتوت سويت لأستوس بونوس
8: أستوس بونوس
2: عسلي ما صاحبتي
9: عسلي ما صاحبتي
2: مرحبا جيجي شحوي تعرف الشغب شحوي لك جيجي
9: شحوي لك انتي صحتك بخير
2: الحمد لله الحمد لله
9: العويت أيه؟ اليوم حبيت نمشي بهم انهم فتحوا على الثقافة الهندية
2: الهندية
9: اليوم مش نعملوا فواياج
2: يلا مرحبا اتاشي بوسانتور
9: اي حضروا روحكم اليوم باش نحكيوا على ريتا شنو هي ريتا اي هذه بلانت موجوده في الحضاره الهنديه ومعروفه أي. برشا انها هي بديل لماده الصابون والا الشامبو
2: اي
9: دونك
2: بديل الشامبوان والصابون
9: اي هو حاجه أي. طبيعيه فيها ماده صابونيه طريقه التحضير نتاعها سهله برشا انا جبتها لي دونك بديت بالتيست نتاعي من بعد عملت ريشيرش نلقى اللي هي متوفره في الاسواق دونك الناس الكل يهبطوا ياخذوا نتاع 100 غرام ريتا يخرجوا منها القلوب ناخذوا من الاسواق الاسواق نتاعنا
2: السوق العربي
9: السوق العربي اي والشكل نتاعها كيفاش هي تشبه برشا للنوازيت البوفريوا نقسموها نخرجوا البارتي من البرة تلقاها كيما الدقله ولا كيما العجوه اللي يجيبوها من البرة من داخل نلقاو القلوب هذيكم نرميوهم ناخذوا هكا البارتي هذيك ننقعوها في الماء ليلة كامله ديجا باش نلاحظوا احنا اللي فما صابون فما كتكشكيشه بتاع الصابون والرغوه من الفوق
2: ليله كامله
9: ليله كامله من بعد نضربوها في الميكسور نرحيوها ونغليوها ربع ساعه ومن بعد نصفيوها ونحطوها في دبوزه ونغسلوا شعرنا تقولش عليك تغسل بالشامبو
2: شامبو كاريمون
9: ناتوريل يعطي لمعه تقويه يغذي الشعر ينظف الفروه مناسب برشا للبشره اللي للفروه سامحني الحساسه يعني جماعه اللي يقعدوا يقول لك امان وما لقيت الشامبو مناسب ليوم ما نحبش يكون فيه سلفات وبارابين وسيليكون ويقول لك فما عندنا احنا كزعما زعما ما فيهش حتى شويه من السلفات ولا البارابين هكا جبت لكم بلانت انا موجوده في الاسواق وعلاش ليه ما نلقاوش الشامبو ريتا انا ما سمعتش هكا ايدي نتاع شامبو جديد خلصوني
2: ميسيش تو نعملوا بعد سبونسورين هنا جيجي نعمل بعده أبخي شامبوان ولا لا؟
9: بيان سور النقطة يعطيك ألف صحة سامح في النقطة هذه على خطرها راهي تشيح الشعر
2: على
9: دونك نجم نعمل معها لأبخي شامبوان ولا إذا كان احنا شعرنا معناتها نعرفوه إنه هو يشيح نستعمله قبلها حمام زيوت ومعناتها وماسك كامل متاعنا
2: شيح شعر
9: أي وإلا نحطوا قطرات متاع زيت جوز الهند في وسط المزيج هذاك.
2: فوالا وتحية للنادو حتى لنا موسيقى هندية هذا تحكي دونك ريتا هذا موجود غالية رخيصة؟
9: والله الحقيقة ما عنديش فكرة قديش لي بري، حبيت نجتهد ما لقيتش لي بري فيكس، ماهيش غالية
2: ماهيش غالية
9: وسختو راهو جان نقول لك توا احنا مازلنا ما وصلناش للاستعمال نتاع لي بلونط هذوما، فما شيكاكاي فما الاملة فما هي فما دي بلونط ونحكيوا عليهم موجودين في الاسواق وتنجم تيخو عرفت 5000 5000 5000 وهما من اقوى لي بلونط، فما كف مريم فما برشا حاجات ان شاء الله نحكيوا عليهم. حكينا على الكثيره احنا قبل اللي هي تتسمى هذيك نقولوا احنا لوكس دو لوكس في لي بلونط، مي هذوما اغلى حاجات مي هذوما راه مرخص على الاخر. وانا قلت مادام حكيت على حاجه نشريوها بالفلوس خلينا نحكي على حاجه ما تتشريش بالفلوس.
2: برافو عليك جيجي.
9: دونك باش نحكي لهم على شحم نتاع الدجاج، ماذا بيه يكون الدجاج العربي اللي ماهوش متعرض للتزريق نتاع لي زرمان، راهو يعطيكم ترتيب بعمق للبشره غني بالفيتامينات.
2: شحم الدجاج العربي
9: وي وهذا
2: اقوى مرطب للبشره،
9: اقوى مرطب هذا في عادتنا وتقاليدنا راه جدتنا ملي حلينا عينينا نسمعهم يقول لك يا نعمل. فما زوز هما، فما الفئه العاديه والفئه اللوكس اللي تستعمل المعناتها الشحم نتاع ليت العلوش، وفما اللي يقول لك نستعمل الشحم الدجاج وراه بيو في كاس من الشحم الاخر معناتها اكثر في عيليه الشحم نتاع الدجاج، خاصه هوني نحكيو على الشحم نتاع الدجاج العربي خاطر الاخر متعرض للتزريق وكالجو هذاك الكل. دونك نحطوه في هكا في حاجه معناتها على الغاز حتى لين يذوب على الاخر. من بعد شنو يولي زيت ناخذ مغرفه دجاج ذايب عليها مغرفه نتاع زيت جوز الهند وعليها ثلاثه قطرات من الفيتامين او ونزيدوا معاهم زيت عطري، وانا نختار ديما لافونت على خاطر ريحته فيوحه برشا وتغطي على الزفوريه هذيك، وراي الزفوريه ريت كي تتحل في معناتها كي نذوبوها احنا راهي ما عادش باش تقعد باش تتنحى ديجا مع ثلاثه قطرات ديجا باش نلقاو هذا اقوى كريم مرطب للساقين وللبلايص هذوما اللي عندنا احنا نقعدوا برشا على البيرويت والكل. دونك المرافق نتاعنا يسمارو راهو يفتح يوحد، فما برشا كل عندهم المشكله نتاع الانسولين والسكري دونك هذيا تكحال الهوني نجموا يستعملوا في الرقبه اللي يصليوا ويركعوا عندهم البلاصه نتاع الصليت في الرقبه والكل ينجموا يستعملوا، فمش كل حتى عندهم زيد افرازات وماده الميلانين دونك هذوما الكل ينجموا يستعملوا اذا كان استعملناه للبشره تكون طبقه خفيفه.
2: انا كل ما اقول جهين كملت كل شيء وما هيش باش تفاجئني جهين غزاي. شكرا جيجي
9: جديدة يعيشك
2: تحية لك جيجي. كانت هذه أستوس بونوس وهذه كانت ناس الديوان. تقابلوا غدوة إن شاء الله في أحسن الأوقات. دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا.
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
8: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة واللي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء، ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في تصريح إعلامي بمناسبة زيارة ميدانية أداها اليوم إلى ولاية سليانة أن التدخلات الخاصة بفصل الشتاء ستشمل كامل تراب الجمهورية دون استثناء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كاشفا عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر أحداث مخازن مركزية إقليمية بكل الولايات تتوفر على كل الآليات لضمان سرعة ونجاعة التدخل.
2: فصل الشتاء بتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية يلزم يغطي التدخلات كامل تراب الجمهورية، ما عندناش مناطق فيها برد ومناطق فيهاش برد، هذا فصل يلزم نتهيئوله من زوج زوايا. الزاوية الأولى أنه ما نخليوش العباد ناقصة مؤونة أو ناقصة معدات، هو الشمال الغربي لكن حتى كامل مناطق الجمهورية تستحق إلى التدخلات. هو الأهم بالنسبة لنا احنا أنه نكونوا حاضرين لزوج أشياء. الشيء الأول أنه ما نخليوش وما نغفلوش على أي شخص كسوا من الناشطين أو غير الناشطين أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل متاع الشتاء، ما نخليوش مناطق نقصة مواد ما الغاز أحيانا. ثاني حاجة عنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، لأنه تعرف مجاري مياه وأودية اللي ممكن تتسبنا في أضرار لبعض الأشخاص أو في بعض الأراضي الفلاحية وغيره، ونكونوا جاهزين للتدخلات. هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، وأصبحت المخازن المركزية عنا داخل الجمهورية ما عادش في العاصمة.
1: المكلفة بالتعاون التجاري مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي تؤكد أن المرحلة القادمة من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زليكاب تقتضي مزيد انخراط القطاع الخاص التونسي والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الاتفاقية للتوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز حضور المؤسسات التونسية بالقارة. واللجمي توضح أن تونس سجلت منذ انضمامها إلى زليكاف وإلى حدود الثاني من أكتوبر الجاري نحو 532 عملية تجارية مع عدد من البلدان الأفريقية التي لم تكن لها فيها سابقا تمثيلية تجارية، مبينة أن فرص الاستثمار المتاحة أمام المؤسسات التونسية في القارة تشمل بالخصوص قطاعات الصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات والصناعات الكيميائية والصيدلانية والخدمات، إلى جانب قطاعات تتمتع فيها تونس بخبرة على غرار الصحة ومواد البناء والخدمات الصحية. نقل التلميذة التي تعرضت أمس للسقوط من حافلة تابعة لشركة الجيوية لنقل القوافل بقفصة أثناء سيرها إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجيوي بتوزر إثر تدهور وضعها الصحي، وبعد أن تم إيواءها أمس بوحدة الإنعاش والتخدير بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجيوي بقفصة حسب ما أكده مصدر طبي مسؤول لمراسلة ديوان فام بلجيا. ويذكر أن تلميذة سقطت أمس من حافلة مخصصة للنقل المدرسي على مستوى منطقة الرحيبة بالطريق الوطني رقم 3، مما تسبب لها في إصابات وصفت بالخطيرة جرى على أثرها التدخل الطبي العاجل. وفي شان دولي، الحكومة الفرنسية تقرر تعليق الدراسة في عدد من المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع في محاولة لاحتواء موجة احتجاجات طلابية تصاعد خلال الأيام الماضية وأدت إلى إغلاق أكثر من 400 مدرسة ثانوية في أحد أيام التحركات، فيما تأثرت مئات المؤسسات التعليمية الأخرى بدرجات متفاوتة. ويأتي هذا القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالتزامن مع تحرك الحكومة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع ممثلي الطلبة في مسعى لتهدئة التصعيد وإتاحة مساحة للحوار بشأن المطالب المرتبطة بأوضاع التعليم. ومن جهته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا بما وصفه بالهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة، مضيفا أن الأزمة لا تتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما وفق قوله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بسبح

ببالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: موندو دي جيينغ الميكس والرميكس أقوى الهيتات وأجدد التوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم
0: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.8

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار نتلقى معكم توا يتصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملين الطريق، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، طريق السلامة للجميع. شكرا على متابعتنا، تحياتي للناس اللي تخدم توا، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة إن شاء الله. الناس اللي تسمع فينا في الديار إن شاء الله يكونوا منسينكم، وتحية للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج، ديما نعرف تتبعوا أخبار البلاد شنو اللي صار خلال 24 ساعة اللي تعدت. شكرا شكرا شكرا، مرحبا أهلا وسهلا الناس اللي تبع فينا على فريكونس متاعنا الكل، ما هوين ما أنتم موجودين في تراب بلادنا العزيزة. مرحبا الناس اللي تبع فينا البرز ده، مرحبا أهلا وسهلا. شانل اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف مفتوحة للجميع، تنجموا تتواصلوا معنا أيضا صفحتنا على فيسبوك ديوان اف ام. مرحبا في 60 دقيقة شنو باش نحكي والليلة، شكون شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويت. صورة لعمود كهرباحي يتوسط طريقا في صفاقس تثير جدلا، والبلدية على الخط في فيسبوك. تحرك وطني لحماية الأطفال من المخاطر الحديثة تحت عنوان ساعة وقاية، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في فيدباك. قانون المالية لسنة 2027، ما هي التوجهات الكبرى وما هي الأولويات؟ موضوعنا في اللكتور. محتجون يغلقون الطريق الحزامية بطريق العين بصفاقس بعد تسجيله لحوادث مرورية قاتلة، موضوعنا في عليون. عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى وضع مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. فتح اختصاصات جديدة في التكوين الفلاحي في مركز بغرارة بمنزل شاكر من ولاية صفاقس، ما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأجرية. ومسلسل مصري يروي قصة عاملين في مطعم يعيشان مواقف لم تكن في الحسبان، اقترح عليكم ديلا في بون بلان.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، مرحبا يا حسام. هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مرحبا هيفوفا. ضحى السويسي معانا كوتي ديجيتال، مرحبا يا ضحى. معكم هدى كوتي ميكرو حتى لتسعة متاع الليلة. فيسبوز نحكيه على صورة لعمود كهربائي بارتاجيتوها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. العمود هذا موجود في وسط الطريق، نحكيه عليه بعد شوي، لكن قبل هذا باش نحكيه على برنامج انا اعتبره من البرامج الرائدة اللي تربح البردية برشا موارد في الاخر، معناتها تربح نظافة ايضا جمالية. برنامج متعنو النقاط السوداء لتجمع الفضلات في بلدية جرمدة من ولاية صفاقس، تم تركيز فيها كاميرات مراقبة. شنو المشروع هذا؟ شنية تفاصيله؟ والكاتب العام المكلف بتسير بلدية جرمدة بصفاقس سيد البحري مثلوثي ضيفنا في المباشر. سيد البحري مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء الخير أخت هدى، ليك وكافة مستمعي ديوان فهم، هاتيك الصحة، برنامج متميز.
1: شكرا، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. النقاط السوداء في جرمدة، نقاط تجميع الفضلات اللي المواطنين بالسرقة يمشي ويصبوا الفضلات الغادي حتى تولي نقطة سوداء تجمع فيها الكلاب السايبة والروايح والمشاكل الكل اللي موجودة معناتها جراء النقاط هذي. المشروع هذي فيما يتمثل بالضبط؟
3: شكرا أخت هدى. تعرف معضلة النظافة هي معضلة تعاني منها أغلب البلديات في تونس. نظفوا في البلدية في الصباح، يعود البعض يرمي الفواضل البناء والأثاث والفضلات الصغيرة وغيرها، ونرجعوا ساعات بعد ساعات لنقطة صفر. الحقيقة هي حرب استنزاف لا تنتهي، معناتها يوميا العوان البلدية والمعدات والمصاريف معناتها بشكل رهيب. هو أحد الحلول معناتها هي تركيز الكاميرات المراقبة عالية الدقة في النقاط السوداء المعروفة. احنا هذا يسمى استثمار، معناتها نسميه احنا استثمار ذكي، في عوض باش نهدروا كميات كبيرة من المال تصرف البلدية بينصير عندها معدات وعندها وقود وعندها خدامة وعندها كذا. احنا تو مش نوريهم معناتها النقاط سوداء ولا مثبت أصبحت تحت السيطرة. معناتها كلها مراقبة. دونك ركزنا احنا بريد جريندا في 18 موقع حصرناهم 36 معناتها كاميرا. كثير أصدرنا بلاغات رسمية ونبهنا المواطنين بأنه النقاط هذه كلها أصبحت مراقبة. في رسالة واضحة من البلدية يكون كل شخص يثبت التورط نتاعو في تلويث المحيط راه يتحمل المسؤولية نتاعو.
1: يتعاقب معناتها بالقانون.
3: باش ياخذ الإجراءات القانونية ضده. معناتها احنا توا انطلقنا في العملية عندنا تقريبا 65 أيام. لاحظنا برشا معناتها الناس تجاوزت القوانين وجابت ساعات كميات مهولة نتاع فضلات مختلفة. دونك احنا بنزلنا في الأسبوع هذا هو أسبوع تجريبي. مانيش مش نحبوا سيرتو نركزوا على الجانب التوعوي، الجانب التحسيسي، نعلموا الناس كل البرا. اصبحت بلديه جرمدا عندنا اغلب النقاط الموجوده هي يعني كلها نقاط معناتها مراقبه، وكل مواطن يجب يلتزم ويحترم البيئه ويحترم النظافه ويحط الفضلات نتاعو في المكان المخصص لها في الوقت المعروف المخصص له. معناتها عندنا بلاغات في وقتاش التوقيت اللي خرجوا فيه من الفضلات نتاع البلديه. في الحقيقه اخت هدى معناتها أمس واليوم معناتها تقريبا تغير جذري كامل في المنطقة البلدية. هذا معناتها لاحظناه حتى بدي كاميرا 18 موقع تقريبا البارح في الليل كله منظف
1: الحمد لله.
3: حتى موقع ما فيه معناتها حاجة معناتها ملفت الانتباه ولا كذا.
1: أي معناتها وصلت المعلومة لكل المتساكنين. فوالا
3: معلومة لكل المتساكنين. وثم تغير جذري لاحظناه احنا قبل ما ندخل حتى في الججر في الردع وفي كذا. المواطن يشوف الكاميرا ثم شكون معناتها شاف الكاميرا كان مش يلقي فضلات رجع
1: تراجع معناتها يعني معناه اليوم كي نطبقوا القانون كي المواطن يخاف من تطبيق القانون تقول لي لا توعية ولا تحسيس. صحيح ينجم يعاون التوعية والتحسيس لكن في الاخر معناتها كي يحس فما تطبيق للقانون وفما ردع الناس كل تمتثل هكا ولا
3: كي يشوف الكاميرا صحيح معناتها يعرف روحه مراقب يعرف روحه معرض للتتبعات ومعرض لغيره. دونك
1: هو علاش الدول المتقدمة معناتها ديما المواطنين نتاعها منضبطين خاطر هو في داره وتجيه الأخطية بالمواصل فوالا بتصويرته وكل شيء ومروان
3: ما يلزمش يقول لا مش صحيح ولا لا كذا. هذه سيارتك هذه رقم نتاع المنزل نتاعك ولا هذه انت بالكاميرا يجي يشوف روحك تعرف روحك اللي هو راك انت يا السيد فلان راك انت اللي قمت بالشيء هذايا. وحنا وثقنا جميع العمليات اللي صارت كل لكن كما قلت لك احنا مش نحاول الاسبوع هذايا باش نخدموا قدر الامكان على التحسيس وعلى التوعيه وعلى اعلان كافه المواطنين راهو اصبحت جل المناطق مراقبه. وراك انت البلديه بالنسبه لنا احنا مثلا فضلات الصبيره اللي يحب يجي للبلديه نجم يقص توصيل وتولى البلديه رفعها من داره وتمشي ليزونجي نتاعنا من غير ما هو يلقيها في الشارع بطريقه عشوائيه. الفضلات يخرجوا في وقتهم ويحطنا في المكان المخصص لهم سواء في باب المنزل نتاعو اذا كان بورتا بورت والا في الحاويه المخصصه لرفع الفضلات. اما مش يخرج كميات مهوله نتاع فضلات نتاع بناء وردم وساعات حيوانات ميته وساعات كذا وجي في الطريق العام ويلقيهم بشكل هذاك اك الصور اللي ما نحبوش نشوفوها في بلادنا. واحنا نعملوا كثيرا على وعي المواطن زد لك حتى الكاميرا باش تكون دورها معناتها اللي كان السيد خاله فايت حمص اللي نتاعو
1: فوالا هذا هو معناتها هذا تطبيق القانون. وان شاء الله التجربه هذايا تعمم على كل البلديات باش معش نشوفوا فما نقاط. فقط سؤال معناتها سي البحرياني اذا كان فما نقطه سوداء اخرى معناتها نجموا نبدلوا الكاميرا من نقطه الى نقطه اخرى.
3: كاميرا موبيل نجموا يتحكموا بالطاقه الشمسيه كما تسمى الطاقه الشمسيه. طبعا اذا كان منطقه نظافه وسيفينيه معناتها ما سمحت فيها التشكيل نجموا نحولوا الكاميرا هذيك لاي مكان هي تنقل لاي مكان هي كاميرا بالطاقه الشمسيه مش معناتها مرتبطه بخيوط
1: حتى شيء. معناها حد ما يقول راني انا مانيش مراقب بالكاميرا تنجم تلقى روحك معناتها في النقطه
3: الواقع نتاعها حسب الوضع اللي عندنا. اذا كان ثم اماكن بينسير ما عادش فيها والناس سي معناتها كذا نحن بينسير مش نحولوا لكن من غير ما نعلنوا كونوا مش نحولوها ولا كذا
1: مش تقعد معناتها فوالا فما تطبيق للقانون وعلى الناس الكل. ربما الناس اللي تسمع فينا تقول لك شي ربح هذا البلديه يربح
3: صدقني هو انا قلت استثمار ذكي البلديه تربح بريمير مو معناتها الكميات اللي كانت تهز فيها يوميا. تخيل احنا كنا تقريبا في اليوم نهزوا في 10 و 12 حموله هذه فضلات السلفه نتاع
1: النقاط السوداء
3: حموله الشحنه نحكي لك انا معناتها شوف انت على العوين وشوف المزوط محروقات وشوف الميكانيك وشوف كذا الى اخره. انا كان كي هذوما كل مواطنين يوليو مثلا معناتها يصب في المكان المخصص والا يجي يقص ما توصل ونمشيو احنا نهزوا له الزبيره نتاعو معناتها خاطر حوايج خاصه نتاع مش نتاع كيما نقولوا فضلات منزلي قاعدين يهزوها دونك مش احنا كبلديه وحاجه تنظف المدينه اللي احنا الغايه نتاعنا كلنا الهدف رقم واحد هو تكون المدينه نظيفه ويكون صفر نقطه فضل صفر نقطه سوداء في المنطقه هذيك الغايه الرئيسيه
1: فوالا نجم نكيسوا به نجم نعرفوا به التنوير العمومي نجم نهيئوا به فوالا
3: برشا وقود برشا تعب نتاع خدامه برشا كذا ونظافه المدينه بينسيور هذيك رقم واحد
1: فوالا واضح به نرجع بك للتسميره اللي دارت في على مواقع التواصل الاجتماعي عمود كهربائي يتوسط طريق في ولايه صفاقس طلع في المنطقه البلديه قرمده شنو هي الحكايه نتاع العمود الكهربائي ده اللي في وسط الطريق
3: هو العمود الكهربائي وسط الطريق معناتها هو العمود موجود من قبل راهو الطريق موجود من قبل مش جديد العمود ما تركبوه تو
1: وهذا في الاخر شكون قبل معناتها شكون قبل العمود ولا الطريق تو شكون اللي جا قبل
3: الطريق موجود والعمود موجود زوج موجودين معناتها
1: علاش ظهر تو معناتها للعيان
3: هو والله موجود يمكن ما عرفتش انا شنو اما ثم حاجه هم بين قوسين هو موضوع ما تتابع لشركة الكهرباء والغاز بعد مش المعت هذا مش بوتون تاع بلدية مش ضوء بلدي هو ضوء تاع واحدة
1: أي فلا ربط
3: أي ضوء تاع ربط تاع شبكة كهربائية مش ضوء تاع بلدية بعد مش بوتون تاع بلدية
1: أي
3: تاع ستيغما فهمتي البلدية قاعدة تنجز في عدد من الطرقات طريق هذاك كي نظفناه وكو جا المقاول بدا باش يهيئ فيه وكذا واحد هو ظهر العمود
1: هذا
3: عملنا ستيغ وطلبنا منها باش تقلوا في اقرب الاوقات وان شاء الله الاجراءات الجاريه ان شاء الله في اقرب وقت بحول الله مش مش نقلته من المكان هذاك
1: لا خاطر في قلب الكيس هو معبد مش معبد ولا معبد
3: لا لا انكورو في
1: معناها ما تنجموش تعبدوه كان ما يتحول البوتو من غادي
3: احنا نستناو توا ديزا في السيك باش تحولوا باش نتواصلوا عمليه التعبيد
1: حتى اناره ما فماش ظهر لي عموميه الغاديه
3: تقريبا ما فماش هي ما ان شاء الله في اقرب الاوقات كما قلت لك السيك ديزا احنا اتصال بها ومنذ مده الحقيقه مش راهو من
1: التصويره
3: معناتها لبنها من 23 جوان وبعد بعثنا لها رسمناها باش يوقع نقله الفوتو هذايا واتصلنا بها عده مرات وان شاء الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله بحاول نمشي يوقع نقله بحاول
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسمعنا ستيك وتتدخل لانه يمثل خطر حتى على حياه الناس معناتها واحد ينجم ما يعرفوش وفي الظلام وغيره ونجم الله لا يقدر معناتها كهرباء تدخل الغادي ولا بسكليت ولا موتور ولا الهواء معناتها ولا حتى انسان على السقيه ينجم معناتها يدخل في العمود هذا شكرا لفضلك على كل هذه التفاصيل نورتنا سيد البحري مثلوثي كتب عام مكلف تسير بلدية قرمدة بصفاقس شكرا لك لتجزينا للقاء احنا مسلي معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا هذه في 60 دقيقة حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:28 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. ما يحدث بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية، السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تستهدف أطفالنا وتستهدف شبابنا. بالمناسبة هذه فما تحرك وطني لحماية الأطفال من المخاطر الحديثة تحت عنوان ساعة وقاية، تنظم وزارة الأسرة. شنية تفاصيل متاع اليوم هذايا، شكون باش يأثث هذا اليوم، شنية الأهداف متاعه، كل التفاصيل نحكي فيها تتشفيتا. المندوب العام لحماية الطفولة سيد منصف بن عبدالله، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء الأنوار، تحية ليك ولكل ملتقيتي ديوانا فام.
0: شكرا، يفضلك، نورتنا سي منصف، مرحبا بك، أهلا وسهلا. تحرك وطني لحماية الأطفال والشباب من المخاطر الحديثة تحت عنوان ساعة وقاية، شنو التحرك هذا وشنية تفاصيله؟
1: هو بالفعل نحن في إطار برنامج وطن اتصالي للوقاية التشاركية، وديما نعدد نكرر في جملة نقول نسطروا برشا أسر تحت التشاركية، بمعنى أنه الجميع مشاركين فيها، هيكل دولة، جمعيات، أفراد وعائلات، كلنا معنيين بالعمل الوقائي هذا اللي يتنزل هو بصفة عامة في إطار تحسين الفرد وتحسين العائلة والمجتمع بصفة عامة من كل المخاطر. ومن أبرز المخاطر وهذه حقيقة قولوها هي مخاطر المخدرات. من غير بعيد عن المخاطر المخدرات، ثم بعض السلوكيات زاد الحقيقة اللي تنجم توصلنا المخاطر تعاطي المخدرات لقدرها ولو لمرة واحدة، أما تنجم توصلناش، وهذه السلوكيات هذه زادة تمثل خطر على صغيراتنا وتمثل آفة تنخر في مجتمعنا التونسي.
0: كيما مثلا شنو؟
1: راهو عديد السلوكيات نجموا لاحظوها عند بعض أطفالنا وبعض مراهقينا وبعض شباب. وقت نحكيه على الطفل يعدي أوقات كثيرة في الشارع لساعات متأخرة، وقت نحكيه الأطفال لقدر الله تزل بهم القدم لشرب المخدرات، وقت نحكيه

0: تناول المخدرات، وحتى لتناول معناها المواد الكحوليه، وهذا موجود من خلال الملفات المتعهدين بها منذ حمايه الطفوله اللي امنوا عمل دوري في كامل تراب الجمهوريه. وقت نلقاو اطفال يتعمدوا باش يفشلوا اي دور رقابي لعائلاتهم، وقت نلقاو اطفال يسعوا لي معناها في اطار مخالطه لاصحاب السوء باش تزل بهم القدم حتى لقدر الله باش يرتكبوا افعال يجرمها القانون. هذه مجمل الافعال وغيرها بطبيعه الحال هي تنزل في اطار السلوكيات المحفوفه بالمخاطر اللي نجم ينقاد لها طفل من اطفالنا، مراهق من مراهقينا، فرد من افراد عائلاتنا. بعض الاحيان تنجم تكون عن غير وعي، بعض الاحيان تنجم تكون حتى في اطار التقليد ومحاولة لفرض الذات بين المجموعة بتاع الأقران كأصحاب الدايرين به. هذاك علاش ساعة وقاية هي التظاهرة إن شاء الله بشتكون هار 8 أكتوبر 2026، معناها نهار الخميس إن شاء الله. والميزة في ساعة وقاية ذي كونها بشتصير في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. علاش الفضاءات هذه بالذات؟ في الفضاءات هذه نلقاو الطفل المراهق الشاب، زاد نجم نلقاوه غادي، نلقاو الأسرة اللي يمشي يوصل في صغيره ويحب يطمن عليه قدام الكوليج قدام المعهد. لهذوما الكل توجهت وزارة الأسرة في عمل تشاركي مع عديد الأطراف. الأطراف نعاود رغم نستثناء وحتى حد وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التكوين المهني، وزارة كل وزارات ممثلة وهي مدعوة أيضا المختلف، مش معناها الوزارات فقط، الجميع مدعوين المشاركة في هذه التظاهرة وغيرها من التظاهرات. بالأساس التظاهرة هذه باش تسعى لرفع مستوى وعي الطفل، وخاصة يكون عنده فكر نقدي ويكون قادر باش يقول لا قدام الأقران نتاعو. راهو المهارة نتاع التصدي لك، المحاولة للاستقطاب، المحاولة للدفع بالطفل نتاعنا لأي عمل يجرمه القانون، ولا حتى أي عمل ينجم يكون بسيط لكن يرجع بالمغبة على الطفل نفسه وعلى عائلته. في الإطار هذايا يتنزل التوعية والتحسيس والتوقي،
1: معناه باش نحسنوا احنا الأطفال هذوما والشباب قدام المحاولات هذايا متاع استقطابهم متاع جرب وجذوق وغيره مع تمال حكاية هذوما.
0: هذا هو، ومش الأطفال كهو، كذلك الأسر نتاعهم، لأنه مهم جدا أو أنه العائلة
1: تلعب دور
0: صحيح. أكيد، ونحس العائلة بأهمية الدور الرقابي. راهو رقابة الطفل ماهيش بالأمر الهين، صغير صحيح نحن العائلة التونسية تستثمر في صغيرها وتحاول تسعى باش توفر له أقصى ما يمكن، لكن مهم جدا أنه طفلنا زادة تخصصوا له وقت كافي باش نسمعوه، وأيضا وقت كافي باش نراقبوه ونركزوا معاه في كل كبيرة وصغيرة. وقت نحكيه على الرقابة أختنا، راهو الرقابة تختلف حسب المرحلة العمرية متاع الطفل. مش الطفل اللي في عمر 7 و8 و10 سنين كما الطفل في 15 و17 سنة. إذنك المرافقة والرقابة من بعد، وخاصة التركيز في التغير في سلوك المؤشرات هذيك اللي تبين كونه فما الطفل عنده إشكال، وقت يبدأ فما إشكال لقدر الله مهم جدا أن الطفل ذاك يحس بالأمان في عائلته وتكون الملجأ متاعه، ما يكونش الملجأ متاعه خارج العائلة. بمعنى أنه لا قدر الله وقت تصير حاجة تمس واحد من صغيراتنا، واحد من مراهقينا، حتى واحد من شبابنا، وأي فرد من أفراد العائلة، مهم جدا كونه يلجأ للعائلة ونأكدوا له كون نحن مدينه يد المساعدة. في الإطار هذايا ندعيه العائلة التونسية أنه ما تحشمش باش تطلب المساعدة من المختصين، وندعو المجتمع الكل أنه المسألة الطفل في تونس راهي مسألة مجتمعية. إيش معناها؟ ريت نحن وقت نحكيه على الطفل نقوله الصغير ولد الناس الكل، بمعنى الصغير راهو مسؤولية الناس الكل، مسؤولية مجتمعية. وقت نحكيه على مخدرات مثلا اللي هي من أخطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تنجم تمس أي واحد من أطفالنا لا قدر الله، راهو نأكدوا في الإطار ذايا أنه الإعلام وأنتوما راكم تمثلوا القاطرة الرئيسية باش نجموا نمشيوا لقدام ونجموا في الحرب هذه المجتمعية ضد المخدرات، خاصة نكونوا نحن المنتصرين. ومن خلالكم نجموا نوجهوا دعوة للجميع، دعوة للرياضيين، للفنانين، لكل حامل رسالة، لكل شخص مؤثر اجتماعيا ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذوما الكل نقولوهم ونتوجهوا لهم، نقول لهم راهم اطفالنا، راهم شبابنا، راهم مراهقينا، يتاثروا بكم، انتوما القدوه نتاعهم.
1: هذاك
0: علاش من هنا تجي المسؤوليه، والمسؤوليه هذه راهو لازم تحملوها بشكل واعي.
1: وقت
0: نحكيو على الشكل الواعي في تحمل المسؤوليه، اسمح لي كوني باش نفتح قوس مهم ومهم جدا، بعيد على المنطق القانوني والزجري والردعي اللي يمنع بتاتا تداول معطيات خاصه بالاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وغير مواقع التواصل الاجتماعي.
1: كيكون معناه الطفل ضحية، هو مهما كانت وضعية الطفل مش ضحية فقط، لكن كي يبدأ ضحية نزيده معناتها أكثر فأكثر هكا ولا
0: بطبيعة الحال. نحن كي نحطوا الطفل هذاك واحد من صغارنا، نقبله بش يصير له الوصم، نقبله بش نشهره به، وأنا متأكد كونه أي عائلة تونسية اللي ما تقبلوش على صغيرها ما تقبلوش على على على ولاد الناس. إذا الدعوة إلى جانب الجانب القانوني اللي واضح وصريح في المجال هذايا، الدعوة من الجانب الأخلاقي من الجانب الإنساني باش نتحراو مليح، ما نستسهلوش أكل برتاج أكل تداول المعلومة بسامبل كليك هكا ننزل نعدي،
1: تحطم حياة بلات ما تحطم بحياة طفل معناتها،
0: علما وأنه البعض يقوم بها عن حسن نية. أما حتى وإحنا نقوم بحاجة كما هكا عن حسن نية يلزمنا نعرفوا الأثار والحاجات اللي تترتب عليها. بكل بساطة نحط رواحنا مكانك الشخص الاخر اللي ما نقبلوش على رواحنا ما نقبلوهوش على غيرنا. عموما نجم نحوص ونقولوا انه في اطار البرنامج الوطني الاتصالي للوقايه التشاركيه، كما فما التظاهرات هذية واللي هي صارت وما زالت تصير وما زالت متواصله، ومن بينها ساعه وقايه ذكروا بها باش تتم يوم الخميس ان شاء الله 8 اكتوبر في مختلف ولايات الجمهوريه ان شاء الله.
1: التوقيت فما التوقيت ولا ما في كل مؤسسه وقتاش؟
0: هي يمكن الاتصال معناها بمقرات المندوبيات الجهويه لشؤون المراه والاسره اللي تنظم بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهويه معناها العموميه وكذلك مع عديد الناشطين والجمعيات، يمكن الاتصال بها، يمكن التواصل على المواقع نتاعها ومعرفة الجزئيات وتفاصيل الأنشطة هذه. فقط نحب نذكر كونه تظاهرة كما هذه صارت وسبق كونها تعملت قدام عديد المؤسسات التربوية وحققت نجاح كبير. كيفاش قسناه النجاح الكبير؟ قسناه من الإقبال متاع أطفالنا، الإقبال متاع العائلات اللي لقيناهم في محيط المؤسسات على الموضوع هذا، وخاصة نحكيه بالتحديد موضوع المخدرات. فما استعداد لتلقي المعلومة، شغف للمعلومة هذية، وفي الإطار هذية كما لاحظنا الشغف هذا والاستعداد من العائلة ومن الطفل، نذكر الجميع كون وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وضعت خط أخضر 18-09 على ذمة العموم، وضعت أيضا رقم النداء 192 يمكن الاتصال بهم، والكون اللي باش يجاوبكم على الخطوط هذية اللي باش يرفع السماعة ويتواصل معاكم وينجم يرشدكم ويوجهكم، وكذلك ينجم يقدم يرفع الإشعار لمكاتب مندوبي حماية الطفولة، راهو مختص نفسي متكون أساسا للدور هذية. إذا
1: ما تحشموش وما تخافوش وتعطيوه كل المعلومات. فوالا هكا ولا
0: أكيد وقت نحكيه على الإشعار، فالمشرع التونسي نذكره كونه أعطاه ضمانات للقائم بالإشعار. وقت أنا نهز التليفون، وقت نتوجه لمكتب مندوب حماية الطفولة، وقت نعمل حتى كتابيا لمكتب مندوب حماية الطفولة وإلا لأي جهة رسمية، راهو القائم بالإشعار عنده ضمانات. القائم بالإشعار راهو احنا ما نخبروش على الهوية نتاعو، تقعد الهوية نتاعو سرية. علاش هذا كله؟ لأنه الغاية كونه نرفع حالات التهديد على أطفالنا على أطفال تونس. إذا هي مسؤولية مجتمعية، مسؤولية مشتركة، مطالبين الناس الكل باش نتوقعوا باش نسعاوا أن باش ننتصروا في الحرب المجتمعية ضد المخدرات وضد غيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي ما تمسش الفرد كهو، اللي ما تمسش الفرد في صحته وفي جانبه النفسي كهو، هي تمس العائلة التونسية وكون عندها أثر كبير على مجتمعنا، بمعنى أنه مباشرة أو بصفة غير مباشرة راهي تمسنا جميعا. هذاك علاش نحن عاود نذكر نقولوا الطفل هو مسؤولية مجتمعية.
1: واضح الطفل هو مسؤولية مجتمعية ودورنا نسي كل مش نحمي وطفولة متاعنا مش غدوة يكون عندنا مجتمع متماسك ومجتمع محصن ومجتمع سليم ومجتمع معناتها نجم معناتها يقدم القدام القدوش نعانيه من الأفات اللي قاعدين نعيشوا فيها توا. شكرا جزيلا المندوب العام لحماية الطفولة سيد منصف بن عبد الله، شكرا على كل هذه التفاصيل. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى للتكزينة للقاء، احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع، تحياتي لكم، أهلا وسهلا. شكرا لكل زنترنوت اللي قاعدين تفعلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف، جدليه سكرم، بوبكر ياسين، سيدة يحيى، كرداوي صالح، مرحبا فارس العياري، مرحبا معز المنوبي، اهلا وسهلا. سيدة يحيى مساء الخيرات، شكرا. حليم قاسم مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا امال بالحاج، مرحبا تحياتي ليك، اهلا وسهلا. شكرا لكم مهدي المحب رقم واحد لبرامج 60 دقيقه، فدوى دالي بيبي، لم يشمام، شكرا شكرا شكرا لكل الاصدقاء وصديقات دون استثناء البرتوز ده، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا لكم اللي قاعدين تتفاعلوا في كل المواضيع، هجور مرحبا اهلا وسهلا، دليلة ضفلاوي مرحبا اهلا وسهلا، مساء الخيرات. شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي تفاعلوا معنا سواء كان على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف، صفحتنا فيسبوك، ولا الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا الكل، مرحبا بكم اهلا وسهلا. يلا 7:41 دقيقة نحكي على قانون المالية العام الجديد، هو الموضوع معناتها نتاع الساعة توا باش نبداو نحكيو على قانون المالية لسنة 2027. شنو هي أهم التوجهات الكبرى، شنو هي الأولويات اللي لازم تكون في هذا القانون؟ ثم قبل هذا يوم وزارة المالية تراسل البرلمان بالسداسي، نقول لنا معناتها من جوان في حتىش لجوان نتاع الميزانية نتاع 2026، كل تفاصيل بعد الموسيقى. مرحبا بالجميع.
2: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi l'hitet ou ajdad le tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met 9 à 9 l'île, في Night Club, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:47 دقيقة على موجاتنا، مش ولا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. وزارة المالية ترسل تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 إلى البرلمان. لجنة المالية باش تنظر في هذا التقرير، وكذلك الاستعدادات اليوم لقانون المالية لسنة 2027. شنية أهم التوجهات الكبرى وشنية الأولويات اللي راها ولا اللي تراها لجنة المالية في هذا الموضوع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. ضيفنا في المباشر رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نبدأ من الاخر ساعة، من من من تقرير اللي بعثته وزارة المالية اللي ارسلته للبرلمان حول تنفيذ ميزانية الدولة لموفى السداسي الاول من سنة 2026، واللي انتم تستنوا فيه واللي قلتوا ما نبداوش معناتها في الميزانية متاع 2027 الا ما نستمعوا الى وزارة المالية في هذا الموضوع ونطلعوا على التقرير. وصل التقرير؟ اطلعتوا عليه ولا مازال يوصل معناتها؟
2: لا وصل له، طلعنا عليه، احنا كنا نستناو فيه بدون ما وصل له، طلعنا عليه وشفناه وخذينا شنو لازم يتاخذ منه.
1: هاي اهم الملاحظات نعرف نعرف كلجنه مازلتوا ما اجتمعتوش هكا ولا لا؟
2: بقدره ربي ان شاء الله غدوه الصباح عندنا اجتماع لجنه. مازلنا ما اجتمعناش، لكن الخطوط العريضه واللي شفناه اللي لاحظناه، لانه قعد دائما في العموميات يعطينا نسبه قداش يسب وكهو، لكن التفاصيل تعرفوا احنا لجنة المالية راهو لجنة تقنية ونحبوا التفاصيل ونحبوا نشوفوا كل ما هو. نعطيك انا مثال، عطيته قبل مثال التسهيلات نتاع البنك المركزي للخزينة اللي هما عمياو اللي كانوا 11000 مليار والعمياو كانوا 7000 مليار وقبلوا 7000 مليار. كان من المحبذ انه في الوثيقة هذه تكون عن التفصيل كيفاش هل جبدوا الفلوس الكل وين مشاو وفاش صرفوا وشنو الاولويات. هذا هو اللي حابين عليه، ما حبيناش كان معناها رقم عام مثال تتنفس الميزانيه مثال لمينا اداءات الى 30 جوان 2026 43 ولا 44% باهي الاداءات هذوما نجم يكون التفصيل نتاعهم حسب المناطق الجغرافيه ولا حسب القطاعات والتوقعات نتاعهم. هل هذه كانت النسبة هذه كانت متوقعة؟ شنو التوقعات وشنو الإنجاز؟ هذا الكل وهذا الكل مجانات معناتها أرقام عامة، وهذا اللي لمناه شوية احنا على وزارة المالية أنه دائما يبعثوا أرقام عامة، لكن احنا كلجنة تقنية ولجنة باش ندرسوا بعمق قانون المالية 27 والتوجهات نتاعه لازمنا نعرفوا زيادة التفاصيل نتاع شنو صار في 26.
1: شنو كيفاش باش تعرفوا توا شنو باش تعملوا معناتها تتجهوا الى اين معناتها شنو الوضع باش تطالبوا بجلسة استماع شنو بالضبط؟
2: اكيد احنا بعثنا السيدة وزيرة المالية طلبنا جلسة استماع قبل ما يجي قانون المالية 27 وهذا اكدنا عليه في الوثيقة نتاعنا اللي بعثناها، وطلبنا كيف بعض التوضيحات مثال على كما كنت نحكي لك على تسهيلات البنك المركزي، طلبنا توضيحات على مثال ضمانة الدولة، ضمانة الدولة اللي اعطتهم مثل الكل سنة 26 كل ضمانة الدولة سواء كان للقروض ولا للشركات. نعرف نعطيك أنا مثال أنه الدولة تعطي ضمان مثال لديوان الحبوب كي حب يقترض فلوس من البنك القومي الفلاحي تأخذ قرض بضمان الدولة. حبينا نشوف شنو الضمانات اللي اعطتهم الدولة. طلبنا كيف مثال جرد كامل على مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية نشوفوا شنو التوجه متاعنا، شنو الشركات اللي رابحة وقاعدة تساهم في ميزانية الدولة وشنو الشركات اللي قاعدين تثقل في ميزانية الدولة وشنو التوجه متاعنا باش نعملوا باش نمنعوهم باش يرجعوا يساهموا بالإيجاد في ميزانية الدولة. نخص بذكر مثال فوسفات قفصة هو المجمع الكيميائي اللي قبل كان عندنا نجم نعطيكم الرقم في 2010 كان يساهم ب 1200 مليار في ميزانية الدولة. 1200 مليار بالأسعار إذا كان قاعدنا في نفس نفس الإنتاج بتاع 2010 سنة 2026 والأسعار ضربت في 3 راهو كان ينجم يساهم ب 3500 مليار في ميزانية الدولة بالإيجاب. هذا اللي مش موجود. شنو التوجه نتاعنا في فوسفات قفصة والجروب شيميك؟ هل هنالك برنامج استراتيجي على المدى البعيد؟ لأنه راهو زايد كان باش نقولوا من العام الجاي باش نرجعوا نعملوا 5 و6 و7 و8 مليون طن فوسفات، ما فيش باش نعملوهم إذا كان ما نخطوش الانفستيسمون اللي لازم يتحقق والاستثمار اللي لازم يتحقق في فوسفات قفصة باش يرجع للمنوال القديم نتاعو، باش نعطي رقم يمكن يفزع شوية ولا واحد، لكن هذاك هو باش انت تدخل 3000 و 4000 مليار لازم تصرف، لازم على الأقل لازم 1500 مليار استثمارات في فوسفات قفصة لإعادة الهيكلة نتاعو، وباش تعاود تشري لي غوزونجان اللي يخرجوا الفوسفات، وباش تستعملوا كل ما هو صديق للبيئة. عنا اللي تعرف الإشكاليات اللي صارت لنا في جابس وكل شيء، راهو توا التكنولوجيا تقدمت برشا والنجم المجمع الكيميائي واللي ما عادش عنده ما نحبش نقول حتى أثر على البيئة، لكن شوية بالكل باستعمال كل ما هو تقدم تكنولوجي، لكن هذا لازم استثمار، والاستثمار هذا يقدر به حسب التقريب حسب المعطيات اللي موجودة من الإخصائيين، يقول لك ما لازموش أقل من 1500 مليار استثمار.
1: معنى الاستثمار مشترك بين جروب شيميك وشركة فوسفات قفصة، كي نحكي على 1500 مليار
2: وفوسفات قفصة زوز لدو احنا بدينا، تعرف اللي خذينا مثال في آخر جميل يعطينا فوسفات قفصة 100 مليون يورو باش يشريو كل ما هو تصفية المياه باش يولي يخدموا سيختي فيغمي. حتى تعرف انت تنظيف الفوسفات والبحث الغذائي هذا الكل يستعمل برشا مياه، شرينا ماكينه باش يولي سيختي فيغمي، مش الماء اللي باش ينظف الفوسفات ما عادش يتلوح، دونك يعاود يستعمل يدخل في ان سيت ونعاودو نستعملوه. دونك عملنا سيختي فيغمي 90% 90% من المياه يقع إعادة استعماله، هذا ما كانش موجود وبرشا حوايج أخرين. دونك هذاك شنو حابين نعيش، قلت لك أنا مساهمات الدولة، ناخذ مساهمات الدولة في كل القطاعات في الشركات، هذا الكل ما كانش موجود. هذاك علاش يعني ثم لوم من وزارة المالية أنه باش تعطينا التفاصيل والتوجهات نتاع وين باش نمشي وشنو لازمنا العام الجاي، كيف القروضات اللي خديناهم هل كلهم وقع استعمالهم؟ تم قروضات إذا كانوا موجودين في سنة 26 في ميزانية الدولة سنة 26 لليوم اليوم ما استعملناهمش، ما تمخيناهمش، ما استحقنا لهمش، دونك نحب نسأل علاش وقع حطيناهم في قانون مالية 26، شنو اللي صار؟ حاجة أخرى البترول وارتفاع سعر البترول، وفي ظل أنه إلى حد الآن ما جاتنا حتى وثيقة تدل على أنه باش يكون ثم ميزانية تكميلية لسنة 26، إذا هاك ال 2000 ولا 3000 مليار الزايدين اللي بشرينا بهم البترول وما زدناش، وهذا الشيء أنا نحب نقولها، راهو كي واحد يعمل حاجة باهية نحب نقولها، راهو حاجة باهية برشا أنه كي الدولة والقرار السياسي اتخذ أنه ما يقعش ترفيع في سعر البنزين في البومب، لأنه إذا كان ترفع في سعر البنزين في الكيوسك كل شيء بيش يطلع، لأنه فما النقل وفما نقل بضاعة ونقل كل شيء، الدنيا الكل تزيد تغلى، فهذا قرار سياسي الحق ندعموه وندعموه برشا، لكن الدولة هي اللي خذت على عاتقها باش ما تزيدش، لازم نشوفوا الفلوس هذه منين جات، كيفاش عملناها، شنو القطاعات اللي تأثرت من الحكاية هذه، نجم حسب ما شفت الوثيقة اللي جاتنا مثال تنفيذ ميزانية الاستثمار كان في حدود بين 22 و25% التنفيذ. يمكن هذاك علاش ما وقعش، معناتها يمكن خذينا عدينا المحروقات قبل الاستثمار، وهذا خيار نجمو ندافعوا عليه كما نجمو ننقضوه معناها، لكن لزمن المعطيات الدقيقة والدقيقة جدا.
1: واضح. رأيي بخصوص التقرير متاع السوداسي الأول ميزانية 2027 فوالا ميزانية 2027 شنو أهم التوجهات الكبرى؟ شنو الأولويات اللي تعتبروها اليوم لازم تكون مطروحة كلجنة مالية؟
2: شوف هذا تقال وتقال برشا مرات. حاجتين أنا طلبتهم ونحب نشكر من عندكم أنتم السلطة التنفيذية لأنهم سمعوني واخذوا بالكلام اللي قلت فيه أنه ما لازمش الترفيع في الجباية في هذا رقم واحد. وهذا يظهر لي سمعته بعد وقعت اجتماعات على أعلى مستوى أنه ما يقعش الترفيع في الجباية بالنسبة للأشخاص والشركات وهذا مهم جدا.
1: معناتها توا ما تقولوا احنا سي جارونتي لن يقع الترفيع في الجباية للأشخاص والشركات في قانون المالية الجديد.
2: والله هذه تعليمات رئاسية سمعتوها انتوما في الاجتماع نتاع سيادة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة وزير الاقتصاد طلب منهم انه ما يقعش الترفيع في العبء الجبائي الموجود. هذا هو التوجه. يعني زلنا ما عندنا حد شيء. هذا هو التوجه وتوجه يذكر فيشكر. الحاجة الثانية اللي نطلبتها وان شاء الله يقع الاستجابة لها كما تعرف كما الدولة تطلب من المواطن بالشيء يتقشف شوية ويحذف في السنتورة في استعمال الكهرباء في استعمال كل ما هو مدعم كل ما هو مدعم باش نخفه شوية من الدعم اللي عنا كيف احنا نحبوا نطلبوا من السلطة التنفيذية من الإدارة أنا ذلك كيف تقلص في النفقات نتاعها. تعرف احنا الفصل الأول من قانون الميزانية فيها المدخيل والمصاريف المصاريف كل عام قاعدة تزيد 4-5-6% كل عام. احنا نطلبوا انه سنة ما تزيدش كما الدولة طالبة من المواطن باش يتقشف وباش يرشد الاستهلاك نتاعه في كل ما هو مدعم كل ما هو استهلاك الطاقة بكل شيء كيف لازم الدولة تعطي المثل اللي تقول حتى احنا كدولة كإدارة باش نتقشفوا سنة كما الشعب التونسي قاعد يتقشف وقاعد يتحمل في كل ما هو قاعد صاير باش تونس تتقدم وننهض بلادنا هذه وترجع للمكانة الكبيرة اللي كانت عنا في شمال إفريقيا وفي حوض البحر المتوسط. كيف لازم الدولة تتقشف شوية وماذا بين السنة ما يقعش الزيادة في مصاريف في المصاريف متاع الميزانية اللي قاعدة تجي كل عام. هذا مثال. التوجه الآخر هو مهم جدا. تعرف احنا عنا برنامج خماسي والبرنامج الخماسي يقول انه لازم يكون عنا نسبة نمو في حدود 4% كل سنة باش نخلطوا الهدف نتاعنا سنة 2030 باش تخلط 4% لازم تشجيع الاستثمار تشجيع التصدير لازم القيمة متاع الدينار تقعد مش في منهج تنازلي بل ترجع تصاعد. يعني هذه الكلمة دي ما نقولها نقول سنة 2010 كان بيشتاخوا واحد يورو لازم الدينار 600 اليوم بيشتاخوا واحد يورو لازم 3450. لازمنا نعملوا استراتيجي على مدة 3-4-5 سنين باش نحاولوا نرجع المستويات اللي كنا فيها وقت اللي كان ثم توازن كبير في الميزانية في حسابات الدولة. هذا كله لازمنا نعملوه. هذا كله موجود لأنك انت باش تعمل 4% نسبة نمو لازم تشجع الصناعة. الصناعة ما ننساوش كان في أوائل سنة 2001-2002 كانت تمثل 25-26% من الناتج المحلي توا ما تمثل كان 15-16% وراهو دولة لازم تتقدم كان بالصناعة نتاعها لازم الصناعة ترجع للمستويات نتاعها 25-26-27% من الناتج المحلي الخام. هذا كيف لازم نعملوها تشجيعات لازم تم حماية للصناعة التونسية نتاعنا في كل المجالات. برشا ناس مش يقولوا لي ما نجموش لأن مصحين في مع الـ OMC مع منظمة التجارة العالمية لكن منظمة التجارة العالمية تسمح لك باش تحمي الصناعة متاعك لمدة 3-4 سنين لازم تاخذ ترخيص تقول أنا القطاع هذايا باش نحميه لأن نحب نطوره لكن الحماية هذه مش تكون دائمة باش نحميه لمدة 4-5 سنوات ونقعدوا مع الصناعيين متاعنا. احنا الحق في لجنة المالية وأنا شخصيا قعدت مع عديد
1: نختموا بها النقطة هذايا
2: صادر مع عديد صناعيين قالوا لي احنا اذا كان تعطينا نتحميه حتى جمركيا في الواحد وكل شيء نجم نضمنه بعد عام ولا عام ونص نجمو نعملو نسبة نمو برقمين. معناها نسبة نمو برقمين؟ معناها من 10% فما فوق.
1: فما فوق.
2: إذا كان يجيك صناعي يقول لك أنا عمل لي عطيني احميني توا لمدة 3-4 سنين وأنا بعد عام عام ونص نعمل لك نسبة نمو من 10 لفوق، فماشي ما نجموش نطلبوا شيء خير من هكا.
1: فوالا يلزمنا ندعموا فوالا، وان شاء الله تكون توجهات هذه ونسمعوا صناعيين ونسمعوا كل المستثمرين اليوم. شكرا لفضلك رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضية مع قادور، ومصين حتى التسعة
0: مع ديوان اف ام، كل ما يهم

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. دي ون اف ام، عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن خلال زيارة عمل ميدانية دها اليوم إلى ولاية سليانة أنه سيتم قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف، وذلك بعد استكمال الإجراءات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية. والوزير يضيف أن هذه الوحدات ستساهم في توفير وتقريب الأدوية للمواطن أينما كان داخل تراب الجمهورية في أفضل الأجال، وتجنبه عناء التنقل سواء للعاصمة أو للولايات المجاورة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تقرر إرجاء النظر في المصادقة على مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال لمزيد التعمق في دراسة أحكامه وإمكانية الاستماع إلى هياكل أخرى. وناقش أعضاء اللجنة خلال الجلسة عقدت اليوم فصول الباب الأول من مقترح القانون، مقترحين الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر، انسجاما مع مقتضيات قانون عطل الأمومة والأبوة لسنة 24 و2000، كما تداول بشأن الإشكاليات المرتبطة بفتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب، مؤكدين على ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط موحدة بين مختلف الوزارات المعنية لتجاوز تشتت أجهزة المراقبة واختلاف مضامين التنشيط. وشدد المتدخلون على أحكام تنظيم القطاع لمواجهة تزايد مؤسسات الطفولة العشوائية التي تعمل دون رقابة أو احترام للواجبات الاجتماعية والجبائية، مقترحين من جهة أخرى النظر في إمكانية تسقيف أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال بسبب ارتفاعها المشط وخاصة في العاصمة وفي المدن الكبرى. النائب بمجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي يؤكد أنه سيتم قريبا حل أزمة الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لمعتمديتي الحمامات وبوعرقوب، وذلك أثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة بني وائل بمعتمدية بوعرقوب والتي بلغت نسبة تقدمها 96%. والخلفاوي يتوقع استكمال أشغال المشروع قبل نهاية السنة الحالية، بما سيمكن من تحسين التزود بالمال لفائدة حوالي 5800 عائلة بمعتمديتي بوعرقوب والحمامات، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: في إطار عمل مجلس الإقليم الثاني تتواصل متابعة مشاريع المعطلة، قمنا اليوم بالتوجه إلى المجمع التنموي الفلاحي ببني وائل من عماد برج حفيظ معتمدية بوعرقوب. من خلال هذه الزيارة قمنا بعد ذلك بمعاينة الخزان والوقوف ميدانيا على وضعية المشروع. المشروع هذا وصل 96% وقاعدة 4%، وإشكالية تتعلق بالإجراءات القانونية، دونك باش يصير فسخ العقد مع المقاول السابق، وإن شاء الله 4% يكملوا عام قريب. تصور من الأخر العام مشروع يكمل ويتسلم للسونات اللي باش يمس 5800 عائلة من معتمدية بوعرقوب ومعتمدية الحمامات. احنا رانا باش نواصل متابعة مشاريع المعطلة وإن شاء الله مشروع آخر يرى النور في ولاية نابل.
1: وفي الشأن الدولي، حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر القادم. ويحق وفق لجنة الانتخابات الفلسطينية لنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة الاقتراع في الانتخابات التشريعية. رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان يؤكد أن الحكومة ماضية في استعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مجددا رفضه الدخول في مفاوضات مع ما وصفه بالتمرد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي على اليوم إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الأربطة المتقاطعة. الصحراوي كان أصيب خلال ماتش ودي مع فريق الاتحاد العسكري الليبي، ما يعني غيابه مدة 6 أشهر عن الميادين. إن شاء الله عودة سريعة لمدافع الإسبيرانس. كيف كيف المدافع الأيمن للترجي محمد بن علي تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، في انتظار تحديد مدة الراحة بعد الكشوفات الإضافية. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى، بروغرام الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب نهار السبت، الدفعة الأولى 2:30. ترجي رياضي أولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، اتحاد بنقردين نادي الإفريقي، تقدم ساقيد داير في ديربي صفاقس يواجه النادي الصفاقسي. نهار الأحد 2:30، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، نجم ساحلي النادي الرياضي لحمام الأنف، النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي، وشبيبة الرياضية بالعمران ضد مستقبل المرسى. اللقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. عدد من أحبين نجم المتلوي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية ضد أمام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الفريق من الأزمة المالية. المحتجين طالبوا السلطة الجهوية ومسؤولي شركة فوسفات قفصة بضرورة إيجاد حل لملف المنحة اللي توقف صرفها منذ نوفمبر 2025، وأكدوا أن ضخ المستحقات المالية بيت ضروري حتى يتمكن الفريق من تجاوز وضعيته الحالية الصعبة، خاصة بعد إضراب الملاعبية وغياب الموارد المالية، وحملوا مختلف الأطراف المعنية المسؤوليات من أجل إنقاذ النادي من الاندثار. نمشيو للتنس. التونسي عزيز دوغيز المصنف 430 عالميا غادر تصفيات بطولة شانغاي للماسترز من الدور الثاني بعد الخسارة أمام الإيطالي فيديريكو سينا المصنف 147 عالميا بنتيجة 6-3-6-4-4-6. نحكيه على كأس الخليج العربي بجد حاليا، مباراة الفينال بين المملكة العربية السعودية ومنتخب الإمارات العربية المتحدة. الليلة نص الليل على تطبيق شاهد، الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي، بولغا ميسي الليلة يداعب الجلد المدور للمرة الأخيرة على ملعب مونيمونتال مع منتخب الأرجنتين بحضور 85 ألف متفرج. منتخب الألبي سيليستي يواجه وديا منتخب البنين في مباراة مسك الختام للدولي ليونيل ميسي اللي فاز مع منتخب بلاده بالمونديال. في مناسبة عمل أيضا زوز فينالات في المونديال مع منتخب الأرجنتين مارتين، يتحصل على كوبا أمريكا، يتحصل على ذهبية الأولمبياد ومونديال الشباب. ميسي هو الهداف التاريخي للتانجو ب 125 هدف في 207 مباراة مع 68 تمريرة حاسمة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي. ختام أبرز مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية، حاليا إنجلترا تواجه تشيك، القمة كرواتيا لفوريا روخا إسبانيا، سكوتلندا ضد سلوفينيا، سويسرا ضد مقدونيا الشمالية، إستونيا ضد منتخب أيسلندا، مولدوفا تواجه منتخب سلوفاكيا. أكثر تفاصيل ديوان FM .net. كرماكم قدور، خليكم هدى في لمن.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام صوتكم،
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: مع ديوان فام كل ما يهمك

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مشرف تصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، شكرا أيضا على متابعتكم عشان اليوتيوب متاعنا ديوانا فيم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوانا فيم. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. محتجون يغلقون الطريق الحزامية بطريق العين بصفاقس بعد تسجيله لحوادث مرورية قاتلة. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل للناس اللي ما تعرفش الطريق هذي؟ شنو صار فيها بالضبط؟ وماذا بعد هذه الوقفة الاحتجاجية وغلق الطريق؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. نائب محلي عن عمادة الخزانات بسمعت مدية صفاقس الجنوبية سيد يوسف العوايد ضيفنا في المباشر. مرحبا، لو سهلا، مساء النور.
1: مرحبا بك عايزة، مرحبا بك أختي، مرحبا ديوانا فهم.
0: شكرا، أهلا وسهلا. شنو اللي صاير في طريق العين من كيلومتر 8 وإحنا طالعين هكا ولا لا؟
1: هاي من كيلومتر 8 أنا ولاد يوسف في اتجاه عين تركيا، معناها كامل الطريق، معناها سموها طريق الموت، طريق موليت نقطة سودة على المتساكنين بتاع طريق العين الكل.
0: علاش سموها طريق الموت؟
1: اول حاجه معناتها الاناره معناها شبه منعدمه، معناها في اغلب الطريق من عين الشرفي في اتجاه عين تركيا، معناها حتى نوصلوا للطريق السريع ما فماش اناره.
0: قداش من كيلومتر تقريبا هذوم؟
1: تقريبا 5 كيلومتر. خمسة كيلومتر هذوما معناها يهزوا لزوز احياء شعبيه كبيره، معناها زوز حوم وكل واحد عين روبش وعين تركيا، معناها الإنارة منعدمة. وزيد أكثر من هذا، الطريق السريعة تتعدى معناها قنطرة فوق السيئذية، وكيف كيف ما فيهاش إنارة، معناها حتى القنطرة ما فيهاش إنارة، معناها كي تمشي في الليل ما تشوفش اللي فما قنطرة كان كي توصلها معناها. وصاروا عديد الأكسيدونات معناها على مستوى كيلومتر 15، ماتت عمله والمرأة ورجلها، وماتت من بعد امرأة أخرى، ومات رجل آخر. والأسباب كما قلت لك الإنارة والحواشي الطريق اللي بقوا تيم تاع الكياس برشا، والكياس معناه من عنده سنين هذا معناتها كما هو ما صارت فيه الصيانة وترميم. كنا احنا كمجلس محلي عملنا زيارات ميدانية عديدة مع المسؤولين المحليين وخرجنا الناس الكل، ووقت الاكسيدون من عام الاول معناه تقريبا عنده 8 شهور، وقالوا باش ندخلوا بالتيفونو باش نتم الصيانه وباش نعملوا معناتها كل واحد لينا العموميه، ولكن ما فما حد شيء.
0: علاش عاود تمت اثاره الموضوع مره اخرى توا معناتها؟
1: بس مره اخرى الجمعه لمده اسبوع معناها، فصار اكسيدون. اول حاجه نحب نترحم عليه من الناس كل اللي ماتوا، بالاخص معناها سيبريك ومالك دباشي ومحمد ياسين الزيني الله يرحمهم، هذوما ماتوا قبل الاسبوع هذايا معناها مده اسبوع معناها على مستوى طريق العين كيلومتر 8. الاناره موجوده لكن فما البلديه قاعده تعمل في الصيانه وتبديل نتاع الضوء، ليك البلاصه هذيك معناها الضوء مخصوص عليه ما عنده مده. مدة أسبوع كما قلت لك أختي صار أكسيدون، زوز موتورات معناها ما شافوش بعضهم في الليل، توفوا الزوز الله يرحمهم.

0: الطرقات، ما فهمش حتى تدخل للصيانة متاع طريق العين والإنارة والليدودان. معناها في بالي مطالب بسيطة، معناها هذه أنا واحد من الناس كان بمحلي عندي 3 سنين وأنا نجتمع وأنا نطالب وأنا نصور وأنا والمسؤول الكل يعرفوا شيء هذي، ما تدخلوش للأسف الشديد، ما فماش حتى تدخل، ما قربوش من الناس، ما عرفوش ليه الأسباب. أرواح الناس ماشي لعبة، العباد حسوا أرواح اللي هما منسيين وما يتلفت لما حد نحكيه على كيلومتر 8 على وسط البلاد، ما احناش نحكيه وراء وعلى معتمدية مجاورة، نحكيه على وسط البلاد.
1: حتى كان معتمدية مجاورة من حقهم أنهم يسمعوهم ومن حقهم أنهم
0: لا كتاب ذلك بعيدا نقول وإحنا ما احناش نحكيه على بلاصة بعيدة يقول لك ما نجموش نعمل غو ولا يلزمنا دي كونتير ويلزمنا مو كي تبدأ بلاصة بعيدة يلقاو هما سبب يقول لك لا ومع الناس طلسيو ومع الناس كفريات. هنا كل شيء موجود اللي معناته الضوء اللي نرى موجودة، معناته تنجم أنت تواصل الشبكة نتاع الإنارة العمومية وتنجم تعمل بروجي آخر وما يتكلفش برشا. معناها حكاية فارغة، نحكيه على إنارة عمومية وديدودان وحاجات معناها سهلة، معناها حاجات بسيطة، مطلب بسيط. الإنسان يحب كي الناس كلها الأغلبية زوولة، نقول واحنا معناها وعيشة والأغلبية يستعملوا درجات النارية بتاعهم، يمشي الصباح يخدم يروح تلقاه يده على قلبه وروح مرته تدخلش إذا روحتش ولده وروحش، معناها الحقيقة ولا تلم كابوس. معناها هي اللي يلزمها التدخل العاجل من قبل، لكن إلى يومنا هذا ما صار حتى شيء. الناس معناها خرجت واحتجت اليوم وكانت المطالب نتاعها اللي كنت نحكي لك عليها أختي.
1: بعد الاحتجاجات فمشي تجاوب، جاوشي سلطات قالوشي باش نعملوا هالدودان ذوما، قالوشي باش نعملوا معناتها تنوير عمومي باش نحميوا حياة الناس ونحميوا الأرواح، معناتها صار شي على الأقل تقدم في الموضوع.
0: هما ديجا باش نحكي لك انا تو احنا ديجا الناس روحت وصم وعود وصم تطمينات. هما الناس في الاول كي احتجوا حبوا يقابلوا السيد الوالي، معناها حبوا السيد الوالي يزورهم غادي ويوصلوا له مشاكلهم ديريكت هم للسيد الوالي، خاطر ولا ما عادش عندهم ثقه حتى في النائب المحلي اللي هو انا، اللي انا 3 سنين وانا نطالب. قالوا لي انت ما عملت لنا حتى شيء، انا دوري هاني انا ما نجمش، مانيش سلطه تنفيذيه، مانيش بلديه، انا مانيش مقاول، انا مانيش معتمد. انا اليوم نائب محلي نقترح ونصور ونخرج نعمل زيارات ميدانيه وما نلقاش تجاوب على ارض الواقع من المسؤولين هذوما، يعني عباره انا قاعد نجري وحدي، معناها ما فما حد شيء. اليوم صدقني انا كمشيت للاحتجاجات طردوني العباد، انا ولدهم ومنتخبيني، وقالوا لي يا اخويا ما تجيناش وما عملت لنا شيء. هذايا الكلام نحبوا المسؤولين المحليين يفهموا اللي كونوا راهو الضغط الكل علينا احنا كنواب مجالس محلي، لكن انا ما يمنعش اللي كوني يلزمني نمشي غاد خاطر فما احتجاج، فما كياس مسكر، فما مصالح ناس، ومشيت غاديكا ونسقت مع السيد رئيس مركز حرس الجنوبية بارك الله فيه، معناه يعرف كيفاش يتعامل مع الناس وبكل احترام، وكيف كيف حتى الناس اللي احتجوا ما كسروا ما عملوا حتى شيء، بالعكس يجيبوا في الماء للناس اللي يسكروا عليهم الكياس. صدقني يجيبوا لهم في الماء. تعذر انه سيد الوالي باش يجي عنده التزامات، نعرفه مش كيما معتمد كيما عمده كيما السيد الوالي، معناه على كامل 16 معتمد. تعذر سيد الوالي باش يجي، كنا عاودنا قعدنا نحكي ونحاولوا كيفاش مع المواطنين انه يجي السيد المعتمد والتجهيز، وكاتب عام بلدية العين وكاتب عام بلدية عوابة الخزانات تطريش منها من الموضوع هذا. ونسقنا كلمنا المسؤولين وجاءوا المسؤولين هذوما بالوقت، معناها الحقيقة كي كلمناهم قلنا لهم يجاوا انتوما احكيوا مع الناس
1: شنو كانت النتيجة
0: شنو تحبوا معناه. وياليت لو كان المسؤولين المحليين في السوق الجنوبية كانوا من قبل معناه يخرجوا للناس، وكيموت واحد يمشي ويعزيوه راهو هذاك كيفاش، معناتها يلزم تكون الحياة مش الخدمة والخدمة الدولة، يلزم القرب من المواطن. اليوم يموتوا 3 في جمعة ما يمشي حتى مسؤول يعزيهم، يمشي حتى مسؤول يسألهم شنو الأسباب وعلاش المفيد. خلينا نكونوا إيجابيين توا، معناتها الحمد لله المسؤولين الكل جاوا وتعهدوا السيد المعتمد والتجهيز والبلديات الزوز انه غدوة الليل بشركوا ليدودان هذوما لوحات الاحتجازية على مستوى كيلومتر 8 بتاك العين. هذا مطلب اول مطلب من المواطنين. وكيف كيف بلدية العين السيد كتب عام مراد ذكري كان تعهد انه بالصيانة وتشغيل الفوانيس بتاع الإنارة العمومية على كامل الطريق، وديجا بداوا من العشية يخدموا وديجا الضوء يشعل توا حاليا في البلاصة هذيك. هذه حاجة نقطة مهمة باهية برشا. ومازالت التجهيز اللي تعهد التجهيز نهار الجمعة هذية، معناه هو وبلدية العوابد باش يجيبوا التيفونو والتيف ويصبوا معناه الأجناب، نقول اللي باكوتيري قلت لك عليهم العالين هذوكم اللي يصبوا اختر تخرج موتور على الكياس ولا زوز كريب ما يتعداوش من بعضهم، ديما يلزم واحد يتنازل معناه كياس

0: صغير تجهيز وبلد يطلعوا بالطهد ونهار الجمعه باش يبداوا في الصيانه. هذوما حاجات سهله ويقعد الاناره العموميه البلد يطلعوا بالخزانات سيد كتب العام وتعهد انه من غدوه الحي مش يراسل التجهيز ويعملوا استاج ويعملوا دراسه معناها استعجاليه. وقال بحول الله تعهد انه موفى الشهر هذا اكتوبر يبداوا يركبوا في اللي بوتو
1: وتولي
0: على ان شاء الله ان شاء الله احنا
1: ان شاء الله يلتزموا الناس كل بوعود
0: هذا هذيك هو راهو اليوم اذا كان المسؤولين الكل خرجت وطمنا العباد والناس معناها رجعت لديارها وما صار حتى شيء وتعهدوا المسؤولين الكل معناها هذوم يمثلوا الدوله رف. ان شاء الله معناها كل مسؤول تعهد يتحمل مسؤوليته من بعد
1: واضح تعزينا مرة أخرى لعائلة الضحايا وإن شاء الله معاش نشوفوا ضحايا معناتها لا في المنطقة هذه ولا في غيرها ضحايا حوادث الطرقات.
0: شوف رأو أختي رأو قصاص بمرة وين نسكن أنا ديجا في عيمة خزانات نفس الحالة كيف كيف الفوق معناتها أولاد يوسف كيف كيف معناها لهنا رأو فما للأمانة معناها بلدية العمد الخزانات رأو برشا مشاكل في التنمية معناها في عيمة الخزانات اللي فيها 20,750 نسمة عبارة للأمانة أنا كنائب محلي باش نقولها راهو عبارة احنا ما ننتميو حتى بلدي الفضلات معناها مكدسة في كل نهج إلا ما تصير حملة جهوية باش تدخلوا الإنارة العمومية ناقصة في كامل المنطقة الكياسات معناها بالحق معناها يجي مقاول يخدم اليوم معناها ياخو مرشي باش يصلح هاك الحفر اللي في الكياس بعد 10 أيام يعاودوا يرجعوا كيما هما معناها فهمت يرجعوا كيما هما معناها فماش رقابة ما فماش يكون يراقب الناس اللي يخرج يخدم سواء حملة نظافة ما يصيرش المراقبة متاعها سواء مقاول باش يخدم في كياس ما يصيرش المراقبة متاعه قبل ما يخدم ومن بعد ما يخدم وقداش الديري هذيك معناها الأول اليوم بالحق معناها مش هكا تدار الدولة ومش هكا معناها المسؤولين أنا مد يدي للمسؤولين الكل أنا نحب نخدم منطقتي أنا مترشحت باش نخدم الناس هذوما باش نكون صوتهم لكن راني بالحق معناها راهو النواب المحليين قاعدين يتعرضوا لمشاكل كبيرة اللي المسؤولين الكل معناها تتراخى في العمل والضغط يجي لي نحن يمشي أي أنت أي مواطن يمشي الإدارة يقول له لا أنت مشيت للنائب المحلي يقول له لا مشي له هو يا أخي احنا عندنا احنا شنو هو
1: عصا سحرية معناتها فلا
0: إذا كان صحيح
1: قوة اقتراح مش فلا
0: أنا واحد من الناس قاعد بالحق معناها في العمادة نتاعي ما لقيت حتى تجاوب مع السلطة المحلية أنا آخر حاجة وليت نصور في الفيديوهات مباشرة نوثق قولها ونوثقها والكياسة مكسرة وش عنا وش معناش أنا على أساس باش هما يخرجوا ويخدموا نوثق لهم ما نعرفش حسيت لما زادوا بعده أكثر يقول لك خليه يصور هذاك فهمتي مش هكا راهو مش هكا راهو أختي مش هكا باش نخدموا
1: لبنان
0: ومرة أخرى المفيد نكونوا إيجابيين الناس حاليا معناها روحت ديار العباد الكل
1: في انتظار تنفيذ هذه الوعود اللي إن شاء الله تتنفذ شكرا
0: بداوا ديجا بداوا وإن شاء الله
1: ان شاء الله يكمل شكرا لفضلك النائب المحلي عاصف قصر الجنوبيه عن عماده الخزانات سيد يوسف العوي شكرا على كل هذه التفاصيل مرحبا بكم 8:34 دقيقه على موجاتنا عماده المهندسين التونسيين قدمت اليوم خريطه الطريق التقيه لتونس لسنه 2027-2035 نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تشويتا
2: في 60 دقيقه

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis Night Club, Mara Mohamed El Karakni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. عمادة المهندسين، وحنا نفخر كثيرا بكفاءاتنا الوطنية بمهندسينا المشرفين في تونس وفي الخارج. اليوم المهندس التونسي أكد مرة أخرى أنه هو قوة اقتراح، أنه هو يجيب الحل اليوم، ومع السلطات إلا أنها تستمع، ولأن السلطات إلا أنها تقوم بتنفذ القرارات السريعة وتقوم بالتمويلات اللازمة. نحكيه على دعوة عمادة المهندسين لوضع مخطط وطني للأمن الكهربائي لفترة 2027، قدمت اليوم الخارطة هذه، خريطة الطريق. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تدشويتا.
0: L'invité du jour.
1: عميد المهندسين التونسيين السيد محسن الغرسي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا هدى، يعطيك الصحة على الدعوة.
1: نورتنا.
2: عندك برشا شوانة ترى
1: على كل الجهات تقريبا. على كل الجهات. آمين يا ربي، نورتنا. وفيليسيتاسيون لنجاح اليوم هدايا. الحقيقة للأسف ما كنتش نجم نحضر، لكن تابعت كل التفاصيل يعني تقريبا بتاع هذا اليوم. كان تقريبا يوم ناجح بحضور فيه تقريبا خيرة الكفاءات متاعنا من مختلف المجالات، وشكرا للمهندسين التونسيين اللي مرة أخرى يشرفونا ويجيبونا اليوم الحلول، خريطة الطريق التقية لسنة 2027-2035. في أي سياق تم معناتها الإعداد متى هذه الخريطة سيد العميد؟
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. في الحقيقة أنها اليوم معناها كان يوم مشهود، معناها العمادة قدرت أني باش تجمع الخبرة الهندسية وتحولها إلى مقترحات عملية، وحكيناها اليوم على ذمة الدولة التونسية، على ذمة وطننا العزيز. وهنا بالحق نحب نشكر كل المهندسين والمهندسات اللي شاركوا في صياغة معنى الدراسة هذه، واللي والله الحق هدى معناها حتى حبيت نذكر أساميهم. الحمد لله ما عندناش نسيء على بلادنا
1: بارك الله فيه،
2: ما ما ما ما ما تعني حتى شيء قدام اللي معنا بلادنا وش قدمت لنا وش قراتنا وش كذا، وهذا القليل القليل نجم نقدمه.
1: الحمد لله انه عندنا خبرات وكفاءات قادره اليوم انه تكون قوه مقترح.
2: حبينا زاد نوضح حاجه مهمه برشا، خاطر ما تعرف تو كان معك يتكلم معناها
1: نائب محلي
2: نائب محلي وكله حرقه ومعناه بالحق ياتي الصحه معنا كل. زيد نحب نوضح حاجه، انه راهو العماده ما تقدمتش بالخارطه هذه من باب النقد نتاع اي حد، وزيد مش من باب انه احنا نحلوا معناها محل المؤسسات الاخرى او الدوله او الحكومه، وخاصه معناها ما نحبوش نحلوا محل شركه تونسيه للكهرباء والغاز اللي تسخر بالكفاءات معناها كل. احنا نعتبر ان تونس اليوم بالحق تمتلك كفاءات هندسيه وطنيه كبيره، معناها داخل الستاج ولا خارج الستاج، في مؤسسات عموميه، في قطاع خاص. اليوم رسالتنا بسيطه، عندنا وضع طاقي صعب، لكن عندنا زاده حلول. حلول بالحق راهو معناها مش حاجه تيوريك. المطلوب شنو اليوم؟ المطلوب هو القرار الصحيح والسرعه في التنفيذ. فتراه صرح كل نهار يضيع علينا، كل نهار وينتصب علينا العمليه. احنا التشخيص اللي قمنا به ظهر انه فما المنظومه بالحق تغط، معناها فما ضغط حقيقي معناها في المنظومة بتاع الكهرباء ومنظومة بتاع الطاقة بشكل عام. وفما معناها عنا عجز طاقي، هذه ما ننكروش.
1: اللي نجم يوصل قديش، ينجم يوصل قديش معناتها في سنة 2027 إذا ما قمناش بالتدخل وما قدمناش الحلول.
2: احنا وصلنا ل 2026 عنا عجز طاقي في حدود 2000 لقاوات. لكن إذا معناها شفت معناها بالإمكانيات اللي عنا توا، بالإمكانيات اللي عنا توا نجمو في 2027 نربحو أكثر من الشطري. ما نقولوش راهو عنا عصا سحرية أنه 2027 معناها عنا اكتفاء ذاتي، لا معناها نكونوا صراحة. وهنا معناها كيف نكونوا واضحين نحن مع المواطن، راهو عنا الحلول. معناها عنا الحلول، لكن المهم أنه معناها
1: معناها نجمو في ظرف عام نقلصوا في العجز اللي احنا عشناه إلى نصف،
2: على أكثر من نصف.
1: أكثر من نصف.
2: وهنا ديجا الدراسة معناها فيه ثلاثة مراحل، معناها حتى 27 شنو اللي يلزمنا نعمله، حتى في 28 شنو يلزم، وبعد 28 شنو يلزمنا نعمله كذلك. مثلا في 27 معناها هي اللي سميناها احنا سنة السنة متاع تأمين المنظومة. معناها تأمين المنظومة اللي عنا اللي عنا حاليا معناها الكل راهو إذا كان نعملوا له معناها تأمين. إيش معناها تأمين؟ أنه نقوموا بالصيانة الصحيحة، أنه ما نعرقلوش. معناها اليوم راهو فما المشكلة الكبيرة مثلا نتاع الدشا، معناها راهو مش أنت تو احنا قلنا أنه فما أزمة، ما تنجمش اليوم تتعامل الشراءات نتاع الأزمة معناها في شراءات عادية. راهو اللي فورنيسور يجب أن نفهم أنه اللي فورنيسور الانترناسيونال معناها في العالم معناها كل اللي بيعوا القطايا اللي تهم معناها القطاع متاع الطاقة معناها بصفة عامة، على شكون يرضاهم؟ العالم كامل طالب بالشيء هذاك. دونك إذا كان فماش سرعة في التنفيذ وكذا كل يتعدى ويمشي لغيرك. احنا اليوم مش باش ناخذوا معناها دي بيرو في موسع ولا كذا تصير معناها عن طريق معناها الصفقات العادية كل. اليوم هذايا راهو كي نقولوا معناها الأمن الطاقي هو راهو أمن تونس. اليوم راهو كيف يقص الضوء على السبيطار ولا معناها على المصنع ولا على كذا راهو عندها تبعات معناها خطيرة معناها في الأيام في الأشهر المقبلة. معناها تو شوف معناها نقول لك حاجة إنه فما مؤسسات تونسية اليوم عندها دي بيناليتي دو ريتار 100 ملايين، علاش؟ خاطر الضوء قص. دونك احنا الصائفة 2026 صائفة للنسيان. صائفة 2027 تبدأ من اليوم، من اليوم. هذاك علاش احنا كنا 2027 ستكون سنة تأمين المنظومة. في 28 هنا مش نعملوا معنا فما البرنامج نتاع تدعيم الانتاج، تدعيم الانتاج، وعنا توتين بانوكلي معناها نتاع اقتراحات فنية معنا هذا رأي واقعية معنا شو أقول لك واقعية؟
1: استثمارات معناك يقولوا تدعيم الانتاج ما تنحكيوا على استثمارات هكا ولا
2: استثمارات استثمارات سيبلي سيبلي
1: موجه
2: سيبلي موجه بعد 28 هذيك مش تكون بالحق مرحلة التحول الحقيقي معناها نحو سيادة طاقية تونسية. وإن شاء الله بقدرة الله إذا كان إحنا شنو هو إحنا راو قلنا راو في عينة المهندسين لا نملك الحقيقة. هذوما على الأقل الخبرة متاع المهندسين، الكلام متاع المهندسين اللي موجودين معناها
1: قدمناها لكم وضعناها بين أيديكم فلا.
2: وحتى واحد مجبرهم راهم حتى واحد مجبرهم معناها يخدموا ليل النهار معنا قالوا هذه بلادنا معنا أسكتوا عن الحق شيطان آخر. اليوم معنا إحنا عنا الحل ونقعدوا ساكتين نقعدوا متفرجين. وش هذا المهندس التونسي اللي حاجتنا به؟ حاجتنا بالمهندس التونسي اللي يبدأ عنده الحل ويقدمه للوطن نتاعه. هذاك اللي حاجتنا به. دونك بالحق راو اليوم راو الناس الحاضرين ما عندكش فكرة قديش عندهم شغف باش يعرفوا المراحل نتاع الدراسة هذية. وكان معناها لآخر وقت معناها كانت البرمجة باش نكملوا ساعة الواحدة، اليوم كملنا الخمسة نتاع العشية والناس ما حدش تروح، والناس معناها كفاءات معناها علمية تدقق معناها هذي كيفاش تجي 2027 يحبوا يتأكدوا أنه بالحق معناها اللي حكيناه إلى نظراء 2027 تكون معناها عنا معناها فما تأمين نتاع المنظومة ولا 28 بالحق اللي قدمناه يدعم الانتاج ولا لا. بعد بالحق معناها البرامج الاخرى هي البرامج اللي معناها نجم نقول نخدمه باريحيه ولما لا معناه بعد 2035 ستكون تونس بإذن الله من الدول اللي نعطيه لنسوق الانرجي معناها الدول المجاورة الدول الأخرى. علاش علاش اليوم راهو كيف نشوفه معناها أنه المهندسين التونسة مثلا عملوا ستيج انترناسيونال اللي هي ساهمت في إضاءة العديد من الدول الإفريقية.
1: أي.
2: اليوم كي نشوفوا المهندسين التوانسة أولاد ستيج قاعدين يقوموا معناها بتنوير معناها مدن كبيرة. أعطيت مثل مدينة دبي تستهلك ضوء 3 مرات قبل الجمهورية التونسية يديروها أبناء ستيج. وصلنا معناها أنه المستشارين متاع وزير الطاقة في السعودية مهندسين خدموا في ستيج. عن الشمس عن الريح عندنا موقع جغرافي استراتيجي يا ربي يا لندرا معناها التوانسة يعني نجموا ينجحوا البرة وما نجموش ينجحوا في تونس
1: إذا كان يعطيوهم له إذا كان توفر الإرادة ويعطيوهم الإمكانيات ينجموا يجنحوا ببلادنا هكا ولا لا؟
2: هذاك حابين نقوله اليوم معناها الميساج هو قلنا اليوم راهو الدراسة هذه لازمها تتحول إلى قرارات والقرارات إذا كان ما تتحولش إلى مشاريع والمشاريع الى انجازات معناها زاهد قاعدين معناها نخسر في وقتنا معناها الكل. ولكن اليوم معناها حتى اذا كان راهو العماده حتى في 2022 قامت الدراسه معناها شموليه حول الطاقه وكذا كل لكن اللي اختصت به الدراسه هذه هو انه فما توتان تايمينغ معناها حتىش الشهر جوان 2027 كيف ستكون معناها المنظومة
1: فما الدقة في الزمن معناتها فلا هاي
2: احنا شنو طالبين احنا اجتهدنا
1: هاي
2: والناس اللي اجتهدت راهو مش معناها اقل واحد عنده 20 عام خبرة في المجال نتاع الطاقة ما نتصورش معناها كان مجموعة نتاع 22 مهندس اللي ليل النهار يخدموا على الموضوع هذايا مش يكونوا غالطين شكونوا الصحيح شو طالبين احنا اليوم طالبين اسمعونا دقوا معنا نحكيوا كاسرتابل هذه هي علاش تجي هكا هذه عليها ونجم نبدلو هكا هذه كانت مخبية علينا ما نعرفوش ورغم ذلك حاب نقول لك حاجة مهمة برشا احنا راهو الخبراء اللي يساهموا في الدراسة هذه يعرفوا العلة وبنت العلة شنو موجود في تونس من غير ما نعطيك لي ديتاي كل معنا كيف خدمنا سير ديز انديكاتور نعرفوا شو نقولوا كي خدمنا معنا على ارقام نعرفوا علاش نحكيوا دونك هنا بالحق ما عندنا حتى شواء هذه بلادنا ونحبوا التوانسة في صيف 2027 يعرسوا في الضوء يتحروا ولادهم في الضوء معنا يفرحوا معنا والضوء موجود المصانع تخدم المستشفيات ما يقفش عليها الضوء هذه تونس اللي نحبوها وهذه معناها اللي نجيو عليها
1: ان شاء الله ما تقعدش على خريطه الطريق هذه رهينه الرفوف ان شاء الله تطبق هذا هو اللي نتمناه معناتها اليوم بعد المجهود هذا الكل
2: قبل ما نعملوا الندوه هذه واللي كانت معنا حلقه نقاش فنيه كبيره حضروا فيها الساده النواب حضروا فيها صحفيين معناها وانت تابعت معنا حضروا فيها خبراء من جميع معناها جو حتى من الخارج والله العظيم تعرف اللي دوخني معنا عندنا 3 مهندسين جاوا من الخارج خصيصا على الموضوع هذا خصيصا على الموضوع هذا علاش خاطر واحد تكلم دارو قالوا راهم في المشنا معنا قالوا شنو في المشنا والما مقصوص علينا راك تحكي على تونس ماكش تحكي على بلد افريقي من عرش شويه معنا تونس رانا مشنا متعودين احنا نقص علينا الجو بالشكل هذا كل احنا رب ذرة النافع الحمد لله هذه نقص خطر لكن الحمد لله أنه راهو الحلول موجودة والحلول الواقعية نحكي حلول واقعية مش كلام فضفاض احنا بعثنا رئيس الجمهورية بعثنا رئيس الحكومة بعثنا وزارة الاقتصاد بعثنا رئيس البرلمان وبعثنا زيادة كذلك معنا للشركة التونسية الكهرباء والغاز مدين يدينا اللجنة متاعنا قاعدة تخدم عملنا تويكة ديزاتيليه معنا فيما يخص معنا بعض العناصر باش معنا نزيد نطورها أكثر معنا بوليزي البلغاريزي معنا أكثر احنا مدين يدينا احنا ولاد تونس واحنا العقل المدبر في الامور هذه، ننمو بالعلم، والامور هذه راهي تجي كان بالعلم، والحلول تجي كان بالامور العلميه. تعرف يا ما تعرفش.
1: شكرا جزيلا عميد المهندسين التونسيين سيد محسن غرسي. نختم بالكلمه اللي قلت انت منذ البدايه، صيف 2026 ان شاء الله كل النسيان، صيف 2027 ان شاء الله تبدا من اليوم بعد خريطه الطريق هذه. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا 58 دقيقه على موجاتنا.
0: معديون فهم كل ما يهم.

0: مرحبا، أهلا وسهلا. نحكي على فتح اختصاصات جديدة في التكوين الفلاحي في مركز بغرارة بمعتمدية منزل شكر من ولاية صفاقس. شنية التفاصيل نحكي فيها تتشويتا. ضيفنا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب عن ولاية صفاقس عن معتمدية منزل شكر سيد حسن الجربوعي. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا بك ويعطيك الصحة على الاستضافة، وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان أفهم.
0: شكرا. مرحبا. اختصاصات جديدة في التكوين الفلاحي لم تكن موجودة في ولاية صفاقس، وكان الشباب اللي يحب يتكون في الاختصاصات هذية يتكبد مشقة السفر والتنقل إلى ولاية مجاورة. شنية الاختصاصات هذية؟ وقتاش باش تبدأ إن شاء الله متوفرة؟ كيفاش الشباب اليوم ينجم يسجل ويستفيد من هذا التكوين؟ أعطينا كل التفاصيل.
1: هو لو تسمح قبل ما نحكي في هذا، حبيت من خلالكم تحية شكر وإجلاء لكل مهندسين البلاد التونسية. حقيقة أنا حضرت اليوم في الاجتماع اللي صار، شفت خبراء وشفت كفاءات تونسية قاعدة في وقت قصير تعمل نقلة نوعية. صحيح أخطر يواجه تونس في الانقطاعات وفي المشاكل الموجودة، لكن الأخطر الأكبر اللي كونك الحلول هذه اللي توجدت كما اليوم اتطرحت تتحط في الرفوف. بالحق همات المهندسين كانت سباقة في في في في برشة حلول على غير القطاع الفلاحي. 12 ماي اليوم شفنا خطط استباقية، شفت كفاءات حقيقة منهم مستشارين كانوا في وزارات في الخليج في الطاقة، هذا ناس ما شاء الله روسها بيضت من العلم ومن الخبرة، قادرين اليوم نخدم معهم وقادرين اليوم نلقاو معهم حلول البلد التونسية.
0: نحكيو على الطاقة ونحكيو على الفلاحة. وين نكمل؟
1: أنا كنت موجود يعني في المهندسين، ما نجمش نتعدى الموضوع هذا. اليوم سنتر بغرارة، احنا تقريبا صفاقس ما ينجم حتى إنسان يشك ولا ينكر اللي صفاقس تعتبر من أكبر الأقطاب الفلاحية في البلد التونسية. وفي توجه الدولة اليوم لإعادة هيكلة القطيع، وفي توجه الدولة اليوم لبناء إعادة بناء النسيج الفلاحي اللي موجود، خاصة في تربية المواشي وخاصة في إعادة القطيع من لحوم ومن ألبان. اليوم ما تنجمش تحكي على المخطط هذايا من غير ما تحط صفاقس الأولوية القصوى. هذايا مش رمي ورود، لأن الفلاح في صفاقس معروف، ناس تنتج وناس تخدم، لكن تستنى في الآليات والنقاط استفهام عديدة اللي كونه أي شاب من صفاقس مش يعمل شهادة في إثبات كفاءة ولا في تكوين في تربية الماشي والأبقار يضطر باش يتنقل ولايات عديدة مجاورة، وصفاقس اليوم فيها السنتر. كان لنا احنا 5 فبراير 2025 في اليوم الاعلامي، وكانت موجودة معنا اذاعة ديوان اف ام، وكان موجود رئيس ديوان وزارة الفلاحة، كان موجود والي صفاقس، وكان اجتماع كبير برشا يوم اعلامي لديوان الاعلام وقتها. اتطرقنا للنقطة هذه على خاطر كان في مركز بغرارة، وحكينا على السنتر هذايا اش كان في 62 وفي السبعينات وفي الثمانينات والوضعية اللي ولينا توا رغم البنية التحتية موجودة. وزارة الفلاحة كانت عند وعدها، مشينا بالتنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد والتكوين الفلاحي، ونحب نشكرهم على تنقلهم عديد المرات للسنتر، وخدمنا عديد الجلسات كانت قبل ما نعلن على المخطط هذايا اللي كونه أي شاب في صفاقس اليوم، وبالتنسيق مع مندوبية تشغيل بصفاقس ومندوبية الفلاحة، مشينا بالتنسيق اللي كونه مش تولي في سنتر بغرارة، مش تكون لجنة تتنقل من تونس لأعطاء شهادة في إثبات الكفاءة في تربية الماشية وتربية الأبقار. وكان التنسيق التيوريك يصير في السنتر، البراتيك قاعدين ننسقه مع ديوان الأرض الدولية باش يمشيوا غاديك يعملوا البراتيك، وإن شاء الله صفاقس مش تكون فيها شهادة في إثبات الكفاءة في سنتر بغرارة. وكان كذلك التنسيق معهم في الاجتماع اللي صار في هذايا، إن شاء الله غدوة ولا بعد غدوة كأقصى تقدير مش يتم الإعلان عن فتح باب قبول مطالب للقيام بالتكوين. أي شيء بيحب يتكون في تربية الأبقار ولا تربية المواشي على غرار فما تكوين في الأشجار المثمرة وفي الزبيرة موجودة، ذاك أما زدنا التكوين آخر، أي شيء بيحب يتكون يمشي لسنتر بغرارة يهز بطاقة التعريف متاعه ويمشي قيد في السنتر هذايا، نعمل نمبر معين ويتم نجيبوا مكونين في الاختصاصات هذه حسب الطلب متاع الشاب في ولاية صفاقس عامة وفي معتمدية منزل شكر خاصة. إلى حين أنه تم الوعود وتم التنسيق وكذلك مع وزارة الفلاحة اللي كونه مش يتم انتداب مكونين في الاختصاصات هذه خاصة تربية الماشي والأبقار مش يكونوا موجودين في مركز بغرارة، وهذا يخلي الشاب ما عادش يتنقل. خاطر حقيقة كنشوف أنا شباب في شهادة متاع إثبات كفاءة راهي ناس تتمرمد باش تمشي لعديد الولايات ويباتوا غاديكا باش ياخذوا شهادة في إثبات الكفاءة، وهذا حقيقة يؤلمنا. خاطر الساقس يستحق حاجات أكثر من هكا في القطاع الفلاحي. ونحب الحق الناس اللي خدمت معانا ونسقت معانا نحب نشكرهم خاطر ما جاش بالساهل العمل هذايا. وإن شاء الله في القريب العاجل يكون فما أثر لمثل هذه المشاريع. الخاطر الأهم شنو هو اللي الشاب بعد ما يخش هذه مش يخليها في الدار. الخاطر تم تنسيق مع البيانا ومع البيتياس بعد الشهادة هذه يتم التنسيق باش تاخذ الناس هذه قروض وباش حقيقة نتوجه في البناء متاع إعادة هيكلة القطيع ويكون لنا قطيع حقيقة بشفوت المشاكل متاع قلة اللحوم ومنظومة الألبان. وهذه اللي خدمنا
0: عليه. عندهم أولوية بشكون عندهم تسهيلات مثلا في الحصول على القروض هذه بعد الحصول على الشهادة؟
1: هما حاليا والله فما عديد الشباب ونحب زادة نشكر مندوبية الساقس اللي خدمت على الموضوع هذا واليوم هبطت الليست اللي في بير علي وفي الحنشة البرنامج بتاع التنمية المندمجة خذوا اليوم تقريبا الموافقة اللي تم شباب مشاو واخذوا شهادة في الكفاءة وماشيين في البرنامج هذا. حقيقة البي تي اس زادة قاعدة تخدم على الموضوع هذا لحد اللحظة واحنا ننسق معهم عديد الشباب اللي خذا قروض في إعادة تربية الماشية وإعادة الأبقار خاصة. دونك احنا كي ياخذوا الشهاده هذه فما اولويه للمشاريع في الاختصاص هذايا خاصه انه في قانون الماليه احنا كلجنه افلاع قاعدين نخدموا على البرنامج هذايا مش تكون فما منح فيما يخص تربيه الماشيه وتربيه الابقار. واهم حاجه هي اللي تكون الشاب عنده شهاده في الكفاءه المهنيه وشهاده في اثبات الكفاءه او شهاده في تربيه الماشيه او تربيه الابقار.
0: كي سمع فيك توا شاب يقول لك انا باش نعمل شهاده تكوينيه هذيا ومن بعد نمشي ناخذ منحه ولا ناخذ قرض ونبعث مشروع ونساهم اليوم في اعاده بناء القطيع غدوه فما برشا تهديدات فما السرقات وفما غيره ايانا كيفاش باش نحمي هالمشروع نتاعي هذيا اليوم كم شرع اليوم وكدورك في البرلمان وكعضو في لجنة الفلاحة كيفاش ترى معناتها أنه الشباب هذوما نجموا نحميوا مشاريعهم غدوة ونشجعوهم أنهم يستثمروا في هذا القطاع ونمشيوا اليوم في إعادة بناء القطيع؟
1: يعطيك الصحة في إثارة النقطة هذه. تقريبا احنا كانت لنا مراسلة منذ الأمس مع السيد وزير الداخلية مراسلة رسمية عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب في خصوص الأمن الفلاحي. اليوم أوكد الأوكاديات وأهم حاجة اللي نخدم عليها اليوم تقريبا 3 شهور في السنة سياحة عاملين أمن سياحي وهذا أثبت النجاح نتاعه في الاختصاص وفي القطاع هذا. اليوم البلاد التونسية متوجهة إعطاء أولوية للقطاع الفلاحي. هذا ما يتبناش بالتمويل وبالاستثمار وبالتشجيع، يتبنى اليوم يلزمك توفر للفلاح أمن فلاحي، فرقة نتاع أمن تتوجد في أي مركز ترابي تابع الحرس، والفرقة هذه تخدم على تأمين مش المواشي فقط بل تخدم أكثر من هكاية على السرقات التي تتعدى على المياه، على الربط العشوائي، على المحاصيل، على الزراعات الكبرى، على قطاع الصيد البحري. تكون فما أمن فلاحي، فرقة خاصة بالتدخل مع الفلاح وحمايته وتأمين محاصيله وتأمين نقل البضاعة نتاعه من الضيعة إلى الأسواق، وتتدخل حتى في الأسواق، تتدخل حتى في ترقيم القطيع. اليوم أهم حاجة نحكي عليها اللي كل قطيع عندنا يكون مرقم، نعرفوا اللي الماشي هذه من باجة من ولاية معينة تنقلت الولاية معينة يكون مراقبة، حتى أكثر من هذه تكون بيس موجودة نشوف اللوكاليزاسيون بتاعها وانت تنقل. اليوم تم عمل قاعدين نخدم عليه إن شاء الله يكون الأثر متاعه موجود قريب على أرض الواقع ويكون يعطي صيغة أخرى للفلاح. خاطر الفلاح التونسي يستحق حماية ويستحق تمويل في نفس الوقت.
0: شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة على كل هذه التفاصيل. عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي النائب عن ولاية صفاقس عن معتمدية منزل الشكر، شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة. شكرا حسام الدين الحلواني، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا ضحى سويسي، اجمل تحياته دلو الغمي الاخبار مع فؤاد مبارك، نايت كلاب مع محمد القرقني. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
2: زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم. Divan FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. Divan FM, صوتكم. l'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسة ببورصة الأسواق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائبة فاطمة المسدي أن نشاط الشركة يرتكز على جملة من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بنقل وتخزين وشحن البترول واستغلال المنشآت المينائية، وتخضع لتعريفات يتم مراجعتها دوريا بصفة سنوية أو ثلاثية تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية وكلفة الاستغلال. كما أكدت أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحيين عدد من هذه العقود بهدف تحسين شروط الاستغلال وتعزيز النجاعة التشغيلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق يوم الخميس القادم الموافق للثامن من أكتوبر الجاري تظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والمندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله يوضح أن الهدف من هذه التظاهرة يكمن في رفع مستوى وعي طفل وتطوير فكره النقدي لرفض محاولات الاستقطاب، مشيرا إلى رصد سلوكيات خطيرة لدى بعض القصر تشمل البقاء في الشوارع لساعات متأخرة وتناول الكحول والمخدرات ومخالطة أصحاب السوء والتمرد على الدور الرقابي للعائلة وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
5: نحن في إطار برنامج وطن اتصالي للوقاية التشاركي، بمعنى أنه الجميع مشاركين فيها، هيكل دولة، جمعيات، أفراد وعائلات، كنا معنيين بالعمل الوقائي هذا اللي يتنزل هو بصفة عامة في إطار تحسين الفرد وتحسين العائلة والمجتمع بصفة عامة من كل المخاطر. ومن أبرز المخاطر وهذه الحقيقة كلها هي مخاطر المخدرات، ثم بعض السلوكيات زاد الحقيقة اللي تنجم توصلنا المخاطر تعاطي المخدرات لقدرها ولو لمرة واحدة، وهذه السلوكيات هذه زادة تمثل خطر على صغيراتنا وتمثل آفة تنخر في مجتمع. راهو عديد السلوكيات نجم لاحظوها عند بعض أطفالنا وبعض مراهقين، بعض شباب وقت نحكيه على الطفل يعدي أوقات كثيرة الشارع لساعات متأخرة، وقت نحكيه الأطفال لقدر الله تزلبهم القدم لتناول المخدرات وحتى لتناول معناها المواد الكحولية، وهذا موجود من خلال ملفات متعهدين بها مندوبي حماية الطفولة.
4: ولاية جندوبة تشهد اليوم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة خصصت لمحاكاة التدخلات في حالات الفيضانات، وتضمن التطبيق عدد من الخطط العملياتية المتعلقة بالإسعاف والإنقاذ خلال الفيضانات وحماية متسكن المناطق المحاذية لمجاري الأودية، فضلا عن اختبار جاهزية مختلف الهياكل المتدخلة ومدى قدرتها على تسخير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية في مثل هذه الحالات. واستندت العملية إلى سيناريو يحاكي فيضان وادي تسا بمنطقة المرجع، حيث تم تنفيذ عمليات لضخ المياه والبحث عن المفقودين إلى جانب إجلاء وإسعاف عدد من المتساكنين، بما أتاح للفرق المشاركة اختبار سرعة التدخل ونجاعة التنسيق الميداني وتقسيم الأدوار بين مختلف المتدخلين. وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية السورية تعلن اليوم إيقافا قياديا في تنظيم داعش الإرهابي تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر الماضي وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. وزارة الخارجية الهندية تفيد بأن سلطنة عمان نفذت إجلاء طبيا لأفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد تعرضها لهجوم بالقرب من السلطنة، مشيرة إلى إصابة 12 من أفراد الطاقم من بينهم 11 مواطنا هنديا أثر تعرض الناقلة لإصابة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديو ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا سد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سارية ممتعة معنا كيما العادة. ثلاثة سوايع تعديوا معكم برشا برشا موسيقى وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي بعد القهوة مروحين للدار بوتيتر بعد القضيت فيكم برشا توا نعرف فيكم برشا اللي قاعدين يستناو يومكم حتى في صغيراتهم قدام ما نعرفش انا لي سونتر تاع لي زيتود ولا حاجة دون سو سونس اللي يستناو في صغيراتهم باش يروحوا بهم. نقول لكم ان شاء الله طريق السلامة ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين وان شاء الله ربي ينجح زادا صغيرات الكل. عليكم نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العادة. السلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج. السلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد. هذا محمد قرقني من وراء الميكرو كيما العاده برشا موسيقى شويه اخر في كاسيت ونرجع وين نرجع بكم للاغاني القديمه الاغاني الحلوه الاغاني اللي عشنا معاهم فتره الثمانينات التسعينات الالفينات. نحكيوا على موسيقى شرقيه قديمه هذاك علاش من بعد شويه باش نلقاو ديانا كارازون.

فتحنا وقتها حبيناها بجنون بجنون زادة ديانا كارازون اللي كانت نجمة السوبر ستار وكانت من من من أنجح الفنانات اللي يمكن خرجوا من سوبر ستار الفنانة الأردنية كما قلت ديانا كارازون. يوم بلوز زادة بشي اسمعوا موزيكا يمكن ما كانتش من النجحين برشا, ولكن الغنية ذاية كانت للجيل على الأقل اللي عاش بداية الألفينات يتذكر مليح الغنية ذاية. وقدش نشحات نحكيه على الرانيا كورديا.

0: اكيد هاي فتذكر برشا الغنيه هذوما. انا نقول لكم شويه غير الموسيقى هذه تلقاو معنا الميت وسويت البلاي ليست تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نرجع بكم الشاب خالد اصحاب البرود.

En plus de اخترتني في الاوكسيدونتال نرجع بكم للبيريود نتاع 2009 ل 2011 بدايه الثوره وقتها ان توكا الناس اللي نجحت الباك في الاعوام هذيك انا منهم 2009 باك 2009 يتذكروا الموسيقى ذي بلاي ليست مش ترجع بينا وين نلقاو ادوارد مايا فيكا جوغالينا في This is my life

دونك في البلايست ديجا في الجواز باش تلقاو اكسنت اون بلوس مش تلقاو اليوم مش تلقاو ثامر حسني احمد سعد ملحم زين هذه البلايست نتاعنا تو سويت باش خليكم مايو ريبتر هذه الفيرسيون تاع ارمن فان بيرن هي حاصر على ارمن فان بيرن موسيقى حلوه برشا عملوا معها بون كيف انا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا كلوب

0: ديوان FM.
1: مرحبا بكم اجي في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل، مازلت برشا موسيقى. ديجا نذكركم اللي ساعتنا الثانيه مش تكون مع البيلبورد، وبدينا ديجا في بيلبورد جديد، بدينا في عام 2005. دونك هذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا موسيقتنا من المرتبه 95 للمرتبه 91، باش نلقاو تي بينجرول، باش نلقاو مايك جونز ايو ماريون.

0: القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت بعد شوية كيما قلت لكم قبيلة ديانا كارزون في انساني ما بنساك، شيرين وجدي في ولا ليلى باش اسمه، رانيا الكردي في شايف نفسك، مريم فارس لا تسألني حبيبي توسيب، باش خليكم مع إيلين خلف لو عندك كلام، هذه الموسيقى متاعنا عملوا معها بون كيف. احنا شوية راجعين معاكم جوست مو بعد الاخبار مع فؤاد، وراجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: انت ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ما لا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في صاريه كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تطالب بعقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للحصول على توضيحات تفصيلية بشأن تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 إلى موافى السداسي الأول، وذلك قبل شروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 وفق تأكيد رئيس اللجنة المالية ماهر الكتاري في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: احنا كلجنة تقنية ولجنة باش ندرسوا بعمق قانون المالية 27 والتوجهات نتاعو، لازمنا نعرفوا زادة التفاصيل نتاع شنو صار في 26. اكيد احنا بعثنا السيدة وزيرة المالية، طلبنا جلسة استماع قبل ما يجي قانون المالية 27، هذا اكدنا عليه في الوثيقة نتاعنا اللي بعثناها، وطلبنا كيف بعض التوضيحات مثال على تسهيلات البنك المركزي، طلبنا توضيحات على ضمان الدولة، ضمانة الدولة اللي اعطاتهم اسمها الكل سنة 26 كل ضمانة الدولة سواء كان للفروض ولا للشركات، حبينا نشوف شنو هما الضمانات اللي اعطاتهم الدولة. طلبنا تسكيك مثال جرد كامل على مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، نشوفوا شنو التوجه نتاعنا، شنو هما الشركات اللي رابحة وقاعدة تساهم في ميزانية الدولة، وشنو هما الشركات اللي قاعدين تثقل في ميزانية الدولة، وشنو التوجه نتاعنا باش نعملوا باش نمنعوهم باش يرجعوا يساهموا بالإيجاد في مدينة الدولة.
2: قنصلية تونس بمدينة باليرمو الإيطالية تنظم بتاريخ 21 من نوفمبر القادم يوما صحيا مجانيا متنقلا لفائدة أفراد الجالية التونسية أمام مقرها، داعية الراغبين في الانتفاع بهذه التدخلات إلى الحضور مصحوبين ببطاقة الهوية والبطاقة الصحية ورخصة الإقامة. كما أشارت إلى أن الاستشارات ستكون متاحة أيضا للأشخاص غير الحاملين لرخصة إقامة بمجرد الاستظهار بالرمز المخصص للأجانب الموجودين بصفة مؤقتة في جزيرة صقل. غرفة التجارة والصناعة لإصفاقس تعلن دعمها لترشح الرئيس الوطني السابق للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية محمد داود لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الفتية الدولية لسنة 27 و2000 خلال الانتخابات المبرمج تنظيمها في الفلبين من 11 إلى 15 من نوفمبر القادم. والغرفة توضح في بلاغ أن مساندتها لهذا الترشح تنبع من إيمانها بضرورة تعزيز حضور تونس على الساحة الدولية وتشجيع الكفاءات الشبابية على بلوغ مواقع القيادة داخل المنظمات العالمية. النظر في تخصيص قطعة أرض لأحداث عدد من المؤسسات والمرافق العمومية بمعتمدية بن مهيرة محور جلسة أعمال عقدت اليوم بمقر ولاية تطاوين، تم خلالها تقديم تصميم هندسي لقطعة الأرض التي تبرع بها عدد من مواطني المعتمدية، إلى جانب عرض تصور لتوزيع عدد من المؤسسات العمومية المزمع أحداثها على مساحة تناهز 6217 مترا مربعا دون احتساب المساحة المخصصة لمركبات طفولة. وتشمل المشاريع المقترحة أحداث دار شباب ودار الثقافة ومركب طفولة ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي، فضلا عن قبضة مالية أو فرعا للإدارة الجهوية للتجهيز، بما من شأنه دعم المرافق العمومية بالمعتمدية وتوفير عدد من الخدمات الأساسية لفائدة متساكنيها. وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يتهم اليوم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أبريل 27 و2000 من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول اليوم أن أحدث المعلومات المخابراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا استعداد كييف للرد بالقدر الذي تسمح به وسائل الدفاع المتاحة لديها.
1: تبع تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2
0: على 91.2
1: ديوان FM.
0: يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي على اليوم إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الأربطة المتقاطعة. إصابة كان تعرض لها الصحراوي في مباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي. مدة الغياب بتكون 6 أشهر. كيف المدافع الأيمن محمد بن علي تعرض الإصابة عضلية في التدريبات، ومدة الراحة بشتم الكشف عليها بعد الكشوفات النهائية. في الرابطة الأولى نهار السبت والأحد تجرى لقاءات الجولة الخامسة ذهاب حسب البروغرام التالي. نهار السبت 2:30 ترجي رياضي الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين نادي الإفريقي، نادي الصفاقسي ينزل ضيف على التقدم الرياضي بساقيت الداير في ديربي صفاقس باستاد طيب لمهيري. نهار الأحد ديما 2:30 العكارة ضد أمل حمام سوسة، لتوال ضد نادي حمام لنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران مستقبل مرسى، ولقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. التونسي عزيز دوغيز المصنف 430 عالميا غادر تصفية بطولة شانغاي للماسترز من الدورة الثاني بعد خسارته ضد الإيطالي فيديريكو سينا المصنف 147 عالميا نتيجة 3-6 6-4 و4-6 بالنسبة لدوغيز. بلغ الدور هذا بعد فوزه على الإيطالي لورينزو سونينغو، وتقام بطولة المصنفة ضمن البطولات الماسترز ذات 1000 نقطة على الملاعب العشبية. المنتخب السعودي يفوز بلقب كأس الخليج في نسختها 27 بعد الانتصار في الفينال ضد منتخب الإمارات بهدفين دون رد بعد 23 سنة من الغياب. وانتويت الأخضر السعودي سجلهم همام الهمامي في الدقيقة 11 وفراس البريكان في الدقيقة 13 من شوط المباراة الأول. نشير أنه اللقب هو الرابع للمنتخب السعودي في مسابقة كأس الخليج. الليلة نص الليل تجمو تفرجوا في تطبيق شاهد على الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي. الليلة ميسي بش يلمس الجلد المدور لآخر مرة على ملعب موني مونتال مع منتخب الأرجنتين بحضور 85,000 متفرج. منتخب الألبي سيليستي واجه وديا بنين في مباراة مسك الختام لدولي البولغا ليو اللي فاز مع منتخب بلادو بالمونديال مرة مع زوز نهائيات مونديالية أخرين كيف مارتين كوبا أمريكا، ذهبية الأولمبياد، مونديال الشباب. وطبعا ميسي هو هداف التانجو التاريخي 125 هدف في 207 مباراة مع 68 تمريرة حاسمة. نص الليل تتفرجوا في مسك ختام البولغا مع الألبي سيليستي. ختام بأبرز مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية. نتائج إنجلترا تشيك، فوز إنجلترا 3-0. كرواتيا انهزمت ضد إسبانيا 2-1. لفوريا روخا تقلب تأخرها بانتصار بفضل باينا. سكوتلندا انهزمت ضد سلوفينيا 2-1. سويسرا فازت 3-0 ضد مقدونيا الشمالية. إستونيا وأيسلندا 0-0. مولدوفا انهزمت ضد سلوفاكيا برباعية نظيفة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، صباح الخير.

إيه مرحبا مرحبا أونكور إين فوا، نقولكم على سلامتكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب، متواصلين معكم حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا، وإن شاء الله تكون الموسيقى عاملين معها شيخة. خليني نقول مازلت برشا موسيقى ديجا تسنى فيكم، هذاك علاش مش نمشيو ديراكتومون الأولديز وين نرجع بيكم البيلبورد العام 2005 تو سويت. أولديز في أولديز نبدأ الليلة مع المرتبة 95، وين نلقاو تيبين في موسيقى اسمها أرمسترونغ. الموسيقى ذات رجعنا ل 2005 كما قلت للي بوب والأغنبي، ومعنا فنان عمل ثورة صغيرة في الصوت متاعه وخال الأوتوتيون يولي سيناتور في عالم الموسيقى. نحكيه على تيبين. تيبين اسمه الحقاني فهيم رشاد نجم، مغني رابر وبروديوسر أمريكي من فلوريدا. بدأ مسيرته الموسيقية في بداية الألفينات، أما الانطلاقة الحقانية جات من أول سينجول كبير لي اسمه أرمسترونغ. الغنية كانت من ألبومه الأول رابترينت سانجا اللي خرج في ديسمبر 2005، وكانت مختلفة برشا مختلفة على برشا حاجات كانت موجودة وقتها في الأغنبي والليبوب. في أرمسترونغ تيبين يحكي على حالة الحب اللي تخلي الإنسان مربوط ومفتون بالشخص الآخر. كلمة سبرونغ في اللهجة الأمريكية تعني تقريبا أنك واقع في الحب ومشدود برشا لشخص موجود. أما الحاجة اللي ميزت الغنية أكثر هي صوت متاع تيبين اللي فيه الأوتوتيون، وهو ما كانش أول فنان يستعمل التكنولوجيا ذي، أما ساهم بشكل كبير في تحويلها من مجرد في إلى جزء أساسي من الستيل فوكال متاعه. بيان سور الغنية كانت إيت كاريمان، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وصلت حتى للمرتبة الثامنة، وخلت تيبين يدخل بقوة للمشهد متاع الموسيقى الأمريكية.

في المرتبة 94 نلقى موسيقى ترجعنا للوقت اللي بوب والغنبي اللي كانوا عايشين في واحدة من أقوى الفترات في تاريخهم. ومعنا واحدة من الأسماء اللي كانت وقتها في القمة نحكيه على جيرول بطبيعة جيرول واسمه الحقاني جيفري أتكينز، رابر ومغني وممثل أمريكي زاد من نيويورك من كوينز تحديدا في بداية الألفينات، كان من أبرز نجوم اللي بوب خاصة بفضل الميلانج بين الراب والغنبي والستيل السنتيمنتال اللي ولا سيناتور متاعه. في 2004 خرج بغنية اسمها Wonderful، الموسيقى ذاية دونك لقات نجاح كبير برشا Wonderful من ألبوم رول، واللي خلت الغنية متميزة أكثر هو اللاين أب متاعها مع جرول. نلقاو زوز أسماء كبار أركيلي أشانتي. أشانتي كانت وقتها من أنجح الأصوات النسائية في الأغنبي، وكانت تعاونتها مع جرول من أشهر الديو اللي موجودين في الألفينات. وأركيلي كان معروف زاد بصوته والأسلوب متاعه في الأغنبي. Wonderful تجمع بين الراب متاع جرول، السموث فوكالز متاع أشانتي، والأغنبي تاتش متاع أركيلي، ونتيجة غنية رومانتيك فيها سيناتور سنتيمنتال حلوة متاع أغنبي كانت موجودة في بداية الألفينات وبقات ناجحة حتى التوى. نحكي لكم فينا المعلى على موزيكا وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وطلعت زادة للتوب 10 في برشا دول من بين المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا.

0: thank you, thank you, thank you. You're far too kind.
1: Yeah. Ready? نمشيو للموسيقى وقت اللي صار لقاء موسيقي ما كانش عادي بالمره نحكيو على بوب مع روك ينعم بي بوب وروك واحد من اكبر لي رابور في العالم مع واحد من اشهر الفرق نتاع الروك في العالم والنيو ميتال نحكيو على جايزي نحكيو زاد على لينكن بارك القصه بدات مع مشروع اسمه كوليسن كورس وهو اي بي خرج في نوفمبر 2004 وجمع فيه جايزي مع لينكن بارك اللي عملوا ماتش اب بين الاغاني نتاعهم ومن اشهر النتائج كانت نامب أنكر الفكرة بسيطة ولكن عبقرية زادة برشا لينكن بارك جابوا غنية بتاع غنية نامب من ألبومهم الشهير ميتيورا وجيزي ودايور يحكين عليها نامب في جبونس في 2004 ولا 2003 كانت موجودة في البيلبورد وجيزي جاب كلمات والانسترمنتال بتاع أنكر كيف كيف زادة كان موجود في البيلبورد بتاع 2004 ولا 2003 جبونس جستما ونذكرش أنا بريود حكين عليه ولكن توا معنش برشا الدي جي والمغني مايك تشينودا ساهم بشكل كبير في انتاج وتركيب الميتشاب النتيجة غنية فيها فوكال ايموشنيل متاع تشستر بينينغتون والراب متاع جيزي مع دي جيتار ومع دي بيت يخليوك تحس اللي زوز عوالم الموسيقية هذوما معمولين باش يتلقاهم نام بانكر حقت نجاح عالمي كبير وصلت للتوب 20 في بيلبورد وربحت الجرامي اوورد عام 2006 على فئة البيست راب كولابوريشن والاي بي كوليشن كارس بيدو تصدر البيلبورد بيانسور ولا واحد من أنجح المشاريع اللي جمعت لي بوب بالروك والغناء زادة خليت الجمهور يشوف الميتشاب بطريقة جديدة مش مجرد ريميكس أما تعاون حقيقي بين زوز عوالم موسيقية مختلفة

نمشيو للمرتبة 92 نرجعوا للساوثرن هيب هوب وبالضبط مدينة تكساس يوستن وين ظهر واحد من لي رابور اللي كان عنده حضور متميز برشا في الألفينات اسمه مايك جونز مايك جونز واسم الحقاني مايكل جونز فينالمون رابور أمريكي من يوستن كما قلت اشتهر خاصة بالكاتش فريز متاعو أشهرهم طبعا هو مايك جونز والرقم متاعو حصيله بون حاطط رقم أنتو كام 8,4,330,281 اللي ولا تقريبا جزء من البراند بتاعه فينالمون في 2004 خرجت غنية باك ذن وكانت من أولى ليت الكبار بتاعه الغنية كانت من ألبومه الأول هو إز مايك جونز اللي خرج عام 2005 على طريق سويتش هاوس التراك تحكي على الفرق بين حياة مايك جونز قبل الشهرة وبعد ما ولا معروف يعني باك ذن كيفاش كان يعيش وكيفاش بدأت حياته كي تخلى العالم الموسيقى وبدأت الشهرة والفلوس تجي الغنية فيها سيناتور بتاع أوستن بتثقيل فلو هيدي برودكشن يعطي بالضبط الأجواء متاع الساوثرن راب متاع الفترة ذيك والنجاح كان كبير لأنه الموزيكا ذي وصلت حتى للمرتبة 22 في البيلبورد ونلقاها توت سويت وبقات حتى التوا في المرتبة 92

في المرتبة 91 نرجع للغامبي ونرجع معنا واحد من الفنانين اللي كان وقتها من الوجوه الجديدة اللي داخل بقوة للمشهد. نحكي على أوماريون. أوماريون في الوقت ذلك كان من الوجوه الجديدة, لكن توا نحكي على سوبر ستار أوماريون واسمه الحقاني أوماري إسماعيل جراندبري, مغني وكاتب وراقص أمريكي من إنجل وود في كاليفورنيا. قبل السولو كارير متاعه كان مامبر في فرقة متاع غامبي اسمها بي تو كي اللي حققت نجاح كبير خاصة بين الشباب في بداية الألفينات, وحكينا عليها بامل دفوا لأن الموسيقى متاعهم كانت موجودة ديجا في البيلبورد. بعد ما خرج من بيتوكي أوماري نبدأ مسيرته أنسلو في 2005, خرج أول ألبوم ليه بعنوان أو. نعم, ومن الألبوم هذا جيت الغنية اللي باش نسمعها ديجا اسمها أو. الغنية تعتبر من الغامبي اللي كان متميز في الفترة ذيك, برودكشن كالم, فوكال سوفت هكا. وماريون يستعمل صوته بطريقة فيها برشا صنعة. فوالا الألبوم هذا كان ديبي قوي برشا خاطر تصدر البيلبورد في أول أسبوع, وخلق أوماريون يثبت اللي نجم ينجح حتى بعيد على الجروب متاعه بي تو كي. أما الغنية أو بيدها وصلت للتوب 13, وزاد رسخت أوماريون كواحد من أصوات الأغامبي الشباب في الألفينات. وبعد نجاح زيام أوماريون باش يواصل مسيرة بأغاني كيما تاتش كيما آيس بوكس, ويولي من الأسماء المعروفة كيما قلت في الأغامبي والبوب في الفترة هذه.

0: سلطنة
1: في ساعة سلطنة مش نسمه اسال النسري في زي الهواء. هذه الموسيقى بتاعنا اللي بنشتغل معها بون كيف شوية خير يكون معكم. الأخبار مع فؤاد وإحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثة جوست مو نحكيو في زون في اي بي ليلة على فنانة يمكن في تونس ما نعرفوهاش برشا ولكن من أنجح الفنانات اللي كانوا موجودين في العالم وتحديدا من كندا. نحكيو على ألانيس موريزيت. هذه الموسيقى بتاعنا بعد شوية حضروا ريحكم. إحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثة في نايت كلوب.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا، ديوان فم عسلمة. عمادة المهندسين التونسيين تقترح مخططا وطنيا للأمن الكهربائي يهدف إلى تقليص العجز الطاقي إلى أكثر من النصف بحلول صيف 2027 وصولا إلى تحقيق السيادة الطاقية وتصدير الكهرباء سنة 2035. وعميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يفيد بأن هذه الخارطة صاغها 22 مهندسا خبيرا تتجاوز خبرتهم 20 عاما، مضيفا أن المبادرة لا تمثل انتقادا لمؤسسات الدولة أو للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بل هي قوة اقتراح تستوجب من السلطات الاستماع للخبراء وتسريع اتخاذ القرارات وتحويلها إلى مشاريع منجزة، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: كنقولوا معناها الأمن الطاقي هو أمن تونس. اليوم راهو كيف يقص الضوء على السبيطار ولا معناها على المصنع ولا على كدائرة، وعندها تبعات خطيرة في الأيام في الأشهر المقبل. لذلك احنا صائفة 2026 صائفة للنسيان، صائفة 2027 تبدأ من اليوم. هذاك علاش احنا قلنا 2027 ستكون سنة تأمين المنظوم. في 28 مش نعملوا البرنامج متاع تدعيم الإنتاج، وعندنا توتين طنقلي معناها متاع اقتراحات فنية معناها زادة رأي واقعية موجه. بعد 28 هذيك مش تكون بالحق مرحلة التحول الحقيقي معناها نحو سيادة طاقية تونسية. هذوما على الأقل الخبرة متاع المهندسين، الكلام متاع المهندسين اللي موجودين، ما نصورش معناها كان مجموعة متاع 22 مهندس اللي ليل النهار يخدموا على الموضوع هذا، مش يكونوا غالتي خبراء اللي يساهموا في الدراسة هذه يعرف شنو موجود في تونس. معناها كيف خدمنا سور دي زانديكاتور نعرفوا شنو نقولوا، كيف خدمنا معناها على أرقام نعرفوا علاش نحكيوا.
1: حافلة للنقل المدرسي بمدينة زغوان تتعرض مساء اليوم إلى الرشق بالحجارة على مستوى حي النزهة، ما أثار حالة من الهلع في صفوف التلاميذ. وأحد أولياء التلاميذ يوضح أن ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة النقل المدرسي للرشق بالحجارة، منبها من خطورة مثل هذه التصرفات، كما دعا إلى تكثيف الحضور الأمني في النقاط التي تتكرر فيها هذه الاعتداءات لحماية حافلة النقل المدرسي وضمان سلامة التلاميذ أثناء تنقلهم.
3: صار بالله تضرب بالحجر كما كان يمكن عاد اذا ضرب بالحجر جيت حي النزهة ولا باش يقرا ولا خاطرنا تجي فيه ضربه ولا كذا، هذا كان تو ما تجيش كما هكا. الدوله تاخذ فيه قرارات حازمه هكا هذه شويه رضع شويه كذا. صغار مسايب باش يضرب بالحجر، لو صغار بسكار تضرب بالحجر خدم 50 وصغار 12 سنه و 13 سنه ما يخاف مسكين. معناها الحكايه هذه متكرره كل عام، معناها مش كل سنه برك عملوا له قسم بالله كار، معناها شير اليمين ما فماش بالله جمله. انا كذا كان الحديث تو الامن يكون موجود يكون متوفر يكون كذا شويه رضع زاد الصغار خاطر صغار مسايب كما كذا. يا رسول الله كل واحد يجي فيه ضربه لقدر الله تاتي حاجه يموت يجرحها يدنج كلام تو الواحد بعد ولا باش يخر ولا باش يضرب فيه بالحجر.
1: الضيعة التجريبية بسميدة من ولاية قبلي تشهد انطلاق أولى مراحل تنفيذ برنامج لتربية أسماك البلطي داخل أحواض التربية في الواحات. والمركز الفني للتمور يفيد بأن هذا البرنامج يتنزل في إطار تنفيذ مشروع التصميم ووضع منظومة للفلاحة العائلية المندمجة الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة، ويهدف إلى تطوير منظومة فلاحية عائلية مندمجة ومستدامة بالواحات من خلال إدماج تربية الأسماك مع الإنتاج النباتي. كما يسعى المشروع إلى تنويع مصادر دخل الفلاحين وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، فضلا عن دعم الابتكار في المنظومة الواحية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن أكبر مشكلة تواجهه هي أنه لا أحد يعرف من يدير إيران بعد رحيل المجموعة الثانية من قادتها، زاعما أن الولايات المتحدة تؤدي أداء جيدا أمام إيران وأنه تم القضاء على جيشها. الرئيس السويسري ووزير الاقتصاد جي بارلمان يعلن استقالته من المجلس الفيدرالي ومغادرة الحكومة في 31 من ديسمبر القادم، منهيا بذلك مسيرة سياسية استمرت 11 عاما، في قرار قال إنه لا يرتبط بمشكلة صحية وإنما بتراجع شغفه بالعمل ورغبته في إفساح المجال أمام جيل جديد.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: سوية ليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. في 60 دقيقة

0: أليس موريسيت دونك هذا الموسيقى باش نسمعها شوية آخر جوستومون في ساعتنا الثالثة. مرحبا بكم، السلام عليكم الناس الكل، ومازال متواصلين معكم حتى للنص الليل. أن بو هكا عرفت هكا أفون غو للموسيقى اللي صارنا فيكم، موسيقى حلوة برشا ديجا. ها أقلب لنا السيد المخرج الريتم كومبليتمون. قبل ما نمشيو للزون في بي نمشيو ديراكتومون للأفلام والمسلسلات اللي تقترحهم علينا فوفا كيما كل ليلة ثلاث، دونك اللي نجموا نتفرجوا عليهم كيلك سوا في الويكاند ولا زاد حتى وصل الجمعة إذا كان عندكم وقت. شنو البروبوزيسيون، شنو الفيلم ولا شنو المسلسل، تو سويت نعرفوه في بوب كورن. بوب كورن كمان
1: How you doing?
2: I'm back.
1: Doug Hansen.
2: What do you do when you're not climbing, Doug?
1: I deliver the mail.
2: First mailman on Everest?
1: Hope so.
2: I like that.
3: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي مجموعة من متسلقي الجبال يقرروا يحققوا حلم عمرهم، وهو الوصول لقمة جبل ليفريست، أعلى قمة في العالم على ارتفاع يفوت 8800 متر فوق سطح البحر. الرحلة تبدأ في ظروف عادية، كل شيء محسوب ومدروس بالسنتي وبالملي، أما كل ما باش يطلعوا أكثر، كل ما يكتشفوا الجبل هذا مش مجرد قمة لازم يوصلوا لها، هو تحدي ينجم يتحول الكابوس ويقتلهم في أي لحظة. وسط الثلج البرد والهواء اللي يبدأ ينقص كل ما يزيدوا يطلعوا الفوق أكثر، المتسلقين يواصلوا طريقهم، وكل واحد فيهم يعرف اللي الوصول للقمة ما يعنيش أنه الخطر وفاء وأنه كسب الرهان، بالعكس أخطر جزء من الرحلة هو الرجوع للأرض سالمين.
4: I know there's a lot of mountaineering experience in this room. You wouldn't be here without it.
5: But Everest is the most dangerous place on earth.
6: It's good.
7: I wish I was with you.
8: We'll all go climbing together next time, the three of us.
9: What about your wife?
10: Oh, she's been fine with it ever since we divorced.
3: بعد ساعات طويلة من التسلق باش يوصلوا أخيرا للقمة، أما في اللحظة اللي المفروض تكون لحظة الانتصار وتحقيق الحلم متاعهم، الطقس باش يتبدل بشكل مفاجئ، والسحب تتجمع والريح تقوى، وعاصفة عنيفة تقرب منهم شوية شوية وتقول لهم انتهى الهدوء اللي يسبق العاصفة. فجأة المتسلقين يلقوا رواحهم في سباق مع الوقت، لازمهم يهبطوا قبل ما تجيهم العاصفة في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت يهبطوا بحذر كبير، معادلة صعيب تحقيقها في الوضع ذاك، على خاطر على ارتفاع كبير برشا كل دقيقة تأخير نجم تكون قاتلة.
11: Good morning, people!
12: If it isn't the mayor of base camp, sit down, man. Climatize.
13: Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747.
14: Our bodies will be literally dying.
13: So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom, before that happens?
3: Tell yourself! مع تقلب الطقس حتى الرؤية باش تولي مش واضحة، والحرارة متاع أجسادهم باش تبدأ تطيح، وفما حتى شكون من متسلقين باش يضيع على المجموعة، والاتصال باش يكمل يتقطع بشكل نهائي، وكيف تجي مع بعضها. كيفاش باش ينجموا يهبطوا من جبل وسط العاصفة؟ شكون اللي باش يقدر يقاوم البرد، الإرهاق ونقص الأكسجين؟ وهل باش تنجح المجموعة الكل في الوصول للأرض سلامات وإلا؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم إيفريست اللي صدر عام
15: 2015.
3: الفيلم مستوحى من كارثة حقيقية صارت في جبل إيفريست في ماي 1996، وقت اللي عاصفة قوية حاصرت عدد من المتسلقين وقت اللي كانوا يحاولوا يهبطوا من القمة.
16: Rob, pick up, mate. We got cloud coming up through the valley. It's a lot of it.
3: فيلم يورينا كيفاش غريزة حب البقاء تبقى ديما أقوى غريزة عند الإنسان، وشنو قادر يعمل باش يحافظ على حياته.
17: We got a problem. We're out of gas, Doug.
18: Just go.
17: No, I'm not leaving you behind. Come on.
18: I don't want to die, man.
19: Can you hear me, Rob? You've got to get moving.
3: ملا ستي ويك دونت بريث، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم إيفريست. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن، تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
6: popcorn.
0: دونك ديريكتومون من بوبكورن نمشيو ونسمعوا موسيقى نسمعوا موسيقى كيما قلت لكم قبيله شويه من عند ألانيس موريسيت في زون في اي بي.
6: زون في اي بي
0: اليوم باش نحكيوا على فنانه ما كانتش تغني برك كانت تحكي تصرخ تعاتب وتحاول تجربها الشخصيه الاغاني عاش معها جيل كامل. هي ألانيس موريسيت. ألانيس نادين موريسيت تولدت نهار 1 جوان 1974 في اوتاوا كندا وهي ومن هي صغيره كانت عندها علاقه قويه بالموسيقى والفن. في عمر 10 سنين شاركت في البرنامج التلفزيوني الكندي الشهير يو كان دو ذات اون تيليفيجن وبعدها دخلت عالم الموسيقى وهي ما زالت مراهقه. في بداية التسعينات ألانيس أصدرت ألبومين في كندا. ألانيس اسمه ألانيس عام 1991 وناويز ذي تايم عام 92 ووقتها كانت أقرب للدانس بوب يعني بعيدة برشا على الصورة اللي باش تولي معروفة بها من بعد. التحول الكبير جاء كي مشيت للوس أنجلوس عام 94 وتعرفت على المنتج والكاتب جلين بلارد. الثنية ذي يخدم على مجموعة متاع أغاني باش تولي من بعد عام واحد من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى متاع التسعينات. نحكي على جاجد ليتل بيل الالبوم اللي خرج نهار 13 جوان 1995. وهنا ألانيس تبدلت وبل أو بالأحرى العالم اكتشف ألانيس الحقيقية. الغنية يوتانا كانت الصدمة الأولى. كلمات مباشرة غضب خيبة وعلاقة عاطفية انتهت بطريقة موجعة. أما ألانيس ما غنتش الحكاية بطريقة رومانسية غنتها بكل الغضب اللي موجود فيها. ومن بعد هي جات أغاني كيما You Learn كيما Hand in My Pocket كيما Ironic كيما Head Over Feet موسيقى برشا أغاني انتوكا برشا دي تيتل. جيجد ليتل بيل وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد وحقق نجاح عالمي ضخم. والأهم الأرقام إنه الألبوم هذا خلق ألانيس واحدة من أهم الأصوات النسائية في الألترناتيف روك في التسعينات. في عام 96 ألانيس دخلت التاريخ متاع الجراميز ربحت 4 جوائز في ليلة واحدة من بينها الألبوم متاع العام من بينها زادة أحسن ألبوم روك وإضافة إلى 2 جوائز خذيت البيست في مي روك في فوكال بيرفورمانس أحسن بيرفورمانس متاع صوت نسائي وأحسن استنى بيست روك سونج أحسن غنية متاع متاع متاع روك فوالا. دونك وبعد النجاح الأسطوري متاع جيجد ليتل بيل ألانيس ما حاولتش تعاود نفس الوصفة حرفيا. في 98 أصدرت سي بوست فورمر انفيتيشن Infatuation Junkie وفي نفس الفترة خرجت غنية Uninvited من فيلم City of Angels. الغنية المختلفة تماما في الجو أكثر هدوءا ودرامية من عشك صحيحة درامية هكا صحيحة ولا أنتوكا دراماتيك أكثر واللي ربحت عليها زادة الجرامي أوردز عام 1999. من بعد هي وصلت المسيرة بألبومات كيما Under Rug Swept كيما زادة So Called Kau كيما Flavors of Lights وغيره من اللي زالبوم اللي كانوا ناجحين وخلاو الاسم هذا يكون عنده ريفيرنس ويكون اسم من الأسامي الكبار اللي موجودة في عالم البوب روك. ألانيس موريسيت هي ضيفتنا ليلة في زون في اي بي.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزارة الصحة تبرم اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا للفترة الممتدة من 26 و2000 حتى 30 و2000 لتحسين رعاية المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية، وذلك في سبيل تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى. وتتمثل أهم نقاط الاتفاقية في تسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج بمختلف الجهات وتكوين ميانية الصحة لتحسين التكفل بالمرضى ومساندة المرضى وعائلتهم، إلى جانب تطوير بيانات المرضى لتحديد الاحتياجات وتوجيه الخدمات. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. والجامعة توضح أن هذا البرنامج الذي يمتد من الأول من جانفي 27 و2000 إلى 31 من ديسمبر 29 و2000 يرتكز أساسا على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لفائدة الهياكل العمومية، مع تدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية. النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي يؤكد توجهه بمراسلة رسمية إلى وزير الداخلية يدعوه فيها إلى أحداث فرقة خاصة بالأمن الفلاحي تكون متواجدة بكل مرجع ترابي تابع للحرس الوطني، وتتولى متابعة الاعتداءات والجرائم التي تستهدف القطاع الفلاحي وتدخل في حالات سرقة المواشي والمحاصيل والاعتداء على الأراضي والمياه وترقيم القطيع وحماية المنشئات والممتلكات الفلاحية، إضافة إلى مرافقة وتأمين نقل المنتجات الفلاحية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.
3: كانت لنا مراسلة منذ الأمس مع السيد وزير الداخلية، مراسلة رسمية عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب في خصوص الأمن الفلاحي. اليوم أوكد الأوكاديات أهم حاجة اللي نخدم عليها اليوم تقريبا 3 شهور في السنة سياحة عميل أمن سياحي، وهذا أثبت النجاح متاعه. اليوم البلد التونسية متوجهة أعطاء أولوية للقطاع الفلاحي. اليوم يلزمك توفر للفلاح أمن فلاحي، فرقة تاع أمن تتوجد في أي مركز ترابي تابع الحرس، والفرقة هذه تخدم على تأمين مش المواشي فقط بل تخدم أكثر من هكاية على السرقات تتعدى على المياه، على الربط العشوائي، على المحاصيل، على الزراعات الكبرى، على قطاع الصيد البحري. تكون فما أمن فلاحي، فرقة خاصة بالتدخل مع الفلاح وحمايته وتأمين محاصيله وتأمين نقل البضاعة متاعه من الضيعة إلى الأسواق، وتتدخل حتى في الأسواق، تتدخل حتى في ترقيم القطيع. اليوم أهم حاجة نحكي عليها اللي كل قطيع عندنا يكون مرقم. اليوم تم عمل قاعدين نخدم عليه، إن شاء الله يكون الأثر متاعه موجود قريب على أرض الواقع ويعطي صيغة أخرى للفلاح، على خاطر الفلاح التونسي يستحق حماية ويستحق تمويل في نفس الوقت.
2: حفريات أثرية قام بها المعهد الوطني للتراث بموقع هنشير المطرية المتواجد شمالة برسوق من ولاية باجة في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة ساساري الإيطالية، تكشف عن معالم معبد روماني وكنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادي، بها مقابر وغرف مختلفة وأسوار ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بالمدينة، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للتراث. المستشفى الجامعي بجندوبة وجمعية قطر الخيرية يبرمان الثلاثاء اتفاقية شراكة تقضي بالتكفل بإجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة 100 مريض. وإدارة المستشفى الجامعي بجندوبة توضح في بلاغ أن هذه العمليات مخصصة للمرضى من حاملي دفاتر العلاج المجانية أو ذوي التعريفة المنخفضة الخاصة بسنة 26 و2000. وفي شان دولي شبكة فوكس نيوز الأمريكية تؤكد مغادرة حاملات طائرات ومدمرة صاروخية أمريكية منطقة الشرق الأوسط بعد أشهر من انتشارها، في وقت تبقى فيه حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة الموجودة في المنطقة. وشبكة فوكس نيوز تشير إلى أن عدد السفن العسكرية الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط يبلغ نحو 17 سفينة، وهو مستوى يقل عن العدد الذي كان موجودا في المنطقة قبل اندلاع الحرب مع إيران قبل 8 أشهر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هاك الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم باش تهزنا لليكوسا وسكوتلندا، وهي واحدة من الأمم المكونة لما يسمى بالمملكة المتحدة مع إنجلترا، بلاد الغال وإيرلندا الشمالية، وبالتحديد المقاطعة اسمها بيردينشير. نهار 27 ماي 1994، وفي طريق ريفي اسمه ترافل رود، بوليس متعدي في كرهبته الخاصة لأنه نهارتها مرتاح، وإذا به يشوف في نار طالعة على حافة الطريق. وقتها زاد في السرعة باش يمشي يشوف اش فما، ودوب ما وصل وقف قربته وهبط، وغادي باش يلقى النار شاعلة في كهرباء وواضح اللي هي دخلت في شجرة وقريب تتفحم، وبعدها شخص واقف مبهذل ماهوش عارف اش باش يعمل، وكان بكله مرغد بالتراب. وبالطبع هكا البوليس بالطبيعة سأل السيد اللي لقاه واقف شنو اللي صار. الآخر فسر له أنه الكهرباء متاعو ديرابيت بيه وفقد السيطرة عليها، لكن من حسن حظه كان عنده ريفليكس باهي ونقز من الكهرباء قبل الاستدام، ووقتها الكهرباء متاعو دخلت في شجرة وشعلت فيها النار. البوليس زاد سألوا ثم شي حد آخر معاه في الكهرباء ويحتاج النجدة، هكا الشخص قال له لا راني وحدي ما معايا حد. في نفس الإطار يعني هكا الكهرباء اللي داخلة في شجرة وتشعل فيها النار، وهكا الشخص واقف هو البوليس، وإذا بها مرأة وقفت كرهبتها بحذاهم وجات باش تشوف اش فما، وطرحت نفس السؤال على ويبستير إذا كان ثم حد آخر معاه، وهكا الكرهبة قاعدة تلهب تدريجيا قدامهم وما همش فاهمين اش باش يعملوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في هكا الأعوام ما كانش ثم بورتابلوات كما توا، وبالتالي البوليس ما عنده حتى إمكانية باش يعلم النجدة إلا أنه يمشي هو بنفسه الأقرب مركز، وهذاك هو اللي صار. في تسلسل هالأحداث الشرطة خلطت وجال إسعاف، لكن ما كانوا ينجموا يعملوا حتى شيء سوى أنهم يحقوا في ظروف وملابسات الحادث. بحضور هكا البوليس الأول اللي يمشي يعلم، واخذاو الهوية متاع السيد اللي كان يسوق في الكهرباء، واسمه مالكوم جون ويبستر، عمر وقت وقوع الحادثة 35 سنة، وقال أنه هو شادد الطريق وجاء موتور من الاتجاه المعاكس يجري بسرعة كبيرة وفي وسط الكياس، وهو حب يتجنبه جبد على اليمين وزلقت بيه كرهبته ومشيت طول دخلت في الشجرة. البوليسية اللي جاءوا زادوا سألوا ويبستير إذا كان هو وحده وإلا لا. قال لهم كانت معايا مرتي واسمها كلير موريس. وهالإجابة هذه أثارت استغراب البوليس اللي جاء من الأول وقال له ماني نشتك وقلت لك شكون معاك وانت قلت لي وحدي ما معايا حد. وعاودت نفس الكلام للمرأة كي سألتك زادا. ويبستير ما جاوبش وكان واضح عليه اللي هو داخل بعضه من تأثير اللي صار. وفجأة من اللي كان واقف جي ماخذ طوله طاح داخ، ويمكن الصدمة اللي اخذها اعطات مفعولها في هاك الوقت. المهم أن وقت اللي جاء الإسعاف هزوه طول السبيطار فحصوه وعملوا له تصاور وتحاليل، في بالهم عنده كوموسيون سيريبرال يعني ارتجاج في المخ، لكن ويبستير طلع صح سالم ما عدا زرعات خفيفة متعتيحة لا أكثر ولا أقل. ولهنا رجال المطافي والشرطة الفنية بيش يلقاو في الكرهبة بقايا متاع جثة مفحمة. في تسلسل هالأحداث رجال المطافي والشرطة الفنية بيش يلقاو في الكرهبة بقايا متاع جثة مفحمة، وكي بعثوها للمعمل الجنائي وعملوا لها التحاليل اللازمة وخاصة لزومبران دونتير يعني بصمات الأسنان، عرفوا أن الضحية هي كلير موريس، مما لا يجعل مجال للشك. لكن الحادث هذا أثار احترازات وتساؤلات عديدة عند المطافي والشرطة والطبيب الشرعي، ومعاهم زاد عائلة الضحية وأقاربها واللي يعتبروا أن الأمور مسترابة برشا، بما فيهم هكا البوليس اللي خلط على الحادث واللي ويبستير ما قالوش اللي مرته كانت معاه. الراجل بقى متعجب من الموقف متاع ويبستير اللي نقز من كرهبته باش يهرب من الاستدام، ومن بعد ما عمل شي باش يمنع مرته ويحاول يخرجها، لأنه كي خلط تلقاه واقف يتفرج في النار تاكل في الكرهبة، وما حاولش حتى باش يستنجد بكرهب أخرين أو بالناس اللي يسكنوا قراب. ونفس الاستفهام كان زاد عند المطافي اللي يعتبروا أنه مش بالسهل باش سيارة تشعل فيها النار على إثر حادث، وهذا ما هو موجود إلا في الأفلام. أما الحقيقة ما تصيرش هكا، لأنه السيارة ما تشعل إلا بتأثير المحروقات أو مواد سريعة الاشتعال، لكن إذا كان تدخل في شجرة ولا في حجرة ما تتحرق إلا إذا لسيركوي إلكتريك يعني الدوائر الكهربائية عملت شرارات متاع نار ويكون ليسانس تسرب بحذاهم. خلف هذا الخبراء اللي جابوهم باش يتحراو في الطريقة اللي صار بها الحادث، بعد ما عاينوا الكياس والمكان اللي ويبستير قال اللي صار فيه الانزلاق، طرحوا عدة سؤالات ما لقاولهمش في الحقيقة إجابات. وأولهم أثار العجال اللي تم رفعهم، ويأكدوا أن الكهرباء كانت تمشي بشوية يعني بسرعة معقولة ما هيش تجري بالكل، وبالتالي فقدان السيطرة على المقود صعيب برشا، معناها السائق ينجم يقف بكل هدوء على حافة الطريق. الحاجة الثانية، لو كان ويبستير حسب كلامه كان يجري وحاول باش يتجنب موتور جاي في الاتجاه المعاكس، راهم لقاو آثار متاع فريناج على الطريق يعني آثار الفرامل، لأنه في حالات مماثلة أي سائق تهرب به الكهرباء متاعه ينزل مباشرة على الفرامل. ونفس الخبراء يقولوا أن الامباكت يعني الاستدامة مع الشجرة ما كانش قوي، وبالتالي راهي كلير مرت ويبستير بقات في وعيها يعني ما تأثرتش، وكانت تتنجم زادة تنقز كما رجلها، وهو كان من المفروض يعاونها. وفي نفس السياق وباش ما نطولوش عليكم، الأمنيين ما كسروش ريوسهم برشا، اكتفاوا برواية الوقائع كما جات على لسان ويبستير بحشيشها بريشها، وقالوا اللي ما عندهم حتى دليل مادي مباشر يمكنهم من إثبات عكس اللي جاء على لسانه. والمسألة تقايدة حادث رغم التحفظات وكل نقاط الاستفهام اللي تمت إثارتها وخلات برشا غموض يحوم حول ظروف وملابسات اللي صار. في المرحلة هذه من القضية هيك المرأة الضحية يعني كلير موريس مارت ويبستير صارت لها مراسم الدفن وعائلتها حست بذيم وامتعاض كبير. ومش كان العائلة، حتى من المحققين كانوا شاكين في عدة أشياء ويحسوا أنه برشا أمور تستحق توضيح. ولو كان الشرطة جات عندها في هكا الأعوام أكثر إمكانيات وخاصة أكثر جدية، راهو البحث تعمق أكثر وراهو بستير توجهت له الشكوك كما أي راجل مرته تموت في ظروف مماثلة. وبتبيع راهو قاع لذمة التحقيق حتى لين تتم إدانته أو تظهر براءته. في نفس الإطار الأمني، الشهادات متاع صاحبات كلير يعني الضحية ما تمش أخذهم زادة بعين الاعتبار أو التحقيق والتثبت فيهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن واحدة من زميلات الضحية يعني تخدم معاها فرملية في السبيطار واسمها سارة دافيداك، قالت بعظمة لسانها قبل ما يصير هالحادث بيامات أن زميلتها كلير قالت الرجلها يعني راجل سارة هذه واللي يخدم بروكيرور فيسكال قاضي جبائي أنه صار لها حادث مماثل قبل مع رجلها وشعر لماتت في هكا الحادث، وحكيت له كيفاش وبستير فقد التحكم في الكهرباء بصفة غريبة والكهرباء زلقت وطاحت في فوسي وهي من حسن حظها تمكنت باش تنقز في آخر لحظة وما صار لها شيء وما تضرتش وبقات فايقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها الفقيدة كلير مارت ويبستير مرضاتش بالكل بالنتيجة اللي وصل لها التحقيق، والمساكن تشواهوا مرة ثانية بعد موت بنتهم المسترابة وبقاوا مصرين باش الشرطة ما تسكرش الملف، والدليل أنه صارت مشكلة على الاسم اللي تكتب على الشاهد متاع القبر، يعني عليها كرخامة لأن ويبستير ما حطش اسم كلير وإنما كتب اللقب العائلي متاعه، ما حتى ليش اللقب متاع ابوها موريس. وزاد نقش فوق الرخامة مع أفكار حنونة لزوجتي العزيزة، والشي هذا أثار غضب العائلة بكلها ودخلوا في معركة قضائية باش تتنحى هكا الرخامة وتتعوض بوحدة أخرى فيها اسم بنتهم واللقب وما فيهاش اسم ويبستير رجلها.

في مجريات هالأحداث وبعد ما بردت هالفوفعة، وبستير الراجل كلير اقبض بوليس التأمين على الحياة اللي كانت عاملتها مرته، يعني 200,000 جنيه استرليني، 800 مليون بفلوسنا توا، يعني قرابة المليار. والناس الكل اعتبروا اللي هو اخذيهم اكاك هناني بناني. ومش هذا برك، الكلهم يقولوا ان ويبستير ما اخذي كلير الا على خاطر الفلوس متاع التأمين، وعمل خطة محكمة باش يتخلص منها، وفي نهاية الامر وصل للي حب عليه. وفي نفس هالسياق اللي يلزمكم تعرفوه، انه مالكوم ويبستير تعرف على مرتو كلير موريس في عام 1991 في لندن. وقتها كان يعيش غادي وهي تكمل في قرايتها في مدرسة التمريض، والاختصاص متاعها أمراض العيون. وقابلته أول مرة في حفلة عاملين أصحابها، وفي ساعة خدمة الذبذبات الإيجابية بيناتهم، وصار كما يقولوا لكوت فودر. وبعد ما خرجت كلير، ويبستير جاته فرصة عمل كممرض في أبردين في سكوتلندا، وهي زادة دبرت خدمة في نفس المستشفى، ومشاهوا مع بعضهم، يعني نقلوا من لندن لأبردين. وعلى فكرة كلير كانت أصغر منه بعامين، وحاجة معقولة، وهي اللي ضربت فيه مش العكس، لأنه ما كانش من نوع اللي نجم يحب امرأة. السيد كان بزنس كبير وملسن وعنده كاريزما وطاقة متاع سيدوكسيون، يعني إغواء، وأي امرأة يدور بها يجيبها في الشباك متاعو. في تسلسل هالأحداث وبعد موت كلير، ويبستير كان يعرف اللي عايل تكلير ما يش باش تسلم، وباش تستعمل كل الطرق حتى لين ترفع كل الالتباس على اللي صار والظهر الحقيقة، ويا إما يطلع اللي صار حادث وإن بعض الظن إثم، وإلا جريمة خطلها ويبستير. وبالطبيعة هو كان خايف وماخذ حذره لوكيل الجمهورية يطلب الإكزيوماسيون، يعني إعادة إخراج الجثة متاع مرته لمعاينتها من جديد. وهذاك علاش بدا يدور بوحدة من زملائه في السبيطار وما اختارش اللي يجي، وإنما اختار مسؤولة على الإعلامية، يعني عندها كل المعلومات ويجيها حتى ليديها. وهذاك هو اللي حاجته بيه ويبستير، وفي صورة ما إذا فما حاجة هوكا يسمع بها. مختصر الحديث، ويبستير تمكن باش يربط علاقة جنسية مع زميلته هذه واللي اسمها جيرالدين أوكلي، وبقى يسأل فيها باستمرار، يا لندرا ماشي إمكانية باش يصير تشريح ثاني للجثة متاع كلير وإلا لا؟ وهكا كل مرة شي يحكي لها، وفي مرة من المرات جبدلها أنه مرته كلير كانت إبيليبتيك، معناها عندها الصرع وتاخذ في الدواء، وزاد قال لها راهي مدمنة على المسكنات. والإشكال أنه جيرالدين هذه ما حبتش تقدم شهاداتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه مالكوم ويبستير أعجوبة من الأعجوبات اللي أنجبتهم المملكة المتحدة في الستينات السنة الأخرانين، لأنه هالشخص حاجة من وراء العقل وحكايته ما تتصدقش. الشيء اللي عملوله ميني سيري، يعني سلسلة صغيرة على 3 أجزاء في آي تي في عام 2014 اسمها دويدور، يعني الهجال، وحكاوا على عمايله اللي ما اختصروش على سكوتلندا أو بريطانيا. السيد ثرانتو قام بتصدير مواهب وبراعاته البلدان أخرين، وهوجيكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية باش نرجع بيكم العام 1989، وبالتحديد للإمارات العربية المتحدة لأبو ظبي. طفل صغير عمره 6 سنين كان راقد في السبيطار ذاك للعلاج، وفجأة القوة ميت بانسوفيزانس كاردياك، يعني قصور في القلب. وهذه حاجة غريبة وعجيبة، لأن الطفل هذا ما كانوش عنده مشاكل صحية كبيرة، ولاهو في غيبوبة ولا مركبين له ماكينات. وخلف هذا يلزمكم تعرفوا أنه الأطفال في السن هذاك ما يموتوش بانسوفيزانس كاردياك، وهالحادثة هذه تعدات وما كانتش عندها تبعات، معناها ما عطاوهاش أهمية واعتبروها قضاء وقدر. وبعد هالحادثة هذه وتقريبا في نفس الفترة الزمنية تزادوا زوز وفيات أخرين أمورهم مسترابة، وباش يصيروا في نفس القسم، والصغار أعمارهم زاد 6 سنين وماتوا كيف كيف انسوفيزانس كاردياك.
أجني هالحكاية وشكونوا الفرملي اللي لهي بهالأطفال. باختصار الشخص اللي كان يخدم أنفيرمي دوغارد هو ويبستير، وما كانش صعيب بالكل على المسؤولين متاع السبيطار أنهم يوجهوا له التهمة مباشرة، لأنه مسألة كمن هذه مستحيل تكون وليدة الصدفة، وما ينجموش صغار يموتوا بالطريقة هذيك وفي مستشفى فيه أكبر الكفاءات الطبية وممرضين عال العال وما يختارهمش هكاكا بالكعبة. زعم ويبستير وبوب عليهم. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج تريبينال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في ليكوسا واسكتلندا نهار 27 ماي 1994، بوليس متعدي من ترافل رود ويشوف في كهرباء لهبة فيها النار، واحد واقف يتفرج فيها مذهول. الشخص هذا اسمه مالكوم ويبستير، ووقت اللي جات الشرطة والإسعاف وسألوه على أسبابك الحريق قال اللي هو ماشي في الطريق وعرض موتور يجري بسرعة كبيرة جاي في الاتجاه المعاكس، الشيء اللي خلاه يعمل كود فولان والكهرباء زرقت بيه ودخلت في شجرة وانفجرت. والمعلومة اللي معطاهاش من الأول هو أن زوجته كلير موريس كانت موجودة معاه، وإذا هو حسب قواله تمكن باش ينقز من الكهرباء قبل الاستدام، مرته المسكينة وحلت وبالتالي الكهرباء تحرقت وهي في وسطها. وهذه هي الرواية اللي جات على لسان ويبستير، لكن الناس الكل مقتنعين أنه هو اللي خطط للحادثة هذه، معناها قتل مرته باش يضرب بوليس التأمين بقيمة مليار تقريبا. وكما سبق وقلنا لكم، ويبستير قبل ما يعرس بكلير موريس اللي تحرقت فيها كالكهرباء خدم في سبيطار في أبوظبي، وماتوا فيه ثلاثة صغار على التوالي بانسوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب. والحادثة هذه صارت في مستشفى توام للأطفال متاع أبوظبي، والشكوك توجهت الويبستير، وأكيد راكم تقولوا اللي هو بشي باسي ويشبع حبس. لكن الحكاية ماهيشي سهلة، لأنه هذم غلطات مهنية فاتحة والسبب متاعهم هو الإهمال واللا مبالاة. لكن في الحقيقة ماهوش إهمال، وإنما اللي صار هما جرائم قتل مستوفية الشروط، معناها ويبستير قتل كالصغار الثلاثة. لكن يقول القائل علاش؟ حتى واحد ما يعرف الإجابة. وثرانتو أعطى لكل واحد منهم جرعة متاع أنسولين، والدواء هذا ما ياخذوه في العادة إلا مرضى السكري، وهكا الأطفال ما همش مرضى به. وبتبيع بعد ما زرق لهم تعديهم من غادي الغادي. وفي نهاية الأمر ويبستير خرج من المشكلة كالشعرة من العجين، وأجبروه فقط أنه يستقيل بعد 6 أشهر الخدمة. وهكا الوليدات المساكن مشاو في العفس وما ليهم تشواو عليهم، ويبستير تم طرده من السبيطار ومن البلاد كلها. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أن ويبستير ما خرجتوش عصا سحرية من المعبوكة هذه، يعني مقتل ثلاثة صغيرات عمارهم 6 سنين، لأن واحد آخر في بلاستو يذوبوه في مال فرق. لكن بوه اللي كان ضابط سامي في الشرطة السكوتلندية، وهذا باش يجيكم الحديث عليه، عمل تدخلات كبيرة باش يمنع ولده، ووزارة الخارجية البريطانية دخلت على الخط، وهي اللي خلات الإماراتيين يكتفيوا بترحيل ويبستير ويعفيوه من محاكمة وعقوبة. وكرجع لندرا اتمكن بفضل العلاقات متاع بوه باش يرجع للعمل في التمريض وتخلي يخدم في سبيطار. وغادي في نتعرف على مرته كلير موريس، وكلالها راسها والمسكينة ماتت محروقة. ولهنا نرجع لشهر ماي 1994، يعني بعد ما دفنت كلير ويبستير قبض الفليسات. فيها التور هذا من القضية، وفي شهر ديسمبر ويبستير حب يبدل وجهه ودبر خدمة في السعودية، وبالتحديد في شركة تصنع للوجيسيال، يعني البرمجيات الخاصة بالمستشفيات. وفي ساعة معمل الأصحاب، وفي شهر ماي 1996 أصحابه هذو منظموا حفلة باش يعرفوه بوحدة اسمها فيليسيتي دروم، أصيلة زيلندا الجديدة، وكانوا ينتظروا اللي باش تولي بيناتهم علاقة وتيدة، يعني ويبستير وفيليسيتي هذه، وعلاش زادة ما ياخذوش بعضهم. والتوقعات هذه كانت في محلها، لأنه بعد 8 أشهر الاثنين غادروا العربية السعودية ومشاو لزيلندا الجديدة. ونهار 26 أفريل 1997 حارسوا ومشاو يعديوا في شهر العسل في نزل على البحر. وفي الليلة الأولى وقت اللي مرته في ليسيتي رقدت، ونهارتها يصادف سبت في الليل، لكن المسكينة كفاقة تلقات روحها في نهار الاثنين، معناها نهار لحد ما عشتوش، وغابت على الوجود 36 ساعة.
فيليسيتي داخت في أمرها وسألت رجلها وبستير، قال لها راه قمت برشا مرات من النوم ورجعت رقدت. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه فيليسيتي فرملية

وفي الأثناء باش تصير حريقة في الدار، يعني الدار متاحة اللي على ملكها بكلها شعلت ومبقى كان الفحم بما فيهم وثائق مهمة برشا متاع فيليسيتي وكل ما تملك من تصاور وأمور شخصية. في مجريات الأحداث وبعد الحريقة هذه، فيليسيتي في نهار من نهارات وهي تفرد في أوراق القاتم في البيرو متاع ويبستير راجلها وتتيح برخصة السياقة متاعها اللي من المفروض تحرقت مع الوثائق اللي كانوا في الدار. بقات تتسائل اش تعمل الرخصة متاعها غادي وعلاش ما قال لهاش اللي هو محتفظ بها. بتبيع المسألة هذه بقات فيوزة في مخها. في تتالي هالأحداث وفي شهر ماي 1998 فيليسيتي ولدت وجابت طفل وسماوها إدوارد ويبستير. وفي نفسك العام رجعت هي ورجلها ولدها لزيلاندا الجديدة وحطوا أثاثهم الكل في دب وكراوة في أبردين لأنه ما ينجموش يهزوه معاهم. لكن من سوء الحظ باش يصير حريق آخر في هكا الدب وما خلي لهم حتى شيء. أما شنوة قبضوا بوليس التأمين مهمة بقرابة 300 مليون معناها يشريوا بها دار، والدار اللي حبوا يشريوها هي زادت حرقت وما زال العرض متاع المصايب حشاكم. في ترابة الأحداث ويبستير ولا يسكن في دار نسيبه بومرته، وهكا الدار ما عداوش فيها مدة وشعلت فيها النار وبرا افهم سببها الحرائق اللي في جرة بعضهم ومنين. ولهناك ما عاد عندهم حتى حل، قروا باش يشريوا هكا الدار اللي تحرقت ويصلحوها ويسكنوا فيها. وفيليسيتي دبرت نص المبلغ من عند بوها ويلزم راجلها مالكوم ويبستير يعطيها الشطر الاخر. ونهارت اللي جاوا ماشيين للوكالة العقارية باش يتموا البيعة ركبوا في الكهرباء وشدوا ثنية. وقبل ما يوصلوا ويبستير قال لمرته فيليسيتي شد روحك راهي ديريكسيون يعني المقود متاع السيارة ما عادش تحت السيطرة. وصار بيهم ديراباج ومنعوا الاثنين. ورغم ذلك فيليسيتي شدت صحيح وقررت باش تمشي للوكالة مهما كان الثمن. ودوب ما خلت وهبت وقبل ما يدخلوا للوكالة ويبستير شد قلبه طاح وجابوا له الإسعاف. ومرته مشى في بالها أنه صارت له نوبة قلبية، لكن الطب بعد ما فحصوه قالوا لها راو لباس عليه صح سالم أي طنطن. في هالمرحلة هذه وبعد المصايب والحرائق المتالية ويبستير في نهاية الأمر قال اللي هو تحصل على شطر المبلغ اللي بيش يشريه به الدار. وبالنسبة ليه هذا حدث كبير، وقال المرته فيليسيتي يلزمهم يحتفلوا بيه. وهزها هي ولده إدوار وعملوا فطور في الغابة. لكن فيليسيتي باش تصير لها حاجة غريبة عمرها ما كانت تتوقعها، لكن صارت لها قبل. عاهدها بروحها وهي قاعدة مع رجلها ولدها وفجأة غابت على الوجود. وكيفاق تلقات روحها في الكرهبة وحدها في بلاصة ما تعرفهاش، والدنيا بدأت تظلم. ودوب ما طلت شافت راجلها ويبستير قاعد يبعد في البوسات اللي فيها كالبيبي إدوار معناها هازو يالاندرا الوين. وبالمسلط في الوقت اللي هي باهتة كيفاش راجلها هازز إدوار ومخليها وحدها التليفون بتاعها نوقص. بوها كلمها وقال لها رد بالك إذا كانك مع ويبستير أرجع فيسع ما تقعدش بحداه. وهي بالوقت هبطت من الكهرباء خالت تجري في جرة ويبستير فكت له ولدها ورجعت للكهرباء. ديمارات وطول مشات البوها ودوب ما خلطت له وقذها وقال لها راني فايق بالرواند والعمايل متاع راجلك وراه السيد مختر الأبعد الحدود. وثرنت وسرق لها مدخراتها الكل من غير ما تفيق قرابة 800 مليون بفلوسنا قد بوليسة التأمين متاع مرته لولا كلير اللي قتلها. في نفس التسلسل من الأحداث فيليسيتي

0: تي وقت اللي روحت مشيت بربشت في حوايج رجلها وفي الكمبيوتر متاعو، ولقات مراسلات بين وبين وسيط عقاري، وفهمت اللي هو يحب يشري دار في لندرا، وما كانتش في بالها بيها بالكل، وما حاتت كان اسمه واسم ولده إدوار، وهي لا وجود لها، وحتى من تساكر الطيارة شاريهم وهي بتبيع ما ثماش. وخلف هذا باش تكتشف 9 عقود متاع بوليسات تأمين على الحياة بقيمة 3 مليارات بفلوسنا في صورة ما إذا هي تموت، وبالإمضاءات متاعها هي، يعني بكلهم مدلسين. وثرنت ورجلها ويبستير استعمل رخصة السياقة متاعها كاللي تسخيبها ضاعت باش يقلد إمضاءها. ومش هذا برك، فيليسيتي لقات في الكهرباء متاع رجلها برشا بادن متاع إيسانس وجرايد، معناها معون متاع حد متعود يشعل في النار. وقتها فهمت أنه هكا الحرائق اللي صاروا بكلهم بما فيهم اللي شعلت في داربوها هما من تدبير وتنفيذ وبستير رجلها. وما زالت الاكتشافات، لأنها لقات برشا ذويات وعقاقر، وأكيد هذوكم هما اللي كان يعطيلهم فيها باش تغيب على الوجود ويمرضها ويدمر لها صحتها تدمير كلي. ولو كان مشبوها فتن بيه وفيق على نفسها، وإلا راه يلقات نفس المصير اللي وصلت له كلير مرته الأولى. في تعاقب الأحداث وتصعدها، فيليسيتي وقت اللي عرفت اللي رجلها وبستير حاول عدة مرات باش يتخلص منها، طلبته باش يتقابلوا وتحكي معاه، وهذاك هو اللي صار. لكن في المقابلة هذيك قالت له اللي هي فايقة بالرواند متاعو الكل، وبعد ما قابلته مشيت مباشرة للشرطة أحكيت لهم على اللي صار، وقالت لهم راه قتل مرته الأولى كلير. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه ما هيش سهلة بالكل. أولا الوقائع صاروا في أكثر من بلاد، يعني ما بين اسكتلندا وزيلندا الجديدة وبريطانيا. وثانيا الملف متاع قضية مقتل كلير تسكر وتحفظ، والأمنيين ما ينجموا يعملوا حتى شيء. وبستير بتبيعة أبقى حر طليق. ولهنا نعطيكم بسط على هالوبو بالخطير. في التور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن أبو وبستير واللي اسمه ألكسندر كان عنده دور كبير في التستر على ولده بحكم النفوذ اللي كان عنده سيفت وكضابط سامي في الشرطة. وخلف هذا كان يعاني في وبستير من صغرته، وثرنت حكايته حكاية. ما طلعش لأخته اللي كانوا توامة هو وياها ولا الخوه، لأنه ما كملش قرايته وخرج من المكتب وعمره 15 سنة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وبستير من صغرته كان بيرومان، يعني مغروم بإضرام النار في أي حاجة، يحب الحرائق، وعديد المرات تسبب في كوارث وبوه كالعادة خرجوا منها. المختصر المفيد أنه وبو بهذا عمل تكوين في التمريض، لكن أول خدمة لقاها كانت في مأوى متاع عجز وما بقاش فيها شهرين. طردوه على خاطر سرق المسنين وباع المسروق في محل متاع بريتور سيرجاش، يعني متاع رهنيات. وفي نفس الفترة هذيك، يعني في صغره، صديقته أو صاحبته الأولى انتحرت في ظروف غامضة جدا، والشرطة ما قامتش بتحقيق جدي في المسألة. وأكيد راكم فهمتوا أن أبوه ألكسندر هو اللي وراها التخاذل هذا. وبعد هالحادثة هذه وبستير باش يسافر لبرشا بلدان ويخدم فيهم، منهم الإمارات، وحكينا لكم شنو اللي عمل غادي. وكرجع للمملكة المتحدة اتعرف على كلير وصار اللي صار، وهذا تعرفوه. لكن بعد ما شكيت بيه فيليسيتي مشى يعيش في مدينة أوربان في اسكتلندا، وغادي باش يصير منعرج في القضية، والمنعرج هذا تثبت فيه أخت فيليسيتي واسمها جين. وثرنت حكيت بالتدقيق الواحد مفتش يخدم في مدينة أوربان اسمه شارل أونري على مالكوم ويبستير وعمايله. والمفتش شارل هذا كان يعرفه مليح على خاطر مازال كي ألقى عليه القبض من أجل سرقة 4000 دولار من مغازة، ورجع الفلوس باش ما يمشيش للحبس، وأكيد بوه تدخله كالعادة. في تواتر الأحداث والمصايب متاع ويبستير الإشكال الكبير بالنسبة للأمنيين أن وبوب هذا اختب امرأة اسمها سيمون بينرجي، ومن واجبهم باش يحميوها لأنها تعتبر في خطر. هذا إذا نعرفوا اللي عملوا مع نساء الأخرين. وخلف هذا اتمكن باش يقنع سيمون هذه أنها تخليه يسكن بحذاها، وكذب عليها كذبة عمره. قال لها اللي هو مريض وعنده كونسير في المرحلة الأخيرة وباش يعمل شيمي تيرابي، يعني على أبواب موت. وباش يخلي الكذبة متاعه تكون كاملة قرع راسه وحجم حواجبه باش هكاك الحكاية متاعه تظهر صحيحة، باش تفهموا قوة الخبث متاع وبوب. وبالتالي سيمون المسكينة سخفت عليه. والغريب في الأمر أنه في عام 2006 باش يقنع سيمون هذه أنها تمضي له على أوراق تسلم له فيهم الرزق متاعها في صورة ما إذا ماتت، علما وأنه خليها الظن اللي هو باش يموت قبلها. واللي أغرب من هذا الكل أنه سيمون وبستير عرسوا وناوين باش يعديوا شهر العسل في نزل على البحر. وثرنتو ويبو بالبرنامج متاعه يهبهب ويتمثل في أنه يتخلص من سيمون ويورثها، لكن ما في بالوش أنه الأمنين يتبعوا فيه ويعرفوا أنه حكاية الكونسير متاعه كلوخ في كلوخ. ومشاو لسيمون وعلموها، وهي من الأول ما صدقتش إلا ما عطاوها الأدلة الكل. وقتها واجهت وبستير بالحقيقة وقالت له مش تقرع راسك، أنا باش نقرعك من حياتي. وقتها وجهه تبدل وشعره نبت بالوقت ولما حواجه وشد المزفت. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، علاش ما تقولش أنه سيمون وهي تشوف في الحواج اللي كانوا باش يهزوهم ومعاهم للفوياج لنوس، ولقات واحدة من اللي جيلي دو سوفتاج، يعني سترة متاع نجاة منقوبة بفعل فاعل، معناها اللي كان باش يلبسها مصيره هو الغرق. وأكيد وبوب هو اللي انقبها كالسترة هذيك بذمتها. في التور هذا من القضية، الأمنيين في نهاية الأمر تمكنوا من إعادة فتح الملفات القديمة من تحاليل بعض العينات اللي احتفظوا بها من الجثة متاع كلير مارتولولا اللي تحرقت، ولقاوا زادة بقايا من العقاقر اللي كانوا في الدار متاع ويبستير، وهذوك ما يعتبروا دليل إدانة. ورغم اللي هو ما حبش يعترف بالمقتل متاع كلير، الحكاية كانت باينة وما تتطلبش برشا تفكير، لأنه خدرها بك العقاقر وكي دخلت في حالة إغماء حتى في الكرهبة ومشى بها في طريق ما هوش مستعمل، ودخل الكرهبة في شجرة ومن بعد شعل فيها النار. ومد نائمتعه بقى يتفرج في مرته كلير وهي تتحرق بشوية بشوية. في نهاية هالقضية المحاكمة متاع ويبستير صارت نهار 1 فيفري 2011، وجبدولو المخبل في كبة وعاودوا خرجولو قضية الحادث. والمرة هذه وكيل النيابة لم لودوسي اللي هو وجابلو جيش عرامرة من 10 شهود، ومش غرقوه برك، ردموه ردمان تحت الأرض. وبوه في المرة هذه ما كانش موجود باش يعاونوا. وفي نهاية الأمر ويبستير تسلطت عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة مع إمكانية سراح بعد 30 سنة. وعلى غرار هالحكم هذا اللي بالحق يلزمها تعمل وعدة لولي من ويليام تاع سكوتلندا، هي هاك المرأة سيمون، ولو كان مش البوليسية وقضوها ولا راهي غرقت في المحيط الأطلسي وربما الهادي وبالكش الهندي، لأن وبوب هذا بحر وغارق برشا. ولهنا مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من 2 للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.